0: مشير إلى أن هذا النوع من الزوارق الصغيرة هو كل ما تبقى لإيران. هذا وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبرتا أمس الاثنين مضيق هرمز بنجاح، وأن الحرس الثوري أطلق صواريخ ومسيرات على سفن تجارية قامت القوات الأمريكية بحمايتها. وزير الخارجية الإيراني من جانبه وصف مشروع الحرية بأنه مشروع الطريق المسدود، مضيفا أن الأحداث في مضيق هرمز توضح أنه لا يوجد حل عسكري لأزمة سياسية. من جهته قال عضو مجلس الدفاع الإيراني علي أكبر أحمديان، قال إن أمن إيران لا يقبل التفاوض، وبأن الأمريكيين عرقلوا أمن الملاحة والطاقة العالمية. كما أضاف أن على الأمريكيين أن يعلموا أن عمليات بلاده ستغير المعادلة وستجعل الكلفة فوق تحملهم. كل هذه التطورات تأتي في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع الإماراتية أنها تعاملت أمس الاثنين مع 12 صاروخا باليستيا وثلاثة صواريخ جوالة وأربع مسيرات من إيران، أسفرت عن 3 إصابات متوسطة. وقد أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة أن حريقا اندلع بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية على أثر استهداف بمسيرة من إيران أصيب فيها 3 أشخاص. من جهتها أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية بورود معلومات عن اشتعال نيران بسفينة على بعد 14 ميلا بحريا غرب ميناء صقر الإماراتي، وأخرى على بعد 34 ميلا في شمال دبي. في تعليق إسرائيلي على المشهد، نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أن الاستعداد جار للعودة للقتال، وإن إسرائيل تنتظر الضوء الأخضر الأمريكي. مشاهدينا الكرام، نتابع معكم كل هذه التطورات بمزيد من التحديثات مع مراسلي الجزيرة من واشنطن. ينضم إلينا مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. مرحبا أحمد، نتابع معك أبرز التصريحات حول مآلات الأوضاع في منطقة مضيق هرمز وما قد تؤدي إلى ما يوصف ربما على صعيد واسع أمريكيا بالتصعيد.
1: نعم محمد، هناك تركيز أمريكي كبير على إعادة حركة الملاحة في جزء من مضيق هرمز لفك الاختناق في هذا المعبر البحري العالمي المهم الذي له تأثير كبير على الواردات النفطية دوليا. 20% من الواردات النفطية تمر عبره، وبالتالي فالولايات المتحدة أيضا تركز عليه لضمان هذه الإمدادات، ولكن أيضا كورقة تفاوضية ربما ستفقدها إيران في حال تمكنت الولايات المتحدة في تأمين هذا المسار البحري وإعادة الحركة إلى هذا المضيق المهم. في التصريحات الأخيرة كانت للرئيس ترامب، الرئيس ترامب يستمر في تهديد إيران، يقول إنه في حال استهدفت السفن والقطع العسكرية والجنود الأمريكيين الذين ينفذون هذا المشروع فإن الولايات المتحدة سترد بقوة على ذلك، بل ويقول إنه سيتم محو إيران من على وجه البسيطة على حد تعبيره، ويضيف في ذات الوقت بأن إيران تبدي مرونة على طاولة المفاوضات، وبالتالي هذا يشي أيضا بأنه بالتوازي مع هذا الوضع الحالي فإن المفاوضات ما تزال مستمرة. كان هناك رد إيراني عقبه رد أمريكي، ينتظر أن يصدر جديد ربما من الوساطة الباكستانية. والبعض هنا في القراءات لما يحدث الآن في مضيق هرمز يعتقد أن هذه الخطوة يجب أن تكون محسوبة من كل الأطراف وأن تبتعد عن التصعيد. الولايات المتحدة على لسان مسؤول أمريكي تحدث للجزيرة قال إن هذه العملية وهذا المشروع هو مشروع دفاعي وعملية دفاعية وليست هجومية، وبالتالي فإنه يقول إن الولايات المتحدة لا تريد التصعيد مع إيران ولكنها في الوقت ذاته قادرة على حماية نفسها وعلى حماية السفن التجارية في هذا الممر الضيق الذي بدأت الولايات المتحدة في فتحه بحسب تأكيدات القيادة المركزية الأمريكية التابعة للجيش الأمريكي والتي تشرف على هذه العملية. قائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر كان قد عقد مؤتمرا صحفيا عبر الهاتف، قال فيه إن الولايات المتحدة تخصص 100 طائرة و15 ألف جندي ومدمرات وكذلك قطع بحرية

0: تحت الماء كلها لتأمين السفن التجارية من خلال توفير مظلة من عدة طبقات لحماية هذه السفن التجارية والمدنية من الزوارق الإيرانية والمسيرات والصواريخ. ويقول إن الولايات المتحدة في حال استهدفت الزوارق الإيرانية أو المسيرات والصواريخ هذا الممر وهذه السفن أو القوات الأمريكية فإنها سترد عليها. وقد أكدت أيضا القيادة المركزية أنه تم استهداف 6 زوارق. الرئيس ترامب بعد ذلك أكد استهداف 7 زوارق، ومسؤول أمريكي تحدث للجزيرة يقول إن هذه الزوارق الإيرانية كانت مأهولة بقوات إيرانية لحظة استهدافها. وبالتالي فهذا تأكيد أمريكي على عزم بالمضي في هذا المشروع الذي تطلق عليه مشروع الحرية. والرئيس ترامب كان قد قال إنه يهدف لمساعدة أكثر من 80 دولة قد تضررت بفعل هذا الصراع ولم يكن لديها يد في هذه الحرب. ولكن هناك تعليق مهم أيضا من قبل قائد القيادة المركزية في هذا المؤتمر الصحفي، يقول إن الولايات المتحدة تقدم أنموذجا يحتذى، أنموذجا عالميا يحتذى من خلال هذه العملية أو هذا المشروع. يقول في هذا الصدد إن الولايات المتحدة تتكبد وتواجه مخاطر من خلال تأمين هذا الممر، وهذا النموذج الذي يحتذى بحسب تصريحاته يقرأ في هذا التصريح بأنه ربما يرسل إشارات إلى الدول الأخرى بأن تساهم هي الأخرى بقطع عسكرية أو بسفن وعتاد عسكري مع الولايات المتحدة للمساهمة في تأمين هذا الممر، لأن الولايات المتحدة لطالما دعت دولا أخرى خاصة التي تعتمد بشكل أساسي على هذا المضيق بإرسال سفنها الحربية. هذه الدعوة أكدها الرئيس ترامب عدة مرات خلال الأسابيع الماضية. وبالتالي هناك آمال أمريكية كبيرة بأن يتم الاستمرار في هذه العملية وأن تتكلل بالنجاح. حتى الآن
1: واضح. طيب أحمد،
0: تقول القيادة المركزية إنه فقط يسمح بمرور من اتجاه واحد وستعمل على المرور من على توفير المرور من اتجاهين في الفترة المقبلة.
1: طيب هذا فيما يتعلق بهذه التصريحات التي تقرأ بأمل أمريكي أن تفضي هذه العملية بالفعل إلى فتح المعبر من الاتجاهين، ولكن في المقابل كان هناك تصريح لمسؤولين لفوكس نيوز بأن الولايات المتحدة بحسب ما يقول مسؤولون أمريكيون أقرب لاستئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران مما كانت عليه الحال قبل 24 ساعة. هل هناك الكثير من التصريحات التي رصدت في هذا الإطار والتي قد تحمل سيناريو مخالف لتلك الأمال التي أشرت إليها؟
0: نعم، البعض هنا محمد أيضا يقرأ في هذه الخطوة بأنها اختبار من الولايات المتحدة، وكذلك هو قد يعطي الإيرانيين أيضا فكرة عن هذا العتاد العسكري الذي وصل إلى المنطقة الإضافي، حاملة الطائرات جورج دبليو بوش وغيرها من حاملات من العتاد العسكري الموجود في المنطقة. هناك حاملة الطائرات أبراهام لينكولن والمجموعة الضاربة التابعة لها. كل هذا بلا شك يقول مسؤولون أمريكيون إنه في حال تمت العودة للعمليات العسكرية القتالية الكبرى فإنه سيستخدم. ولكن هناك أيضا الدعوات من قبل أوساط أمريكية بأن يكون هذا الرد محسوب، وهذه العملية أيضا يجب أن تكون في إطار هذا المشروع أو الممر المائي. وهناك دعوة أيضا لضبط القوات من الجانبين. هناك أمريكيون يعتقدون بأن الولايات المتحدة قادرة على ضبط تصرفاتها العسكرية، بينما يتهمون إيران بأنه ليس لديها القدرة على ضبط تصرفاتها العسكرية. وبالتالي فإن هناك خشية من أن تنزلق الأمور إلى تصعيد أكبر. والبعض يعتقد أنه في حال انزلقت الأمور إلى تصعيد أكبر فإن العمليات العسكرية قد تكون أعنف، لأن الرئيس ترامب كان قد قال في تهديدات سابقة إن الهدف سيكون منشآت توليد الطاقة والجسور في إيران والمنشآت المدنية. بل هناك بعض المسؤولين الذين يشجعون على الاستيلاء على جزر إيرانية، لا سيما جزيرة خارك أو على منشآت نفطية إيرانية. وبكل وفي الأثناء أيضا هناك التهديد الأمريكي بأن الولايات المتحدة ستأخذ اليورانيوم المخصب بطريقة أو بأخرى، أي عن طريق التوصل إلى اتفاق أو عن طريق العمل العسكري. وقبل أسابيع كان هناك الحديث عن احتمال عمل بري في إيران، وبالتالي كل هذه الخيارات ربما هي مطروحة على الطاولة. الرئيس ترامب كانت لديه اجتماعات الأسبوع الماضي مع مسؤولين عسكريين، والقائد القيادة المركزية كان قد زار القوات في المنطقة قبل الإعلان عن هذا المشروع الذي تطلق عليه الولايات المتحدة مشروع الحرية. محمد،
1: وفي هذا الإطار وفي هذا السياق الذي أشرت إليه أحمد، ننوه بأخبار عاجلة تظهر على شاشة الجزيرة ننقلها عن وول ستريت. تنقل عن المتحدثة باسم البيت الأبيض وتقول بأن ترامب يبقي كل الخيارات مفتوحة بينما يسعى للتوصل لتسوية مع إيران. وول ستريت جورنال نقلت أيضا عن مسؤولين أمريكيين وأجانب قولهم بأنه من المرجح أن يأذن ترامب برد عسكري ضد إيران في غضون أيام. إذن الأمور مفتوحة على الاحتمالين مثلما أشرت أحمد الرهيد بحسب ما توفر من تصريحات. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل. مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، الآن إلى طهران، ومن هناك ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد البقالي. محمد، حتى في إيران كانت هناك الكثير من التصريحات خلال الساعات الماضية حتى قبيل البدء في تنفيذ مشروع الحرية كما يسميه دونالد ترامب. جاءت التصريحات على مستويات سياسية وعسكرية، ولكن أحدثها جاء على لسان وزير الخارجية عباس عراقجي، ننطلق منها لو سمحت.
2: هو مشروع الطريق المسدود وفقا لوزير الخارجية عباس عراقجي، محمد، هذا هو الذي أو بهذه الطريقة وصف هذا المشروع الذي يدعى أمريكيا مشروع الحرية، وقال إنه لا حل عسكريا لمشكلة ولأزمة سياسية. المفارقة وربما المسألة التي تثير الانتباه وتستحق التوقف عندها هو أن وزير الخارجية عباس عراقجي تكلم أو تحدث على أن المفاوضات والمحادثات تحقق تقدما، وذلك في معرض انتقاداته للولايات المتحدة ومعها الإمارات العربية المتحدة عندما حذرهما من التوجه أو من التقدم نحو ما وصفه بالمستنقع الذي يشجع عليه ذوي النيات السيئة وفقا لتعبيره. إذن يتحدث عن تقدم في المحادثات رغم أن كل المؤشرات تشير إلى أن الأزمة قد بلغت مبلغا يمكن أن نصف إنه لا يمكن أن نقول إنه غير مسبوق، لأنه سبق للأزمة بين الولايات المتحدة وإيران أن وصلت مستويات متقدمة وعادت بعد ذلك للتراجع، ولكن هذه واحدة من لحظات الأزمة الحادة بين الطرفين. ويبدو أنه لا تناقض بين الأمرين إذا قرأنا المشهد منذ بدايته، إذ أن من جهة هناك تعود بين الطرفين على التقدم نحو التصعيد إلى مستوى مرتفع جدا لدرجة لا يظن معها أنهما سيعودان إلى التفاوض وبعد ذلك يعودان، والعكس صحيح، أن تصل الأمور الدبلوماسية إلى مستويات متقدمة يظن معها أن الحل قاب قوسين أو أدنى وبعد ذلك تعود الأمور إلى التصعيد، وأحيانا الأمران مع بعض يتجاوران بالشكل الذي يبدو أحيانا مربكا لمن يحلل ولمن يقرأ، بحيث لا أحد يستطيع الآن الحديث عما إذا كنا نتوجه إلى الحرب أو نتوجه إلى التهدئة. لا أحد لديه هذه القدرة على التوقع بطريقة دقيقة أو أقرب إلى الدقة. لدينا كل المعطيات التي تؤشر إلى أن التصعيد قوي وشديد للغاية، ولدينا مؤشرات أخرى تقول بأن المحادثات تحقق تقدما. إذا بدأت بما هو على الميدان، والميدان هو أصدق إنباء من كل شيء آخر، مضيق هرمز، التصريحات التي استمعنا إليها من قبل المسؤولين الإيرانيين العسكريين والسياسيين كلها تؤكد على أمر واحد، وهو أنه في اليوم الأول لهذا المشروع الذي يسمى أمريكيا مشروع الحرية فشل في تحقيق ما كان يصبو إليه، وأن مضيق هرمز ما زال كما كان البارحة هو على حاله اليوم، وسيبقى غدا وفقا لوعيد وتهديد الحرس الثوري. كل المحاولات وفقا للحرس الثوري، محاولات العبور سواء للسفن التجارية أو للسفن العسكرية، باءت بالفشل، بل إنه قال إنه لم تعبر أي سفينة خلال الساعات الماضية، وأن البوارج الأمريكية التي حاولت العبور وجهت بتحذير شديد من قبل الحرس الثوري، انتهت وفقا للرواية الإيرانية إلى إطلاق صواريخ ومسيرات أدت إلى تراجع

0: هذه البوارج، وبالتالي فالمضيق هو تحت السيطرة الإيرانية. أيضا المتحدث باسم الحرس الثوري وجه تحذيرا لكل السفن، ومعه أيضا وزارة الخارجية، لأن التصريحات أحيانا تصدر بنفس المعنى بصياغ مختلفة أو بنفس الصيغة أحيانا من أكثر من جهة. هذا التحذير هو وهذا التوضيح أيضا بأن الدول والشركات والسفن التي ترغب في العبور يجب أن تتواصل مع إيران، بل إن المتحدث باسم الخارجية قال إن على هذه السفن وعلى شركات الملاحة أن تنتبه لتعليمات الحرس الثوري، لا إلى منشورات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنهم عندما يعبرون سيجدون الحرس الثوري في انتظارهم، وليست منشورات الرئيس الأمريكي هي التي ستمكنهم من العبور وفقا لحديثه. وبالتالي فيمكن أن أقول إنه على المستوى الواقعي أو على المستوى ما حدث هذا اليوم، هناك تأكيد على أنه لم تتمكن الجهود الأمريكية والبوارج الحربية الأمريكية من العبور أو من تأمين عبور سفن أخرى، ومن جهة أخرى تحذير بأن أي محاولة للعبور خارج الأطر التي رسمها الحرس الثوري ستواجه برد قوي وفوري. أيضا كان لافتا نفي الحرس الثوري، أو في الحقيقة النفي هذه المرة جاء على لسان مصدر عسكري للتلفزيون الإيراني، نفى أن تكون الزوارق التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أغرقت بالفعل، وقال إن هذا الأمر عار عن الصحة بشكل كامل. هذا على المستوى العسكري، ويبدو أنه مفتوح في الحقيقة، الوضع يتطور من مفتوح، وهناك قراءة إيرانية منفتحة على كل الاحتمالات. النائب الأول للرئيس الإيراني قال إن إيران لا تبحث عن الحرب، ولكنها إذا فرضت عليها ستواجهها بكل قوة، وهذا هو الخطاب الذي نسمعه بشكل عام يتكرر، بأن احتمالات الحرب هي قائمة، ينظر إلى هذا الذي يحدث الآن قد يكون جزء من الاختبارات التي تجريها الإدارة الأمريكية من جهة للإرادة الإيرانية ولقدرتها، إلى أي حد هي قادرة على تأمين هذا المضيق، إلى أي حد تملك الأسلحة، تملك الانتشار، وتملك القدرة على منع أي تحرك في المضيق. ينظر إليه أنه اختبار، وقد يكون له ما بعده، وما بعده قد يكون حرب حقيقية تشهدها هذه الرقعة، بل إن التحليلات تذهب إلى أن هذه الحرب قد تنطلق حتى ولو لم يرغب فيها أحد من خلال خطأ ما مثل هذا الذي على سبيل المثال حدث اليوم، لم يصل إلى درجة التوتر أو لدرجة الاشتباك المباشر، ولكن ضربة تحذيرية إذا أصابت بوارج أمريكية أو العكس صحيح، يمكن أن تؤدي إلى أي مواجهة ربما لم تكن في الحسبان أو لم يخطط لها الذين أطلقوا الرصاصة الأولى. إذن هناك هذا الاحتمال وارد، واحتمال أيضا أن الولايات المتحدة تريد فعلا أن تستهدف في أي لحظة، بل هنا توضع حسابات احتمالات الإنزال الجوي الذي قد تمارسه أو تقوم به القوات الأمريكية في واحدة من الجزر الإيرانية.
1: شكرا محمد البقالي مراسل الجزيرة من طهران، كنت معنا. مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عملية تحرير حركة السفن في مضيق هرمز، تبرز قضية عشرات السفن العالقة في الخليج وخليج عمان وعلى متنها أكثر من 20,000 بحار منذ أكثر من شهرين دون إمكانية المغادرة أو الإبحار إلى وجهاتهم المحددة من قبل. تأتي هذه الحالة في ظل أوضاع صعبة قالت الأمم المتحدة إن العالم لم يشهد لها مثيلاً منذ الحرب العالمية الثانية. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير لرانيا حلبي.
2: العملية الجديدة لتحرير حركة السفن العالقة في مضيق هرمز سيدعمها 15,000 عسكري مع أكثر من 100 طائرة وسفن حربية ومسيرات، وفق ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية. فمنذ 28 من فبراير الماضي تشير التقديرات إلى وجود نحو 2,000 سفينة تجارية رئيسية، بما في ذلك ناقلات النفط والغاز الطبيعي وسفن الحاويات والشحن في مراسي داخل الخليج دون إمكانية الإبحار إلى أي مكان. ويعاني أكثر من 20,000 بحار على متن هذه السفن أوضاعاً معيشية ونفسية صعبة مع ملازمتهم السفن منذ أكثر من 60 يوماً. ومنذ بداية الحرب انخفضت حركة السفن عبر مضيق هرمز بأكثر من 95%. ووفق بيانات تتبع السفن من منصة كيبلر، عبرت 279 سفينة المضيق بين 28 من فبراير والثاني عشر من أبريل، أي أقل بكثير من المتوسط، حيث كانت تعبر المضيق يومياً 100 سفينة قبل بدء الحرب. ومنذ أن دخل وقف إطلاق النار حيز

0: بيانات تتبع السفن من منصة كيبلر، وأدت الهجمات إلى مقتل 10 بحارة وإصابة آخرين وفق المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة.
1: من واشنطن، باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. من طهران، مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. ومن الخليل، عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بالضيوف الكرام. سيد باتريك مارا، التصريحات الأحدث للمتحدثة باسم البيت الأبيض التي خصت بها وول ستريت جورنال تقول فيها بأن ترامب منفتح على كل الاحتمالات ولكنه يريد التفاوض، يأتي هذا بعد ساعات من حالة التوتر التي شهدتها منطقة خليج هرمز بعد إعلان ترامب وشروعه في ما يسميه مشروع الحرية. في تقديرك، أي الخيارات أقرب بالنسبة للجانب الأمريكي حاليا بعد كل تلك التصريحات الإيرانية التي صدرت؟
2: شكرا لكم على استضافتي اليوم، وأود أن أوجه تحية للضيوف الآخرين. أود أن أقول إن الرئيس ترامب يود أن ينهي هذا الصراع بأسرع وقت ممكن، ويود طبعا أن ينهي هذا الصراع من خلال الدبلوماسية وليس من خلال الحرب. وما يحصل هنا هو أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا اقتصادية كبيرة على إيران، سواء من خلال الحصار البحري أو من خلال العقوبات. واليوم في الساعات 24 الأخيرة بدأت الولايات المتحدة بمحاولة توجيه السفن عبر المضيق، وذلك من أجل التخفيف من الضغط الذي شعرت به دول أخرى نتيجة إغلاق المضيق. ولكن أنا أعتقد أن الحصار البحري الأمريكي سوف يستمر حتى يتقدم الإيرانيون بنقاط تفاوض جدية، على أن تشمل هذه النقاط التنازل عن الأسلحة النووية، وأن تشمل أيضا التخلي عن الصواريخ بعيدة المدى. ولكن نعم، الرئيس ترامب يود إنهاء هذا الصراع في أسرع وقت ممكن، وهذا طبعا يصب في مصلحته الفضلة. ولكن في حال لم يتمكن الرئيس ترامب من تحقيق أهدافه المتمثلة في حرمان إيران من السلاح النووي وفي عدة بنود أخرى، فأعتقد أن هذا الوضع سوف يستمر، وسيواصل الرئيس ترامب ممارسة الضغط الاقتصادي على إيران أيضا. وإذا اقتضى الأمر فهناك طبعا قطع عسكرية جديدة في المنطقة، مثل حاملة الطائرات الجديدة التي دخلت المنطقة مؤخرا، بالإضافة طبعا إلى القوات البرية المتواجدة. جميع الخيارات متاحة للرئيس ترامب، ولكنني أعتقد أنه والمتحدثة باسمه طبعا جديان فيما يتعلق بالتوصل إلى حل دبلوماسي وطويل الأمد. هذه النقطة الأهم، لا تريد الولايات المتحدة حلا يستمر لعام أو عامين تعود بعده إلى المنطقة، أو تتسبب إيران بعده بمشاكل للمنطقة، بل تريد حلا طويل الأمد يتحقق من خلال الدبلوماسية السلمية. هذا ما يريده الرئيس ترامب.
1: أستاذ مختار حداد، ترامب لديه كل الخيارات إذن، ولكنه يفضل خيار المفاوضات وعدم الانزلاق إلى المواجهة العسكرية من جديد. ماذا عن إيران؟ ما الذي يفهم من التصريحات الكثيرة التي صدرت عن مختلف الجهات، وربما ختامها ما قاله عباس عراقجي بأنه ليس مشروع الحرية وإنما مشروع الطريق المسدود؟
3: لكم والمشاهدين الكرام والضيوف الكرام، في الحقيقة يعني إيران منذ أيام حذرت من أن هناك أمريكا إذا أرادت أن تقوم بأي إجراء في المنطقة وفي مضيق هرمز يعني سيواجه برد إيراني. لماذا؟ لأن يعني هناك نعرف يعني أمريكا مستمرة في الحصار على الموانئ، وإيران يعني متمسكة بموضوع إغلاق مضيق هرمز. يعني قبل أسبوعين إذا أمريكا كانت لم تقوم بذلك الإجراء وتعلن التمسك بالحصار على الموانئ أمام حسن نية إيران في فتح مضيق هرمز، ممكن كلنا في هذه الساعات نتحدث عن مثلاً يوم توقيع الاتفاق والتوصل إلى التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لأننا كنا على وشك الجولة الثانية والجولة على أعلى مستويات. يعني بين إيران والولايات

0: الولايات المتحدة الأمريكية. يبدو أن الرئيس الأمريكي يعني ما زال هو متأثر بما تريده إسرائيل يعني، وهذا واضح من خلال التصريحات الإسرائيلية خلال الساعات الأخيرة والاستعدادات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية ولقاء قائد السنتكوم بالمسؤولين الإسرائيليين والحديث عن بنوك أهداف جديدة. وهم يعني واضح الرئيس الأمريكي ما زال يظن بأنه ممكن من خلال عملية عسكرية يفرض مزيد من الضغط على إيران لكي يرى أن إيران تستسلم له، وهذا ما لم يحدث يعني. واليوم ما حدث يعني كان ردة فعل إيرانية كانت قد أعلنت بأن إذا أمريكا تحركت إيران ستواجه هذا التحرك الأمريكي. ولا أعتقد يعني بالرغم من ادعاءات الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية هناك حتى هذه السفن تجازف أو بالمرور من مضيق هرمز أو هناك الدول تأتي، ولأنه لديه هدف كذلك أنه يعني يدخل الدول في التحالف إلى جانبه. وحتى الآن لا أعتقد هناك دولة ستجازف وتنضم إلى هذا التحالف الذي يعني في نهاية المطاف يهدف إلى تحقيق طموحات إسرائيل.
1: في نهاية ولكن الأمر هو في المقابل في المقابل يقول ترامب بأن هذه العملية هي عملية إنسانية، ويتحدث عن حوالي 80 دولة محايدة ليست لها أي علاقة بما يحدث، سفنها محتجزة في مياه الخليج العربي وخليج عمان إلى غير ذلك، ويجب أن تحرر تلك السفن. ألم يكن من الممكن في تقديرك أن تأخذ إيران هذه التصريحات ربما بحسنية أكثر وتسمح بمرور هذه السفن على الأقل الخروج من مكان محتجز فيه في بحر الخليج إلى أعالي البحار عبر المضيق على الأقل اتجاه واحد يعني؟
0: حقيقة هناك بعض الدول وحتى الدول الأوروبية تواصلت مع إيران أحيانا، مرت بعض هذه السفن، مثلا منظمة الأغذية العالمية تواصلت مع إيران، مرت بعض السفن التي كانت مهمة من الناحية الإنسانية. ولكن في نهاية المطاف كذلك هو يقوم بعمل غير إنساني، يحاصر الإيرانيين، يحاصر الموانئ، يقوم بحرب غير إنسانية ضد الشعب الإيراني، ويريد أن يفرض شروطه على الجانب الإيراني. يعني أنا قلت لكم قبل أيام إيران فتحت المضيق، ولكن هو يأتي ويقول أنا متمسك بهذا الإجراء لكي أفرض المزيد من الضغوط على الإيرانيين. فلذلك يعني المشكلة هو في السلوك الأمريكي، وكذلك يعني العامل المخرب الكبير وهو الكيان الصهيوني. يعني ما زالت أمريكا تعمل من أجل طموحات إسرائيل. يعني اليوم أنا أسميه كان يوم جس النبض يعني من جانب الولايات المتحدة، يوم أمس يعني، واليوم هو باعتقادي يوم مصيري جدا. إذا أمريكا استمرت بهذا السلوك هناك أعتقد سيغلق باب التفاوض والدبلوماسية بشكل نهائي، حتى لم نرى الآن تحرك باكستاني خلال هذه الساعات. يعني الولايات المتحدة بدلا من أن الآن تدفع عملية الحوار وهناك تبادل رسائل، وأمريكا ردت على المقترح الإيراني بمقترحات جديدة، وإيران يجب أن ترد وترسلها إلى الجانب الباكستاني، وفي الوقت الذي كانت الأجواء تكون إيجابية في هذا المسار تقوم بمثل هذا الإجراء. ويبدو هي ما زالت يعني تظن بأنه من خلال هذه العملية تستطيع أن تفرض المزيد من الضغط على إيران، ومن ناحية أخرى أن الإسرائيليين في نهاية المطاف هم المستفيدين الأساسيين من هذا الإجراء.
1: طيب أشرت إلى إسرائيل الأمريكي. اسمح لي أتوجه إلى الأستاذ عادل شديد. في إسرائيل وبحسب تصريحات من مسؤولين لوسائل إعلام إسرائيلية فإن القيادة الإسرائيلية تنتظر ضوءا أخضر أمريكيا لمعاودة القتال.
2: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري المتابع والمراقب للأوضاع في إسرائيل وما يحدث هي ذات الأجواء التي سادت إسرائيل قبيل الحربين، حرب 12 يوما العام الماضي وحرب 40 يوم قبل شهرين، بمعنى أنه هنالك تركيز على الخطاب الأمني والعسكري. كان واضح أنه بالأسبوعين الماضيين استغلت فترة الهدنة لإقامة جسور جوية ما بين القواعد العسكرية الأمريكية بشتى أنحاء العالم مع إسرائيل. هناك يعني شبه إجماع في إسرائيل أنه ما وصل إسرائيل خلال الأيام الماضية تجاوز 6500 طن من الذخيرة والعتاد العسكري، وهذا يشير أنه أصلا يعني جذر

0: وخلفيه الهدنه كان مرتبط بالامكانيات والمقدرات العسكريه سواء للجيش الامريكي بالمنطقه او لاسرائيل، لانه تم التوصل الى الهدنه دون ان يحقق اي هدف، وبالتالي كان واضح انه الاعتبار الميداني والمقدرات كان لها علاقه مباشره. بكل الاحوال صحيح ان هنالك يعني استعداد في اسرائيل، والكل يتحدث عن اعاده تجهيز منظومات الدفاع الجوي والجبهه الداخليه لكي تتعاطى مع التطورات القادمه بطريقه افضل مما كانت عليه الحال بالحرب السابقه، ولكن لا شك ان هنالك يعني ارباك كبير في اسرائيل مما يحدث بالخليج وبمضيق هرمز. بالامس يعني كانت يعني المتابعه الاعلاميه في اسرائيل تظهر حاله من التوتر والقلق الاسرائيلي، انه هذا المستوى الخطاب الايراني اتجاه الولايات المتحده واتجاه مدمراتها العسكريه ما كان له ليحدث بدون شعور ايراني انه اكثر ما لدى الولايات المتحده واسرائيل قد استخدموه، وبالتالي أكثر من ذلك لم يعد بحوزتهم لكي يمارسوا ضد إيران. وهذا الخطاب ذو النفس العالي الإيراني اتجاه الولايات المتحدة يفهم بشكل سلبي سريع في إسرائيل. إذا الولايات المتحدة لم يعد ينظر إليها بالمنطقة بنوع من الهيبة والجدية والخوف كما كان سابقا، بالتالي إسرائيل كيف ستكون مكانتها الإقليمية بعد أن تبنى نتنياهو خطابا طيلة العام الماضي أنه أحدث وسيحدث تغييرا جيوسياسي بالمنطقة برمته، وأن المنطقة ستدخل الفلك الإسرائيلي وأن إسرائيل ونتنياهو سيتسيد المنطقة؟ كل هذه التطورات تربك الإسرائيلي، وخاصة أن الإسرائيلي بينه وبين ذاته وبينه وبين الولايات المتحدة هو كان له العلاقة المباشرة في هذا الموضوع، بالتالي ليس في صالح لا نتنياهو ولا إسرائيل أن يسجل أنه تراجع تأثير والهيمنة والنفوذ الأمريكي بالمنطقة كان لإسرائيل علاقة في ذلك من خلال إقناع أو توريط الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب في مواجهة، على ما يبدو أنه كل الفرضيات التي بنيت عليها لم تكن دقيقة، جزءا كان مبنيا على معلومات خاطئة أو حالة من الغرور، أو على الأقل لم يكن يعني إسرائيل كثيرا بقدر ما كان يعني بنيامين نتنياهو توريط الولايات المتحدة في مواجهة عسكرية، بغض النظر عن تداعياتها التي بالتأكيد ستطال الجميع، وخاصة في موضوع مضيق هرمز. قبل الحرب إسرائيل يعني كانت قد أصرت على الولايات المتحدة أن تكون مسألتي باب المندب ومضيق هرمز بتموضع أمريكي دائم، وعدم السماح لأي قوة بالمنطقة سواء أنصار الله الحوثيين باليمن أو إيران بالتحكم. الآن يبدو أن الأمور ذاهبة باتجاهات مختلفة تماما، وهذه الاتجاهات لا يمكن لها أن تستقيم مع المصلحة الإسرائيلية وما يفكر به نتنياهو اتجاه حضور إسرائيل بالمنطقة كما الولايات المتحدة.
1: نعم
0: بالتالي
1: طيب
0: كل هذا
1: نعم وصل الفكرة.
0: كل هذا الواقع يعني يجعل الخيارات في إسرائيل محدود، كما تحدثنا مرارا ان وقف الحرب بهيك ظروف
1: واضح أيوة.
0: يعتبر هزيمه واخفاق كبير، والاستمرار ايضا يعني ذهاب باتجاه المجهول.
1: سيد باتريك، ما الذي حدث في تقديرك لتتغير الامور وتنزلق الى سيناريو قد يكون خطيرا، خاصة بأن الأيام الثلاثة الماضية قبل الإعلان عن مشروع الحرية كان هناك عودة، كان هناك إنعاش لملف المفاوضات مع رد إيراني منقح وصف بأنه ألين، بأنه أفضل، حتى أن ترامب الذي قال بأنه لم يعجبه ولكنه في الوقت نفسه رد سريعا على بعض النقاط التي لم تعجبه فيه، وهو ما فهم بأن انفراجة ما قد تحدث. لماذا في تقديرك لجأ ترامب إلى هذه العملية، هذه المبادرة التي ربما قد أعادت عداد التفاوض إلى الوراء قليلا؟
2: نعم، في الواقع ما حصل برأيي هو التالي: إن ورقة القوة الوحيدة

0: موجودة لدى إيران في المرحلة الحالية هي مضيق هرمز. وإذا نظرنا إلى المقترح الأخير الذي تقدمت به إيران، مقترح البنود 14، فيمكن القول إن هذا المقترح يجب أن يتضمن البرنامج النووي. وبالنسبة للرئيس ترامب وبالنسبة للولايات المتحدة، إذا كانت هذه الحرب ستنتهي فلا بد من حل الموضوع النووي. بالنسبة لما نشاهده طبعا في مضيق هرمز، فهناك ضغوطات كبيرة من جميع دول العالم نتيجة إغلاق المضيق، والرئيس ترامب طبعا حاول أن يخفف هذا الألم الاقتصادي الذي تشعر به عدد من دول العالم من خلال السماح للسفن بعبور المضيق. ولكن حين نتحدث عن البحرية الأمريكية، فإن البحرية الأمريكية والقوات الأمريكية أغرقت أكثر من 150 سفينة تابعة للبحرية الإيرانية، ونتحدث هنا عن جزء كبير جدا من أسطول البحرية الإيرانية. وبالتالي فإن البحرية الإيرانية باتت أضعف بكثير. طبعا هناك وسائل أخرى تسمح للإيرانيين بتعطيل الحركة في المضيق، سواء من خلال الزوارق السريعة أو الألغام، ولكن الرئيس ترامب حاول من خلال هذه الخطوة أن يخفف الضغوط الاقتصادية العالمية التي نجمت عن إغلاق المضيق وتوجيه السفن إلى الخارج. وبالتالي أنا أتوقع كما سبق وذكرت أن نشاهد استمرارا للحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على إيران، بالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية المتمثلة بالحصار والعقوبات. طبعا هذا خيار أفضل من العودة إلى القصف، ولكن في نهاية المطاف فإن خيار استئناف العمليات العسكرية يبقى خيارا متاحا. وقد يتمثل هذا الخيار في لجوء الولايات المتحدة إلى إطلاق صواريخ على الأراضي الإيرانية، أو ربما شن ضربات جوية وغارات جوية. ولكن يمكن القول إننا وصلنا إلى هذا الجمود بسبب الموضوع النووي، والرئيس ترامب يحتاج إلى حل حقيقي للموضوع النووي لكي نتوصل إلى حل ونهاية لهذا النزاع، ولكي يقول للشعب الأمريكي إننا نجحنا وإن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا لخمس أو عشر أو عشرين سنة أو ربما إلى الأبد. وهذا ما ينتظره الرئيس ترامب برأيه.
1: أستاذ مختار حداد، تحدثت عن ما حصل بالأمس على أنه جس للنبض. في تقديرك ما الذي أفهمته إيران للولايات المتحدة من خلال ردة فعلها على جس النبض ذاك؟
2: يعني باعتقاد إيران أفهمت الولايات المتحدة بأنها يدها على الزناد مستعدة ولديها الإرادة في الرد على الجانب الأمريكي. لأن هناك خلال الأيام الماضية عندما أمريكا قامت ببعض الإجراءات، مثلا نزلت على بعض السفن التجارية الإيرانية، احتجزت طاقم إحداد السفن، هناك حدث سوء فهم لدى الأمريكان بأنه نعم يعني إيران لم تقوم بردة فعل، وإيران يعني كانت تقوم بضبط النفس على أساس ما كان يطالبه الوسيط الباكستاني. ولكن يعني إيران أعتقد أمس من خلال هذه العملية أبرزت بأن لديها الإرادة في الرد على الولايات المتحدة، مواجهة الولايات المتحدة إذا أرادت أن تستخدم القوة من أجل فتح مضيق هرمز أو مثلا أخذ هذه الورقة من إيران. وإيران يعني تقول للأمريكان بأنه نحن متمسكين بهذه الورقة في مواجهة ما تقومون به تحت عنوان الحصار على الموانئ.
1: طيب، هل في تقديرك بأن إذا كان الجانب الأمريكي من خلال هذه العملية أراد أن يمارس ضغطا أكبر على إيران وربما محاولة انتزاع هذه الورقة الكبرى التي تملكها أو تستخدمها إيران حاليا وهي مضيق هرمز، هل ذلك سينجح في تقديم تنازلات إيرانية أكثر، خاصة مثل ما أشار ضيفنا من واشنطن سيد باتريك بأن الملف النووي تحديدا هو العقدة التفاوضية الأبرز حتى الآن بالنسبة لترامب، وليس راض على ما قدمته طهران؟
2: يعني الجانب الأمريكي يعلم، مؤسسات الاستخباراتية الأمريكية تؤكد ذلك، تقارير الوكالة تؤكد ذلك، بأن إيران لم تذهب إلى صنع قنبلة نووية وحتى لم تقترب من هذا الإجراء. يعني هذه فزاعة اختلقها الجانب الصهيوني والأمريكي. ولكن في نهاية المطاف لا أعتقد أن إيران ستستسلم لأمريكا، لأن أمريكا تريد استسلام من إيران من خلال هذا السلوك. يعني الورقة الإيرانية التي تقدمت بها، البنود الإيرانية التي تقدمت، وتحدثتم يعني قناتكم الموقرة خلال هذه الأيام عن جزء كبير من هذه البنود، يعني هي ورقة جيدة جدا، مرونة كبيرة إيرانية. وأصلا أساسا هذا الملف ينتهي خلال شهرين، شهر من أجل نهاية الحرب بشكل نهائي والمواجهات بين إيران والولايات المتحدة، وشهر من أجل يعني إنهاء الملف النووي. وهناك لا توجد أصلا حقيقة عقد يعني كبيرة أو مشاكل كبيرة كذلك في هذا الموضوع. العقدة هو في السلوك الأمريكي، العقدة في الإجراءات الأمريكية. يعني الولايات المتحدة جعلت من التفاوض فقط كإجراء وكخديعة من أجل شن الحروب، شن الحرب على إيران. مرتين استخدمت المفاوضات كخديعة، وليس يعني كمثلا نقول توصلت إلى مرحلة في المفاوضات لكي تهاجم إيران، لا، كغطاء، غطاء. يعني تقول كنا نقوم بإلهاء إيران في المفاوضات وفجأة نهاجم إيران، وحصل هذا مرتين. يعني فلذلك يعني الولايات المتحدة سلوكها هو العقدة الأساسية في هذا الموضوع. والأسوأ من هذا، إيران خصم، يعني هم خصوم إيران والولايات المتحدة، ولكن ما ذنب الوسيط؟ يعني حتى يقوم بطعن الوسطاء في هذا الموضوع، يعني يستغل هذا الدور للوسطاء، من ثم يعني بالرغم من مساعي الوسطاء أمريكا تأتي وتستمر بمثل هذا السلوك العدائي.
1: أستاذ عادل شديد، هيئة البث الإسرائيلية تتحدث عن مجموعة من الاجتماعات للقادة الأمنيين وأيضا على مستويات سياسية عليا في إسرائيل لبحث التطورات في المنطقة في ظل هذه المتغيرات وردود الفعل الإيرانية بعد مشروع الحرية الذي أعلنه ترامب أمس. في تقديرك، ما الذي ستخرج به هذه الاجتماعات؟
3: يعني أستاذ محمد، هذه الاجتماعات تفهم يعني بالواقع الصعب الذي وجدت إسرائيل نفسها فيه، إضافة إلى الساحة الإيرانية والمواجهة مع إيران. أيضا إسرائيل بورطة، ولم يعد أحد يخفي في إسرائيل أنه غرور وعنجهية بنيامين نتنياهو وجهل وزير الجيش، وأيضا الشعور بالعنجهية والقوة العسكرية لدى القيادة العسكرية الإسرائيلية، ورطت إسرائيل في مستنقع في لبنان. أيضا بتقديري باتت الساحة اللبنانية هي الأكثر تأثيرا بالسياسة الداخلية في إسرائيل، وخاصة أنه هنالك متغيرين مهمين لا يمكن فصلهم عما يجري. المتغير الأول مرتبط بالجانب العملياتي، وهو الجيش الإسرائيلي الذي يمر بأزمة جادة نتيجة عامين ونصف متواصلات من الحرب دون تحقيق أهداف نهائيا، وفي ظل رفض الحاردين بالتجنيد وعزوف آخرين، عشرات الألوف الآخرين يهربون من التجنيد، في ظل قدرة غزة ولبنان على تحييد وإخراج 20,000 جندي من الخدمة، 1,000 قتيل وحوالي 19,000 ما بين مصاب جسديا ونفسيا وعقليا وما شابه، في ظل أنه بنية الجيش الإسرائيلي يعني لم تعد لحرب طويلة. ثم الموضوع الداخلي والانتخابات، كل هاي المتغيرات تعمق الأزمة والإرباك الإسرائيلي، في ظل خطاب تبنته كل المستويات الإسرائيلية أنه إسرائيل نجحت وتنجح بإحداث تغيير جوهري لصالح إسرائيل، ولكن النتيجة والواقع عكس ذلك تماما. هذا الواقع عمق الأزمة الداخلية ما بين المجتمع من جهة وقياداته السياسية والعسكرية والأمنية من جهة أخرى، وبالتالي تصبح الحلول كلها معقدة من وجهة نظر إسرائيلية، وهذا الذي يعقد المشهد ويجعل كل خيارات إسرائيل عدمية وصفري، أنه لا يمكن لإسرائيل اليوم أن تبتكر حلا من الممكن حتى لو أغلق ساحة واحدة بغزة. هنالك حديث عن إعادة الحرب والقتل من جديد على غزة. لبنان المشهد واضح تماما، ولا يوجد في إسرائيل شخص واحد ينفي ويحاول أن يخفي المأزق الكبير الذي وصلت إليه إسرائيل، وبسبب الغرور والعنجهية، ثم الموضوع الإيراني الذي ترى إسرائيل أنها لعبت دورا مهما بإقناع
1: شكرا
3: الأمريكي
1: استاذ عادل،
3: المهيمن
1: اسمح لي
3: وأجهزة
1: لضيق
3: الإسبوع.
1: الوقت، شكرا لك ولضيفي الكريمين. الان مشاهدينا الى الزميله ايمان عياد وفقره عسكريه لمتابعه تطورات عمليه مشروعي الحريه في مضيق هرمز.
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التي نناقش فيها تطورات عملية مشروع الحرية بمضيق هرمز. معنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، وعلى الخريطة التفاعلية زميل صهيب العصا. البداية معك إذا صهيب، وآخر التطورات الميدانية التي حصلت اليوم.
5: دعينا نحاول أن نفهم إيمان ما هو مشروع الحرية أو كيف سيتم تفعيل هذا المشروع وماذا يحضر الإيرانيون في المقابل. مشروع الحرية باختصار هو محاولة لكسر القبضة الإيرانية على مضيق هرمز بضربات أمريكية أو بخلق مسار جديد في مضيق هرمز. بداية هذا الأمر بدأ بالحصار البحري الذي لا يزال متواصلا لثلاثة أسابيع. باختصار الحصار البحري هو منع السفن الإيرانية من مغادرة خليج عمان عبر القطع البحرية الأمريكية الموجودة في بحر العرب، وبالتالي عملية إغلاق الموانئ الإيرانية عن خليج عمان وعن بحر العرب. بمعنى أو بآخر فنحن نتحدث عن إغلاق لخليج عمان أمام السفن الإيرانية مقابل إغلاق إيراني لمضيق هرمز، وكأن الولايات المتحدة الأمريكية أغلقت على الإغلاق الإيراني. ولكن الحرس الثوري الإيراني اليوم نشر هذه الصورة والتي قال فيها بأنه يمنع على السفن دخول هذه المنطقة التي نتحدث عنها. تمنع الحرس الثوري يمنع على السفن دخول هذه المنطقة، وبالتالي وسع من مساحة مضيق هرمز ووسع من مساحة السيطرة والإغلاق، لأننا نتحدث عن هذه المنطقة التي توجد فيها مئات السفن العالقة على جانبي المضيق. نتحدث عن حوالي 850 إلى 870 سفينة عالقة على متنها أكثر من 20,000 بحار. خلال الساعات القليلة الماضية أيضا دوت انفجارات في أكثر من منطقة، منها في ميناء صقر وفي بخاء في عمان وأيضا في الفجيرة. على الخريطة هذه الخط الذي رسمه الحرس الثوري الإيراني من الفجيرة إلى جاسك ومن أطراف قشم إلى جزيرة الحمراء إلى الجنوب من رأس الخيمة، وبالتالي هذه مساحة السيطرة التي يريدها الحرس الثوري الإيراني. الآن الأمريكيون يقولون بأنهم استطاعوا إحداث خرق في هذه السيطرة الإيرانية وإحداث مسار بديل. المسار الأصلي هو هذا المسار الطبيعي الذي يمر بين لارك والأراضي العمانية ذهابا وإيابا، ومن ثم استحدث الإيرانيون مسارا آخر يمر بين لارك وقشم ذهابا وإيابا لتسمح لأقل من 10% من السفن التي كانت تمر قبل هذا الإغلاق. ما هو المسار الذي وضعه الأمريكيون؟ أين هو هذا المسار الذي يقول الأمريكيون بأنهم استحدثوه في المنطقة؟ لا أحد يعلم، لأنهم لم ينشروا تفاصيل هذا المسار على الخريطة. ولكن في المقابل نتحدث عن تهديدات متبادلة، نتحدث عن صواريخ تحذيرية أطلقها الإيرانيون باتجاه سفن حربية أمريكية. الأمريكيون في المقابل يردون بأنه لم يحدث هذا الأمر ولم تتعرض أي من السفن للخطر، بل على العكس تم إخراج سفينتين من أمريكيتين من المضيق. ولكن هذا كله في إطار الروايتين المتضاربتين، رواية الولايات المتحدة الأمريكية والرواية الإيرانية. ولكن في الوقت نفسه في ظل كل هذا التحرك الذي نتحدث عنه، لا بد لنا أن ننظر إلى هذه الصورة التي تظهر لنا القدرات العسكرية الأمريكية الموجودة في هذه المنطقة. لأول مرة منذ عام 2003 ثلاث حملات طائرات أمريكية بأكثر من 15,000 جندي، بأكثر من 200 طائرة، بأكثر من 12 قطعة بحرية أو سفينة بحرية. هذا التجمع هو الأول من نوعه منذ عام 2003. هذه قوة كبيرة تواجهها إيران بأوراق القوة التي لديها، والتي تقول بأنها تملك هذه الأوراق التي تتحدث عنها، أسطول كبير من الطائرات المسيرة، الألغام البحرية التي يعتقد بأن الإيرانيين قد لغموا المضيق بشكل كامل، لذلك دفعت الولايات المتحدة الأمريكية بكاسحات ألغام من أجل فتح المسار الذي تتحدث عنه، الزوارق السريعة الذي يتحدث عنها دونالد ترامب أكثر من مرة وقال اليوم بأنه تم إغراق 6 منها، بينما يقول الإيرانيون بشكل رسمي وغير رسمي أنهم يمتلكون أسطولا كبيرا منها بالإضافة إلى الصواريخ السحرية والغواصات الصغيرة. وبالتالي إيمان نحن نتحدث عن روايتين متقابلتين أمريكية وإيرانية، وفي الوقت نفسه قدرات متقابلة. لمن سترجح الكفة؟ أين هو المسار الذي تتحدث عنه الولايات المتحدة الأمريكية وأين هي القدرات الإيرانية؟ هذا هو المهم الآن.
4: الكثير من شكرا لك إذن صاحب العصر، الكثير من التساؤلات اللواء محمد فيما يتعلق بهذا المشروع الأمريكي، مشروع الحرية. قبل الحديث عن هذه المسارات التي يعني جاء أو مر عليها صهيب فيما يتعلق بفتح مسارات أمريكية في مضيق هرمز، كيف نفهم هذا الحديث الأمريكي عن استهداف أو اعتراض صواريخ ومسيرات وكذلك إغراق زوارق إيرانية في مرحلة إطلاق هذا المشروع، وإلى أي مدى تدلل على مساحة ربما احتكاك عسكري مباشر؟
6: إيمان، اليوم النهاردة بيعتبر من أكثر الأيام توتر في مضيق هرمز، بيعتبر تصعيد، أنا بسميه تصعيد محسوب، يعني لأن قلنا أن هذه العملية بتخضع لقواعد اشتباك، تصعيد محسوب على حافة الهوية، ربما أي خطأ في هذه اللعبة قد تسبب إلى تصعيد كبير وعمليات عسكرية كبيرة. اليوم شهد أحداث كثيرة جدا، تفجيرات وضرب بالمسيرات وضرب بالصواريخ واستهداف، وكمان إيران بتفرض واقع جديد عندما نشرت خريطة ومنعت السفن من الاقتراب من هذه المكان. هذه الخريطة هي أكبر، بتتجاوز الحدود لمضيق هرمز لمسافات أكبر ومساحات أكبر، وبتفرض سيطرتها عليها من الحرس الثوري، وبتؤكد تماما أمر واقع بأنها تسيطر سيطرة كاملة على المضيق، وكأنها تقول أن المضيق هو بحيرة إيرانية وليست ممر دولي أو يعني ممر لجميع الدول، لجميع دول العالم، وهذا ما يغضب الولايات المتحدة الأمريكية. كمان
4: عن أي مسارات إذن تتحدث الولايات المتحدة الأمريكية؟
6: تتحدث عن مسارات، هو العملية يعني ببساطة هي ليست عملية عسكرية، ولكن عملية يعني مدمجة ما بين الدبلوماسية أو ما بين الدفاعية وما بين العسكرية. الاتفاق أن المراكب تمشي على مسارات ملاحية معينة قريبة من الساحل العماني أكثر منه إلى الساحل الإيراني، هذه المسارات بتتجنب وجود أي ألغام أو شكوك حوالين وجود ألغام، ممرات آمنة، هذه الممرات بتخضع للرقابة الأمريكية سواء من خلال المسيرات أو من خلال سلاح الجو الأمريكي، وتحت الرقابة، وهناك حماية من الخلف.
4: الولايات المتحدة بأنها عملية مرافقة السفن وليس توجيه وليس مرافقة.
6: بالفعل لا يوجد مرافقة، لأن عملية المرافقة هنا برضو كسر لقواعد الاشتباك مرة أخرى، وبالتالي إيران هيبقى رد فعلها عنيف. النهاردة كان في حديث عن إطلاق مسيرات على مدمرة إحدى الفرقاطات الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية نفت هذا الحديث، وطبعا إحنا مقدرين فكرة صراع السرديات ما بين الطرفين، وليس كل ما يقال حقيقي
4: حتى الآن،
6: وكل التصريحات متناقضة، وهذا مقبول، يعني مقبول في فترات الحروب لأن له أبعاد أخرى، أبعاد تتعلق بحرب نفسية، أبعاد تتعلق بالداخل الأمريكي والداخل الإيراني.
4: لكن لو هذا الصراع للسرديات، يعني ونتحدث أنت عن هذه الأبعاد، إلى أي مدى يمكن أن يأخذ هذا يعني هذا الصراع الآن الذي بدأ بالاحتكاك أبعاد أخرى أخطر منها، يعني ندخل في مرحلة أو نعود إلى مرحلة أو مربع الصراع؟
6: يجب أن نفهم أن الطرفين، كل طرف يرفض الصراع ويرفض الاستمرار في المعارك العسكرية، لأن السبب الوحيد اللي خلاهم يوقفوا هذه العملية ويذهبوا إلى باكستان أنهم وصلوا في يعني باللغة العسكرية نقطة بنسميها نقطة الذروة. نقطة الذروة هي النقطة اللي بعدها الحرب بيحدث خسائر للطرفين، والولايات المتحدة الأمريكية كانت خاسرة، إيران خاسرة، وأيضا إسرائيل، حرب الكل منها خاسر، وبالتالي التقفوا أول هدنة وذهبوا إلى باكستان. هم لم يريدوا أن يرجعوا إلى هذه النقطة مرة أخرى، لأن القادم خسائره هتكون كبيرة للغاية، سواء للسمعة الأمريكية، سمعة الرئيس ترامب وتخفيض شعبيته، وكمان هل الجبهة الداخلية الإسرائيلية قادرة على تحمل صواريخ إيرانية جديدة؟
4: أيضا على ذكر الصواريخ الإيرانية الجديدة، هناك استهداف للبنية النفطية الإماراتية، كيف يمكن أن نقرأ يعني دلالات هذا الاستهداف، هذه العملية، هل يمكن أن نقرأها على صعيد أنها رد على مشروع الحرية بتوسيع استهداف مركز الطاقة في المنطقة؟
6: أولا نحن بنرفض تماما أي دولة عربية يسيبها أي نوع من الأذى، ولكن إيران لها أهداف، تريد أن توسع الصراع، تريد أن تزيد الكلفة. تعلم تماما أن الإمارات لديها خط بترول بديل، بدل من المضيق هو خط بينزل إلى الفجيرة، تقريبا حوالي نص إنتاجها من البترول ممكن يسير في هذه المنطقة، وبالتالي هي تريد أن ترفع الكلفة، تزيد الكلفة على الإمارات وتقفل هذا الخط حتى تعود مرة أخرى إلى المضيق. الغرض أن إيران تريد أنها تربط أمن دول الخليج بأمن إيران نفسه، حتى تقوم دول الخليج بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بعدم استخدام قواعد عسكرية في المنطقة، الضغط ودفع الولايات المتحدة الأمريكية الاتجاه إلى مائدة مفاوضات مرة أخرى. إيران تراهن على ذلك، وبالتالي الحرب هي فيها لغة البراغماتية، وإيران سياستها براغماتية، ربما يقوم بضرب سفينة إماراتية ويضرب الداخل في الفجيرة، وفي نفس التوقيت خطابه الدبلوماسي يقول إنه يريد حديث استراتيجي مع دول المنطقة كما طرحوا في الورقة المقدمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
4: بالعودة إلى ما ذكره زميل صايب العصا قبل قليل بأن هدف مشروع الحرية هو كسر قبضة إيران على مضيق هرمز، إلى أي مدى يمكن لهذه المسارات الأمريكية بالفعل أن تضعف هذه الورقة بيد إيران؟
6: هو يعني خلينا نكون يعني نتجه إلى جانب من الدقة، نقول إن هي الهدف الرئيسي هو إن إيران تفقد هذه الورقة التفاوضية. هذه الورقة هي أقوى ورقة لدى إيران، وهي الورقة المتبقية، هي يعني دي مسألة حياة أو موت، مسألة بقاء، وبالتالي إيران بتدافع عن البقاء. الولايات المتحدة الأمريكية اتفقنا إن الحرب هي عبارة عن قواعد اشتباك وخطوط حمراء تريد أن تقصر. لماذا قصرت الولايات المتحدة الأمريكية؟ لماذا تجربة حرية الملاحة؟ هي تريد أن تختبر قدرات إيران، هل لديها قدرة على الرد أم لا؟ هل لديها استعداد على الرد أم لا؟ وعايزة تشوف كمان
4: نبض إيراني،
6: وعايزة تشوف كمان هترد إزاي؟ لأن الحرب كده، مجرد أنه هيعرف أن لديها نقاط ضعف هيزيد من التصعيد، ولذلك إيران ردت رد عنيف إلى حد ما، بحيث أنها توقف الولايات المتحدة الأمريكية وترسخ لأمر واقع، ثم تطرح خريطة لسيطرة أكبر. ده مش بس مضيق هرمز، ده كمان كل هذه المساحة تحت سيطرة الحرس الثوري، وتم التنبيه على السفن. والدليل على ذلك إحكام السيطرة إيمان، إن المراكب حتى تراجعت، المراكب اللي كانت قريبة جدا من المضيق الصبح، من مدخل المضيق، المراكب كلها معظمها تراجعت إلى الخلف وإن صاعت لتعليمات الحرس الثوري.
4: شكرا جزيلا لك اللواء محمد عبد الواحد، الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. نهاية هذه الفقرة إذن، عودة إلى غرفة الأخبار.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأصحابكم من جديد في ساعة متجددة من الجزيرة لتغطيتنا لآخر التطورات والأخبار المتلاحقة، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عملية بحرية لإخراج السفن من مضيق هرمز. إنما كنتم إليكم أحدث المستجدات، إذ نقلت CBS نيوز عن مسؤولين دفاعيين قولهم إن مدمرتين أمريكيتين عبرتا مضيق هرمز ودخلتا بالفعل الخليج العربي بعد اجتيازهما حاجزا إيرانيا. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبودكاست هويت إن الإيرانيين يتحدثون بشكل مختلف تماما معه مقارنة بما يقولونه في الإعلام، وأضاف أن إسرائيل وشرق الأوسط سيمحيان خلال الساعة الأولى التي تمتلك فيها إيران سلاحا نوويا. من جهتها نقلت وول ستريت جورنال عن المتحدثة باسم البيت الأبيض بأن ترامب يبقي جميع الخيارات مفتوحة بينما يسعى للتوصل إلى تسوية مع إيران. وول ستريت جورنال قالت أيضا نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأجانب بأن ترامب من المرجح أن يأذن برد عسكري ضد إيران في غضون أيام. ونقلت فوكس نيوز عن مسؤولين قولهم إن الإدارة الأمريكية هي أقرب إلى استئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران مما كانت عليه الحال قبل 24 ساعة. وأضاف المسؤولون أن الأمر يعود للرئيس دونالد ترامب وللقادة الإيرانيين لتحديد ما إذا كانت العمليات العسكرية

0: ستستأنف. وكان الرئيس الأمريكي قد قال إن إيران ستباد من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تنفذ مشروع الحرية، قائلا إن القوات الأمريكية أغرقت 7 زوارق إيرانية صغيرة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الزوارق الصغيرة هو كل ما تبقى لإيران. هذا وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن السفينتين التجاريتين اللتين ترفعان العلم الأمريكي عبرتا أمس الاثنين مضيق هرمز بنجاح، وإن الحرس الثوري أطلق صواريخ ومسيرات على سفن تجارية وقامت القوات الأمريكية بحمايتها. وزير الخارجية الإيراني من جانبه وصف مشروع الحرية بأنه مشروع الطريق المسدود، مضيفا أن الأحداث في مضيق هرمز توضح أنه لا يوجد حل عسكري لأزمة سياسية. من جهته قال عضو مجلس الدفاع الإيراني علي أكبر أحمديان، قال إن أمن إيران لا يقبل التفاوض وبأن الأمريكيين عرقلوا أمن الملاحة والطاقة العالمية. كما أضاف أن على الأمريكيين أن يعلموا أن عمليات بلاده ستغير المعادلة وتجعل الكلفة فوق تحملهم. هذه التطورات تأتي في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع الإماراتية أنها تعاملت أمس الاثنين مع 12 صاروخا باليستيا و3 صواريخ جوالة و4 مسيرات من إيران أسفرت عن 3 إصابات متوسطة. وقد أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة أن حريقا اندلع بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية إثر استهداف بمسيرة من إيران أصيب فيها 3 أشخاص. من جهتها أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية بورود معلومات عن اشتعال نيران بسفينة على بعد 14 ميلا بحريا غرب ميناء صقر الإماراتي، وأخرى على بعد 34 ميلا شمال دبي. في تعليق إسرائيلي على المشهد، نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين بأن الاستعداد جار للعودة للقتال وأن إسرائيل تنتظر الضوء الأخضر الأمريكي. مشاهدينا الكرام، نتابع معكم بمزيد من التفاصيل من واشنطن. ينضم إلينا مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. مرحبا أحمد، نتابع معك التحديثات الأبرز فيما يتعلق بما يحدث في مضيق هرمز وما قد يعقبه من تصعيد أو تفاوض ربما، مثلما أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض في آخر تصريحاتها لول ستريت جورنال.
1: نعم بالفعل محمد، وهي قالت أن كافة الخيارات مطروحة أمام طاولة الرئيس ترامب، وفي ذات الوقت هناك تأكيدات أمريكية على التعويل على المسار الدبلوماسي. حتى الآن الولايات المتحدة تصف هذا المشروع وهذه العملية بأنها عملية دفاعية تقدم مظلة دفاعية للسفن المدنية والتجارية التي تريد عبور مضيق هرمز، ويصفها الرئيس ترامب بأنها خدمة لأكثر من 80 دولة تضررت بسبب هذه الحرب والتي لم يكن لديها يد فيها على حد تعبيره. وبالتالي فالرواية الأمريكية ما تزال هي ذاتها، تأكيدات على ضرورة أن يتم حماية هذا الممر الآمن وعدم استهدافه، وتهديد للإيرانيين بأنه في حال تم استهداف القوات الأمريكية التي تعمل على تأمين هذا الممر المائي في مضيق هرمز فإنها سترد. وكان الرئيس ترامب قد أكد استهداف 7 زوارق، قال تم إغراقها بعد أن حاولت استهداف السفن التجارية وهذا الممر المائي الذي تعمل القيادة المركزية الأمريكية على توفيره وحمايته من خلال هذا المشروع. أيضا مسؤول أمريكي تحدث للجزيرة قال إن هذه الزوارق الإيرانية كانت مأهولة بقوات إيرانية لحظة استهدافها. وقد أكدت القيادة المركزية في تصريحات سابقة بأن سفينتين أمريكيتين أو سفينتين ترفعان العلم الأمريكي قد عبرتا المضيق خلال الساعات الماضية. وفي ذات الوقت تؤكد القيادة المركزية والقيادة البحرية التابعة للقيادة المركزية في المنطقة أن على السفن التي ستتبع هذا المسار الذي يوفره هذا المشروع أن تنسق مع السلطات العمانية القوات العمانية وأن تعبر عن طريق المياه الإقليمية العمانية، وبالتالي فهذا الممر يبتعد عن السواحل الإيرانية، وتأكيد أمريكي بأنه في حال تم استهداف القوات الأمريكية هناك فإن العواقب العسكرية ستكون وخيمة. هكذا يتحدث الرئيس ترامب الذي يقول إنه في حال استهدفت إيران قواتها الموجودة هناك فإن إيران ستباد من على وجه الأرض على حد تعبيره. وبالتالي التأكيدات الأمريكية هي ذاتها تعويل كبير على نجاح هذا المشروع بأن يفك حالة الاختناق في هذا المضيق المهم والحيوي عالميا. تابعنا خلال الساعات الماضية الأسواق فهمت ما يحدث على أنه تصعيد. حتى الآن ارتفعت أسعار الوقود، أسعار النفط الخام خام برنت بنحو 5%، وهو أعلى إغلاق بحسب وسائل الإعلام الأمريكية منذ عام 2022. وهناك أيضا التأثيرات الأخرى التي يعتقد باحثون أمريكيون وأوساط أمريكية بأن هذه العملية وهذا المشروع من شأنه أن يحرك الجمود على طاولة المفاوضات وأن يدفع الأطراف لعمليات محسوبة قد يكون لها أثر على طاولة المفاوضات. ويؤكدون أن ما تحاول الولايات المتحدة عمله من خلال هذا المشروع هو أولا أن يتم فتح هذا الممر، وثانيا أن تسحب ورقة ضغط تفاوضية كانت بيد إيران من خلال إغلاق مضيق هرمز والتحكم في الحركة الملاحية فيه. وإن حدث ذلك فتعتقد الولايات المتحدة فإن الموقف الإيراني على طاولة المفاوضات قد يقدم تنازلات أكبر بحسب متابعين هنا في العاصمة واشنطن. ولكن هناك أيضا الدعوات بأن تظل العمليات العسكرية والردود العسكرية محسوبة حتى لا تنزلق المنطقة مرة أخرى إلى تصعيد كبير. في ذات الوقت هناك مسؤولين أمريكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة قادرة على استئناف العمليات العسكرية الكبرى في غضون أيام إذا أمر الرئيس ترامب بذلك. وكنا قد تابعنا تصريحات لقائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر في تصريحات عبر الهاتف لعدد من الصحفيين، قال فيها إن الولايات المتحدة من خلال هذا المشروع تقدم ما وصفه بالأنموذج العالمي الذي يجب أن يحتذى، في إشارة فهم منها البعض أنه ربما يوجه الدعوة لدول أخرى خاصة التي تعتمد على مضيق هرمز في إمداداتها النفطية أو في إمداداتها التجارية وغيرها من المنتجات التي تمر عبر هذا المضيق المهم، أن تسعى هي الأخرى في دعم هذه العملية ودعم هذا المشروع الأمريكي من خلال توفير عتاد عسكري وسفن بحرية عسكرية للمساهمة في تأمين هذا الممر وزيادة المظلة الدفاعية التي توفرها القيادة المركزية من خلال هذا المشروع. وبالتالي فهناك تعويل أمريكي أيضا بأن تنضم دول أخرى. حتى الآن الدعوات كانت من الرئيس ترامب على مدى الأسابيع الماضية قبيل البدء في هذا المشروع، كان يدعو صراحة الدول التي تعتمد على مضيق هرمز بأن تأتي بسفنها للمساهمة في فتحه، وكان يؤكد دائما بأن الولايات المتحدة بالكاد تستفيد من هذا المضيق وأن إغلاق هذا المضيق يفيد شركات النفط الأمريكية وأن ناقلات النفط تتوجه إلى سواحل لويزيانا وتكساس وألاسكا للتزود بالنفط. وبكل الأحوال المواقف الأمريكية تؤكد مرة أخرى على استمرار المسار التفاوضي والضغط على إيران من خلال استمرار الحصار على موانئها البحرية وكذلك تشديد العقوبات على أمل أن تقدم إيران مقترحا يلبي المطالب الأمريكية المرتبطة ببرنامجها النووي وتسليم اليورانيوم المخصب وكذلك برنامجها للصواريخ البالستية بعيدة المدى.
0: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. الآن نستطلع وإياكم ردود الفعل وأيضا التصريحات الإيرانية التي فعليا انطلقت بمباشرة إعلان دونالد ترامب عن مشروع الحرية. نتابع كل ذلك مع مراسلي الجزيرة من طهران محمد البقالي. محمد، أجمل لنا كل ما يجب والوقوف عنده رسم ما تتبناه إيران.
2: بالفعل محمد، هو أول التصريحات صدرت مباشرة بعد منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكانت من قبل رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني الذي اعتبر في حينها أن أي محاولة للسيطرة على مضيق هرمز بالقوة أو فتحه بالقوة هي تمثل انتهاك لوقف إطلاق النار. وآخر التصريحات صدرت عن وزير الخارجية الإيراني الذي اعتبر أن مشروع السلام أو مشروع الحرية هو مشروع الطريق المسدود. إذا ما بين وقف إطلاق النار والطريق المسدود يمكن أن نلخص الموقف الإيراني الذي من جهة على المستوى الميداني يؤكد بأن بعد 24 ساعة ونحن نتحدث الآن عن حوالي 30 ساعة لم تتمكن البحرية الأمريكية من تنفيذ هذا المشروع. هذا ما تقوله كل التصريحات التي صدرت عن الجهات العسكرية والسياسية. هناك تأكيد بأن لا سفينة تمكنت من العبور في الساعات الماضية وفقا للحرس الثوري. السفن التجارية منعت بالقوة والسفن الحربية الأمريكية وجهت لها طلقات تحذيرية وفقا لمتحدث باسم الحرس الثوري، والطلقات التحذيرية كانت بصواريخ سكود ومسيرات مما أجبرها على العودة. إذن هذه هي الرواية الإيرانية التي تؤكد بأن المحاولات الأمريكية لجس النبض ربما لاختبار القوة أو لمحاولة الفتح فعليا لم تكلل بأي نجاح. معها أيضا تحذير ووعيد موجه من جهة لشركات الملاحة للسفن التجارية بأن عليها أن تقرأ جيدا تعليمات الحرس الثوري، لأنه هو الذي سينتظرها في مضيق هرمز وليس منشورات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووعيد أيضا وتحذير للأمريكيين أنفسهم، وهذه المرة في تصريح وزير الخارجية الإيراني زاد أيضا الإماراتيين وقال إن على الولايات المتحدة ومعها الإمارات العربية المتحدة أن تحذر من ما وصفه المستنقع الذي تدفع إليه من وصفهم بذوي النيات السيئة، مشيرا في نفس الوقت بأن هذا الذي يحدث يأتي في وقت تحقق فيه المحادثات تقدما. ما الذي يعنيه كل هذا؟ يعني أنه في نفس الوقت الذي يشتد التصعيد على مستوى مضيق هرمز هناك تقدم في المحادثات وفق الرؤية الإيرانية. في المجمل ينظر إلى أن الأحداث في مضيق هرمز وتسارعها بهذه الطريقة قد ينذر بالأسوأ. هذا الاحتمال المواجهات العسكرية وتطور الأوضاع ينظر إليه بجدية كبيرة هنا في إيران. سمعنا نائب الرئيس الإيراني النائب الأول قال بأن طهران لا تبحث عن الحرب ولا ترغب فيها ولكنها مستعدة لها، وتصريحات كثيرة صدرت بمثل هذه الصيغة، صيغة عدم الخوف وتوجس من الحرب وفي نفس الوقت عدم الرغبة فيها. في نفس الوقت هناك احتمالات أيضا لأن تكون الضربة خاطفة كما تقول الولايات المتحدة، أو كما كانت قد قالت إحدى المقترحات أو الصيغة التي قدمت للرئيس الأمريكي، ضربة سريعة وخاطفة. هناك توقعات أيضا أو باحتمال حدوث إنزال على إحدى الجزر الإيرانية وقد يكون سريعا وخاطفا، ولكن الحرس الثوري يقول إن أي ضربة كيفما كانت نوعها سريعة أو خاطفة أو غيرها فإنها ستواجه من قبل إيران بضربة طويلة ممتدة وقاسية. وبالتالي فهناك تأكيد إيراني بأن من يطلق الرصاصة الأولى ليس بالضرورة هو من يطلق الأخيرة وليس هو الذي سيحدد إيقاع المعركة. علاوة في الحقيقة على هذه الأجواء التي تنذر بأن التصعيد قد عاد بقوة، لأنه البارحة على كل حال على الأقل دعنا نقول في نهار البارحة بمعنى حوالي 30 ساعة قبل هذه اللحظة كانت الأجواء بشكل عام تشير إلى أن الخيار الدبلوماسي هو الأكثر ترجيحا بالنظر إلى تبادل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران عن طريق الوسيط الإيراني. كنا نتحدث عن مشروع أو مقترح إيراني تم تقديمه إلى واشنطن. صحيح أن الرئيس الأمريكي قال إنه غير راض على هذا المقترح، ولكن في نفس الوقت واشنطن قدمت مقترحا آخر لإيران، وإيران أعلنت على لسان الخارجية بأنها تدرس هذا المقترح الأمريكي. وبالتالي كنا في نوع من المسار الذي يمكن أن نقول إنه يتقدم ببطء بصعوبة بخلافات كبيرة بفجوات واسعة، ولكنه يتقدم إلى الأمام. وكانت أجواء يمكن أن أقول إنها أقرب إلى التفاؤل ليس تحقيق اتفاق، لأنه لا أحد لديه أوهام بأن هذا الاتفاق قد يأتي بسرعة، وخاصة في ظل الاختلافات العميقة بين الطرفين في موضوع الملف النووي على وجه الخصوص، وخاصة أيضا في أن طهران ما زالت متمسكة بموقفها أنها لا ترغب في مناقشة الموضوع النووي الآن، وتقول إن المرحلة الآن هي مرحلة وقف الحرب أولا، وأنه لا بد من فصل المسارات، وأن الموضوع النووي يجب أن يرحل إلى مرحلة سابقة بعد إنهاء الحرب، بعد رفع الحصار البحري على طهران، وبعد فتح مضيق هرمز في المقابل. على كل حال، رغم كل هذه الخلافات كان هناك أخذ ورد وذهاب وإياب للرسائل. يأتي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعلن عن هذه الخطة التي في الحقيقة رفعت من سقف واحتمالات التصعيد وجعلته هو الأقرب، ولكن في القراءة العامة والشاملة وغير المجتزأة تقول إنه في نفس الوقت طالما تجاور الحلان، الحل العسكري والحل الدبلوماسي بين الطرفين منذ شهر حزيران الماضي في الحرب الأولى للسنة الماضية وهذه الحرب أيضا، دائما كان الحلان يتجاوران ويتقدمان جنبا إلى جنب، ولعل هذا هو الذي يجعلنا نسمع تلك العبارة الأثيرة التي يكررها المسؤولون الإيرانيون وأيضا ربما حتى في واشنطن بصياغ مختلفة، هو أننا جاهزون وراغبون في التفاوض ولكن اليد على الزناد. هذه الصيغة تتكرر بصيغة هذه العبارة تتكرر بصيغة مختلفة هنا، لأن الحلان يتجاوران، وفي نفس الوقت علاوة على هذا التجاور وهو الذي نعيش هذه اللحظة، لدرجة أنه سيكون من المربك الوضع، ولم يعد أحد قادرا على أن يرجح بنسبة قاطعة ما إذا كنا نتجه إلى التهدئة إلى التصعيد. في نفس الوقت هناك هذا التقدم أحيانا إلى أقصى درجات التصعيد وبعد ذلك العودة، أو التقدم نحو تهدئة بشكل يظن معها أن الأمور قد حلت أو توشك على الحل وبعد ذلك نعود إلى التصعيد، في الحقيقة هو تراوح أو مراوحة مربكة لمن يرغب في التحليل، لمن يرغب في القراءة، ولكن هذه هي خصوصية هذا الصراع الأمريكي الإيراني الذي يتقن اللعب على حافة الهاوية، يعود بعضها أحيانا مرات ولكن ليست هناك ضمانات بأن لا يسقط فيها.
0: شكرا محمد البقالي مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. مشاهدينا الكرام، نواصل رصد الوضع في مضيق هرمز، ولكن هذه المرة من زاوية اقتصادية. فرغم استمرار الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، لا تزال طهران قادرة على إيصال الشحنات النفطية إلى الموانئ الصينية، ومع ذلك فإن وصول النفط الإيراني إلى الصين لا يحل المشكلات الاقتصادية والفنية التي قد تواجه النفط الإيراني.
3: من بعيد لا تبدو الناقلة أكثر من نقطة تائهة في عرض البحر، لكنها في فن الالتفاف الإيراني على العقوبات قد تكون جزءا من طريق طويل يبدأ من الموانئ الإيرانية ليدخل وثائق شحن معتمة وناقلات تطفئ أضواءها وشحنات تغير أسماءها لتصل في النهاية إلى شرق الصين. ففي مقاطعة شاندونغ خاصة تقف مصاف صغيرة شبه مستقلة عن الحكومة تعرف بتي باتس أو أباريق الشاي. أباريق الشاي مصطلح شعبي راجع لصغر هذه المصاف مقارنة بأختها الحكومية الضخمة، لكن الأباريق لم تعد صغيرة في آثارها السياسية. فوزارة الخزانة الأمريكية تقول إن الصين تشتري نحو 90% من صادرات النفط الإيراني، وأن الأباريق تستحوذ على النصيب الأكبر من ذلك الشراء. تعمل المصافي خارج الدائرة الكبرى لشركات الطاقة الصينية الحكومية، فهي لا تحمل الثقل الدولي نفسه ولا الانكشاف المالي ذاته أمام العدسة الأمريكية المتربصة، ولذلك فهي تستطيع قبول ما يتحاشاه الكبار، نفطا إيرانيا مخفضا ملتفا على العقوبات لكنه مربح في سوق محدودة الهوامش. لا تقوم آلية أباريق الشاي على خط مستقيم من إيران إلى الصين، فالنفط قد ينقل من سفينة إلى أخرى في وسط البحر، وقد تغير وثائق المنشأ كذلك. الخزانة الأمريكية تقول إن أساليب الالتفاف تشمل شركات واجهة في آسيا والخليج ووسطاء وأسطول ظل يستخدم وسائل للتلاعب بالوثائق وهويات السفن، وعندما تصل الشحنة إلى المصافي الصينية تكون طبيعتها السياسية قد تغيرت، فالنفط الخام بعد تفريغه يدخل وحدات التكرير ويتحول إلى بنزين أو بتروكيماويات أو وقود صناعي. عندها لا يعود السؤال من أين جاء البرميل، بل ما اسم المنتج الجديد ولأي شركة سيباع. وهنا تكمن فاعلية الالتفاف الإيراني على العقوبات الأمريكية، فالناقلة الإيرانية الهاربة بمصيدة العقوبات لا تحتاج إلى اعتراف سياسي بعد ذلك، بل يكفي أن تجد زبونا قادرا على التكرير وبنكا قادرا على الدفع وسوقا تمتص المنتج النهائي.

تذكر وكالة رويترز أن النفط الإيراني في الصين غالبا ما يعاد وصفه بكونه ماليزيا أو إندونيسيا، وأن المصافي المستقلة هي المشتري الرئيسي للبراميل المخفضة التي يتجنبها الآخرون. لكن واشنطن تحاول الآن نقل المعركة من البحر إلى البر. ففي أواخر الشهر الماضي فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على مصفات هنغلي بيتروكيميكال في داليان

0: وتعمل هانغلي بطاقة تصل 400 ألف برميل يوميا، وهي أكبر مصفات صينية تستهدفها واشنطن في مجال اصطيادها لصادرات النفط الإيراني منذ العام 2019. لكن بيجين لم تقف مكتوفة الأيدي، فقد فرضت وزارة التجارة الصينية في الثاني من الشهر الجاري منع الامتثال للعقوبات الأمريكية على 5 شركات تكرير صينية من بينها هانغلي، متهمة واشنطن بخرق القانون الدولي. لكن بيجين تبدو في وضع حرج، فهي تريد نفطا رخيصا يخفف كلفة الطاقة على مصافيها، لكنها لا تود أن تتحول مصافيها إلى بوابة ضغط أمريكي على بنوكها وشركاتها وموانئها النشطة. أما طهران فترى في المصافي الصينية أكثر من زبون نفطي، بل تكاد تراها رئة اقتصادية بديلة، نفطا يصل إلى السوق رغم العقوبات، وإيرادات تراوغ القنوات التقليدية، وحصارا لا يكسر علنا بل ينقص من أطرافه. تشير بيانات تتبع الشحن إلى أن أقل من نصف النفط الإيراني العالق ينجح في الوصول إلى الصين خلال ذروة الحصار، أي ما بين 30 إلى 50%، بينما يبقى الجزء الأكبر عالقا في الناقلات أو مخزنا في عرض البحر. غير أن تراكم النفط العالق سيحول سلاسل الإمداد الإيرانية إلى مخازن عائمة تضغط على الموانئ وخطوط الأنابيب وخزانات التخزين، مما سيفرض خفض الإنتاج ويسرع تآكل البنية التحتية ويزيد كلفة التشغيل ويضعف القدرة على استئناف الصادرات بعد ذلك. وهكذا لا تدور معركة النفط الإيراني في مضيق هرمز ولا عند أبواب الموانئ فحسب، بل تخاض كذلك في أسماء السفن وتوقيع الوثائق وفي المصافي الصغيرة شرقي الصين، أي في أباريق الشاي حسب المصطلح الدارج.
1: من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ومن نابلس سليمان بشارة الخبير بالشأن الإسرائيلي. مرحبا بضيوفنا الكرام. دكتور محمد، بالنظر لما أعلنه ترامب وبالنظر لردود الفعل الإيرانية التي كانت إلى حد كبير واضحة، في تقديرك ما هي الأهداف التي رسمها ترامب، وما هي تلك التي خلص إليها بعد يوم من إعلان مشروع الحرية؟
2: تحياتي لك وضيفيك المشاهدين. بداية، الرئيس ترامب أوجد نفسه في أزمة كبيرة جدا لا يعرف كيف يخرج منها. بعد أسبوعين من فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية ومنع أي تصدير أو استيراد من إيران أو إلى إيران من موانئها الواقعة على الخليج العربي وبحر العرب، ذلك الأسلوب افترض الرئيس ترامب وكبار المساعدين أنه سيدفع الإيرانيين إلى التراجع في المسار التفاوضي بصورة كبيرة ترضي غرور واشنطن ورغبة الرئيس ترامب في إعلان انتصار واضح. لكن بعد أسبوعين من الحصار أثبت الإيرانيون أنهم يستطيعون التعامل مع هذا الحصار وتبعاته. من هنا كانت خطوة ترامب أمس المفاجئة، والتي أعلن فيها بدء فتح خليج مضيق هرمز بالقوة، وأن هناك اليوم ستبدأ عملية مشروع الحرية، وأنه يجب على الإيرانيين عدم الاقتراب أو عدم منع الملاحة في المضيق، وإلا سيتم إبادتهم والقضاء عليهم. وذكر ترامب كما ذكر في عدة مناسبات أن البحرية الإيرانية تقبع في قاع البحر العربي والخليج العربي تم تدميرها بالكامل، ويذكر أنهم 159 قطعة بحرية تم تدميرها بالكامل وغرقها، وأن القوة الجوية الإيرانية لم تعد موجودة، والدفاع الجوي الإيراني تم تدميره، ولم يعد إلا بقية ضعيفة وضئيلة من الصواريخ والطائرات المسيرة. فهو يرى من الناحية المادية أنه انتصر نصرا ساحقا عسكريا، وعليه يجب على الإيرانيين الاستسلام. هذه هي حسابات ترامب البسيطة، لكنه لا يدرك أن مضيق هرمز أصبح الكارت الأكثر أهمية في يد الجانب الإيراني، واستطاع منه الضغط على الداخل الأمريكي، على المواطن والناخب الأمريكي، على الاقتصاد العالمي. 20% من صادرات وواردات الطاقة العالمية تخرج من الخليج العربي، وهناك التأثير على أغلب دول العالم.
1: وبالتالي دكتور محمد، باعتبار أن ترامب لم يحقق تلك الأهداف المرجوة ولم تعطي له إيران إمكانية ذلك، كيف سيتصرف؟
2: طبعا لا يمكن التنبؤ بما يقوم به الرئيس ترامب، لكن أعتقد أنه أدرك وكبار مساعديه أدركوا أن الخيار العسكري لم يعد له

0: وأهداف يمكن إنجازها، تم إنجاز كل شيء كما يذكر ترامب بالقضاء على القدرات العسكرية الإيرانية. إذا اتخذ ترامب القرار المتهور بالقضاء على قدرات الدولة الإيرانية من جسور ومحطات طاقة ومحطات كهرباء، لن يجني أي شيء، وستسوء صورة الولايات المتحدة وصورته الشخصية في الولايات المتحدة وخارج الولايات المتحدة، وهذا يعني الكثير لترامب. فأعتقد أن هناك أزمة الآن وموقف حرج للرئيس ترامب لا يعرف كيف يخرج منه. يريد أن يعلن الانتصار ويريد القضاء على البرنامج النووي الإيراني كما يدعي ويكرر، وهذا يجب أن يخرج بصورة احتفالية، صورة تظهر أن إيران بالفعل استسلمت وقد وتم هزيمتها. لكن ما نراه ورأيناه اليوم في خليج مضيق هرمز لا يبشر بهذا السيناريو الذي يريده الرئيس ترامب، مع أن والذي يؤكد أن إيران ستحارب إلى آخر نفس. فهذا مفاجئ لواشنطن والرئيس ترامب، ولا يمكن التوقع بما يقوم به الرئيس ترامب غدا. قد يشن هجمات على إيران من يأسه، قد يحاول القبول بالطرح الإيراني الدبلوماسي عن طريق باكستان، لا أحد يعرف ولا يمكن توقع الرئيس ترامب.
1: أستاذ مختار حداد، بالنسبة للجانب الإيراني تعامل بما وعد به من قبل إذا تدخلت الولايات المتحدة بأي طريقة فيما يتعلق بمضيق هرمز، في هذا الإطار إلى أي مدى تعتقد بأن الجانب الإيراني أعد العدة لما قد يقدم عليه ترامب؟ صحيح أن التنبؤ غير ممكن، ولكن في تصريحاته قال بأنه سيمحي إيران من على البسيطة.
2: تحية لكم أستاذ محمد وللمشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء. في الحقيقة هناك توجد تجربة يعني، وهذه التجربة طبع إيران أمام سيناريوهين يعني هناك الرئيس الأمريكي عندما يرى العين الحمراء والإرادة القوية يتراجع، وهذا ما شاهدناه يعني خلال الفترة الأخيرة. وفي المقابل السيناريو الآخر نعم يأتي ويوسع العملية العسكرية، وأنا قلت في النشرة السابقة يعني يوم أمس كان يوم جس النبض، يوم غد يوم يعني تحديد مصير هذه العملية. فلذلك باعتقادي يعني إيران أولا هي كانت جاهزة، وأشرتم يعني منذ أيام إيران كانت تقول إذا أمريكا تحركت نحن سنتحرك وسيحدث احتكاك ومواجهة عسكرية مباشرة، واليوم أثبتت أن إيران لديها الإرادة في هذا المجال. والنقطة يعني الأخرى يعني إيران لم ترى بأن الحرب انتهت في يوم 39، إيران كانت ترى أن هذه الحرب مستمرة يعني حتى موضوع الحصار على الموانئ وكان ضمن الحرب. يعني عندما نستمع إلى يعني التصريحات الرسمية الإيرانية تقول اليوم هو اليوم 65 من الحرب بين إيران والولايات المتحدة والكيان الصهيوني. فلذلك في هذه الحالة إيران تبقى على جهوزيتها العسكرية، يدها على الزناد وهي مستعدة، ورأينا اليوم يعني سرعان ما اتخذت ردة فعل. ولكن في نهاية المطاف يعني باعتقادي الولايات المتحدة يعني إذا استمرت بهذه العملية العسكرية الأمور ستتجه إلى يعني وضع سيء جدا، خاصة أن هناك كما ذكرت سابقا العامل المخرب يلعب الدور الرئيسي في هذا المجال، يعني الكيان الصهيوني بالرغم من صمته ولكن هو يتحرك في هذا المجال، هو يؤثر على القرار الإسرائيلي، هو يريد يعني استمرار هذه الحرب لأنه هو سيعيش على هذه الأزمة، يريد أن يكمل يعني فكرته مثلا تجاه إيران ومخططه تجاه إيران. ولكن في المقابل يعني إيران كذلك جاهزة لمواجهة مثل هذا السيناريو، والآن يعني بالرغم من التفاؤل الذي كان تجاه المفاوضات والتطورات الإيجابية خلال الساعات والأيام الأخيرة، الآن يعني كذلك موضوع المفاوضات هناك نرى شبه جمود. هذا أين يكمن وأين يظهر ذلك؟ من خلال سلوك الجانب الباكستاني، يعني في هذه الحالة كنا نرى سريع اتصالات باكستانية، تواصل باكستاني، ولكن يعني هذا السلوك الأمريكي كذلك يحرج الجانب الباكستاني، والجانب الباكستاني خلال هذه الساعات كذلك لم يتحرك، فلذلك يجعلنا أو يضع الأمور يعني في منحى خطير، ويجعل الأمور بأنها تقترب أكثر إلى المواجهة العسكرية. والرئيس الأمريكي يعني يظن من خلال هذا الإجراء يستطيع مثلا أن ينتزع هذه الورقة من إيران، وهذا ما لم يحصل، ومن ناحية أخرى مثلا يفرض شروط على إيران وإيران تستسلم، وهذا كذلك ما لم يحصل من خلال هذه العملية، لأنه خلال 39 يوما ولم يستطيع يحقق ذلك، والآن لا أعتقد في المستقبل كذلك يستطيع أن يحقق هذا الهدف.

0: طيب، وفي هذا الإطار إلى أي مدى، بما أنك أشرت إلى موضوع المفاوضات، إلى أي مدى تعتبر إيران بأن ما يمارسه الآن دونالد ترامب هو مزيد من الضغط من أجل الحصول على ما قد يقبل به، خاصة أنه رفض المقترح الأخير الذي قدمته إيران للوسيط الباكستاني؟
1: في الحقيقة هو إعلاميا رفض هذا، وحسب المعلومات المؤكدة يعني هناك هو قدم تعديلات على المقترح الإيراني، لأن هذا المقترح الإيراني أساسه تلك الورقة التي تم التفاهم حولها في إسلام آباد، يعني ذهبت الورقة وعادت وذهبت الورقة مرة أخرى عادت، ولكن هو يظن الآن من خلال هذا الإجراء يستطيع أن يفرض شروطا أو يجعل الإيرانيين يستسلموا لشروطه، ولكن باعتقادي هذا كما قلت لن يحصل يعني من جانب إيران، ولا تقبل به إيران حتى في المرحلة القادمة.
0: طيب أستاذ سليمان بشارات، بالنسبة لإسرائيل بالتأكيد هي تتابع ما يحدث، وهناك تعليق صدر عن مسؤولين إسرائيليين أخصوا به القناة 14 الإسرائيلية، مفاده بأن إسرائيل على وهبة الاستعداد وبأنها تنتظر الضوء الأخضر. إلى أي مدى تعتقد بأن إسرائيل الآن هي في حالة ربما انتشاء إن جاز وصفها كذلك، وهي التي لم تكن ترغب بإجراء مفاوضات بين إيران وواشنطن؟
2: نعم، تحياتي لك أستاذ محمد ولضيفيك والمشاهدين. إسرائيل باعتقادي هي الطرف المحفز والدافع باتجاه العودة للعمل العسكري، وربما ما جرى خلال الساعات القليلة الماضية هو ربما أعطى فعليا إسرائيل حالة من النشوة في أن هناك حالة اقتراب من العودة إلى العمل العسكري الذي كانت تنتظره على مدار الأيام والأسابيع القليلة الماضية من عمر هذه التهدئة، لأنها كانت تخشى إسرائيل في لحظة معينة أن تذهب الولايات المتحدة الأمريكية بمساحة أكبر من الهدوء، وبالتالي إمكانية أن يكون هناك عدم العودة مرة أخرى إلى المواجهة العسكرية. لماذا ذلك بالنسبة لإسرائيل مهم العودة إلى العمل العسكري؟ ليس فقط لما يتعلق بالأهداف التي وضعت للحرب منذ بدايتها وعدم القدرة على تحقيقها حتى هذه اللحظة، وإنما ترى إسرائيل حتى هذه اللحظة أن مقاربة القوة هي المقاربة الأساسية التي يمكن فيها فرض رؤيتها باتجاه الشرق الأوسط بشكل كبير، وباتجاه إعادة التموضع في في في في منطقة الشرق الأوسط، لأن إسرائيل ما زالت تعتقد أن منظورها ومشروعها المتمثل في إعادة بناء شرق أوسط جديد لم يكتمل هذا المنظور، وأن كل المحفزات لاستكماله يجب أن تقوم بشكل أساسي على مقاربة القوة. هذا من جانب. الجانب الثاني، واضح أن إسرائيل حتى هذه اللحظة ترى على أنه ما بعد فبراير و39 يوما من المواجهة العسكرية مع إيران، إيران ما زالت تمتلك أوراق القوة، وأوراق القوة التي تمتلكها إيران هي التي مكنتها من تحويل الأهداف المركزية لهذه المواجهة من البرنامج النووي الإيراني ومن القدرات العسكرية ومن الحديث عن الوكلاء الإيرانيين في المنطقة إلى أزمة مضيق هرمز، وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية منشغلة في كيفية تخطي مضيق هرمز، وبالتالي وكأن إيران سحبت الولايات المتحدة الأمريكية وحرفت البوصلة الاهتمام الأمريكية من الأهداف المركزية التي وضعت للحرب إلى أهداف تتعلق في تبعات الحرب، وهذا تخشاه إسرائيل. وتخشى إسرائيل من أن إيران كانت قادرة على تحويل كل الجهد الأمريكي باتجاه مضيق هرمز، وبالتالي هذا يعني إعطاء مساحة أكبر لإيران لإمكانية إعادة بناء قدراتها العسكرية وإعادة ترتيب أولوياتها وبناء رؤية في مواجهة الرؤية أو المخطط الإسرائيلي الأمريكي بهذا الاتجاه. ولهذا السبب إسرائيل تقول الآن أنه ما لم يكن هناك قدرة للعودة على القتال مرة أخرى، هذا يعني أن إيران ليس فقط ستكون أقوى مما كانت عليه بالسابق، وإنما ستشكل إيران مرتكزا أساسيا لإحداث تغيرات حتى في شكل وطبيعة المعادلة وإمكانية قدرة إسرائيل على إقناع الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى للعودة إلى القتال من جانب، ومن جانب آخر سيؤثر على مكانة إسرائيل من منطلق حلفائها ومنظورها باتجاه الشرق الأوسط الجديد، وبالتالي إسرائيل ستخسر مشروعها بشكل كامل وليس فقط خسارة أهداف هذه الحرب. ولذلك واضح جدا أن الدفع الإسرائيلي باتجاه العودة مرة أخرى إلى القتال هو يتخطى مجرد العودة إلى القتال، وإنما مشروع متكامل إسرائيلي تسعى إسرائيل إلى إحيائه وإلى فرضه في الشرق الأوسط انطلاقا من المواجهة العسكرية ووصولا إلى فرض قوتها بشكل أساسي. لهذا السبب إسرائيل محفزة ومتشجعة، وإسرائيل تدفع بشكل كبير جدا مرة أخرى بالعودة إلى القتال. ولهذا السبب الحديث الذي جرى خلال الساعات الماضية والسلوك الأمريكي والإيراني هذا أعطى إسرائيل نوعا ما إمكانية أن يتحقق الهدف والمطلب الإسرائيلي والعودة مرة أخرى إلى القتال. صحيح أن إسرائيل تدرك أن العودة إلى المواجهة سيكلفها ثمنا من خلال هذه المواجهة، ولكن إسرائيل تقول أن هذا الثمن يمكن أن يكون هو ثمنا قليلا إذا ما نظرت إسرائيل إلى الهدف الاستراتيجي الذي وضعته إلى هذه الحرب وإلى هذه المواجهة منذ اليوم الأول الذي انطلقت إليه.
0: وبالتالي دكتور محمد، في إطار هذه الرغبة الإسرائيلية الشديدة لاستئناف القتال من أجل تحقيق الأهداف، إلى أي مدى تتقاطع هذه الرغبة الإسرائيلية مع ما يريده ترامب بالفعل؟ هل في تقديرك بأنه يرجح أيضا عودة المواجهة العسكرية، لا يزال يأمل في تحقيق تلك الأهداف التي أعلن عنها في بداية العملية العسكرية في 28 من فبراير الماضي؟
3: لا أعتقد أن ترامب يريد الجنوح للخيار العسكري مرة أخرى. هو جرب الخيار العسكري لمدة 39 يوما وأدرك أنه وصل إلى الحد الأقصى فيما يمكن إنجازه على الجبهة الإيرانية، تدمير ما دمر وقتل من قتل. فأعتقد أن هذا السيناريو غير مرجح. الرئيس ترامب يريد مخرج دبلوماسي يزهره بمصر المنتصر. هو لديه أجندة وتوقيتات ضاغطة عليه أكثر من الجانب الإيراني، الوقت في صالح الجانب الإيراني بصورة كبيرة. الرئيس ترامب لديه بعد 10 أيام زيارة تاريخية للصين أجلها منذ مارس الماضي، وقال أنه لن يسافر في ظل اندلاع القتال في الشرق الأوسط، وأعتقد أنه يريد وقف القتال والوصول لصفقة على الأقل إطار تفاوضي كبير أو حاسم قبل سفره للصين. وبعد ذلك بأيام هناك كأس العالم، وهو ترامب استثمر الكثير من إرثه في هذه الفعالية ويريد لها النجاح الغير مسبوق. وأيضا بعدها وقبل نهايتها في 4 يوليو هناك الاحتفالات الضخمة التي تنتظرها الولايات المتحدة بسبب مرور 250 عاما على تأسيس الدولة الأمريكية، والرئيس ترامب أيضا يستثمر الكثير من إرثه السياسي في هذه الاحتفالية التي ينتظر أن تكون حدثا فريدا في التاريخ الأمريكي. فالتوقيتات التي ذكرتها تضغط على الرئيس ترامب باتجاه الحسم. هو يدرك أنه إذا عاود القتال مرة أخرى مع الجانب الإسرائيلي في عدوانهم على إيران لن تنتهي الحرب خلال أسابيع أو أيام قليلة كما كان يعمل. وهو جرب ذلك لمدة تقترب من 40 يوم بضربات غير مسبوقة وعشرات الآلاف من الهجمات التي لم تشهدها أي دولة في التاريخ منذ.
0: ولكن في المقابل دكتور محمد، من المعروف أيضا شخصية دونالد ترامب. صحيح أن هناك الكثير من الاستحقاقات والتي يريدها في الداخل الأمريكي وحتى في الخارج، وهناك أيضا انتخابات التجديد النصفي وهي مهمة جدا بالنسبة إليه وللحزب الجمهوري، ولكن في المقابل شخصيته ربما المعروف عنه بأنه لا يقبل هذا التحدي الإيراني، لا يقبل الفشل. وبالتالي ما الذي سيفضله بين الخيارين في نهاية المطاف؟
3: أعتقد أن الطرح الدبلوماسي الإيراني الذي قابلته الولايات المتحدة وأدخلت عليه التعديلات وأعادته إلى الجانب الباكستاني، الوسيط الباكستاني ليرجعه لإيران للبت فيه، هو يمكن أن يحفز ماء وجه الرئيس. كما ذكرت الرئيس لديه إرث كبير ولديه إيجو أو يعني شخصنة عالية جدا، ويريد أن يظهر مظهر المنتصر، وهو مهد لهذا الإخراج. هو تحدث أن الولايات المتحدة انتصرت بالفعل في عدة مناسبات وفي عدة لقاءات صحفية، وقال أن أننا انتصرنا بكل المعايير. هو يرى المعايير المادية، تم تدمير الأسطول البحري العسكري الإيراني، تم تدمير القوات الجوية والدفاع الجوي، فهو يرى أنه لا يوجد موازنة في القدرات العسكرية الإيرانية اليوم مقارنة بأمريكا. فأعتقد أنه يرى أن الانتصار حدث، لكنه يريد إخراج يحفظ ما وجهه ويحتفي به في الداخل الأمريكي، وهو يريد أن يحسم الملف النووي وأن يفتح المضيق مرة أخرى. هو أعتقد أن هذا في متناول اليد في إطار التفاوض. هو يدرك أن هو أعتقد أن ما قاله أمس والحصار المفروض على إيران هو للضغط الدبلوماسي، ليس لتحقيق أهداف عسكرية أخرى. ليس هناك الكثير من الأهداف العسكرية يمكن للقتال أن يمنحها للرئيس ترامب في هذه المرحلة.
0: طيب أستاذ مختار حداد، عندما أعلن ترامب عن هذه المبادرة وصفها بالإنسانية وقال بأنها لمساعدة الدول التي لا علاقة لها بما يحدث من أجل إخراج سفنها ومساعدة الأطقم إلى غير ذلك، هل من الوارد أن إيران التي ربما أزعجها التدخل الأمريكي في ما يتعلق بمضيق هرمز وتقديم المساعدة لهذه السفن أن تسمح هي بذلك في مرحلة أخرى؟ هكذا على الأقل ربما سترجع ما ضيعته إلى حد ما مع علاقات تجمعها بدول كثيرة، دول محيطة بها وأيضا دول بعيدة تأثرت كثيرا بسبب إغلاقها المضيق.
1: في الحقيقة الرئيس الأمريكي واختار هذا الاسم من أجل التغطية على الهدف الرئيسي للعملية، يعني هو يقوم بعملية عسكرية وهذا واضح من خلال التحرك العسكري. من ناحية أخرى إيران قامت بمثل هذا الإجراء، ولكن جاب الرئيس الأمريكي بعدم حسن النية وفرض الحصار على الموانئ الإيرانية، يعني هو كذلك يقوم بإجراء غير إنساني تجاه الشعب الإيراني وإيران.
0: طيب ولكن إذا كانت طيب أفهم ما تقوله أستاذ مختار، ولكن نتحدث الآن عن شيئين منفصلين. بالنسبة لدونالد ترامب الذي تقول بأنه فقط استخدم شماعة المبادرة الإنسانية، يمكن لإيران أن تقطع الطريق عليه وتقول بأنها هي الأخرى تريد أن تسمح للسفن العالقة في الخليج بالخروج إلى أعالي البحار عبر المضيق، وبالتالي هي ستربح هذا الرهان. من جهة ثانية الحصار يفرضه دونالد ترامب على إيران، ولكن لماذا تدفع الثمن دول تقع في أقاصي الأرض؟
1: في الحقيقة يعني هناك السفن التي كانت تحمل الأدوية أو عبر اتصالات من منظمة الأغذية العالمية للأمم المتحدة، هذه السفن يعني إيران سمحت أن تمر، وهناك الدول التي تواصلت مع إيران ومنها دول أوروبية وبالذات فرنسا، يعني بعض هؤلاء مرت سفنها وخاصة السفن التي كانت متعلقة بالقضايا الإنسانية. ولكن في المقابل ونعم يعني هناك الرئيس الأمريكي استخدم هذه كشماعة، ولكن سفينة توسكا الذي أوقفها وقال هذه فيها معدات ممكن أن يتم استخدامها عسكريا ومدنيا وهذه ذريعة كاذبة، هذه كانت تحمل الأدوية لمرضى الأمراض المستعصية في إيران. يعني في المقابل هو كذلك يعني يقوم بمثل هذا السلوك، ولكن في نهاية المطاف إذا الملف الدبلوماسي تحرك، وأصلا أساسا إحدى البنود الرئيسية في المقترح الإيراني يعني هو موضوع فتح مضيق هرمز، وإيران تقول مضيق هرمز يعود إلى حالته السابقة، وفي موضوع يعني ما يسموه دفع الرسوم هذا يعني موضوع آخر، هذا ليس يعني ذلك الأمر الذي تبرزه أمريكا كأنه إيران تريد تأخذ رسوم وأموال من السفن وتريد أن تفرض مثلا قوانين جديدة في هذا المجال، وهذا يعني موضوع مفصل إذا أريد نتحدث فيه لأنه فيه يعني تفاصيل ويعني لدي علم ببعض هذه التفاصيل.
0: طيب في بالتأكيد تفاصيل كثيرة، وإيران أعلنت ربما رسميا عن ذلك بالفعل. شكرا جزيلا لك أستاذ مختار ولضيفينا الكريمين. نتابع الآن مزيدا من تسليط الضوء مع الزميلة إلسي أبي عاصي وفقرة سياق الحدث التي تناقش الوضع في مضيق هرمز في ظل عملية مشروع الحرية وأيضا في تأثيره على سير المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.
4: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وفي سياقه. الليلة مع بدء واشنطن مشروع الحرية لاستئناف الملاحة التجارية في مضيق هرمز، هل ينجح الضغط الميداني في تخفيض أزمة هرمز أم يدفعها إلى تصعيد ينعكس مباشرة على مسار التفاوض؟ لاعبان رئيسيان يحددان مسار هذا الملف، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مواقفهما تتجلى في التصريحات المتباينة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في حديث مع فوكس نيوز إن إيران ستباد من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تنفذ مشروع الحرية، مهددا باستئناف العمليات القتالية إن لم تبرم إيران اتفاقا بحسن نية على حد تعبيره. القيادة المركزية الأمريكية بدورها كانت قد قالت إن مدمرات الصواريخ الموجهة باتت في الخليج بعد عبورها المضيق دعما لعملية الحرية. في المقابل ينفي الحرس الثوري الإيراني الرواية الأمريكية ويصف ادعاءات واشنطن بشأن مرور سفن عبر مضيق هرمز بأنه لا أساس لها وبأنها كاذبة، محذرا من أن أي تحركات تخالف مبادئه المعلنة ستواجه مخاطر وأن السفن المخالفة سيتم إيقافها بالقوة. إذن تصريحات متباينة تكشف مشهدا ميدانيا ضبابيا في مضيق هرمز في اليوم الأول لمشروع الحرية. نتوجه إلى الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية لمحاولة الكشف عن ضبابية هذا المشهد ونفهم أكثر معك صهيب، ما الذي يجري في المضيق اليوم منذ الإعلان عن انطلاق هذه العملية الأمريكية؟
5: لكل روايته إلسي، نتحدث عن رواية إيرانية تقول أنها لا تزال تسيطر على المضيق ولم يمر أي سفينة، ورواية أمريكية تقول بأن هناك مرور للسفن وأنه تم اختراع إن صح التعبير مسار بديل. ما الذي يجري الآن في مضيق هرمز؟ ونحن نتحدث أيضا عن هجمات فعلت خلال الساعات القليلة الماضية وعن خريطة جديدة نشرها الحرس الثوري لما يقول إنها محاولة للسيطرة على المضيق أكثر وأكثر. الحرس الثوري الإيراني نشر صورة اليوم وقال بأن هذه الصورة بهذا الشكل، هذان الخطان اللذان سيمنع على أي من السفن التواجد داخل هذه المناطق، وبالتالي يدفع الحرس الثوري بمئات السفن، لأننا نتحدث عن أكثر من 850 إلى 870 سفينة موجودة على جانبي المضيق، نتحدث عن أكثر من 20,000 بحار، يدفع الحرس الثوري بالسفن لمغادرة هذه المنطقة ويمنع أيا من الدخول إلى هذه المنطقة، بمعنى أنه يشدد الخناق ويوسع مساحة السيطرة. بعد أن كانت السيطرة بهذا الاتجاه في هذه المنطقة بين جزيرة دارك وجزيرة قشم والأراضي العمانية بهذا الاتجاه، يوسعها أكثر بكثير من مساحة المضيق. الآن ما الذي يحصل؟ بحسب الرواية الأمريكية فأنه تم إزالة الألغام من مسار محدد وتم إدخال فرقتين عسكريتين إلى هذا المسار وتم تحريك سفن تجارية. أين هو المسار؟ لا أحد يعلم. نحن نعلم بأن هذا هو المسار الطبيعي للسفن داخل مضيق هرمز ذهابا وإيابا، وهذا هو المسار الذي دفعت به إيران بين لارك وقشم للسفن للتحرك بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. الآن الأمريكيون يقولون بأنهم دخلوا إلى المضيق وخرجوا منه أو تحركوا في المضيق بشكل أو بآخر، وبالتالي نحن نتحدث عن مسار جديد فعله أو فتحه الأمريكيون. أين هو هذا المسار؟ لا أحد يعلم. وبالتالي هنا يقول الإيرانيون في المقابل أنه لم يتم التحرك في المضيق. كانت هناك بعض المناوشات، الإيرانيون أرسلوا صواريخ تحذيرية باتجاه فرقتين قالوا أنهم أصابوهما، الأمريكيون قالوا أنه لم تصب أي من الفرقتات، ولكن نحن نتحدث عن قدرات أمريكية كبيرة للغاية في المنطقة، نتحدث عن هذه المجموعة التي لم تجتمع منذ عام 2003 في المنطقة. في المقابل نتحدث عن الزوارق والقدرات الإيرانية في المنطقة والتي يقول الإيرانيون أو يخشى الأمريكيون صح التعبير منها. يركز دونالد ترامب مثلا في تصريحاته على الزوارق السريعة، والقيادة المركزية الأمريكية تقول أنها دمرت عددا منها، نتحدث عن أسطول كبير من الطائرات المسيرة، الحديث عن تلغيم المضيق والدفع بكاسحات ألغام، والحديث أيضا عن غواصات والصواريخ الساحلية. وبالتالي نتحدث عن حرب غير متكافئة صحيح بالمعنى العسكري، ولكن لكل قدراته الآن ولكل روايته الآن فيما يتعلق بالمضيق.
4: تماما، لأن أنه ما يقول الطرف الإيراني أنه يحصل ينفيها الطرف الأمريكي والعكس. أشكرك صهيب العصا، وكما ذكرت إذن تطورات متلاحقة نحاول أن نفككها وأن نضعها في سياقاتها في إطار ما يجري. مع الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، مرحبا بك دكتور محجوب الزويري. ولكن نفكك بداية أوراق الضغط ونقاط القوة والضعف لدى الطرفين ضمن هذه العملية البحرية، ووجدنا أن الولايات المتحدة تمتلك تفوقا عسكريا واضحا وقدرة على توفير غطاء بحري وجوي واسع، كما تحاول تأطير مشروع الحرية كعملية إنسانية وملاحية لمساعدة السفن العالقة، ما يمنحها قدرا من الشرعية الدولية، لكنها في المقابل تواجه تحديا كبيرا في إنجاز العملية دون وقوع حوادث أمنية وفي ضمان سلامة السفن التجارية وطواقمها داخل

0: ممر عالي المخاطر. أما إيران فتمتلك ميزة الحرب غير المتكافئة وقدرة التأثير الأمني في المضيق بكلفة أقل من كلفة الانتشار الأمريكي، مستفيدة من الجغرافيا وحساسية الملاحة، لكنها تواجه خطر العزلة أو ظهور بمظهر من رضخ للضغط الأمريكي إذا نجح مشروع الحرية، كما تواجه خطر عزلة دولية أوسع إذا استهدفت أو أوقفت سفنا أو استهدفت أو أوقفت سفنا تحاول العبور ضمن عملية تقدمها واشنطن بوصفها إنسانية وتجارية. دكتور محجوب، لو بدأنا من الولايات المتحدة، ما التحدي من وجهة نظرك التي تواجهها أمريكا في إنجاح هذه العملية؟
1: التحدي الأساسي هو إثبات أن الولايات المتحدة قادرة على فتح المضيق بدون أي دخول مواجهة عسكرية وبدون مساعدة أي طرف آخر. واضح تماما إلسي أننا نحن أمام سيناريو أعد له الأمريكيون في الأسابيع الماضية. دعينا نضع بعض النقاط بجانب بعضها البعض. الرئيس الأمريكي تحدث عن أنه سنفتح المضيق لوحدنا، سنرسل قوات كاسحات للألغام وسيمكننا تحقيق ذلك دون مساعدة دولية. نحن عرفنا أيضا هناك مجموعة من القوات والقطع البحرية توجهت إلى منطقة الخليج وتحديدا إلى المناطق المغلقة في الأسابيع الماضية. هل كان هناك خداع استخباراتي أن الولايات المتحدة فعلت كل ذلك دون مشاورة مع قوى أخرى؟ قد يكون هذا السيناريو وارد. إذا كان هذا ما جرى، واضح أن الأمريكيين نجحوا في فتح مسار معين في المضيق، وهذا المسار سموه أو اعتبروه عملية إنسانية. نحن نعرف هناك 30,000 إنسان الآن على القطع الموجودة في المضيق، ولدينا أكثر من 400 ناقلة تحمل نفط، وبالتالي هناك عمليا مجتمع كامل الآن يعيش في المضيق المحاصر. ولذلك هذه العملية على وصفة إنسانية بقصد إعطائها شرعية. إذا كان الرئيس الأمريكي نجح فتح هذا المسار، معنى ذلك أنه يمكنه أن يفرض شروط أخرى على إيران في الاتفاق المزمع عقده مع طهران.
0: وبالنسبة لإيران، كيف يمكنها أن تحافظ على هذه الورقة، ورقة مضيق هرمز، التي كما هو واضح تستخدمها في المفاوضات؟
1: هو السيناريو الوحيد هو إدام حالة الرعب، بمعنى آخر أن تنشر أن هناك ألغام في مسافة في المضيق، وأن هذه الألغام قد تهدد سلامة السفن، وأيضا التدخل العسكري ومضايقة هذه القطع البحرية في المضيق عبر مساءلتها، إعادة توجيهها، دفعها إلى التراجع. كل هذا يجري وبالتالي يزيد فوضى على فوضى في المضيق، ويجعل السفن غير قادرة على استكمال طريقها سواء بالدخول للخليج أو الخروج منه.
0: الحديث مؤخرا لترامب في الساعات الماضية عن أن إيران ستباد في حال هاجمت السفن الأمريكية، باعتقادك إلى أي مدى يمكن أن يقرن القول بالفعل؟
1: هذا أنا أربطه بحديثه عن تدمير الحضارة الإيرانية. هذه الطريقة والستايل لترامب، إذا عندما يكون منخرط في عملية كما يقال يريد تحقيقها مع إيران، يأتي معها جملة من التصريحات التي هي فقيرة العيار، ومنها هذا الموضوع، موضوع الإبادة. وموضوع الإبادة الحقيقة يعني هو يطلق لأنه يعرف أو يهدد أنه هناك قطعة بحرية قريبة في محاصرة الموانئ. خلينا أنبه إلسي أنه في كثير من القطع البحرية الموجودة في محاصرة الموانئ الإيرانية قد أعادت موضوعها في 24 ساعة الماضية.
0: بناء على هذه المعطيات دكتور محجوب، رسمنا معك 4 مسارات لتأثير مشروع الحرية على التفاوض بين واشنطن وطهران. المسار الأول يتمثل في ضغط أمريكي ناجح يدفع إيران إلى خشية خسارة ورقة هرمز، وبالتالي الذهاب إلى صفقة سريعة تضمن لها الاستفادة من هذه الورقة قبل تآكل قيمتها التفاوضية. أما المسار الثاني فهو فشل الولايات المتحدة في إنجاز العملية ميدانيا أو عجزها عن تأمين عبور مستقر وآمن، ما يؤدي إلى تكثيف المحاولات لفتح المضيق دبلوماسيا عبر صفقة بدل فرض الأمر الواقع بالقوة. أما المسار الثالث فيتمثل في احتكاك عسكري محدود أو حوادث غير متوقعة، بما يعيد الأطراف إلى تجميد الوضع كما كان قبل إعلان مشروع الحرية، ويزيد الحذر في التفاوض دون إسقاطه بالكامل. المسار الرابع هو احتكاك عسكري كبير يؤدي إلى سقوط المسار الدبلوماسي وعودة الأزمة إلى المسار العسكري المفتوح، وهو مسار أقل ترجيحا لكنه يبقى قائما إذا خرجت العملية عن حدودها المعلنة. دكتور محجوب، هنا نسأل، يعني في كل هذه الاحتمالات

0: المسارات المطروحة، كيف يمكن العودة الآن إلى العملية الدبلوماسية لمحاولة إيجاد حل لهذه الحالة؟
1: بين سعي إيران للتفاوض وسعي أمريكا للتفاوض هناك علامة فارقة، وهي قدرة أمريكا على إنجاح ما تفعله الآن. عدم قدرة أمريكا على إنجاحه بسبب عوامل الجيوسياسية، عفوا العقبات تخلقها إيران في المضيق، قد تجبر الولايات المتحدة على العودة لخيار السلام، لأنه ليس لدينا الدليل الإلسي أن الولايات المتحدة تريد العودة إلى أي نشاط عسكري بأي حجم من الأحجام المتوقعة، وبالتالي قد تضطر الولايات المتحدة إلى القول نجرب هذا ثم نذهب إلى مسار التفاوض. الطرف الإيراني أيضا معني بأنه لا يدخل في مواجهة عسكرية، لأنه يعرف أنه هذا سيعني مزيدا من التدمير لقطعه البحرية، مزيد من التدمير لبنية التحتية، والأهم من ذلك مزيد من الهجمات على.
0: وفي حال نجحت العملية الأمريكية،
1: إذا نجحت العملية الأمريكية سنكون أمام مسار تفاوضي اليد العليا فيه للولايات المتحدة بشكل كبير جدا، وبالتالي أن تفرض قدرا أكبر من شروطها على إيران.
0: طيب، وفي ظل هذه التهديدات والتهديدات المتبادلة التي نسمعها وتتكثف في الساعات الماضية، ما احتمالات التصعيد أو العودة إلى الحرب؟
1: أنا أراها قليلة ويعني منخفضة جدا. السبب في ذلك أنه إعادة التموضع العسكري التي حصلت للطرفين في الأسابيع الماضية كانت واضحة، والعودة التي عادتها الولايات المتحدة والأرقام التي تتحدث الولايات المتحدة عن خسائر وتأثير على القطاع الاقتصادي وعلى قطاع السيارات وعلى قطاع النقل وعلى كل القطاعات في إيران والانتخابات، كلها تقول أن العمل العسكري لن يكون مجزيا للرئيس إلا سيناريو واحد، عمليات عسكرية محدودة لا تتجاوز ساعات فقط، وهذا التقييم جرى جس قبل ساعات تم الإعلان عنه.
0: ما خطورة الاحتكاكات الآن التي تشهدها المنطقة، وما إمكانية تطورها وانعكاسها أيضا على المسار الدبلوماسي؟
1: هذا إلشي نسميه الفوضى في الحرب، وشيء يعني ملفت الانتباه، الحرب كلها فوضى، لكن هذا مشهد الفوضى في الحرب. بعبارة أخرى، الأطراف تتحرش ببعضها عمليا في الميدان، وبالتالي عمليات ضبط النفس مهمة جدا، أحيانا قد كما يقال لا يمكن ضبط المشهد وبالتالي ندخل في مواجهة، لكن واضح تماما حتى الآن أنه الطرف الأمريكي والإيراني يذهبون في مرحلة من الصدام ثم يعودون بسرعة، لأنهم يعرفون أن الأثمان مكلفة، خاصة أن الحرب القادمة لن تكون حربا قابلة للحساب، بالعكس سيكون فيها تدمير ممنهج وقاسي. شكرا لكل طرف.
0: شكرا لك دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم، مستمرون معكم في هذه التغطية من قناة الجزيرة لآخر التطورات والأخبار المتلاحقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عملية بحرية لإخراج السفن من مضيق هرمز. وفي آخر التطورات، نقلت CBS نيوز عن مسؤولين دفاعيين قولهم إن مدمرتين أمريكيتين عبرتا مضيق هرمز ودخلتا الخليج بعد اجتيازهما حاجزا إيرانيا. وقال المسؤولون إنه تم اعتراض أو ردع كل تهديد ولم تصل أي مقذوفات إلى المدمرتين الأمريكيتين في مضيق هرمز. من جهتها، نقلت وول ستريت جورنال عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها إن الرئيس ترامب يبقي جميع الخيارات مفتوحة بينما يسعى للتوصل إلى تسوية مع إيران. كما نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وأجانب قولهم إنه من المرجح أن يأذن الرئيس ترامب برد عسكري ضد إيران في غضون أيام. من جانبها، نقلت فوكس نيوز عن مسؤولين قولهم إن الإدارة الأمريكية أقرب إلى استئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران مما كنا عليه قبل 24 ساعة. وأضاف المسؤولون أن الأمر يعود إلى الرئيس ترامب والقادة الإيرانيين لتحديد ما إذا كانت العمليات العسكرية ستستأنف. وكان ترامب قد قال إن إيران ستباد من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تنفذ مشروع الحرية، قائلاً إن القوات الأمريكية أغرقت اليوم 7 زوارق إيرانية صغيرة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الزوارق الصغيرة هو كل ما تبقى لإيران. هذا وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبرتا أمس الاثنين مضيق هرمز بنجاح، وإن الحرس الثوري أطلق صواريخ ومسيرات على سفن تجارية قامت القوات الأمريكية بحمايتها. وزير الخارجية الإيراني من جانبه وصف مشروع الحرية بأنه مشروع الطريق المسدود، مضيفا أن الأحداث في مضيق هرمز توضح أنه لا يوجد حل عسكري لأزمة سياسية. من جهته قال عضو مجلس الدفاع الإيراني علي أكبر أحمديان أن أمن إيران لا يقبل التفاوض، والأمريكيون عرقلوا أمن الملاحة والطاقة العالمية. كما أضاف أن على الأمريكيين أن يعلموا أن عمليات بلاده ستغير المعادلة وتجعل الكلفة فوق تحملهم. هذه التطورات تأتي في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع الإماراتية أنها تعاملت أمس الاثنين مع 12 صاروخا باليستيا وثلاثة صواريخ جوالة وأربع مسيرات من إيران أسفرت عن ثلاث إصابات متوسطة. وقد أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة أن حريقا اندلع بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية إثر استهداف بمسيرة من إيران أصيب فيها ثلاثة أشخاص. من جهتها أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية بورود معلومات عن اشتعال نيران بسفينة على بعد 14 ميلا بحريا غرب ميناء صقر الإماراتي، وأخرى على بعد 34 ميلا شمال دبي. وفي تعليق إسرائيلي على المشهد، نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أن الاستعداد جار للعودة للقتال، وأن إسرائيل تنتظر الضوء الأخضر الأمريكي. قبل أن نذهب إلى مراسلين، ننوه لهذا الخبر العاجل. وكالة تسنيم عن مصدر عسكري، أمريكا استهدفت زورقين مدنيين ينقلان بضائع وليس زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري. إذن هذا العاجل عن وكالة تسنيم الإيرانية تنقله عن مصدر عسكري يقول أن أمريكا استهدفت زورقين مدنيين ينقلان بضائع وليس زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري. والآن إلى مراسلين، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. البداية معك أحمد، أهلا ومرحبا بك. إذن إيران ستباد إن استهدفت السفن الأمريكية في مضيق هرمز، يقول الرئيس ترامب. وفي تصريح آخر قال أن إيران تبلي بلاء حسنا في المفاوضات، أين يكمن كل من مشهد التصعيد ومشهد التفاوض من تصريحات الرئيس والتصريحات الأمريكية عامة؟
3: بالفعل منى، المساران يبدو أنهما يتوازيان بالنسبة للرئيس ترامب. الرئيس ترامب أيضا يحتفي باستمرار هذا الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، ويقول إنه أعظم مناورة عسكرية في التاريخ، وبالتالي هو يعول على هذا الحصار البحري وعلى تشديد العقوبات وعلى ملاحقة ناقلات النفط الإيرانية في عرض البحار للضغط عليها اقتصاديا لدفعها نحو طاولة المفاوضات وتلبية المطالب الأمريكية. هو يقول إن أمام إيران خيار، إما أن تقدم تسوية وتعقد صفقة تلبي المطالب الأمريكية وترضي إدارة الرئيس ترامب، وإلا فإن العودة للعمليات العسكرية ستكون بصورة أعنف وأكبر. وكما أشرت، هو يعطي إشارات إيجابية بأن المسار التفاوضي ليس سيئا. يقول إن إيران تبدي مرونة وليونة في مواقفها على طاولة المفاوضات، وهناك اعتقاد أمريكي بأن هذه المواقف الإيرانية الأقل تشددا على حد تعبيرهم هي بسبب نتائج هذا الحصار البحري. أما التركيز الأمريكي الكبير خلال ما مضى من ساعات وخلال اليومين الماضيين هو على هذا الممر البحري الجديد الذي تريد الولايات المتحدة أن تؤمنه للسفن التجارية والمدنية لأكثر من 80 دولة. يقول الرئيس ترامب إنها لم تكن جزءا من هذه الحرب، ولكنها تضررت بفعل إغلاق مضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد على أنها تعمل على توفير مظلة دفاعية من عدة طبقات لتأمين هذا الممر المائي، وتعطي توجيهات للسفن التي ستأخذ هذا المسار باتباع الإجراءات والبروتوكول المخصص لهذا الممر، والذي بحسب ما نعرف أنه قريب من السواحل العمانية، هو يمر عبر المياه الإقليمية العمانية، ويتم أيضا التنسيق مع القوات العمانية أثناء عملية المرور. وهذه التأكيدات من القيادة المركزية تقول إنها تسخر أكثر من 100 طائرة وكذلك 15,000 جندي بالإضافة إلى مدمرات أمريكية، هي كلها تعمل لتوفير هذا الغطاء الدفاعي. ويقول مسؤول أمريكي للجزيرة إن هذه العملية أو هذا المشروع الذي تطلق عليه الولايات المتحدة مشروع الحرية هو يأتي في سياق عملية دفاعية ولا يأتي في سياق التصعيد ضد إيران، ولا يريدون التصعيد مع إيران. وفي ذات الوقت يقول إنه في حال حدث تصعيد أو استهداف للقوات الأمريكية الموجودة في المنطقة فإنها قادرة على حماية نفسها وعلى حماية هذا الممر الضيق على حد تعبيره. هذا الممر حتى الآن هو من اتجاه واحد للسفن العالقة داخل المضيق والتي تريد أن تعبره نحو خليج عمان وبعد ذلك نحو المحيطين الهندي والهادي وبحر العرب. وبالتالي فالتأكيدات الأمريكية هي تشير إلى أن الولايات المتحدة ستمضي في تأمين هذا الممر المائي وستعمل على مد السفن وخطوط الملاحة البحرية بالمعلومات المتعلقة به. وقد أكدت القيادة المركزية أيضا في مؤتمر صحفي عبر الهاتف عقده الأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية التابعة للجيش الأمريكي والتي تشرف على هذا المشروع وعلى العمليات العسكرية في المنطقة، قائلا إن سفينتين تجاريتين تحملان العلم الأمريكي قد نجحتا بالفعل من عبور هذا المضيق أو من نجحتا في استخدام هذا الممر والعبور من مضيق هرمز. وترامب يقول إن السفن التي تضررت أو هي سفينة واحدة ويقول إنها سفينة تتبع لكوريا الجنوبية بينما عبرت سفن أخرى بشكل آمن. غير أن الانعكاسات على أسواق الطاقة لم تكن إيجابية منى، تابعنا هذا الارتفاع في أسعار خام برنت ارتفع بنحو 5% وأغلق بأكثر من $100 وهو أعلى سعر بحسب وسائل إعلام أمريكية منذ عام 2022.
4: إذن أسعار الطاقة لا تستجيب فعليا لعملية مشروع الحرية أحمد، والخيارات جميعها مفتوحة كما يقول الرئيس ترامب كما نقلت عنه المتحدثة باسم البيت الأبيض. لكن دعني أسألك أيضا عما قاله قائد القيادة المركزية للولايات المتحدة، قال أنها تقدم نموذجا يحتذى به لتأمين فتح مضيق هرمز. هل هذا تجديد لدعوة الولايات المتحدة للحلفاء للانضمام إلى هذا المشروع مشروع الحرية؟ وإلى أي مدى ينظر في الولايات المتحدة إلى أن هذا المشروع قد يفضي إلى تصعيد عسكري؟
3: بالفعل منى، هو قال ذلك في الإفادة الهاتفية لعدد من الصحفيين، وقال فيها أيضا إن الولايات المتحدة تقدم خدمة للمجتمع الدولي وتتكبد المخاطر وتقدم نموذجا يحتذى، كما أشرت، في إشارة واضحة ربما إلى الدول الأخرى لا سيما التي تعتمد على مضيق هرمز في إمداداتها النفطية أو في المنتجات الأخرى. يقول إن عليها أن، هو لم يقل ذلك صراحة ولكنه ربما يشير إلى ذلك، أن تسخر جزءا من أصولها العسكرية والبحرية للمساهمة في دعم الولايات المتحدة في هذا الممر. وقبل قليل لينزي جراهام السيناتور الجمهوري البارز كان قد علق على هذه النقطة تحديدا، قال إن على الدول الأوروبية والدول التي تعتمد على مضيق هرمز أن تساعد الولايات المتحدة في إنجاح هذا المشروع مشروع الحرية، وهو يعتقد أن هذا المشروع سيحقق نتائجه. وفي ذات الوقت طبعا تابعنا تصريحات لمسؤولين أمريكيين آخرين يقولون إن الولايات المتحدة مستعدة للعودة للعمليات القتالية الكبرى في غضون أيام في حال لم تسر المفاوضات بشكل جيد أو في حال حدث تصعيد. والبعض يعتقد أن هذا المشروع أو هذه العملية التي تتم الآن هي قد تأتي في إطار اختبار لكل الأطراف. كثيرون هنا يدعون إلى ضرورة أن تكون هذه العمليات محسوبة وأن يتم ضبط العمليات العسكرية لا سيما من الجانب الإيراني الذي يتهم هنا من قبل الأمريكيين بأنه قابل للتصعيد أو غير قادر على ضبط تصرفات قواته العسكرية بحسب تصريحات متابعين هنا في الولايات المتحدة بعد الأخبار التي صدرت في اللحظات الماضية وفي الساعات الماضية، خاصة بعد التأكيدات الأمريكية باستهداف 7 قوارب يقول الرئيس ترامب إنه تم إغراقها بعد أن حاولت استهداف المدمرات الأمريكية، وكذلك هذا الممر المائي.
4: جزيل الشكر لك أحمد الرهيد، مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. والآن إلى طهران، ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة محمد البقالي. محمد، كيف تقيم طهران المشهد ما بين تصعيد في اللهجة والميدان وما بين مفاوضات يقال أمريكيا أنها تتقدم؟
5: بل حتى إيرانيا منى يقال إنها تتقدم، وهذا ما سمعناه في منشور لوزير الخارجية عباس عراقجي الذي قال فيه إنه في الوقت الذي تتقدم فيه المحادثات وجه فيه تحذيرا للولايات المتحدة وأيضا للإمارات العربية المتحدة من التقدم نحو مستنقع، قال بسبب من وصفهم بذوي النيات السيئة. إذن هذا الجمع في الحقيقة بين تقدم المفاوضات وبين التصعيد يبدو أنه غدا خاصية لهذا الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. بل إنه في نفس التغريدة أو في نفس المنشور لعباس عراقجي على سبيل المثال نجد فيه هذا الجمع بين الحديث عن تقدم المفاوضات والمستنقع وذوي النيات السيئة، وبالتالي يمكن أن نفهم إلى أي حد أصبح الموضوع معقدا ومربكا لدرجة لم يعد أحد قادرا على أن يتوقع ما إذا كنا نتوجه إلى التصعيد أم إلى التهدئة. بل لا أحد يعرف هل نحن نعيش الآن تصعيدا أم تهدئة، والراجح أو الواضح على الأقل أننا نعيش كليهما معا، إذ أن المشهد في مضيق هرمز يشير إلى التصعيد بالتأكيد. كنا نتحدث عن بوارج أمريكية تتقدم، نتحدث عن حادث إطلاق نار ولو بشكل تحذيري من قبل الحرس الثوري الإيراني نحو هذه البوارج البحرية، وإطلاق النار لم يكن بالرصاص بل بصواريخ سكود وبمسيرات لإجبار هذه البوارج على العودة، وفقا طبعا للرواية الإيرانية التي تقول إن هذه البوارج لم يتم ذكر عددها، ولكن يرجح أن تكون سفينة أو سفينتين حاولتا التقدم من بحر عمان نحو مضيق هرمز، ولكنهما وجهتا بتحذيرات لم يتم الاستجابة لها، ومن ثم أطلقت هذه الطلقات فعادتا أدراجهما. إذن وصل الأمر إلى إطلاق النار رغم أن هذا عملية الإطلاق هذه كانت تحذيرية. ونعلم منى أن مثل هذه الحوادث كما يقال معظم النار من مستصغر الشرر، أن مثل هذه الحوادث قد تؤدي إلى حرب فعلية حتى ولو لم يكن الأطراف أو لم تكن الأطراف تقصدها وترغب فيها، بحيث أنه يكفي أن رصاصة واحدة، فما بالك والأمر يتعلق بصواريخ سكود وبمسيرات، أن تؤدي إلى تطور الوضع. إذن هناك وضع واضح يشير إلى نحو من إلى توتر شديد في مضيق هرمز. إيران أكدت على لسان مسؤوليها سواء منهم السياسيون أو العسكريون على أن المضيق تحت السيطرة الإيرانية وأن كل محاولات الاختراق لم تنجح. السفن العسكرية الأمريكية وجهت بالطلقات التحذيرية، السفن التجارية وجهت لها تحذيرات مسبقة وبالتالي لم تتمكن من الدخول، وتحذيرات جديدة ووعيد جديد وجهه المتحدث باسم الحرس الثوري لهذه السفن خاصة السفن التجارية وشركات الملاحة، قال إنها عليها أن تراجع تعليمات الحرس الثوري لا منشورات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأن الحرس الثوري هو الذي سيكون في انتظارها هناك.
4: محمد، إيران تشدد وتقول كما ذكرت أن المضيق تحت السيطرة الإيرانية، لكن إلى أي مدى تأخذ في عين الاعتبار طبعا وفقا لبيانات الحرس الثوري أن إنزالا بحريا أمريكيا قد يكون جزء من المشهد المقبل، وأيضا إلى أي مدى بحسب إيران هامش الخطأ وارد؟
5: بالفعل منى، هذا واحد من الاحتمالات التي تؤخذ بجدية كبيرة، هو أن كل هذا الذي يحدث قد يكون اختبار للقوة الإيرانية لقدرتها بالفعل على السيطرة على المضيق، لانتشارها، لتمكنها من فرض أو بسط سيطرتها على المضيق. وهذا الاختبار قد يتبعه فعل عسكري وفقا للقراءة الإيرانية للوضع. ومن بين الاحتمالات أن يكون هذا الفعل العسكري عن طريق إنزال جوي على إحدى الجزر الإيرانية. هذا الإنزال هو نفسه يتحمل أكثر من وجهة، أو على الأقل يتحمل احتمالين وفقا للقراءة الإيرانية. احتمال أن يكون إنزالا سريعا خاطفا وفق المقترح الذي كان قد قدم للرئيس الأمريكي بأن يتم توجيه ضربة خاطفة وسريعة، ومن ثم يتم إعلان نصر بعده تنسحب الولايات المتحدة. والاحتمال الثاني أن يكون هذا الإنزال مقدمة لحرب حقيقية. في المجمل التصريحات التي تصدر الآن عن الحرس الثوري، عن البحرية الإيرانية، عن الجيش، حتى عن المسؤولين السياسيين، الحرس الثوري كان أكثر وضوحا ومعه مقر خاتم الأنبياء الذي نسق بين الحرس الثوري والجيش، قال إن أي ضربة سريعة وخاطفة من قبل الولايات المتحدة ستواجه بضربة ممتدة وقاسية، بمعنى أن من يطلق الرصاصة الأولى، من ينزل جنوده أولا، لن يتحكم بالضرورة في نهاية المعركة. وحتى وإذا كانت نواياه أن يقوم بعملية خاطفة، فهذه ليست هي نوايا إيران. إيران تقول وفقا لهذه التصريحات أي ضربة وجهت لها مهما كانت سريعة، مهما كانت محدودة، فإن ردها سيكون ممتدا وواسعا. وهذا طبعا يندرج في إطار سياسة الردع، وتقول إنها مستعدة. آخر التصريحات صدرت من قبل نائب الرئيس الإيراني الذي قال إن إيران لا ترغب في الحرب ولكنها مستعدة لها.
4: جزيل الشكر لك محمد البقالي مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. نواصل رصد الوضع في مضيق هرمز، ولكن من زاوية اقتصادية. فرغم استمرار الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، ما زالت طهران قادرة على إيصال شحنات نفطية إلى الموانئ الصينية. ومع ذلك فإن وصول النفط الإيراني إلى الصين لا يحل الإشكالات الاقتصادية والفنية التي قد تواجه النفط الإيراني.
6: من بعيد لا تبدو الناقلة أكثر من نقطة تائهة في عرض البحر، لكنها في فن الالتفاف الإيراني على العقوبات قد تكون جزءا من طريق طويل يبدأ من الموانئ الإيرانية ليدخل وثائق شحن معتمة وناقلات تطفئ أضواءها وشحنات تغير أسماءها لتصل في النهاية إلى شرق الصين. ففي مقاطعة شاندونغ خاصة تقف مصاف صغيرة شبه مستقلة عن الحكومة تعرف بتي باتس أو أباريق الشاي. أباريق الشاي مصطلح شعبي راجع لصغر هذه المصافي مقارنة بأختها الحكومية الضخمة، لكن الأباريق لم تعد صغيرة في آثارها السياسية. فوزارة الخزانة الأمريكية تقول إن الصين تشتري نحو 90% من صادرات النفط الإيراني، وأن الأباريق تستحوذ على النصيب الأكبر من ذلك الشراء. تعمل المصافي خارج الدائرة الكبرى لشركات الطاقة الصينية الحكومية، فهي لا تحمل الثقل الدولي نفسه ولا الانكشاف المالي ذاته أمام العدسة الأمريكية المتربصة، ولذلك فهي تستطيع قبول ما يتحاشاه الكبار، نفطا إيرانيا مخفضا ملتفا على العقوبات لكنه مربح في سوق محدودة الهوامش. لا تقوم آلية أباريق الشاي على خط مستقيم من إيران إلى الصين، فالنفط قد ينقل من سفينة إلى أخرى في وسط البحر، وقد تغير وثائق المنشأ كذلك. الخزانة الأمريكية تقول إن أساليب الالتفاف تشمل شركات واجهة في آسيا والخليج ووسطاء وأسطول ظل يستخدم وسائل للتلاعب بالوثائق وهويات السفن. وعندما تصل الشحنة إلى المصافي الصينية تكون طبيعتها السياسية قد تغيرت، فالنفط الخام بعد تفريغه يدخل وحدات التكرير ويتحول إلى بنزين أو بتروكيماويات أو وقود صناعي. عندها لا يعود السؤال من أين جاء البرميل، بل ما اسم المنتج الجديد ولأي شركة سيباع. وهنا تكمن فاعلية الالتفاف الإيراني على العقوبات الأمريكية، فالناقلة الإيرانية الهاربة من مصيدة العقوبات لا تحتاج إلى اعتراف سياسي بعد ذلك، بل يكفي أن تجد زبونا قادرا على التكرير وبنكا قادرا على الدفع وسوقا تمتص المنتج النهائي. تذكر وكالة رويترز أن النفط الإيراني في الصين غالبا ما يعاد وصفه بكونه ماليزيا أو إندونيسيا، وأن المصافي المستقلة هي المشتري الرئيسي للبراميل المخفضة التي يتجنبها الآخرون. لكن واشنطن تحاول الآن نقل المعركة من البحر إلى البر. ففي أواخر الشهر الماضي فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على مصفات هانغلي بتروكيميكال في داليان، متهمة إياها بشراء نفط إيراني بمليارات الدولارات. وتعمل هانغلي بطاقة تصل 400,000 برميل يوميا، وهي أكبر مصفات صينية تستهدفها واشنطن في مجال اصطيادها لصادرات النفط الإيراني منذ العام 2019. لكن بيجين لم تقف مكتوفة الأيدي، فقد فرضت وزارة التجارة الصينية في الثاني من الشهر الجاري منع الامتثال للعقوبات الأمريكية على 5 شركات تكرير صينية من بينها هانغلي، متهمة واشنطن بخرق القانون الدولي. لكن بيجين تبدو في وضع حرج، فهي تريد نفطا رخيصا

يخفف كلفة الطاقة على مصافيها، لكنها لا تود أن تتحول مصافيها إلى بوابة ضغط أمريكي على بنوكها وشركاتها وموانئها النشطة. أما طهران فترى في المصافي الصينية أكثر من زبون نفطي، بل تكاد تراها رئة اقتصادية بديلة. نفطا يصل إلى السوق رغم العقوبات، وإيرادات تراوغ القنوات التقليدية، وحصارا لا

0: ويزيد كلفة التشغيل ويضعف القدرة على استئناف الصادرات بعد ذلك. وهكذا لا تدور معركة النفط الإيراني في مضيق هرمز ولا عند أبواب الموانئ فحسب، بل تخاض كذلك في أسماء السفن وتوقيع الوثائق وفي المصافي الصغيرة شرقي الصين، أي في أباريق الشاي حسب المصطلح الدارج.
1: والآن إلى مساحة النقاش ينضم إلينا من فلوريدا تيم كونستنتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز، من طهران دكتور حسين ريفيران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن الخليل السيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بكم جميعا. سيد تيم كونستنتاين، أبدأ معك، هل نحن أمام مستوى جديد من التوتر ينتقل المشهد من خلاله من حالة الجمود إلى إجراءات عسكرية يقول كل طرف أنه يقوم بتطبيقها، لكن أيضا لا حالة حرب ولا حالة تفضي إلى الدفع لمفاوضات؟
2: في الواقع هناك احتمال للعودة إلى الأعمال العسكرية، ولكنني أعتقد رغم غرابة الأمر أن القرار يعود لإيران. إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم قبل 4 أسابيع شمل إعادة فتح مضيق هرمز. إيران وافقت على إعادة فتح المضيق ولكنها لم تقم بذلك. في اليوم الذي تلا إبرام الاتفاق هناك 5 سفن مرت بعد دفع رسوم لإيران، وبعد يومين هناك 7 سفن مرت واضطرت لدفع رسوم. إذن إيران لم تعد فتح مضيق هرمز وأعربت عن استياء كبير حين طبقت الولايات المتحدة الإجراء ذاته ضدها. إذن دخلنا في حالة جمود بعد ذلك، واليوم فإن الولايات المتحدة تقول لجميع دول العالم نحن سوف نعيد فتح المضيق، نحن سوف نرافق السفن عبر المضيق. طبعا الإيرانيون لم يعجبوا بذلك، لاحظتم اليوم ما حصل، هناك 6 من الزوارق الإيرانية تم إغلاقها. أعتقد أن اليومين المقبلين سيكونان بالغي الأهمية بالنسبة لهذه الآلية. فغدا أو بعد غد إذا سمح ل5 سفن بعبور المضيق بفضل الولايات المتحدة، وفي اليوم التالي سمح ل10 سفن بالعبور، قد يزداد زخم هذه الآلية، وبعد ذلك قد يفتح مضيق هرمز. وبالتالي نتيجة لذلك سيكون الخيار الوحيد لإيران اتخاذ إجراءات عسكرية. طبعا الإيرانيون حاولوا اليوم تطبيق هذا الخيار ضد سفن تجارية ولكن لم ينجحوا. إذن السؤال هو عما إذا كانوا من الغباء بمكان ليدخلوا في مناوشة عسكرية لا يمكنهم الفوز بها.
1: سيد حسين ريفيران، كيف تقيم إيران المشهد في مضيق هرمز بعد ما يقارب يعني لم نصل إلى مرحلة 24 ساعة ما قبل ذلك من بدء مشروع الحرية الذي أطلقته الولايات المتحدة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني واضح أن يعني إيران أغلقت مضيق هرمز لأن أمريكا نقضت وقف إطلاق النار، قامت بفرض الحصار البحري وهو عمل عدواني يتناقض بالكامل مع وقف إطلاق النار. ومن هنا إيران مع ذلك لم تغلق المضيق بشكل كامل، هناك دخول وخروج محدود كما تسميه إيران بإدارة ذكية لمضيق هرمز. الآن نحن مع مشروع الحرية التي طرحه السيد ترامب، أنه أمام كسر إرادات. يعني أمريكا تريد الإبقاء على الحصار البحري ولكن تريد فتح مضيق هرمز باستعمال القوة، وهذا ما يهدد موضوع وقف إطلاق النار بالكامل. يعني لحد الآن في تصوري كل ما حدث هو حالة من الاختبار المتقابل. يعني أمريكا تريد أن تستمزج إيران، هل هي جادة في مواجهة أي قوة عسكرية تحاول الدخول إلى محيط مضيق هرمز أو لا؟ وإيران في نفس الوقت تحاول أن تثبت جدية في التعامل مع أي قوة عسكرية تحاول الدخول إلى هذه المنطقة مهما كانت التكاليف. من هنا نحن أمام معادلة كسر إرادات بين إيران وأمريكا، وفي تصوري

0: أنه من الحماقة بمكان أن تجرب أمريكا مرة أخرى يعني اختبار نية طهران. يعني واضح إيران تقول أنها تتحكم بالمضيق بالكامل ولن تسمح بتغيير هذا الواقع إلا ضمن إطار منسق بين الطرفين وضمن إطار متفق عليه، وأي اتفاق بين الطرفين هو يجب أن يكون نتيجة للمفاوضات التي تجري بالمراسلة بالمناسبة.
1: نعم، سنأتي على المفاوضات
0: في باكستان.
1: دكتور حسين، لكن اسمح لي أسألك عن نقطة ذكرتها وقلت نحن أمام معادلة كسر إيرادات كما ذكرت، وتقول أن إيران تحاول إثبات جدية في التصدي بينما الولايات المتحدة كما لو أنها تجس نبض إيران. ألا ترى لربما أن هذه الجدية في التصدي ربما تكون هي هدف أمريكي أيضا قد يفضي إلى اشتعال أوسع في المشهد؟
0: يعني الاحتمالات كلها تبقى واردة، ولكن هذا يرتبط بالطرف الأمريكي. يعني وقف إطلاق النار منذ شهر لحد الآن إيران التزمت به، من ينقض اتفاق وقف إطلاق النار هو أمريكا التي فرضت حصار أولا على إيران، حصار بحري، والآن تحاول إرسال قطعة بحرية إلى مضيق هرمز. وفي كلا الحالتين أمريكا هي المسبب الأساسي لنقض وقف إطلاق النار واحتمال اندلاع الاشتباكات مرة أخرى. يعني أن تبقى إيران ساكتة أمام هذا التغول الأمريكي أتصور أنه غير مطروح إيرانيا. إيران تقول أنها لن تسمح بأي سلوك من جانب واحد في مضيق هرمز لتغيير الواقع الموجود.
1: سيد عادل شديد، إسرائيل من جانبها كيف تستعد للاحتمالات التي تلوح في أفق المضيق؟
2: تحياتي لك يا أستاذة منى ولضيفيك ولمشاهديكم الكرام. يعني الأجواء في إسرائيل يعني شبيهة إلى حد كبير بالأجواء التي سادت قبيل الحربين، حرب 12 يوما قبل عام وحرب 39 يوم قبل شهرين. ويبدو من خلال النقاش الإسرائيلي وما يتم طرحه بالإعلام أنه جذر وخلفية الهدنة الحالية التي بدأت قبل حوالي شهر كانت يعني نتيجة نقص كبير بالذخيرة والأعداد العسكري سواء للجيش الأمريكي بالخليج أو لإسرائيل، حيث وفي كل تقارير بإسرائيل يعني أقيمت يعني جسور جوية بالأسابيع الماضية ما بين الكثير من القواعد العسكرية الأمريكية في أوروبا وفي أمريكا مع إسرائيل، حيث وصل حوالي 6500 طن من الذخيرة والأعداد العسكري، بحيث أعادت إسرائيل ترميم دفاعاتها الجوية وتحسين شروط الجبهة الداخلية. كما أيضا هنالك بالخليج من قبل الجيش الأمريكي، وأنه لم تعد يعني مسألة المواجهة القادمة يعني إن كانت متعلقة بالقرار إن كانت نعم أو لا بقدر ما هي مسألة وقت. والذي يعزز هذه الفرضية هو تطورات حول موضوع مضيق هرمز، إنه الأمريكي أكثر من مرة تحدث الرئيس ترامب نفسه إنه من ضمن أهداف التي يريد تحقيقها من الحرب الحالية هو وضع اليد الأمريكية وسيطرة ترامب والولايات المتحدة على النفط الإيراني، لما لذلك من أهمية لا ليكتشف أو لتصل الأمور أن تسيطر إيران على مضيق هرمز، وبذلك تكون قد تحكمت بحوالي 28% من الإمدادات النفط العالمي. لذلك مسألة المواجهة باتت حتمية من وجهة نظر إسرائيلية، لذلك كل الاستعدادات بهذا اتجاه. صحيح انه اسرائيل تفضل الخيار العسكري مع ايران، لكنها ايضا متخوفه كثيرا الكثير من الاعتبارات، انه اولا لا يوجد ما يضمن انتصارا امريكيا اسرائيليا في هذه المعركه لطالما حتى اللحظه يعني لم تغير من موازين القوى، رغم هذا الفائض الكبير والفجوة الكبيرة في موازين
1: لكن
2: القوى ما
1: سيد
2: بين
1: عادل، يعني بعيدا عن موازين القوى، ألا تخشى إسرائيل بأن يكون هنالك كلفة أيضا لهذا التصعيد وهذه المواجهة إذا ما تمت على جبهتها الداخلية، على الاقتصاد الإسرائيلي، على الاحتقان الداخلي داخل إسرائيل، أم أن هذه كلفة بالنسبة لنتنياهو على الأقل أقل من كلفة سياسية بأن يستمر المشهد تصعيدي لكن بدون حرب؟
2: يعني إسرائيل مقتنعة تماما إنه كلفة الحرب اليوم مع إيران أقل بكثير من كلفتها مستقبلا، لطالما إنه المواجهة العسكرية مع إيران حتمية، وبالتالي القناعة في إسرائيل راسخة باتجاه إنه كل يوم يمر تزداد إيران تسلحا وتدريبا وحيازة واكتشافا لأسلحة جديدة، بالتالي القرار الأفضل هو الحرب اليوم أفضل من أن يتم تأجيلها إلى ساعة، لطالما أنه الكلفة ستزداد. ولكن حتى بموضوع الكلفة وحجمها، إسرائيل مستعدة لتدفع فاتورة مقابل أن يعني أن تحيد إيران وأن تتخلص من الموضوع الإيراني، ليس موضوع النووي أو الصاروخي بقدر ما أنه يعني إيران هي الدولة الوحيدة بالعالم التي لا زالت لا تعترف بإسرائيل وترى بها يعني كما يوصف بالخطاب الإيراني ورم سرطان يجب اجتثاثه، في الوقت اللي الفلسطينيين اعترفوا في إسرائيل لا زالت، وهذا بالنسبة لإيران لإسرائيل موضوع يعني يشكل حاجز
1: نعم.
2: أمام شرعنة وجود إسرائيل بالمنطقة وتمدد نفوذها، في الوقت الذي يتحدث به بنيامين نتنياهو ليل نهار عن شرق أوسط جديد، الشرق الأوسط الإسرائيلي وما لذلك من تعبيرات وأوصاف من قبل نتنياهو، وبالتالي إسرائيل جاهزة لدفع الثمن. ولكن الذي يعقد المشهد أكثر أن إسرائيل متورطة أيضا في الوحل اللبناني، يعني ليست المواجهة الوحيدة الآن أمريكية إسرائيلية
1: سنأتي على
2: مقابل
1: ذكر
2: إيران.
1: لبنان سيد عادل شديد، اسمح لنا أن ننتقل إلى السيد تيم كونستنتاين. سيد تيم، هل هذه العملية تأتي في إطار جس النبض الأمريكي لمدى قدرة إيران على الرد العسكري السريع في المضيق وعلى حدود الرد أيضا قبيل الشروع بمواجهة عسكرية أوسع في مضيق هرمز؟
3: من الممكن أن تكون هذه عملية جس نبض من قبل الجانب الأمريكي، أعتقد أن أي عمل في هذا النزاع يهدف إلى ذلك، ولكن ليس علينا أن ننظر بعيدا لنرى ما هي الغاية الحقيقية. الغاية تتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز. الدكتور حسين قال إنه تم فتح المضيق وإيران اختارت إعادة إغلاق المضيق، ولكن المضيق لم يفتح. في 27 فبراير عبرت 194 سفينة المضيق. إذن قبل بداية النزاع هناك 194 سفينة عبرت المضيق في يوم واحد، ولكن حين قالت إيران إنها أعادت فتح المضيق مرت 5 سفن في اليوم الأول، 7 سفن في اليوم الثاني، وكل هذه السفن اضطرت لدفع رسوم باهظة لإيران. بمعنى آخر، الإيرانيون لم يفتحوا المضيق أبدا. إذن بالنسبة لما يفعله رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا هو يجس نبض الإيرانيين ويقيم الرد الإيراني، ولكنه أيضا يعمل على إعادة فتح المضيق للعالم أجمع. الاقتصاد العالمي يعتمد على هذا المضيق، العالم أجمع لا يتفق مع إيران. هناك 110 دول شاركت في رعاية قرار أممي أدان ما قامت به إيران لجهة إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي فإن العالم أجمع باستثناء إيران يرى أنه على الإيرانيين أن يتوقفوا، ولكن الإيرانيين يعتبرون أنهم يفهمون أكثر من باقي دول العالم.
1: طب هل من الممكن سيد كونستنتاين أن نكون بالعودة طبعا إلى العمل العسكري بعيدا عن تعريف هذه العملية أمام يعني رد أمريكي أو سيناريو لعمل عسكري أمريكي يحدث مشهدا يصدر نوعا من النصر دعنا نسميه المعنوي ينسحب بعدها الجانب الأمريكي من مضيق هرمز دون أن يكون هنالك حسم أو حتى اتفاق؟ هل هذا وارد؟
3: كلا كلا، لا أعتقد ذلك. لا أعتقد أن الولايات المتحدة تحاول إعطاء الانطباع بأي شيء. الولايات المتحدة تحاول أن تحقق مجموعة محددة من الأهداف. العام الماضي حين تم التفاوض في شهر مايو أو يونيو 2025، المواضيع الثلاث

0: المطروحة كانت الموضوع النووي، الصواريخ البالستية وشبكة الحلفاء أو الأذرع. هذا العام أيضا حين التقى الجانبان تمت مناقشة المواضيع الثلاثة ذاتها. وفي بداية هذا النزاع الرئيس دونالد ترامب نشر مقطع فيديو مدته 8 دقائق وتحدث فيه عن الأهداف الثلاثة التي يريد أن يحققها، وكانت الأهداف ذاتها أيضا. وبالتالي إلى حين تحقق الولايات المتحدة بعض هذه الأهداف أو كلها فهي لن تعتبر أنها انتصرت. هي لا تحاول أن تعطي أي انطباع، بل تحاول أن تحقق أهدافا فعلية.
1: دكتور فيوران، سيد تيم كونستنتان يتحدث ويقول أن إيران عندما قالت أنها فتحت المضيق، حركة السفن التي خرجت من المضيق كانت أقل بكثير مما كان متوقعا، وأيضا تم إرغام هذه السفن على دفع رسوم، وبالتالي تأتي هذه العملية لتحرر مضيق هرمز بما معناه وتسمح للسفن بالخروج. يعني ما هو الرد الإيراني على ذلك، ولماذا لا يكون هنالك بادرة إيرانية بشكل لربما أوسع تشمل دولا مختلفة في المنطقة وتنسق معها لتعبر من مضيق هرمز؟
2: يعني أساسا مضيق هرمز كان مفتوح. من أغلق مضيق هرمز هو أمريكا وإسرائيل التي أعلنت الحرب على إيران. يعني واضح هذا الموضوع، ليس بحاجة إلى تحليل عميق حتى نصل إلى هذا الاستنتاج. لماذا إيران لم تفتح المضيق على مصراعيه؟ يعني هذا قد يكون نتيجة لظرف أمني. يعني أنا لا أدري إنه، ولست خبيرا عسكريا، ولكن قد يكون جزء من المضيق ملغم، أنه هناك ألغام أو شيء من هذا القبيل، وإمكانية العودة إلى الحالة الطبيعية هي غير ممكنة والعبور هو محدود. من هنا الموضوع هو ليس أن إيران تريد هذا المضيق مغلقا، لا، إيران الآن حتى في البنود 14 التي طرحتها كمشروع عبر باكستان إلى أمريكا، البند الأول هو يقول فتح مضيق هرمز. ولكن
1: سيد حسين، واسمح لي أقتبس مما قاله سيد تيم كونستنتاين. عندما قالت إيران أن المضيق، طبعا كما يقول سيد تيم كونستنتاين أن المضيق مفتوح، في اليوم الأول عبرت 5 سفن، وفي اليوم الثاني عبرت 7 سفن فقط، وأرغمت أيضا على أن تدفع رسوم. فبالتالي هذا بالنسبة للولايات المتحدة، وما تقول أيضا أنه يعني بالنسبة للعالم غير مناسب أو لا يعتبر فتح للمضيق، وعليه تأتي هذه العملية اليوم التي سميت بمشروع الحرية لتسهل عبور هذه السفن دون هذه الشروط والتهديدات الإيرانية.
2: لا، يعني هذا التصور الأمريكي غير صحيح، لا يتطابق مع الواقع. يعني أولا أن نتصور أن ترامب هو مشروع سفن الحرية، وماذا فعلوا بسفن الحرية لكسر الحصار عن غزة؟ كل الإجرام الذي قاموا به، إذا كانوا هم يعني يبحثون عن الحرية إنه في العالم، لا، الموضوع هو هذه أسماء منمقة يعني تقوم أمريكا تحت هذا المسمى بأعمال عسكرية. على أي حال، مضيق هرمز الآن هو مغلق بسبب، يعني ليس مغلق بالكامل، لا زال هو مفتوح، ولا زالت يوميا هناك مجموعة من السفن للدول التي لا تشارك في العدوان، كما تقول الحكومة الإيرانية أنه يسمح لها بالعبور. طيب، الآمن
1: سيد
2: ضمن ممرات.
1: الآن هذه العملية فعليا مستمرة لفتح المضيق، الخيارات أمام إيران، ما الذي ستفعله إيران؟ الولايات المتحدة تتحدث عن كاسحات ألغام وعن فتح ممرات وعن إمكانية لمرافقة هذه السفن التجارية لكي تعبر. الخيارات أمام إيران، يعني هل سيبقى الأمر بإطار إطلاق النار التحذيري كما تحدثت طهران في بالأمس عندما استهدفت السفن الأمريكية التي حاولت العبور، أم أن المشهد لربما يذهب باتجاهات أخرى؟
2: يعني أولا، ما يطرح في بعض الأحيان هو أشياء كما يقول المحللون العسكريون غير فنية وغير

0: غير صحيحة. يعني تتقدم القوة البحرية مثلا مدمرات وهي مصنوعة من الفلزات الطبيعي، هي هذه لا يمكن أن تكون كاسحة ألغام. كاسحات الألغام هي ليست فلزية، من البلاستيك، ولها مهام محددة وظروف محددة. أنه مجيء المدمرات هو مؤشر عسكري وليس فتح لمضيق أو لجمع ألغام إلى آخره. حتى البعض الذي يطرح هذه الأمور هو لا يفهم هذه الأمور العسكرية بعض الشيء. على أي حال، إيران تقول فتح المضيق لا يتم إلا من خلال تنسيق مع إيران بصورة أحادية. غير مسموح أن تقوم أمريكا بفتح المضيق، وإيران ستواجه أي قوة تحاول فتح المضيق بشكل أحادي لحين الوصول إلى اتفاق. الاتفاق ممكن، وإسلام أباد مستعدة للتوسط، وأمريكا ردت على يعني البنود 14 التي طرحتها إيران. الآن مجلس الأمن القومي الإيراني يدرس هذه الأجوبة على أساس يعني معرفة واستكشاف هل هناك إمكانية للاتفاق أو لا. هذا الأمر أتصور هو الطريق الأسلم لفتح مضيق هرمز، وليس العمل العسكري.
1: سيد عادل شديد، ما الذي تريده إسرائيل من خلال الدفع باتجاه أن يكون هنالك تصعيد على صعيد رؤيتها المستقبلية لهذه المنطقة؟ ما هي الخطوة التالية بالنسبة لها بعد التصعيد في حال تم طبعاً؟
2: يعني أستاذة منى، كما هو معلوم إسرائيل تعطي الأولوية دائما للمقاربة العسكرية، مقاربة القوة. صحيح أنه بالمواجهة مع إيران وللوصول إلى واقع يتم إضعاف في إيران وإسقاطها، إسرائيل مقتنع أنه مطلوب منظومة واسعة من الوسائل الإعلامية والسياسية والاقتصادية، ولكن في مقدمتها وعلى رأسها القوة العسكرية. بالتالي هذه القناعة الإسرائيلية. ولكن بالمقابل يعني إسرائيل لا مصلحة لها بأي مسار تفاوضي دبلوماسي ما بين الولايات المتحدة وإيران للكثير من الأسباب، أهمها أنه إسرائيل تعتقد أنه هنالك تباينات ما بين ما تريده هي من إيران وما تريده الولايات المتحدة. الولايات المتحدة لا ترى بإيران ذلك الخطر الكبير والتهديد الكبير على الأمن القومي الأمريكي كما تعتبر إسرائيل. وبالتالي من الممكن في مرحلة ما أن تصل الولايات المتحدة مع إيران إلى مكان ما بالوسط، وأن تتطور العلاقة باتجاه شراكات، وأن تقر الولايات المتحدة بدور ما لإيران بالمنطقة. هذا الموضوع بالنسبة لإسرائيل يشكل تهديدا جديا، لطالما أنه بقيت إيران الوحيدة هي وحلفائها بالمنطقة الذين يقفون ويشكلون هذا الحاجز أمام تمدد وتوسع النفوذ
1: نعم،
2: الإسرائيلي بالمنطقة.
1: جزيل
2: لذلك
1: الشكر.
2: إسرائيل تدفع.
1: شكرا سيد عادل شديد لك وللضيوف الكرام. والآن إلى الزميلة إيمان عياد وفقرة عسكرية لمتابعة تطورات عملية مشروع الحرية في مضيق هرمز. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التي نناقش فيها تطورات عملية مشروع الحرية بمضيق هرمز. معنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد، الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، وعلى الخريطة التفاعلية زميل صهيب العصا. البداية معك إذا صهيب، وآخر التطورات الميدانية التي حصلت اليوم.
3: دعينا نحاول أن نفهم إيمان ما هو مشروع الحرية، أو كيف سيتم تفعيل هذا المشروع، وماذا يحضر الإيرانيون في المقابل. مشروع الحرية باختصار هو محاولة لكسر القبضة الإيرانية على مضيق هرمز بضربات أمريكية أو بخلق مسار جديد في مضيق هرمز. بداية، هذا الأمر بدأ بالحصار البحري الذي لا يزال متواصلا لثلاثة أسابيع. باختصار، الحصار البحري هو منع السفن الإيرانية من مغادرة خليج عمان عبر القطع البحرية الأمريكية الموجودة في بحر العرب، وبالتالي عملية إغلاق الموانئ الإيرانية عن خليج عمان وعن بحر العرب. بمعنى أو بآخر، فنحن نتحدث عن إغلاق لخليج عمان أمام السفن الإيرانية.

0: الإيرانية مقابل إغلاق إيراني لمضيق هرمز، وكأن الولايات المتحدة الأمريكية أغلقت على الإغلاق الإيراني. ولكن الحرس الثوري الإيراني اليوم نشر هذه الصورة والتي قال فيها بأنه يمنع على السفن دخول هذه المنطقة التي نتحدث عنها، تمنع الحرس الثوري يمنع على السفن دخول هذه المنطقة، وبالتالي وسع من مساحة مضيق هرمز ووسع من مساحة السيطرة والإغلاق، لأننا نتحدث عن هذه المنطقة التي توجد فيها مئات السفن العالقة على جانبي المضيق، نتحدث عن حوالي 850 إلى 870 سفينة عالقة على متنها أكثر من 20,000 بحار. خلال الساعات القليلة الماضية أيضا دوت انفجارات في أكثر من منطقة، منها في ميناء صقر وفي بخاء في عمان وأيضا في الفجيرة. على الخريطة هذه الخط الذي رسمه الحرس الثوري الإيراني من الفجيرة إلى جاسك ومن أطراف قشم إلى جزيرة الحمراء إلى الجنوب من رأس الخيمة، وبالتالي هذه مساحة السيطرة التي يريدها الحرس الثوري الإيراني. الآن الأمريكيون يقولون بأنهم استطاعوا إحداث خرق في هذه السيطرة الإيرانية وإحداث مسار بديل. المسار الأصلي هو هذا المسار الطبيعي الذي يمر بين لارك والأراضي العمانية ذهابا وإيابا، ومن ثم استحدث الإيرانيون مسارا آخر يمر بين لارك وقشم ذهابا وإيابا لتسمح لأقل من 10% من السفن التي كانت تمر قبل هذا الإغلاق. ما هو المسار الذي وضعه الأمريكيون؟ أين هو هذا المسار الذي يقول الأمريكيون بأنهم استحدثوه في المنطقة؟ لا أحد يعلم، لأنهم لم ينشروا تفاصيل هذا المسار على الخريطة. ولكن في المقابل نتحدث عن تهديدات متبادلة، نتحدث عن صواريخ تحذيرية أطلقها الإيرانيون باتجاه سفن حربية أمريكية. الأمريكيون في المقابل يردون بأنه لم يحدث هذا الأمر ولم تتعرض أي من السفن للخطر، بل على العكس تم إخراج سفينتين من أمريكيتين من المضيق. ولكن هذا كله في إطار الروايتين المتضاربتين، رواية الولايات المتحدة الأمريكية والرواية الإيرانية. ولكن في الوقت نفسه في ظل كل هذا التحرك الذي نتحدث عنه، لا يبد لنا أن ننظر إلى هذه الصورة التي تظهر لنا القدرات العسكرية الأمريكية الموجودة في هذه المنطقة. لأول مرة منذ عام 2003 ثلاث حملات طائرات أمريكية بأكثر من 15,000 جندي، بأكثر من 200 طائرة، بأكثر من 12 قطعة بحرية أو سفينة بحرية. هذا التجمع هو الأول من نوعه منذ عام 2003. هذه قوة كبيرة تواجهها إيران بأوراق القوة التي لديها، والتي تقول بأنها تملك هذه الأوراق التي تتحدث عنها، أسطول كبير من الطائرات المسيرة، الألغام البحرية التي يعتقد بأن الإيرانيين قد لغموا المضيق بشكل كامل، لذلك دفعت الولايات المتحدة الأمريكية بكاسحة ألغام من أجل فتح المسار الذي تتحدث عنه، الزوارق السريعة الذي يتحدث عنها دونالد ترامب أكثر من مرة وقال اليوم بأنه تم إغراق 6 منها، بينما يقول الإيرانيون بشكل رسمي وغير رسمي أنهم يمتلكون أسطولا كبيرا منها، بالإضافة إلى الصواريخ السحرية والغواصات الصغيرة. وبالتالي إيمان نحن نتحدث عن روايتين متقابلتين أمريكية وإيرانية، وفي الوقت نفسه قدرات متقابلة. لمن سترجح الكفة؟ أين هو المسار الذي تتحدث عنه الولايات المتحدة الأمريكية؟ وأين هي القدرات الإيرانية؟ هذا هو المهم الآن.
1: الكثير من شكرا لك إذن صاحب العصر، الكثير من التساؤلات اللواء محمد فيما يتعلق بهذا المشروع الأمريكي، مشروع الحرية. قبل الحديث عن هذه المسارات التي يعني جاء أو مر عليها صهيب فيما يتعلق بفتح مسارات أمريكية في مضيق هرمز، كيف نفهم هذا الحديث الأمريكي عن استهداف أو اعتراض صواريخ ومسيرات وكذلك إغراق زوارق إيرانية في مرحلة إطلاق هذا المشروع، وإلى أي مدى تدلل على مساحة ربما احتكاك عسكري مباشر؟
2: إيمان، اليوم النهاردة بيعتبر من أكثر الأيام توتر في مضيق هرمز، بيعتبر تصعيد، أنا بسميه تصعيد محسوب، يعني لأن قلنا أن هذه العملية بتخضع لقواعد اشتباك، تصعيد محسوب على حافة الهوية، ربما أي خطأ في هذه اللعبة قد تسبب إلى تصعيد كبير وعمليات عسكرية كبيرة. اليوم شهد أحداث كثيرة جدا، تفجيرات وضرب بالمسيرات وضرب بالصواريخ واستهداف، وكمان إيران بتفرض واقع جديد عندما نشرت خريطة ومنعت السفن من الاقتراب من هذه المكان. هذه الخريطة هي أكبر، بتتجاوز الحدود لمضيق هرمز لمسافات أكبر ومساحات أكبر.

0: وبتفرض سيطرتها عليها من الحرس الثوري، وبتؤكد تماما أمر واقع بأنها تسيطر سيطرة كاملة على المضيق، وكأنها تقول أن المضيق هو بحيرة إيرانية وليست ممر دولي أو يعني ممر لجميع الدول، لجميع دول العالم. وهذا ما يغضب الولايات المتحدة الأمريكية. كمان
1: أي مسارات إذن تتحدث الولايات المتحدة الأمريكية؟
0: تتحدث عن مسارات. هو العملية يعني ببساطة هي ليست عملية عسكرية، ولكن عملية يعني مدمجة ما بين الدبلوماسية أو ما بين الدفاعية وما بين العسكرية. الاتفاق أن المراكب تمشي على مسارات ملاحية معينة قريبة من الساحل العماني أكثر منه إلى الساحل الإيراني. هذه المسارات بتتجنب وجود أي ألغام أو شكوك حوالين وجود ألغام، ممرات آمنة. هذه الممرات بتخضع للرقابة الأمريكية سواء من خلال المسيرات أو من خلال سلاح الجو الأمريكي، وتحت الرقابة، وهناك حماية من الخلف.
1: الولايات المتحدة بأنها عملية مرافقة السفن وليس توجيه وليس مرافقة.
0: بالفعل لا يوجد مرافقة، لأن عملية المرافقة هنا برضو كسر لقواعد الاشتباك مرة أخرى، وبالتالي إيران هيبقى رد فعلها عنيف. النهاردة كان في حديث عن إطلاق مسيرات على مدمرة إحدى الفرقاطات الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية نفت هذا الحديث. وطبعا إحنا مقدرين فكرة صراع السرديات ما بين الطرفين، وليس كل ما يقال حقيقي
1: حتى الآن،
0: وكل كل التصريحات متناقضة، وهذا مقبول، يعني مقبول في فترات الحروب، لأن له أبعاد أخرى، أبعاد تتعلق بحرب نفسية، أبعاد تتعلق بالداخل الأمريكي والداخل الإيراني.
1: لكن هذا الصراع للسرديات، يعني ونتحدث أنت عن هذه الأبعاد، إلى أي مدى يمكن أن يأخذ هذا يعني هذا الصراع الآن الذي بدأ بالاحتكاك أبعاد أخرى أخطر منها؟ يعني ندخل في مرحلة أو نعود إلى مرحلة أو مربع الصراع.
0: يجب أن نفهم أن الطرفين، كل طرف يرفض الصراع ويرفض الاستمرار في المعارك العسكرية، لأن السبب الوحيد اللي خلاهم يوقفوا هذه العملية ويذهبوا إلى باكستان أنهم وصلوا في يعني باللغة العسكرية نقطة بنسميها نقطة الذروة. نقطة الذروة هي النقطة اللي بعدها الحرب بيحدث خسائر للطرفين، والولايات المتحدة الأمريكية كانت خاسرة، إيران خاسرة، وأيضا إسرائيل، حرب الكل منها خاسر، وبالتالي التقفوا أول هدنة وذهبوا إلى باكستان. هم لم يريدوا أن يرجعوا إلى هذه النقطة مرة أخرى، لأن القادم خسائره هتكون كبيرة للغاية، سواء للسمعة الأمريكية، سمعة الرئيس ترامب وتخفيض شعبيته، وكمان هل الجبهة الداخلية الإسرائيلية قادرة على تحمل صواريخ إيرانية جديدة؟
1: أيضا على ذكر الصواريخ الإيرانية الجديدة، هناك استهداف للبنية النفطية الإماراتية، كيف يمكن أن نقرأ يعني دلالات هذا الاستهداف، هذه العملية؟ هل يمكن أن نقرأها على صعيد أنها رد على مشروع الحرية بتوسيع استهداف مركز الطاقة في المنطقة؟
0: أولا نحن بنرفض تماما أي دولة عربية يصيبها أي نوع من الأذى، ولكن إيران لها أهداف، تريد أن توسع الصراع، تريد أن تزيد الكلفة. تعلم تماما أن الإمارات لديها خط بترول بديل، بدل من المضيق هو خط بينزل إلى الفجيرة، تقريبا حوالي نص إنتاجها من البترول ممكن يسير في هذه المنطقة، وبالتالي هي تريد أن ترفع الكلفة، تزيد الكلفة على الإمارات وتقفل هذا الخط حتى تعود مرة أخرى إلى المضيق. الغرض أن إيران تريد أنها تربط أمن دول الخليج بأمن إيران نفسه، حتى تقوم دول الخليج بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بعدم استخدام قواعد عسكرية في المنطقة، الضغط ودفع الولايات المتحدة الأمريكية الاتجاه إلى مائدة مفاوضات مرة أخرى. إيران تراهن على ذلك، وبالتالي الحرب هي فيها لغة البراجماتية، وإيران سياستها براجماتية، ربما يقوم بضرب سفينة إماراتية ويضرب الداخل في الفجيرة، وفي نفس التوقيت خطابه الدبلوماسي يقول إنه يريد حديث استراتيجي مع دول المنطقة كما طرحوا في الورقة المقدمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
1: بالعودة إلى ما ذكره زميل صاحب العصا قبل قليل بأن هدف مشروع الحرية هو كسر قبضة إيران على مضيق هرمز، إلى أي مدى

0: يمكن لهذه المسارات الأمريكية بالفعل أن تضعف هذه الورقة بيد إيران؟
1: هو يعني خلينا نكون يعني نتجه إلى جانب من الدقة، نقول إن هي الهدف الرئيسي هو إن إيران تفقد هذه الورقة التفاوضية. هذه الورقة هي أقوى ورقة لدى إيران، وهي الورقة المتبقية، هي يعني دي مسألة حياة أو موت، مسألة بقاء، وبالتالي إيران بتدافع عن البقاء. الولايات المتحدة الأمريكية اتفقنا إن الحرب هي عبارة عن قواعد اشتباك وخطوط حمراء تريد أن تقصر. لماذا قصرت الولايات المتحدة الأمريكية؟ لماذا تجربة حرية الملاحة؟ هي تريد أن تختبر قدرات إيران، هل لديها قدرة على الرد أم لا؟ هل لديها استعداد على الرد أم لا؟ وعايزة تشوف كمان
0: ضد إيراني،
1: وعايزة تشوف كمان هترد إزاي؟ لأن الحرب كده، مجرد إنه هيعرف إن لديها نقاط ضعف هيزيد من التصعيد، ولذلك إيران ردت رد عنيف إلى حد ما، بحيث إنها توقف الولايات المتحدة الأمريكية وترسخ لأمر واقع، ثم تطرح خريطة لسيطرة أكبر. ده مش بس مضيق هرمز، ده كمان كل هذه المساحة تحت سيطرة الحرس الثوري، وتم التنبيه على السفن. والدليل على ذلك إحكام السيطرة إيمان، إن المراكب حتى تراجعت، المراكب اللي كانت قريبة جدا من المضيق الصبح، من مدخل المضيق، المراكب كلها معظمها تراجعت إلى الخلف وإن صاعت لتعليمات الحرس الثوري.
0: شكرا جزيلا لك اللواء محمد عبد الواحد، الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. نهاية هذه الفقرة إذن، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة من الجزيرة لآخر التطورات والأخبار المتلاحقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عملية بحرية لإخراج السفن من مضيق هرمز. وفي آخر التطورات، نقلت CBS نيوز عن مسؤولين دفاعيين قولهم إن مدمرتين أمريكيتين عبرتا مضيق هرمز ودخلتا الخليج بعد اجتيازهما حاجزا إيرانيا. وقال المسؤول إنه تم اعتراض أو ردع كل تهديد، ولم تصل أي مقذوفات إلى المدمرتين الأمريكيتين في مضيق هرمز. من جهتها، نقلت وول ستريت جورنال عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها إن الرئيس دونالد ترامب يبقي جميع الخيارات مفتوحة، بينما يسعى للتوصل إلى تسوية مع إيران. كما نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وأجانب قولهم إنه من المرجح أن يأذن الرئيس ترامب برد عسكري ضد إيران في غضون أيام. من جانبها، نقلت فوكس نيوز عن مسؤولين قولهم إن الإدارة الأمريكية هي أقرب إلى استئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران مما كانت عليه الحال قبل 24 ساعة. وأضاف المسؤولون أن الأمر يعود إلى الرئيس ترامب والقادة الإيرانيين لتحديد إذا كانت العمليات العسكرية ستستأنف. وكان ترامب قد قال إن إيران ستباد من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تنفذ مشروع الحرية، قائلا إن القوات الأمريكية أغرقت 7 زوارق إيرانية صغيرة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الزوارق الصغيرة هو كل ما تبقى لإيران. إلى ذلك، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبرتا أمس الاثنين مضيق هرمز بنجاح، وإن الحرس الثوري أطلق صواريخ ومسيرات على سفن تجارية قامت القوات الأمريكية بحمايتها. وزير الخارجية الإيراني من جانبه وصف مشروع الحرية بأنه مشروع الطريق المسدود، مضيفا أن الأحداث في مضيق هرمز توضح أنه لا يوجد حل عسكري لأزمة سياسية. من جهته، قال عضو مجلس الدفاع الإيراني علي أكبر أحمديان، قال إن أمن إيران لا يقبل التفاوض، بأن الأمريكيين عرقلوا أمن الملاحة والطاقة العالمية. وأضاف أن على الأمريكيين أن يعلموا أن عمليات بلاده ستغير المعادلة وتجعل الكلفة فوق تحملهم. هذه التطورات تأتي في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع الإماراتية أنها تعاملت أمس الاثنين مع 12 صاروخا باليستيا وثلاثة صواريخ جوالة وأربع مسيرات من إيران أسفرت عن 3 إصابات متوسطة. وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة أن حريقا اندلع بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية إثر استهداف بمسيرة من إيران، وقد أصيب في تلك الحادثة 3 أشخاص. من جهتها أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية بورود معلومات عن اشتعال نيران بسفينة على بعد 14 ميلا بحريا غرب ميناء صقر الإمارات، وأخرى على بعد 34 ميلا في شمال دبي. في تعليق إسرائيلي على المشهد، نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أن الاستعداد جار للعودة للقتال، وإن إسرائيل تنتظر الضوء الأخضر الأمريكي. مشاهدينا الكرام، نتابع معكم بمزيد من التفاصيل كل هذه التصريحات. ومن واشنطن ينضم إلينا مراسل والجزيرة أحمد الرهيد. مرحبا أحمد، نتابع معك أبرز التصريحات، ولعل أحدثها يشير بالفعل إلى أن رغم رد الفعل إلى الإيراني إلى أن حركة ولو بسيطة موجودة يعني في مضيق هرمز من خلال عبور مدمرتين أمريكيتين.
3: بالفعل، وهما المدمرتين USS تراكستون USS ميسون، بحسب تصريحات لمسؤولين في وزارة الدفاع أو وزارة الحرب الأمريكية لقناة CBS الأمريكية. هاتين المدمرتين أو هاتان المدمرتان قد عبرتا بمعاونة من طائرات أباتشي وكذلك طائرات أخرى من الجيش الأمريكي الموجودة في المنطقة. تقول الصحيفة أو تقول القناة نقلا عن المسؤولين الأمريكيين إن المدمرات واجهت قنابل أو صواريخ إيرانية بالإضافة إلى مسيرات إيرانية، وتم اعتراض هذه المسيرات والصواريخ الإيرانية والزوارق الإيرانية من خلال طائرات ومروحيات أمريكية كانت توفر غطاء دفاعيا للمدمرتين USS تراكستون USS ميسون، وقد دخلتا منطقة الخليج وهما تنشطان في تلك المنطقة الآن بحسب تأكيدات لمسؤولين عسكريين أمريكيين لقناة CBS. وبالتالي كما أشرت هناك حركة، ولكن هذه الحركة ما تزال يبدو أنها محفوفة بالمخاطر، لأن المدمرات قد واجهت بالفعل مسيرات إيرانية وصواريخ بحسب تأكيدات المسؤولين الأمريكيين، وقد تم التعامل معها. وهنا أيضا يأتي الحديث محمد عن مسألة هذا الممر البحري الذي تقول الولايات المتحدة إنها توفره للسفن العالقة داخل منطقة مضيق هرمز، والتي تريد الاتجاه نحو خليج عمان وبحر العرب وبعد ذلك المحيط الهندي أو البحر الأحمر وبقية البحار. وتؤكد القيادة المركزية أنها تقوم بتوفير مظلة دفاعية من عدة طبقات، هي لا ترافق السفن ولكن تقوم بعملية التوجيه للسفن من خلال هذا الممر الضيق الذي يسمح بالمرور من اتجاه واحد بحسب تأكيدات القيادة المركزية، والتي تقول إنها ستعمل على فتحه من اتجاهين خلال المرحلة المقبلة. ونذكر أن الحديث عن هذا الممر المائي لم يكن فقط قد بدأ يوم أمس الاثنين، وإنما سبق الحديث عنه من قبل القيادة المركزية الأمريكية، سبقت وتحدثت عنه الشهر الماضي بحديث مقتضب لقائد القيادة المركزية الأمريكية عندما قال إن الولايات المتحدة تعمل على تأمين ممر مائي وستوفر تفاصيله لشركات الملاحة الدولية. ويبدو أن التعليمات من الرئيس ترامب قد صدرت توجيهاته ابتداء من يوم أمس الاثنين بالبدء في تنفيذ ذلك، وقبل ذلك كانت الولايات المتحدة مع تنفيذ هذا الحصار ومع اتفاق وقف إطلاق النار قد تحدثت عن مرور مدمرات أمريكية لعملية نزع الألغام من محيط من مضيق هرمز. وهذا يشير أيضا إلى تسخير عتاد عسكري أمريكي كبير لهذه المهمة. القيادة المركزية تقول إن 15,000 جندي بالإضافة إلى مدمرات وسفن وطائرات ومسيرات أمريكية، بل وقائد القيادة المركزية الأمريكية التابعة للجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر كان قد قال إن غواصات أو قطعا عسكرية بحرية تحت الماء هي أيضا تدعم هذه العملية التي تطلق عليها الولايات المتحدة مشروع الحرية، ويهدف لتوفير الحماية للسفن العالقة في مضيق هرمز لأكثر من 80 دولة، كما يشير إلى ذلك الرئيس ترامب في تصريح سابق يقول إن هدفه هو مساعدة هذه الدول بالخروج خروج سفنها من هذه النقطة.

0: الاختناق مضيق هرمز والتي تشكل عقبة كبيرة بالنسبة للأطراف في هذه الحرب. ولكن نقطة أيضا أخرى مهمة يتحدث عنها الأمريكيون تتعلق بأن إيران لا يجب أن يسمح لها بالتحكم في حركة الملاحة في مضيق هرمز، ويجب أن تعود حركة الملاحة طبيعية. الآن هي تركز على هذا المشروع وعلى هذا الممر الذي يأمل الأمريكيون من خلاله أن يتم العبور الآمن للسفن والناقلات، لا سيما ناقلات النفط، وقد تابعنا الاضطراب الكبير في أسواق الطاقة بسبب إغلاق مضيق هرمز. الآن هناك أيضا الحديث عن مسار المفاوضات محمد. الرئيس ترامب يقول إن المفاوضات أيضا تسير بشكل جيد على الرغم من هذا الذي فهم أنه تصعيد خلال الساعات الماضية في مضيق هرمز. الحديث عن المفاوضات ما يزال مستمر. الرئيس ترامب يشير إلى أن إيران أبدت مواقف أكثر ليونة وأقل تشددا على طاولة المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق، ولكنه في ذات الوقت يقول إن عليها أن تطرح مقترح اتفاق يلبي المطالب الأمريكية ويرضي الولايات المتحدة، وإلا فإن العواقب العسكرية ستكون وخيمة، لأنه كان قد أشار أنه في حال استهدفت إيران القوات الأمريكية التي تعمل على تأمين هذا الممر المائي أو استهدفت السفن التجارية فإنه سيتم محوها من على وجه الأرض على حد تعبيره، ويشير إلى إضعاف قدراتها البحرية وإغراق 7 زوارق كانت تحاول استهداف السفن في هذا الممر والقوات الأمريكية. ومسؤول أمريكي كان قد تحدث للجزيرة قال إن هذه الزوارق التي استهدفتها القوات الأمريكية كانت مأهولة بقوات إيرانية. وبكل الأحوال هناك تأكيد أيضا من قبل المسؤولين الأمريكيين يقولون إن هذه العملية هي عملية دفاعية ولا تأتي في إطار التصعيد مع إيران، وإن كانوا قد أكدوا أيضا أن الولايات المتحدة قادرة على حماية قواتها وعلى حماية السفن التجارية في هذا المضيق، لكنهم يؤكدون على أن هذه العملية تأتي في سياق دفاعي وليس هجومي. وبالتالي هناك الدعوات من قبل أيضا أمريكيين يتابعون هذه القضية يقولون إن الخطوات يجب أن تكون محسوبة حتى لا ينهار اتفاق وقف إطلاق النار، وحتى لا تتعرقل المفاوضات بسبب هذه الأوضاع الجديدة في مضيق هرمز. والتأكيدات الأمريكية أيضا تقول إن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية سيستمر لحين التوصل إلى اتفاق. وبالتالي كل هذا المشهد يتوازى معه مشهد المفاوضات، وفي ذات الوقت التأكيدات الأمريكية بأن القدرة على استئناف العمليات العسكرية الكبرى ممكن خلال أيام في حال أمر الرئيس ترامب بذلك.
1: أشكرك أحمد الرهيد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. ومن طهران ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد البقالي. مرحبا محمد. في إيران أيضا تصريحات بل وردود فعل أيضا خلال الساعات الماضية مع إعلان مشروع البحار أو مشروع الحرية عفوا، ولعل أحدث تلك التصريحات تلك التي قالها عباس عراقجي وزير الخارجية.
2: بالفعل محمد، وهذه التصريحات بشكل عام تعطي مؤشرا على أن المنطقة تعيش تصعيدا كبيرا. هذا التصعيد الذي إذا رأيت معالمه تتوقع بأن الأمور قد تتجه نحو الأسوأ وقد تنفجر في كل لحظة، ولكن في نفس الوقت التصريحات تحمل في ثناياها مؤشرات الانفراج، يعني الانفراج والانفجار في نفس الآن. والتصريح الذي صدر عن وزير الخارجية عباس عراقجي في الحقيقة هو من هذا النوع من التصريحات، لأنه في الوقت نفسه الذي وجه فيه تحذيرا للولايات المتحدة ومعها الإمارات المتحدة بشأن ما وصفه والتقدم نحو مستنقع، قال إن ذوي النيات السيئة يدفعون إليه، قال إن هناك تقدما على مستوى المحادثات، وقال أيضا إن الأزمات السياسية لا تعالج بالحروب أو بالأسلحة. المفهوم من كل هذا هو أننا نعيش مرحلة استثنائية لا يعرف منها حد التوتر من حد التهدئة، بل إن الأمرين قد تداخلا لدرجة لم يعد معهما ممكنا توقع أين تمشي الأمور، خاصة وأن الشواهد السابقة تقول إن الأمور قد ازدادت سوءا في اللحظة التي ظن فيها أن الوضع يتجه نحو التهدئة، بل وقعت الحرب في لحظات مفصلية كانت المفاوضات تحقق تقدما، وأنه في اللحظة في لحظات أخرى كان يظن أن الحرب آتية لا ريب فيها، فإذا به يتم إعلان التوصل إلى هدنة أو تهدئة، أو توجهت الأمور نحو هدوء أكثر ولو بشكل مؤقت. المشهد الآن هو كالتالي محمد، لدينا على مستوى مضيق هرمز وضع واضح يشير إلى التوتر، لأن هناك قطع حربية أمريكية، هناك حرس ثوري، زوارق سريعة، وهناك تصميم على الأقل من الجانب الإيراني بأنه لا أحد سيسمح له بالمرور، وبمن فيهم البوارج الحربية الأمريكية، ويضرب لذلك مثلا بأن بارجتين حربيتين أمريكيتين حاولتا التقدم عبر مضيق هرمز فيما يبدو أنه اختبار أو محاولة لجس النبض، والنتيجة أنه تم توجيه التحذير لهما لم تستجيبا، فكان استعمال القوة ولو بشكل تحذيري من خلال إطلاق صواريخ كروز ومعهما مسيرات، مما اضطرهما إلى العودة، بمعنى أننا بدأنا نحتك بتلك اللحظة التي تسبق اندلاع الحرب أو التوتر، هي لحظة إطلاق النار بشكل تحذيري، لأن ما بعد هذا إلا أن يرد الأمريكيون، ومن ثم لا أحد يعرف أين تتجه الأمور. أيضا الإيرانيون كانوا حريصين على التأكيد على أن لا أحد سمح له بالمرور ولن يسمح له في المستقبل، والتوجيه كان واضحا لشركات الملاحة وللبواخر التجارية بأنهم يعرفون جيدا إلى من يستمعون، قالوا عليكم الاستماع إلى الحرس الثوري وليس إلى منشورات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأن الحرس الثوري هو الذي ستلقونه هناك عندما تدخلون إلى مضيق هرمز. هذا التصريح كان لافتا في الحقيقة، وإن جاء محملا بلغة ساخرة، ولكنه كان لافتا أنه موجه لشركات الملاحة وللبواخر بالشكل الكافي الذي يمكن أن أقول إنه ليبث الخوف. وفي كثير من الأحيان الحكم والسيطرة وبسط النفوذ يتم عن طريق الخوف أكثر منه عن طريق إمكانات ذاتية حقيقية ميدانية قوية بالفعل. إذن هذا على الجانب المواقف الإيرانية. في الجانب الآخر وهو جانب الدبلوماسية، أيضا نسمع أحاديث تقول بأن هناك نوع من التواصل المستمر، الرسائل الدبلوماسية لم تتوقف، وأيضا حديث بأن إيران راغبة ومستعدة للدبلوماسية، ولكنها تشترط ألا يتم ذلك بمنطق الشروط المفرطة كما توصف هنا، أي تلك المطالب الأمريكية التي يقال إنه من المستحيل أن تقبل بها طهران، ويضرب لذلك مثلا دائما مطلب إنهاء البرنامج النووي إلى الأبد على سبيل المثال، أو تسليم اليورانيوم المخصب بنسبة عالية إلى الولايات المتحدة. هذان شرطان تقول طهران إنهما لا يمكن أن يقبلا أبدا، وأن الحرب أحب إليها من تقبل هذين الشرطين. أيضا مسألة، هناك تصريحات أخرى تسير في نفس الاتجاه، اتجاه الخلط بين الاستعداد للحرب والقبول بالمفاوضات. نائب الرئيس الإيراني تحدث على أن إيران لا ترغب في الحرب ولكنها مستعدة لها. وإذا قرأنا ربما تحول المشهد محمد من البارحة إلى اليوم، ربما سنشهد خصوصية هذا الصراع، صراع في الحقيقة مختلف ولا يخضع لقواعد التحليل السياسي المعهودة بشكل دائم، على الأقل في صراعات مشابهة. البارحة كنا نتحدث على أننا وصلنا إلى درجة من تبادل الرسائل جعلت الأجواء مبشرة بشكل عام، كانت هناك مقترح إيراني، صحيح أنه لم يحظى برضا أمريكي، ولكنه حظي برد أمريكي فيه تعديلات، وبالتالي قيل لحظتها إن الطرفين يتبادلان الرسائل، طبعا يرفعان السقف السياسي، سقف المطالب، هذا هو ديدن المفاوضات، ولكن كل هذا يؤشر إلى أنه يمكن أن يجد أو يلتقي على نقطة معينة تؤشر إلى قرب التوصل إلى حل، أو على الأقل إلى تجنب الحرب وتجنب الأسوأ. بعد 3 ساعات من كل هذا النقاش المتفائل، يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما أسماه بمشروع الحرية، ونعود إلى نقطة التوتر من جديد بالشكل الذي أصبحت الحرب أقرب من التهدئة. هذا الخلط بين التهدئة وبين التوتر، أو الخلط ما بين الذهاب إلى أقصى نقطة لما يمكن أن نسميه حافة الهاوية والعودة بعدها مباشرة هذه المراوحة في الحقيقة يمكن أن أقول إنها صارت خاصية من خاصيات هذا الصراع. الطرفان يتقنان اللعب على هذا

0: ويمكن أن نسميه على هذين الحبلين المشدودين بشكل رفيع، ولكنهما لا يضمنان طبعا كل مرة أن يعود منهما، والدليل هو أنه وقعت حربان. ثم إن هناك انعدام الثقة محمد، وهو يلعب دورا كبيرا. إيران تقول إنها لا تثق نهائيا بالولايات المتحدة، وأنه حتى في اللحظة التي تفاوضها هي يمكن أن تخشى أن تتلقى منها ضربة، وفي اللحظة التي يتوعدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فهي قد يكون الأمر مجرد رفع لسقف التفاوض. كل هذا يجعل الوضع مربكا، وكما يقال سيعلم الأمر عندما ينقشع الغبار.
1: بالفعل لعل الساعات المقبلة محمد ستكون حبلة بالتطورات في متابعة ذلك أولا بأول. أشكرك محمد البقالي مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. يعد تعامل كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مع ملف مضيق هرمز محددا هاما في الصراع بين الطرفين، وكما أثرت هذه الورقة على مسار الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية ترتبط مآلاتها كذلك بصيغة أي سيناريو قادم. المزيد في هذا التقرير لفرح الزمان شوقي.
2: مضيق هرمز قبل الحرب، استراتيجي في الجغرافيا والاقتصاد لإيران وغيرها. مضيق هرمز بعد الحرب، ورقة تغير معادلات الميدان وتؤثر على علاقات الدول. كان ويبقى واقعاً جغرافياً يفتح الطريق الوحيد لعبور الناقلات وسفن الشحن والإمداد التجاري من المياه الخليجية نحو المحيط ومنها إلى العالم. تدرك إيران كل ما سبق منذ زمن، فلطالما انشغل الحرس الثوري وقواته البحرية تحديداً في مناورات وتدريبات في المضيق تحاكي تدمير الأهداف الأمريكية وحتى إحكام الإغلاق. بدأت الحرب في فبراير الماضي، فاستخدم الحرس الثوري ورقته وأعلن إغلاق المضيق. تعطلت الملاحة وأصيبت حركة الناقلات وسفن الشحن بشلل شبه تام. تعطل تصدير النفط والغاز، وتأثر الشحن البحري، ومنح الحرس استثناءات لبعض السفن التي عبرت في الاتجاهين. تلاحقت تقارير أمريكية باحتمال وضع إيران ألغاماً بحرية في مواقع بالمضيق، ما أثار هواجس دولية من تصاعد المخاطر على التجارة العالمية وخطوط الإمداد الحيوية وأمن الملاحة. قررت الولايات المتحدة بعدها التدخل بخيار جديد عقب توجيه الضربات العسكرية ضد مواقع إيرانية، فاتخذت قرار الإغلاق على الإغلاق وأحكمت الحصار. قرار يهدف إلى خنق إيران اقتصادياً من خلال شل الصادرات منها والواردات إليها، وتعطيل حركة السفن الإيرانية أو تلك التي تحقق مصالح لإيران، وتعطيل الصناعة النفطية تحديداً. فلم تسيطر الولايات المتحدة عسكرياً على المضيق، لكنها قررت منع الوصول إلى الموانئ الإيرانية. وبعد جولة مفاوضات مباشرة وغير حاسمة، بدأ الحديث عن بنود وشروط وردود وردود مقابلة. أطلقت أمريكا ما سمته مشروع الحرية، مدعوماً بطائرات وعسكريين بالآلاف لتأمين عبور السفن العالقة في المضيق. ردت إيران بأنه لا تغيير في هرمز، وبأنها ستوقف السفن المخالفة بالقوة. وأكد الحرس الثوري أن التزام السفن بالبروتوكولات وعبورها من المسارات المحددة سيكون آمناً. في ظل حساسية الوضع واحتمالية الاشتباك العسكري، لا يبدو أن إيران ستستغني عن ورقة المضيق، وتتحدث في الجانب السياسي عن ضرورة صياغة بروتوكول لمرور السفن. يحضر البرلمان الإيراني بأغلبيته المحافظة التي باتت أكثر تشدداً إبان الحرب مشروعاً من 12 بنداً لإدارة المضيق يتضمن نظام عبور مؤطر قانونياً. تخطط إيران لجعل العبور انتقائياً بين من تراهم حلفاء وأعداء. تفكر في منع السفن المرتبطة بإسرائيل من المرور كلياً، مع طلب تعويضات عن خسائر الحرب من الدول التي يصفها نص المشروع بالمعادية. يسعى المشروع البرلماني لفرض رسوم على السفن التي تنوي العبور من المضيق والاستفادة اقتصادياً ومالياً في مرحلة ما بعد الحرب. تضع طهران ملف المضيق على رأس عناوين صيغة اتفاقها المعدل الذي قدمته لأمريكا عبر باكستان. تقترح إيران فتح المضيق تدريجياً بالتوازي مع رفع حصار البحرية عن موانئها، مع مطالبتها بانسحاب القوات الأمريكية من محيطها البحري. وتدرك أمريكا بالمقابل أهمية

0: إن طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، من واشنطن ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، ومن القدس الدكتور محمد هلس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بضيوفنا الكرام. أستاذ ماركو، إذا كان ترامب من خلال هذه العملية التي سماها مشروع الحرية لأهداف إنسانية كان يريد من خلالها فتح مضيق هرمز أو ربما نزع هذه الورقة من يد إيران، إلى أي مدى تعتقد بأن هدفه تحقق؟ على الأقل ونحن نتحدث عن يوم كان مليئا بالتصعيد من الجانب الإيراني على كل الخطوة أو الخطوات التي أقدمت عليها البحرية الأمريكية والقيادة المركزية في مساعدة تلك السفن.
1: أولا تحياتي لحضرتك، شكرا على الدعوة الكريمة. يعني دونالد ترامب كان يريد من هذا مشروع الحرية، هو دعنا نقول بالفعل دافع إنساني، لأن دونالد ترامب يقول بأن نحن نتحدث عن حوالي 850 سفينة أو أكثر وحوالي 20,000 طاقم من الطواقم البحرية على متن هذه السفن، فهذه يعني مأساة إنسانية بالنسبة لهذه الطواقم. وبالفعل إن نجح دونالد ترامب في تمرير هذه السفن، ففي اعتقادي هذا يكون نجاحا سياسيا، يعني يستخدمه لمقاومة هذه الضغوط والانتقادات في داخل أمريكا، ويكون له نجاح بشكل كبير لتمرير هذه السفن، وحتى يعني يكون هناك علاقات إيجابية مع مصالح هذه الدول. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني، يعني تحدث بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحدثت وأن قالت بأن هناك ممر آمن في مضيق هرمز تم فتحه. لم نعلم تفاصيل بعد ما هو الممر الآمن الذي تم فتحه في مضيق هرمز، ولكن بكل تأكيد إن ثبت هذا الخبر ففي اعتقادي سوف يكون نجاحا لدونالد ترامب بالضغط على النظام الإيراني. لماذا؟ لأن دونالد ترامب في هذا التوقيت بالتحديد والإدارة الأمريكية أعلنت بأن الحصار البحري مازال قائما والعقوبات الاقتصادية مازالت قائمة، والآن نتحدث بأن الولايات المتحدة تقترب أكثر وأكثر من فتح المضيق بشكل كبير، وهذا يؤثر
0: طيب وبالتالي لكي أفهم منك أكثر أستاذ ماركو، نتحدث عن موضوع إنساني أو عن فتح المعبر تحديدا في تقديرك؟ لأن لو كان الأمر إنساني فقط هذا قد يفهم بأنه إذا سمح للسفن العالقة في الخليج العربي بأن تخرج إلى أعالي البحار إلى المحيطات عبر مضيق هرمز فإن هذه المبادرة من الرئيس ترامب ستنتهي عند هذا الحد، ولكن إذا يتم الحديث عن فتح مضيق هرمز فذلك شيء آخر.
1: في اعتقادي كما قال الرئيس دونالد ترامب بأن هذه مهمة إنسانية، ولكن في اعتقادي الغرض الأكبر منها أو الغرض الأعمق منها هو فتح مضيق هرمز. نعم بأن هناك يعني مأساة إنسانية لهذه السفن، ولكن ليست هذه هي الهدف الأساسي بالنسبة لدونالد ترامب. الهدف الأساسي لدونالد ترامب بكل تأكيد هو تسريع الضغوطات، أو دعنا نقول تكثيف الضغوط على النظام الإيراني حتى نصل إلى أهداف أو دعنا نقول نتائج ملموسة في المفاوضات. هذا لا يعني بأن الرئيس دونالد ترامب أقفل باب المفاوضات، ولكن هو يضيف يعني أداة جديدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكي يقوي مركز الولايات المتحدة الأمريكية في المفاوضات، وبكل تأكيد يضعف الموقف الإيراني، وهذا هو ما يحدث الآن. دعنا لا ننسى بأن الولايات المتحدة الأمريكية وبالمساعدة مع الدول العربية تحاول العمل على مشروع قانون في مجلس الأمن لمحاولة يعني فتح مضيق هرمز بشكل كبير، ولكن وكأن الرئيس دونالد ترامب يقول نحن نقوم بالعمل العسكري نيابة عن الدول لكي نفتح المضيق، وأيضا نمشي في المسار التشريعي أو مسار مجلس الأمن حتى نأخذ هذا الموافقة من مجلس الأمن، وهذا بكل تأكيد يضع الحرج على روسيا والصين الذي وقفت هذا القرار في المرة الأولى. وفي اعتقادي هذا ما يفعله الرئيس دونالد ترامب، استخدام كل الأوراق المتاحة، لكن هذا لا يعني بأن باب المفاوضات أغلق، ولكن هذا يعني أن الرئيس دونالد ترامب يفضل المفاوضات ولكن يريد زيادة الضغط الكبير على النظام الإيراني، وبكل تأكيد في اعتقادي إن نجح في ذلك ففي اعتقادي يعني يزيل كل أوراق الضغط من قبل النظام الإيراني.
0: دكتور حسين، هل في تقديرك سيتمكن بالفعل ترامب من تحقيق ذلك؟ يبدو أنه مصمم على فتح مضيق هرمز.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني ما يحدث الآن هو حرب كسر إرادات، يعني واضح الموضوع. أمريكا تريد فتح المضيق، إيران تقول أنها تسيطر عليه بالكامل ولن تسمح

0: بأي عمل أحادي من قبل أمريكا في هذا الإطار. ولكن أن نتصور أن ترامب يحاول أن يقوم بلفتة إنسانية، هذا أتصور لا يتطابق مع الواقع. أمريكا التي دعمت الإبادة الجماعية وقتل عشرات الآلاف في غزة، يعني هنا تكون لفتة إنسانية لعدد من البحارة المحتجزين، يعني هذا بعيد عن الواقع كثيرا. على أي حال، أنه ما يحدث الآن،
1: مع أن إيران دكتور حسين آسف على المقاطعة، كان يمكن أن تقطع هذه المحاولة من الرئيس الأمريكي بأن يجعل هذه الخطوة إنسانية بأمر بسيط، أن تسمح للسفن العالقة في الخليج لمدة طويلة لأسابيع بأن تخرج تلك السفن وتخرج تلك الأطقم التي بقيت محاصرة. صحيح كان يصلها ربما الأكل والشراب والدواء من بعض الدول في المنطقة التي ساهمت في ذلك، ولكن لا ننسى بأنها تتبع دولا لا علاقة لها لا من بعيد ولا من قريب بما يحدث في الشرق الأوسط وفي إيران تحديدا.
0: يعني قد يكون من باب التنظير الكلام صحيح، ولكن هناك تعقيدات. يجب أن نعرف أن هناك حرب، هناك احتمالية تلغيم في المنطقة. يعني حتى عندما فتحت إيران المضيق، فتحت ممرا قريب من جزيرة لافان وقشم لمرور السفن. أنه الموضوع هو ليس بهذه السهولة، بالنهاية هناك حرب وهناك ضرورات للحرب. على أي حال، ما أريد أن أقول أن إيران تقول فتح المضيق ممكن من خلال التفاوض ومن خلال الاتفاق، وليس من خلال التجيش والتحشيد وإرسال المدمرات العسكرية. إيران في يعني مشروع الـ14 بندا، أنه طرحت هذا الموضوع، يعني في أول بند له أنه فتح مضيق هرمز. ولكن المسألة هي أننا نرى أن هناك جهدا عسكريا للفتح، بدل أن يكون هناك جهدا تفاوضيا لحل هذه المسألة. وهذا ما يجعل أن الأمر مشكوك فيه، أن الجهد الأمريكي يحاول أن يذهب باتجاه العودة إلى منطق الحرب بدل الركون إلى منطق التفاوض.
1: واضح. طيب دكتور محمد، فيما يتعلق بالجانب الإسرائيلي، وبعد كل هذه التعقيدات وكل التطورات التي شهدتها المنطقة خلال ساعات الأمس، التصريحات الإسرائيلية تتحدث عن قرب استئناف العمليات العسكرية ضد إيران. هل هذه آمال أم هذه معلومات في تقديرك؟
2: التحية لك أستاذ محمد ولضيفين الكريمين وللسادة المشاهدين. فعلا الذي يتابع المشهد في إسرائيل، هذا الاستنفار الأمني الكبير، هذه الاجتماعات المتتالية، هذه الإعلانات الإعلامية التي تشير بقرب اندلاع الحرب، يستشعر بأننا قاب قوسين أو أدنى من اندلاع الحرب، أو أن شعرة دقيقة تفصلنا عن بداية الحرب. وهذا بالمناسبة في إسرائيل ليس مرتبط فقط برغبة إسرائيل أن تكون على أعلى درجات الجاهزية، أو أنها تخشى أن تؤتى على حين غرة في إطار رد ما من الطرف الإيراني، لكنه أيضا يشي بمدى التوق واللهفة والحاجة إلى استئناف هذه الحرب التي لطالما أججت إسرائيل نارها وحرضت عليها ودعت إلى ألا تتوقف. إسرائيل تعيش أزمات مركبة بسبب توقف الحرب، وهي الأكثر حاجة في المنطقة بل في العالم إلى استئنافها، وتقول علنا ذلك ولا تخفيه. هي قالت أصلا للولايات المتحدة حينما توقفت هذه الحرب أنه من الخطأ التوقف الآن، ثم قالت أنه من الخطأ الذهاب إلى مسار تفاوضي، ثم راهنت على أن المسار التفاوضي قد يفشل أو بالأكيد سيفشل، لأن الهوة القائمة بين مواقف الأطراف كبيرة جدا. الحد الأدنى الذي يمكن أن تقبل به إيران لا يلتقي مع الحد الأقصى الذي تطالب به الولايات المتحدة، ولذلك هي ترى بأن كل هذه الخطوات التي يرتفع

0: فيها أو ترتفع فيها وتيرة التهديد العسكري تارة ثم تنخفض ثم يلوح في الأفق مرة أخرى بريق إمكان التوصل إلى اتفاق، كلها تعبير عن أزمة أن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تستطيع كسر إرادة القتال لدى الطرف الإيراني في ساحة المواجهة، وبالتالي هذا انعكس يعني كر وفر وارتفاع في وتيرة التهديد ثم انخفاضه في ساحة المسار الدبلوماسي. ولذلك إسرائيل اليوم باتت تعتقد بأنه لفكفكة هذا المشهد المعقد من جهة، ثم لفكفكة أزماتها المركبة والمعقدة من جهة أخرى في ساحة لبنان وفي بالتأكيد في الساحة الداخلية الإسرائيلية انتقادات سياسية متوالية على الحرب أن تعود، ويجب هذه المرة أن تكون بوتيرة تضمن تحقيق الهدف الإسرائيلي من حيث إسقاط النظام، لا إضعافه فقط، لا إيصاله لنقطة تقديم بعض التنازلات، لأن إسرائيل ترى في اتفاق جزئي هزيمة لا تقل أذى يعني عن عدم توقيع الاتفاقية، تريد حتى إبقاء هذا يعني إن اضطرت إبقاء هذا منطق المراوحة بين اللاسم والحرب أفضل من أن تذهب الولايات المتحدة إلى توقيع اتفاق يكون جزئيا يضر بصورة الانتصار الذي لطالما تحدث عنه نتنياهو وشريكه رئيس الولايات المتحدة، وهي التي كما تذكر قالت أن على إيران أن تأخذ كل هذه الحزمة من الاشتراطات مرة واحدة أو تتركها، البرنامج النووي والصواريخ الباليستية وهرمز وعدم التدخل في الإقليم، ولا يبدو بأن هذا يعني قابل للتحقق، لذلك إسرائيل ترى في يعني عودة الحرب ضرورة لتحقيق هذه الأهداف.
1: دكتور أستاذ ماركو، فيما يتعلق بما أشرت إليه من أن هذا لا يعني بأن مسار المفاوضات قد أنهي، وبالفعل أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض قبل حوالي ساعتين الآن إلى أن دونالد ترامب لديه كل خيارات ولكنه يفضل التفاوض، ولكن في المقابل مثل ما أشار الدكتور حسين إيران قدمت ورقة معدلة للجانب الأمريكي وكانت في أولى مراحلها فتح مضيق هرمز. لماذا قرر ترامب أن يستخدم هذه الورقة موضوع فتح المعبر حتى ولو كان ذلك لأسباب إنسانية باستخدام إمكانات عسكرية كانت واضحة من خلال إعلانات القيادة المركزية الأمريكية، فضلها على أن يواصل في المسار التفاوضي الذي كان يتجه نحو انفراجة ما؟
2: الورقة الإيرانية التي تتحدث عنها يعني بالفعل المرحلة الأولى كانت تتحدث عن فتح مضيق هرمز، ولكن ماذا عن المرحلة الثالثة في نفس الورقة التي قدمتها أو قدمها النظام الإيراني؟ كانت تتحدث عن بناء حوار مع الإقليم الإيراني. ماذا فعلت إيران اليوم؟ قامت بضرب واستهداف منشآت في دول الجوار التي كانت تحاول أو كانت تتحدث عن بناء علاقات جيدة مع دول الجوار. ففي اعتقادي دونالد ترامب لن يعني هو غير مرتاح وغير واثق بهذه الورقات التي يأتي بها النظام الإيراني، لذلك نقول بأن دونالد ترامب يريد أن يضغط بشكل كبير ومستمر على النظام الإيراني حتى يستمع إلى أقواله. يعني نتحدث بأن النظام الإيراني ليس على قلب رجل واحد، لا أقول ذلك طبقا يعني معلومات، ولكن ما حدث بالفعل ما تحدث عنه الرئيس الإيراني واعتذر، وبعدها بساعات الحرس الثوري قام بضرب منشآت بنى تحتية في دول الخليج، وعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني عندما فتح المضيق وربط فتح المضيق بحرب لبنان، ثم بعدها بساعات تم غلق المضيق وتم ربط غلق المضيق بالحصار البحري. فإذا كل هذه الإشارات التي تأتي من إيران لن تكون يعني دعنا نقول يعني لن تجعل دونالد ترامب مرتاحا ولن تجعل دونالد ترامب واثقا، لذلك نقول بأن دونالد ترامب يريد أن يستخدم كل الكروت التي لديه سواء كروت غير عسكرية أو حتى كروت عسكرية وبأقل التكاليف. هذا هو المهم، هذه هي المعادلة الترامبية التي يحاول دونالد ترامب يعني السعي إليها، يحاول الضغط بشكل كبير تجريد النظام الإيراني من كل نقاط قوته، ولكن لا يريد أن يتحمل هذه التكاليف. لذلك رأينا هذه التصريحات اليوم سواء من خلال المشروع الذي تعمل معه أو عليه الولايات المتحدة الأمريكية مع الدول العربية في مجلس الأمن، أو تصريح دونالد ترامب بأن كوريا الجنوبية يجب عليها أن تنقرض. هو يريد تقسيم التكاليف ويريد تقسيم التكلفة السياسية لهذه الحرب، ولكن في نفس الوقت هو مصر على فتح المفاوضات أو فتح باب المفاوضات. لماذا؟ لأن التكلفة مهمة بالنسبة لدونالد ترامب في أي اتفاق أو في أي صفقة. لذلك نقول بأن من الممكن أن يفتح دونالد ترامب حرب يعني برية مفتوحة على إيران ويصل إلى أهدافه من الممكن بالطريقة العسكرية، ولكن هذا ما لا يريده دونالد ترامب. هو يتحدث عن عملية عسكرية وليست حرب برية مفتوحة، وهذه هي الفكرة الرئيسية، الموازنة ما بين التكاليف والموازنة ما بين يعني دعنا نقول صدق النوايا الإيرانية.

0: في اعتقادي دونالد ترامب لا يثق بما يقوله النظام الايراني حتى لو قدموا هذه المراحل الثلاثه.
1: دكتور حسين، إذن دونالد ترامب لا يثق بالجانب الإيراني، وهناك تباين في التصريحات الإيرانية في المستوى العسكري والمستوى السياسي والدبلوماسي أيضا. في هذا الإطار، إلى أي مدى تعتقد بأن الكل في إيران مستعد للدخول في مواجهة عسكرية قد تكون أكبر مما كانت عليه، ويواصل دونالد ترامب تهديداته عندما يقول بأنه سيمحي إيران من الوجود إذا وقفت أو عرقلت تلك العملية التي أعلن عنها وسماها مشروع الحرية؟
2: يعني واضح أن أمريكا وإسرائيل هاجمت إيران، وهذه الحرب لم تحقق أهدافها، وهناك جهد دبلوماسي لحل الأزمة، وكذلك هناك تهديد عسكري موجود. ومن هنا يعني الموضوع هو يرتبط بالإرادة. إيران لا تريد حربا، ولكن الأمور هي بحاجة إلى حسم. أيضا أمريكا الآن تهدد أنه العودة إلى الحرب. من الطبيعي أن تكون إيران مستعدة للرد على هكذا احتمالية، وهناك استنفار كامل في إيران. إيران لم تبدأ الحرب، إيران كانت هي دولة فرضت عليها الحرب. من هنا إيران تقول أنها مستعدة للدفاع عن نفسها، لن تفرط في سيادتها، ليس هناك أي إمكانية للاستسلام أمام ما يطالب به ترامب. إيران ستدافع عن نفسها، عن استقلالها، وفي تصور خلال 40 يوما أثبتت ذلك، أن إيران يعني طرف لا يستهان به، ولا يمكن لأمريكا مع هذا الصمود الذي يمارس في إيران أن تصل إلى أهدافها. من هنا الخيار هو للطرف الآخر، هل هو اقتنع أن الخيار العسكري لا يمكن أن يصل إلى نتيجة، وبالنهاية يجب الذهاب إلى خيار دبلوماسي وحل وسط، أم لا زال ترامب يعيش أوهام الانتصار الكبير وفرض الإرادة على إيران والإملاءات، وأنه كما قال لا يريد 90% أو 95%، يريد 100%. يعني هذا الموضوع هو مرتبط بالطرف الآخر. إيران لا زالت في موقع رد الفعل وليس الفعل، وطبيعي أن إيران ترفض أن تجرد من ورقة كمضيق هرمز في مرحلة التفاوض. إيران تريد الحفاظ على هذه الورقة لتكون ورقة أساسية في تحديد أي عملية تفاوضية بين الطرفين.
1: يعني هل لا تزال إيران حتى هذه اللحظة ترى بأن ثمة إمكانية للوصول إلى اتفاق ما مع الجانب الأمريكي مع كل هذه التجارب الأحدث، وأيضا ما حدث خلال المفاوضات السابقة التي سبقت الحرب، سواء كان ذلك في يونيو أو حتى في فبراير؟
2: يعني في تصوري أن إيران ترى أن العملية التفاوضية رغم كل التعثرات هي ممكنة، وحتى يعني ترامب نفسه قال أن هناك مرونة كبيرة في المبادرة الإيرانية يمكن البناء عليها. ولكن المشكلة نحن أمام مزاجية تختلف من لحظة للحظة وليس من ساعة لساعة.
1: طيب، ولكن تحدثت عن هذه المرونة. ترامب من جهته يقرأ بأن هذه المرونة الإيرانية جاءت بعد كل هذه الخطوات التي قام بها، ليس آخرها الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية والحرب، وكل هذه المبادرات هي التي أدت إلى هذه الليونة. وبالتالي هل هذا الاعتقاد صحيح، أنه كلما مارس ضغوطا أكبر كلما قدمت إيران ليونة أكثر وربما ستستجيب لكل مطالبه في وقت ما؟
2: يعني لو كان

0: الحصار البحري أدى غرضه، لماذا ترامب يحاول أن يذهب إلى العمل العسكري الآن؟ هذا هو سؤال مهم. في تصوري أن يعني يوم أمس كان هناك ناقلة غاز إيرانية أنه استطاعت أن تذهب إلى جنوب شرق آسيا. الحصار الذي يفرضه ترامب ويقول أنه لا يمكن التفلت منه، لا، هو ليس كذلك. يعني صحيح أن أمريكا تطرح الأمور بشكل أسود وأبيض وأنها هي تتحكم بكل شيء، ولكن الواقع هو ليس كذلك، لا في الجانب العملي في الحصار ولا في الجانب العسكري الذي يهدد بأنه سيدمر إيران بالكامل إلى آخره.
1: ولكن في المقابل أيضا دكتور حسين، اسمح لي على المقاطعة، أيضا في الجانب الآخر أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بأن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي استطاعتا العبور عبر مضيق هرمز خلال الساعات الماضية.
0: يعني السفن لها أسماء ومسميات، والموضوع ليس ادعاء. يعني أن نأتي ونقول أنه خرجت سفينتان، أنه بفعل أمريكي، أي سفينتان؟ ما هي أسماؤها؟ أين هي الآن؟ يعني هذا الموضوع هناك ادعاءات. نعم، يعني كما الآن نرى أن أمريكا تدعي أن هناك مدمرات تقوم بنزع الألغام. يعني المدمرة هي ليست، لا تستطيع أن تقوم بنزع لغم واحد. السفن التي تقوم بنزع الألغام هي أساساً مصنوعة من البلاستيك وليس من الحديد، ولها مهام وتعريف وإلى آخره. من هنا الادعاءات كثيرة، ولكن الحقيقة هي شيء آخر.
1: طيب، شكرا جزيلا لك دكتور حسين رويوران، كنت معنا من طهران وأنت المختص في الشؤون الإيرانية. شكرا كذلك لضيفنا الدكتور محمد هلس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، كان معنا من القدس، ولضيفنا من واشنطن ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات. نتابع الآن مشاهدينا الكرام مزيدا من تسليط الضوء مع الزميلة إلسي أبي عاصي وفقرة سياق الحدث التي تناقش الوضع في مضيق هرمز، وذلك في ظل عملية مشروع الحرية وتأثيره على سير المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.
2: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وفي سياقه. الليلة مع بدء واشنطن مشروع الحرية لاستئناف الملاحة التجارية في مضيق هرمز، هل ينجح الضغط الميداني في تخفيض أزمة هرمز أم يدفعها إلى تصعيد ينعكس مباشرة على مسار التفاوض؟ لاعبان رئيسيان يحددان مسار هذا الملف، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مواقفهما تتجلى في التصريحات المتباينة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في حديث مع فوكس نيوز إن إيران ستباد من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تنفذ مشروع الحرية، مهددا باستئناف العمليات القتالية إن لم تبرم إيران اتفاقا بحسن نية على حد تعبيره. القيادة المركزية الأمريكية بدورها كانت قد قالت إن مدمرات الصواريخ الموجهة باتت في الخليج بعد عبورها المضيق دعما لعملية الحرية. في المقابل ينفي الحرس الثوري الإيراني الرواية الأمريكية ويصف ادعاءات واشنطن بشأن مرور سفن عبر مضيق هرمز بأنه لا أساس لها وبأنها كاذبة، محذرا من أن أي تحركات تخالف مبادئه المعلنة ستواجه مخاطر وأن السفن المخالفة سيتم إيقافها بالقوة. إذن تصريحات متباينة تكشف مشهدا ميدانيا ضبابيا في مضيق هرمز في اليوم الأول لمشروع الحرية. نتوجه إلى الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية لمحاولة الكشف عن ضبابية هذا المشهد ونفهم أكثر معك صهيب، ما الذي يجري في المضيق اليوم منذ الإعلان عن انطلاق هذه العملية الأمريكية؟
3: لكل رواياته إلسي، نتحدث عن رواية إيرانية تقول أنها لا تزال تسيطر على المضيق ولم يمر أي سفينة، ورواية أمريكية تقول بأن هناك مرور للسفن وأنه تم اختراع إن صح التعبير مسار بديل. ما الذي يجري الآن في مضيق هرمز؟ ونحن نتحدث أيضا عن هجمات فعلت خلال الساعات القليلة الماضية وعن خريطة جديدة نشرها الحرس الثوري بما يقول إنها محاولة للسيطرة على المضيق أكثر وأكثر. الحرس الثوري الإيراني نشر صورة اليوم وقال بأن هذه الصورة بهذا الشكل هذان الخطان اللذان سيمنع على أي من السفن التواجد داخل هذه المناطق، وبالتالي يدفع الحرس الثوري بمئات السفن، لأننا نتحدث عن أكثر من 850 إلى 870 سفينة موجودة على جانبي المضيق، نتحدث عن أكثر من 20,000 بحار، يدفع الحرس الثوري بالسفن لمغادرة هذه المنطقة ويمنع أيا من الدخول إلى هذه المنطقة، بمعنى أنه يشدد الخناق ويوسع مساحة السيطرة. بعد أن كانت السيطرة بهذا الاتجاه في هذه المنطقة بين لارك جزيرة دارك وجزيرة قشم والأراضي العمانية بهذا الاتجاه يوسعها أكثر بكثير من مساحة المضيق. الآن ما الذي يحصل؟ بحسب الرواية الأمريكية فأنه تم إزالة الألغام من مسار محدد وتم إدخال فرقتين عسكريتين إلى هذا المسار وتم تحريك سفن تجارية. أين هو المسار؟ لا أحد يعلم. نحن نعلم بأن هذا هو المسار الطبيعي للسفن داخل مضيق هرمز ذهابا وإيابا، وهذا هو المسار الذي دفعت به إيران بين لارك وقشم للسفن للتحرك بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. الآن الأمريكيون يقولون بأنهم دخلوا إلى المضيق وخرجوا منه أو تحركوا في المضيق بشكل أو بآخر، وبالتالي نحن نتحدث عن مسار جديد فعله أو فتحه الأمريكيون. أين هو هذا المسار؟ لا أحد يعلم. وبالتالي هنا يقول الإيرانيون في المقابل أنه لم يتم التحرك في المضيق. كانت هناك بعض المناوشات، الإيرانيون أرسلوا صواريخ تحذيرية باتجاه فرقتين قالوا أنهم أصابوهما، الأمريكيون قالوا أنه لم تصب أي من الفرقتات، ولكن نحن نتحدث عن قدرات أمريكية كبيرة للغاية في المنطقة. نتحدث عن هذه المجموعة التي لم تجتمع منذ عام 2003 في المنطقة. في المقابل نتحدث عن الزوارق والقدرات الإيرانية في المنطقة والتي يقول الإيرانيون أو يخشى الأمريكيون صح التعبير منها. يركز دونالد ترامب مثلا في تصريحاته على الزوارق السريعة، والقيادة المركزية الأمريكية تقول أنها دمرت عددا منها. نتحدث عن أسطول كبير من الطائرات المسيرة، الحديث عن تلغيم المضيق والدفع بكاسحات ألغام، والحديث أيضا عن الغواصات والصواريخ الساحلية. وبالتالي نتحدث عن حرب غير متكافئة صحيح بالمعنى العسكري، ولكن لكل قدراته الآن ولكل روايته الآن فيما يتعلق بالمضيق.
2: تماما، لأنه ما يقول الطرف الإيراني أنه يحصل ينفيها الطرف الأمريكي والعكس. أشكرك صهيب العصا، وكما ذكرت إذن تطورات متلاحقة نحاول أن نفككها وأن نضعها في سياقاتها في إطار ما يجري. مع الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، مرحبا بك دكتور محجوب الزويري. ولكن نفكك بداية أوراق الضغط ونقاط القوة والضعف لدى الطرفين ضمن هذه العملية البحرية، ووجدنا أن الولايات المتحدة تمتلك تفوقا عسكريا واضحا وقدرة على توفير غطاء بحري وجوي واسع، كما تحاول تأطير مشروع الحرية كعملية إنسانية وملاحية لمساعدة السفن العالقة، ما يمنحها قدرا من الشرعية الدولية، لكنها في المقابل تواجه تحديا كبيرا في إنجاز العملية دون وقوع حوادث أمنية وفي ضمان سلامة السفن التجارية وطواقمها داخل ممر عالي المخاطر. أما إيران فتمتلك ميزة الحرب غير المتكافئة وقدرة التأثير الأمني في المضيق بكلفة أقل من كلفة الانتشار الأمريكي، مستفيدة من الجغرافيا وحساسية الملاحة، لكنها تواجه خطر العزلة أو ظهور بمظهر من رضخ للضغط الأمريكي إذا نجح مشروع الحرية، كما تواجه خطر عزلة دولية أوسع إذا استهدفت أو أوقفت سفنا أو استهدفت أو أوقفت سفنا تحاول العبور ضمن عملية تقدمها واشنطن بوصفها إنسانية وتجارية. دكتور محجوب، لو بدأنا من الولايات المتحدة، ما التحدي من وجهة نظرك التي تواجهها أمريكا في إنجاح هذه العملية؟
4: التحدي الأساسي هو إثبات أن الولايات المتحدة قادرة على فتح المضيق بدون أي دخول مواجهة عسكرية وبدون مساعدة أي طرف آخر. واضح تماما إلسي أننا نحن أمام سيناريو أعد له الأمريكيون في الأسابيع الماضية. دعينا نضع بعض النقاط بجانب بعضها البعض. الرئيس الأمريكي تحدث عن أنه سنفتح المضيق لوحدنا، سنرسل قوات كاسحات للألغام وسيمكننا تحقيق ذلك دون مساعدة دولية. نحن عرفنا أيضا هناك مجموعة من القوات والقطع البحرية توجهت إلى منطقة الخليج وتحديدا إلى المناطق المغلقة في الأسابيع الماضية. هل كان هناك خداع استخباراتي أن الولايات المتحدة فعلت كل ذلك دون مشاورة مع قوى أخرى؟ قد يكون هذا السيناريو وارد. إذا كان هذا ما جرى، واضح أن الأمريكيين نجحوا في فتح مسار معين في المضيق، وهذا المسار سموه أو اعتبروه عملية إنسانية. نحن نعرف هناك 30,000 إنسان الآن على القطع المرودة في المضيق، ولدينا أكثر من 400 ناقلة تحمل نفط، وبالتالي هناك عمليا مجتمع كامل الآن يعيش في المضيق المحاصر. ولذلك هذه العملية على وصفة إنسانية بقصد إعطائها شرعية. إذا كان الرئيس الأمريكي نجح فتح هذا المسار، معنى ذلك أنه يمكنه أن يفرض شروط أخرى على إيران في الاتفاق المزمع عقده مع طهران.
2: وبالنسبة لإيران، كيف يمكنها أن تحافظ على هذه الورقة، ورقة مضيق هرمز، التي كما هو واضح تستخدمها في المفاوضات؟
4: هو السيناريو الوحيد هو إدام حالة الرعب، بمعنى آخر أن تنشر أن هناك ألغام في المضيق، وأن هذه الألغام قد تهدد سلامة السفن، وأيضا التدخل العسكري ومضايقة هذه القطع البحرية في المضيق عبر مساءلتها، إعادة توجيهها، دفعها إلى التراجع. كل هذا يجري، وبالتالي يزيد فوضى على فوضى في المضيق، ويجعل السفن غير قادرة على استكمال طريقها سواء بالدخول للخليج أو الخروج منه.
2: الحديث مؤخرا لترامب في الساعات الماضية عن أن إيران ستباد في حال هاجمت السفن الأمريكية، باعتقادك إلى أي مدى يمكن أن يقرن القول بالفعل؟
4: هذا أنا أربطه بحديثه عن تدمير الحضارة الإيرانية. هذه الطريقة والستايل لترامب، إذا عندما يكون منخرط في عملية كما يقال يريد تحقيقها مع إيران، يأتي معها جملة من التصريحات التي هي ثقيلة العيار، ومنها هذا الموضوع، موضوع الإبادة. وموضوع الإبادة الحقيقة يعني هو يطلق لأنه يعرف أو يهدد أنه هناك قطعة بحرية قريبة في محاصرة الموانئ. خلينا أنبه إلسي أنه في كثير من القطع البحرية الموجودة في محاصرة الموانئ الإيرانية قد أعادت موضوعها في 24 ساعة الماضية.
2: بناء على هذه المعطيات دكتور محجوب، رسمنا معك 4 مسارات لتأثير مشروع الحرية على التفاوض بين واشنطن وطهران. المسار الأول يتمثل في ضغط أمريكي ناجح يدفع إيران إلى خشية خسارة ورقة هرمز، وبالتالي الذهاب إلى صفقة سريعة تضمن لها الاستفادة من هذه الورقة قبل تآكل قيمتها التفاوضية. أما المسار الثاني فهو فشل الولايات المتحدة في إنجاز العملية ميدانيا أو عجزها عن تأمين عبور مستقر وآمن، ما يؤدي إلى تكثيف المحاولات لفتح المضيق دبلوماسيا عبر صفقة بدل فرض الأمر الواقع بالقوة. أما المسار الثالث فيتمثل في احتكاك عسكري محدود أو حوادث غير متوقعة، بما يعيد الأطراف إلى تجميد الوضع كما كان قبل إعلان مشروع الحرية، ويزيد الحذر في التفاوض دون إسقاطه بالكامل. المسار الرابع هو احتكاك عسكري كبير يؤدي إلى سقوط المسار الدبلوماسي وعودة الأزمة إلى المسار العسكري المفتوح، وهو مسار أقل ترجيحا لكنه يبقى قائما إذا خرجت العملية عن حدودها المعلنة. دكتور محجوب، هنا نسأل، يعني في كل هذه الاحتمالات والمسارات المطروحة، كيف يمكن العودة الآن إلى العملية الدبلوماسية لمحاولة إيجاد حل لهذه الحرب؟
4: بين سعي إيران للتفاوض وسعي أمريكا للتفاوض هناك علامة فارقة، وهي قدرة أمريكا على إنجاح ما تفعله الآن. عدم قدرة أمريكا على إنجاحه بسبب عوامل الجيوسياسية، عفوا العقبات تخلقها إيران في المضيق، قد تجبر الولايات المتحدة على العودة لمخيار السلام، لأنه ليس لدينا الدليل الإلسي أن الولايات المتحدة تريد العودة إلى أي نشاط عسكري بأي حجم من الأحجام المتوقعة، وبالتالي قد تضطر الولايات المتحدة إلى القول نجرب هذا ثم نذهب إلى مسار التفاوض. الطرف الإيراني أيضا معني بأنه لا يدخل في مواجهة عسكرية، لأنه يعرف أنه هذا سيعني مزيدا من التدمير لقطعه البحرية، مزيد من التدمير للبنية التحتية، والأهم من ذلك مزيد من الهجمات على
2: وفي حال نجحت العملية الأمريكية،
4: إذا نجحت العملية الأمريكية سنكون أمام مسار تفاوضي اليد العليا فيه للولايات المتحدة بشكل كبير جدا. وبالتالي أن تفرض قدرا أكبر من شروطها على إيران.
2: طيب وفي ظل هذه التهديدات والتهديدات المتبادلة التي نسمعها وتتكثف في الساعات الماضية، ما احتمالات التصعيد أو العودة إلى الحرب؟
4: أنا أراها قليلة ويعني منخفضة جدا. السبب في ذلك أنه إعادة التموضع العسكري التي حصلت للطرفين في الأسابيع الماضية كانت واضحة، والعودة التي عادتها الولايات المتحدة والأرقام التي تتحدث الولايات المتحدة عن خسائر وتأثير على القطاع الاقتصادي وعلى قطاع السيارات وعلى قطاع النقل وعلى كل القطاعات والانتخابات، كلها تقول أن العمل العسكري لن يكون مجزيا للرئيس إلا سيناريو واحد، عمليات عسكرية محدودة لا تتجاوز ساعات فقط، وهذا التقييم جرى جسد قبل ساعات تم الإعلان عنه.
2: ما خطورة الاحتكاكات الآن التي تشهدها المنطقة وما إمكانية تطورها وانعكاسها أيضا على المسار الدبلوماسي؟
4: هذا الشيء نسميه الفوضى في الحرب، وشيء يعني ملفت الانتباه. الحرب كلها فوضى، لكن هذا مشهد الفوضى في الحرب. بعبارة أخرى، الأطراف تتحرش ببعضها عمليا في الميدان، وبالتالي عمليات ضبط النفس مهمة جدا. أحيانا قد كما يقال لا يمكن ضبط المشهد وبالتالي ندخل في مواجهة، لكن واضح تماما حتى الآن أنه الطرف الأمريكي والإيراني يذهبون في مرحلة من الصدام ثم يعودون بسرعة، لأنهم يعرفون أن الأثمان مكلفة، خاصة أن الحرب القادمة لن تكون حربا قابلة للحساب، بالعكس سيكون فيها تدمير ممنهج وقاسي. شكرا لكل طرف.
2: شكرا لك دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار. رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية من قناة الجزيرة لآخر التطورات والأخبار المتلاحقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عملية بحرية لإخراج السفن من مضيق هرمز. وفي آخر التطورات، نقلت سي بي اس نيوز عن مسؤولين دفاعيين قولهم إن مدمرتين أمريكيتين عبرتا مضيق هرمز ودخلتا الخليج بعد اجتيازهما حاجزا إيرانيا. وقال المسؤولون إنه تم اعتراض أو ردع كل تهديد ولم تصل أي مقذوفات إلى المدمرتين الأمريكيتين في مضيق هرمز. من جهتها، نقلت وول ستريت جورنال عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها إن الرئيس ترامب يبقي جميع الخيارات مفتوحة بينما يسعى للتوصل إلى تسوية مع إيران. كما نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وأجانب قولهم إنه من المرجح أن يأذن الرئيس ترامب برد عسكري ضد إيران في غضون أيام. من جانبها، نقلت فوكس نيوز عن مسؤولين قولهم إن الإدارة الأمريكية أقرب إلى استئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران مما كنا عليه قبل 24 ساعة. وأضاف المسؤولون أن الأمر يعود إلى الرئيس ترامب والقادة الإيرانيين لتحديد ما إذا كانت العمليات العسكرية ستستأنف. وكان ترامب قد قال إن إيران ستباد من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تنفذ مشروع الحرية، قائلا إن القوات الأمريكية أغرقت 7 زوارق إيرانية صغيرة. هذا وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبرتا أمس الاثنين مضيق هرمز بنجاح، وإن الحرس الثوري أطلق صواريخ ومسيرات على سفن تجارية قامت القوات الأمريكية بحمايتها. من جهتها، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري قوله إن الولايات المتحدة استهدفت زورقين مدنيين كانا يحملان بضائع وليس زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري. أما وزير الخارجية الإيراني من جانبه فوصف مشروع الحرية بأنه مشروع الطريق المسدود، مضيفا أن الأحداث في مضيق هرمز توضح أنه لا يوجد حل عسكري لأزمة سياسية. من جهته، قال عضو مجلس الدفاع الإيراني علي أكبر أحمديان إن أمن إيران لا يقبل التفاوض والأمريكيون عرقلوا أمن الملاحة والطاقة العالمية. كما أضاف أن على الأمريكيين أن يعلموا أن عمليات بلاده ستغير المعادلة وتجعل الكلفة فوق تحملهم. هذه التطورات تأتي في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع الإماراتية أنها تعاملت أمس الاثنين مع 12 صاروخا باليستيا وثلاثة صواريخ جوالة وأربع مسيرات من إيران أسفرت عن 3 إصابات متوسطة. وقد أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة أن حريقا اندلع بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية إثر استهداف بمسيرة من إيران أصيب فيها 3 أشخاص. من جهتها أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية بورود معلومات عن اشتعال نيران بسفينة على بعد 14 ميلا بحريا غرب ميناء صقر الإماراتي، وأخرى على بعد 34 ميلا شمال دبي. وفي تعليق إسرائيلي على المشهد، نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أن الاستعداد جار للعودة للقتال وأن إسرائيل تنتظر الضوء الأخضر الأمريكي. والآن إلى مراسلينا، البداية ستكون من طهران. ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة محمد البقالي. محمد، هل هذا المشهد العسكري في مضيق هرمز بالنسبة لإيران هو بداية تصعيد عسكري أم بداية لمسار دبلوماسي يلوح في أفق إسلام أباد؟
5: كلاهما معا منى، ولعل هذه من خصوصيات هذا المشهد أنه يحمل في ثناياه بذور التصعيد وأيضا الدبلوماسية في الوقت نفسه، لدرجة لم يعد معها في الحقيقة ممكنا تلمس ما إذا كنا نتجه للتصعيد أو نتجه للدبلوماسية. أسباب التصعيد واضحة وموجودة منا، نراها في مضيق هرمز عندما تقترب القطع البحرية الأمريكية من مضيق هرمز وترد عليها الزوارق الحربية السريعة للحرس الثوري بصواريخ كروز وأيضا بمسيرات سريعة تعود بعدها البارجتين الحربيتين الأمريكيتين أدراجهما وفقا طبعا لرواية الحرس الثوري. هذا تصعيد كبير لا يسبق إلا الحرب، لأن في كل لحظة مجرد الرد الأمريكي كان يمكن أن يشعل المنطقة في هذا الحادث الذي ذكر من قبل الحرس الثوري. أيضا لدينا أسباب أخرى تدعو إلى التفاؤل عندما نسمع من عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني حتى وهو يتوعد الولايات المتحدة أو يحذرها من التورط في المستنقع، يقول بأن المحادثات تحقق تقدما، يعني في نفس الوقت الذي تحقق فيه المفاوضات تقدما هناك مشهد عسكري متوتر. وهذه في الحقيقة من خصوصيات هذا الصراع الأمريكي الإيراني بالشكل الذي أصبح مربكا للتحليل السياسي، لدرجة أنه يصعب القول أين نتجه. البارحة كنا منا أقرب إلى الوضع الدبلوماسي، أو يمكن أن أقول أول أمس كنا أقرب إلى تحقيق اختراق في سياق تبادل الرسائل بين إيران وبين الولايات المتحدة، وحديث على أن إيران لينت نسبيا موقفها في موضوع مضيق هرمز وتلقت ردا أمريكيا تدرسه. بعد ذلك يأتي هذا الذي أعلن من قبل الرئيس الأمريكي، وبالتالي أصبحنا في أقرب إلى جانب التوتر. و الماضي القريب يقول بأن ممكن أن نكون في التوتر ونعود إلى الدبلوماسية والعكس صحيح.
2: محمد، عسكريا ما الذي تتوعد به طهران وما الذي تملكه فعليا من عتاد يمكنها من تطبيق وعودها بعد أن كرر الرئيس ترامب بأنه دمر الأسطول البحري الإيراني، وحتى أنه يتحدث في الساعات الأخيرة على أنه حتى دمر الزوارق الصغيرة التابعة للحرس الثوري؟
5: منى، إيران سبق لها على لسان الحرس الثوري وعلى لسان أيضا مقر خاتم الأنبياء أن قالت، وجهت الحديث للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه إذا كانت البحرية الإيرانية قد تم تدميرها فلماذا لا يتم حل وفتح مضيق هرمز. هي تتوعد بالتالي، تقول إن مضيق هرمز سيبقى تحت السيطرة الإيرانية وأن يدها مبسوطة عليه، لا مجال لعبور السفن العسكرية ولا السفن التجارية. بالنسبة للسفن العسكرية ممنوع عليها بشكل كامل وإلا فهي المواجهة، وبالنسبة للسفن التجارية أو ناقلات النفط فمطلوب منها التواصل والتنسيق مع الحرس الثوري مع وزارة الخارجية. إذا حصلت على الإذن يمكنها أن تعبر بأمان وفقا للأطر التي تحددها إيران، وإلا فلا يمكنها العبور. وقد كان لافتا المتحدث باسم الحرس الثوري قال إنه على شركات الملاحة وعلى السفن أن تطلع على تعليمات الحرس الثوري وليس على منشورات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأن الحرس الثوري هو الذي سيكون في انتظارها في مضيق هرمز. إذن إيران تقول إن ورقة مضيق هرمز لن تتخلى عنها، ولحد اللحظة تقول إنه بعد توعد الرئيس الأمريكي بأنه سيفتح مضيق هرمز لم يتمكن من ذلك وفقا للرواية الإيرانية، وهي حتى فيما يتعلق بالزوارق الصغيرة التي يقول الرئيس الأمريكي إنه تم تدميرها. وكالة تسنيم هذا الصباح قالت بأن الأمر يتعلق بزورقين مدنيين محملين بالبضائع.

0: بزوارق حربية.
1: طب محمد، بما أن الحرس الثوري يدعو هذه السفن وشركات الشحن إلى الاطلاع على بياناته وليس على منشورات الرئيس ترامب لتتمكن من عبور مضيق هرمز، هل هنالك مقترح أو آلية إيرانية لهذه السفن كي تعبر من مضيق هرمز بمقابل ما تقدمه الولايات المتحدة وهو مشروع الحرية؟
0: إيران تقول بشكل واضح إن الحل هو رفع الحصار البحري عليها لكي تفتح هي مضيق هرمز. تقول إن مضيق هرمز لن يفتح بالقوة، سيفتح بإرادة إيرانية عندما يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص، وهي تشترط بطبيعة الحال في المقترح الأخير على الأقل الذي قدمته للإدارة الأمريكية ضمن مهلة 30 يوما أن يتم إعلان إنهاء الحرب بشكل كامل، وإنهاء الحرب يشمل أيضا لبنان على اعتبار أنها تنتمي لنفس المحور، وأن يتم رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. وفي المقابل فإن إيران تبدي استعدادا ومرونة في موضوع مضيق هرمز، وحتى إنها لم تتحدث هذه المرة في المقترح الأخير عن مسألة الرسوم التي قالت إنها ستفرضها على كل السفن، بدأت تتحدث عن تعويضات تقدم من قبل هذه السفن التي سيسمح لها بالعبور، ستكون بمثابة تعويض عن احتمالات بيئية في حال حدوث تلوث ناتج عن تسرب النفط. وبالتالي فطهران لا ترى من حل إلا التفاوض وإلا الدبلوماسية، ولا ترى من حل إلا أن يرفع عليها الحصار كي ترفع هي الحصار عن الآخرين، على قاعدة أن إما أن تكون حرية الملاحة للجميع أو لا تكون لأحد.
1: جزيل الشكر لك محمد البقالي مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. والآن إلى واشنطن ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة مراد هاشم. مراد، نرصد معك آخر تصريحات للرئيس ترامب والنقاش الدائر في واشنطن حول هذه العملية في مضيق هرمز، وما إذا كان بحسب هذا النقاش ستفضي هذه العملية إلى فتح المضيق أو لربما تسريع العملية التفاوضية، كيف تهب رياح هرمز في واشنطن؟
2: مرحبا منى. كان هناك قلق واسع من أن تؤدي إلى استئناف الحرب مجددا، ولكن في المجمل هدف الرئيس دونالد ترامب من هذا المشروع، مشروع الحرية أو العملية تسهيل مرور الناقلات العالقة في الخليج، هو أيضا الضغط على إيران فيما يتعلق بالمفاوضات. هو قال في تصريح قبل ساعات بشكل واضح أن هناك مسارين أمام إيران، إما صفقة بحسن نية أو استئناف العملية العسكرية. هو أيضا وجه تحذيرا شديد اللهجة للقوات الإيرانية بمحوها من على سطح الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية كما قال. لكن كان لافتا في مقابلة مع فوكس نيوز أن يتجنب الإجابة عما إذا كانت إيران بمهاجمتها السفن الأمريكية قد خرقت وانتهكت وقف إطلاق النار، وهو بهذه الإجابة المتهربة بطبيعة الحال ينأى بالولايات المتحدة عن التصعيد، أي أن ما جرى هو اليوم هو عملية محدودة. هو أيضا قال إن هناك مرونة لدى المفاوض الإيراني، مرونة أكثر من أي وقت مضى، وأرجع ذلك أي خلال المفاوضات الجارية حاليا، أرجع ذلك إلى الضغوط الأمريكية بما في ذلك عبر الحصار. في المجمل اليوم الأول لمشروع الحرية، تقول الولايات المتحدة بتصريحات مختلفة من القيادة المركزية والرئيس ترامب من أنها نجحت في أن تعبر بشكل آمن سفينتان أمريكيتان، عفوا تحملان العلم الأمريكي، وكذلك مرور مدمرتان إلى الخليج. هناك بطبيعة الحال محاولة من الجانب الإيراني كما تصور الولايات المتحدة، أولا عبر هجمات بصواريخ ومسيرات، لكن الجانب الأمريكي كما تقول القيادة المركزية تصدى لهذه المحاولة وأسقطها، تلتها محاولة أخرى بزوارق سريعة أيضا تم تدميرها، 7 زوارق بمن عليها عبر طائرات أو مروحيات. إذن كان يوما على وشك أن يؤدي إلى اندلاع مواجهة أوسع. ولدى الرئيس ترامب كان علما مسبقا بهذا من أن هذه العملية قد تقود إلى مواجهة، لكنه اختار مع ذلك المضي بها، لأن الخيار الآخر كان هو المطروح أمامه هو خيار فتح المضيق جزئيا باستخدام القوة، وهو لجأ إلى الاختيار خيار أخف وحذر، أي عملية الحرية أو فتح ممر آمن في جنوب المضيق في المياه العمانية لتسهيل مرور الناقلات العالقة. وإن أدى هذا في حال حدث تصعيد فإنه بطبيعة الحال سيكون مستعدا وجاهزا لعملية أوسع، لكن في المجمل من الواضح أنه حتى الآن تم احتواء الوضع. الرئيس ترامب مع ذلك كما تنقل وول ستريت واجه ضغطا من قبل عدد من الصقور للرد على إيران بعملية عسكرية وضربات أوسع، لكن الواضح أنه حتى الآن يرجح المفاوضات. منى،
1: على أي حال مراد، فوكس نيوز تتحدث عن مسؤولين وتنقل أن الإدارة الأمريكية لربما تكون أقرب إلى استئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران مما كنا عليه قبل 24 ساعة. نسألك أيضا مراد عن أسعار الطاقة وكيف قرأت اليوم الأول من مشروع الحرية؟
2: نعم منى، وفي الواقع أيضا الول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين في الإدارة من أن الرئيس ترامب بات أقرب من أي وقت مضى لاستئناف العملية العسكرية، وفي غضون أيام. قد يفهم من هذا أيضا رسائل ضغط على المفاوض الإيراني، ولكن أيضا الرئيس دونالد ترامب لا يظهر صبرا كثيرا لعملية المفاوضات هذه، وهو يضغط بقوة لدفع المفاوض الإيراني لإبرام صفقة، ولا سيما كما أشرت الآن الاضطرابات في الأسواق واضحة وأثارها واضحة وملموسة هنا في الولايات المتحدة وفي أنحاء العالم. خام برنت سجل قفزة بنسبة 6% زيادة، وصل سعر البرميل إلى 114 دولارا، وكذلك الخام الأمريكي سجل قفزة بنسبة 4% وصل إلى 104 دولارات. سعر الجالون أيضا من البنزين هنا في الولايات المتحدة الآن بات يقارب في أغلب الولايات سعر 5 دولارات. الرئيس ترامب يرى ذلك ثمنا يستحق من أجل إزالة تهديد يراه من قبل إيران فيما يتعلق بامتلاكها سلاحا نوويا، وهو يراه تأثير محدود وقصير المدى، وأن هذه الأسعار سوف تنخفض، ولذلك هو يمارس هذه الضغوط ولجأ لهذه العملية. حقيقة المشروع الحرية ليس فقط لتأمين ممر للملاحة آمن ومحمي بمنظومة دفاعية أمريكية، ولكن إخراج هذا العدد الكبير من السفن وبينها ناقلات النفط أيضا سوف يخفف أزمة الطاقة وأزمة الوقود، لأن هناك عدد كبير من الناقلات محتجزة منا في الخليج.
1: جزيل الشكر لك مراد هاشم مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عملية تحرير حركة السفن في مضيق هرمز، تبرز قضية عشرات السفن العالقة في الخليج وخليج عمان وعلى متنها أكثر من 20,000 بحار منذ أكثر من شهرين دون إمكانية المغادرة أو الإبحار إلى وجهاتهم المحددة قبلا. وتأتي هذه الحالة في ظل أوضاع صعبة قالت الأمم المتحدة إن العالم لم يشهد لها مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية. مزيد من التفاصيل في تقرير رانيا حلبي.
3: العملية الجديدة لتحرير حركة السفن العالقة في مضيق هرمز سيدعمها 15,000 عسكري مع أكثر من 100 طائرة وسفن حربية ومسيرات وفق ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية. فمنذ 28 من فبراير الماضي تشير التقديرات إلى وجود نحو 2000 سفينة تجارية رئيسية، بما في ذلك ناقلات النفط والغاز الطبيعي وسفن الحاويات والشحن في مراسي داخل الخليج دون إمكانية الإبحار إلى أي مكان. ويعاني أكثر من 20,000 بحار على متن هذه السفن أوضاعاً معيشية ونفسية صعبة مع ملازمتهم السفن منذ أكثر من 60 يوماً. ومنذ بداية الحرب انخفضت حركة السفن عبر مضيق هرمز بأكثر من 95%. ووفق بيانات تتبع السفن من منصة كيبلر، عبرت 279 سفينة المضيق بين 28 من فبراير والثاني عشر من أبريل، أي أقل بكثير من المتوسط، حيث كانت تعبر المضيق يومياً 100 سفينة قبل بدء الحرب. ومنذ أن دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 8 من أبريل، لم تدخل أو تخرج من المضيق سوى 45 سفينة منذ ذلك الحين، وتعرضت 22 سفينة للهجوم في مضيق هرمز منذ بدء الحرب وفق بيانات تتبع السفن من منصة كيبلر. وأدت الهجمات إلى مقتل 10 بحارة وإصابة آخرين وفق المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة.
1: والآن إلى فقرة النقاش من تكساس، دكتور فرانك مسمار الباحث المختص في الشؤون الأمريكية، ومن طهران ينضم إلينا دكتور حسين ريفيران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن القدس دكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بكم جميعا. دكتور فرانك أهلا بك. يعني بعد ما يقارب، نحن نقترب من 24 ساعة على بدء هذه العملية التي سمتها الولايات المتحدة بمشروع الحرية، برأيك ما الذي أنجزته أمريكا حتى الآن؟
4: طيب، شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا فيك وضيوفك الكرام. يعني الولايات المتحدة عندما أطلقت هذا المشروع اللي هو Project Freedom، يعني هي أطلقته على أساس أنه يعني مشروع إنساني. يعني هناك كما تفضل التقرير اللي ذكرتي، يعني هناك بحارة عالقين على السفن، وطبعا هاي السفن تحتاج الى صيانة وطعام وتنظيف وهكذا. يعني الفكرة ما فيها هي ليست للولايات المتحدة اطلاقا، هي كما قال الرئيس ترامب هي خدمة خلينا نقول للدول التي لديها ناقلات. طبعا يعني الولايات المتحدة قامت بتسيير قطعتين عسكريات بيحملوا طبعا العلم الامريكي. في البداية إيران يعني قيل إنه لم تستهدفها، وبعد ذلك إيران قالت استهدفتها، والولايات المتحدة قالت نعم تم الاستهداف وتم ضرب القطعات التي استهدفت هذه السفينتين. وبعد ذلك طبعا سمعنا بالاعتداءات الإيرانية على الإمارات وعلى عمان. فيعني واضح جدا إحنا لا نتعامل مع سياسيين، إحنا نتعامل مع عسكريين. لماذا؟ لأنه السياسي دائما وأبدا ينظر إلى يعني تسويات تنازلات، ولكن العسكري دائما وابدا يتمسك بالضمانات، لانه الضمانات تحافظ على وجوده. فواضح جدا انه من يحكم ايران هو الحرس الثوري، يعني لا يوجد يعني تحليل افضل من هذا التحليل. وبناء عليه هو يريد ان يحافظ على نفسه، لانه يعني هو دخل في مرحله يعني اذا لم يبقى، اذا هزم او سقط سوف يحاسب الشعب الايراني اصلا. فالنقاط الرئيسيه للحرب يعني هي ثلاث نقاط معروفه يعني، ولكن المضيق هو ناتج عرضي، عرض يعني بعد خلينا نقول بدء العمليه العسكريه. الحرس الثوري يتمسك فيه لانه يعني هو على منهجيه انه سوف نبقى على، اذا ضربونا في اقتصاديا نضرب اقتصاد العالم، نبقى نحافظ على وجودنا، لانه اذا يعني سقط الاقتصاد الايراني الذي يتحكم به الحرس الثوري سوف يعني تفوق قبضته عن الشعب الايراني وسوف يسقط يعني. فما يبحث عنه اذا لاحظنا النقاط الايرانيه كانت اغلبها ضمانات، يعني هي فتح المضيق بضمانات، نقاش بضمانات، محاورات الملف النووي اللي هو الاساس، ما بعدين ما بعد ذلك يخرج القوات الامريكيه وهكذا يعني. فيعني انا تحليلي انه يعني مهما حاولت الولايات المتحده، مهما حاول العالم الغربي أن يتعامل مع هذه المنظومة المسلحة، لن تجدي نتيجة. يعني وأنا أتصور سوف نذهب باتجاه العمليات العسكرية قريبا.
1: دكتور حسين ريفيران، يقول ضيفنا من واشنطن أن المشهد ذاهب باتجاه عملية عسكرية، وبالتالي ما الذي تملكه إيران من عتاد وقدرة، وما إذا كانت أصلا قادرة بما تبقى لها من أسطول بحري أو أسطول ذل كما يعرف، وزوارق صغيرة للتصدي لهذا المشروع، مشروع الحرية الذي تقود الولايات المتحدة في المضيق؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني واضح أن هذا الاسم المنمق مشروع الحرية هو يعني تطرحه أمريكا لاستجلاب التعاطف الدولي. هو أمريكا متى كانت هي تبحث عن الحرية وهي الشريك الأساسي لإسرائيل في الإبادة الجماعية في غزة؟
5: يعني قبل أيام كان هناك أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، قامت إسرائيل في المياه الدولية بكل الجرائم الممكنة ضد

0: مع وقف إطلاق النار. وطبيعي أن إيران لن تسمح لأمريكا بالدخول إلى مضيق هرمز وتغيير هذا الواقع
1: كيف
0: بشكل
1: دكتور حسين
0: أحادي.
1: كيف لن تسمح؟ إيران يعني يجري الحديث عن زوارق لربما صغيرة، عن مسيرات انقضاضية، هل من شأنها بالفعل أن توقف مشروع كهذا والذي بدأته الولايات المتحدة ب 15,000 جندي يتواجدون في مضيق هرمز، أكثر من 200 سفينة حربية مقاتلة موجودة في المضيق، هنالك دعوة من قائد القيادة المركزية الأمريكية بما معناه للانضمام الانضمام يعني عدد من الدول لهذه العملية أيضا، فكيف سترد إيران على ذلك بما تبقى لها من عتاد؟
0: يعني عندما نتكلم بالمنطق الأمريكي أن البحرية الإيرانية دمرت وليس هناك إلا كم زورق صغير أو زورق البعوض كما يسميه، نعم الاستنتاج يكون هو هكذا. لا، هناك قوة بحرية حقيقية في إيران. يعني يوم أمس أرادت أمريكا أن تدخل، وعندما ضربت المدمرة الأولى التي كانت تتقدم القوة اضطرت إلى التراجع. هذا يعكس أن هناك إمكانية للضرب وإمكانية لوقف هكذا عمل متهور أمريكي في منطقة مضيق هرمز. إيران تمتلك الأدوات بعكس ما يصور الإعلام الأمريكي أن إيران فقدت كل الأدوات. لو كانت فقدت كل الأدوات لكانت أمريكا وصلت وعبرت مضيق هرمز. الموضوع ليس كذلك كما يصوره الإعلام الغربي. إيران تقول أمريكا تريد فتح مضيق هرمز، المفاوضات في باكستان جاهزة، مشروع الـ 14 بندا الإيراني جاهز، البند الأول هو فتح مضيق هرمز، ولكن ضمن إطار واتفاق وليس ضمن إطار عربدة ودفع مدمرات وقطع بحرية عسكرية إلى هذا المضيق. إيران تقول لن يستطيع أحد فتح مضيق هرمز بالقوة، تمتلك كل القوة الممكنة لمنع هذا الأمر. إيران تقول إمكانية فتح المضيق عبر التفاوض وهو متاح للطرفين،
1: لكن الخيارات بالنسبة للجانب الأمريكي على ما يبدو متنوعة أكثر من التفاوض. سيد حسين، سنعود لنناقش هذه النقطة معك. أنتقل لدكتور محمد هلسة. دكتور محمد، الذي يقرأ عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة صباح هذا اليوم، ما الذي يفهمه حول وجهة النظر الإسرائيلية فيما يجري أو سيجري في مضيق هرمز في الساعات المقبلة؟
2: التحية لك وللضيفين الكريمين وللسادة المشاهدين. ليس سرا أن إسرائيل تمني نفسها بأن هذا الاحتكاك الذي يجري في المياه ربما يقود إلى تفجير المشهد بالعودة إلى القتال، وليس سرا بأن لدى إسرائيل حاجة ملحة في العودة إلى القتال، وقد عبرت عنها يعني مواقف إسرائيليين ومحللين واستديوهات الأخبار في إسرائيل. لكن هذا الاستنفار الذي تعيشه إسرائيل، هذا يعني الدفع المحموم باتجاه العودة إلى الحرب، ربما يعبر فعلا عن أن هنالك إشارات وصلت لإسرائيل من طرف الولايات المتحدة وتريد أن تكون على أعلى درجة من الجاهزية فيما يتعلق بالعودة إلى القتال في حال وصلت الأمور إلى نقطة التأزيم واتخذت الولايات المتحدة قرارا بالعودة إلى القتال. لكن هذا لا ينفي أن هذا يعبر بشكل أو بآخر عن توق ولهفة إسرائيلية وحاجة إسرائيلية بالعودة إلى القتال، الذي لطالما قالت إسرائيل بأنه لم ينتهي، بأن المهمة لم تنتهي في المسار العسكري، وبأن هذا ما يدفع إلى استعصاء المسار السياسي. وإسرائيل كما تعلمين المسألة بالنسبة لها ليست مرتبطة بتحقيق الأهداف فقط في الساحة الإيرانية، إنما هذه يعني ساحات مركبة متداخلة بالنسبة لإسرائيل تؤثر فيها الواحد على الأخرى، تؤثر إيران على لبنان ويؤثر لبنان على الداخل الإسرائيلي والانتقادات التي تطال الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو والحديث عن ارتهان للإرادة الإسرائيلية للموقف الأمريكي. ولذلك حينما تنفرج يعني بالنسبة لإسرائيل الأمور بالذهاب إلى الحرب، هذا يفكفك هذا المسار.

0: المشهد المعقد لنتنياهو يعيد مرة أخرى إلى ما كان يطمح إلى تحقيقه من تفتيت النظام وإنهائه. بالنسبة لإسرائيل اليوم، لو وضعت على كفة قضية الاتفاق مع إيران حتى لو بالشروط الأمريكية أو بجزء كبير من الشروط الأمريكية الإسرائيلية، وضع على الكفة الأخرى العودة إلى القتال، بالتأكيد إسرائيل سترجح العودة إلى القتال، لأن هذا بالنسبة لنتنياهو يعني يحقق الهدف الكبير الذي وضعه للمجتمع الإسرائيلي حينما بدأت
1: لكن
0: هذه
1: دكتور
0: الحرب وقال
1: هلس،
0: لهم
1: هنالك
0: بأن هذه
1: نقطة
0: الحرب
1: تحتاج إلى شرح فيما يتعلق في هذا الخيار الإسرائيلي المحبب، وهو دائما العودة إلى القتال. ألا تدفع إسرائيل أيضا ثمنا داخليا في عودتها إلى القتال، في إشغال الجبهة الداخلية، في اقتصادها، في الاحتقان الموجود داخل إسرائيل على أصعدة عدة سياسيا؟ هذه أيضا كلفة ستدفعها إسرائيل، ألا تحسب حسابها أم أنها كلفة لربما أقل من عدم وجود حرب؟
0: إسرائيل أصلا تعيش اقتصاد الحرب منذ 7 أكتوبر، وتعيش أجواء الحرب منذ 7 أكتوبر، ومجتمعها مجتمع مجند ومستنفر في سياق الحروب المختلفة التي يشنها نتنياهو. ومرة أخرى المجتمع الإسرائيلي حضر لأن يخوض هذه الحرب، ومنح الشرعية، حتى المعارضة منحت الشرعية والدعم للحكومة الإسرائيلية الذهاب إلى هذه الحرب، لأنه كما قلت لك صورت إيران على أنها تهديد وجودي، والحرب ذهبت لتصفير المخاطر لا لتقليلها، بمعنى أنه الهدف النهائي لهذه الحرب هو إنهاء النظام وتفتيته بشكل كامل، لا إيصاله لمرحلة الضعف بحيث يعود قادر مرة أخرى إلى يعني أن يمارس مهامه وأن يعود إلى قوته وأن يعود إلى تأثيره في المنطقة كما كان سابقا، وبالتالي تضطر إسرائيل ويضطر المجتمع الإسرائيلي إلى أن يخوض حربا جديدة. ولذلك الأثمان التي تفضلت بالإشارة إليها حينما توضع في كفة، يوضع الهدف النهائي في كفة أخرى، أعتقد بأن المجتمع الإسرائيلي يعني قادر نتنياهو على أن يقود إلى مقاربة احتمال هذه الأثمان في مقابل أن يحصل على الهدف النهائي، الجائزة الكبيرة، لأن تعثر الوصول إلى هذا الهدف مؤذي أكثر لنتنياهو وللمجتمع الإسرائيلي. الجدل الداخلي الذي يعيشه المجتمع الإسرائيلي اليوم، هذا السجال حول عدم تحقق الأهداف التي وعد بها نتنياهو المجتمع الإسرائيلي، مؤذي أكثر للمجتمع ولمقدرته على الاحتمال، خاصة بأنه يقين اليوم بأنه إن بقي النظام، إن وصلت الولايات المتحدة للتفاهم معه في هذه النقطة، بالتأكيد ستضطر إسرائيل إلى أن تخوض حربا جديدة معه بعد سنوات وبأثمان أكبر من تلك التي تدفعها اليوم.
1: دكتور فرانك، بالعودة معك إلى هذه العملية، عملية مشروع الحرية، ونحن نتحدث عن سفن تريد الولايات المتحدة أن تخرجها من مضيق هرمز، تتبع لطرف ثالث، تتبع بالغالب لدول أخرى ولشركات شحن ولشركات تأمين، هل أخذ رأيها في هذه العملية، خاصة وأن مساحة المخاطر فيها واسعة إذا ما تم إخراجها وحصل هنالك مناوشات أو إطلاق نيران من قبل الطرفين الإيراني والأمريكي؟
2: نعم، يعني ما تكلم به الرئيس أنه الدول هي التي تواصلت معها، وأنا أتوقع هذا الكلام. لماذا؟ يعني إحنا نأخذ مجرى الأحداث، يعني إذا لاحظنا يعني الطرف الإيراني ما زال يتمسك في الرواية من بداية الحرب، يعني لا يقرأ ما يحدث من أحداث، ولكن يعني الطرف الأوروبي يعني كان في البداية مثلا معارض وهكذا، والآن يعني بدأ يخرج في اتجاه الولايات المتحدة ولو تدريجيا. يعني لاحظنا زيارة الملك البريطاني للولايات المتحدة، ومن ثم اجتماع الدول الأوروبية بقيادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا في مع 30 دولة لتشكيل تحالف عسكري دفاعي، وقالوا ممكن أن يتحول إلى هجومي في حالة الاعتداء وهكذا. لاحظنا سحب قوات أمريكية من ألمانيا، وهناك طبعا قوات يقال سوف تسحب من إيطاليا وغيرها. طبعا القوات الأمريكية عادة عندما تسحب هي لا تعود إلى الولايات المتحدة، يتم تدويرها مرة أخرى. هناك كان اتصال ما بين الرئيس الأمريكي والرئيس بوتين في زيارة للرئيس الأمريكي للصين، حتى الوفد المحضر عادة للمفاوضات ذهب وحاليا هو موجود في الصين. فيعني الأحداث تأخذ منهج مختلف حتى في منظور الطاقة، يعني الولايات المتحدة أخذت أبعاد أخرى في منظور الطاقة، يعني عطلت قانون جونز، لغت كثير جدا من الضرائب الموجودة
1: لحظة
2: على
1: قبل الحديث عن الطاقة سيد
2: الطاقة.
1: فرانك، دعنا نبقى في إطار موضوع المضيق وموضوع الحلفاء، وتحدثت بأنه لربما هنالك شيء من التعاون وزيارة الملك البريطاني إلى الولايات المتحدة، لكن الناتو قبل فترة كان نمر من ورق كما كان يردد ويقول الرئيس ترامب، وقائد القيادة المركزية الأمريكية كان قد قال بالأمس بأن

0: الولايات المتحدة تقدم نموذجاً يحتذى به لتأمين فتح مضيق هرمز، هل نحن أمام دعوة أمريكية لهذه الدول كي تنضم إلى هذه العملية؟ وإذا كان الأمر كذلك، لماذا لم يقل الرئيس ترامب بأنه قادر على فتح المضيق لوحده؟
1: حتى نكون واضحين يعني وبعيدين عن الكلام الإعلامي،
0: هذا كلام الرئيس
1: يعني
0: ترامب
1: واقعيا.
0: سيد فرانك، ليس كلاماً إعلامياً، نحن
1: نعم نعم
0: ننقل ما
1: نعم
0: يقوله
1: أستاذي،
0: الرئيس.
1: نعم
0: نعم
1: نعم نعم أستاذي، أستاذي نعم نعم نعم نعم يعني أنا رجل أكاديمي، سوف أعطيك رأي أكاديمي، قصدي يعني هذا ما
0: تفضل.
1: قصدته. فعليا فعليا يعني ما يشكل الناتو هو الولايات المتحدة رقم واحد، تركيا رقم اثنين، ومن ثم ما تبقى من الأعضاء. هذا هو الناتو. يعني الناتو إذا ظهرنا يعني خلينا نقول الدول يعني وقدراتها واستطاعتها، يعني فعليا هي ليست بقدرة الولايات المتحدة. يعني إذا خرجت الولايات المتحدة من الناتو فعلا يعني الناتو يصبح نمر من وراء، هذا واقع. يعني من حيث القدرات العسكرية، الجيش البريطاني 80,000 جندي، القاعدة العسكرية الأمريكية التي في بريطانيا 25,000 جندي. يعني بما معناه هي فعليا ليست لديها تلك القدرات، ولكن هناك فرق ما بين المشاركة في العمليات العسكرية والتحالف الدولي. الولايات المتحدة هي تريد تحالف دولي، لا تريد أن تكون هي لوحدها. وطبعا يعني من باب المتضررين، فعليا المتضررين هم ليست الولايات، يعني المستفيدين من الحرب هم روسيا والولايات المتحدة، المتضررين هم الاتحاد الأوروبي والصين ودول شرق آسيا. يعني هذا واقع. من حيث المنتجين، المتضررين إيران والعراق ودول الخليج. فيعني هذا هو الواقع على أرض الواقع. فإذا أردنا أن نقول أنه مثلا الرئيس ترامب يحاول أن يبدي حسن نية، يحاول أن يساعد، الدول تقربت أو تواصلت مع الرئيس ترامب أو مع الحكومة الأمريكية بشكل
0: نعم
1: عام، فهو نوع من التواصل الودي. يعني سوف يؤدي في النهاية إلى تحالف دولي، ولكن الولايات المتحدة وقطاعاتها العسكرية الموجودة حاليا في المنطقة يعني هي كفاية لدولة عظمى، مش لدولة مثل إيران. يعني حتى نكون واقعيين كما تفضلت يعني في ردك على أو نقاشك مع الضيف الإيراني، يعني هذا ليس ادعاء. يعني عندما نتكلم في قوات عسكرية هذا ما هو موجود على أرض الواقع. يعني بغض النظر كيف ينظر كل طرف إلى موضوع النصر والهزيمة، لأنه ممكن يعني النظام الإيراني يرى في بقاء النظام نصر ممكن،
0: نعم
1: ولكن الولايات المتحدة ممكن احتلال إيران، لا أعلم يعني. ولكن كل واحد عنده منظور للفوز والخسارة. فبناء عليه أنا أقول للشعب الإيراني، هل فعليا يعني يستحق مثلا مضايقة الاقتصاد العالمي أو المراهنة على خسارة الانتخابات النصفية للرئيس ترامب بتدمير دولة مثل إيران؟ يعني هل هذا الثمن مقبول مثلا؟
0: هذا سؤال
1: لا أعلم.
0: منطقي.
1: أنا
0: نعم
1: أتكلم عن الحرب العالمية الثانية مثلا. في الحرب
0: اسمح
1: العالمية
0: لنا
1: الثانية
0: ننتقل.
1: عندما ضربت الولايات المتحدة، نعم ولكن دقيقة، عندما ضربت الولايات المتحدة اليابان بالقنبلة الذرية، اليابان كانت ما زالت على قدراتها العسكرية، كانت تستطيع أن تكمل الحرب، ولكن ارتأت أن تحافظ على الدولة أفضل مما تدمرها. فلا أعلم يعني كل
0: نعم
1: دولة
0: هذه
1: لها منظورها، وأتمنى أن الشعب الإيراني أو من يحكم إيران لا يدمر إيران بصراحة.
0: هذه مقاربة خطيرة دكتور فرانك. على أي حال ننتقل لدكتور حسين ريفيوران. دكتور حسين، يعني قلت في إجاباتك السابقة أن إيران تريد أن للأمر أن يتم ضمن إطار اتفاق وليس ضمن إطار عربدة كما ذكرت، لكن إحدى الخطط التي وضعت على طاولة الرئيس ترامب ضمن الخيارات العسكرية مؤخرا هو سيطرة جزئية على مضيق هرمز وأن يكون هنالك إنزال في المنطقة. مؤخرا يجري الحديث على احتمالية إنزال في جزيرة قشم المقابلة للمضيق للقوات الأمريكية. إلى أي مدى إيران ترى بأن هذا خيار قابل للتطبيق وهل تتحضر له؟
2: طبيعي أن إيران تتحضر لهكذا سيناريوهات. يعني كان هناك سبق وأن أعلنت أمريكا أنها تريد احتلال بعض الجزر في إيران، وإيران قامت بتسليح الجزر، استقرار القوات، إنه الأسلحة إلى آخره. ويعني آخر إنزال أمريكي كان في أصفهان للسيطرة على كما تقول أمريكا اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وانتهى بفضيحة لأمريكا لأن أمريكا أنزلت قوات في منطقة نائية بعيدة عن المناطق المسكونة، وأنزلت قوات وطائرات عمودية، ولكن حوصرت خلال ساعة واحدة فقط، وبعد ذلك أنه وبعد أن ضربت هذه القوة وبعض الطائرات أنه اضطرت إلى التراجع بسرعة من المنطقة، وتركت طائرتي سي 130 وطائرتين عموديتين بلاك هوك في المنطقة، وبعد ذلك اضطرت هي إلى ضرب هذه الطائرات الأمريكية حتى لا تقع في يد إيران. موضوع الإنزال في مضيق هرمز هو ليس نزهة. صحيح أن الرئيس ترامب في مارالاغو قال أن هذه الحرب ستكون نزهة لأيام في بداية الحرب،
0: لكن ألا
2: ولم تكن كذلك.
0: اسمح لي دكتور حسين، ألا تعتقد أن إنزالا في جزيرة قشم وإن كانت قريبة من الشواطئ الإيرانية سيبدو الوضع عليه مختلفا عما كان الأمر أمر الإنزال في أصفهان كما ذكرت قبل قليل؟ أصفهان في العمق الإيراني، فعليا كان هنالك أصلا اتخاذ تدابير عالية من قبل إيران ترقبا لهذه العملية، عملية البحث عن الطيار الأمريكي في حينه، ولكن الآن هنالك قطع بحرية تملأ المنطقة فعليا، ناهيك أيضا عن سلاح الجو الذي باستطاعته أيضا أن ينضم إلى المشهد. فإلى أي مدى برأيك إيران قادرة على التصدي لهذا، خاصة وأنه قد تكون من يعني واحدة من خطط المرحلة المقبلة هو ضرب الدفاعات الجوية في محيط مضيق هرمز لتسهيل عملية الإنزال ربما، وهذا أحد السيناريوهات المطروحة؟
2: يعني أنا أقول إنزال في منطقة نائية بعيدة عن أي تجمع سكاني واجه الفشل، فما بالك بهذه الجزر المسلحة بآلاف المسلحين؟ يعني أي عملية برية أمريكية، إيران أولا تقول أنها تنتظر الجنود الأمريكان لإعادتهم بالتوابيت، إنه أمريكا هي حساسة جدا تجاه القتلى، وإيران الآن تقول أي إنزال عسكري طبيعي سيواجه برد فعل، ولا تستطيع أمريكا أن يعني تقوم بعملية إنزال رغم كل التهديد الذي مارسه الرئيس ترامب في أنه سيقوم بإنزال في كارك، سيقوم بإنزال في المنطقة الفلانية في المنطقة الفلانية. لماذا لم يقم بذلك؟ لأن الموضوع ليس بهذه السهولة التي تطرح، وأنه سيدفع أثمان كبيرة. الآن ثلثي المجتمع الأمريكي هو ضد الحرب، عند ذلك سيكون 90% من المجتمع الأمريكي ضد الحرب.
0: دكتور هلسة، فيما يتعلق في المشاورات الأمنية التي يجريها بنيامين نتنياهو، كان اجتماع الكابينت أمس وأول أمس قد ألغي فعليا، وعقد نظرا للتطورات الإيرانية يعني اجتماع آخر بالأمس ومن المحتمل أن يستمر اليوم. برأيك لماذا هذه الإلغاءات لاجتماعات الكابينت، ولماذا يعود وينعقد عندما يتعلق الأمر بتصعيد في إيران؟
3: أولا، هذا يعبر عن حالة عدم اليقين إسرائيليا مما سيحدث تحديدا على ساحة المواجهة في إيران، ويعني أيضا هذا يعبر عن أن إسرائيل مهتمة جدا بما سيجري، وهي كما قلنا تتوق إلى العودة إلى القتال، ولذلك ربما تريد أن تكون على أقصى درجات الجاهزية فيما يتعلق بالعودة إلى القتال. ثم هنالك من انعقاده وإلغاء الانعقاد أو استمرار الانعقاد بهذه الوتيرة رسائل للداخل الإسرائيلي في محاولة أيضا لطمأنته في حالة يعني حدثت تطورات معينة. ولا ننسى أيضا بأن يعني مع استمرار حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالملف الإيراني، هنالك حالة تصعيد فيما يتعلق بالملف اللبناني تقتضي استمرار المشاورات، خاصة من حيث إشارة المجتمع الإسرائيلي بالانتقاد إلى الحكومة فيما يتعلق بالمأزق الاستراتيجي التي وضعت فيه جيشها بسبب الاستهدافات المتكررة للمسيرات من طرف حزب الله. ولذلك نتنياهو يبحث دائما عن استمرار التشاور مع المستويات الأمنية والسياسية فيما يتعلق بالخطوات القادمة لإسرائيل في ساحة لبنان تحديدا، خاصة مع تصاعد الجدل الداخلي الإسرائيلي حول الخطوات الواجب اتخاذها، وخاصة مع الحديث عن إمكان انعقاد جولة من المفاوضات جديدة ما بين الدولة اللبنانية وإسرائيل. إسرائيل تحاول بشكل أو بآخر أن تصل إلى صيغ تخفف من الانتقادات الداخلية الإسرائيلية فيما يتعلق بساحة ما يجري في لبنان أو مخرجات ما يجري في لبنان. ولا ننسى بأن يعني إسرائيل لا تملك إجابة شافية فيما يتعلق بالتهديدات والتحديات التي يفرضها الحزب في إطار وقف إطلاق النار الحاصل، ولذلك يحاول نتنياهو خلق الانطباع بأن لديه يعني خطط وبأن لديه تشاور دائم مع المستويات الأمنية والسياسية فيما يتعلق بتطورات هذه الجبهة، وكلها يعني كما تعلمين قضايا مرتبطة متداخلة. لا ننسى أيضا ومن المهم الإشارة هنا إلى أن ملف غزة أيضا حاضر في هذه المداولات، وإسرائيل تحاول اليوم أن تمهد الطريق لعودة المواجهة مع القطاع، خاصة مع حديثها المتكرر عن أن حماس
0: هذه
3: ترفض
0: نقطة جيدة بما أنك فتحت الموضوع يعني دكتور هلسة. وإسرائيل تعد العدة كما تقول في مشاوراتها الأمنية للعودة لربما وإعادة ألوية على حدود القطاع. هل ترجح عودة العمليات العسكرية هناك في ظل ما يحدث في لبنان وعدم اليقين كما تقول في جبهة إيران؟
3: اولا هنالك ثلاث يعني مجموعه من الاسباب التي قد تدعو الى الاعتقاد او القطع بامكان العوده الى القتال في القطاع. تأزم المشهد في الساحتين اللبنانية والإيرانية ربما يدفع نتنياهو في سياق محاولة صرف الأنظار عن الأزمات في هذه الملفات إلى فتح الجبهة مع غزة كملف تعويضي يخلط فيه الأوراق مرة أخرى. كما تعلمين في موسم انتخابي لطالما قلنا بأن السياسة تكون فيه في قبضة الأمن. وثانيا الذريعة التي تنسجها إسرائيل اليوم فيما يتعلق بموضوع السلاح، حماس لم تقدم ردا شافيا وفق ما تريد إسرائيل بأنها مستعدة للتخلي عن سلاحها. تحدثت أطراف إسرائيلية عن إنهاء مشروع مركز التنسيق الأمريكي في إسرائيل، ولذلك هذا كله يعني ربما يدفع إلى الاعتقاد بأن إسرائيل بحاجة إلى التعويض في ساحة القطاع، خاصة بأن الهدف النهائي من هذه الحرب التي ذهبت إليها إسرائيل لم يتحقق. صحيح أن إسرائيل استعادت الأسرى، صحيح أن إسرائيل تحتل جزء من أرض القطاع، لكن حماس ما زالت تحكم، وهذا يشكل معضلة بالنسبة لنتنياهو مع الداخل الإسرائيلي، ويخوض حروب في جبهات مختلفة لكنه لم يستطع أن ينجز حسما كاملا في أي جبهة من هذه الجبهات. وغزة تشكل يعني نموذج لإخفاقات نتنياهو المتكررة، ولذلك من المهم بالنسبة لنتنياهو اليوم أن يحضر الداخل الإسرائيلي لإمكان العودة إلى القتال، خاصة مع استعصاء الأزمات داخليا، خاصة مع الموسم الانتخابي، خاصة مع يعني استعصاء أيضا الحسم في جبهات أخرى. لكن يعني علينا أن يعني نكون أيضا واقعيين بأن نتنياهو قد لا يذهب إلى حرب مفتوحة بمعناها الواسع مع وجود جبهة لبنان وعجود جبهة إيران.
0: شكرا دكتور هلسة لك ولضيوف الكرام. الآن إلى زميلة إيمان عياد وفقرة عسكرية لمتابعة تطورات عملية مشروع الحرية في مضيق هرمز. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التي نناقش فيها تطورات عملية مشروع الحرية بمضيق هرمز. معنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، وعلى الخريطة التفاعلية زميل صهيب العصا. البداية معك إذن صهيب، وآخر التطورات الميدانية التي حصلت اليوم.
4: دعينا نحاول أن نفهم إيمان ما هو مشروع الحرية وكيف سيتم تفعيل هذا المشروع وماذا يحضر الإيرانيون في المقابل. مشروع الحرية باختصار هو محاولة لكسر القبضة الإيرانية على مضيق هرمز بضربات أمريكية أو بخلق مسار جديد في مضيق هرمز. بداية هذا الأمر بدأ بالحصار البحري الذي لا يزال متواصلا لثلاثة أسابيع. باختصار الحصار البحري هو منع السفن الإيرانية من مغادرة خليج عمان عبر القطع البحرية الأمريكية الموجودة في بحر العرب، وبالتالي عملية إغلاق الموانئ الإيرانية عن خليج عمان وعن بحر العرب. بمعنى أو بآخر فنحن نتحدث عن إغلاق لخليج عمان أمام السفن الإيرانية مقابل إغلاق إيراني بمضيق هرمز، وكأن الولايات المتحدة الأمريكية أغلقت على الإغلاق الإيراني. ولكن الحرس الثوري الإيراني اليوم نشر هذه الصورة والتي قال فيها بأنه يمنع على السفن دخول هذه المنطقة التي نتحدث عنها، تمنع الحرس الثوري يمنع على السفن دخول هذه المنطقة، وبالتالي وسع من مساحة مضيق هرمز ووسع من مساحة

0: السيطرة والإغلاق، لأننا نتحدث عن هذه المنطقة التي توجد فيها مئات السفن العالقة على جانبي المضيق. نتحدث عن حوالي 850 إلى 870 سفينة عالقة على متنها أكثر من 20,000 بحار. خلال الساعات القليلة الماضية أيضا دوت انفجارات في أكثر من منطقة، منها في ميناء صقر وفي بخاء في عمان وأيضا في الفجيرة. على الخريطة هذه الخط الذي رسمه الحرس الثوري الإيراني من الفجيرة إلى جاسك ومن أطراف قشم إلى جزيرة الحمراء إلى الجنوب من رأس الخيمة، وبالتالي هذه مساحة السيطرة التي يريدها الحرس الثوري الإيراني. الآن الأمريكيون يقولون بأنهم استطاعوا إحداث خرق في هذه السيطرة الإيرانية وإحداث مسار بديل. المسار الأصلي هو هذا المسار الطبيعي الذي يمر بين لارك والأراضي العمانية ذهابا وإيابا، ومن ثم استحدث الإيرانيون مسارا آخر يمر بين لارك وقشم ذهابا وإيابا لتسمح لأقل من 10% من السفن التي كانت تمر قبل هذا الإغلاق. ما هو المسار الذي وضعه الأمريكيون؟ أين هو هذا المسار الذي يقول الأمريكيون بأنهم استحدثوه في المنطقة؟ لا أحد يعلم، لأنهم لم ينشروا تفاصيل هذا المسار على الخريطة. ولكن في المقابل نتحدث عن تهديدات متبادلة، نتحدث عن صواريخ تحذيرية أطلقها الإيرانيون باتجاه سفن حربية أمريكية. الأمريكيون في المقابل يردون بأنه لم يحدث هذا الأمر ولم تتعرض أي من السفن للخطر، بل على العكس تم إخراج سفينتين من أمريكيتين من المضيق. ولكن هذا كله في إطار الروايتين المتضاربتين، رواية الولايات المتحدة الأمريكية والرواية الإيرانية. ولكن في الوقت نفسه في ظل كل هذا التحرك الذي نتحدث عنه، لا بد لنا أن ننظر إلى هذه الصورة التي تظهر لنا القدرات العسكرية الأمريكية الموجودة في هذه المنطقة. لأول مرة منذ عام 2003 ثلاث حملات طائرات أمريكية بأكثر من 15,000 جندي، بأكثر من 200 طائرة، بأكثر من 12 قطعة بحرية أو سفينة بحرية. هذا التجمع هو الأول من نوعه منذ عام 2003. هذه قوة كبيرة تواجهها إيران بأوراق القوة التي لديها، والتي تقول بأنها تملك هذه الأوراق التي تتحدث عنها، أسطول كبير من الطائرات المسيرة، الألغام البحرية التي يعتقد بأن الإيرانيين قد لغموا المضيق بشكل كامل، لذلك دفعت الولايات المتحدة الأمريكية بكاسحة ألغام من أجل فتح المسار الذي تتحدث عنه، الزوارق السريعة الذي يتحدث عنها دونالد ترامب أكثر من مرة وقال اليوم بأنه تم إغراق 6 منها، بينما يقول الإيرانيون بشكل رسمي وغير رسمي أنهم يمتلكون أسطولا كبيرا منها، بالإضافة إلى الصواريخ السحرية والغواصات الصغيرة. وبالتالي إيمان نحن نتحدث عن روايتين متقابلتين أمريكية وإيرانية، وفي الوقت نفسه قدرات متقابلة. لمن سترجح الكفة؟ أين هو المسار الذي تتحدث عنه الولايات المتحدة الأمريكية؟ وأين هي القدرات الإيرانية؟ هذا هو المهم الآن.
1: الكثير من شكرا لك إذن صاحب العصر، الكثير من التساؤلات اللواء محمد فيما يتعلق بهذا المشروع الأمريكي، مشروع الحرية. قبل الحديث عن هذه المسارات التي يعني جاء أو مر عليها صهيب فيما يتعلق بفتح مسارات أمريكية في مضيق هرمز، كيف نفهم هذا الحديث الأمريكي عن استهداف أو اعتراض صواريخ ومسيرات وكذلك إغراق زوارق إيرانية في مرحلة إطلاق هذا المشروع، وإلى أي مدى تدلل على مساحة ربما احتكاك عسكري مباشر؟
2: إيمان، اليوم النهاردة بيعتبر من أكثر الأيام توتر في مضيق هرمز، بيعتبر تصعيد، أنا بسميه تصعيد محسوب، يعني لأن قلنا أن هذه العملية بتخضع لقواعد اشتباك، تصعيد محسوب على حافة الهوية، ربما أي خطأ في هذه اللعبة قد تسبب إلى تصعيد كبير وعمليات عسكرية كبيرة. اليوم شهد أحداث كثيرة جدا، تفجيرات وضرب بالمسيرات وضرب بالصواريخ واستهداف، وكمان إيران بتفرض واقع جديد عندما نشرت خريطة ومنعت السفن من الاقتراب من هذه المكان. هذه الخريطة هي أكبر، بتتجاوز الحدود لمضيق هرمز لمسافات أكبر ومساحات أكبر، وبتفرض سيطرتها عليها من الحرس الثوري، وبتؤكد تماما أمر واقع بأنها تسيطر سيطرة كاملة على المضيق، وكأنها تقول أن المضيق هو بحيرة إيرانية وليست ممر دولي أو يعني ممر لجميع الدول العالم. وهذا ما يغضب الولايات المتحدة الأمريكية، كمان
1: أي مسارات إذن تتحدث الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: تتحدث عن مسارات. هو العملية يعني ببساطة هي ليست عملية عسكرية، ولكن عملية يعني مدمجة ما بين الدبلوماسية أو ما بين الدفاعية وما بين العسكرية. الاتفاق أن المراكب تمشي على مسارات ملاحية معينة قريبة من الساحل العماني أكثر منه إلى الساحل الإيراني. هذه المسارات بتتجنب وجود أي ألغام أو شكوك حوالين وجود ألغام، ممرات آمنة. هذه الممرات بتخضع للرقابة الأمريكية سواء من خلال المسيرات أو من خلال سلاح الجو الأمريكي وتحت الرقابة، وهناك حماية من الخلف.
1: الولايات المتحدة بأنها عملية مرافقة السفن وليس توجيه وليس مرافقة.
2: بالفعل لا يوجد مرافقة، لأن عملية المرافقة هنا برضو كسر لقواعد الاشتباك مرة أخرى، وبالتالي إيران هيبقى رد فعلها عنيف. النهاردة كان في حديث عن إطلاق مسيرات على مدمرة إحدى الفرقاطات الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية نفت هذا الحديث. وطبعا إحنا مقدرين فكرة صراع السرديات ما بين الطرفين، وليس كل ما يقال حقيقي
1: حتى الآن،
2: وكل التصريحات متناقضة، وهذا مقبول. يعني مقبول في فترات الحروب لأن له أبعاد أخرى، أبعاد تتعلق بحرب نفسية، أبعاد تتعلق بالداخل الأمريكي والداخل الإيراني.
1: لكن هذا الصراع للسرديات، يعني ونتحدث أنت عن هذه الأبعاد، إلى أي مدى يمكن أن يأخذ هذا يعني هذا الصراع الآن الذي بدأ بالاحتكاك أبعاد أخرى أخطر منها؟ يعني ندخل في مرحلة أو نعود إلى مرحلة أو مربع الصراع.
2: يجب أن نفهم أن الطرفين، كل طرف يرفض الصراع ويرفض الاستمرار في المعارك العسكرية، لأن السبب الوحيد اللي خلاهم يوقفوا هذه العملية ويذهبوا إلى باكستان أنهم وصلوا في يعني باللغة العسكرية نقطة بنسميها نقطة الذروة. نقطة الذروة هي النقطة اللي بعدها الحرب بيحدث خسائر للطرفين، والولايات المتحدة الأمريكية كانت خاسرة، إيران خاسرة، وأيضا إسرائيل، حرب الكل منها خاسر. وبالتالي التقفوا أول هدنة وذهبوا إلى باكستان. هم لم يريدوا أن يرجعوا إلى هذه النقطة مرة أخرى، لأن القادم خسائره هتكون كبيرة للغاية، سواء للسمعة الأمريكية، سمعة الرئيس ترامب وتخفيض شعبيته، وكمان هل الجبهة الداخلية الإسرائيلية قادرة على تحمل صواريخ إيرانية جديدة؟
1: أيضا على ذكر الصواريخ الإيرانية الجديدة، هناك استهداف للبنية النفطية الإماراتية. كيف يمكن أن نقرأ يعني دلالات هذا الاستهداف، هذه العملية؟ هل يمكن أن نقرأها على صعيد أنها رد على مشروع الحرية بتوسيع استهداف مركز الطاقة في المنطقة؟
2: أولا نحن بنرفض تماما أي دولة عربية يصيبها أي نوع من الأذى، ولكن إيران لها أهداف، تريد أن توسع الصراع، تريد أن تزيد الكلفة. تعلم تماما أن الإمارات لديها خط بترول بديل، بدل من المضيق هو خط بينزل إلى الفجيرة، تقريبا حوالي نص إنتاجها من البترول ممكن يسير في هذه المنطقة، وبالتالي هي تريد أن ترفع الكلفة، تزيد الكلفة على الإمارات وتقفل هذا الخط حتى تعود مرة أخرى إلى المضيق. الغرض أن إيران تريد أنها تربط أمن دول الخليج بأمن إيران نفسه، حتى تقوم دول الخليج بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بعدم استخدام قواعد عسكرية في المنطقة، الضغط ودفع الولايات المتحدة الأمريكية للاتجاه إلى مائدة مفاوضات مرة أخرى. إيران تراهن على ذلك، وبالتالي الحرب هي فيها لغة البراجماتية، وإيران سياستها براجماتية. ربما يقوم بضرب سفينة إماراتية ويضرب الداخل في الفجيرة، وفي نفس التوقيت خطابه الدبلوماسي يقول إنه يريد حديث استراتيجي مع دول المنطقة كما طرحوا في الورقة المقدمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
1: بالعودة إلى ما ذكره زميل صايب العصا قبل قليل بأن هدف مشروع الحرية هو كسر قبضة إيران على مضيق هرمز، إلى أي مدى يمكن لهذه المسارات الأمريكية بالفعل أن تضعف هذه الورقة بيد إيران؟
2: هو يعني خلينا نكون يعني نتجه إلى جانب من الدقة، نقول إن هي الهدف الرئيسي هو إن إيران تفقد هذه الورقة التفاوضية. هذه الورقة هي أقوى ورقة لدى إيران، وهي الورقة المتبقية. هي يعني دي مسألة حياة أو موت، مسألة بقاء، وبالتالي إيران بتدافع عن البقاء. الولايات المتحدة الأمريكية اتفقنا إن الحرب هي عبارة عن قواعد اشتباك وخطوط حمراء تريد أن تقصر. لماذا قصرت الولايات المتحدة الأمريكية؟ لماذا تجربة حرية الملاحة؟ هي تريد أن تختبر قدرات إيران، هل لديها قدرة على الرد أم لا؟ هل لديها استعداد على الرد أم لا؟ وعايزة تشوف كمان
1: نبض إيراني،
2: وعايزة تشوف كمان هترد إزاي؟ لأن الحرب كده، مجرد أنه هيعرف أن لديها نقاط ضعف هيزيد من التصعيد. ولذلك إيران ردت رد عنيف إلى حد ما، بحيث أنها توقف الولايات المتحدة الأمريكية وترسخ لأمر واقع، ثم تطرح خريطة لسيطرة أكبر. ده مش بس مضيق هرمز، ده كمان كل هذه المساحة تحت سيطرة الحرس الثوري، وتم التنبيه على السفن. والدليل على ذلك إحكام السيطرة إيمان، إن المراكب حتى تراجعت، المراكب اللي كانت قريبة جدا من المضيق الصبح، من مدخل المضيق، المراكب كلها معظمها تراجعت إلى الخلف وإن صاعت لتعليمات الحرس الثوري.
1: شكرا جزيلا لك اللواء محمد عبد الواحد، الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. نهاية هذه الفقرة إذن، عودة إلى غرفة الأخبار. رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية من قناة الجزيرة لآخر التطورات والأخبار المتلاحقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عملية بحرية لإخراج السفن من مضيق هرمز. وفي آخر التطورات، نقلت سي بي إس نيوز عن مسؤولين دفاعيين قولهم إن مدمرتين أمريكيتين عبرتا مضيق هرمز ودخلتا الخليج بعد اجتيازهما حاجزا إيرانيا. وقال المسؤولون أنه تم اعتراض أو ردع كل تهديد ولم تصل أي مقذوفات إلى المدمرتين الأمريكيتين في مضيق هرمز. من جهتها، نقلت وول ستريت جورنال عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها إن الرئيس ترامب يبقي جميع الخيارات مفتوحة بينما يسعى للتوصل إلى تسوية مع إيران. كما نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وأجانب قولهم إنه من المرجح أن يأذن الرئيس ترامب برد عسكري ضد إيران في غضون أيام. من جانبها، نقلت فوكس نيوز عن مسؤولين قولهم إن الإدارة الأمريكية أقرب إلى استئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران مما كنا عليه قبل 24 ساعة. وأضاف المسؤولون أن الأمر يعود إلى رئيس ترامب والقادة الإيرانيين لتحديد ما إذا كانت العمليات العسكرية ستستأنف. وكان ترامب قد قال إن إيران ستباد من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تنفذ مشروع الحرية، قائلا إن القوات الأمريكية أغرقت 7 زوارق إيرانية صغيرة. هذا وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبرتا أمس الاثنين مضيق هرمز بنجاح، وإن الحرس الثوري أطلق صواريخ ومسيرات على سفن تجارية قامت القوات الأمريكية بحمايتها. من جهتها، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري قوله إن الولايات المتحدة استهدفت زورقين مدنيين كانا يحملان بضائع وليس زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري. وأما وزير الخارجية الإيراني من جانبه، وصف مشروع الحرية بأنه مشروع الطريق المسدود، مضيفا أن الأحداث في مضيق هرمز توضح أنه لا يوجد حل عسكري لأي أزمة سياسية. من جهته، قال عضو مجلس الدفاع الإيراني علي أكبر أحمديان إن أمن إيران لا يقبل التفاوض، والأمريكيون عرقلوا أمن الملاحة والطاقة العالمية. كما أضاف أن على الأمريكيين أن يعلموا أن عمليات بلاده ستغير المعادلة وتجعل الكلفة فوق تحملهم. هذه التطورات تأتي في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع الإماراتية أنها تعاملت أمس الاثنين مع 12 صاروخاً باليستياً وثلاثة صواريخ جوالة وأربع مسيرات من إيران أسفرت عن 3 إصابات متوسطة. وقد أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة أن حريقاً اندلع بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية إثر استهداف بمسيرة من إيران أصيب فيها 3 أشخاص. من جهتها، أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية بورود معلومات عن اشتعال نيران بسفينة على بعد 14 ميلاً بحرياً غرب ميناء صقر الإماراتي، وأخرى على بعد 34 ميلاً شمال دبي.
3: وفي تعليق إسرائيلي على المشهد نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أن الاستعداد جار للعودة للقتال وأن إسرائيل تنتظر الضوء الأخضر الأمريكي. ونقف عند التطورات والمستجدات وتنضم إلينا شبكة مراسلينا من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي، من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، ومن بيروت مراسل الجزيرة تامر صمادي. أهلا ومرحبا بكم جميعا. أبدأ معك محمد البقالي. إذن إيران تتهم الولايات المتحدة باستهدافها لزورقين تجاريين، وواشنطن تتحدث أن الزوارق التي استهدفت كانت زوارق عسكرية في الساعات الأخيرة. نرصد معك هذه الرواية الإيرانية وكيف تتحضر طهران على صعيد تصعيد يلوح في الأفق في مياه المضيق.
4: منى، يمكن أن أقول أن الأجواء هنا في طهران هي استعداد لحرب قد تقع في كل لحظة الآن بعد نصف ساعة هذه الليلة. هذه هي الأجواء وهذه هي التصريحات، وهذا الذي حدث خاصة فيما يتعلق بتبادل ربما الروايات في بشأن الزوارق التي استهدفت الولايات المتحدة على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تحدثت عن استهداف 6 زوارق وبعد ذلك 7 عسكرية. إيران نفت هذا الأمر على لسان الحرس الثوري وقالت إن الأمر يتعلق بزوارق مدنية محملة بالبضائع وليس بأي زوارق عسكرية. في الجانب الآخر أيضا طهران تنفي بالبث والمطلق أن تكون بارجتين حربيتان أو أن تكون البارجتان الحربيتان الأمريكيتان قد تمكنتا من العبور. تقول إن العكس هو الذي حصل وأن محاولة البارجتين الأمريكيتين وجهتا من قبل الحرس الثوري تحذيرا في البداية لم تستجيب له البارجتان فوجهتا بطلقات تحذيرية بمسيرات وأيضا بالصواريخ اضطرت معهما إلى العودة. إذن أصبحنا نتحدث عن إطلاق النار. صحيح أن هذه النار الآن تطلق للتحذير، ولكن بمجرد بدء إطلاق النار في منطقة صغيرة مثل مضيق هرمز تعج بالقطع البحرية بالأسلحة، هذا يعني أن خطاب النار بدأ يطفو إلى السطح، ويعني أن الحرب أصبحت ضمن الاحتمالات الممكنة سواء أرادتها الأطراف أو أنها يمكن أن تحدث من دون أن تقصد الأطراف، لأنه بغض النظر وهناك من يتحدث حتى هنا في طهران أنه أن سيناريو الرد أو سيناريو إصابة واحدة من البوارج الأمريكية والرد الأمريكي كان يمكن أن يؤدي إلى أمور لا يعرف إلى أين تنتهي. إذن خطاب الحرب هو قائم على مستوى الميدان وقائم أيضا في التصريحات التي سمعناها. النائب الأول للرئيس الإيراني قال بأن إيران لا ترغب في الحرب ولكنها مستعدة لها، والتصريحات أكبر من أن تعد تلك التي صدرت عن الحرس الثوري، عن مقر خاتم الأنبياء، عن البحرية الإيرانية، والتي تقول في مجملها إنها مستعدة للحرب وجاهزة لها واليد على الزناد. هذا المصطلح يتكرر مرات في اليوم هنا في طهران، بما يفيد أن أجواء التوتر فعلا وصلت مدى غير مسبوق، خاصة مع القرار الذي صدر عن الرئيس الأمريكي هذا الذي يسمى الآن بمشروع الحرية. في المقابل أيضا الحرس الثوري يقول بأنه لا مجال للعبور من مضيق هرمز إلا بإذن إيراني ووفق الشروط والأطر التي حددتها طهران. الحرس الثوري موجود في عين المكان وبالتالي فهو جاهز لمواجهة أي خرق وفق الرواية الإيرانية.
3: يعني اليد على الزناد كما تقول على صعيد العمليات العسكرية، لكن ما مساحة المفاوضات من النقاش الإيراني ومن التصريحات الإيرانية، وكيف يبدو المشهد في إسلام أباد بموازاة ما يحدث في مضيق هرمز؟
4: بالفعل منى، ربما هذه من الخصائص المميزة لهذا الصراع أن التوتر والتصعيد يسير جنبا إلى جنب مع الدبلوماسية، وأنهما يتبادلان الأدوار ويصل الطرفان إلى حافة الهاوية ثم يعودان، ومرة يصعد إلى السطح التصعيد ثم يتراجع، وبعد ذلك قد يصعد خطاب التهدئة ليتراجع وأحيانا في بشكل متوازي، وهذا الذي شاهدناه قبل أول أمس. كنا نتحدث عن خطاب التهدئة، خطاب أقرب خطاب إسلام أباد كما ذكرت بالفعل منى، الرسائل التي يتم تبادلها عن طريق إسلام أباد. إيران قدمت مقترحا جديدا عن طريق إسلام أباد، تلقت ردا أمريكيا رغم أن الرد الأمريكي طبعا لم يرضى بما قدمته طهران، ولكن تبادل الرسائل في حد ذاته هذا هو جوهر الدبلوماسية وهذا هو جوهر البحث عن الحلول السلمية. بدأ الحديث على أن هناك نوع من تليين الموقف الإيراني خاصة في مضيق هرمز، رغم الخلافات رغم الأسقف المرتفعة فهم بأن الطرفان يستعدان لرفع السقف اتجاه التخفيض أو خفضه فيما بعد، ولكن الآن نرى أن هناك تصعيدا يسير جنبا إلى جنب مع التهدئة. أيهما ينتصر؟ في الحقيقة الوضع مربك ولا أحد يمكنه أن يدعي أن لديه إجابة.
3: جزيل الشكر لك محمد البقاري مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. والآن إلى رام الله، ينضم إلينا من هناك مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد، ماذا يفهم من يتابع عناوين الصحف الإسرائيلية هذا الصباح؟
5: أن إسرائيل في حالة تأهب واستنفار قصوى، والدليل على ذلك أن نتنياهو يستفيد مما يجري من تصعيد في الخليج أيضا من أجل إلغاء محاكماته والإعلان عن أنه يجري مشاورات متواصلة أمنية مع عدد قليل من كبار المسؤولين في الطاقم الوزاري الأمني المصغر، وذلك بهدف البقاء في حالة ترقب قصوى. التقديرات وفق سواء العناوين الصحف أو تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بأن إيران والولايات المتحدة خطوة واحدة فقط قبل انفجار الموقف واستئناف المواجهة العسكرية بين الجانبين والتي قد تطال إسرائيل، وإسرائيل تعلن جهارا نهارا بأنها تنتظر الضوء الأخضر من الولايات المتحدة للمشاركة وبدء هذه الهجمات، لأن تقديراتها بأنه بدون استئناف الحرب على إيران لن يكون هناك بالمقدور إخراج المخزون اليورانيوم المخصب من ناحية والقضاء على قدرة إيران بالعودة إلى التخصيب من جديد، لأن ما لديها من كمية من اليورانيوم المخصب تصلح لإنتاج نحو 6 قنابل نووية وفق التقديرات الإسرائيلية. وإسرائيل مقتنعة تماما وفق تصريحات كبار المسؤولين وأيضا المحللين فيها وكبار العسكريين السابقين مثل اللواء احتياط عاموس جلعاد وغيره، الذين يقولون بأن لا مفر من الاستئناف إذا كانت الولايات المتحدة تريد بالفعل القضاء على هذا المشروع النووي الإيراني الذي تعتبره إسرائيل بأنه خطر وجودي وتهديد وجودي لها في هذه المرحلة. وإسرائيل منذ وقف إطلاق النار الذي اعتبرت وكأنه فرض عليها من الرئيس ترامب، وهي دائما تدق طبول الحرب بخصوص إيران وباقي الجبهات بما فيها أيضا لبنان، لكن على صعيد إيران حاليا حالة استنفار في المنظومة الدفاعات الجوية الإسرائيلية. هناك قوات أمريكية متواجدة في إسرائيل وهناك عشرات من الطائرات التي تزود بالوقود موجودة في مطارات إسرائيلية، بالإضافة إلى طائرات حربية كثيرة. التقديرات في إسرائيل بأن الرئيس الأمريكي مشوش إلى حد ما في حسم قراره، فهو من ناحية يريد استمرار الحصار الاقتصادي والبحري على إيران بهدف إضعاف النظام وتقويضه إن أمكن، ومن ناحية أخرى يريد فتح مسار بحري في هرمز وفي بحر العرب من أجل تهدئة روع العالم وتخفيض سعر الطاقة. والأمر الثالث هو لا يريد الدخول في حرب جديدة، فبين هذه الثلاث وقائع كما وصفتها إحدى المصادر الإسرائيلية يراوح الرئيس الأمريكي في قراره، ولذلك الموقف هو على حافة الانفجار وقد ينفجر في كل لحظة أو يتجه نحو مزيد من المفاوضات إذا تراجعت إيران عن موقفها وفق التقديرات الإسرائيلية.
3: وليد، هذا على صعيد إيران، قد ينفجر الموقف في كل لحظة كما تذكر وتقول، لكن كيف يبدو المشهد على صعيد لبنان والعمليات العسكرية مستمرة، التوتر سيد الموقف وسط عملية تفاوضية مرتقبة؟ يبدو أو نسألك فيما يتعلق بالجانب الإسرائيلي ما إذا كانت متعلقة ومعلقة في الجانب الإيراني أيضا؟
5: وهذا ما أمر به ترامب نتنياهو بأن لا يربط التطورات في لبنان، استمرار وقف إطلاق النار في لبنان مع

0: الوضع المتدهور على صعيد الجبهة مع إيران، بمعنى أن يحافظ على وضع وقف إطلاق النار في مستواه الحالي دون أن يفجره من جديد. لذلك الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في كافة المنطقة الممتدة ما بين مجرى الليطاني حتى الحدود الدولية، سواء كان ذلك تدمير لمنازل ومباني وأحياء كاملة في جنوب لبنان، وفق ما كان قد أعلنه أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي أمس من أنهم يستكملون عملية التدمير في فترة قصيرة، أو شن غارات متواصلة على مواقع مختلفة من جنوب لبنان، والعودة إلى إصدار إنذارات وتهجير مواطنين لبنانيين بين الحين والآخر. التقديرات أن 5 سكان لبنان أصبحوا مهجرين من الجنوب الذي يمتد أيضا على المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل، سواء مباشرة باحتلال مباشر أو ناريا، تصل إلى نحو 10% من مساحة لبنان. وإسرائيل تقوم بتوسعتها لأنها لم تحدد أصلا ما تعنيه بالخط الأصفر أو خط الدفاع المتقدم، ولم تضع له إحداثيات، فهو بنظرها يمتد بين الحدود وبين مجرى الليطاني. القوات الإسرائيلية في لبنان تواصل عملياتها على نطاق واسع، لكن هم أيضا بحاجة إلى إذن أمريكي إذا أرادوا استئناف الحرب في لبنان. حتى الآن واضح أنهم يحافظون على مستوى معين من هذه العمليات على أمل استئناف المفاوضات مع لبنان، وأيضا عقد اجتماع لاحق بين رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس اللبناني برعاية الرئيس الأمريكي إذا تطورت الأمور خلال الأيام المقبلة.
1: وليد العمري مدير مكتب الجزيرة كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. والآن إلى بيروت ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة تامر صمادي. تامر، يبدو المشهد في الصورة ماطرا عندك في بيروت، وهذا يدفعني بداية لأن أسأل عن الحالة الإنسانية للاجئين وسط هذه الرياح والأمطار.
2: بالفعل الحالة الإنسانية مزرية ومزرية جدا منى. هذه العاصفة الماطرة متواصلة منذ يوم أمس. النازحون في وسط وقلب العاصمة بيروت غرقوا بالمطر وبالوحل وبالهموم، أيضا تبعثرت الكثير من الخيام كما بعثرت الحرب المستقبل والآمال بالنسبة لعشرات بل مئات الآلاف من النازحين. الوضع يزداد قسوة وصعوبة في الشوارع، في الطرقات العامة، في الطرقات الفرعية، لأننا نتحدث عن العدد الأكبر من النازحين الذين لم يجدوا مآوي تؤويهم، مراكز رسمية، لا سيما بأن تلك المراكز وهي عبارة عن مدارس حكومية وخاصة باتت ممتلئة عن بكرة أبيها، وباتت هذه المراكز تتحمل فوق طاقتها الاستيعابية. الوضع صعب جدا. الحكومة تتحدث عن 600 مركز باتت ممتلئة بالكامل، وهي تتحدث عن أكثر من 117,000 نازح متواجدين في تلك المآوي، في تلك المدارس. لكن كما قلت، العدد أكبر بكثير بكثير من ذلك العدد الرسمي الذي يتواجد في الساحات، في الطرقات الرئيسية والفرعية. وعلى وقع ذلك أيضا تحذر الأمم المتحدة من مشكلة الغذاء، وتقول بأن أكثر من 1,200,000 لبناني سوف يواجهون مشاكل كبيرة فيما يتعلق بإمكانية الحصول على الغذاء في غضون الأشهر القليلة المقبلة، وترد ذلك إلى طبيعة الحرب المتواصلة. وهذا يقودنا بطبيعة الحال منى إلى الحديث عن الوضع الميداني.
1: صحيح. وكنت أسألك تامر عن استمرار هذه العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وأيضا يعني نرصد معك عمليات حزب الله في الجنوب ردا على العمليات الإسرائيلية. كيف يبدو المشهد الميداني في الجنوب؟
2: بالفعل منى، الوضع الميداني متطور للغاية، ويشهد تصعيد متواصل من قبل إسرائيل، وهو ما يدفع حزب الله كما يقول للرد على هذا التصعيد. الجيش اللبناني تحدث خلال الساعات الماضية عن إصابة ضابط وجندي في قصف إسرائيلي على بلدة في الجنوب اللبناني، والغارات الإسرائيلية تواصلت على أقضية سور.

0: النبطية وبنت جبيل، والغارات طالت عديد القرى والبلدات الواقعة على خط النار، خط التماس، لا سيما بلدات صديقين وبنت جبيل، والحديث أيضا عن زوطر الشرقية، والحديث عن تولين وتول وشقرة، العديد من القرى التي لا يمكننا إحصاؤها في هذه الأثناء، لكن نستطيع القول بأن عشرات الغارات التي طالت تلك القرى والبلدات والمناطق التي كانت مأهولة بالسكان قبل أن يتم إخلاؤها بشكل قسري، الإخلاءات أو دعوات الإخلاء من قبل الجانب الإسرائيلي تواصلت. نتحدث عن صريفة، ونتحدث عن أيضا قانا ودبعال، وهذه القرى في قضاء صور، والحديث أيضا عن قعقعية الجسر في قضاء النبطية. اللافت في قضاء النبطية هي أن الدعوات تأتي للإخلاء من شمال نهر الليطاني. ماذا يعني ذلك منى؟ يعني بأن إسرائيل توسع جغرافيا من نطاق استهدافها وهجماتها، لا سيما بأن الحديث كان يقتصر دائما على جنوب نهر الليطاني للإخلاء وللمغادرة، مغادرة السكان. اليوم الوضع اختلف كثيرا، ودعوات الإخلاء التي تواصلت خلال اليومين الماضيين كانت تطال شمال نهر الليطاني، وهذا أيضا يأتي في ظل قصف مدفعي متواصل تقوم به القوات الإسرائيلية في عديد المناطق، لا سيما في زوطر الغربية وفي ميفدون وفي الغندورية. كل هذه القرى ومثلها الكثير أيضا يطالها القصف المدفعي الشديد ونسف المربعات السكنية من قبل الجانب الإسرائيلي، لا سيما في الخيام وبنت جبيل. وهذا دفع الحزب للحديث عن أكثر من 13 عملية طالت نهاية المنى بشكل أساسي مواقع تجمع القوات الإسرائيلية، لا سيما في بلدات البياضة والقنطرة وحولة. وتحدث حزب الله عن خسائر فادحة في صفوف القوات الإسرائيلية فيما يتعلق في الأرواح وفيما يتعلق بالعتاد أيضا للقوات الإسرائيلية.
1: تامر، وباقتضاب على صعيد السياسة، كان هنالك تصريحات لرئيس الجمهورية اللبناني أيضا فيما يتعلق بالمسار التفاوض المرتقب.
0: بالفعل منى، رئيس الجمهورية حسم الجدل فيما يتعلق بإمكانية لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو المطلب الأمريكي الذي صدر عن الرئيس الأمريكي قبيل هذه الهدنة الثانية الهشة والضعيفة والركيكة، وهو يقول بأن الوضع لا يسمح حاليا لأن يلتقي بنتنياهو. ويذهب إلى شرح ذلك بشكل أكبر عندما يقول بأن الانتهاكات متواصلة ونحتاج إلى اتفاق أمني يمنع الغارات والاستهدافات والانتهاكات قبيل الذهاب إلى هذا اللقاء، لكنه في ذات الوقت يتمسك بالمفاوضات المباشرة، يقول لا حل سوى هذه المفاوضات التي سوف تمثل لبنان فيها السفيرة اللبنانية في واشنطن وتلتقي فيها بنظيرها الإسرائيلي هناك، لكن هو يقول بأن لبنان متمسك بوقف الحرب، وقف الانتهاكات، عودة الأراضي، عودة الأسرى، وعودة النازحين أيضا إلى بلدهم. وهذا يقابل برفض من حزب الله. الأمين العام لحزب الله تحدث أيضا يوم أمس وقال بأنه لا هدنة على أرض الواقع ولا خط أصفر، والمقاومة من حقها أن تواصل المسير وتواصل ضرباتها. وأشار أيضا إلى أن المفاوضات المباشرة لن تجني على لبنان سوى مزيد من التنازلات.
1: جزيل الشكر لك تامر اسماضي، كنت معنا من بيروت. والآن إلى واشنطن ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة مراد هاشم. مراد، هذا هو اليوم الأول لعملية الحرية أو لمشروع الحرية كما أطلق عليها أو كما أخذت هذا الاسم. نرصد معك ما تقوله الولايات المتحدة عما أنجز في اليوم الأول والنقاش الدائر حول هذه العملية في الأروقة السياسية.
2: نعم منى، بالفعل ولم يكن يوما سهلا بالنظر إلى المجريات التي رافقت هذا اليوم الأول لعملية مشروع الحرية، بالنظر لما حدث من اشتباك محدود بطبيعة الحال ومباشر بين الولايات المتحدة وإيران، والحديث تحديدا عن محاولة إيران استهداف سفن ومدمرات أمريكية والرد الأمريكي عليها. ولكن ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية إن اليوم الأول مر كما خطط له، وفي الواقع عملية أو مشروع الحرية معد منذ فترة كما يتبين الآن، وكان خيارا مخفف

0: هي عسكرية تشمل تدخل بري لفتح مضيق هرمز بالقوة، ويأتي كخيار من أجل الإبقاء على المفاوضات المسار التفاوضي وللضغط أيضا لتحقيق اختراق في هذا المسار. اليوم الأول مرة إذا رصدنا تصريحات الرئيس دونالد ترامب من حيث إطلاقه تهديد شديد اللهجة لإيران أو للقوات الإيرانية تحديدا بالأحرى من أنه سوف يمحوها من على سطح الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية. إذن لهجة حادة وواضحة في حال تكرار الهجوم على السفن الأمريكية، لكنه مع ذلك وفي لهجة قرئ منها تخفيف للتصعيد امتنع عن الإجابة على سؤال عما إذا كان ما قامت به إيران انتهاك لوقف إطلاق النار. هو أيضا قال إن المفاوض الإيراني والمفاوضات جارية يبدي مرونة كبيرة الآن، وأرجع ذلك إلى الضغوط الأمريكية، وقال إن هناك خيارين أمام إيران، إما صفقة بحسن نية أو استئناف العملية العسكرية. القيادة المركزية الأمريكية فيما يتعلق بالعملية أوضحت الكثير من التفاصيل والأمور، وقالت إن هناك الآن مسارا بحريا مؤمنا لمرور الملاحة وتحديدا السفن العالقة في المضيق، وأن هذا الممر مؤمن بمنظومة أو مظلة دفاع تشمل العديد من الطبقات لا ترافق السفن الحربية، السفن التجارية التي ترغب في العبور، ولكنها محمية أو بهذا النظام الدفاعي كما وصفه براد كوبر قائد القيادة المركزية. اللافت أيضا أن المسألة هنا تتعلق بعبور ما يزال محدودا، ما سجل هو سفينتان ترفعان العلم الأمريكي، وإحداهما سفينة دنماركية حاملة مركبات ترفع العلم الأمريكي، ومما تبين من أن الولايات المتحدة هي من عرضت على هذه السفينة أن تمر مقابل حمايتها أو توفير مظلة حماية لها، وعبرت وفقا للجانب الأمريكي، وكذلك سفينة أخرى تحمل العلم الأمريكي أيضا مدمرتان عبرتا في الاتجاه المقابل أي إلى الخليج، وكان هدفهما الهدف منهما في البداية مهمتهما في البداية إزالة الألغام عبر الروبوتات كما قالت القيادة الأمريكية الوسطى. الولايات المتحدة ماضية في هذا المشروع أي بتأمين هذا الممر، لأن هناك المئات من السفن العالقة، وبطبيعة الحال هي محاولة لتشجيع أيضا ليس فقط السفن على العبور واستغلال هذه المظلة، ولكن أيضا تشجيع الدول الأخرى من أجل المساهمة في هذا الجهد.
1: فيما يتعلق بالتسمية والتعريف، ما الذي يعنيها على الصعيد الداخل الأمريكي بأن يتم التصريح أن هذه عملية دفاعية وتأطيرها في إطار إنساني نظرا لأنها تهدف لتحرير هذه السفن العالقة منذ أكثر من 60 يوما في مضيق هرمز وإعطائها هذا الاسم مشروع الحرية؟
0: نعم، كل هذه الأمور مقصودة ولها أهداف ودلالات أيضا فيما يتعلق بأنها عملية دفاعية، أي أنه لا يراد أن ينظر إليها على أنها تنتهك وقف إطلاق النار، وأنها في حال اضطرت الولايات المتحدة لإطلاق النار سيكون فقط للدفاع من أجل الدفاع عن السفن الأمريكية، وكذلك حماية السفن التجارية التي ترغب في المرور من هذا الممر الآمن جنوب مضيق هرمز وفي الجانب العماني من المضيق تحديدا. وفيما يتعلق بتسميتها أو بأنها ضمن مهمة إنسانية، بطبيعة الحال هذا يعطيها أبعادا أخلاقية وقانونية أكثر، ولا سيما إذا نظرنا إلى السياق الذي اعتمدت فيه هذه العملية مشروع الحرية، كونها جاءت كبديل أولي أو مبدئي أو كخطوة أولى بدلا عن القيام بعملية لفتح المضيق بالقوة، اعتمدت هذه العملية كخيار وسط لا يشمل التصعيد إلى درجة استئناف العملية العسكرية، ولكن لا يبقي الأمور عند مستوى الحصار بهدف الضغط على المفاوض الإيراني، ولكن ولكن أيضا الظهور في الجانب الصحيح كما ترى الولايات المتحدة الذي يعطي الاعتبارات الإنسانية. هناك آلاف من العمال أو بالأحرى البحارة العالمية.

0: العالقين في هذه السفن، وهناك المئات من هذه السفن، وبالتالي هذا جهد أمريكي لتسهيل مرور هذه السفن والأطقم العالقة في الخليج، وبالتالي أي خطوة تصعيدية سيكون لها مبرر أخلاقي وقانوني كما ترى الولايات المتحدة منا.
1: جزيل الشكر لك مراد هاشم مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. يعد تعامل كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية مع ملف مضيق هرمز محددا هاما في الصراع بين الطرفين، وكما أثرت هذه الورقة على مسار الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية ترتبط مآلاتها كذلك بصيغة أي سيناريو قادم. المزيد في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: مضيق هرمز قبل الحرب، استراتيجي في الجغرافيا والاقتصاد لإيران وغيرها. مضيق هرمز بعد الحرب، ورقة تغير معادلات الميدان وتؤثر على علاقات الدول. كان ويبقى واقعاً جغرافياً يفتح الطريق الوحيد لعبور الناقلات وسفن الشحن والإمداد التجاري من المياه الخليجية نحو المحيط ومنها إلى العالم. تدرك إيران كل ما سبق منذ زمن، فلطالما انشغل الحرس الثوري وقواته البحرية تحديداً في مناورات وتدريبات في المضيق تحاكي تدمير الأهداف الأمريكية وحتى إحكام الإغلاق. بدأت الحرب في فبراير الماضي، فاستخدم الحرس الثوري ورقته وأعلن إغلاق المضيق. تعطلت الملاحة وأصيبت حركة الناقلات وسفن الشحن بشلل شبه تام. تعطل تصدير النفط والغاز وتأثر الشحن البحري، ومنح الحرس استثناءات لبعض السفن التي عبرت في الاتجاهين. تلاحقت تقارير أمريكية باحتمال وضع إيران ألغاماً بحرية في مواقع بالمضيق، ما أثار هواجس دولية من تصاعد المخاطر على التجارة العالمية وخطوط الإمداد الحيوية وأمن الملاحة. قررت الولايات المتحدة بعدها التدخل بخيار جديد عقب توجيه الضربات العسكرية ضد مواقع إيرانية، فاتخذت قرار الإغلاق على الإغلاق وأحكمت الحصار. قرار يهدف إلى خنق إيران اقتصادياً من خلال شل الصادرات منها والواردات إليها، وتعطيل حركة السفن الإيرانية أو تلك التي تحقق مصالح لإيران، وتعطيل الصناعة النفطية تحديداً. فلم تسيطر الولايات المتحدة عسكرياً على المضيق، لكنها قررت منع الوصول إلى الموانئ الإيرانية. وبعد جولة مفاوضات مباشرة وغير حاسمة، بدأ الحديث عن بنود وشروط وردود وردود مقابلة. أطلقت أمريكا ما سمته مشروع الحرية، مدعوماً بطائرات وعسكريين بالآلاف لتأمين عبور السفن العالقة في المضيق. ردت إيران بأنه لا تغيير في هرمز وبأنها ستوقف السفن المخالفة بالقوة، وأكد الحرس الثوري أن التزام السفن بالبروتوكولات وعبورها من المسارات المحددة سيكون آمناً. في ظل حساسية الوضع واحتمالية الاشتباك العسكري، لا يبدو أن إيران ستستغني عن ورقة المضيق، وتتحدث في الجانب السياسي عن ضرورة صياغة بروتوكول لمرور السفن. يحضر البرلمان الإيراني بأغلبيته المحافظة التي باتت أكثر تشدداً إبان الحرب مشروعاً من 12 بنداً لإدارة المضيق يتضمن نظام عبور مؤطر قانونياً. تخطط إيران لجعل العبور انتقائياً بين من تراهم حلفاء وأعداء. تفكر في منع السفن المرتبطة بإسرائيل من المرور كلياً، مع طلب تعويضات عن خسائر الحرب من الدول التي يصفها نص المشروع بالمعادية. يسعى المشروع البرلماني لفرض رسوم على السفن التي تنوي العبور من المضيق والاستفادة اقتصادياً ومالياً في مرحلة ما بعد الحرب. تضع طهران ملف المضيق على رأس عناوين صيغة اتفاقها المعدل الذي قدمته لأمريكا عبر باكستان. تقترح إيران فتح المضيق تدريجياً بالتوازي مع رفع حصار البحرية عن موانئها، مع مطالبتها بانسحاب القوات الأمريكية من محيطها البحري. وتدرك أمريكا بالمقابل أهمية هرمز كورقة ضاغطة، سواء أكان ذلك على طاولة التفاوض أم في معادلة الاشتباك إن تشدد.
1: والآن إلى مساحة النقاش ينضم إلينا من طهران السيد عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومن واشنطن السيد أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ومن رام الله السيد نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد أدولفو فرانكو ونسأل، قبيل هذه العملية كان النقاش يتصاعد عن

0: مسار دبلوماسي ما بين الرد ورد مضاد وتعديل واتفاق مرتقب ومواقيت، وحتى كان هنالك بدأ حديث عن إطار اتفاق. ماذا يعني أن تبدأ الولايات المتحدة بعملية بطابع عسكري في ظل حراك دبلوماسي متصاعد؟
1: شكرا على الاستضافة. بداية، هذا كان موقفا متغيرا خلال الشهرين الماضيين. حقيقة الأمر أن إيران قامت بتقديم خطة متكونة من 14 نقطة مؤخرا، لكن رفضها الرئيس تماما. بالتالي كانت نفس الخطة التي تم تقديمها في السابق، لكنها جاءت بشكل أسوأ. وهذا لم تذكر الأمور الخاصة باليورانيوم المخصب التي تحدثت عنها إيران في السابق، كان عرضا بقمة السغف، وبينها كان هنالك نظام لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز، وكان أمرا غير مقبول ليس فقط الولايات المتحدة لكن العالم برمته، وسيغير قوانين الممرات المائية. لكن الأهم من ذلك أن الخطوات الأخيرة المتمثلة بمشروع الحرية هو مصمم لكي يقوم بمرافقة السفن والناقلات التي كانت ضحية لهذا الصراع لمدة شهرين بسبب الإرهاب الإيراني. إذن هذا هو كل ما حصل. قالت الولايات المتحدة أن هذه الناقلات سيسمح لها بالمرور عبر الناقلات، وسيكون أمرا تكتيكيا. وقف إطلاق النار تقنيا يستمر، وأقول تقنيا لأن كلا الطرفين لم يتم خرق هذا وقف إطلاق النار، لكن هذه الخطوة كانت ضرورية ورحب بها العالم من أجل استمرار تدفق وحركة الناقلات التجارية من إيران. القضية المتبقية الأساسية والتي لن يكون فيها سلام في المنطقة حتى تنهي إيران برنامجها النووي، وأيضا تقوم بإخراج اليورانيوم المخصب بنسبة عالية. هذا أمر مهم، لكن إذا ما تجاهله أو استمروا بتجاهله، حتى لو استمر وقف إطلاق النار، وقد تستأنف العمليات العدائية. بالتالي نحن هذا الأمر سيستمر، ويستمر تأثرهم بالحصار البحري. علينا أن كان هنالك أكثر من 50 سفينة تم منعها من دخول الموانئ الإيرانية حتى تمتثل إيران بالاتفاق وتقوم بالتوقف عن تخصيب اليورانيوم. هذه قضية أساسية، ولن يكون هنالك تغيير في الأمور إلى أن يحصل هذا الأمر، لكننا لن نظل واقفين متفرجين إلى الأبد.
0: لكن الأمور ممكن أن تتغير سيد أدولفو فرانكو باتجاه تصعيد عسكري، ولا يبدو الأمر كما لو أنه فقط تجديد للحصار أو حصار فوق الحصار.
1: أنا لا أفهم سؤالك تماما. الولايات المتحدة،
0: أنت تقول بأن الأمور ستبقى على ما هي، اسمح لي، وأنا أسألك وأقول لكن الأمور قد تفضي إلى أن يكون هنالك تصعيد عسكري فعليا، ولا يكون الأمر في إطار فقط الحصار والتشديد أكثر على إيران للضغط عليها في طاولة المفاوضات. هل هذا ما تريده الولايات المتحدة، أن يصل الأمر إلى تصعيد عسكري في مضيق هرمز بالتوازي مع العملية التفاوضية؟
1: أن يفتهم، وليس فقط الولايات المتحدة لكن حلفائنا في المنطقة وأيضا حلفائنا في آسيا ومن ضمنها الصين. لا يمكن أن يكون هنالك موقف حيث يظل هذا الوضع متجمدا. ماذا لو وافقنا على الوضع الحالي وبإغلاق مضيق هرمز؟ هذا الأمر لا يمكنه أن يستمر إلى الأبد. بالتالي إذا ما لم تكن إيران راغبة بالتعامل مع قضية اليورانيوم، إما سيكون هنالك عودة إلى الأعمال العدائية أو خلال الفترة القصيرة سنتخذ خطوات لفتح مضيق هرمز. أنت سألت عن التصعيد، الأمر يعود لإيران. إيران تهدد بالتصعيد العسكري، قامت بضرب الإمارات العربية المتحدة وهي دولة غير مشاركة في هذا الصراع، والإمارات العربية المتحدة قامت بتوصيف هذا الهجوم على أنه هجوم إرهابي. كان هذا التوصيف للإمارات. لماذا قامت، كان هنالك استهداف لمنشآتها النفطية، وقامت إيران أيضا باستهداف ناقلات نفط لكوريا الجنوبية، هل هي جزء من الصراع؟ هذا يظهر أن هذا النظام الإرهابي هو تهديد للعالم برمته. لم نقم بضرب ناقلات ولم نقم باستهداف ناقلات تعود لدول غير مشاركة في الصراع، هذا إيران قامت بذلك. هنالك ناقلات بريطانية ومن كوريا الجنوبية لم ترافقها الولايات المتحدة، حاولت أن تتحرك بحرية في مياه دولية، ووضعت إيران قواعد لا يتم تطبيقها على أي مضيق أو أي ممر مائي أساسي في العالم، وتقول أن هذه الإجراءات والتغييرات دائمية في مضيق هرمز.
0: وصلت الصورة سيدي فرانكو. نعم، الآن سيد عباس أصلاني، يعني هل نحن أمام تصعيد عسكري هدفه أن يضبط المسار التفاوضي، أم برأيك نحن أمام تصعيد عسكري قد يخرج المفاوضات أصلا عن مسارها؟
1: حاليا نحن نرى تبادلا في الإجراءات المحسوبة، لكنها قد تؤدي إلى تصعيد أكبر، وقد يؤدي إلى تصعيد أكبر عسكري بين الطرفين، وقد يؤدي إلى العمليات الاستفزازية، قد تؤدي إلى استئناف الحرب. كما تعرفون كان هنالك هذا التوتر محدود لحد الآن، لكن أعتقد أن هنالك فرصة كبيرة لزيادة هذه التوترات، والأهم من ذلك فإن توقيت هذه التطورات مهم للغاية. الولايات المتحدة حاولت بالبدء بهذه الاستفزازات، كانت منخرطة في مفاوضات بداية مع إيران، وبعد أن تم الرد على كان هنالك توقع برد على المقترح الإيراني. يبدو وكأن الولايات المتحدة تريد أن تضغط وتريد أن ترى استسلاما أو تنازلات أكبر من الجانب الإيراني. الحالة العسكرية يبدو وكأنها لم تدفع إيران بهذا الاتجاه، والضغط الأكثر لن يؤدي إلى إعادة يدفع إيران إلى إعادة حساباتها فيما يتعلق بالقضية النووية ومضيق هرمز. إن فتح مضيق هرمز بإمكانه أن يتم التوافق عليه بشكل سهل عن طريق إطار العمل الذي قدمته إيران، وبإمكان مضيق هرمز أن يتم إعادة فتحه بسهولة. لكن السؤال، لماذا تقوم الولايات المتحدة باللجوء إلى زيادة هذه التوترات؟ إحدى الأمور التي تحاول أن تقوم بها هي الضغط على إيران، وهي لا تريد أن تصل أيضا إلى اتفاق، وتقوم فقط بشراء الوقت تظاهر أنها تخوض مفاوضات. أعتقد أن إدارة ترامب تتأثر بالجانب الإسرائيلي، وكلما زادت هذه التوترات فسيكون لها تبعات على المنطقة وعلى الأسواق العالمية وإيران والولايات المتحدة أيضا. أعتقد أن هذه التناقضات التي تهدف إلى خلقها الإدارة الأمريكية، أعتقد أنها متعمدة، تريد أن تخلق جوا من عدم الوضوح، وترامب كان يسعى لتحقيق ذلك، لكنه يريد بذلك أن يحصل على مزيد من التنازلات وأن يحصل على ظروف وشروط أفضل. هو لا ينوي التفاوض لكنه يصر على استسلام إيران. طالما امتد هذا الأمر واستمر فإنه يفتح أي باب للخروج من هذه الأزمة، لكنه سيزيد من تعقيد الوضع.
0: سيد عباس، قبل قليل سيد أدولفو فرانكو قال بأن الأمر يعود لإيران فيما يتعلق بالتصعيد. بالأمس كانت إيران قد قامت بما وصفته بتحذير لسفن أمريكية. هل برأيك قد يبقى الأمر في إطار التحذير إذا ما حاولت السفن الأمريكية عبور مضيق هرمز اليوم؟

0: لقد رأينا أن إيران قامت بإطلاق طلقات تحذيرية بعد أن أعلنت الولايات المتحدة قرارها بأنها ستحاول أن تمر عبر مضيق هرمز أو أي قرار فيما يتعلق بفتح الإغلاق. بالتالي هذا الأمر لا يمكنه أن ينجح بطريقة فردية، ولا يمكننا أو أحادية عفوا، ولا يمكننا أن نتحرك أو نتكلم بأنه لم يحدث شيء. إيران كانت تتفاوض مع الولايات المتحدة وكانت تحرز تقدما، وتم مهاجمتها مرتين وكانت تتفاوض، وفجأة لجأت الولايات المتحدة المتحدة وإسرائيل إلى استخدام القوة. الأمور في الماضي أثرت على المستقبل، لأن الولايات المتحدة تعتقد أن الآخرين يجب أن يخضعوا لهم، وهم يسعون بهذا التفكير الاستعماري. هم يحاولون أن هم قاموا بخطف القائد في فنزويلا من أجل السيطرة على النفط هناك، وكانوا يتحدثون عن أهمية وضمان حرية الناس، لكن ما يهمهم هو النفط. الآن في إيران هنالك حديث عن تدمير البنى التحتية العسكرية وتغيير النظام، وترامب تحدث لسنوات وسنوات عن السيطرة على النفط الإيراني، وهذا الأمر لن يظل مقتصرا على إيران بالمنطقة. أعتقد أن هنالك دول أخرى، دول عربية في المنطقة أيضا ستأتي في إثر إيران، حتى المملكة العربية السعودية. بالتالي هذا السلوك يشابه سلوك العيش في سلوك الغاب، وهذا الترهيب والتنمر الذي تمارسه الولايات المتحدة.
1: دعني أتوقف معك عندها. من هاجم أو فعليا القطع الحربية والبحرية العسكرية الموجودة في مضيق هرمز والتي تقوم بمحاصرة هذا المضيق وبمحاصرة إيران هي القطع الحربية الأمريكية. فبما أنك تذكر الآن دول الجوار، لماذا أقدمت إيران بالأمس على قصف الإمارات وعمان أيضا نتيجة لهذا التصعيد وهذا الحصار الأمريكي أو عملية مشروع الحرية؟
0: بداية، لم يكن هنالك أي تأكيد رسمي من الجانب الإيراني في مسألة شن هذه الهجمات، لكن إذا ما كان هذا هو الحال، أعتقد أن هذا الشيء تم التنبؤ فيه سابقا، لأن الوضع الحالي لا يمكنه أن يستمر لمدة طويلة. الأمر يمثل نمطا وقد يكون مصدرا للتوتر. الولايات المتحدة لا يمكن أن تتوقع من الآخرين، من الدول الأخرى، أن يتم الضغط عليها اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، وأن تقف تلك الدول متفرجة ولا يكون لها رد فعل. هذه هي فقط البداية، وقد يكون هنالك عواقب أكثر سوءا إذا ما استمر هذا الوضع. الحل الوحيد هذه الأزمة حسب رأيي هو العودة إلى المفاوضات، العودة إلى المفاوضات التي تركتها الولايات المتحدة. إذا ما أرادوا حقا أن يصلوا إلى حل بدون توتر، هذا هو سيكون هذا هو المسار. لكن
1: سنسأل عن ذلك سيد عباس. اسمح لي أن أنتقل لضيفنا سيد أبو غوش. كيف تبدو أو إلى أي مدى سيد أبو غوش تبدو إسرائيل في حالة تأهب هذا الصباح، وما الذي يقال عن حالة التوتر في مضيق هرمز في إسرائيل؟
2: نعم، صباح الخير لكم جميعا.
1: صباح الخير.
2: يعني حالة التأهب قائمة منذ أيام طويلة، ربما منذ أسابيع، وهي ليست حالة تأهب مجرد أوامر داخلية بالاستعداد، بل هذا ترافق أيضا مع دراسة وتداول خطط عسكرية بشكل مشترك ما بين قيادة الأركان الإسرائيلية وقيادة المنطقة الوسطى الأمريكية، حيث جرت أيضا مناورات بهذا الخصوص، وجرى تحديث ما تسميه إسرائيل بنك الأهداف لتشمل مجموعة من الأهداف الإضافية، وبالتركيز على منشآت الطاقة الإيرانية وعلى الأهداف الاقتصادية. هذا الأمر يجري الحديث عنه منذ أسابيع. أما بشأن

0: المؤتمرات الأخيرة، فإسرائيل تقول أن كل ما جرى كان منسقا مع إسرائيل، والمقصود بذلك مشروع الرئيس ترامب بشأن مسار الحرية للسفن العالقة. تقول إسرائيل أن هذا نسق مع إسرائيل وهو ينسجم تماما مع خططها، بل إنه إسرائيل تتوقع أو كانت تتوقع أن ترد إيران على ذلك باستهداف السفن الأمريكية والمدمرات، بالإضافة إلى دول الجوار التي تعتبرها تصطف مع الولايات المتحدة. وبالتالي هناك إيحاء بأن مشروع الرئيس الأمريكي هو كان بمثابة فخ، يعني يهدف لاستدراج إيران نحو رد عسكري من أجل الرد عليه بهجوم واسع. لكن في كل الأحوال إسرائيل ترى أنه لا الخيار العسكري وحده كاف، لأنه يعني ما فعلته الولايات المتحدة وإسرائيل خلال 40 يوما من الصعب يعني توقع نتائج مغايرة حتى لو مع بضعة أسابيع إضافية من القتال. كما أن تيار الحصار أيضا استنفذ أغراضه بسبب قدرة إيران على التكيف مع هذا الواقع الجديد وكونها تمتلك بدائل يعني لعلاقاتها مع الخارج. ولذلك هم يرون، يعني الإسرائيليون يرون، أنه لا بد من تضافر كل هذه الأشكال معا، بمعنى جولة جديدة من القتال تستهدف مزيدا من الأهداف الاقتصادية وتكثيف الضربات على إيران، على الدولة الإيرانية، بالإضافة إلى استمرار الحصار. وأيضا يطالبون بحصار سياسي يطاول علاقات إيران وحلفائها الأقربين وشركائها التجاريين بما يشمل روسيا والصين وكوريا. وهناك بالمناسبة يعني أخبار عن ميل بعض الدول شرق آسيا أو اتجاهها لشراء النفط من الولايات المتحدة، ويعتبرون ذلك إنجازا مهما لحالة الحصار.
1: نعم.
0: على كل حال في إسرائيل لا تخفي رضاها المطلق عن التوتر الناشئ وعن التوجه للخيار العسكري. هي سبق لها أن حرضت على هذا الخيار بوسائل عدة، وآخر ما فعلته كان التحريض على خطة إيران التي اعتبرها بعض المسؤولين الإسرائيليين
1: نعم.
0: بمثابة مطالبة الولايات المتحدة بالإذعان والاستسلام لمطالب إيران. وقناعة إسرائيل هي أنه في الوضع الحالي الوضع يمكن تلخيصه بانتصار إيراني، حيث أن الحرب فشلت في القضاء على المشروع النووي الإيراني، فشلت في القضاء على الصواريخ الباليستية، وفشلت في فكفكة وقطع ما يسمونه أذرع إيران وفك تحالفاتها مع حلفائها في المنطقة. وعلاوة على كل ذلك ستخرج إيران من هذه الحرب وهي تمتلك نفوذا وسيطرة على مضيق هرمز،
1: طيب
0: لا بل على لبنان،
1: نعم،
0: حيث أن وقف إطلاق النار تم أيضا بضغط إيراني.
1: دعنا ننتقل
0: ولذلك
1: لسيد
0: إسرائيل
1: أدولفو فرانكو، سيد
0: تريد فقط
1: بوش.
0: إشارة.
1: نعم سيد أدولفو، فيما يتعلق ب يعني التحليلات الإسرائيلية أيضا لهذا المشهد ما بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز، يعني هنالك تحليل يتكرر بأن الرئيس ترامب مشوش نوعا ما في إدارة هذا المشهد هناك في هرمز، ويهدف إلى 3 نقاط: خنق إيران اقتصاديا، أن يكون هنالك إرسال رسائل طمأنة لأسعار الطاقة في الولايات المتحدة، لكنه في ذات الوقت يمتنع عن خوض حرب واستئناف كامل للحرب. كيف ترى هذا التحليل؟ هل تتفق معه؟
2: أنا في حقيقة الأمر أختلف في مسألة عدم الوضوح. عدم الوضوح هو ما يتسم به الضيفان. في حقيقة الأمر آمل أن مشاهديكم يفهموا أن ما قاله ضيفك من إيران فيما يتعلق بعدم استهداف عمان والإمارات وعدم تأكيده هل غير صحيح؟ هل يعرف أن قمنا بإغراق 6 من قواربهم، وما يسمى بالمقترح الإيراني هو لا يهدف إلى المفاوضات وفقط يهدف إلى كسب الوقت مرارا وتكرارا. بالتالي من المهم أن نؤكد على هذه النقاط. لديكم ضيفان يدعمان إيران، اقترحوا عليكم أن تستضيفوا شخصا يمثل وجهة النظر الإسرائيلية. موقف الولايات المتحدة واضح، نحن مستعدون لاستخدام القوة ولاستئناف العمليات العسكرية العدائية لا نحتاج إلى ذريعة للقيام بذلك. نحن نفضل المفاوضات نحو السلام، لكن لدينا ضعف القوة العسكرية وحصارنا فعال، وسنقوم بفتح مضيق هرمز سواء أعجب إيران ذلك أم لا. الضيف الآخر أخبركم أن الضيق بإمكانه أن يفتح، هذا الأمر ليس صحيحا. إيران قالت أن مضيق هرمز لن يعود إلى الوضع السابق لما قبل الصراع، هذا ما تحدث عنه المتحدث الرسمي. بالتالي إيران تتحدث بفمين إذا ما كان، دعوني أكون واضحا، لن يكون هنالك تخصيب لليورانيوم أو احتفاظ باليورانيوم، هذا أمر واضح. لكان لدينا فترة تحلينا بها بالصبر لكنها ليست الأبد، الأمر لا يتعلق بعدم الوضوح، لكن بالتوقيت سنقوم بهذا الأمر بالطريقة السهلة أو الصعبة. في الوقت الذي كانت في الوقت الذي مر لدينا سفينتان غادرتا المضيق برفقة سفن الأمريكية. لم يتحدث ضيفكم عن الهجمات الجبانة التي استهدفت سفنا لكوريا الجنوبية وبريطانيا، هذا هو الواقع. الواقع هو أنه لا يتحدث عن الانهيار في الاقتصاد الإيراني، هو من الواضح أنه جزء من النظام، بالتالي هو ربما يتحلى بالأمر، لكن الشعب الإيراني انتفض في يناير وسيقوم بهذا الأمر مرة أخرى. هذا هو واقع الحال، ولدينا كل الوقت أمامنا، لدينا كل الوقت وضع اقتصادي أمامنا. رائع.
1: طيب، هذه نقطة هامة سيد فرانكو، أنقلها لسيد عباس أصلاني. سيد عباس، في البداية إيران كانت تقول أن الحصار الأمريكي غير مجدي وهو لا يؤدي إلى عرقلة التصدير، وإيران لديها طرق وتاريخ في الالتفاف على العقوبات الأمريكية، ولكن في النهاية اضطرت إيران إلى خفض الانتاج النفطي وما يعنيه امتلاء الخزانات، ما ينذر بمشاكل أخرى أو من الاقتراب من مراحل قد تبدو مؤلمة بالنسبة لإيران. والآن إيران تقول أن مشروع الحرية لا يؤذي إيران وأن السفن لن تعبر. هل من الممكن أن نكون على بعد أيام من سيناريو يكون فيه مشروع الحرية قد حقق أهدافه؟
2: إيران لم تقل أن الحصار البحري لن يكون له تأثير، بالتأكيد سيكون له تأثير، لكن المهم أن التأثير الذي نوت عليه الولايات المتحدة كان يهدف إلى تغيير الحسابات في طهران من أجل أن يكون هنالك استسلام كامل للولايات المتحدة. الجزء الثاني في مسألة تغيير الحسابات، هذا الأمر لم يحصل وليس متوقعا أن يحصل. إيران كانت تقول منذ البداية أن هذا الأمر لا يمكنه أن يستمر لمدة طويلة، وأن الولايات المتحدة عن طريق مشروع الحرية تريد أن تكسر إغلاق مضيق هرمز، لكنها فرضت حصارا على البلد، لا يمكن لهذا الأمر أن يحصل. فيما يتعلق بالمفاوضات، إيران قدمت عرضا والولايات المتحدة ردت، إذا لم يكن المقترح غير جيدا، هم قاموا فقط بإجراء تعديلات بسيطة.
1: سيد عباس أصلاني، اسمح لنا أدركنا الوقت لك ولجميع الضيوف الكرام. مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عملية تحرير حركة السفن في مضيق هرمز، تبرز قضية عشرات السفن العالقة في الخليج وخليج عمان وعلى متنها أكثر من 20,000 بحار منذ أكثر من شهرين دون إمكانية المغادرة أو الإبحار إلى وجهاتهم المحددة. وتأتي هذه الحالة في ظل أوضاع صعبة، قالت الأمم المتحدة إن العالم لم يشهد لها مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية. مزيد من التفاصيل في تقرير رانيا حلبي.
3: العملية الجديدة لتحرير حركة السفن العالقة في مضيق هرمز سيدعمها 15,000 عسكري مع أكثر من 100 طائرة وسفن حربية ومسيرات، وفق ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية. فمنذ 28 من فبراير الماضي تشير التقديرات إلى وجود نحو 2000 سفينة تجارية رئيسية، بما في ذلك ناقلات النفط والغاز الطبيعي وسفن الحاويات والشحن في مراسي داخل الخليج دون إمكانية إمكانية الإبحار إلى أي مكان، ويعاني أكثر من 20,000 بحار على متن هذه السفن أوضاعاً معيشية ونفسية صعبة مع ملازمتهم السفن منذ أكثر من 60 يوماً. ومنذ بداية الحرب انخفضت حركة السفن عبر مضيق هرمز بأكثر من 95%، ووفق بيانات تتبع السفن من منصة كيبلر عبرت 279 سفينة المضيق بين 28 فبراير و

0: الثاني عشر من أبريل، أي أقل بكثير من المتوسط، حيث كانت تعبر المضيق يومياً 100 سفينة قبل بدء الحرب. ومنذ أن دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 8 من أبريل، لم تدخل أو تخرج من المضيق سوى 45 سفينة منذ ذلك الحين، وتعرضت 22 سفينة للهجوم في مضيق هرمز منذ بدء الحرب وفق بيانات تتبع السفن من منصة كيبلر، وأدت الهجمات إلى مقتل 10 بحارة وإصابة آخرين وفق المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة.
1: مشاهدينا، وصلنا الآن إلى رأس الساعة ونحن مستمرون من قناة الجزيرة في هذه التغطية، وذلك لآخر المستجدات، آخر التطورات والأخبار المتلاحقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عملية بحرية لإخراج السفن من مضيق هرمز. إذن في آخر التطورات، نقلت CBS نيوز عن مسؤولين دفاعيين قولهم أن مدمرتين أمريكيتين عبرتا مضيق هرمز ودخلتا الخليج بعد اجتيازهما حاجزا إيرانيا. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبرتا أمس الاثنين مضيق هرمز بنجاح، وإن الحرس الثورية أطلق صواريخ ومسيرات على سفن تجارية قامت القوات الأمريكية بحمايتها. من جهتها، نقلت وكالة التسنيم عن مصدر عسكري قوله إن الولايات المتحدة استهدفت زورقين مدنيين كانا يحملان بضائع وليس زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري. هذا ونقلت وول ستريت جورنال عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها إن رئيس ترامب يبقي جميع الخيارات مفتوحة بينما يسعى للتوصل إلى تسوية مع إيران. كما نقلت عن مسؤولين أمريكيين وغربيين قولهم إنه من المرجح أن يأذن الرئيس ترامب برد عسكري ضد إيران في غضون أيام. وكان ترامب قد قال إن إيران ستباد من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تنفذ مشروع الحرية، قائلا إن القوات الأمريكية أغرقت 7 زوارق إيرانية صغيرة. أيضا وزير الخارجية الإيراني من جانبه وصف ما سمته واشنطن مشروع الحرية بأنه مشروع الطريق المسدود، مضيفا أن الأحداث في مضيق هرمز توضح أنه لا يوجد حل عسكري لأي أزمة سياسية. هذه التطورات تأتي في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع الإماراتية أنها تعاملت أمس الاثنين مع 12 صاروخا باليستيا و3 صواريخ جوالة و4 مسيرات من إيران، أسفرت عن 3 إصابات متوسطة. فقد أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة أن حريقا اندلع بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية إثر استهداف بمسيرة من إيران أصيب فيها 3 أشخاص. من جهتها، أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية بورود معلومات عن اشتعال نيران بسفينة على بعد 14 ميلا بحريا غرب ميناء صقر الإماراتي، وأخرى على بعد 34 ميلا شمال دبي. وفي تعليق إسرائيلي على المشهد، نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أن الاستعداد جار للعودة للقتال وأن إسرائيل تنتظر الضوء الأخضر الأمريكي. في الملف اللبناني، وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا إلى سكان بلدتي جبشيت وصريفة بالإخلاء الفوري. الآن لمزيد من المتابعة معنا من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي، من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. سأبدأ معك محمد البقالي في طهران ونتابع معك آخر المواقف المحدثة الإيرانية على صعيد لا سيما ما حدث خلال الساعات 24 الفائتة. تفضل.
2: لعل ربما هو الخبر المحدث ولم يظهر بعد ما إذا كان له علاقة بها الأحداث أم لا، هو الحريق الذي اندلع في سفينتين تجاريتين في ميناء دير في منطقة بوشهر، والحماية المدنية تدخلت لإطفاء هذا الحريق، وأعلن أنه لم تعرف بعد أسباب هذا الحريق. إذن هذا المعطى الذي لم يتبين بعد ولم يتأكد ما إذا كان له علاقة بكل هذا الذي يحدث أم أن الأمر مجرد حريق عادي. على كل حال، لن يطول الأمر حتى يتبين ذلك، ولكن بشكل عام يمكن أن نقول إن الأوضاع تتجه نشوان نحو كثير من التأزم، نحو كثير من التصعيد على مستوى مضيق هرمز. التصريحات التي صدرت من قبل المسؤولين الإيرانيين سواء منهم العسكريون أو المدنيون السياسيون تؤكد بأن لحد اللحظة المضيق هو تحت السيطرة الإيرانية، وأن كل المحاولات الأمريكية التي كانت تروم فسح الطريق داخل المضيق للسفن التي تتم مرافقتها لم تنجح، حتى إن تأكيدا من الحرس الثوري قال بأن البارجتين الأمريكيتين اللتين حاولتا العبور عبر مضيق هرمز تمت مواجهتهما بالتحذير، وعندما لم تستجيبا وجهتا بإطلاق نار تحذيري، وأن النتيجة أنهما تراجعتا، وذلك خلافا للتصريحات الأمريكية. أيضا خلافا للتصريحات الأمريكية، طهران تقول إن البحرية الأمريكية لم تغرق لا 6 زوارق ولا 7 زوارق، وإنما الأمر يتعلق بزورقين مدنيين كان محملان بالبضائع. في نفس السياق تحذير آخر أطلقه الحرس الثوري للسفن التجارية وللشركات الملاحة، محذرا من العبور دون الخضوع للأطر القانونية التي حددها الحرس الثوري والبحرية الإيرانية. وكان لافتا أن المتحدث باسم الحرس الثوري قال إن على كل الشركات المعنية بالملاحة والسفن التجارية أن تراجع بيانات الحرس الثوري وليس منشورات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنها ستجد الحرس الثوري في انتظارها وليست هذه المنشورات. علاوة على كل هذا التصعيد الذي يمكن أن نلمسه، خاصة لما يتم إطلاق النار، هذا الأمر ينظر إليه على أنه لحظة تماس واحتكاك حقيقي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الوضع في كل لحظة، حتى ولو لم ترغب في الأطراف التي أطلقت النار أو التي واجهت هذا الإطلاق في ذلك. في أي لحظة أصبحنا نعيش لحظة توتر حقيقية يمكن أن تفلت الأمور من عقالها. ويبدو أن هذا الأمر أيضا على المستوى التصريحات التي نسمعها هنا في طهران، هناك استعداد لاحتمال حدوث حرب، لأن الوضع يبدو وصل إلى درجة من التوتر عالية في مضيق هرمز توحي بأن احتمالات الحرب لم تعد مستبعدة، كما كان عليه الأمر قبل يومين من الآن عندما كان الخطاب الدبلوماسي هو السائد وتبادل الرسائل هو المهيمن على المشهد، بالشكل الذي توقع لحظتها أو ظن حينها بأن المسار الدبلوماسي هو الأقرب وهو الأقدر على حل المشكلة، رغم عدم التوافق، رغم الهوة الواسعة بين الطرفين، رغم أن المقترح الإيراني لم يلبي ما كانت تبغي واشنطن، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر عن عدم رضاه عن المقترح الأمريكي، ولكن الأمريكيين ردوا على هذا المقترح بمقترحات بديلة، والخارجية الإيرانية قالت إنها تدرس هذا المقترح، بمعنى أننا في لحظة سريعة انتقلنا من هيمنة الخطاب الدبلوماسي إلى التوتر الميداني. ولكن في نفس الوقت عندما نقرأ المشهد برمته ونقرأ ما حدث في الأسابيع الماضية نفهم أن المراوحة بين التصعيد وبين الدبلوماسية هو ديدن هذه المعركة التي تأخذ طابعا مختلفا. أحيانا تصل الأمور إلى حافة الهاوية ثم يعود الطرفان، أحيانا تظهر الأمور وقد اتجهت نحو حل دبلوماسي بشكل من الأشكال وتقارب وتبادل رسائل، ثم يأتي قرار ويعيد الأمور إلى مربع الأزمة. هناك هذا التوازي بين المسارين، بين التصعيد وبين الدبلوماسية، بالشكل الذي غدا معه من الصعب جدا توقع الخطوة المقبلة، ما الذي سيحدث هذا المساء، ما الذي سيحدث غدا. بالفعل يبدو الأمر مربكا ويبدو المشهد صعبا على التحليل في ظل كل هذه المعطيات.
1: دعنا نتابع الرواية الأمريكية أيضا، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، نتابع معك إذن أبرز التصريحات لا سيما بعد الأحداث الأخيرة، وأيضا التصريحات ذات الطابع أيضا التصعيدي إلى حد ما، الخطاب المتوتر من الطرف الإيراني. ماذا يقول الجانب الأمريكي مراد؟
3: مرحبا نشوان. رغم كل ما حدث، لكن القيادة الأمريكية، القيادة المركزية الأمريكية ترى أن اليوم الأول لمشروع الحرية، وهو المشروع الذي يهدف لتسهيل مرور السفن والناقلات العالقة في الخليج، قد مر بنجاح، كلل بالنجاح وفق عبارات الأدميرال براد كوبر في تصريحات للصحفيين. هو قال إن هناك الآن ممر آمن لهذه السفن، ودعا المزيد من السفن لاستخدامه لأنه مؤمن وبعيد عن الألغام. قال إن هناك مظلة دفاعية لتأمين هذا الممر. شرح

0: بالتفصيل ما يعني ذلك، أشار إلى حجم الأصول العسكرية التي كرست لتوفير هذه المظلة الدفاعية، بينها مدمرات تشمل منظومة صواريخ وكذلك طائرات، نحو 100 طائرة بينها طائرات F-16 ومسيرات، إضافة بطبيعة الحال إلى 15,000 جندي. جزء من هذه الأصول استخدم في اليوم الأول بالفعل لمواجهة موجتين من الهجمات الإيرانية استهدفتا سفنا حربية أمريكية وكذلك سفينتين تجاريتين. قال الأدميرال إنه تم إحباط كل هذه الهجمات. الموجة الأولى كانت عبارة عن صواريخ ومسيرات وتم صدها أو إحباطها أو تدميرها. الموجة الثانية كانت بهجمات بسبعة زوارق وتم تدميرها وإغراقها بمن عليها. وبالتالي هو وصف اليوم الأول من أنه يوم ناجح مع مرور سفينتين تجاريتين تحملان العلم الأمريكي. دعا المزيد من السفن للاستفادة من هذا الممر، وقال إن هناك حالة حماس وتوقع أن يكون هناك المزيد من السفن خلال الأيام القليلة المقبلة لتستغل هذا الممر. لكن بطبيعة الحال كان هناك تهديد واضح وشديد اللهجة من الرئيس ترامب للقوات الإيرانية تحديدا من أنها سوف تمحى من على وجه الأرض كما قال إذا هاجمت السفن الأمريكية. ومع ذلك ورغم هذا التهديد شديد اللهجة، لكنه لم يعتبر أن هذه الهجمات انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ أنه نأى بنفسه عن الإجابة الصريحة حول سؤال بهذا الشأن، وهي خطوة لافتة ولا يريد أن يعتبرها انتهاكا وبالتالي يتحتم عليه الرد، ولا سيما أنه واجه ضغوطا على مدى ساعات الاثنين مع انطلاق هذه العملية وبدء الهجمات الإيرانية من الصقور بالرد على الجانب الإيراني بعملية عسكرية باستئناف العملية العسكرية. في المجمل الرئيس ترامب ما زال يراهن على المسار التفاوضي، وهو بهذه العملية أو مشروع الحرية يأتي أيضا في سياق الضغوط على المسار التفاوضي أو على المفاوض الإيراني بالأحرى. قال إن أمام الإيرانيين خيارين لا ثالث لهما، أولا إما اتفاق بحسن نية أو ثانيا استئناف العملية العسكرية، لكنه يفضل حتى الآن كما ينقل عن مستشاره ومساعده المسار التفاوضي. آنا كيلي المتحدثة باسم البيت الأبيض نقل عنها تصريحات قولها من أن جميع الخيارات لدى الرئيس ترامب، ولكنه الآن جميع الخيارات في خدمة المسار التفاوضي كما أشارت. في المجمل وضعت هذه العملية مشروع الحرية في إطار الخطوات أيضا الهادفة للضغط على إيران، والتي قد تصل لاحقا إلى ربما استئناف العملية العسكرية أو القيام بعملية برية للسيطرة العسكرية على المضيق، وهي إحدى الخيارات التي درست عمليا في البيت الأبيض.
1: مراد أشكرك، ودعنا نرصد بدء تطبيق مبادرة ترامب حول تحرير السفن في مضيق هرمز وتفاعلات دعوة هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية السفن لاجتياز أو لاختبار عبور المضيق عبر المياه الإقليمية العمانية مع سمير النمري مراسل الجزيرة، انضم إلينا من مسقط متابع معك كل ذلك. سمير تفضل.
2: نعم، نشوان مسقط بالتأكيد تراقب عن كثب هذه التطورات، وهي تدعو إلى ضرورة عدم التصعيد إلى استئناف العمل الدبلوماسي. كان هناك تحركات لافتة لوزير الخارجية اليوم في اتصالين هاتفيين أجري مع وزير الخارجية الكويتي وكذلك أيضا وزير الخارجية البريطاني، تمحورت بالكامل حول ضرورة تواصل جميع الأطراف الدولية مع الجانبين الأمريكي والإيراني في ضرورة عدم التصعيد، في ضرورة استمرار جولات المفاوضات المستمرة في إسلام أباد. سلطنة عمان ترى بأن إعادة الملاحة البرية لابد أن يتم عبر المقاربات السياسية وليس عبر لغة القوة، وبما يضمن مصالح الجميع. ولذلك هي ترى بأن أي تحشيد عسكري لا يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية، وكان ذلك أيضا هو محور الاتصال الذي أجراه وزير الخارجية بدر البوسعيدي مع نظيره الإيراني قبل يومين، وتناول بالمجمل ما يجري في مضيق هرمز، ما هي الآليات وما هي الرؤى المشتركة بين البلدين باعتبارهما هما من يسيطران جغرافيا على مضيق هرمز. نحن نعلم بأن سلطنة عمان تشرف على الجهة الجنوبية للمضيق، بل إن الممر الملاحي يمر من المياه الإقليمية العمانية، ولذلك مسقط ترى في أن لابد من وجود حلول دبلوماسية سياسية تقتنع بها جميع الأطراف وأن توافق عليها تجنبا لأي صدامات عسكرية قد تزيد من هذه الأزمة وقد تعمقها بشكل أكبر. على الصعيد الميداني، نشوان كانت منطقة أو ولاية بخا في محافظة موسندم، وهي محافظة تقع على مضيق هرمز، قد تعرضت يوم أمس لمقذوف أو طائرة مسيرة ضربت أحد المباني وأدى لبعض الإصابات. لم تعلن بصراحة المؤسسات العمانية والجانب العماني الجهة التي تقف خلف هذا الاستهداف، وأكدت أنها ستستمر في التحقيقات. خلال الفترة الماضية نشوان كانت سلطنة عمان تسير على مسارين في حلحلة أزمة مضيق هرمز. المسار الأول هو مسار إنساني، سلطنة عمان ترى أنه لا بد من مساعدة البحارة العالقين في مياه الخليج، والذي يقدر عددهم بالآلاف، في ضرورة مساعدتهم وإخراجهم كحق إنساني أصيل بالنسبة لهم، وأن ذلك ينبغي أن يتم عبر الحشد الدبلوماسي والسياسي الدولي في سبيل ذلك. والمسار الثاني الذي تتبعه مسقط هو مسار دبلوماسي سياسي، فمسقط ترى أن الحل السياسي والمقاربات السياسية بين الأطراف هي ما يمكن أن يثبت من هذه الحلول، وهي ترى أن الحلول المستدامة ينبغي أن تكون حاضرة، لا ينبغي أن تكون هناك حلول وقتية تنشئ عنها أزمات أخرى لاحقة، وبالتالي تستمر هذه المنطقة في دائرة الصراع العسكري، والذي يؤثر على اقتصاديات المنطقة برمتها وكذلك أيضا على اقتصاد العالم. استمرار إغلاق مضيق هرمز يمنع نحو 100 سفينة وكان معظمها من السفن وناقلات النفط والغاز من المرور عبره، ولذلك فقد تأثرت الدول المصدرة للنفط والغاز في منطقة الخليج، وكذلك أيضا الدول المستوردة له، وخاصة مثل الصين التي كانت تستورد نحو 90% من منطقة الخليج.
1: شكرا لك سمير النمري من مسقط مراسل الجزيرة. الآن سنتابع تطورات أخرى، معنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، وأيضا ينضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي. تامر، سأبدأ معك، والغارات الإسرائيلية وأيضا ما قيل إنها هجمات لحزب الله على الجيش الإسرائيلي. تامر تفضل.
3: نعم نشوان، الغارات الإسرائيلية تتواصل، الحديث خلال الدقائق الأخيرة عن إصابة ضابط وجندي أيضا في بالنسبة للجيش اللبناني، وذلك بقصف إسرائيلي على الجنوب اللبناني. وزارة الصحة لم تعلن عن شهداء وإصابات خلال الساعة الأخيرة، لكنها أعلنت ارتفاع رقم الشهداء إلى ما يقرب من 2700، والإصابات إلى ما يزيد عن 8200 جريح خلال الساعات الماضية، وذلك منذ بدء هذه الحرب. الغارات كما أشرت طالت أغذية صور والنبطية وبنت جبيل، وأيضا العديد من القرى، نتحدث عن عشرات القرى التي طالتها الغارات الجوية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، بدءا من صديقين مرورا بزوطر الشرقية وزوطر الغربية وتول وتولين وشقرة ومجد الزون وخربة سلم. لا نستطيع تعداد تلك القرى لأنها كثيرة في الحقيقة، وتشير إلى أن إسرائيل تواصل انتهاكاتها، تواصل خروقاتها المتواصلة من خلال خلال الغارات التي تجري بالمسيرات وأيضا بالطيران الحربي. نتحدث نشوان عن القصف المدفعي الذي يطال قرى عديدة في أسور وفي النبطية وفي بنت جبيل كما أشرت، وأيضا يتواصل نسف المربعات السكنية من قبل الجانب الإسرائيلي لا سيما في الخيام وبنت جبيل. أيضا بنت جبيل تتعرض لتجريف واسع لكل شيء منذ أيام وبشكل متواصل على مدار الساعة. كل هذه الخروقات نشوان والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة دفعت حزب الله للإعلان عن سلسلة طويلة من الرد على مواقع تواجد القوات الإسرائيلية. نتحدث عن القنطرة، البياضة، حولة، بالإضافة إلى عديد القرى المحتلة في الجنوب اللبناني الذي أو التي تتواجد فيها القوات الإسرائيلية. حزب الله يقول بأنه قصف مواقع تواجد تلك القوات بالصواريخ وبالمدفعية وبالمسيرات، تلك المسيرات التي باتت تضرب بشكل مكثف مواقع تواجد القوات الإسرائيلية. والحزب يتحدث عن أنه تسبب بإصابات واضحة في مواقع تواجد القوات الإسرائيلية، وهو أيضا يتحدث عن استهداف مواقع قيادة وسيطرة ومواقع مستحدثة للقوات الإسرائيلية في تلك القرى والبلدات. وليس ذلك فقط، فهو أيضا يتحدث عن استهداف للمدرعات وللآليات وللمدفعية وللدبابات من نوع مركافة خلال الساعات الماضية، ويقول ويؤكد ويشدد على أنه لا يخرق الهدنة وإنما يرد على تلك الانتهاكات المتواصلة من قبل الجانب الإسرائيلي. كما تشاهد نشوان الجو هنا في بيروت ماطر، هنالك عاصفة شديدة وماطرة وهي ما تضع مئات الآلاف من النازحين في مهب الريح. النازحون هنا لسيما العالقون في الخيام، في الساحات، في الطرقات العامة الرئيسية والفرعية، غرقوا بالمطر وبالوحل وبالهموم أيضا. تبعثرت الخيام كما بعثرت الحرب المستقبل والحاضر والآمال أيضا لهؤلاء النازحين. نتحدث عن مراكز إيواء باتت ممتلئة بشكل كبير عن بكرة أبيها، وهي تزيد عن 600 مركز عبارة عن مدارس حكومية وخاصة، وهذه المدارس لم تعد قادرة على استقبال المزيد من النازحين في ظل هذه الهدنة الهشة والضعيفة والركيكة. ولذلك نتحدث عن أعداد كبيرة باتوا عالقين في تلك الشوارع والساحات. ونهاية اسمح لي يعني نشوان، فيما يتعلق بالجانب السياسي، الرئيس اللبناني أعلن بأنه لن ينتقي في هذه اللحظة بالرئيس الإسرائيلي. قال الوضع غير مناسب، نحتاج إلى اتفاق أمني، وقف الخروقات والاعتداءات.
1: شكرا جزيلا.
3: التفكير في هذا اللقاء.
1: شكرا لك تامر. وليد، نتابع معك أيضا الوضع والمواقف في الضفة الأخرى، نتابع معك أبرز المواقف الإسرائيلية في ظل فلنقل حالة تصعيد مستمرة لم تتوقف في لبنان.
4: وعمليا استمرار للحرب ولكن بوتيرة أقل مما كانت عليها قبل وقف إطلاق النار. الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته بشكل كامل، آخرها أنه وجه إنذارا صباح هذا اليوم لسكان قريتي جبشيت وصريفة في منطقة القطاع الشرقي، وطالبهم بالرحيل عنها لمسافة تزيد على 1000 متر، بذريعة أنه سيبدأ فيها عمليات قصف ضد ما وصفها ببنى تحتية تابعة لحزب الله. وقد أصبح تهجير سكان القرى اللبنانية وتيرة يومية تقريبا من قبل الجيش الإسرائيلي، وقد ترد خلال الدقائق المقبلة الأنباء عن غارات جديدة باتجاه هذه المناطق. وعاد وأكد في نفس البيان أنه سيواصل توجيه ضربات ضارية لحزب الله ولبناه التحتية في الجنوب اللبناني كما قال. وأصدر في الوقت نفسه بيانا تحدث فيه عن أنه منذ بداية وقف إطلاق النار حزب الله قد أطلق 70 مسيرة مفخخة وهي من أصل 160 مسيرة كان قد أطلقها، وأن خلال هذه الفترة قتل 5 من جنوده وأصيب نحو 33، لكنه يشير إلى أنه قد قضى على نحو 200 من عناصر حزب الله في نفس هذه الفترة بضربات جوية وبرية نفذتها قواته التي تحتل في جنوب لبنان، كما أنه هاجم نحو 500 هدف تابع لحزب الله في جنوب لبنان خلال هذه

الفترة. ويشار في هذا السياق إلى أن القرار الإسرائيلي بتفجير الموقف في لبنان مرهون بضوء أخضر أمريكي، وهو ما كان قد أشار إليه مسؤولون إسرائيليون بالماضي، بينهم وزير الدفاع وغيره، الذين قالوا أنهم ينتظرون الضوء الأخضر من الولايات المتحدة من أجل استئناف الهجمات، وهو أيضا ما يسري على الجبهة مع

0: ضوء أخضر أمريكي من أجل الانضمام واستئناف هذه الهجمات، لكن القراءة الإسرائيلية وفق ما يتسرب عن صناع القرار وتنقله وسائل الإعلام الإسرائيلية وغيرها بأنهم يرون أن الرئيس ترامب في هذه المرحلة مشوش حسب التعبير المستخدم، لأنه يتعامل مع ثلاثة وقائع كما سموها، واقع أن هناك حصار اقتصادي بحري على إيران، وواقع أن الرئيس ترامب يريد فتح مسار للسفن في مضيق هرمز للتخفيف من روع العالم بسبب الأوضاع الحاصلة، وأيضا تخفيض سعر الطاقة، والثالث أنه حتى الآن لم يحسم موقفه فيما إذا سيستأنف الحرب، ولا يبدو أنه راغب في ذلك، وهذا ما يقلق إسرائيل التي قالت أنها وضعت قواتها في أعلى درجات الاستنفار. ونتنياهو من ناحيته يواصل إجراء مشاورات منذ أمس الأول بعد اجتماع امتد لثمان ساعات ليلا لعدد مقلص من أعضاء الطاقم الوزاري الأمن المصغر المعروف بالكابينيت، وسلسلة من المشاورات أمس، واستأنفها هذا اليوم، واستخدمها أيضا للتهرب من جلسات محاكمته في تل أبيب على تهم فساد ورشة. فواضح أن الأمور الداخلية تتداخل مع الأمور الخارجية، ونتنياهو يحاول أن يوظف ذلك لصالحه سواء على جبهة لبنان أو على الجبهة مع إيران.
1: شكرا لك وليد العمري، مدير مكتب الجزيرة من رام الله. يعد تعامل كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية مع ملف مضيق هرمز محددا هاما في الصراع بين الطرفين، كما أثرت هذه الورقة على مسار الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، ترتبط مآلاتها كذلك بصيغة أي سيناريو قادم. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: مضيق هرمز قبل الحرب، استراتيجي في الجغرافيا والاقتصاد لإيران وغيرها. مضيق هرمز بعد الحرب، ورقة تغير معادلات الميدان وتؤثر على علاقات الدول. كان ويبقى واقعاً جغرافياً يفتح الطريق الوحيد لعبور الناقلات وسفن الشحن والإمداد التجاري من المياه الخليجية نحو المحيط ومنها إلى العالم. تدرك إيران كل ما سبق منذ زمن، فلطالما انشغل الحرس الثوري وقواته البحرية تحديداً في مناورات وتدريبات في المضيق تحاكي تدمير الأهداف الأمريكية وحتى إحكام الإغلاق. بدأت الحرب في فبراير الماضي، فاستخدم الحرس الثوري ورقته وأعلن إغلاق المضيق. تعطلت الملاحة وأصيبت حركة الناقلات وسفن الشحن بشلل شبه تام. تعطل تصدير النفط والغاز، وتأثر الشحن البحري، ومنح الحرس استثناءات لبعض السفن التي عبرت في الاتجاهين. تلاحقت تقارير أمريكية باحتمال وضع إيران ألغاماً بحرية في مواقع بالمضيق، ما أثار هواجس دولية من تصاعد المخاطر على التجارة العالمية وخطوط الإمداد الحيوية وأمن الملاحة. قررت الولايات المتحدة بعدها التدخل بخيار جديد عقب توجيه الضربات العسكرية ضد مواقع إيرانية، فاتخذت قرار الإغلاق على الإغلاق وأحكمت الحصار. قرار يهدف إلى خنق إيران اقتصادياً من خلال شل الصادرات منها والواردات إليها، وتعطيل حركة السفن الإيرانية أو تلك التي تحقق مصالح لإيران، وتعطيل الصناعة النفطية تحديداً. فلم تسيطر الولايات المتحدة عسكرياً على المضيق، لكنها قررت منع الوصول إلى الموانئ الإيرانية. وبعد جولة مفاوضات مباشرة وغير حاسمة، بدأ الحديث عن بنود وشروط وردود وردود مقابلة. أطلقت أمريكا ما سمته مشروع الحرية، مدعوماً بطائرات وعسكريين بالآلاف لتأمين عبور السفن العالقة في المضيق. ردت إيران بأنه لا تغيير في هرمز، وبأنها ستوقف السفن المخالفة بالقوة. وأكد الحرس الثوري أن التزام السفن بالبروتوكولات وعبورها من المسارات المحددة سيكون آمناً. في ظل حساسية الوضع واحتمالية الاشتباك العسكري، لا يبدو أن إيران ستستغني عن ورقة المضيق، وتتحدث في الجانب السياسي عن ضرورة صياغة بروتوكول لمرور السفن. يحضر البرلمان الإيراني بأغلبيته المحافظة التي باتت أكثر تشدداً إبان الحرب، مشروعاً من 12 بنداً لإدارة المضيق يتضمن نظام عبور مؤطر قانونياً. تخطط إيران لجعل العبور انتقائياً بين من تراهم حلفاء وأعداء. تفكر في منع السفن المرتبطة بإسرائيل من المرور كلياً.

0: مع طلب تعويضات عن خسائر الحرب من الدول التي يصفها نص المشروع بالمعادية. يسعى المشروع البرلماني لفرض رسوم على السفن التي تنوي العبور من المضيق والاستفادة اقتصاديا وماليا في مرحلة ما بعد الحرب. تضع طهران ملف المضيق على رأس عناوين صيغة اتفاقها المعدل الذي قدمته لأمريكا عبر باكستان. تقترح إيران فتح المضيق تدريجياً بالتوازي مع رفع حصار البحرية عن موانئها، مع مطالبتها بانسحاب القوات الأمريكية من محيطها البحري. وتدرك أمريكا بالمقابل أهمية هرمز كورقة ضاغطة، سواء أكان ذلك على طاولة التفاوض أم في معادلة الاشتباك إن تشدد.
1: الآن نأخذ كل هذه المعطيات إلى ضيوفنا لتحليلها. معنا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد، ومن الجليل وديع عواودة، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. ومن طهران نرحب بعباس أصلاني، الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أهلا بكم جميعا. دكتور ريتشارد وايتس، أبدأ معك. المعادلة في هرمز نظريا وفق التصريحات من الطرفين سواء الأمريكي أو الإيراني تعني التصعيد، بمعنى أن الولايات المتحدة ولا سيما رئيس ترامب يهدد الطرف الإيراني، المهاجمين الإيرانيين، بأنهم إن هاجموا عمليته في هرمز، آلياته، سفنه، بحريته، سيمحوهم من على وجه الأرض. الإيرانيون بالمقابل يتحدثون تقريبا بنفس الطريقة بالتصعيد والتهديد، لكن عمليا، هذا نظريا، عمليا هنالك تجنب حتى للاعتراف بخرق الهدنة ولا سيما من طرف رئيس ترامب. هل هذه هي الحال؟ هل هذا وصف أو وصف دقيق للمشهد حاليا؟
2: لن أقول إن الولايات المتحدة قد خرقت وقف إطلاق النار حسب فهمي لترامب. ما يحدث هو أن الولايات المتحدة تم الضغط عليها من قبل دول عديدة لفتح المضيق، والولايات لا تريد أن الولايات المتحدة لا تريد أن تقوم بذلك الأمر، لأنها تريد أن تجبر إيران على عقد اتفاق يشمل أمورا لا تقتصر فقط على المضيق. بالتالي الولايات المتحدة تتخذ هذه الإجراءات في محاولة منها لفتح جزئي للمضيق وتسهيل وإعطاء معلومات للسفن التجارية عن مواقع مثلا الألغام البحرية، وأيضا قامت بإرسال عدد محدود من السفن العسكرية لمرافقة تلك الناقلات وتأمين هذا الممر، وأيضا تأمين حركة السفن التي تحمل العلم الأمريكي والتي كانت عالقة لأشهر. بالتالي الولايات المتحدة لم ترغب بالضرورة في أن تنخرط بأي عملية مع القوات الإيرانية، وهذا يبدو وكأنه ما حدث، ولكن إيران بدأت بإطلاق النار والولايات المتحدة قامت بالرد عليها.
1: عفوا، هذا بالتحديد سيد ريتشارد وايتس ما سألتك عنه، بمعنى أن هنالك تجنبا للتصعيد من الطرفين، أليس كذلك باختصار؟
2: نعم، أعتقد أن كلا الطرفين يسعيان للتعامل مع هذا الأمر بحساسية. هم يحاولون أن يدفعوا بمصالحهم، وإيران تحاول أن تفرض سيطرتها على هذا الممر المائي، والولايات المتحدة تحاول أن تحرمها من ذلك، وهذا قد يقتصر على مواجهات محدودة، لكن ليس هنالك تصعيد كبير من كلا الطرفين، على الرغم من أنهما باستطاعتهما أن يصعدا بسهولة، لكنهم اختارا أن لا يقوما بذلك خلال هذه الفترة الأخيرة.
1: سيد عباس أصلاني في طهران، بلومبرغ تقول إن السفن تتجمع بعيدا عن هرمز مع توسيع إيران نطاق سيطرتها، أو محاولة إيران توسيع نطاق سيطرتها. هل هذا هو الواقع الآن؟ هل إيران تريد توسيع نطاق سيطرتها؟
2: أعتقد أن ما تحاول القيام فيه إيران هو رد فعل للقرار الذي اتخذته الولايات المتحدة. إيران قدمت مقترحا إلى الولايات المتحدة عبر باكستان، والتي

0: تضمن إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل تحت الاتفاق الذي بإمكانه أن ينهي الحرب وينهي الحصار. لكن في هذا التوقيت وفي ذلك السياق، الولايات المتحدة لجأت إلى التوتر والضغط على البلد وخاطرت بالتصعيد الذي قد يؤثر على المنطقة. أعتقد أن الأمر يتعلق بمسألة لا يتعلق بشروط إنهاء الصراع، لأنه ما الأهم من بدء الحرب هو كيفية إنهائها. بالنسبة للولايات المتحدة، أعتقد أنها غير قادرة على الحصول على التنازلات التي كانت تتوقعها من الجانب الإيراني، وبالتالي صعب عليهم أن يأتوا إلى المفاوضات، وأرادوا أن يستخدموا طرقا مختلفة لإعادة فتح مضيق هرمز ولإضعاف النفوذ الذي تمتلكه إيران، أو ربما للضغط على إيران لكي تجبرها إيران على تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات. هذا هو سبب التصعيد الذي حصل. لكن في الوقت الذي نتحدث فيه، ما تزال هذا التصعيد محسوب ومحدود، لكن هنالك مخاطرة لتصعيد أكبر إذا ما كان هنالك سوء في الحسابات أو أن الأمور قد تخرج عن السيطرة. قد نشهد ربما حربا إقليمية وتحدث بشكل أكبر. إن التعامل مع هذه القضية وكيف بإمكاننا أن نخرج من هذا الوضع، أعتقد أن الجواب واضح. الولايات المتحدة حاولت من خلال حملتها العسكرية والضغوط الاقتصادية والضغوط المختلفة، لكنها لم تحصد أي نتائج، والحل الوحيد هو المفاوضات والاستئناء والتوصل إلى اتفاق تفاوضي. ربما الولايات المتحدة قد يصعب عليها تقبل هذا الواقع الجديد، لأن المعادلة الجديدة في مضيق هرمز تم تقويتها، والولايات المتحدة تريد أن تحقق وتخرج بهدف من هذه الحرب، لكن يبدو وكأن الأمور أتت بنتائج معكوسة عليها ولا تستطيع أن تحقق أهدافها. أعتقد أن إذا لم يكن هنالك مفاوضات تسوية، قد يستمر الوضع طويلا في مضيق هرمز، وقد نشهد سيناريوهات أسوأ مستقبلا.
1: سيد وديع عودة، قد يكون هذا الكلام الذي قاله السيد عباس أصلاني من أن يعني في نفس المشهد هنا نتحدث عن فكرة أن الطرفين رغم تأهبهما رغم الخطاب التصعيدي يحتفظان بفكرة التهدئة النسبية حتى اللحظة، وبالتالي فكرة أن تكون هناك شرارة واحدة كافية لإشعال المشهد وإثارة احتكاك يؤدي إلى حرب شاملة ما زال أمرا غير وارد على الأقل حتى اللحظة وفق معطيات يوم أمس، لكن هذا ما لا يريده الطرف الإسرائيلي بحسب التصريحات، وبالتالي الخيارات الإسرائيلية هنا.
2: نعم، تحية لك ولضيفيك ولكل المشاهدين. نعم، بالتأكيد الأمنيات الإسرائيلية أبعد من ذلك، وإسرائيل تنتظر على فارغ الصبر أن تنهار اتفاقية وقف إطلاق النار لمعاودة الحرب على إيران، ومن ثم على الجبهة اللبنانية على حزب الله، لأن هذه الجبهة أيضا في لبنان مربكة وتؤدي إلى خسائر ونزيف في هيبة إسرائيل وقوة ردعها مكانتها، وكذلك الأمر بالنسبة لرئيس حكومتها وهذا الائتلاف وحظوظه في الناحية السياسية، وإسرائيل على مسافة قليلة من الانتخابات. كل هذه الاعتبارات والحسابات تجعل إسرائيل في حالة ترقب، وهناك مشاورات أمنية على مدار الساعة في إسرائيل على أمل تنفجر الأوضاع. هذا الاحتكاك الآن في الخليج بالنسبة لإسرائيل يقربها من أمنيها، من أمنيتها الكبيرة بالانفجار العظيم الذي تتوقعه، بأن يتاح لها أن تشارك بهجمة تكون أشد وأكثر على إيران. واضح أن إسرائيل تراقب هذا المشهد، لكن لا تملك الكثير من الخيارات. هي كانت ولا تزال تسدد ثمن تبعيتها للولايات المتحدة الأمريكية واعتمادها العسكري والاستراتيجي على الولايات المتحدة الأمريكية. هي كانت منذ البداية لا تريد اتفاق، تعتبر كل اتفاق مع إيران بمثابة خسارة استراتيجية، باعتبار أن إيران ستستطيع ترميم ذاتها في المستقبل وتمتلك القدرة على تشكيل تهديد أشد وأخطر مع شهوة انتقام مفتوحة. لكن ما باليد حيلة إسرائيل، ربما تحاول من خلف الكواليس محاولة إقناع الإدارة الأمريكية على الأقل بضرورة التقدم بخطوة عسكرية إلى جانب هذه الحرب الاقتصادية والنفسية التي يديرها الآن الرئيس ترامب. إسرائيل تدرك أن الطرفين الآن يمتنعان عن التقدم سنتيمترات إلى الأمام لأنهما على حافة الهاوية، لكنها تعتقد أن استمرار هذا الوضع وهذه المبادرة الأمريكية الآن محاولة تخليص السفن من مضيق هرمز لن يكتب لها النجاح، وبالتالي سيزداد الاحتكاك ومنسوب التوتر، وبالتالي سيصبح الانفجار مسألة وقت. ولذلك إسرائيل نعم تنتظر وتستعد لمثل هذه الفرصة التي بالنسبة لها فرصة استراتيجية، وكذلك الأمر فرصة سياسية داخلية على المستوى الشخصي بالنسبة لنتنياهو الذي يصارع من أجل البقاء في التاريخ والبقاء في الحكم في السلطة، خاصة أن انتهاء الحرب بهذه الحالة، هذه الاتفاقية المحتملة ربما بين أمريكا وإيران التي تبقي إيران على مدخراتها وقدراتها وإمكانيات ترميم نفسها، كذلك الأمر تبقي حزب الله ربما في لبنان على
1: لكن سيد
2: قدراته، ستكون
1: عودة،
2: بمثابة
1: ألا تعتقد أن هنالك تنافرا ما بين فكرة أن ترامب كما نقل عن مستشار له حسب أكسيوس سابقا قبل أيام من أن فكرة لا حرب ولا سلم هي فكرة غير محببة لترامب، مقابل أن فكرة الاتفاق التي قد يسعى إليها ترامب هي فكرة غير محببة إسرائيليا؟
2: نعم بالتأكيد إسرائيل تريد أن يكون هناك تجديد للحرب، تعتقد وتقول كل ذلك يوميا على لسان ساستها في التصريحات والتسريبات أن إيران تلعب على الوقت وتكسب الوقت وتقوم بتغرير الإدارة الأمريكية وتحاول أن تلعب على الرئيس ترامب وتراهن على أن الضغوط الداخلية الأمريكية اقتراب موعد مونديال كرة القدم وارتفاع الأسعار والأزمة الطاقة في العالم وما إلى ذلك، من شأنه أن يعني على أمل أن يدفع الرئيس الأمريكي إلى اتخاذ هذا القرار،
1: نعم
2: ولكن كما قلت تعرف تفعل ذلك بحذر لأن إسرائيل ونتنياهو على وجه الخصوص متهم الآن لدى أوساط أمريكية كثيرة بأنه هو الذي دفع أمريكا إلى هذه المصيدة إلى هذا الفخ إلى هذه الورطة إلى هذا المأزق. الآن الرئيس الأمريكي واضح أنه لا يريد الذهاب إلى معاودة الحرب، على ما يبدو بات يدرك أن مور ذا سيم المزيد مما تم تجربته ربما لن يؤدي إلى اختراق، ولذلك ولا يزال يراهن على هذه الحرب الاقتصادية النفسية الآن ويحاول أن ينفس هذا البالون الإيراني من خلال محاولة تمرير السفن وسحب الأوراق من يد إيران بالرهان على أن الاقتصاد الإيراني ينهار كما هو الحال في إسرائيل أيضا تتمنى هذا الانهيار، لكن واضح أن الخيار المفضل لدى إسرائيل أن تنهار المفاوضات لأن هناك شكوك لدى إسرائيل بأن إيران ربما تحتمل هذا الوجع ضمن لعبة عض الأصابع ولعبة
1: طيب
2: الهاوية
1: مفهوم.
2: على حافة الهاوية.
1: اسمح لي هنا أن أعود إلى السيد ريتشارد وايت، دكتور ريتشارد وايت، رغم أن يعني السي إن إن ليست من الشبكات الإعلامية المحببة والمفضلة للرئيس ترامب، اعتبرت أن مشروع الحرية في مضيق هرمز ارتد بنتائج عكسية بعد اندلاع موجة جديدة من ما حدث يوم أمس من أعمال، لكنها نقلت عن تيم هيكسلي رئيس مجلس إدارة شركة ماندارين للشحن القول إنه لا يزال مضيق هرمز شديد الخطورة ويتوقع أن تستمر معظم السفن في تجنب العبور حتى يتم التوصل إلى اتفاق أكثر وضوحا. هذا في مقابل أن تراكسون ويو أس أس ميسن اللتين كانتا يحرسهما سرب من الأباتشي تعرضتا لنيران، ألا يدل ذلك على أن منسوب التوتر سيكون عاملا مهددا للعملية برمتها؟
0: نعم أعتقد أنه إذا ما كان هذا جهدا لمساعدة الحصار وجهدا لإضعاف الحصار الإيراني لكنه ليس مثاليا، إذ أن معظم السفن التجارية سترفض أن تتحدى الحصار الإيراني بسبب خطر وجود خطر أو مجازفة بوجود خطر الهجمات الإيرانية. قد يكون هنالك تقبل لبعض الخسائر لكن من قبل السفن ربما الحربية، لكن السفن التجارية ترفض ذلك، هي تريد أن تضمن سلامة شحناتها وطواقمها بشكل كامل. أعتقد أن هذه فكرة كانت جيدة لكن لا يبدو وكأنه كافي لمن أجل إعادة الحركة عبر المضيق.
1: سيد عباس

0: أصلاني رئيس البرلمان الإيراني قاليباف اعتبر أن المعادلة الجديدة لمضيق هرمز هي في طور التبلور وأنه تعرض أمن الملاحة ونقل الطاقة للخطر من قبل الولايات المتحدة وحلفائها. ما الذي تفهمه من هذا التصريح؟
1: أعتقد أن في حالة المعركة بين الطرفين مستمرة من جانب إيران تحاول أن تدعم وتقوي موقفها فيما يتعلق بمضيق هرمز، وبالاعتماد على أي اتفاق فإن المضيق بإمكانه أن يعاد فتحه، لكن ربما البروتوكول الإدارة سيتغير وسيكون هنالك وضع جديد، وهذا الشيء تم الإشارة إليه. لكن في الوقت نفسه قال أن إيران منذ البداية عرفت أن هذا الأمر لن يكون شيئا تحتمله الولايات المتحدة، والاستمرار بالحصار البحري في مضيق هرمز سيكون له تأثير على الولايات المتحدة، وكلما طال أمد هذا الأمر كلما زادت هذه التبعات. ومن أهم من ذلك قال أن إيران لم تبدأ لحد الآن باستخدام كل البطاقات التي أو الأوراق التي قد يكون لها تأثير في هذه العملية. الضغط على الجانب الإيراني إذا ما زاد الضغط على الجانب الإيراني قد يلجؤون إلى سيناريوهات أكبر قد يشمل غلق مضيق باب المندب، بالتالي سنرى مضيقين يتم غلقهما، وهذا سيحصل إذا ما شعرت إيران بعدم قدرتها على تحمل الوضع. لكن بالنسبة للولايات المتحدة رأينا أن سعر الوقود مثلا في الولايات المتحدة قد زاد إلى 6 دولارات للغالون، وهذا أيضا مهم لإدارة ترامب قبل الانتخابات النصفية. بالتالي عندما يزداد سعر الطاقة في الولايات المتحدة نعرف ما يعني ذلك وما التبعات الذي سيكون على جمهورينا وعلى الساسة. بالتالي هنالك محاولة أمريكية لفتح المضيق بأسرع وقت ممكن، لكنهم في نفس الوقت لا يريدون أن يقدموا أي تنازلات لإيران، وبالتالي أعتقد أن الأمر يتعلق بتحقيق نتائج بدون مقابل، وهذا شيء لا تقبله إيران. وإذا ما استمر الأمر أعتقد أن الوضع بإمكانه أن يزداد سوءا، وربما غلق النوافذ المتبقية لأي حل سياسي. الحل الحقيقي والواقعي هو العودة إلى طاولة المفاوضات في الوقت الذي لأنه كان هنالك تبادل للمقترحات والتركيز على تلك القضايا. إذا ما أرادوا أعتقد أنه بإمكان إيران أن تعيد فتح المضيق ويكون رفع حصار من قبل الولايات المتحدة وتنتهي الحرب، لكن كلما طال أمد هذا الوضع ستزداد الأمور صعوبة. إيران واقعة تحت العقوبات لعقود، بالتالي هذا الأمر لن يغير من الحسابات في طهران، وعلى الأقل هذا تم الإشارة عليه في مناسبات عديدة. ولربما الإسرائيليين يرغبون برؤية حرب مطولة ويريدون التلاعب مع ترامب والولايات المتحدة من أجل تحقيق أهدافها.
0: سيد عباس أصلاني اسمح لي عفوا على المقاطعة. سيد عواودة، الملف النووي أن يحل باتفاق مفهوم، يعني الاعتراض الإسرائيلي هنا عليه وما يريده بنيامين نتنياهو، لكن الجميع الآن يتعامل مع عرض من أعراض الحرب التي يسببها عدم الاتفاق في هذا الملف، بمعنى هرمز. وهرمز يخص الجميع، يخص العالم بما فيه حتى من هم يعتبرون نفسهم حلفاء لإسرائيل لنتنياهو حتى في دائرة أضيق. ألا يتسبب ذلك بأي إشكال لنتنياهو الذي عانى من موضوع السفن خلال حرب غزة في البحر الأحمر متجه له، وبالتالي لم يحل ذلك الموضوع إلا من خلال اتفاق؟
2: نعم، إسرائيل يشوبها قلق في المؤسسة الحاكمة في الدولة العميقة في المؤسسة الأمنية من أن أهداف الحرب تتبدل، وأن ربما يكون الموضوع النووي الآن في الأولوية الثانية بعد هذه الأزمة الكبيرة في مضيق هرمز. ولكن هناك أيضا نقطة أخرى تقلق إسرائيل، وهي أن الولايات المتحدة الأمريكية تركز أكثر على النووي بعد هرمز ولا تتكفل في متابعة موضوع الصواريخ البالستية التي تبين في هذه الحرب أنها تشكل تهديدا خطيرا.

0: حقيقة على إسرائيل، وإن كان ربما تهديد غير وجودي ولكن بدرجة النووي، ولكن كان مربكا وخطيرا وشل الحياة في إسرائيل. وكذلك الأمر هناك قلق في إسرائيل من عدم إدراج موضوع مساعدة إيران للوكلاء وموضوع الهيمنة الإقليمية، ولذلك إسرائيل تعتقد أن الخيار الأفضل كما قلنا هو معاودة الحرب، لأن إيران في انتظار الرد الإيراني على الرد الأمريكي. إسرائيل تعتقد أن هناك دائما نافذة على العودة لطاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق، وهذا بعكس ما كانت تريده إسرائيل. حتى الآن الرياح في واشنطن رغم هذا التصعيد لا تجري بما كانت تشتهيه إسرائيل وسفن نتنياهو على الأقل الآن. ودعني أقول لك فقط ملاحظة تعقيبا على ما قاله الضيف عباس من طهران. أولا، هذا التصعيد الآن وإن كان يبدو مضبوط ومحدود، أعتقد لكنه ينطوي على خطورة كبيرة بأن يؤدي إلى الانفجار، لا سيما وأن الرئيس الأمريكي صانع القرار الأول هنا نزق وغير صبور ومزاجي الطابع، وبالتالي ربما يؤدي هذا النزيف في هيبة الولايات المتحدة الأمريكية مع استمرار هذه الحرب إلى استخدام أمريكا القوة المفرطة التي لم تستخدم حتى الآن. ولذلك ربما يكون من المنطق أكثر أن تلعب إيران الدور الذي لعبته إسرائيل مع ترامب من حيث التنبه لأهمية وحيوية التعامل مع الأنا المتضخمة لدى الرئيس ترامب من خلال محاولة الاتصال إلى اتفاق يمنح أمريكا ورئيس ترامب على وجه الخصوص ما يحفظ وجهه سلما أنيقا يسمح لكل الأطراف، لأن ببساطة لا يمكن الاستمرار لهذا الوضع لأكثر من سبب.
1: تمام.
0: الولايات المتحدة الأمريكية تراهن الآن على الحرب الاقتصادية النفسية، ولكن هذا لن يطول.
1: طيب دكتور ريتشارد وايتز، اليوم الأول بحسب براد كوبر لتنفيذ العملية كان ناجحا مع مرور سفينتين، لكن احتمال الاحتكاك وارد مرة أخرى، احتمال الاحتكاك وارد. والحقيقة تهديد الرئيس ترامب بمحو من يهاجم السفن واضح على أن الرئيس ترامب يستشعر ذلك الأمر. إلى أي مدى تعتقد بأن الإدارة تضبط نفسها في التعاطي مع أي تصعيد؟ إلى أي مدى هي منضبطة في فكرة عدم التصعيد؟
2: أعتقد أن هذه السيطرة والتحكم واضحتين لما حصل يوم أمس. الولايات المتحدة أرسلت سفينتين فقط، لم تحاول أن تقوم بنقل السفن أو استخدام نفس السيناريو الذي تم استخدامه في الحرب العراقية الإيرانية. كان فقط الاستخدام الوحيد للقوة كان ردا على الهجمات التي أطلقتها إيران، وكان ردا محدودا، وكان الهجوم الإيراني محدودا أيضا. أعتقد أن كلا الطرفين يحاولان أن يسيطرا على ردهما، وأعتقد أنه إذا ما أراد الرئيس ترامب التصعيد سنرى الأمر بوضوح أكبر. سيكون هنالك استخدام وأكبر وأوضح للقوة.
1: سيد عباس صلاني، هذه المظلة الدفاعية كما وصفها براد كوبر المصاحبة لعملية تطبيق هذه الفكرة في هرمز، فكرة الرئيس ترامب Project of Freedom، مشروع الحرية، تعني فيما تعني أيضا جانبا عسكريا وإن كان في إطار دفاعي، لكن جانب عسكري بمعنى إطلاق نار. إلى أي مدى تعتقد بأن الإيرانيين أيضا في المقابل يضبطون هذه المسألة بالنسبة لحساباتهم لرد فعلهم تجاه أي تصعيد محتمل في البحر؟
2: أعتقد أن السؤال يتعلق بنوعية وكيفية تطبيق القرارات التي أعلنها الأمريكيون، من جهة أنهم سيقومون بهذا الأمر، لأنه عمليا سيكون من المستحيل مرافقة كل سفينة تمر عبر مضيق هرمز. عدد السفن الآن قد مقارنة بالسفن الحربية التي ستقوم بمرافقتها جغرافيا، الأمر سيكون صعبا للغاية، وأدوات إيران في إعاقة هذه العملية متوفرة.

0: أعتقد أن طهران تحاول أن ترسل رسالة يوم أمس عن طريق إطلاق النار على السفن الحربية الأمريكية، أنه حتى لو كان هنالك سفن حربية أمريكية وقطع عسكرية تستخدم في المنطقة، فإن إيران سترد. والاعتبارات بأنه عدم الخوض بتصعيد كامل أو حرب شاملة لن يمنع إيران من الرد، وهذا مصدر خطر للتصعيد، لأنه إذا ما استمرت الولايات المتحدة بهذه السياسة وإدخال وتواجد القوى العسكرية في المضيق، هذا يعني شيء واحد، سيعني استئناف الحرب والصراع. إذا هل الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الصراع؟ هذا سؤال يطرح، لكن على الأقل بالنسبة لإيران لا أعتقد أنها أمامها أي خيار آخر سوى الرد، وأن مضيق هرمز هو وسيلة ضغط أو كأصل استراتيجي إيران لن تتخلى عنه بهذه السهولة. القادة الإيرانيين في تصريحاتهم الأخيرة أكدوا أن مضيق هرمز سيدار تحت بروتوكول جديد، وهذا هو من ضمن المطالب الأساسية لإيران. وإذا ما تطلب الأمر معركة عسكرية، أعتقد أن إيران ستحاول دعم هذا الأمر ودعم هذه المطالب حتى عن طريق الحرب. أعتقد أن الولايات المتحدة ربما تريد أن ترى إذا ما كانت إيران سترد على هذا الإجراءات التي ستتخذها، وإيران بشكل مبدئي كان لديها رد محدود، لكن علينا أن ننتظر ونرى أنه خلال الأيام القادمة ما الذي ستقوم به الولايات المتحدة. إذا ما كان هنالك تصعيد، قد يكون هنالك تصعيد من الجانب الإيراني، وهذا الأمر قد يؤدي إلى صراع أكبر. هي حرب إرادات، لكن لحد الآن لا يبدو وكأنه هو الحال، وكانت الردود محدودة، لكن الخطر دائما ماثل هناك.
1: سيد عواودة، في تعليق إسرائيلي على المشهد، القناة 14 الإسرائيلية نقلت عن مسؤول إسرائيلي أن الاستعداد جار للعودة للقتال، وأن إسرائيل تنتظر الضوء الأخضر الأمريكي. كيف يترجم ذلك عمليا برأيك الآن في إسرائيل؟
2: نعم، هذا صحيح. أولا، اجتماعات الكابينيت الإسرائيلي وإن كانت بشكل غير رسمي لا يعلن عنها، ولكنها تتواصل، وهناك مشاورات أمنية لا تتوقف حسب تسريبات وبعض التصريحات القليلة من قبل الحكومة الإسرائيلية. هناك أيضا طلب من رئيس الحكومة بمنع الوزراء بالتحدث بالموضوع الإيراني الأمريكي والحرب، وهذا مؤشر أيضا على حساسية اللحظة الآن. كذلك الأمر رسميا حتى الآن لا يوجد تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية، لكن الجبهة الداخلية في ليلة أمس أعطت إنذارا أوليا بأن هناك احتمال بتغيير التعليمات، وهناك بعض المدن في إسرائيل ممن دخلت في حالة الطوارئ في هذا النهار.
1: شكرا لك سيد وديع عواودة، والشكر موصول لكل من عباس أصلاني في طهران وريتشارد وايز في واشنطن. شكرا جزيلا لكم مع حفظ الألقاب. مشاهدينا، مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عملية تحرير حركة السفن وذلك في مضيق هرمز، تبرز قضية عشرات السفن العالقة في الخليج وخليج عمان وعلى متنها أكثر من 20,000 بحار منذ أكثر من شهرين دون إمكانية المغادرة أو الإبحار إلى وجهاتهم المحددة قبلا. تأتي هذه الحالة في ظل أوضاع صعبة، قالت الأمم المتحدة إن العالم لم يشهد لها مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية. مزيد من التفاصيل في تقرير رانيا حلبي.
3: العملية الجديدة لتحرير حركة السفن العالقة في مضيق هرمز سيدعمها 15,000 عسكري مع أكثر من 100 طائرة وسفن حربية ومسيرات، وفق ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية. فمنذ 28 من فبراير الماضي تشير التقديرات إلى وجود نحو 2000 سفينة تجارية رئيسية، بما في ذلك ناقلات النفط والغاز الطبيعي وسفن الحاويات والشحن في مراسي داخل الخليج دون إمكانية الإبحار إلى أي مكان. ويعاني أكثر من 20,000 بحار على متن هذه السفن أوضاعاً معيشية ونفسية صعبة مع ملازمتهم السفن منذ أكثر من 60 يوماً. ومنذ بداية الحرب انخفضت حركة السفن عبر مضيق هرمز بأكثر من 95%، ووفق بيانات تتبع السفن من منصة كيبلر عبرت 279 سفينة المضيق.

0: زيق بين 28 من فبراير والثاني عشر من أبريل، أي أقل بكثير من المتوسط، حيث كانت تعبر المضيق يومياً 100 سفينة قبل بدء الحرب. ومنذ أن دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 8 من أبريل، لم تدخل أو تخرج من المضيق سوى 45 سفينة منذ ذلك الحين، وتعرضت 22 سفينة للهجوم في مضيق هرمز منذ بدء الحرب وفق بيانات تتبع السفن من منصة كيبلر، وأدت الهجمات إلى مقتل 10 بحارة وإصابة آخرين وفق المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة.
1: مستمرون معكم في هذه التغطية من قناة الجزيرة لآخر التطورات والأخبار المتلاحقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عملية بحرية لإخراج السفن من مضيق هرمز. في آخر تطورات كل ذلك، قال رئيس البرلمان الإيراني إن أمريكا وحلفائها عرضوا أمن الشحن ونقل الطاقة للخطر بانتهاك وقف إطلاق النار والحصار، وأضاف أن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز، وأن استمرار الوضع الراهن غير قابل للتحمل بالنسبة للولايات المتحدة. وكانت سي بي اس نيوز قد نقلت عن مسؤولين دفاعيين قولهم أن مدمرتين أمريكيتين عبرتا مضيق هرمز ودخلتا الخليج بعد اجتيازهما حاجزا إيرانيا. بدورها قالت القيادة المركزية الأمريكية إن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبرتا أمس الاثنين مضيق هرمز بنجاح، وأن الحرس الثوري أطلق صواريخ ومسيرات على سفن تجارية قامت القوات الأمريكية بحمايتها. من جهتها نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري قوله إن الولايات المتحدة استهدفت زورقين مدنيين كانا يحملان بضائع وليس زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري. هذا ونقلت وول ستريت جورنال عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها أن الرئيس ترامب يبقي جميع الخيارات مفتوحة بينما يسعى للتوصل إلى تسوية مع إيران. كما نقلت عن مسؤولين أمريكيين وغربيين قولهم إنه من المرجح أن يأذن الرئيس ترامب برد عسكري ضد إيران في غضون أيام. وكان ترامب قد قال إن إيران ستباد من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تنفذ مشروع الحرية، قائلاً إن القوات الأمريكية أغرقت 7 زوارق إيرانية صغيرة. للمتابعة معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، معنا من مسقط مراسل الجزيرة سمير النمري. أهلا بكم جميعا. عمر، سأبدأ معك وحديث رئيس البرلمان الإيراني عن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز، المفهوم من ذلك؟
2: نعم نشوان، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط اقتصاديا على إيران عبر الحصار البحري، تحاول إيران أيضا في المقابل الضغط اقتصاديا على الولايات المتحدة الأمريكية عبر استمرار إغلاق مضيق هرمز. هذا ما كان يشير إليه رئيس البرلمان محمد باقر قالباف عندما قال إن معادلة جديدة تترسخ في مضيق هرمز، وإن هذا الوضع غير قابل للتحمل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وهو هنا يشير بالدرجة الأولى إلى القضايا الاقتصادية. نعرف أن أسعار النفط كانت قد ارتفعت يوم أمس مع بدء العملية الأمريكية وتصدي إيران لسفن أمريكية عندما كانت تحاول الدخول إلى مياه الخليج عبر مضيق هرمز. لا يزال الإيرانيون يؤكدون على أنهم يسيطرون على المضيق وينفون كل ما يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية حول أنباء خروج سفن من المياه الخليجية عبر المضيق إلى خليج عمان، أو دخول سفن أمريكية عسكرية من خليج عمان إلى المياه الخليجية عبر مضيق هرمز. حتى أن ما ذكرته القيادة المركزية الأمريكية عن استهداف 6 زوارق التابعة للحرس الثوري الإيراني، قال مصدر عسكري رفيع للتلفزيون الرسمي إنما أصابته الولايات المتحدة الأمريكية هو قاربين صغيرين تجاريين، وأضاف إنهما كانا يحملان السلع من السواحل العمانية يتجهان نحو السواحل الإيرانية، وهذا العمل، هذا الاستهداف الأمريكي أدى إلى مقتل 4 أشخاص في هذين القاربين. وتوعد هذا المسؤول العسكري الذي تحدث للتلفزيون الرسمي الإيراني الولايات المتحدة الأمريكية بالرد. نتحدث نشوان الآن عن تصعيد في المياه الخليجية، ولو أن محمد باقر قالباف رئيس البرلمان الإيراني قال أن إيران لم تبدأ بعد، بمعنى أن ما حدث يوم أمس من استهداف

0: لسفن أمريكية وفق الرواية الإيرانية بصواريخ، كان استهداف لم يقصد منه الإصابة، بل كان استهداف يقصد منه التحذير وطلب التراجع عن الخطوة الأمريكية ومحاولة فتح مضيق هرمز. يشير محمد باقر خالبة رئيس البرلمان الإيراني أن الوضع سوف يكون أكثر سوءا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، بالنسبة للجميع، في حال تصاعد هذا الأمر، تحولت هذه التحذيرات إلى مواجهة عسكرية مباشرة وبالنار الحية. هنا في طهران من يحذر من توسع هذه الحرب، اندلاع أي شرارة في المياه الخليجية قد يوسع ذلك إلى مياه بحر العرب ومن ثم نحو مضيق باب المندب ومن ثم نحو البحر الأحمر. وإيران دائما كانت تلوح بأنها قادرة على أن تحول مضيق باب المندب إلى وضع مشابه لما هو عليه الآن مضيق هرمز. ما تأثير ذلك نشوان على المسار السياسي؟ هنا يشير وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن هذه العملية، العملية البحرية التي بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية، هي عملية الطريق المسدود، وأنها تأتي في خضم ما وصفه بالتقدم في الوساطة الباكستانية والمفاوضات غير المباشرة عبر تبادل الرسائل بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لذلك يحذر عراقجي من أن هذا الأمر قد يؤثر على طاولة المفاوضات. نعرف أن إيران، أن مجلس الأمن القومي الإيراني تحديدا، لا يزال يدرس آخر مقترح وصله من الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيط الباكستاني. لذلك يعني من الممكن أن نقول،
1: تتحدث هنا عن مبدأ التفاوض الدبلوماسية، الحقيقة عناصر جديدة عمر أضيفت أو حاول الأمريكيون إضافتها، سواء من خلال هذه العملية، عملية مشروع الحرية، وأيضا من خلال المواقف. لدينا هنا شقان، شق متعلق بالتصعيد يتجنبه الطرفان حاليا، وشق متعلق بالموقف التفاوضي. هل تؤثر هذه العناصر، هل هنالك أي صدى لهذه العناصر التي أضيفت للمعادلة يوم أمس على الموقف الإيراني، سواء فيما يتعلق بالتصعيد أو فيما يتعلق بالموقف التفاوضي؟
0: بطبيعة الحال هناك تأثير، وهذا ما كان يشير إليه وزير الخارجية عباس عراقجي في تغريدته يوم أمس عندما قال أن هذا العمل يأتي في خضم ما وصفه بالتقدم في المفاوضات، وحذر الولايات المتحدة الأمريكية ألا تقع في ما وصفه فخ الآخرين، هنا المقصود إسرائيل التي ينظر إليها على أنها اللاعب الحاضر الغائب في هذه المعادلة بين طهران وواشنطن. هنا القراءة الإيرانية تقول إن هناك أهداف تدور حول هذه العملية التي بدأتها الإدارة الأمريكية حول مضيق هرمز لأجل فتح المضيق. هناك من يقول في طهران أن أمريكا تسعى إلى تحييد مضيق هرمز وسحب هذه الورقة الإيرانية الضاغطة على واشنطن لأجل أن يكون الموقف الأمريكي أكثر تقدما على طاولة الوسيط الباكستاني. هنا الإيرانيون يقولون أنهم لن يتخلوا عن هذه الورقة بسهولة ولا يزالون يحتفظون بالمضيق. كذلك هناك من يقول في طهران أن هذه العملية كانت بهدف جس نبض المفاوض الإيراني. كنا قد رصدنا خلال الأيام الماضية بعض التسريبات التي أشارت إلى أن المقترح الإيراني الذي رفضته الولايات المتحدة الأمريكية أو قدمت عليه تعديلات كان ينص على إعادة فتح مضيق هرمز أو إعادة فتحه بشكل جزئي. هنا في طهران من يقول أن هذه العملية الأمريكية هي محاولة جس نبض الإيرانيين حول إمكانية السماح بفتح المضيق من خلال هكذا عملية، لكن الإيرانيين حتى الآن سدوا الطريق أمام الأمريكيين على هذا الأمر. كذلك ينظر إلى العملية هنا في طهران على أنها قد تكون جس لنبض العسكر في إيران ومدى استعدادهم لأجل احتمال تنفيذ أي عمل عسكري أمريكي أو إنزال بحري في إحدى الجزر الإيرانية أو السيطرة على بعض الجزر في المستقبل. الإيرانيون أيضا يقولون أنهم سدوا الطريق أمام الولايات المتحدة الأمريكية أمام هذا الخيار، ومتمسكون بالمضيق ويقولون أنهم سوف يتصدون لأي محاولات جديدة لعبور سفن أمريكية أو مدمرات أمريكية من المضيق، ولا يزال النظام الإدارة في المضيق على حاله كما يقول الحرس الثوري الإيراني.
1: شكرا لك عمر. تحول إلى مراد في واشنطن. سأبدأ أولا بهذه الأخبار العاجلة. مراد، سي بي اس نيوز عن خارجية كوريا الجنوبية إخماد حريق السفينة الكورية بمضيق هرمز وأفراد الطاقم 24 بخير. وأيضا سي بي اس أيضا مرة أخرى عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية: سنراجع موقفنا بشأن الانضمام إلى العملية الأمريكية في مضيق هرمز. إضافة إلى ذلك يتحدثون عن المشاركة بفعالية في المناقشات الدولية حول التعاون فيما يتعلق بالمضيق مراد. انطلاقا من هذا الموقف وانطلاقا من ما حدث يوم أمس، إلى أي مدى ربما يؤثر هذا بشكل أو بآخر على موقف الولايات المتحدة لجهة الأخذ بالاعتبار كل هذه العناصر المحيطة بتكلفة تنفيذ العملية في هرمز؟
2: نعم نشوان، بالنسبة للسفينة الكورية الجنوبية، كان الرئيس ترامب دعا كوريا الجنوبية إلى الانضمام إلى العملية الأمريكية في مضيق هرمز، وهو قال في منشور إن هذه السفينة لم تكن جزءا من عملية مشروع الحرية، وأنها هجمت، وأن الولايات المتحدة لم تكن ترافق أو تحمي هذه السفينة، لكنه قال سننظر في الأمر فيما يتعلق بالهجوم على هذه السفينة. في المجمل الولايات المتحدة ترى أنها نجحت في فرض أمر واقع بتأمين ممر ملاحي بحري في مضيق هرمز، جنوب المضيق تحديدا وفي الجانب العماني من المضيق، وهي تدعو الآن مزيد من السفن لاستخدام هذا المضيق، لأنه أولا خال من الألغام إذ طهرته الولايات المتحدة الأمريكية، أزالت الألغام منه باستخدام روبوتات ووسائل أخرى، وأيضا توفر مظلة دفاعية واسعة. براد كوبر، الأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية، قال إن اليوم الأول مر بنجاح رغم كل ما حدث، ولكنه يعتبر أن ذلك نجاح أولا لأن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي مرتا بأمان من هذا المضيق، أيضا مدمرتان أمريكيتان عبرتا المضيق بالاتجاه المعاكس باتجاه الخليج، وثالثا لأن هذه المظلة الدفاعية نجحت في التصدي للهجمات الإيرانية. هو قال إن هذه المظلة أفضل بكثير من مجرد مرافقة السفن والناقلات لحمايتها، لأنها توفر حزمة أوسع، حزمة دفاعية أوسع ومتعددة الطبقات، تشمل المدمرات والطائرات والمسيرات، إضافة إلى وسائل الحرب الإلكترونية كما قال. وبالتالي هناك هذا النطاق الواسع من الدفاع للدفاع على أي سفينة تقرر الانخراط في هذه العملية. وهو قال إن هناك تواصل مع عشرات السفن من أجل إقناعها بالمرور واستخدام هذا المضيق، وأن هناك حماسة كبيرة، وتوقع أن تمر خلال الأيام القادمة الكثير منها.
1: مراد، الحقيقة في سؤال متابع لك أيضا، بحسب سي بي أس نيوز، تروكستون ويو اس اس ميسن، سفينتان اللتان تعرضتا لإطلاق نار، كانتا محروستين بأباتشي، طائرات هليكوبتر أباتشي قتالية، ورغم ذلك تعرضت لهجوم. فكرة منسوب التوتر أو استمرار منسوب التوتر أثناء تنفيذ العملية التي تعد دفاعية وفق المنظور الأمريكي مراد، إلى أي مدى أيضا تضفي طابعا ربما حذرا في اتخاذ القرارات بالنسبة للإدارة فيما يتعلق بالعملية برمتها من جهة، والاستمرار بهذه العملية لجهة أخرى؟
2: نعم، كانت هذه المخاطر ماثلة ومتوقعة وواضحة لدى الإدارة وهي تقرر إطلاق هذه العملية، والمدمرتان تعرضتا لهجمات بالفعل باستخدام صواريخ كروز ومسيرات، وتم تدمير هذه الصواريخ، وبعضها لم يصل من الأساس كما تقول القيادة المركزية إلى هاتين المدمرتين. أيضا كانت ترافق المدمرتين مروحيات أباتشي وسيهوك، وأيضا طائرات أخرى. في المجمل هذه المخاطرة كانت مدروسة، وأيضا هي كانت تختبر في الواقع الجانب الإيراني، إذ أن هذه العملية عملية أو مشروع، وتسميتها بمشروع أيضا له دلالة من أنها قد تكون مجرد مرحلة لخطوة لاحقة. تم اتخاذ القرار للمضي قدما بهذه العملية، وذلك تجنبا لخ

0: خيار أسوأ، وهو استخدام القوى العسكرية لفتح مضيق هرمز أو القيام بضربة واسعة لإيران بأي استئناف العملية العسكرية. هذا الخيار قرره واختاره الرئيس دونالد ترامب باعتبار أنه الأقل ضررا والأقل كلفة، كما أنه أيضا أبعادا أخرى سياسية، إذ أنه سيضع إيران في الجانب الخطأ كما ينظر، إذ أنها في هذه الحالة تعترض عملية إنسانية تستهدف إخراج سفن عالقة وبحارة هم بالآلاف عالقون، وأن هذه أيضا تتبع دولا لا علاقة لها بالأزمة، ومن ثم يضع الموقف الأمريكي في موقف أقوى أخلاقيا وقانونيا كما ترى الإدارة إذا أرادت التصعيد ردا على إيران.
1: شكرا لك مراد هاشم من واشنطن مراسل الجزيرة. إلى سمير النمري مراسلنا في مسقط. كان هناك اتصالات سياسية ودعوات إلى عدم التصعيد غداة سقوط مقذوف سمير وإصابة شخصين في ولاية بخاء، نتابع معك أيضا المشهد.
2: عمان تراقب بأن كثب هذا التصعيد، وهي كانت قد حذرت منه خلال الأيام الماضية عند لقاء وزير الخارجية بدر بوسعيد مع نظيره الاتصال الذي أجراه قبل يومين، وكذلك أيضا مع بلقاء وزير الخارجية عندما زار مسقط الأسبوع الماضي. مسقط ترى بأن التصعيد العسكري وأن كل ما يجري حاليا من تضييق للمسار الدبلوماسي والسياسي لن يصب في مصلحة فتح مضيق هرمز أو في إطار التهدئة العامة للأزمة في المنطقة. هي تصر في جميع تحركاتها على أن المسار العسكري لا يمكن أن يؤتي حلا. كان هناك اتصالات رفيعة صباح اليوم بين وزير الخارجية بدر البوسعيدي مع وزيرة الخارجية البريطانية وكذلك مع وزير الخارجية الكويتي. هذا الاتصالين تمحوران حول آلية خفض التصعيد، دعوات خفض التصعيد، عدم الانجرار أكثر والانغماس أكثر في المسار العسكري وضرورة إيجاد حلول مستدامة. كان هناك أيضا يوم أمس اتصالين هاتفيين بين وزير الخارجية بدر بوسعيدي مع نظيريه الإيراني والتركي، بالعملية السياسية وإبقاء ملف المفاوضات هو أو طاولة المفاوضات بدلا.
1: سنكتفي بهذا القدر، شكرا على كل حال لسمير النمري مراسلنا في مسقط. الآن مشاهدينا إلى التطورات في جنوب لبنان، حيث وجه الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إنذارا إلى سكان بلدتي جبشيت وصريفة بالإخلاء الفوري، كما أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط صاروخ مضاد للدروع قرب منطقة عمل قواته في جنوب لبنان أمس دون تسجيل إصابات. للمتابعة معنا من إبن السقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس، ومعنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وسأبدأ مع جوني لمتابعة أبرز المعطيات لا سيما على الشق أو الجانب الميداني. جوني،
3: في حقيقة الأمر نشوان، التصعيد الميداني هنا في الجنوب اللبناني مستمر وهو قائم وحاضر، ولكن الوتيرة هي التي تختلف من يوم إلى آخر. ويمكن أن نتحدث الآن وخلال الساعات الماضية عن وتيرة منخفضة نوعا ما من التصعيد الإسرائيلي، ذلك أن لا غارات جديدة على الجنوب اللبناني منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة، علما أن مجموعة كبيرة من الغارات التي شنتها المقاتلات الحربية وأيضا المسيرات الإسرائيلية كانت استهدفت مجموعة من البلدات خلال ساعات يوم أمس وصولا إلى منتصف الليل، من بينها مجد الزون في القطاع الغربي وأيضا بلدات أخرى تقع في مختلف قطاعات الجنوب اللبناني. وأدت هذه الاعتداءات الإسرائيلية إلى سقوط جرحى وفق البيانات الرسمية، وقال الجيش اللبناني في أحد بياناته أن ضابطا وجنديا أصيبا بجروح طفيفة جراء اعتداء إسرائيلي في بلدة كفرة الواقعة في قضاء بنت جبيل. إلى الغارات الإسرائيلية أيضا خلال الساعات القليلة الماضية، استمر القصف الإسرائيلي المدفعي المعتاد باتجاه أيضا مجموعة من البلدات هنا في الجنوب اللبناني وتحديدا لناحية منطقة النباطية تركز القصف خلال الساعات الماضية على بلدة زوتر الشرقية على سبيل المثال، بالإضافة إلى عمليات تمشيط وإطلاق رصاص كثيف، وهذه الإطلاقات كنا رصدناها أيضا خلال الساعات القليلة الماضية. أيضا بالنسبة لعمليات حزب الله الوتيرة منخفضة، لا أعلانات جديدة من جانب الحزب عن عمليات خلال ساعات هذا اليوم. خلال الليلة الماضية قال حزب الله أنه استهدف دبابة ميركافا في بلدة البياضة الواقعة لناحية القطاع الغربي. والملاحظ أن حزب الله خلال الأيام الماضية كثف من عملياته واستهدافاته في بلدة البياضة على وجه التحديد إلى القطاع الغربي كما ذكرنا، وأيضا في بلدة القنطرة الواقعة لناحية القطاع الشرقي، بالإضافة إلى بلدات أخرى يعمل حزب الله فيها على استهداف القوات الإسرائيلية وآلياتها التي تقدمت داخل الأراضي اللبنانية خلال الأسابيع القليلة الماضية. هذه التطورات الميدانية تأتي على وقع تطورات سياسية وحراك سياسي لافت شهدتها الساحة اللبنانية خلال الساعات الماضية، أبرزها التصريحات للرئيس اللبناني بشأن ملف المفاوضات المباشرة. يوم أمس قال الرئيس اللبناني أن هناك جولة ثالثة من المفاوضات أو الاجتماعات التحضيرية للمفاوضات المباشرة يفترض أن تعقد في واشنطن على مستوى السفراء، وستشارك فيها سفيرة لبنان لدى واشنطن كما حصل خلال الاجتماعين الماضيين. وأعلن الرئيس اللبناني أن الوقت ما يزال غير مناسبا للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهذا هو المطلب الأساسي الذي كان يتحدث فيه الجانب الإسرائيلي وتحديدا السفير الجانب الأمريكي وتحديدا السفير الأمريكي لدى بيروت. كما أن الرئيس اللبناني قال أن لا عودة عن خيار المفاوضات بالنسبة للدولة اللبنانية. واللافت أن هذه التصريحات للرئيس اللبناني جاءت بعد وقت قليل من تصريحات للسفير الأمريكي لدى بيروت جدد فيها دعوة لبنان إلى عقد لقاء بين الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي. يوم أمس قال السفير الأمريكي أن من شأن هذا الاجتماع أن يفتح الباب أمام لبنان ليطرح مطالبه على الطاولة في حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، وعندها ينطلق مسار المفاوضات المباشرة. علما أن حزب الله أيضا كان أكد مرة جديدة خلال الساعات الماضية رفضه خيار المفاوضات المباشرة.
1: شكرا جوني. سنتحول إلى رام الله مع مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. هناك انذارات اسرائيليه للجبشيت وصريفه في جنوب لبنان باخلائها فورا تمهيدا لقصفها. هل استمرار هذه الانذارات وليد يشي بطبيعه ما تريده اسرائيل رغم هذه الفتره التي تعد الى حد ما فتره خفض في التصعيد؟
4: بالفعل هو استمرار لعمليات الحربيه للجيش الاسرائيلي باشكالها المختلفه، وابرزها إصدار مثل هذه الإنذارات. هذا الإنذار صدر منذ نحو الساعتين موجه لسكان قريتي جبشيت وصريفة في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، وقد أصبح ذلك عادة يومية عند الجيش الإسرائيلي توجيه هذه الإنذارات سواء كانت الوتيرة منخفضة أم الوتيرة متصاعدة في الجنوب اللبناني. وعادة بعد مثل هذه الإنذارات يباشر بعمليات قصف على تلك المنطقة المستهدفة، هكذا فعل في كافة الأيام الماضية ومنذ وقف إطلاق النار الذي مضى عليه نحو أكثر من أسبوعين منذ 26 من الشهر الماضي. وواضح بأن الجيش الإسرائيلي ماض في عملياته ضمن خطته لتأمين ما يصفه بالحزام الأمني، والذي يتشكل من جزئين: الجزء الخاص بالمنطقة التي يحتلها بالكامل ويقوم بتدمير القرى فيها أو ما تبقى منها، والجزء الآخر الممتد حتى مجرى الليطاني وهو السيطرة النارية على كافة تلك المنطقة مع استهداف كل شيء يرى أنه يشكل خطرا عليه. هذه المنطقة الممتدة من مجرى الليطاني حتى الحدود اللبنانية، الحدود اللبنانية الإسرائيلية، الجيش الإسرائيلي يريد أن تكون تحت سيطرته بشكل كامل، وفيها عدد هائل من القرى التي تم تهجير سكانها، وهناك أكثر من 20 قرية وبضمنها بنت جبيل المدينة أو عاصمة الجنوب التي يعمل على تدمير واسع فيها يذكر بما كان يفعله وفعله في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي في بياناته أيضا ذهب إلى إصدار إحصائية حول ما جرى خلال عملية وقف إطلاق النار الممتدة منذ أكثر من أسبوعين، وقال أن خلالها قتل له 5 من الجنود وأصيب 33 آخرين، وأنه استهدف نحو 500 هدفاً.

ضربها في جنوب لبنان بالإضافة إلى قتل نحو 200 من عناصر حزب الله، ويشير فيها بالبداية دائما إلى المسيرات المفخخة التي يقول أنه من ضمن نحو 160 أطلقها نشطاء حزب الله، كان هناك نحو 70 منها من المسيرات أو المحلقات المفخخة والتي سقط بعضها على جنود أو بقرب منهم وأحدث

0: محددا مهما في الصراع بين الطرفين. كما أثرت هذه الورقة على مسار الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، ترتبط مآلاتها كذلك بصيغة أي سيناريو قادم. المزيد في تقرير فرح الزمان شوقي.
1: مضيق هرمز قبل الحرب، استراتيجي في الجغرافيا والاقتصاد لإيران وغيرها. مضيق هرمز بعد الحرب، ورقة تغير معادلات الميدان وتؤثر على علاقات الدول. كان ويبقى واقعاً جغرافياً يفتح الطريق الوحيد لعبور الناقلات وسفن الشحن والإمداد التجاري من المياه الخليجية نحو المحيط ومنها إلى العالم. تدرك إيران كل ما سبق منذ زمن، فلطالما انشغل الحرس الثوري وقواته البحرية تحديداً في مناورات وتدريبات في المضيق تحاكي تدمير الأهداف الأمريكية وحتى إحكام الإغلاق. بدأت الحرب في فبراير الماضي، فاستخدم الحرس الثوري ورقته وأعلن إغلاق المضيق. تعطلت الملاحة وأصيبت حركة الناقلات وسفن الشحن بشلل شبه تام. تعطل تصدير النفط والغاز وتأثر الشحن البحري، ومنح الحرس استثناءات لبعض السفن التي عبرت في الاتجاهين. تلاحقت تقارير أمريكية باحتمال وضع إيران ألغاماً بحرية في مواقع بالمضيق، ما أثار هواجس دولية من تصاعد المخاطر على التجارة العالمية وخطوط الإمداد الحيوية وأمن الملاحة. قررت الولايات المتحدة بعدها التدخل بخيار جديد عقب توجيه الضربات العسكرية ضد مواقع إيرانية، فاتخذت قرار الإغلاق على الإغلاق وأحكمت الحصار. قرار يهدف إلى خنق إيران اقتصادياً من خلال شل الصادرات منها والواردات إليها، وتعطيل حركة السفن الإيرانية أو تلك التي تحقق مصالح لإيران، وتعطيل الصناعة النفطية تحديداً. فلم تسيطر الولايات المتحدة عسكرياً على المضيق، لكنها قررت منع الوصول إلى الموانئ الإيرانية. وبعد جولة مفاوضات مباشرة وغير حاسمة، بدأ الحديث عن بنود وشروط وردود وردود مقابلة. أطلقت أمريكا ما سمته مشروع الحرية، مدعوماً بطائرات وعسكريين بالآلاف لتأمين عبور السفن العالقة في المضيق. ردت إيران بأنه لا تغيير في هرمز وبأنها ستوقف السفن المخالفة بالقوة. وأكد الحرس الثوري أن التزام السفن بالبروتوكولات وعبورها من المسارات المحددة سيكون آمناً. في ظل حساسية الوضع واحتمالية الاشتباك العسكري، لا يبدو أن إيران ستستغني عن ورقة المضيق، وتتحدث في الجانب السياسي عن ضرورة صياغة بروتوكول لمرور السفن. يحضر البرلمان الإيراني بأغلبيته المحافظة التي باتت أكثر تشدداً إبان الحرب مشروعاً من 12 بنداً لإدارة المضيق يتضمن نظام عبور مؤطر قانونياً. تخطط إيران لجعل العبور انتقائياً بين من تراهم حلفاء وأعداء. تفكر في منع السفن المرتبطة بإسرائيل من المرور كلياً، مع طلب تعويضات عن خسائر الحرب من الدول التي يصفها نص المشروع بالمعادية. يسعى المشروع البرلماني لفرض رسوم على السفن التي تنوي العبور من المضيق والاستفادة اقتصادياً ومالياً في مرحلة ما بعد الحرب. تضع طهران ملف المضيق على رأس عناوين صيغة اتفاقها المعدل الذي قدمته لأمريكا عبر باكستان. تقترح إيران فتح المضيق تدريجياً بالتوازي مع رفع حصار البحرية عن موانئها، مع مطالبتها بانسحاب القوات الأمريكية من محيطها البحري. وتدرك أمريكا بالمقابل أهمية هرمز كورقة ضاغطة، سواء أكان ذلك على طاولة التفاوض أم في معادلة الاشتباك إن تجدد.
0: سنأخذ هذه المعطيات وسواها إلى ضيفينا في الاستوديو هنا، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وفي الاستوديو بيتر روف كاتب العمود السياسي في نيوزويك. أهلا بكم سيد بيتر روف. سأبدأ معك. حقيقة المعلومات الأخيرة المتعلقة بالسفينة الكورية في مضيق هرمز، كان هنالك رد فعل، هناك تصريحات. سي بي اس نيوز نقلت عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية: سنراجع موقفنا بعناية بشأن الانضمام إلى العملية الأمريكية في مضيق هرمز، وسنراجع أو سندرس موقفنا بعناية استنادا إلى القانون الدولي وسلامة الممرات البحرية الدولية. رئيس ترامب قال إن هذه السفينة لم تكن جزءا من العملية، عملية الحماية في هرمز. إلى أي مدى يضفي هذا نوعا من التعقيد على تعاطي الولايات؟

0: الولايات المتحدة مع تنفيذ هذه العملية، عملية مشروع الحرية؟
1: صباح الخير، شكرا لكم على استضافتي وتحياتي أيضا للدكتور. أنا لا أعتقد أن المسألة تعقد الأمور. إذا كانت الولايات المتحدة على حق في نقلها للمعلومات الصحيحة والقول أن السفينة الكورية لم تكن جزء من مشروع الحرية، فإذا أنا لا أعتقد أن هذه المسألة تعقد الأمور. الولايات المتحدة ستتعامل مع هذه المسألة بطريقة حذرة وممنهجة، وهذه ليست تغطية لعملية عسكرية، بل هذا جهد إنساني، لأن هؤلاء البحارة كانوا على متن السفن لفترة طويلة جدا، وتنفذ لديهم الإمدادات الضرورية للاعتناء بأنفسهم مثل الغذاء والمياه للشرب. وإذا هذه السفن نحتاج إليها في السوق الدولية، ولذلك نحن نحاول أن نجد طريقة لتخطي الألغام وتخطي محاولة إيران لأخذ المضيق رهينة. وأعتقد أيضا أن الرئيس حتى خلال هذه اللحظات قرر أن يتجاهل الاستفزازات التي قامت بها إيران، لأنه بالفعل صانع سلام، وهو يحاول ألا يسعى إلى العودة إلى الخيار العسكري مع محاولة التوصل إلى سلام متفاوض عليه. وأنا حتى الآن ليس لدي تأكيد بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد ردت على الخطة المؤلفة من 14 بند التي أرسلتها إيران عبر الوسيط الباكستاني خلال نهاية الأسبوع.
0: قاليباف قال دكتور صادق إن المعادلة في هرمز أو الموقف يتشكل أو يتبلور. ما الذي يمكن أن يتبلور إيرانيا وفق ما حدث خلال 24 ساعة الفائتة؟
2: صباح الخير لك ولي سيد بيتر والمشاهدين. أنا أعتقد بأن ما حصل يوم أمس في غاية الأهمية، وهناك غموض كبير يلف هذه التطورات التي حدثت، وهي مهمة، لأن هناك رواية أمريكية، هناك رواية إماراتية، وهناك رواية إيرانية أيضا. هذه الروايات الثلاث غير متسقة ولا منسجمة مع بعضها البعض. الأول يقول شكل والثاني ينفي، وبالتالي حتى السفينة الكورية، يعني هذا ينبئ بأنه يجب أن تعمل كل الأطراف المعنية من أجل إنهاء هذه المشكلة، لأنه ربما تكون هناك مشكلة أخرى، خصوصا وأن يعني شخصيا لا أستبعد أن تكون إسرائيل بعيدة عن هذا المشهد وهذه التطورات، لأن إسرائيل في نهاية المطاف هي لا تريد مفاوضات ولا تريد التوصل إلى أي صفقة بين طهران وواشنطن أو إلى أي اتفاق بين طهران وواشنطن. وأنا أعتقد أيضا بأنه إذا كانت هناك مشكلة سياسية موجودة، هذه المشكلة، واجتمع الجانبين الإيراني والأمريكي في إسلام آباد، لماذا تحل المشكلة السياسية بطرق عسكرية؟ وبالتالي المنطقة الآن مربكة،
0: تحل بطرق عسكرية، لأن الولايات المتحدة تريد شيئا وإيران تريد شيئا آخر، ليس هنالك حتى ربما تقارب بين الطرفين فيما يريدان.
2: هذا طبيعي جدا، هذه الرسائل المتبادلة بين طهران وواشنطن، النقاط التسعة ردت عليها إيران ب14 نقطة، الجانب الأمريكي أيضا أرسل رسالة فيها تعديل لما تم النقاش حوله، هذه خطوات إيجابية. لكن أنا يعني ربما لا أسيء الظن، أنا يعني بالتأكيد إسرائيل لا تريد أي مفاوضات، لا تريد أي تقارب، خصوصا وأن الرئيس ترامب وضع إسرائيل في منتصف الطريق بين طهران وواشنطن، والكل يعلم والمعلومات تتحدث بأن أي اقتراح يصل إلى طهران يصر نسخة منه.
0: رغم أن الرئيس ترامب يقاوم هذه الرغبة،
2: رئيس ترامب هو الذي اقتنع بما قاله نتنياهو، قال له بأننا يجب أن نذهب إلى طهران ونقصف ونغتال المرشد الأعلى والقادة العسكريين 6-7 أيام وتنتهي الأمور وفوضى ونساعدهم ونذهب إلى نهاية المشوار. لكن اليوم نحن 40 يوم المعركة، وبعد ذلك الآن نحن 70 يوم تقريبا.
0: طيب. نقطة جيدة نقولها للسيد بيتر روف. الحقيقة الرئيس ترامب بالتصريحات العلنية يضع حدودا لبنيامين نتنياهو فيما يتعلق بالأمر برمته لناحية لبنان، لا يسمح بالعودة إلى التصعيد كما كان في لبنان، ويحافظ على منطق عدم التصعيد، رغم أن الجميع كان يتحدث عن أن شرارة واحدة في هرمز قد تقود إلى احتكاك ثم إلى حرب مباشرة. هل يريد الرئيس ترامب بالفعل تجنب التصعيد في هذه المرحلة؟
1: كما قلت سابقا، الرئيس ترامب هو رئيس السلام، وأعتقد أنه بالفعل يريد أن يتفادى التصعيد، وهو يفهم أن استخدام القوة العسكرية هو جزء من عملية السلام، على الرغم من أن ذلك قد يبدو جدليا. الدكتور صدقيان يقول أن نتنياهو قاد الرئيس ترامب إلى هذه الحرب بدون أن يكون هنالك أي إشارة إلى مصدر هذه المزاعم. أنا عشت في الولايات المتحدة وغطيت الرئيس ترامب في الصحافة لحوالي 12 عام. لا أحد يملي على الرئيس ترامب ما يجب فعله إلا الرئيس ترامب بحد ذاته، وهو لطالما كان لديه تاريخ من العداء تجاه هذا النظام، وخلال أزمة الرهائن في السفارة هو آنذاك حث الإدارة الأمريكية على اتخاذ إجراءات أكثر حاسمة. لا حاجة لأن يدفعه أحد لكي يكون حازما مع إيران. الآن هو يحاول أن يصل إلى السلام من أجل أحفاده وأحفاد أنا وأحفاد الجميع، لأن العالم الذي تملك فيه إيران أسلحة نووية وصواريخ باليستية تسمح لها بأن توصل تلك الأسلحة إلى الولايات المتحدة، هذا العالم أقل أمانا من ذلك الذي نعيش فيه الآن، على الأقل من منظور الولايات المتحدة، وهو يحاول أن يحافظ على ذلك الأمان من أجل الأجيال القادمة، ولذلك هو يتخذ الآن هذا الموقف المتشدد أكثر تشددا من الرئيس بايدن والرئيس أوباما أو حتى الرئيس بوش وكلينتون وريغان. هذه الأمور التي هي على المحك، سوى ما إذا كان سيكون هنالك ازدهار للأجيال القادمة أم جميعنا سنسير نحو الظلام معا.
0: لكن فقط يعني في سؤال متابعة، هو الرئيس ترامب نفسه تحدث عن نفي لفكرة أن نتنياهو دفعه لهذا التصعيد، بمعنى أن هنالك أساسا لهذا الحديث في الولايات المتحدة. يعني دكتور صدقيان ليس الأول من يتحدث عن هذا الموضوع، هنالك حديث في الولايات المتحدة كان على المستوى الصحفي وعلى المستوى على مستوى الرأي العام.
1: طبعا كان هنالك حديث في وسائل الأعلام الأمريكية بشأن جر ترامب إلى هذه الحرب من قبل نتنياهو، ولكن البيت الأبيض نفى ذلك وقال أن الأمر غير صحيح كما فسرت لكم للتو. الرئيس لديه تاريخ طويل وسجل طويل من القلق بشأن هذا النظام، والدكتور صدقيان لم يكن بإمكانه أن يقدم أي مصدر موثوق يشير إلى أن رئيس الوزراء نتنياهو جر الرئيس ترامب إلى الحرب الحالية. هذه مسألة فكر بها الرئيس ترامب منذ فترة طويلة جدا، عودة إلى عندما كان يعمل في تطوير العقارات في مانهاتن، ولطالما قال أن الولايات المتحدة لا يمكن التنمر بها من قبل إيران، والولايات المتحدة لن تهددها إيران، الولايات المتحدة يجب أن تكون في حالة من السلام مع إيران للعمل معا من أجل ازدهار كلتا الدولتين، ولكن النظام الحالي لا يريد ذلك، الشعب الإيراني يريد ذلك، ولكن النظام بحد ذاته لا يريد ذلك، وأنني أعتقد أنه يجب أن تتسنى الفرصة للشعب أن يغير النظام.
0: سأعود إليك في نقطة الثمانينات وما كان يريده الرئيس ترامب في ذلك الوقت، لكن دعنا في حديث اليوم والساعة وما يحدث في مضيق هرمز. دكتور صدقيان، الحقيقة الموقف الإيراني اليوم أيضا في المقابل يعني حذر فيما يتعلق بالتصعيد، لكن هل لذلك من حدود على المستوى الاستراتيجي، على المستوى السياسي، ولا سيما على مستوى من يتخذ القرار في طهران اليوم؟
2: هذا مهم جدا على صعيد التوصل لاتفاق أو صفقة مع الولايات المتحدة، لكني أعتقد بأن الإيرانيون الآن فعلا ومن الناحية الاستراتيجية فعلا يريدون التوصل مع الولايات المتحدة لاتفاق،
0: كما يقول الرئيس ترامب هم يريدون التوصل إلى اتفاق
2: وإنهاء الحرب، ليس وقف إطلاق النار، إنهاء الحرب كليا في كل المنطقة. هذا الأمر هم أبدوه من بداية المفاوضات، وحتى أبدوه في مفاوضات العام الماضي في مفاوضات فبراير هذا العام ويريدون ذلك. لكن المشكلة هناك، أنا قلت بأن أنا عندما أقول بأن نتنياهو في وسط الطريق، هذا لست أنا أقوله، يعني مراكز الأبحاث والدراسات في الولايات المتحدة، CNN وعدد من وسائل الإعلام الأمريكية أيضا تقول بأن الرئيس ترامب يقع تحت تأثير نتنياهو في هذه الحرب، وهو الذي أقنع الرئيس ترامب. لكن استراتيجيا إيران لا تريد التصعيد، لكن المشكلة بدأت عندما حشدت الولايات المتحدة.
0: أعتذر عن المقاطعة مرة ثانية، لكن ألا تعتقد بأن فكرة أن إيران لا تريد التصعيد كفكرة هي فكرة لا تريدها واشنطن، بمعنى أن عدم التصعيد يعني النصر لإيران؟
2: أنا أنظر إلى أبعد من ذلك. أبعد من ذلك، لأنه إيران عندما دخلت المفاوضات سواء في العام 2015 أو العام الماضي والعام الحالي، هي دخلت من أجل إزالة العقوبات، وبالتالي في كل الأوقات كانت تدخل استراتيجيا من أجل حل هذه المشكلة وإزالة العقوبات ورفع القلق، إزالة القلق من الجانب الأمريكي ومن المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي. لكن تتذكر معي نتنياهو منذ 20 عاما أو 15 عاما عندما يذهب إلى الأمم المتحدة يعطي خريطة، بعد 6 أشهر، بعد أسبوع، بعد 10 أيام، ولحد الآن إيران لا تملك هذا السلاح، ولا حاليا لا هي تقول بشكل واضح أنه لا تريد إنتاج السلاح النووي ومستعدة أن تعطي ضمانات بشكل الذي
0: لكنه ورقة تفاوضية قوية أيضا.
2: هذا بالتأكيد، يعني إيران الآن حتى هذه الكمية الموجودة من اليورانيوم على التخصيب هي تريد تسلمها. لكن هناك مشكلة نشوان، المشكلة هو انعدام الثقة. الثقة ضرورية جدا. الآن عندما قدمت إيران الاقتراح من 3 مراحل، إزالة الحظر البحري على الموانئ الإيرانية وفتح مضيق هرمز، هذه حالة لزيادة الثقة ولبناء أو تأسيس أرضية فيها نوع من الثقة من أجل الذهاب مرة أخرى إلى إسلام آباد. من الجانب الأمريكي أيضا يجب أن يتحلى الرئيس ترامب بالواقعية السياسية من أجل دعم الثقة، إذا كان فعلا راغب للتوصل مع إيران إلى صفقة أو إلى اتفاق، يجب على الجانبين حتى الإيراني أيضا يضع هذه القلق وعدم الثقة جانبا بعض الشيء.
0: نعم.
2: والأمريكي أيضا يفعل ذلك من أجل إعطاء مؤشرات لتعزيز الثقة وبناء أرضية ملائمة للذهاب إلى الجولة الثانية.
0: موضوع حسن النوايا والثقة إلى الضمانات الأكيدة، هذا منهجهم يعني معلوم. سيد بيتر روف، أشرت إلى فكرة أن الأفكار التي يحملها دونالد ترامب فيما يتعلق بإيران هي ليست جديدة، متعلقة بمرحلة ريغان والثمانينات، لكن هل تعتقد، وهو يردد ليس حتى فقط فيما يتعلق بملف إيران، حتى في ملفات أخرى داخلية أنت تعلمها جيدا، لكن هل تعتقد بأن ما كان يصلح للثمانينات كأفكار وأيديولوجية سياسية تصلح ل 2026 في واقع جيوسياسي مختلف، في منظومة أمنية أقليمية في الشرق الأوسط مختلفة؟
1: هنالك بعض الأفكار التي يمكن أن نعدها أزلية، مثل فكرة أننا جميعنا أبناء إبراهيم، جميعنا نحظى بحقوق لا تتجزأ مثل حرية العيش والسعي نحو الحرية، وهذا يذكرنا بإعلان الاستقلال في العام 1776، وهذه الحقوق لا تزال صحيحة اليوم وتنطبق اليوم. فكرة أن النظام الإيراني هو عدو الولايات المتحدة هي فكرة موجودة الآن وصحيحة كما كانت عليه قبل 47 عام عندما أخذوا موظفي السفارة في طهران رهائن واحتجزوهم لعدة أيام، وبعد ذلك بشكل مباشر وغير مباشر هم قتلوا الآلاف من الجنود الأمريكيين أو أصابوهم أو شوهوهم أو دمروا حياتهم. لقد كان ذلك نزاعا على مستوى منخفض، والولايات المتحدة لعدة أسباب جيوسياسية لم تتمكن من خوض تلك المعركة إلا من خلال العقوبات الاقتصادية، ولكن الحالة قد تغيرت الآن، وهذا ما فعله

0: الرئيس ترامب. والدكتور صدقيان محق في القول أن هناك أشخاص في وسائل الإعلام الأمريكية الذين يقولون أن نتنياهو جر ترامب إلى هذه الحرب، ولكنهم يتكهنون وهم يعارضون الرئيس. المصادر القريبة من البيت الأبيض التي تقول هذه التصريحات، نحن هنا نتحدث عن أشخاص فقدوا مصداقيتهم، كانوا في مناصب في الولايات المتحدة، مناصب في الأمن القومي، أحدهم مثلا ترك عمله قبل أن يطرد، ولكن هذا مصدر غير موثوق به. وما نراه الآن هو نتيجة سنوات عدة من التفكير بالنسبة للرئيس ترامب بشأن النقاط الأساسية التي يمكن التركيز عليها وما يمكن للولايات المتحدة أن تفعله لصنع السلام، لأن الدبلوماسيين يعملون على الاتفاقات والصفقات. والدكتور صدقيان محق في القول أن إيران والولايات المتحدة تريدان التوصل إلى اتفاق، ولكن بالنسبة للرئيس ترامب مضمون الاتفاق هو المهم. بالنسبة للدبلوماسيين مثل وزير الخارجية السابق جون كيري، مجرد التوصل إلى اتفاق والتلويح به والتباهي به هذا هو مهم بالنسبة له، أما بالنسبة للمضمون لا يهمهم ذلك. هذه هي مشكلة الإدارة القادمة، ولكن الرئيس ترامب يكترث لما يحصل الآن، المفاوضات والتنازلات والنتائج، هذه هي الأمور المهمة بالنسبة للرئيس، ولذلك كان متسقا في موقفه، لا أسلحة نووية ونهاية للتخصيب ونهاية لبرنامج تطوير الصواريخ الباليستية وإنهاء الدعم أيضا للوكلاء في المنطقة وفي العالم، والآن فتح مضيق هرمز بما أنه ممر بحري دولي ليس أداة لتجنية إيران الأرباح منها.
1: يعني ما يقوله السيد بيتر روف دكتور صدقيان حقيقة، وطرحنا فكرة تفكير دونالد ترامب بحقبة الثمانينات والرئيس ريغان ومحاولة تطبيقها على ما حدث اليوم، لكن ألا تعتقد بأن هذا الكلام بغض النظر سواء اتفقت أو اختلفت معه يشير إلى أن الطرفين هنالك استعداد عميق لدى داخل النظامين السياسيين أمريكا وإيران للتناطح مستقبلا، للتصارع مستقبلا، طالما أن هنالك خلافا أيديولوجيا سياسيا عميقا بين الطرفين، وبالتالي تسطيح فكرة أن يعني أن الرئيس ترامب صحى صباحا واتخذ قرار الحرب أو قرر الآن أو غدا أو بعد غد أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا فيما يتعلق بالحرب، أليس ذلك تسطيحا للمشكلة؟ والمشكلة تبدو أعقد من ذلك بكثير.
2: أنا أولا أشكر صديقي بيتر على الصراحة والمنطقية التي أجاب عليها بما هي العلاقة بين نتنياهو وبين الرئيس ترامب، لكني أعتقد بأن الرئيس ترامب عندما انسحب من الاتفاق النووي في العام 2018، الاتفاق النووي بالرغم منه أنه قال بأنه اتفاق سيء، لكنه كان يحد من المشكلة الأساسية التي يتحدث عنها الرئيس ترامب حاليا، وهي السلاح النووي. الاتفاق النووي في الموقع في العام 2015 هو حدد طموحات الجانب النووي الإيراني وجعل نسبة التخصيب في مستوى 3.67. هذه نقطة في غاية الأهمية، وبعد ذلك هناك الكثير من التحويرات والتغييرات التي جرت في جسم البرنامج النووي الإيراني، لكن للأسف الشديد عندما انسحب من العام 2018 وهو قال كلمة، وسيد بيتر يتذكر ذلك، عندما وقع على الانسحاب من الاتفاق النووي قال أنا وفيت بعهدي
1: انتخابي،
2: وكان واضحا بأنه العهد الذي أعطاه إلى اللوبي اليهودي الأيباك، إلى نتنياهو،
1: انتخابي، كان وعدا انتخابيا
2: أيضا، لكنه كان موجه إلى نتنياهو. نتنياهو كان هذا هو العهد الذي أعطاه إلى رئيس إلى نتنياهو، وقال إن إذا دخلت البيت الأبيض سوف أنسحب من الاتفاق النووي وأجعله ينهار، ولكن حدث ما حدث. الآن هناك مشكلة معقدة منذ الإطاحة بالزعيم الإيراني محمد مصدق في العام بداية الخمسينات لحد الآن. الآن نضع كل هذا التاريخ، أذكر لك شيء مهم أرجو أن ينتبه لها سيد بيتر. مبنى السفارة الأمريكية في طهران عندما انتهت قضية الرهائن وأفرج عن الرهائن، بقي المبنى لمدة سنوات مهجور. بعد ذلك قرر الحرس الثوري أن يشغل هذا المبنى. الإمام الخميني في حينها رفض ذلك وقال بأن هذه السفارة، هل تريدون أن تقطعوا العلاقة مع الولايات المتحدة إلى الأبد؟ ورفض،
1: بمعنى أنه أبقى على يعني قناة دبلوماسية مفتوحة إلى حد ما.
2: بالضبط، وإن كانت فارغة. طيب، لأنه لم تكن هناك.
1: لكن السلوك الإيراني في مقابل ذلك دكتور صدقيان، تعلم
2: السلوك الأمريكي.
1: نعم نعم نعم، السلوك الإيراني مقابل السلوك الأمريكي لم يكن سلوكا تصالحيا،
2: وحتى الأمريكان يعني الأمريكان في الحرب العراقية الإيرانية وزيارة رمسفيلد لصدام حسين في أثناء الحرب والمعلومات التي العسكرية التي كانت، يعني هذه كثير من الأمور. بعد الحرب أيضا هناك عقوبات كثيرة يعني أخذت، قانون داماتو. طيب، مثلا بالسياق. وبالتالي أنا أعتقد بأنه يستطيع الجانبان البلدان، أنا لا أقول هذا تمني أنا يعني أتحدث عنه، لكن فعلا يمكن التوصل إليه عندما نضع التاريخ جانبا ونعمل على.
1: وهذا ما تفعله باكستان والوسطاء ومحاولة تقريب وجهات النظر،
2: يريدون ذلك.
1: لكن
2: نعم،
1: المعادلة في هرمز نظريا تقتضي التصعيد. إذا أخذنا المواقف الأمريكية والإيرانية، سنهاجم الطرفان. عمليا هناك تجنب للتصعيد، حتى الرئيس ترامب حينما سئل في آخر مرة عن فكرة الهجوم الأخير من الإيرانيين قال تجنب فكرة التصعيد، وكأنه يريد الإبقاء على الحالة كما هي. ما مدى المدى الزمني المتوقع أن يبقى عليه الحال فيما يتعلق بهرمز أمريكيا؟
0: أولا، إذا كان أي أحد مهتم بهذه الفكرة، السفارة الأمريكية لا تزال موجودة، وهي موجودة إلى جانب السفارة الجنوب أفريقية والبريطانية، وهناك حرس متواجدين حول السفارة لضمان ألا يعبث أحد بها. أما بالنسبة لمسألة عدم التصعيد، أتفق مع ما قلتموه، لم يكن هنالك تصعيد في الخليج في مضيق هرمز. إيران أطلقت النيران على سفن، ولكنها أطلقت أيضا صواريخ ومسيرات نحو الإمارات. إيران ساعدت، ولكن الولايات المتحدة لم ترد، على الأقل لم تشارك بأي عمل هجومي. إنني أعتقد أنه هنالك طريقة للمضي قدما، ولقد كان هنالك أعتقد سفينتين أمريكيتين خرجتا من المضيق بمرافقة من الأمريكيين، ويمكن أن يكون هنالك عدد أكبر من السفن لاحقا، ويمكن للولايات المتحدة أن لا تنظر إلى ما يحصل. وأعتقد أنه يجب إزالة الألغام التي تم وضعها على جانب العماني من المضيق، لأن عمان لم تطلب ذلك، وهذه المسألة من شأن أنها أن تبسط الأمور. ولكن هنالك طريقة للمضي قدما. بالنسبة لي، بما أن الرئيس لم يرد بعد، رئيس الولايات المتحدة لم يصدر أي رد بعد، ولكن صبر الرئيس ليس غير محدود. وإذا أطلق النار على أي سفينة أمريكية، هذا الأمر من شأنه أن يغير الحسابات. ولذلك أنني آمل أن الحرس الثوري سيأخذ ذلك بعين الاعتبار. إذا أرادوا أن تعود الأمور إلى التصعيد، سيطلقون النيران على الأمريكيين، ولكن الأمريكيون سيردون. ولقد أثبتنا ذلك في عملية مطرقة منتصف الليل وعملية الغضب الملحمية، أثبتنا أننا عندما نرد نقوم بذلك بشكل أفضل وبشكل حاسم. الرئيس ترامب لا يريد أن يدمر إيران، يريد أن يكون هنالك صداقة ما بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن ليس ضمن الظروف الراهنة، حيث أن النظام يشير إلى دولتي على أنها الشيطان الأكبر، وهناك أشخاص يسيرون بالشوارع لدعم النظام وللمنادات للموت لأمريكا.
1: طيب، سنكتفي بهذا القدر الآن. سيد بيتر روف، الكاتب العمود في نيوزويك، شكرا جزيلا لك. البحث بشؤون الإيرانية دكتور محمد صادق صدقيان، شكرا جزيلا لكما على وجودكما في الاستوديو وعلى هذه المداخلات. شكرا جزيلا مشاهدينا. أيضا تعيش طهران على وقع احتمالات تجدد الحرب في كل لحظة، في ظل صعوبة التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، ورغم عودة بعض مناحي الحياة إلى طبيعتها منذ وقف إطلاق النار، فإن أثر الحرب والحصار لا يخفى. مراسلنا زميل محمد البقالي ينقل في هذا التقرير بعضا من مشاهداته في العاصمة الإيرانية طهران.
3: عالقة بين زمنين تمضي الحياة في طهران، بين حرب انتهت وأخرى قد تعود في كل لحظة. تحافظ المدينة على إيقاعها كما لو أن أهلها قد تعلموا العيش تحت التهديد. حتى عندما تبدو الأمور عادية، يعرف كثيرون أن حركة واحدة قد تغير الرقعة كلها، وأن اللعبة لم تنتهي بعد. لكنها المدينة ليست بلا ذاكرة، شواهد الحرب ترى في كل مكان، في وجوه الضحايا وفي أثر الخراب، وفي وعيد بأن غدا المضيق لن يكون أبدا كما الأمس. ذاك غد لم تتضح ملامحه بعد، لكنه لا يرى منفصلا عن أثر الحرب والحصار. أكثر الموظفين في هذه الشركة المتخصصة في تنظيم الأصفار غابوا اليوم، ليس اختيارا، طلب منهم البقاء في بيوتهم، فقد تعطل كل شيء تقريبا مع توقف معظم الرحلات الجوية.
4: تراجع حجم عملنا، وهو ما اضطرنا إلى تعليق عمل 90% من موظفينا، وأصبحت الشركة تعمل بنسبة لا تتجاوز 7% من طاقتها المعتادة. وإذا استمرت الأوضاع على هذا النحو، فمن المؤسف أن كثيرا من شركات الطيران والأسفار ستتجه نحو الإفلاس بسبب إغلاق السفارات وانعدام الأعمال وضعف خدمات الإنترنت وغياب الرحلات الخارجية.
3: في الأسواق يظهر الأثر الأسرع للحروب. قد لا تكون الضربة قاصمة، لكنها موجعة، فالحرب لا تترك أثرها في مواقع القصف فحسب، بل أيضا في الأسعار وفيما يشتريه الناس.
5: خلال الحرب تراجعت المبيعات، ورغم ذلك أنا بقيت هنا، لم أغادر المحل. الناس يشترون كل حسب وضعه، ليسوا على حال واحد.
3: الضرر لا يصيب الجميع بالطريقة نفسها، وأكثر المتضررين هم من ارتبط عملهم بشبكة الانترنت. صدفة التقينا جاروسي، وقد كان حريصا على أن يبثنا شكواه بسبب قطع الانترنت الدولي في إيران.
6: زوجتي تعمل في بيع الذهب، وكانت تستعمل إنستغرام في الترويج والبيع. الآن هي عاطلة عن العمل بسبب الإنترنت الدولي المقطوع.
3: هكذا تلتقي القضايا الكبرى بتفاصيل المعيش اليومي، والناس يقيسون كل ذلك بلغة أبسط: كم خسروا وكم ارتفعت الكلفة.
7: لنجري مقارنة بسيطة، قبل الحرب كان يمكن شراء 30 بيضة ب 500,000 تومان، السعر ارتفع الآن إلى 650,000، أي بزيادة قدرها 30%. هذه الزيادة تنطبق أيضا على عدد من المواد الأساسية الأخرى مثل الجبن والأسماك المجففة.
3: يزداد المشهد تعقيدا كلما طال الحصار البحري، فالعملة ليست في أفضل حالاتها بعد أن سجلت تراجعات منذ بداية الحرب. لكن رغم تأثر الأوضاع الاقتصادية، يقول كثيرون ليس هذا وقت الشكوى. ميثم ناشط معروف، طالما وجه سهام نقده إلى الحكومة زمن السلم. هذه بعض من منشوراته ما زالت محفوظة. الآن وقد قامت الحرب اختلف الأمر.
8: أنا شخص ينتقد الحكومة كثيرا، ولكن الحرب شكلت منعطفة. الآن الأولوية هي للدفاع عن الوطن، يجب أن تكون مواقف الجميع ضد الحرب، فهذا بلدنا.
3: قد يكون هذا جزءا من المشهد. في أجزائه الأخرى مجتمع متنوع بهواجس مختلفة وخيارات متباينة لا يمكن حشره في بوتقة واحدة. هي طهران أكثر تعقيدا من إيقاع منفرد. محمد البقالي، الجزيرة، طهران.
9: أهلا بكم مستمرون معكم في هذه التغطية من قناة الجزيرة لآخر التطورات والأخبار المتلاحقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عملية بحرية لإخراج السفن من مضيق هرمز. وفي آخر التطورات، قال رئيس البرلمان الإيراني إن أمريكا وحلفائها

0: عرضوا أمن الشحن ونقل الطاقة للخطر بانتهاك وقت إطلاق النار والحصار، وأضاف أن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز وأن استمرار الوضع الراهن غير قابل للتحمل بالنسبة للولايات المتحدة. وكانت سي بي اس نيوز قد نقلت عن مسؤولين دفاعيين قولهم إن مدمرتين أمريكيتين عبرتا مضيق هرمز ودخلتا الخليج بعد اجتيازهما حاجزا إيرانيا. بدورها قالت القيادة المركزية الأمريكية إن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبرتا أمس الاثنين مضيق هرمز بنجاح، وإن الحرس الثوري أطلق صواريخ ومسيرات على سفن تجارية قامت القوة الأمريكية بحمايتها. من جهتها نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري قوله إن الولايات المتحدة استهدفت زورقين مدنيين كانا يحملان بضائع وليس زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري. هذا ونقلت وول ستريت جورنال عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها إن الرئيس ترامب يبقي جميع الخيارات مفتوحة بينما يسعى للتوصل إلى تسوية مع إيران. كما نقلت عن مسؤولين أمريكيين وغربيين قولهم إنه من المرجح أن يأذن الرئيس ترامب برد عسكري ضد إيران في غضون أيام. وكان ترامب قد قال إن إيران ستباد من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تنفذ مشروع الحرية، قائلا إن القوات الأمريكية أغرقت 7 زوارق إيرانية صغيرة. في هذه الأثناء دعا رئيس وزراء باكستان للالتزام بوقف إطلاق النار لإتاحة المجال الدبلوماسي اللازم للحوار بين واشنطن وطهران. الآن معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. نرحب بك عمر، ونتوقف عند المواقف والتصريحات، تحديدا تصريحات رئيس البرلمان الإيراني وتلك المعادلة الجديدة التي تتشكل بحسب تصريحاته.
1: نعم الزهار، إيران لا تزال تعمل على تثبيت هذه المعادلة في مضيق هرمز والواقع الجديد الذي خلقته الحرب كما يقول الإيرانيون. طهران لا تزال تؤكد سيطرتها على المضيق. كانت هناك محاولة كما يقول الإيرانيون أمريكية لأجل فتح المضيق، لكن الإيرانيون استهدفوا مدمرة عسكرية أمريكية بطلقات تحذيرية عبر صواريخ ومسيرات، وهذه السفن الأمريكية تراجعت ولم يتم فتح المضيق حسب الرواية الإيرانية. في الواقع ازدهار كل الروايات الإيرانية هنا مناقضة وتضارب الروايات الأمريكية، سواء من خلال فتح المضيق. هنا الإيراني يقول أن المضيق لا يزال مغلقا وأن إدارة المضيق لم يطرأ عليها أي تغيير، كذلك مقابل ما يقوله الأمريكيون أن السفن الأمريكية قد خرجت من المياه الخليجية وعبرت المضيق. هنا الإيرانيون يقولون أن هذا الأمر أيضا لم يتم، كذلك لم تعبر أي سفينة عسكرية أمريكية من المضيق على عكس ما يقول الأمريكيون. المعادلة التي يتحدث عنها رئيس البرلمان محمد باقر قالباف هي بالدرجة الأولى معادلة اقتصادية، حيث أن طهران تقول أن إغلاق المضيق هو ورقة بيدها تؤثر اقتصاديا على أسواق الطاقة وتؤثر بالتالي على الداخل الأمريكي. وشهدنا كيف تم رفع وارتفاع سعر براميل النفط يوم أمس بعد ما شهده المضيق. يضيف رئيس البرلمان الإيراني بأن هذه المعادلة مستمرة وأن أمريكا لن تكون قادرة على تحمل ذلك وأن طهران لم تبدأ بعد، بمعنى أن طهران لم تستهدف بشكل مباشر السفن العسكرية الأمريكية وحدث ما حدث في أسواق الطاقة، فكيف سيكون الأمر إذا كانت هناك مواجهة عسكرية بين الطرفين. يبدو أن الإيرانيين أيضا ليسوا بصدد البدء بهكذا مواجهة، هم لا يزالون يؤكدون على أن مسار الدبلوماسية يتقدم وهم يمنحون الحل السياسي الأولوية. هذا ما ذكره أيضا عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني في تغريدة له عندما قال إن الأزمات العسكرية الأزمات السياسية لا يمكن حلها بالطرق العسكرية، مضيفا أن هذه الخطوة الأمريكية لأجل فتح المضيق عبر هذه العملية البحرية من أجلها أن تؤثر على المسار الدبلوماسي في ظل ما وصفه بالتقدم في الوساطة الباكستانية، محذرا من أن هذا الأمر قد يخل بالمسار الدبلوماسي الماضي. نعرف أن هذا التطور

0: التطور العسكري في مضيق هرمز يتزامن مع استمرار الإيرانيين بمناقشة ودراسة الرد الأمريكي الأخير في مجلس الأمن القومي الإيراني. لذلك يحذر الإيرانيون كما أشار عراقشي إلى أن أي تصعيد عسكري في مضيق هرمز سوف ينعكس سلبا على المفاوضات السياسية والوساطة الباكستانية.
1: عمر هواش من طهران، شكرا جزيلا لك. الآن معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. نرصد معك المواقف مراد في مسارين، الأول ما يتعلق بالعملية البحرية التي أعلن عنها الرئيس ترامب في مضيق هرمز، ومن ثم ننتقل إلى المسار الدبلوماسي وما يرشح بخصوص هذا الملف.
2: مرحبا ازدهار. فيما يتعلق بعملية مشروع الحرية كما تسميها الإدارة الأمريكية، فقد نجح هذا المشروع في يومه الأول كما يقول الأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية، وهو يوصف هذا النجاح على أكثر من مستوى. أولا بتمكين سفينتين تجاريتين تحملان العلم الأمريكي من المرور في هذا الممر البحري الذي وفرته الولايات المتحدة الأمريكية عبر إزالة الألغام فيه وعبر توفير منظومة أو مظلة دفاعية، وثانيا عبر مرور مدمرتين أمريكيتين في الاتجاه المعاكس في اتجاه الخليج، وثالثا عبر النجاح أيضا نجاح هذه المنظومة الدفاعية في التصدي لهجمات إيرانية كانت مرتقبة ومتحسبة أو متوقعة. هو قال تحديدا إن هذه المنظومة تمكنت من صد موجتين من الهجمات استهدفتا المدمرات الأمريكية وكذلك السفن التجارية. الموجة الأولى كانت صواريخ كروز ومسيرات وتم تدميرها وغلبها لم يصل من الأساس إلى أهدافه، والموجة الثانية أيضا شملت زوارق سريعة وتم وعددها 7 وتم إغراقها عبر مروحيات أباتشي الأمريكية بمن عليها. إذن هو يعتبر أن اليوم الأول نجح بحسب التوقعات والخطط الأمريكية. هو أيضا قال إن هناك عشرات الاتصالات أجريت خلال الساعات الماضية وتجرى مع السفن والشركات من أجل استخدام هذا الممر الآمن وأيضا استغلال هذه المنظومة أو المظلة الدفاعية، وقال إن هناك حماسة كبيرة وتجاوبا، وتوقع بناء على ذلك أن تمر العديد الكثير من السفن خلال الأيام المقبلة. هو أيضا قال إن هذه المنظومة أفضل بكثير من نظام مرافقة السفن من نواحي دفاعية كثيرة، إذ أنها توفر العديد من طبقات الحماية والدفاع تشمل أصول عسكرية كبيرة وفرتها الولايات المتحدة الأمريكية من المدمرات المزودة بالصواريخ، إضافة إلى عشرات الطائرات وكذلك المروحيات وأيضا المسيرات، إضافة إلى وسائل الحرب الإلكترونية كما قال. بطبيعة الحال هذه المخاطر كانت مرتقبة ومتوقعة، والرئيس ترامب وجه بلهجة شديدة تهديدا للقوات الإيرانية من أنها سوف تمحى من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية. ومع ذلك كان يتحدث بنبرة مختلفة حينما تحدث عن المفاوضات وقال إن المفاوض الإيراني الآن يبدي مرونة أكبر، وحينما تحدث عن وقف إطلاق النار وما إذا كان الهجوم هذا الذي تم على السفن الأمريكية يشكل انتهاكا لإطلاق النار تجنب الرد على هذا السؤال، وفي هذا دلالة ازدهار.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. إلى التطورات في جنوب لبنان، حيث أعلن حزب الله استهداف تجمع لآلية وجنود إسرائيليين في بلدة البياضة ودبابة مركافة في بلدة القوزح وجرافتين من طراز D9 في بلدتي رشاف ودير سريان جنوب لبنان. في الأثناء أفاد مراسل الجزيرة بشن الاحتلال غارتين على بلدتي كفرة وجبشيت جنوب لبنان، وكان الجيش الإسرائيلي وجه صباح اليوم إنذارا إلى سكان بلدتي جبشيت وصريفة بالإخلاء الفوري. الآن معنا من إبل السقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس، معنا أيضا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أرحب بكم وأبدأ معك جوني تانيوس لنجمل معك آخر التطورات على المستوى الميداني في الجنوب اللبناني.
3: الجديد ازدهار الذي يمكن أن ننطلق منه لنحيط بالمشهد الميداني هو الغارتين المتتاليتين اللتين شنهما سلاح الجو الإسرائيلي خلال الربع ساعة الماضية كما ذكرتم باتجاه بلدتي جبشيت وكفرة، وهاتان الغارتان هما أول الاعتداءات الإسرائيلية خلال ساعات هذا الصباح. منذ الصباح وحتى ما قبل ربع ساعة كانت الأوضاع هادئة نسبيا، ولكن حصلت هاتان الغارتان من المقاتلات الحربية الإسرائيلية، مع العلم أن بلدة جبشيت كان ذكرها الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم في إنذاره، وباتت مسألة يومية أن يصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات لبلدات في الجنوب اللبناني تمهيدا لقصفها، بالإضافة إلى بلدة جبشيت. ذكر الجيش الإسرائيلي في بيانه بلدة صريفة، وليست المرة الأولى التي يوجه فيها في حقيقة الأمر الجيش الإسرائيلي إنذارا إلى هاتين البلدتين بوجوب إخلائهما. إلى الغارات الإسرائيلية أيضا يستمر القصف المدفعي. قبل دقائق قليلة سمعنا أصوات القذائف المدفعية التي تنطلق هنا في مناطق الجنوب اللبناني وفي المناطق الحدودية. طبعا قد تتكشف خلال المرحلة المقبلة وجهة هذه القذائف المدفعية. في المقابل حزب الله، هذا صوت جديد لقذائف مدفعية، في المقابل حزب الله أيضا كثف من عملياته خلال الساعة الماضية ومن إعلاناته عن العمليات العسكرية. قال حزب الله أنه استهدف جنودا إسرائيليين وآلياتهم بقذائف صاروخية أو بأسلحة صاروخية في بلدة البياضة التي تقع إلى أقصى القطاع الغربي بين مدينتي الناقورة وصور. تحدث أيضا عن استهداف دبابة ميركافا في بلدة القوزح بمحلقة انقضاضية. استخدم أيضا حزب الله المحلقات الانقضاضية في استهداف جرافات دي 9 في بلدة يرشاف وأيضا في محيط بلدة دير سريان. وهذا يعكس طبيعة العمل ميداني لحزب الله. مرة جديدة يكثر حزب الله من استخدام هذه المحلقات الانقضاضية التي تحدث عنها بشكل مسهب الجانب الإسرائيلي وعن العقد التي فرضتها هذه المحلقات والمسيرات الانقضاضية على القوات الإسرائيلية العاملة في جنوبي لبنان. وواضح أن حزب الله يعمد إلى استهداف وتتبع حركة هذه القوات الإسرائيلية ويطلق هذه المسيرات الانقضاضية والمحلقات الانقضاضية الصغيرة باتجاهها. المستوى السياسي أيضا لا يقل تعقيدا وأهمية عن المستوى الميداني ازدهار. طبعا هناك متابعة في الداخل اللبناني لآخر التطورات وترقب لمسار الأمور، خصوصا أن الرئيس اللبناني يوم أمس كشف عن اجتماع تمهيدي جديد للمفاوضات المباشرة. يفترض بهذا الاجتماع وفق ما قال الرئيس اللبناني أن يعقد خلال الأيام المقبلة على مستوى السفراء في واشنطن. كما جدد الرئيس اللبناني التمسك بخيار المفاوضات المباشرة، كما أن السفير الأمريكي لدى بيروت جدد أيضا خلال الساعات الماضية دعوة لبنان إلى عقد لقاء مباشر بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برعاية أمريكية. لكن الرئيس اللبناني كان واضحا بأن الوقت والظرف ما يزال غير مناسبا من أجل هذا النوع من اللقاءات في واشنطن على هذا المستوى الرفيع، بالإضافة طبعا إلى ما قاله الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يوم أمس عن أن خيار المفاوضات المباشرة هو خيار مرفوض. والمهم أيضا في كلام نعيم قاسم يوم أمس هو دعوته للاستفادة من أي تفاهم إيراني أمريكي فيما يتعلق طبعا بالأوضاع هنا في الجنوب اللبناني على وجه التحديد. كما أن حزب الله وفق ما هو واضح ووفق ما قال الأمين العام هو يعتبر أن لا وقفة حقيقيا لإطلاق النار في لبنان، وهو سيواصل هذه الاستهدافات التي ينفذها بناء على ما يفرضه الميدان.
1: شكرا جزيلا لك من إبل السقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس. ونشير لما يقوله حزب الله في هذه الأثناء في هذا الخبر العاجل، يقول استهدفنا آلية نميرة إسرائيلية بمسيرة في خلة راج ببلدة دير سريان جنوب لبنان وحققنا إصابة، فيما يبدو بأنها العملية الخامسة للحزب خلال هذه الساعات. بهذا الخبر أنتقل إليك وليد العمري، هل من توضيحات أو بيانات عسكرية تتعلق بهذا الملف؟
4: بقضية هجمات حزب الله على القوات الإسرائيلية في داخل المحتل من الجنوب اللبناني لم يصدر أي شيء من جانب الجيش الإسرائيلي حتى الساعة، وهذا ديدنه في الحقيقة لأنه يعلن ذلك بعد وقت وليس بشكل فوري مثلما جرى بالأمس مع الكمين الذي نصبه مقاتلو حزب الله ضد قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة دير سريان وأصيب فيه جنديان، ومن ثم دارت معركة تدخلت فيها المقاتلات الإسرائيلية وفق ما جاء في البيان. حتى هذه الساعة لم يصدر أي بيانات سواء عن هجمات لحزب الله بالمسيرات أو بقصف صاروخي لا على قواته داخل المحتل من الجنوب اللبناني ولا على المناطق الشمالية من إسرائيل. آخر بياناته تحدث عن الإنذار الذي وجهه لسكان قريتي جبشيت وصريفة في منطقة النبطية عند انحناء مجرى الليطاني في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، وهذه المنطقة مستهدفة بشكل واسع في ضمن سياسة الجيش الإسرائيلي على ما يصفها بتطهير كل المنطقة القريبة من الحدود وإبعادها إلى عمق الجنوب اللبناني في إطار خطته للإبقاء مسيطرا إما بقوات احتلالية مباشرة على جزء من هذا الجنوب أو عليه كاملا حتى منطقة مجرى الليطاني. لكن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين هي الأخرى حذرة بهذا الشأن، لأن نتنياهو بعد اجتماع المقلص للطاقم الوزاري المصغر الليلة قبل الماضية والذي امتد 8 ساعات كان قد طالب وزراءه والمسؤولين بالحد من هذه التصريحات سواء بما يتعلق بإيران أو ما يتعلق بلبنان، بعد أن كان قد تلقى من الرئيس الأمريكي أمرا بأن لا يعمل على تقويض وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني، لأن الخيار الأفضل لدى الأمريكيين هو الدفع إلى الأمام بمحاولات التوصل إلى حل سياسي مع الحكومة اللبنانية من خلال المفاوضات التي تشرف عليها الولايات المتحدة. إلى جانب ذلك لابد من الإشارة أولا إلى أن كل القلق الذي ساور الإسرائيليين إزاء احتمال تعرض منطقة الجليل لقصف خلال العيد أو الذكرى اليهودية الموجودة لدى اليهود المتدينين الذين يحتفلون في منطقة جبل الجرمق ريمون في الجليل الأعلى والتي بدأت الليلة الماضية واليوم ووصل الآلاف منهم إلى هناك، يبدو أن هذه المخاوف قد تبددت، لكن في مكانها حسب المعلومات الجديدة فإن بلديات مدن وسط إسرائيل بدأت بإعادة تأهيل وإعادة الملاجئ تحسبا من أن يتطور الموقف مع إيران إلى مواجهة عسكرية، خاصة وأن التقديرات الإسرائيلية بأنهم على بعد خطوة واحدة من احتمال انفجار الموقف بين أمريكا وإيران.
1: شكرا لك من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. بالعودة الآن إلى الملف الإيراني، حيث تعيش طهران على وقع احتمالات تجدد الحرب في كل لحظة في ظل صعوبة التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، ورغم عودة بعض مناحي الحياة إلى طبيعتها منذ وقف إطلاق النار فإن أثر الحرب والحصار لا يخفى. مراسلنا محمد البقالي ينقل في هذا التقرير بعضا من مشاهداته في العاصمة الإيرانية.
5: عالقة بين زمنين تمضي الحياة في طهران، بين حرب انتهت وأخرى قد تعود في كل لحظة. تحافظ المدينة على إيقاعها كما لو أن أهلها قد تعلموا العيش تحت التهديد. حتى عندما تبدو الأمور عادية يعرف كثيرون أن حركة واحدة قد تغير الرقعة كلها وأن اللعبة لم تنتهي بعد. لكنها المدينة ليست بلا ذاكرة، شواهد الحرب ترى في كل مكان، في وجوه الضحايا وفي أثر الخراب وفي وعيد بأن غدا المضيق لن يكون أبدا كما الأمس. ذاك غد لم تتضح ملامحه بعد، لكنه لا يرى منفصلا عن أثر الحرب والحصار. أكثر الموظفين في هذه الشركة المتخصصة في تنظيم الأصفار غابوا اليوم ليس اختيارا، طلب منهم البقاء في بيوتهم فقد تعطل كل شيء تقريبا مع توقف معظم الرحلات الجوية.
6: تراجع حجم عملنا وهو ما اضطرنا إلى تعليق عمل 90% من موظفينا، وأصبحت الشركة تعمل بنسبة لا تتجاوز 7% من طاقتها المعتادة. وإذا استمرت الأوضاع على هذا النحو فمن المؤسف أن كثيرا من شركات الطيران والأسفار ستتجه نحو الإفلاس بسبب إغلاق السفارات وانعدام الأعمال وضعف خدمات الإنترنت وغياب الرحلات الخارجية.
5: في الأسواق يظهر الأثر الأسرع للحروب. قد لا تكون الضربة قاصمة لكنها موجعة، فالحرب لا تترك أثرها في مواقع القصف فحسب، بل أيضا في الأسعار وفيما يشتريه الناس. خلال الحرب تراجعت المبيعات، ورغم ذلك أنا بقيت هنا، لم أغادر المحل. الناس يشترون كل حسب وضعه، ليسوا على حال واحد. الضرر لا يصيب الجميع بالطريقة نفسها، وأكثر المتضررين هم من ارتبط عملهم بشبكة الانترنت. صدفة التقينا جاروسي وقد كان حريصا على أن يبثنا شكواه بسبب قطع الانترنت الدولي في إيران.
7: زوجتي تعمل في بيع الذهب وكانت تستعمل إنستغرام في الترويج والبيع. الآن هي عاطلة عن العمل بسبب الانترنت الدولي المقطوع.
5: هكذا تلتقي القضايا الكبرى بتفاصيل المعيش اليومي، والناس يقيسون كل ذلك بلغة أبسط: كم خسروا وكم ارتفعت الكلفة.
8: لنجري مقارنة بسيطة، قبل الحرب كان يمكن شراء 30 بيضة ب 500,000 تومان، السعر ارتفع الآن إلى 650,000، أي بزيادة قدرها 30%. هذه الزيادة تنطبق أيضا على عدد من المواد الأساسية الأخرى مثل الجبن والأسماك المجففة.
5: يزداد المشهد تعقيدا كلما طال الحصار البحري، فالعملة ليست في أفضل حالاتها بعد أن سجلت تراجعات منذ بداية الحرب. لكن رغم تأثر الأوضاع الاقتصادية يقول كثيرون ليس هذا وقت الشكوى. ميثم ناشط معروف طالما وجه سهام نقده إلى الحكومة زمن السلم. هذه بعض من منشوراته ما زالت محفوظة. الآن وقد قامت الحرب اختلف الأمر.
9: أنا شخص ينتقد الحكومة كثيرا، ولكن الحرب شكلت منعطفة. الآن الأولوية هي للدفاع عن الوطن. يجب أن تكون مواقف الجميع ضد الحرب، فهذا بلدنا.
5: قد يكون هذا جزءا من المشهد. في أجزائه الأخرى مجتمع متنوع بهواجس مختلفة وخيارات متباينة لا يمكن حشره في بوتقة واحدة. هي طهران أكثر تعقيدا من إيقاع منفرد. محمد البقالي، الجزيرة، طهران.
1: الآن معنا في الأستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. معنا أيضا في الأستوديو بيتر روف، كاتب العمود السياسي بمجلة نيوزويك. أرحب بكم. أبدأ معك أستاذ بيتر روف، وتقييمك لمسار اليوم الأول بعد إعلان الرئيس ترامب عن مشروعه، عن عملياته البحرية أو الإنسانية كما أراد أن يسميها في مضيق هرمز.
10: صباح الخير. صباح الخير للدكتور صدقيان. بداية بطيئة لكن نتائج إيجابية. عدة سفن تمكنت من المرور. كان هنالك سفينة من كوريا الجنوبية التي لم تكن جزءا من مرافقة الولايات المتحدة، يبدو وكأنه تم إطلاق النار عليها. ووضع الرئيس منشورا على تروث سوشال يشجع كوريا الجنوبية لكي تنضم في النضال في فتح مضيق هرمز، وأن يكون هنالك حماية تحت هذه المبادرة ومشروع الحرية. إذن بداية جيدة.
1: هناك أطراف أمريكية وصفت العملية حتى الآن بالنجاح، بالتالي ما هو مقياس النجاح؟ وأليس من المبكر أن يتم وصف العملية بالناجحة بعد 24 ساعة تقريبا؟
10: نعم، هو أمر ربما يكون من المبكر، لكن مقياس النجاح هو عدد السفن التي تتمكن من عبور مضيق هرمز بدون إلحاق أي ضرر لها أو بأي تحدي مقارنة بعدد السفن التي ظلت عالقة لأن إيران أخذت مضيق هرمز رهينة أو أنه يتم تدميرها من قبل معارضة إيران لحركة تلك السفن. ربما
1: دكتور صدقيان، الطرف الأمريكي يتحدث عن نجاح سفن عبرت، مدمرات أمريكية أيضا بحسب وسائل إعلامية عبرت المضيق إلى الخليج، هل يعتبر هذا نجاح؟

0: أنا أعتقد بأن هناك جمود لا زال، وهذه حالة الجمود يجب أن تفكك. ويبدو لي بأن هناك عدة عوامل تستطيع أن تفكك حالة الجمود والذهاب إلى إسلام آباد 2. من هذه العوامل المهمة هي الواقعية السياسية أولا، أن ننظر إلى كل هذا الأمر بواقعية سياسية، سواء كان من الجانب الإيراني أو من الجانب الأمريكي. 2، نحتاج إلى عوامل تعزيز الثقة، خطوات لتعزيز الثقة، لبناء قاعدة من الثقة ولو كانت ثقة نسبية من أجل الذهاب إلى إسلام آباد 2. هذه نقطتين. النقطة الثالثة وهي تأتي نتيجة للواقعية السياسية، إذا استطعنا أن نعمل بهذه الواقعية ونقتنع بأنه إذا كانت لدينا مشكلة سياسية يجب علينا أن نحل هذه المشكلة، نحلها سياسيا ولا نحلها بطرق أخرى عسكرية.
1: هذا كلام فضفاض. أي واقعية سياسية في هذه المرحلة تتحدث عنها دكتور؟
0: الواقعية السياسية عندما تستند المفاوضات على مصالح مشتركة، يعني الإيرانيين يجب أن يعلموا بأن هناك مصالح عند الولايات المتحدة أو حلفائهم يجب أن يأخذوها بنظر الاعتبار، والعكس أيضا صحيح، الولايات المتحدة يجب أن تنظر إلى إيران بأن لديها مصالح ويجب أن تعطيها هذه المصالح التي تريدها، احترام متبادل، وبالتالي أي اتفاق يجب أن يكون على أساس رابح رابح، لأنه أنا أدخل إذا اتفاق صار على أساس رابح خاسر معنى ذلك بأن للاتفاق مستدام، ولا يمكن لنا أن نتصور بأن هذا الاتفاق سوف يكون إلى سنوات، وإنما ربما بعد أشهر.
1: أي اتفاق من وجهة نظرك على المستوى الإيراني سيخرج بنتيجة رابح رابح ونحن حتى اللحظة جميع الأطراف متمسكة بمواقفها، إن كان الطرف الأمريكي أو الطرف الإيراني؟
0: دعيني أشير إلى نقطة مهمة جدا. أنا أعتقد لو الرئيس ترامب وهو يريد أن يصنع السلام، ويعني تقديري أنه فعلا يريد السلام في الشرق الأوسط من خلال هذه المفاوضات مع إيران، تقديري إذا استطاع أن يحيد نتنياهو لمدة شهر ويضع ولا يناقشه في هذا الأمر، إذا استطاع ذلك أنا أعتقد بأن الرئيس ترامب مع الإيرانيين يستطيعون أن يصلوا إلى صفقة مهمة جدا. لكن نتنياهو في وسط الطريق بين طهران وواشنطن يعكر أي جهد، لأن نتنياهو أهداف نتنياهو تختلف عن أهداف ترامب. نتنياهو لا يريد إسقاط النظام السياسي في إيران، نتنياهو يريد تقسيم إيران.
1: سيد بيتر روف، تصريحات أو حديث الدكتور صدقيان إيجابية إلى حد كبير، ولكن إلى أي مدى تعكس فعليا الموقف الإيراني من خلال التصريحات على مستوى القيادة، رئيس البرلمان، الحرس الثوري وما إلى ذلك، خصوصا مع تضارب الروايات، الرواية الأمريكية تتحدث عن شيء، الرواية الإيرانية تتحدث عن شيء آخر؟
2: هذا ليس مفاجئا أن هنالك إيران، ربما هنالك صراع في موجود، بالتأكيد كل بلد يريد أن يقدم الرواية الأفضل. أعتقد أن أفضل ما في الأمر أن الولايات المتحدة هو مجتمع مفتوح بإمكانه أن يذهب ويعرف ما يحصل، وبإمكانه أن يتصفح صفحات الإنترنت ويقرأ ما يحصل. إيران ليست مجتمعا مفتوحا، هي مجتمع مغلق، الإنترنت مغلق منذ مدة طويلة، وهذا نظام كان هنالك شخص اعتقل واعدم لاستخدامه نظام ستارلينك المحظور لاستخدام الإنترنت، ولا نعرف حقا ما الذي يجري على الأرض في إيران. أعتقد أنه بعض الأمور التي رأيناها مؤخرا والهجمات على المسيرات والمصواريخ على الإمارات العربية المتحدة قد تشير إلى أن النظام بدأ يشعر بالهلع، أن الخوف من أن الإمارات العربية المتحدة لها أو من قبل الدول الأخرى، دول الخليج الأخرى التي ذكرت أنها ستقوم بتغيير نسب إنتاج النفط، وأنها ستقوم ربما بوضع بديل للنفط، لكميات النفط التي لا تستطيع إيران إخراجه بسبب مضيق الوضع في مضيق هرمز. هذا

0: الأمر سيعطل الاقتصاد في كل شيء، في من ضمنه في مثل هذه الظروف التي قد تشهدها إيران، فإن الثورة الشعبية ممكنة، وأعتقد أن النظام يخشى ذلك، لأن عليهم إما أن يستسلموا أو أن ينخرطوا في عملية مجابهة وقضاء، عمليات كبيرة ضد المظاهرين، وهذا الأمر سيعزز وضعهم على أنهم دولة مارقة أو دولة منعزلة تماما في العالم.
1: لا يزال الرئيس ترامب في هذه المرحلة لديه خيارات مفتوحة، هذا ما يقوله البيت الأبيض، بأن الرئيس يبقي جميع الخيارات مفتوحة. بالتالي ما هي السيناريوهات المتعلقة بهذه المرحلة؟ هل سيبقى الجمود، سيد الموقف، المشهد الضبابي المتعلق بمستقبل هذه الحرب، أم التصعيد العسكري هو السيناريو الأقرب؟
0: لا أعتقد أن هنالك ارتباك، لكن عدم وضوح، ربما أن الناس لا يمكنهم أن يتنبؤوا بثقة إذا ما كانت هذه هذا المواجهة ستنتهي بمواجهة عسكرية أم مفاوضات. أعرف أن دونالد ترامب كان واضحا عما يريده من أي اتفاق قد يبرم بالنسبة للولايات المتحدة، ويبدأ بمسألة الإعلان من إيران أنها لن تسعى أبدا لكي تصبح قوة نووية دولية، وأن هذا الأمر سيستمر في شكل دائم كما فعل اليابانيون، أنهم سيتخلون تماما عن السعي للحصول على سلاح نووي. هذا الشيء الأول. إذا ما حصل على هذا الأمر، ربما كل الأمور الباقية مطروحة للمفاوضات.
1: دكتور صدقيان، رئيس البرلمان يتحدث عن معادلة جديدة في مضيق هرمز تتشكل، معادلة إيرانية أم معادلة أمريكية؟
2: الإيرانيون يتحدثون عن أن مضيق هرمز يجب أن لا يكون كما في السابق، خصوصا في وهو كان يشير، وكل الإيرانيون يشيرون إلى قضية المرور الآمن في هذا المضيق. بعد الحرب الأربعين يوم التي تمت، يعني بعد العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران، كانت السفن الأمريكية العسكرية تخرج و يعني تدخل وتخرج بشكل سهل، وهذه السفن كانت تضرب إيران وضربت إيران، وكانت خطورة على إيران، على أمنها القومي، على التدمير الذي حصل في إيران في كل المناحي. وبالتالي الإيرانيون يعتقدون بأن هذا المضيق يجب أن يكون آمنا وأن لا يكون عسكريا، بحيث تدخل السفن الأمريكية وتضرب مناطق في إيران، وتدخل السفن الأمريكية ويريد هناك إنزال جوي يكون في إحدى الجزر أو في الساحل الإيراني. هذا الأمر الإيرانيون يعتقدون بأن هذا خطأ.
1: إذن إيران من سيفرض المعادلة في تقديرك؟
2: لحد الآن الإيرانيون يعني مصرون على أن هذا يجب أن تكون هناك مراقبة ذكية. لم يغلق مضيق هرمز، لكنه يجب أن تكون مراقبة ذكية لهذا المضيق، بحيث أن لا يهدد الأمن القومي ليس لإيران، وإنما لا يهدد الأمن الإقليمي أيضا في هذه
1: المنطقة. طب هذا يعيدنا إلى المربع الأول والحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق كما أشرت بإيجابية قبل قليل. هنا يتمسك كل طرف بموقفه، طرف الإيراني ما يتعلق بمضيق هرمز والسيطرة عليه، واستمرارية الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية،
2: وهذا أيضا يدعونا لما أنا قلته سابقا بالواقعية السياسية، احترام متبادل، مصالح مشتركة. وعندما يكون احترام متبادل ومصالح مشتركة، أنا لماذا أركز على هذه القاعدة؟ إذا استندت المفاوضات على هذه الواقعية، وأعتقد بأن لهذا الجهة الأخرى مصلحة في ذلك واحترام يجب أن يكون للآخر، أعتقد بأن يعني سوف لن أي ترتيب سوف يكون في مضيق هرمز سوف لن يكون مهما، لأنه مصالح مشتركة. يعني تدخل قطعة عسكرية أمريكية في الخليج لا تعتدي على إيران. إذا حدث هذا الأمر يكون جيد، لكن عندما يكون عدم ثقة وعدم ضمان من الآخر ماذا يريد عندما تأتي إلى هنا، بالمناسبة حاملة الطائرات كانت تدخل للخليج قبل ذلك، لكن الآن الأمور تغيرت كثيرا.
1: ننتقل إلى جزئية أخرى بموازاة هذا المشهد المتعلق بمضيق هرمز وهو المسار الدبلوماسي. توصيفكم لهذه المرحلة من هذا المسار، هل يمكن وصفها بالمتوقفة، متجمدة، ما تزال مستمرة؟ ما الذي يجري خلف الكواليس؟
2: هناك جمود، يعني بتوصيف دقيق، هناك جمود يسود هذه المفاوضات، لكن يتخلل هذا الجمود تبادل رسائل، ولا زالت هذه الرسائل متبادلة عبر الوسيط الباكستاني. الوسيط الباكستاني الآن سياسيا هو أكثر فعالية من ذي قبل، وبالتالي يريد أن يسيطر، يعني حتى الوسيط الباكستاني ينسق مع أطراف خليجية أيضا، والإيرانيون أيضا راغبون بهذه التفاهمات بين إسلام أباد، الرياض، الدوحة، القاهرة. هذه جهود جيدة تستطيع أن تحرك هذا الجمود للتوصل إلى اتفاق أو صفقة تستطيع أن تضمن المصالح المشتركة، وتستطيع أن يكون الجانبان رابح. لكن أعيد وأكرر، نتنياهو هذه مشكلة المشاكل، الذي لا يريد السلام ولا يريد أصلا لا يريد ذلك، لأنه هو يريد الحرب، يريد عدم وقوف هذه الحرب، يريد الحرب وأن تكون إيرانية أمريكية بامتياز من أجل إسقاط إيران وليس إسقاط النظام السياسي.
1: بيتر روف، هل لا يزال هناك فرصة للعودة إلى المسار الدبلوماسي بوضوح اللقاء المباشر كما جرى في إسلام أباد 1؟ هل هذه الفرصة قائمة؟ هل هناك رغبة حقيقية في ذلك؟
0: نعم بالتأكيد، أعتقد أن هنالك فرصة لمفاوضات المباشرة في إسلام أباد أو في أماكن أخرى. أعتقد أنه ربما علينا أن نبدأ بالتفكير كما تعرفون فإن الجزيرة قامت بنشر التقارير الخاصة برد الإيراني. في حقيقة الأمر أنا لم يصل إلي أي تأكيد من الولايات المتحدة أن هنالك رد أمريكي. البيت الأبيض لم يؤكد. قد يكون هنالك فرصة ليس فقط لي.
1: لم يؤكد ولم ينفي في ذات الوقت.
0: They have neither confirmed. نعم هم لم يؤكدوا ولم ينكروا أو ينكروا مسألة إرسال رد، لذلك نحن لا نعرف. إذا ما كان هنالك رد نحن لا نعرف ما فحوى الرد. تعليق الرئيس حول آخر تعليق قد قام به الرئيس حول المقترح الإيراني كان سلبيا، رفض مسألة دعوة التعويضات. لكن ما أعتقده وحسب ما سمعته من الجزيرة أن هنالك مجال لفتح الحوار ربما أوسع، قد يشمل كل الدول في المنطقة بضمنها إسرائيل. هذا الأمر سيكون استثنائيا إذا ما حصل، وأعتقد أنها الخطوة الأهم التي يمكن أخذها من أجل تحقيق السلام، لأن دعوة إسرائيل للجلوس مع دول الخليج وإيران والولايات المتحدة هو أعتقد الاعتراف الفعلي لحقها بالوجود، وهي نقطة خلاف كانت موجودة بين العلاقات الإسرائيلية العربية منذ عام 1947. اتفاق إبراهام ساعد في تخفيف هذا الأمر. المصريون أيضا كان هنالك عن طريق وساطة الرئيس كارتر عقدوا اتفاق السلام، لكن أمامهم طريق طويل لأخذه. لكن في حقيقة الأمر إذا ما حصل مثل هذا الاجتماع سيكون هنالك أساس لبناء السلام في المنطقة.
1: بيتر روف، في دقيقة، تحدثت في البداية عن مسار دبلوماسي كان في إسلام أباد أو في منطقة أخرى، هل يلوح في الأفق أي قناة اتصال أخرى أو جديدة أو مسار يوازي مسار إسلام أباد؟
0: أعتقد أن الأمريكيين منفتحون للوساطة من قبل أي طرف. على أغلب الأحوال، لكن لا أعتقد أنهم سيقبلون وساطة من الروس أو الصينيين. لكن فيما عدا ذلك، أي ربما دولة في المنطقة أو ما أرادت سويسرا مثلا أن تتطوع للوساطة، أعتقد أنه أمر مقبول. من يقوم بالوساطة ليس هي القضية الأساسية. القضية الأساسية ما تم طرحه، وما تم طرحه بنية طيبة، وهل يتعامل مع الأمور الأساسية. في كل أمر تتجه فيه إلى المفاوضات هنالك أمور كما تحصل تقدم لوظيفة جديدة، هنالك أشياء أرغب بالحصول عليها، وهنالك أمور يجب أن أحصل عليها. يجب أن أمتلك سيارة، ومثلا يجب أن أمتلك تأمينا صحية، وأرغب أن يجب أن يكون هنالك ضمانات مثلا. نفس الشيء هنا، دونالد ترامب لديه قائمة بالأمور التي يجب أن يحصل عليها، إذا ما حصل عليها هنالك احتمالية للمفاوضات.
1: شكرا جزيلا لك بيتر روف، الكاتب في العمود السياسي بمجلة نيوزويك. شكرا أيضا للدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. بعد تعامل كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية مع هذه القضية محددا هاما في الصراع بين الطرفين، وكما أثرت هذه الورقة على مسار الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، ترتبط مآلاتها كذلك بصيغة أي سيناريو قادم. المزيد في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: مضيق هرمز قبل الحرب، استراتيجي في الجغرافيا والاقتصاد لإيران وغيرها. مضيق هرمز بعد الحرب، ورقة تغير معادلات الميدان وتؤثر على علاقات الدول. كان ويبقى واقعاً جغرافياً يفتح الطريق الوحيد لعبور الناقلات وسفن الشحن والإمداد التجاري من المياه الخليجية نحو المحيط ومنها إلى العالم. تدرك إيران كل ما سبق منذ زمن، فلطالما انشغل الحرس الثوري وقواته البحرية تحديداً في مناورات وتدريبات في المضيق تحاكي تدمير الأهداف الأمريكية وحتى إحكام الإغلاق. بدأت الحرب في فبراير الماضي، فاستخدم الحرس الثوري ورقته وأعلن إغلاق المضيق. تعطلت الملاحة وأصيبت حركة الناقلات وسفن الشحن بشلل شبه تام. تعطل تصدير النفط والغاز، وتأثر الشحن البحري، ومنح الحرس استثناءات لبعض السفن التي عبرت في الاتجاهين. تلاحقت تقارير أمريكية باحتمال وضع إيران ألغاماً بحرية في مواقع بالمضيق، ما أثار هواجس دولية من تصاعد المخاطر على التجارة العالمية وخطوط الإمداد الحيوية وأمن الملاحة. قررت الولايات المتحدة بعدها التدخل بخيار جديد عقب توجيه الضربات العسكرية ضد مواقع إيرانية، فاتخذت قرار الإغلاق على الإغلاق وأحكمت الحصار. قرار يهدف إلى خنق إيران اقتصادياً من خلال شل الصادرات منها والواردات إليها، وتعطيل حركة السفن الإيرانية أو تلك التي تحقق مصالح لإيران، وتعطيل الصناعة النفطية تحديداً. فلم تسيطر الولايات المتحدة عسكرياً على المضيق، لكنها قررت منع الوصول إلى الموانئ الإيرانية. وبعد جولة مفاوضات مباشرة وغير حاسمة، بدأ الحديث عن بنود وشروط وردود وردود مقابلة. أطلقت أمريكا ما سمته مشروع الحرية، مدعوماً بطائرات وعسكريين بالآلاف لتأمين عبور السفن العالقة في المضيق. ردت إيران بأنه لا تغيير في هرمز، وبأنها ستوقف السفن المخالفة بالقوة. وأكد الحرس الثوري أن التزام السفن بالبروتوكولات وعبورها من المسارات المحددة سيكون آمناً. في ظل حساسية الوضع واحتمالية الاشتباك العسكري، لا يبدو أن إيران ستستغني عن ورقة المضيق، وتتحدث في الجانب السياسي عن ضرورة صياغة بروتوكول لمرور السفن. يحضر البرلمان الإيراني بأغلبيته المحافظة التي باتت أكثر تشدداً إبان الحرب، مشروعاً من 12 بنداً لإدارة المضيق يتضمن نظام عبور مؤطر قانونياً. تخطط إيران لجعل العبور انتقائياً بين من تراهم حلفاء وأعداء. تفكر في منع السفن المرتبطة بإسرائيل من المرور كلياً، مع طلب تعويضات عن خسائر الحرب من الدول التي يصفها نص المشروع بالمعادية. يسعى المشروع البرلماني لفرض رسوم على السفن التي تنوي العبور من المضيق والاستفادة اقتصادياً ومالياً في مرحلة ما بعد الحرب. تضع طهران ملف المضيق على رأس عناوين صيغة اتفاقها المعدل الذي قدمته لأمريكا عبر باكستان. تقترح إيران فتح المضيق تدريجياً بالتوازي مع رفع حصار البحرية عن موانئها. مع مطالبتها بانسحاب القوات الأمريكية من محيطها البحري. وتدرك أمريكا بالمقابل أهمية هرمز كورقة ضاغطة، سواء أكان ذلك على طاولة التفاوض أم في معادلة الاشتباك إن تجدد.
1: الآن إلى نظرة أقرب على التطورات الميدانية الأخيرة في مضيق هرمز في هذه النافذة مع الزميل نشوان. إليك نشوان.
4: شكرا جزيلا لك ازدهار. أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نناقش فيها تطورات عملية

0: مشروع الحريان في مضيق هرمز عقب يوم من إطلاقها في مقابل إعلان مسؤولين إيرانيين أن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز. معنا هنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير في الشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. قبل ذلك معنا على الشاشة التفاعلية زميل محمود الزيبق ليعطينا مزيد من العناصر ومزيد من التوضيحات فيما يتعلق بالمشهد، لكن على الخارطة. محمود،
1: شكرا لك نشوان، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن ساعات الصباح خلال هذا اليوم شهدت حالة من خلو حركة السفن في مضيق هرمز مباشرة إلى هناك، إلى صورة مباشرة في المضيق. كما تلاحظون هذه السفن التي تتجمع على جانبي المضيق، نحن نتحدث هنا عن مجموعتان هنا في هذه المنطقة، في هذه المنطقة هنا في الجنوب وهنا في هذه المنطقة. طبعا مجموعة من السفن طبعا تنتظر الدخول، وهناك المجموعة الأكبر وهي السفن العالقة، نتحدث عن نحو 2000 سفينة هنا تنتظر خروج من مضيق هرمز ضمن هذه العملية التي أعلن عنها الرئيس ترامب هذا المشروع. طبعا الملاحظ اليوم، ما الذي يختلف عن أحداث أمس؟ هذه المنطقة نتحدث عن هذه المنطقة تحديدا، في هذه المنطقة نلاحظ أن السفن بدأت تتراجع أكثر إلى دبي. ربما نستطيع أن ننظر إليها على الخارطة هنا أكثر. إذن هنا هذه السفن كما تلاحظون ترجع بهذا الاتجاه، وذكرت وكالة بلومبرغ أن السفن وطاقم هذه السفن سمع تحذيرات وبث راديو للحرس الثوري الإيراني في هذه المنطقة، يتحدث عن توسيع المنطقة التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني، والتي كان قد سبق ونشر خريطة لها. نحن نتحدث هنا في هذه المنطقة، في منطقة الحرس الثوري الإيراني كان قد أعلن منطقة بهذا الشكل تقريبا، وقال إن هذه المنطقة هي ممنوعة على الدخول على السفن. وبالتالي نحن نلاحظ الآن بهذه الطريقة، نلاحظ أن هناك حركة عودة باتجاه إلى القرب من موانئ دبي، وخاصة بعد أن جرت استهدافات بالأمس طبعا، وكان هناك استهدافات باتجاه الفجيرة، وربما هذا الاستهداف الذي جرى في هذه المنطقة أيضا دفع حركة السفن هنا باتجاه الجنوب أكثر في هذه المنطقة. إذن طبعا إيران نفت أنها استهدفت الفجيرة بشكل كامل، وقالت إنها أن ما جرى هو نتيجة الحصار الأمريكي والمغامرة الأمريكية غير المحسوبة. إذن نحن اليوم أمام وضع يستمر فيه الحصار، تبتعد فيه السفن. إذا اتجهنا إلى المضيق، إلى مضيق هرمز هنا، كانت القوات الأمريكية قد أعلنت أن مدمرتين أمريكيتين كانتا قد عبرتا هنا مضيق هرمز بالأمس، وكذلك سفينتان تجاريتان ترفعان العلم الأمريكي عبرتا المضيق طبعا باتجاه مياه الخليج، وفقا للإعلام ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية. وتحدثت أن القوات الإيرانية هاجمت بالمسيرات والصواريخ بعض السفن التجارية وحمتها القوات الأمريكية. إذن ما يجري حتى الآن وفي ساعات الصباح في هذا اليوم، في اليوم الثاني لهذه العملية التي بدأها الرئيس ترامب، هو تراجع أكثر للسفن بهذه الاتجاه. يبدو أن إيران تحاول فرض سيطرة أكبر على المنطقة. نحن بين إعلانين، أحدهما للرئيس ترامب يتحدث فيه عن أكبر مناورة عسكرية ينفذها بهذا الحصار، والآخر تصريح جديد لرئيس البرلمان الإيراني يقول فيه إن معادلة جديدة تتشكل هنا في مضيق هرمز. سأعود إلى نشوان وبقية
0: مزيد من التحليل. أولا شكرا لك سيادة اللواء. نبدأ بالمعلومات، معلومات بلومبرغ التي ساقها محمود قبل قليل. الحرس الثوري أو إيران تحاول توسيع نطاق سيطرتها، وبالتالي هذا دفع مزيدا من السفن خارج المنطقة التي رسم حدودها هنا بالقرب من رأس المضيق. هل تبدو الأمور كذلك؟ هل تبدو الأمور أن إيران بالفعل تنجح في توسيع نطاق السيطرة في هذا المكان؟
2: بالفعل، بالفعل بدأ التوتر في المنطقة بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن مشروع الحرية الذي اعتبرته إيران أنه خرق للهدنة. وبالتالي أمس شهد مضيق هرمز توتر لم يشهده من قبل، وصل إلى حافة الهاوية، ولكنه توتر مدار تحت السيطرة ما بين الطرفين، ما زالت هناك قواعد اشتباك ما بين الطرفين. أمس كل طرف يريد أن يرسم قواعد اشتباك جديدة. الولايات المتحدة الأمريكية أصرت على مرور سفينتين على الرغم من المحاذير والمخاوف، وتم مرور بالفعل سفينتين في الممر
0: بحراسة الأباتشي.
2: طبعا وبحراسة أباتشي وبحراسة تحت أعين الرادارات الأمريكية والرؤية الأمريكية تماما، واختاروا ممرات آمنة الولايات المتحدة الأمريكية وفرضها لهم، وبالتالي ده فرض أمر واقع كبداية أن يتم فتح المضيق جزئيا حتى ولو جزئيا. وعلى الجانب الآخر إيران هي الأخرى فرضت قواعد اشتباك جديدة. أهم هذه قواعد الاشتباك زي ما حضرتك تفضلت هو أن أمس إيران وضعت خريطة، أو الحرس الثوري وضع خريطة مضيق هرمز عموما هنا في هذه المنطقة، ده حدود مضيق هرمز من هذه المنطقة، كل هذه المنطقة تم توسيعها. يعني مضيق هرمز هو الجزء من هذا لغاية الحدود الإماراتية لسلطنة عمان، لغاية أمس الخريطة الجديدة تشمل هنا من رأس الخيمة، وبالتالي كل المساحات الواسعة دي ده أمر واقع، فرض أمر واقع. أمر واقع يعني الحرس الثوري له السيطرة على مساحة.
0: كيف له السيطرة؟ بماذا يسيطر؟ كيف نفسر مصطلح توسيع السيطرة؟
2: ده تنفذ بالفعل، يعني حتى التنبيه، مجرد التنبيه على كل السفن اللي كانت عالقة في هذه المنطقة إنها تبتعد عن هذه المنطقة، وأن هذه المنطقة الخريطة الجديدة هي منطقة عمليات. طبعا السفن دي سفن مدنية، ليس عليها تسليح، وممنوع على السفن المدنية حمل سلاح حتى ولو سلاح خفيف، ودي كانت مشكلة بتقابلنا في مشكلة القرصنة، ممنوع. وبالتالي السفن كلها تراجعت، خاصة ناقلات النفط الكبيرة والعملاقة تراجعت إلى الخلفية. إذن هنا الحرس الثوري فرض أمر واقع أن يوسع المساحة الجغرافية، وفرضها على الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك هذا التصعيد هو تصعيد مدار ما بين الطرفين دون الدخول في حرب شاملة ودون التصعيد. ما يحدث اليوم بقى النهاردة اللي احنا هنشوفه، هنلاقي نوع من التوتر الجديد، بمعنى أن لو الولايات المتحدة الأمريكية نجحت أمس أنها تدخل سفينتين، النهاردة هتزود العدد عشان تفرض أمر واقع جديد، بمعنى ممكن تدخل من 3 لـ 5. وأيضا الحرس الثوري هيرد من خلال القدرات المحدودة التي لديه، سواء برمي ألغام أو زرع ألغام في مناطق الخاصة بالممرات الجديدة، من خلال مراكب صيد، من خلال مراكب خدمات بترولية في المساء، ربما يكون قام بهذا أمس، وبالتالي حتى يخلق حالة من التوتر في هذه المنطقة أو في الخريطة الجديدة التي رسمها. يعني الولايات المتحدة الأمريكية سوف تفرض في الآخر فتح جزئي دون الدخول في فوضى شاملة.
0: هل هذا يفسر التضارب هنا؟ عفوا، يعني القيادة المركزية الأمريكية تقول إنها نجحت في تمرير السفينتين طبعا، ودعت سفنا أخرى إلى المرور.
2: نعم.
0: في مقابل تشكك أيضا، هل هذا الكلام، هل هذا الشرح يفسر هذا التناقض، بمعنى أنه سيكون هناك فتح جزئي، بمعنى أنه هناك سيطرة جزئية للأمريكيين فقط؟
2: ده لازم، حتى لو هيتم دفع فلوس لهذه المراكب، وانا يعني ان انا اقول هذا الكلام، لكن حتى لو هيتم ده نجاح للولايات المتحده الامريكيه، لان التراجع او عدم مرور سفن اليوم هيعتبر انتصار لايران، وهذا ما لا تسمح به الولايات المتحده الامريكيه. ده بل بالعكس ممكن تزيد من الثمن، يعني من المصاريف، حتى انها ممكن تدفع مصاريف التامين بالكامل ثمن السفينه مقابل ان سفن تعدي. هي عايزه كدر صورة ل4-5 سفن النهاردة، وبالتالي تبقى فرضت أمر واقع أن يوميا المضيق سوف يفتح جزئيا، ليس فتح كامل ولا فتح شامل، ولكن فتح جزئي. وفي المقابل إيران هي الأخرى هترد بردود بسيطة، إنها تخلق نوع من الأزمة في المنطقة، الإزعاج عشان نكون الكلمة دقيقة، تخلق نوع من الإزعاج للسفن.
0: معنى أن هنالك منسوبا للتوتر مرتفعا بشكل
2: نسبي. بالفعل.
0: طيب،
2: بالفعل.
0: بناء على هذا المشهد، هل سيناريو الاحتكاك وارد بناء أيضا على ما حدث خلال 24 ساعة الفائتة؟
2: هذا التوتر وصفناه أن هو في قمة الذروة، في قمة التوتر، على حافة الهاوية. يعني أي حسابات خاطئة، وهو يخضع لحسابات، يعني هو ليس ارتجالي ولا عشوائي، التوتر ما بين الطرفين والضربات ما بين الطرفين ليست عشوائية. أمريكا امبارح أعلنت أنها ضربت من خمس أو لست لانشات صغيرين، زوارق صغيرة لإيران، وإيران نفت، وإيران ادعت أنها قامت بقصف مدمرة والقيادة المركزية نفت. يبقى إذن هنا هناك إدارة لهذا الصراع وحدود، في خطوط حمراء، ما زالت هناك خطوط حمراء لم تصعد إلى التصعيد الشامل. لكن وارد جدا أن مثلا لو قامت إيران بضرب مدمرة بالكامل، يعني أغرقتها، هي إيران بتضرب ضربات بسيطة سواء على الناقلة أو على المدمرة.
0: ما حدث بالأمس في المضيق من أحداث، وما حدث من استهداف للفجيرة وبعض المناطق في بخاء في عمان، هل هنالك أي ربط بين منسوب التوتر في المضيق نفسه وطبيعة هذه الأحداث؟
2: طبعا الرد الإيراني العنيف، الرد الإيراني العنيف أن أمريكا بترسم قواعد اشتباك جديدة، إيران بتمسح هذه القواعد وتفرض هي الأخرى قواعد اشتباك أجدد منها وبتفرضها على المنطقة. هو رد عنيف لكن رد محسوب، ودعني أفسر رد محسوب. في السفن الحربية السفينة الكبيرة أنا ممكن أغرقها عشان هي سفينة كبيرة بثلاث صواريخ مثلا، ما فيش سفينة عشان أضربها في أماكن حساسة بثلاث صواريخ، لأن السفينة الكبيرة مقسمة إلى قطاعات وهتشات، وممكن تضرب بصاروخ وتصاب بعطب فأغلق النوافذ وأغلق الهاتشات بتاعتها وتحكم في السفينة. إيران تريد هذه الفرضية، تريد إصابات ولا تريد إغراق، وهنا ده صراع مدار، هي عايزة إصابة حتى لو إصابة بسيطة، حتى لو بالسفن الصغيرة المؤهلة.
0: بما في ذلك غرف المحركة، المحركات التي يتم استهدافها أحيانا،
2: غرف المحركة يعني أنا هوقف السفينة بالكامل، هو في غرف محركات في أي سفينة وفي غرفة محركات بديلة، يعني إذا تم ضرب الغرفة الرئيسية يمكن الربان على طول بينقل إلى غرف المحركات البديلة. لكن في أماكن خطر، مثلا إذا كانت سفينة نفط ممكن يضرب في أماكن مخازن النفط وبالتالي تنفجر السفينة بالكامل. لكن إيران لا تريد أن تفعل هذا، هي تريد أن تصيب فقط إصابات مزعجة تعطي بها إشارات، على سبيل المثال حتى ولو ألغام بسيطة جدا ولكن تحدث عطب. عطب يعني لو حدث خرم في السفينة من أسفل سهل السيطرة عليه، بيتم البحارة بيتم معاه، بنسميه حصر عطب، ويتدرب صفارات إنذار في المركب كلها في السفينة كلها، وطقم حصر عطب في السفينة، وده تدريب يومي للبحارة، بينزل ويتعامل معاه أنه بيسد هذا العطب أو سد فتحة المية ويغلق الهاتشات البيبان والسفينة بتمشي. لكن أرهق السفينة وسبب نوع من التوتر، وسبب نوع من التوتر الملاحي، يعني صدى أو السمعة لعطب السفينة ربما يكون أكبر كمان من ضربها فيها.
0: معنى ذلك أن هذا يبقي معادلة الهجوم بوسائل منخفضة التكلفة لإحداث أضرار كبيرة بآليات كبيرة ذات تكلفة عالية يبقيها قائمة.
2: أشكرك، هو ده بالفعل ما تريد إيران. إيران قدرتها ضعيفة، إيران يعني تلقت ضربات موجعة للغاية وبالتالي قدرتها غير قادرة على استكمال حرب بهذه الكلفة، لا سيما وإن اقتصاد منهار تماما، وبالتالي هي بترد في إطار رفع الردع إلى حد يحفظ لها بقائها، لأن الحرب بالنسبة لها حرب بقاء، خاصة هذا المضيق، هذا المضيق هو أهم ملف لديها وبالتالي هي تريد أن تحافظ عليه لأنه مرهون ببقاء النظام.
0: بشكل سريع سيد لواء، هل تعتقد بأن تنفيذ مشروع الحرية لترامب سيكون أمرا هينا في هذه بناء على هذه العناصر؟
2: هذه الساعات القادمة هتحدد الإجابة على سؤال حضرتك بالتفصيل. إذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتمرير في المضيق من 4 لـ5 سفن أو حتى 7 سفن، تعرف أن مشروع الحرية سوف يتم نجاحه، وهنا هتبقى أمريكا حققت نجاح جزئي لفتح جزئي للمضيق، وإيران ربما توافق على هذا أو تترك هذا الفتح الجزئي طالما أنها تدير التوتر في المضيق بالكامل.
0: أشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء محمد عبد الواحد الخبير الأمني والاستراتيجي. وبذلك نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الفقرة للتحليل العسكري هنا في الاستوديو. الآن سنعود بكم إلى غرفة الأخبار مع زميل الزهار.
3: شكرا لك نشوان، مستمرون معكم في هذه التغطية إذن من قناة الجزيرة لآخر التطورات والأخبار المتلاحقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عملية بحرية لإخراج السفن من مضيق هرمز. وفي آخر التطورات قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز وأن استمرار الوضع الراهن غير قابل للتحمل بالنسبة للولايات المتحدة. وأضاف قاليباف أن أمريكا وحلفائها عرضوا أمن الشحن ونقل الطاقة للخطر بانتهاك وقف إطلاق النار والحصار. وكانت سي بي أس نيوز قد نقلت عن مسؤولين دفاعيين قولهم إن مدمرتين أمريكيتين عبرتا مضيق هرمز ودخلتا الخليج بعد اجتيازهما حاجزا إيرانيا. هذا ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وغربيين قولهم إنه من المرجح أن يأذن الرئيس ترامب برد عسكري ضد إيران في غضون أيام. كما نقلت وول ستريت جورنال عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها إن الرئيس ترامب يبقي جميع الخيارات مفتوحة بينما يسعى للتوصل إلى تسوية مع إيران. في هذه الأثناء دعا رئيس الوزراء الباكستاني للالتزام بوقف إطلاق النار لإتاحة المجال الدبلوماسي اللازم للحوار بين واشنطن وطهران. الآن إلى شبكة مراسلين من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. أبدأ معك عمر هواش، ما الذي سجلتموه في الساعة الأخيرة من مواقف وتصريحات تحديدا ما يتعلق بمضيق هرمز؟
4: نعم ازدهار، يبدو أن الهدوء هو سيد الموقف الآن في مضيق هرمز. وكالات الأنباء الرسمية الإيرانية تنقل عن بيانات لتردد الملاحة البحرية في تلك المنطقة، وتقول أنه لا يوجد أي عبور لأي سفن، سواء نفط حاملات نفط أو سفن تجارية أو حتى سفن عسكرية من المضيق، وبالتالي الوضع هادئ جدا في المضيق. لكن هذا لا يعني كل القصة ازدهار، لأن القصة قد بدأت يوم أمس عبر العملية البحرية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كان هناك توتر في المضيق يوم أمس، لذلك هل سوف تكمل هذه العملية خلال هذا اليوم؟ هل سنشهد محاولة عبور جديدة لسفن عسكرية أمريكية أو محاولة لإخراج سفن تجارية من المضيق نحو خليج عمان؟ هذا أمر مهم من خلال ما نراقبه في الوضع في مضيق هرمز. لكن الإيرانيين لا يزالون يؤكدون على أنهم سوف يمنعون أي تحرك جديد أمريكي أو حتى من أي قوة عسكرية أخرى في مضيق هرمز. لا يضيفون أنهم يحكمون السيطرة على المضيق، بل إنهم يوم أمس وسعوا من منطقة السيادة العسكرية على المضيق لتشمل مساحات جديدة على السواحل الإماراتية، سواء في ناحية شرق المضيق أو حتى غرب المضيق، للقول إن طهران تحكم سيطرتها على المضيق عبر قواتها المسلحة في الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني. خلال يوم أمس تعرفين شهدنا كيف أن السفن عسكرية أمريكية وفق الرواية الإيرانية كانت قد حاولت الدخول من منطقة خليج عمان قرب ميناء جاسك الإيراني نحو مضيق هرمز ثم المياه الخليجية، لكن الجيش الإيراني أطلق لها تحذيرات عبر اللاسلكي أولا، ثم عندما لم تستجب أطلق تجاهها صواريخ تحذيرية. لم تكن طهران بصدد إصابة تلك السفن، لأن الإيرانيين لا يزالون حريصين على المضي في المسار الدبلوماسي ولا يريدون التصعيد في هذه المرحلة. تؤكد طهران الآن أنها لن تسمح لأي عبور جديد في المضيق، وأن أي سفن عسكرية لا يمكنها أن تمر، أما السفن النفطية، سفن الحاويات، السفن التجارية يمكنها المرور، لكن شريطة الاستماع إلى بروتوكولات الصادرة عن القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني واتباع هذه التعليمات والتنسيق مع القوات البحرية. لكن من لا يستجيب لتلك التعليمات فإنه سيكون عرضة لمخاطر جسيمة واحتمال الاحتجاز. هذا ما كان قد أعلن عنه الحرس الثوري الإيراني تحديدا المتحدث باسم الحرس الثوري. وبالتالي هذا التصعيد ازدهار من شأنه أن نقول إنه بات كغيمة تغطي مسار المفاوضات، مسار الوساطة الباكستانية التي قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي إنها شهدت تقدما خلال الفترة الماضية. أضاف عراغجي إن هذه العملية البحرية ستكون عملية الطريق المسدود، وإن على أمريكا إلى جانب الإمارات العربية المتحدة أن تحذر من المضي في هكذا عملية، لأنها سوف تنعكس سلبا كما تقول التقديرات على المسار السياسي. نعرف أن هذه العملية تزامنت مع دراسة الإيرانيين، دراسة مجلس الأمن القومي الإيراني لآخر ورقة أمريكية وصلتهم عبر الوسيط الباكستاني. لذلك هناك هنا في طهران من يقول أن هذا

0: العمل العسكري الأمريكي في مضيق هرمز قد ينعكس سلبا على مسار المفاوضات التي هي معقدة في الأصل. من الواضح أن الإيرانيين عبر تمسكهم بورقة المضيق لا يريدون أن تخلي عن هذه الورقة، لأنها قد تؤدي إلى تراجع موقفهم التفاوضي على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. في المقابل الأمريكيين يسعون إلى انتزاع هذه الورقة من الإيرانيين لأجل الحصول على مزيد من التنازلات من جانب طهران.
1: في هذه المرحلة ربما يعول الطرف الأمريكي على ما يتعلق بالأزمة الاقتصادية أو الخنق الاقتصادي عمر لإيران أكثر فأكثر. مؤشرات الاقتصادية في هذه المرحلة، البيانات الرسمية، التصريحات أيضا، في أي اتجاه تسير؟
0: نعم، الحصار البحري الأمريكي واضح أنه لا يزال مستمر على الموانئ الإيرانية، وهذا زاد الطين بلة اقتصاديا على إيران التي تعيش عقود من العقوبات والحصار الاقتصادي الأمريكي. تأثيرات هذا الحصار ليست واضحة جليا حتى هذه اللحظة. يقول هنا الخبراء الاقتصاديون إن الأمر بحاجة إلى شهور وليس أسابيع، لكننا إذا ما تجولنا في الأسواق الإيرانية نلاحظ أنه بعد الحرب كان هناك غلاء في الأسعار، هناك تضخم، هناك زيادة في البطالة، هناك إقالات لعدد كبير من الموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة، هناك ارتفاع حاد في أسعار السيارات، العقارات، إضافة إلى أن العملة الإيرانية تتذبذب بين ارتفاع وانخفاض خلال الأيام الماضية. هذا الأمر لا يعود مباشرة إلى الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، إنما يعود إلى أن الحرب كانت مؤثرة اقتصاديا، لأن العديد من المنشآت الاقتصادية استهدفت هنا في طهران، مدن صناعية، مصانع الفولاذ والصلب، مصانع الإسمنت، وبالتالي كل هذا الأمر يؤثر اقتصاديا على جيب المواطن الإيراني ويقلص من قدرته الشرائية. لكن ما هي الحلول التي تطرحها الحكومة الإيرانية؟ اليوم كان هناك تصريحات لافتة للمساعد التنفيذي للرئيس الإيراني الذي قال إن إيران تعمل على تعزيز التجارة عبر المنافذ الحدودية، حتى أنه خصص معبر بازرغان مع تركيا وقال إن إيران بصدد تدمير جزء من الجدار الحدودي مع تركيا لأجل تعزيز التجارة مع ذلك البلد.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. الآن ننتقل إلى مراد هاشم من واشنطن. مراد، كيف تتحضر وحضرت أيضا الولايات المتحدة لليوم الثاني وإدارة اليوم الثاني من هذه العملية البحرية التي أعلن عنها الرئيس ترامب بعد مجريات اليوم الأول طبعا؟
2: نعم ازدهار، هي تستعد لعدد أكبر من السفن من للمرور في هذا الممر البحري الآمن، ولا سيما بعد ما وفرت الأرصدة العسكرية أو الأصول العسكرية بالأحرى التي تراها كافية لتأمين هذا الممر، وبعدما أيضا أزالت الألغام منه، وبعد أيضا أن جرب هذا الممر في اليوم الأول بمرور سفينتين، نجاح مرور سفينتين تحملان العلم الأمريكي منه. كان الرئيس ترامب بعدما قامت إيران بشن موجتين من الهجمات لاستهداف هذا المشروع ومنع مرور السفن عبره وكذلك القطع العسكرية الأمريكية، واجه ضغوطا من بعض الحلفاء كما تكشف صحيفة وول ستريت جورنال من أجل الرد بقوة على إيران، وأيضا تنقل عن مسؤولين في البيت الأبيض من أنه أي ترامب قد يأذن في غضون أيام باستئناف العملية العسكرية ضد إيران أو توجيه ضربات ضد إيران، ولكن من الواضح أنه يتجه أكثر لأولا إعطاء فرصة لهذا المشروع، مشروع الحرية، ولا سيما أنه قد أثبت نجاحه في اليوم الأول كما تقول القيادة المركزية الأمريكية. وهو في هذا الإطار أي ترامب وجه تحذيرا وتهديدا شديد اللهجة للقوات المسلحة الإيرانية من أنها سوف تباد من على ظهر البسيطة كما قال إذا هاجمت السفن الأمريكية. القيادة المركزية الأمريكية تعتبر أن اليوم الأول حقق نجاحا في أكثر من مستوى

0: مرور سفينتين تحملان العلم الأمريكي من هذا الممر، وكذلك عبور مدمرتين بالاتجاه المقابل. هذا الممر سيكون في المرحلة الأولى باتجاه واحد، أي لإخراج الناقلات والسفن التجارية العالقة في الخليج. لاحقا في مرحلة تالية قد يكون في اتجاهين. الرئيس ترامب ما يزال في تصريحاته يتحدث عن المفاوضات، وهو يقول إن المفاوض الإيراني يبدي مرونة الآن أكثر في المفاوضات،
1: نعم،
0: مرجعا ذلك إلى الضغوط، لكنه يقول أن أمام إيران خيارين اثنين: أولا التفاوض والاتفاق بحسن نية، أو استئناف العملية العسكرية، مذكرا بخطه الأحمر من أنه لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي.
1: الأوساط الأمريكية مراد في هذه المرحلة كيف تراقب الوضع وفي أي اتجاه تسير تصريحاته، خاصة وأن هناك كان نقاش حاد من المعارضة من جهة، الرأي العام أيضا من جهة يعارض ربما هذا التوجه الأمريكي.
0: نعم، هذه النقاشات هي تذهب باتجاهات عديدة. ثمة من يرون أنها وضعت القوات الأمريكية في مواجهة محتملة جديدة مع الجانب الإيراني، ومن ثم احتمال كبير لانزلاق الولايات المتحدة في حرب أوسع مع إيران أيضا. لكن في المقابل هناك آخرون يرونها من أنها خيار أفضل للضغط على إيران، ولا سيما أنها تأتي في إطار دعم المسار التفاوضي، وأيضا في إطار حل جزئي، وإن كان حل جزئي لأزمة مضيق هرمز، بجهود أمريكية وأصول أمريكية عسكرية أمريكية. لا يتوقع أن يكون يحقق نتائج كبيرة، إذ أنه يتوقع أن تمر عشرات السفن، ما بين 20 إلى 30 سفينة ليس أكثر بطبيعة الحال، مقارنة بنحو 120 إلى 140 قبل هذه الأزمة. ولكن هذا يعد إنفراجا جزئيا الولايات المتحدة به، تحاول أن تشجع الدول الأخرى الانخراط في هذه العملية من أجل تأمين الملاحة في جزء من المضيق، ولا سيما أنه هنا الحديث يدور عن ممر بحري،
1: نعم،
0: ضمن المياه العمانية، وبالتالي الأمر يختلف، وتملك الولايات المتحدة بالتالي الكثير من المبررات القانونية وأيضا الأخلاقية من أجل الدفاع عن هذه المحاولة أو العملية أو المشروع كما تسميه.
1: مراد في هذه المرحلة مدى التنسيق الأمريكي الإسرائيلي، وما الذي يتم الكشف عنه على المستوى الإعلامي أو السياسي أيضا؟
0: لا تذكر إسرائيل إطلاقا في هذه العملية أو أي نوع من أنواع التنسيق، ولا يعتقد أن الولايات المتحدة تريد تنسيقا كهذا في هذه المسألة. لكن سمعنا أصوات إسرائيلية بطبيعة الحال، وهي تحث الرئيس ترامب على الرد بقوة على الهجمات الإيرانية التي استهدفت هذه المبادرة أو هذا المشروع، كما هو حال الصقور حول الرئيس ترامب ومن خارج إدارته من يحسبون أيضا كحلفاء له، وبينهم لينسي جراهام السيناتور الجمهوري البارز الذي صرح بذلك في منشور، يعني داعيا الرئيس ترامب إلى الرد بقوة على هذه الهجمات الإيرانية. موجتين من الهجمات استهدفتا السفينتين اللتين كانتا تعبران في أول يوم لهذه العملية، وكذلك مدمرتين أمريكيتين. ولكن الولايات المتحدة تعتبر أن نجاح العبور وكذلك النجاح في صد هذه الهجمات هو نجاح، وبالتالي فيما يتعلق بالبعد الإسرائيلي غير واضح على المستوى العلني الظاهر، ولا يبدو أن من مصلحة الولايات المتحدة حتى إذا كان هناك أي تنسيق إظهار هذا التعاون. في المجمل فيما يتعلق بالتحضيرات والتنسيق هو على مستوى آخر، ربما فيما يتعلق في حال قرر البلدان استئناف العملية العسكرية ضد إيران، وهناك الكثير من الأسلحة التي ترسل في هذا الإطار وخصوصا إلى إسرائيل الزهار.
1: الزميل مراد هاشم بن واشنطن، شكرا جزيلا لك. الآن معنا في الأستوديو بيتر روف الكاتب في مجلة نيوزويك، ومعنا أيضا الدكتور محمد صالح صقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أرحب بكم من جديد. هذه المرة أبدأ معك دكتور صدقيان. إيران تقول استمرار الوضع الراهن غير قابل للتحمل بالنسبة للولايات المتحدة. ماذا عن إيران؟ هل هو قابل للتحمل لها؟
2: بالتأكيد لا، أيضا لأن هذا الوضع الحالي الموجود، حالة الجمود، يعني ربما تريد الولايات المتحدة أن تكون حالة لا حرب لا سلم، واستنزاف الطاقات الإيرانية، الإمكانات المالية العسكرية الاقتصادية، تؤثر على الوضع الاجتماعي، تحدث إرباك بالداخل، وبالتالي ليس من مصلحة إيران أن تكون مرحلة حرب باردة بين الولايات المتحدة وإسرائيل مقابل إيران. وبالتالي يعني أعتقد بأن إذا قبل 10 أيام ربما أحد قادة الجيش الإيراني قال بأنه ربما نحن نذهب إلى مرافقة السفن الإيرانية الخارج والداخل المضيق، نرافقها حتى نستطيع أن نتجاوز الحصار البحري الذي تفرضه القوات الأمريكية في المحيط الهندي وبحر العرب. وبالتالي ربما تقدم إيران على هذا النوع، لأن حرب الاستنزاف تؤذي إيران، وبالتالي إيران يجب أن تخرج من هذه الحالة. وأنا لا أعتقد بأنها سوف تتيح للجانب الأمريكي أن تنفذ هذه أكثر يعني على طول الأيام، وبالتالي يجب أن تعمل شيء من أجل رفع الحصار البحري. هذا مهم لأن الحصار البحري هو لا يجوع، يعني لا يسقط النظام، هو يجوع المواطنين وهو موجه للمواطنين.
1: بالتالي كيف تدير إيران أو تتحضر لهذا اليوم الثاني من هذه العملية أو المشروع الذي طرحه، مشروع الحرية الذي طرحه الرئيس ترامب؟
2: أنا أعتقد بأن إيران لم تعارض مشروع الحرية، لكن يعني ضمن القواعد.
1: كيف لم تعارض إذا كانت تمنع حركة السفن إلا بالتنسيق معها؟
2: بالتنسيق، يعني في نهاية المطاف إذا كانت السفينة موجودة سواء حاملة نفط أو غير ذلك، تنسق مع الجانب الإيراني حتى تستطيع مرور آمن تخرج من المضيق أو تدخل إليه. لكن بالتأكيد هي تمنع أي سفينة عسكرية تابعة للقوات الأمريكية أو سفينة تابعة لإسرائيل. هذا هو المهم بالنسبة إلى المراقبة.
1: هناك ناقلات نفط، هناك ناقلات شحن، يعني ليست كل السفن الشحن الموجودة على المضيق هي سفن حربية. دكتور صدقيان،
2: الإيرانيون قالوا كل الشاحنات سواء كانت نفطية أو ناقلات نفط أو أي بضاعة أخرى ما لم تكن عسكرية، واحد، واثنين أنه موجهة إلى الولايات المتحدة
1: السابقة
2: لأنهما دولتان معتديتان.
1: قبل أن أنتقل للسيد بيتر، طريقة إدارة إيران لليوم الثاني وربما تعقبه أيام أخرى ضمن هذا المشروع الأمريكي، خاصة وأن التوقعات الأمريكية تتحدث عن ربما مرور المزيد من المدمرات والسفن نظرا لأحداث الأمس.
2: الإيرانيون يصرون بشكل كبير جدا، هذا ما أقرأه وما أسمعه من إيران، بأنهم لا يسمحون بأي شكل من الأشكال مرور قطع عسكرية تابع للقوات الأمريكية. وما تحدث عنه الجانب الأمريكي من مرور هذه القطع يوم أمس، إيران نفت ذلك بشدة. واليوم أيضا يعني أنا لا أعتقد بأنها سوف تسمح بمرور قطع أو سفن أمريكية، إلا اللهم يكون هناك اتفاق وتنسيق. إذا كان هناك اتفاق وتنسيق يمكن كل شيء، أما بدون اتفاق وتنسيق وتريد الولايات المتحدة أن تفرض الهيمنة على الإيرانيين، أنا أشك في ذلك.
1: طيب سيد بيتر روف، في ضوء مجريات اليوم الأول وهذا المسار وحديث الحديث عن دخول بعض السفن أو المدمرات الأمريكية وصلت إلى الخليج، انعكاسات هذا على اليوم الثاني في تقديرك؟
3: أعتقد أن النقاشات الحالية متعلقة بإمكانية إدخال سفن الشحن، لأن البحارة على متن هذه السفن ينفذون من الغذاء ومياه الشرب، وربما قد تنفذ لديهم الطاقة أو الكهرباء، أنا لا أعلم. هنالك أزمة إنسانية تحصل حاليا.

0: والبضائع التي كانت على متن تلك السفن، سواء كنا نتحدث عن النفط أو حتى الحاويات، حاويات الشحن. هذه إمدادات يحتاج إليها العالم، من اليابان إلى القرن الإفريقي حتى إلى الولايات المتحدة. هذا الأمر يؤدي إلى تباطؤ الإنتاج والشلل في سلاسل الإمداد حول العالم، ولا أحد يستفيد من الوضع الراهن، ولا حتى إيران، لأنه لا يمكنهم حتى أن تعبر سفنهم عبر مضيق هرمز، ولا يمكنهم أن يوصلوا حتى نفطهم إلى عملائهم. ولذلك أعتقد أن ما يحاول الرئيس ترامب فعله هو تحريك هذه السفن بطريقة سلمية عبر المضيق باستخدام التكنولوجيا الأمريكية المتفوقة لرصد الألغام ولردع المسيرات والتهديدات التي قد تأتي من البحار، لكي تتمكن هذه السفن من الوصول إلى أعالي البحار وإلى وجهتها، ولكي يتمكن الأشخاص الذين يحتاجون إلى البضائع أن يحصلوا عليها. أعتقد أن هذا هو الاستخدام الأفضل للقوة الأمريكية حاليا في هذه اللحظات.
1: بالتأكيد أن الولايات المتحدة تستعد أيضا وتتحضر لأي سيناريو مخالف، وهو أن تواجه إيران هذه السفن. كيف ستدير الولايات المتحدة بالأحرى؟ هل ستتغير الاستراتيجية الأمريكية المتعلقة بالعملية البحرية التي أعلنها الرئيس ترامب في مضيق هرمز بناء على أي رد فعل إيراني متوقع ربما؟
0: إذا استمرت إيران المحاولة التدخل ربما بطريقة لا تعتبر خطيرة حتى، إنني أعتقد أن الأمريكيين لن يردوا بالطريقة العسكرية. إذا أرادت إيران أن تلدغ، إن صح القول، فعليها أن تكون جاهزة لترى رداً على ذلك. أنا طبعاً لا أريد أن أرى الأمور تسير في هذا الاتجاه، وأعتقد أن هناك أسس تسمح بخوض نقاشات بشأن ذلك، ولكن لا يمكننا بناءً على سبيل المثال، بناءً على ما نعرفه بشأن الهجوم الإيراني على الإمارات ليلة أمس، لا يمكننا أن نعتمد عليهم للحفاظ على السلام.
1: كما أن الإيرانيين تحدثوا عن معادلة بدأت تتشكل الآن في مضيق هرمز، أتوجه بهذه النقطة إلى الدكتور صدقيان. شكل هذه المعادلة من وجهة النظر الإيرانية والمعطيات على الأرض، هل تحقق المعادلة الإيرانية في المضيق؟
2: مضيق هرمز هو مشترك بين سلطنة عمان وإيران، وبالتالي هناك تفاهمات بين البلدين اللذين يشرفان على مضيق هرمز، وبالتالي إيران لا تريد بوحدها أن تضع بروتوكول جديد، لكنها تريد أن تضع بروتوكول لسلامة العبور والخرائط المعنية بهذا العبور، سلامة المرور، قضايا الألغام ومشاكل ذلك، وبالتالي هي تريد أن تحافظ على هذه السلامة ببروتوكول جديد، بوضع جديد يؤمن الأمن والاستقرار في هذه المنطقة وحتى للدول الأخرى المستفيدة من هذا المضيق، لأنه في نهاية المطاف 20% من الطاقة للعالم يمر عبر هذا المضيق، ومن الطبيعي جدا أن يكون هناك بروتوكول، هكذا تفكر إيران، يكون هناك بروتوكول للمرور الآمن. الآن الولايات المتحدة كما قال الرئيس ترامب بأنه غير مستفيد من هذا المضيق، وهو قال عندما رفض الناتو أن يأتي معه لفتح مضيق هرمز بالقوة، هو قال لهم أنتم لم تأتوا هنا وأنا لا أستفيد من هذا المضيق. إذن يا رفيق ترامب، أنت لا تستفيد من هذا المضيق، دع الأمور تجري بسهولة وببروتوكول وبأمن واستقرار، لماذا هذه الحشود التي
1: لكنه تحدث عن أن السبب من وراء هذه العملية هو هدف إنساني، نظرا لأن الكثير من يعني الناقلات الشحن عالقة منذ أكثر من شهرين، هناك معاناة حقيقية لهذه الناقلات، لطواقم هذه الناقلات، لا طعام لا ما، يعني معاناة كبيرة في هذه الأزمة. يعني طب إيران ماذا تفعل من أجل مساعدة هذه الناقلات على المستوى الإنساني؟
2: وهل نعتقد بأن الرئيس ترامب يبحث على الإنسانية؟ لماذا لم يبحث عنها عند غزة؟ لماذا الآن يطالب إسرائيل بالإفراج أو بالتنازل عن الشكاوى ضد نتنياهو؟ لماذا هدد محكمة الجنايات الدولية من أجل عدم محاكمة نتنياهو وإلقاء القبض عليه؟ لماذا لم يطبق قانون المحكمة الجنائية إذا كان هو يبحث عن الإنسانية؟ هو دمر وقتل بطائرات وبأسلحة أمريكية قتل غزة. الآن في هذا العدوان الذي شنه على إيران، مدرسة أطفال

0: سنين إلى 12 عاما هو قتلهم، قتل 12 مدرسة ابتدائية هو هاجمها بسلاح أمريكي سواء هو أو نتنياهو، وبالتالي هذه الإنسانية التي يبحث عنها أم البحارون 20,000 بحار يستبدلون عن طريق الطائرات ويذهبون
1: سأنتقل
0: للطائرات.
1: بجزئية يعني هذه ذكرتها
0: أي نعم،
1: وهي تصريحات رئيس ترامب سيد بيتر روف. يعني لم يخفي رئيس ترامب أنه غير مستفيد من مضيق هرمز، وعلى الدول المستفيدة أن تفعل شيء من أجل فك حصاره أو فتحه من قبل إيران. بالتالي ما الداعي لهذه العملية في هذه المرحلة، خاصة مع النقاش المحتدم الذي يدور في الأروقة السياسية الأمريكية بين المعارضة، الديمقراطيين، الجمهوريين، الرأي العام وكل ذلك؟
2: Well, I think we're doing Operation Freedom.
3: أعتقد أننا نقوم بمهمة مشروع الحرية لأنه الأمر الصواب الذي يجب فعله. بالنسبة لكوريا الجنوبية مثلا واليابان وإنجلترا وفرنسا، الأمر طبعا لديه تأثير أكبر بالنسبة لهم مقارنة بالوضع بالنسبة للولايات المتحدة، على الرغم من أن هنالك أشخاص حول العالم قد لا يصدقوا ذلك، ولكن الولايات المتحدة تود أن تقوم بالشيء الصواب. في بعض الأوقات قد نرتكب أخطاء ولسنا لوحدنا في ذلك، أنا متأكد من أنه هنالك عدد من الأطفال القطريين الذين قتلوا نتيجة للصواريخ الإيرانية التي أطلقت على القاعدة الأمريكية، والتي ربما قد غيرت مسارها مثلا عن طريق الخطأ وذلك خلال الحرب، ولكن هذا الأمر مؤسف نتفهمه، وفي نهاية المطاف يمكن أن نسامحهم عليه. ولكن الدكتور صدقيان تحدث كثيرا عن الثقة، وأنا سأفسر لماذا مستوى الثقة منخفض جدا لدى الولايات المتحدة تجاه إيران. هو تحدث عن الإدارة المشتركة لمضيق هرمز بموجب اتفاقات مثلا بين سلطنة عمان وإيران، ولكن أنا أشك بأن هنالك أي شيء في تلك الاتفاقات يسمح لإيران بأن تنشر ألغام على الجانب العماني من المضيق بدون موافقة العمانية. كيف يمكن أن نثق بمثل هؤلاء الأشخاص؟ إيران وقطر تتشاركان ما قد يكون أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم ويمتد في هذه المياه. ما الذي سيحصل إذا قررت قطر أنها تود أن تبدأ بتصدير الغاز الطبيعي المسال للدول التي تحتاج إلى هذا الغاز لإمدادات الطاقة، سواء كانوا سيفعلون ذلك عبر مضيق هرمز أو ربما التوصل إلى اتفاق لكي تضخ هذه الإمدادات عبر أنظمة الإمارات لكي تصل إلى جنوب مضيق هرمز؟ هل هذا الأمر يعني أن إيران بإمكانها أن تقصف قطر لأنه لا تعجبها طريقة استخدام الغاز الطبيعي المسال الذي يتشاركونه؟ هذا أمر مقلق بالنسبة لي.
1: إذن غياب الثقة لا تزال حاضرة بين الطرفين. شكرا جزيلا لك سيد بيتر روف، شكرا أيضا لك دكتور محمد صالح صدقيان. إذن تعيش طهران على وقع احتمالات تجدد الحرب في كل لحظة في ظل صعوبة التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، ورغم عودة بعض مناحي الحياة إلى طبيعتها منذ وقف إطلاق النار، فإن أثر الحرب والحصار لا يخفى. مراسلنا محمد البقالي ينقل في هذا التقرير بعضا من مشاهداته في العاصمة الإيرانية.
4: عالقة بين زمنين تمضي الحياة في طهران، بين حرب انتهت وأخرى قد تعود في كل لحظة. تحافظ المدينة على إيقاعها كما لو أن أهلها قد تعلموا العيش تحت التهديد. حتى عندما تبدو الأمور عادية، يعرف كثيرون أن حركة واحدة قد تغير الرقعة كلها، وأن اللعبة لم تنتهي بعد. لكنها المدينة ليست بلا ذاكرة، شواهد الحرب ترى في كل مكان، في وجوه الضحايا وفي أثر الخراب، وفي وعيد بأن غدا المضيق لن يكون أبدا كما الأمس.

0: ذاك غد لم تتضح ملامحه بعد، لكنه لا يرى منفصلا عن أثر الحرب والحصار. أكثر الموظفين في هذه الشركة المتخصصة في تنظيم الأسفار غابوا اليوم، ليس اختيارا، طلب منهم البقاء في بيوتهم، فقد تعطل كل شيء تقريبا مع توقف معظم الرحلات الجوية.
1: تراجع حجم عملنا وهو ما اضطرنا إلى تعليق عمل 90% من موظفينا، وأصبحت الشركة تعمل بنسبة لا تتجاوز 7% من طاقتها المعتادة. وإذا استمرت الأوضاع على هذا النحو، فمن المؤسف أن كثيرا من شركات الطيران والأسفار ستتجه نحو الإفلاس بسبب إغلاق السفارات وانعدام الأعمال وضعف خدمات الإنترنت وغياب الرحلات الخارجية.
0: في الأسواق يظهر الأثر الأسرع للحروب. قد لا تكون الضربة قاسمة، لكنها موجعة، فالحرب لا تترك أثرها في مواقع القصف فحسب، بل أيضا في الأسعار وفيما يشتريه الناس.
2: خلال الحرب تراجعت المبيعات، ورغم ذلك أنا بقيت هنا، لم أغادر المحل. الناس يشترون كل حسب وضعه، ليسوا على حال واحد.
0: الضرر لا يصيب الجميع بالطريقة نفسها، وأكثر المتضررين هم من ارتبط عملهم بشبكة الانترنت. صدفة التقينا جاروسي، وقد كان حريصا على أن يبثنا شكواه بسبب قطع الانترنت الدولي في إيران.
3: زوجتي تعمل في بيع الذهب، وكانت تستعمل إنستغرام في الترويج والبيع. الآن هي عاطلة عن العمل بسبب الإنترنت الدولي المقطوع.
0: هكذا تلتقي القضايا الكبرى بتفاصيل المعيش اليومي، والناس يقيسون كل ذلك بلغة أبسط: كم خسروا وكم ارتفعت الكلفة.
4: لنجري مقارنة بسيطة، قبل الحرب كان يمكن شراء 30 بيضة ب 500,000 تومان، السعر ارتفع الآن إلى 650,000، أي بزيادة قدرها 30%. هذه الزيادة تنطبق أيضا على عدد من المواد الأساسية الأخرى مثل الجبن والأسماك المجففة.
0: يزداد المشهد تعقيدا كلما طال الحصار البحري، فالعملة ليست في أفضل حالاتها بعد أن سجلت تراجعات منذ بداية الحرب. لكن رغم تأثر الأوضاع الاقتصادية، يقول كثيرون ليس هذا وقت الشكوى. ميثم ناشط معروف، طالما وجه سهام نقده إلى الحكومة زمن السلم. هذه بعض من منشوراته ما زالت محفوظة. الآن وقد قامت الحرب اختلف الأمر.
5: أنا شخص ينتقد الحكومة كثيرا، ولكن الحرب شكلت منعطفة. الآن الأولوية هي للدفاع عن الوطن، يجب أن تكون مواقف الجميع ضد الحرب، فهذا بلدنا.
0: قد يكون هذا جزءا من المشهد، في أجزائه الأخرى مجتمع متنوع بهواجس مختلفة وخيارات متباينة لا يمكن حشره في بوتقة واحدة. هي طهران أكثر تعقيدا من إيقاع منفرد. محمد البقالي، الجزيرة، طهران.
6: نرصد الآن مستجدات المشهد في لبنان في سياق هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مع الزميلة ليلى الشيخلي. إليك ليلى.
7: اليوم ازدهار تتصدر التطورات الميدانية المشهد في لبنان بعد يوم سياسي بامتياز الأمس فقط. فالرئيس عون أغلق الباب أمام لقاء نتنياهو، لكنه أصر على المفاوضات مؤكدا أن أهدافها ثابتة: انسحاب إسرائيل وإعادة الأسرى. وكذلك أشار إلى لقاء تمهيدي ثالث بات على الأبواب. في المقابل، أمين عام حزب الله نعيم قاسم هاجم مسار التفاوض المباشر ووصفه بالتنازل المجاني، فيما نفى رئيس الحكومة نواف سلام أي خلاف بين الرئاسات الثلاث. إذن لتفاصيل المشهد الميداني اليوم، يبدأ الجنوب فصلا جديدا من التصعيد. غارتان إسرائيليتان على كفرة وجبشيت في مقابل استهدافات نفذها حزب الله في ضد آليات وجنود إسرائيليين، وذلك في بلدة البياضة ودبابة ميركافا في بلدة القوزح وجرفتين من طراز D9 في بلدتي إرشاف ودير سريان في جنوب لبنان. طبعا المشهد يختصر لبنان اليوم: مفاوضات قادمة وحرب في الميدان. لنضع كل هذه التطورات في سياقها، سنناقش هذه التطورات مع ضيفينا سيد واصف عواضة الكاتب والمحلل السياسي، وكذلك سيد يوسف دياب الكاتب والصحفي والمحلل السياسي. أهلا بكما. كالعادة نبدأ إذن بوضع هذه التطورات في سياقها مع مراسلنا إيهاب العقدي في صور. تفضل إيهاب.
8: نعم، القصف والقصف المضاد عبر ضفتي النهر بين منطقتي النبطية ومنطقة تقع في قضاء مرجعيون تحتلها إسرائيل استمر في ساعات الصباح الأولى مع إعلان حزب الله عن استهداف جرافة إسرائيلية من نوع D9، ومن ثم استهداف آلية أخرى كانت تحاول سحبها بمحلقات انقضاضية، واستمرار كذلك القصف المدفعي الإسرائيلي باتجاه زوتر الشرقية التي تقع قبالة المنطقة التي جرت فيها هذه العملية في دير سريان وهي تتبع لقضاء النبطية، وكذلك القصف الجوي باتجاه جبشيت والنبطية الفوقة، وأيضا استمر كذلك القصف الجوي الإسرائيلي باتجاه صريفة التي تبعد نحو 5 كيلومترات عن القنطرة التي تتعرض باستمرار لقصف من جانب حزب الله بالمحلقات الانقضاضية والصواريخ، والتي تحاول القوات الإسرائيلية التموضع وأيضا المناورة فيها باعتبارها استكمال للجبهة في دير سريان والطيبي وغيرها من المناطق القريبة من النبطية وقضاء بنت جبيل. أيضا الطائرات الحربية كذلك استمرت في قصف بلدة كفرة التي تقع في القطاع الغربي استكمالا للغارات الجوية التي كانت بدأتها منذ ساعات مساء أمس، وأيضا حزب الله استمر بإطلاق الصواريخ والمحلقات الانقضاضية باتجاه القوزح ورشاف وكذلك البياضة القريبة منهما، ويأتي ذلك في ظل أيضا التراشق الكلامي الداخلي بين حزب الله والسلطة السياسية المتمثلة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. فاليوم جدد حزب الله رفضه لأي مفاوضات مباشرة، واعتبر من خلال ما أعلنه النائب حسن عز الدين وهو ممثل لحزب الله في البرلمان اللبناني، الذي اعتبر بأن المفاوضات المباشرة لا يمكن القبول بها وأنها لا تحقق للبنان أي إنجاز، وأن التفاوض إذا حصل فإنه سيحصل على الأراضي اللبنانية وعلى ثروات لبنان. وأيضا هذا الموقف من جانب حزب الله جاء بعد أن أعلن رئيس الجمهورية بأن المفاوضات هي الطريق الوحيد، خصوصا بعد أن أثبت بأن المعارك والحروب لن تؤدي إلى أي نتيجة. وجاء كلام رئيس الجمهورية بعد كلام للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قال فيها بأن المسار في من 4 نقاط للمرحلة الحالية يجب أن يكون في إطار استمرار العمليات العسكرية والحرب باتجاه حزب الله باتجاه القوات الإسرائيلية وعدم تمكينها من التموضع في هذه المناطق في جنوب لبنان، واعتبار ذلك هدفا رئيسيا لحزب الله الذي يقول إنه لا يتمسك بالأرض هنا في جنوب لبنان، وأيضا يستمر الجيش الإسرائيلي بعملياته في الإغارة والقصف وأيضا تدمير المنازل والبنى التحتية ليس فقط في القرى التي يحتلها، وإنما أيضا في كل القرى التي تقابل المناطق التي يحتلها، كما يحصل في زوتر الشرقية، زوتر الغربية، النبطية التي تجاور مناطق الاشتباك، وكذلك في صريفة، برعشيت، وشقرة، وصفد البطيخ وغيرها من القرى، وصولا هنا إلى القرى التي تقع على تخوم خط المواجهة مثل المنصوري والقليلي التي تتعرض في هذه الأثناء لقصف بالدبابات الإسرائيلية.
7: أشكرك إيهاب العقدي على هذه التفاصيل من صور. إذن يعني طبعا الميدان يفرض نفسه، ولكن ما حصل بالأمس هنا في بيروت أيضا لافت. وأبدأ معك سيد واصف عواضة، عندما أغلق الرئيس جوزيف عون الباب على لقاء نتنياهو المباشر مؤقتا، ألم يكن في هذا شيء من يعني المرونة وإظهار يعني شيء من بعد أن كان هناك غموض في هذا الموقف؟ ولكن الآن الحزب ما زال متمسكا، أم يمكن أن نرى تغير في موقف الحزب بعد هذا التصريح؟
9: لا أعتقد أننا سنرى تغيرا في موقف الحزب تجاه المفاوضات المباشرة. سيدة ليلى دعيني أكون صريحا للغاية، المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة على المستوى الرسمي أصبحت أمرا واقعا، وهي بدأت بالفعل على مستوى السفراء، وغدا أعتقد أو بعد غد هناك جلسة ثالثة على مستوى السفراء. هذه الجلسة قد تحدد موعد المفاوضات المباشرة على مستوى فريقي العمل. السؤال الآن على أي مستوى ستستأنف هذه المفاوضات المباشرة؟ نعم
7: قبل أن نسأل الرئيس. هذا السؤال إذا سمحت لي، ولكن قبل أن نسأل هذا السؤال يعني ما الذي يتطلبه الأمر حتى يتجاوب أو يظهر حزب الله شيء من المرونة في هذا؟ كما قلت أصبحت أمرا واقعا.
9: نعم
7: أليس
9: نعم
7: من الأفضل للحزب أن يعني أن يظهر قبولا حتى يحصل على ما يريد بدلا من المقاطعة؟
9: أنا أعتقد وفي تقديري أن الحزب لن يعارض، ولا البيئة الحزب ولا الطائفة الشيعية ولا القوى الوطنية التي هي ضد المفاوضات لن تعارض أبدا إذا ما انسحبت إسرائيل وإذا ما توقف إطلاق النار وإذا ما عاد الأسرى، يعني الشروط الخمسة المطروحة. هذه المسألة هي ما يحاول رئيس الجمهورية أن يحققها قبل أن يذهب إلى
7: قبل أن يذهب. وهنا السؤال أستاذ يوسف دياب، يعني هل يمكن أن يتغير الموقف أمام الضغط الأمريكي؟ لا ننسى أن الرئيس ترامب يريد هذه الفرصة التاريخية، يعتبر أن هذا إنجاز شخصي له، وعندما يقول له الرئيس جوزيف عون لا ليس الآن ولكن ربما بعد ذلك، هل يمكن أن يمارس ضغط جديد عليه؟
10: تحياتي أستاذة ليلى لك والأستاذ واصف. لا شك أن الضغط الأمريكي موجود، يعني وحتى الذهاب إلى مفاوضات مباشرة كانت طبعا تحت وطأة الضغط الأمريكي، لكن مسألة اللقاء ما بين الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر غير وارد، لا الآن ولا بالأمس، يعني حتى هذا الأمر لم يكن وارد عند رئيس الجمهورية. حضرتك تفضلت عن غموض، تحدثت عن غموض بأن الرئيس لم يعلن موقفه من ذلك،
7: لكن لم يرفضه
10: تماما، لكن قالت أوساط الرئيس وكل من زار رئيس الجمهورية بأن أي لقاء ما بين رئيس الجمهورية وبنيامين نتنياهو يجب أن يتوج مسار طويل من المفاوضات، وأن يتوج اتفاقا ما بين الوفود اللبنانية والإسرائيلية.
7: نعم.
10: على البنود التي حددها لبنان، وقف إطلاق النار، الانسحاب، عودة النازحين، ترسيم الحدود وتحرير الأسرى. ما دون ذلك لا أعتقد أن الدولة اللبنانية يمكنها أن تجاذف في هذه المسألة. أن اللقاء مع بنيامين نتنياهو الكل يعرف أنه له تداعيات على الساحة اللبنانية.
7: كنت أشرت سيد واصف إلى أن الأهداف تقريبا واحدة، هي يعني عندما يقول الرئيس جوزيف عون المفاوضات هي على أهداف محددة، انسحاب إسرائيل وإعادة الأسرى، وهي نفس الأهداف المقاومة. إذن لماذا بالضبط؟ هذا هو السؤال المليون.
9: الخلاف هو على مسألة التطبيع والسلام مع إسرائيل. طبعا حزب كحزب الله ليس مؤمنا بهذا الموضوع مطلقا ولا يوافق عليه إطلاقا، وهذا بالنهاية حقه ورأيه. الحكومة اللبنانية، السلطة اللبنانية أرادت أن تطبع، أرادت أن تقوم بعملية سلام، فهذا له يعني مشاكل داخلية جمة. الشعب اللبناني مقسوم حول هذه العملية. نعم هنالك نصف الشعب اللبناني موافق على السلام، ولكن النصف الآخر غير موافق، خاصة وأن الكثير من الدول العربية، إذا كانت المملكة العربية السعودية لم تقدم على مثل هذا العمل، فكيف يقدم لبنان؟ خاصة وأن هنالك تأكيدات، ويعرف الزميل يوسف هنالك تأكيدات من كل رؤساء الجمهورية أننا سنكون آخر
7: من يلتحق بهذا
9: من يلتزم الركب. بعملية السلام.
7: أريد أن أعود لهذه الأهداف التي يتحدث عنها الرئيس. طبعا إسرائيل تضع يعني شرط آخر وهو نزع سلاح حزب الله كشرط مسبق. كيف تجسر هذه الهوة في اللقاء التمهيدي الثالث برأيك؟
10: بتقديري هناك التزام لبناني. أولا قبل أن نتحدث أستاذة ليلى عن أن لبنان ينفذ مطالب إسرائيلية تتعلق بسحب سلاح حزب الله، هذا الأمر وارد في اتفاق الطائف وشدد عليه رئيس الجمهورية في خطاب القسم وأكده البيان الوزاري للحكومة الذي يشارك فيها حزب الله والذي شارك أيضا في صياغة البيان الوزاري، وأيضا الحكومة أكدت عليه في قرارات 5 و7 من أغسطس آب 2025. وبالتالي هذه مسألة من المسلمات اللبنانية. لا نستطيع في لبنان اليوم أن نبني دولة ذات سيادة كاملة على أراضيها وهناك قراران وسلاحان، ويبقى قرار الحرب والسلم بيد حزب لبناني وليس بيد الدولة اللبنانية. وشاهدنا النتائج التي يعني أتت على لبنان من خلال حرب الإسناد الأولى لغزة وحرب الإسناد الثانية لإيران. أريد أن أعقب على ما قاله الأستاذ واصف بأن لبنان يخشى أو حزب الله يخشى التطبيع مع إسرائيل. ليس هناك من يهرول في لبنان نحو التطبيع مع إسرائيل. ما نريده من المفاوضات المباشرة، ما تريده السلطة رئيس الجمهورية وهي رئيس الحكومة، هو وقف إطلاق النار ووقف التدمير والقتل الممنهج في لبنان.
7: وهذا ما يفترض أن يريده الطرفان.
10: طبعاً
7: هنا.
10: طبعاً. طيب. ونذهب إلى ترتيبات أمنية وليس إلى معاهدة طيب. سلام ومعاهدة تطبيع.
7: كان لافتاً أستاذ واصف ما قاله الرئيس جوزيف عون عن أن الاهتمام الأمريكي بلبنان فرصة تاريخية. بينما طبعا الحزب يعتبر أن الرعاية الأمريكية هي خدمة لترامب ليس أكثر بسبب الانتخابات نصفها. السؤال هو لماذا لا يكون يعني الأمران معا، يعني نخدم ترامب إذا كان مصلحة لبنان ستتحقق؟ يعني من يملك تعريف اللحظة؟
9: يعني بالحقيقة سمعت هذا الكلام من سفير عربي مهم في لبنان بأن أمامكم فرصة ذهبية لا تفوتوها. ولكن إذا رجعنا تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية والتزامها بالعهود والضمانات، هذا أمر مخيف جدا. الولايات المتحدة كل الإدارات الأمريكية بالنسبة للشرق الأوسط عندها هم واحد هو إسرائيل، لا لبنان ولا دول الخليج ولا أي دولة عربية أخرى. لذلك هو عامل الثقة التي كان نتحدث عنه، كانت الجزيرة تتحدث عنه قبل قليل. هل هنالك ثقة بالأمريكيين أو ليس هنالك ثقة بالأمريكيين؟ هذه هي المشكلة.
7: بالفعل يعني هاي النقطة وضعت إصبعك عليها أستاذ يوسف الدياب. عندما يعتبر الرئيس عون الاهتمام الشخصي فرصة تاريخية، ولكن في المقابل ترامب في الواقع لم يوقف الغارات الإسرائيلية حتى الآن، فإذا كيف يمكن قراءة هذه الفرصة في ظل استمرار القصف؟ كيف يمكن أن يستفيد لبنان إذا من الفرصة؟
10: يعني بتعرفي حضرتك أنه اليوم ليس لبنان، ليس الرئيس اللبناني جوزيف عون وحدها أو الدولة اللبنانية وحدها من يخطب ود الولايات المتحدة الأمريكية. كل دول العالم، كل دول حتى إيران التي اليوم هي في حالة حرب مع إسرائيل، هي تستجدي اتفاق مع الولايات المتحدة لأنها تعرف أن الضامن أو الناظم للسياسة العالمية شئنا ما بينها هي الولايات المتحدة الأمريكية. واليوم نحن في حالة حرب مفتوحة مع إسرائيل، والإسرائيلي لديه شهوات يعني واسعة من القتل والتدمير والأطماع في لبنان. لا يمكن اليوم لأي دولة أو لأي زعيم عالمي أن يكون مؤثر على إرادة إسرائيل وبنيامين نتنياهو وحكومته المطرفة إلا رجل واحد اسمه بنيامين نتنياهو. والفرصة اليوم متاحة أمام لبنان عبر التواصل وعبر الوعود التي نعتبرها إلى حد ما هي وعود صادقة من الرئيس ترامب حيال لبنان. هو دائما ما يتحدث عن لبنان الدولة الجميلة، البلد الجميل والله الذي له صداقات تاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية. يمكن أن نستثمر هذه العلاقة اليوم مع رئيس ترامب، مع الإدارة الجمهورية التي يمكن من أي اتفاق أن يعمر إلى وقت طويل مع إسرائيل طالما أن هذه الإدارة قادرة على أن تضمن مثل هذا الاتفاق؟
7: قلت أن الوحيد الذي يملك التأثير هو نتنياهو، ولكن أيضا هناك عامل لا يمكن أن نغفله هو نتائج المفاوضات في إسلام أباد وما يمكن أن تؤدي طبعاً إليه. طبعاً هذا أيضا نعم عنصر يعني ممكن أن يقلب المعادلة هكذا في لحظة. ولكن أستاذ واصف، إذا كان الرئيس جوزيف عون يقول لا خيار غير المفاوضات، والأمين العام نعيم القاسم يقول لا خيار غير المقاومة، إذن لبنان أمام خيارين متعارضين في بيت واحد، إلى أين تذهب هذه المعادلة؟
9: يعني كان الأحرى بالسلطة اللبنانية بلبنان الرسمي أن يستفيد من ورقة القوة المقاومة. نتنياهو اليوم يضغط بكل ثقله على المفاوضات المفترضة من خلال التصعيد، من خلال التهجير، بينما لبنان يذهب صفر اليدين إلى هذه المفاوضات. وأعود إلى مسألة الثقة، كيف يمكن أن نثق بالولايات المتحدة الأمريكية عندما يقول سفيرها أمس في بكركي أمام البطريرك الماروني أنه اللي مش معاجبه من اللبنانيين يترك البلد؟ هل هذا كلام يعني يدعو إلى الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية وهو لبناني الأصل؟
7: كيف يقرأ هذا؟ يعني
10: هذا كلام طبعا سمعناه وهذا لا نوافق عليه، وهو لا يلزم أحد من اللبنانيين، لا يلزم الدولة اللبنانية ولا يلزم الشعب،
9: هذه أمريكا يلزم،
10: ولا يلزم الشعب اللبناني.
7: ولا ننسى يعني السفارة الأمريكية أو في بيروت هي التي أطلق يعني أصدرت بيان في نهايته، قالت أن زمن التردد قد ولى.
10: تمام،
7: ولكن ويمكن القول أن زمن التردد قد ولى، يعني خلاص انتهى.
10: أعود إلى سؤالك أستاذي، ما البديل اليوم عن التفاوض؟ الحرب؟ إلى أين ستقودنا الحرب؟ اليوم نحن أمام ضغط هائل يمارسه ترامب من أجل تمديد الهدنة في لبنان، وأنا أعتقد لولا الضغط الأمريكي لكانت إسرائيل في مكان آخر في لبنان. أنا أحترم ما يقوم به حزب الله من عمل مقاوم وتضحيات في جنوب لبنان، لكن هل هذا هو عمل متكافئ يمكن أن يؤدي إلى تحرير الأرض اللبنانية التي تحتل إسرائيل اليوم؟ أنا أقول إذا عادت هذه الحرب بعد 17 مايو أيار، هناك خشية أن يكون الخط الأصفر في صيدا وفي منطقة أعمق في الداخل اللبناني. طالما أننا نستطيع أن نحقق غاية لبنان من وقف الحرب، من الانسحاب، من الإعمار، من الترسيم، من تحرير الأسرى عبر المفاوضات، علينا أن نوفر آلاف الضحايا وآلاف الشهداء والمزيد من التدمير الذي يلحق بلبنان وبالشعب اللبناني. خيار الحرب يقود لبنان إلى مزيد من التدمير والهوي، هذا ما نريده بالمفاوضات، وليس مطلوب من أحد أن يستسلم للإرادة الإسرائيلية والإرادة الأمريكية. إذا كانت المفاوضات والبنود التي تحدث عنها رئيس الجمهورية تحقق مصلحة لبنان والشعب اللبناني ومصلحة جمهور حزب الله، فلنذهب
7: إذا استمعنا إلى رأيين مختلفين نحترمهما. شكرا جزيلا لك أستاذ واصف عواضة، وشكرا جزيلا لك أستاذ يوسف دياب، وشكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين. أعود إليك ازدهار في استوديو الأخبار في الدوحة، تفضلي.
6: شكرا لك ليلى. بدورنا نرصد الآن التداعيات الاقتصادية للوضع في مضيق هرمز، ففي خطوة جديدة ضمن سياسة الضغط الاقتصادي المتصاعد على طهران، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية قبل أيام حزمة جديدة من العقوبات استهدفت ما وصفته بشبكات الظل المصرفية الإيرانية، والتي تتهمها واشنطن بالعمل على تحريك مليارات الدولارات من العملات الأجنبية خارج النظام المالي التقليدي. قراءة الآن في هذه الشبكة المالية نتابعها ونرصدها في التقرير التالي.
11: عزفا على نغمة الغضب الملحمي، ذاك الاسم الذي أطلق على الحرب الحالية، ها هي وزارة الخزانة الأمريكية تطلق اسم عملية الغضب الاقتصادي على حزمة عقوبات جديدة تستهدف 3 شركات صرافة إيرانية وشبكة من الشخصيات والشركات الواجهة المرتبطة بها، وذلك بهدف تعطيل ما تصفه واشنطن بشرايين التمويل التي تدعم المجهود العسكري الإيراني. القائمة تشمل شركة أوبال للصرافة المرتبطة برجل الأعمال الإيراني بدرام بيروزان، وشركة رادين للصرافة المرتبطة بناصر قاسم إيراد، ثم شركة أرز إيران للصرافة والمرتبطة برجل الأعمال الإيراني إحسان تحيوري. وبحسب بيان الخزانة الأمريكية فإن شركات الصرافة الإيرانية لا تعمل كوسطاء ماليين عاديين، بل بمثابة جسر بين إيران والنظام المالي العالمي، حيث تؤدي دورا محوريا في منظومة أوسع تعرف باسم بنوك الظل، إذ تسهل سنويا معاملات بمليارات الدولارات، كثير منها مرتبط بعائدات بيع النفط والبتروكيماويات خارج القنوات المصرفية الرسمية. وتقول واشنطن إن أهمية هذه الشبكات زادت مع اعتماد إيران على تسوية جزء كبير من مبيعاتها النفطية باليوان الصيني، ثم استخدام شركات الصرافة لتحويل هذه العائدات إلى عملات أكثر قابلية للاستخدام من جانب الجيش الإيراني وشركاته وحلفائه. وتشير الخزانة الأمريكية إلى أن بعض القائمين على هذه الشبكات استخدموا جنسيات أجنبية لإخفاء الصلات الإيرانية عند تأسيس شركات في الخارج وفتح حسابات مصرفية تسمح بالوصول إلى النظام المالي الدولي. في هذا السياق كشف تحقيق لوكالة رويترز أن نوبيتكس، أكبر منصة عملات مشفرة في إيران، أسسها شقيقان من عائلة خراز الإيرانية النافذة، منذ 8 سنوات تحولت إلى قناة مالية موازية لربط طهران بالاقتصاد العالمي. ووفق التحقيق فقد استخدمت المنصة جهات خاضعة للعقوبات بينها البنك المركزي والحرس الثوري لتحويل ملايين الدولارات، لكن الشركة المالكة لنوبيتكس نفت أي صلات حكومية مباشرة. وهكذا وبالنسبة لإيران فإن المعركة الاقتصادية لم تعد فقط حول ناقلات النفط أو أسواق الطاقة، بل حول شبكة معقدة من الصرافين والشركات والحسابات العابرة للحدود، وهي شبكة ترى واشنطن أن ضربها قد يكون أداة أكثر فاعلية في إضعاف قدرة طهران على تمويل تسليحها ونفوذها الإقليمي، بعدما عجزت واشنطن بوسائلها التي استخدمتها حتى الآن في تحقيق الأهداف التي أعلنتها منذ بداية الحرب.
12: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة، نرصد فيها جديد الوضع فيما يخص وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة في ظل تطورات متلاحقة في مضيق هرمز. تصريحات للرئيس الأمريكي وأيضا من الجانب الإيراني حول ما يجري في مضيق هرمز، أيضا التصعيد مستمر في لبنان حيث القوات الإسرائيلية تواصل عمليات القصف والنسف ومسح قرى بأكملها، بينما أيضا تتواصل هجمات حزب الله على مناطق في شمال إسرائيل وداخل الأراضي اللبنانية المحتلة. الآن رأس الساعة ومع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عملية تحرير حركة السفن في مضيق هرمز، تبرز قضية عشرات السفن العالقة في الخليج وخليج عمان وعلى متنها أكثر من 20,000 بحار منذ أكثر من شهرين دون إمكانية المغادرة أو الإبحار إلى وجهاتهم المحددة قبل. وتأتي هذه الحالة في ظل أوضاع صعبة، قالت الأمم المتحدة إن العالم لم يشهد لها مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية. مزيد من التفاصيل في تقرير رانيا حلبي.
13: العملية الجديدة لتحرير حركة السفن العالقة في مضيق هرمز سيدعمها 15,000 عسكري مع أكثر من 100 طائرة وسفن حربية ومسيرات، وفق ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية. فمنذ 28 فبراير الماضي تشير التقديرات إلى وجود نحو 2,000 سفينة تجارية رئيسية، بما في ذلك ناقلات النفط والغاز الطبيعي وسفن الحاويات والشحن في مراسي داخل الخليج دون إمكانية الإبحار إلى أي مكان. ويعاني أكثر من 20,000 بحار على متن هذه السفن أوضاعا معيشية ونفسية صعبة مع ملازمتهم السفن منذ أكثر من 60 يوما. ومنذ بداية الحرب انخفضت حركة السفن عبر مضيق هرمز بأكثر من 95%، ووفق بيانات تتبع السفن من منصة كيبلر عبرت 279 سفينة المضيق بين 28 فبراير والثاني عشر من أبريل، أي أقل بكثير من المتوسط حيث كانت تعبر المضيق يومياً 100 سفينة قبل بدء الحرب. ومنذ أن دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 8 أبريل لم تدخل أو تخرج من المضيق سوى 45 سفينة منذ ذلك الحين، وتعرضت 22 سفينة للهجوم في مضيق هرمز منذ بدء الحرب وفق بيانات تتبع السفن من منصة كيبلر، وأدت الهجمات إلى مقتل 10 بحارة وإصابة آخرين وفق المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة.
12: إذن مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية من قناة الجزيرة لآخر تطورات والأخبار المتلاحقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عملية بحرية لإخراج السفن من مضيق هرمز. وفي آخر تطورات قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز، وإن استمرار الوضع الراهن غير قابل للتحمل بالنسبة للولايات المتحدة. وأضاف قاليباف أن أمريكا وحلفائها عرضوا أمن الشحن ونقل الطاقة

0: خطر بانتهاك وقف إطلاق النار والحصار. وكانت سي بي إس نيوز نقلت عن مسؤولين دفاعيين قولهم إن مدمرتين أمريكيتين عبرتا مضيق هرمز ودخلتا الخليج بعد اجتيازهما حاجزا إيرانيا. هذا ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وغربيين قولهم إنه من المرجح أن يأذن الرئيس ترامب برد عسكري ضد إيران في غضون أيام. كما نقلت الول ستريت جورنال عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها إن الرئيس ترامب يبقي جميع الخيارات مفتوحة بينما يسعى للتوصل إلى تسوية مع إيران. في الأثناء أفادت الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي يتجه إلى الصين اليوم في زيارة يبحث خلالها مع نظيره الصيني التطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية. بموازاة ذلك دعا رئيس الوزراء الباكستاني إلى الالتزام بوقف إطلاق النار لإتاحة المجال الدبلوماسي اللازم للحوار بين واشنطن وطهران. أرحب بمراسلينا والبداية مع عمر هواش من طهران. أرحب أيضا بمراسل الجزيرة مراد هاشم. إذن البداية معك عمر، نريد بالدرجة الأولى أن نعرف ما الذي يعول عليه عراقجي من خلال هذه الزيارة التي يجريها إلى الصين، وما الذي يقال عن هذه الزيارة هناك؟
1: نعم، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يبدأ هذا اليوم زيارة إلى الصين. وفق ما جاء في بيان الخارجية قالت إن هذه الزيارة تأتي في إطار استمرار المباحثات الدبلوماسية لعراقجي في المنطقة، وأنه سوف يبحث في بيجين آخر التطورات المتعلقة بالإقليم والعالم فضلا عن العلاقات الثنائية. نعرف أن عراقجي كان قد أجرى جولة قبل نحو 10 أيام، بدأها بإسلام أباد ثم اتجه إلى مسقط ثم عاد إلى إسلام أباد ثم إلى موسكو. اليوم وفق ما جاء في بيان الخارجية فإن زيارته إلى بيجين إلى العاصمة الصينية تأتي ضمن هذه الجولة. أهمية هذه الزيارة بالغة في الحقيقة في هذا التوقيت من النواحي السياسية والاقتصادية. سياسيا نعرف موقف الصين القريب إلى طهران فيما يخص الملفات النووية. الصين تعترف بحق طهران في تخصيب اليورانيوم، وهذا ما لا تعترف به إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. والصين كانت جزءا هاما من المفاوضات النووية التي أدت إلى اتفاق عام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية عام 2018. وأهمية هذه الزيارة أيضا أنها تأتي قبل أيام من زيارة مزمعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. لذلك يبدو أن الإيرانيين يريدون تنسيق المواقف مع من يصفونه بالشريك الاستراتيجي سياسيا واقتصاديا. كذلك لهذه الزيارة أهمية اقتصادية بالغة، لأن الصين هي مهتمة بالوضع في مضيق هرمز. الصين تستورد من إيران على الأقل 1 مليون برميل نفط يوميا، وهذا الأمر مهم بالنسبة لطهران لأنه يتم على الرغم من كل الحصار والعقوبات الأمريكية المفروضة قبل هذه الحرب على إيران. الصين كانت حريصة على استمرار تدفق النفط الإيراني إلى أسواقها في تحدي للحصار والعقوبات الأمريكية. يضاف إلى ذلك أن الصين هي المورد الأساسي للسلع الأساسية والمواد الأساسية التي تدخل في الصناعات الغذائية والصناعات الثقيلة الإيرانية. الحصار البحري على الموانئ الإيرانية قلص هذا التدفق. هناك خطط إيرانية لأجل أن يكون لدى طهران بديل عن الموانئ البحرية. هناك من يتحدث عن احتمال أن تتمكن طهران من استيراد البضائع من الصين عبر ممرات برية تمر من أفغانستان أو باكستان إلى الأراضي الإيرانية. إذا نتحدث عن زيارة مهمة من النواحي السياسية والاقتصادية، ومن المهم هنا لطهران أن تضع الجانب الصيني على آخر التطورات العسكرية والسياسية أيضا فيما يخص مضيق هرمز، فيما يخص آخر نتائج المفاوضات وتبادل الرسائل والمقترحات مع الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك الصين سياسيا كانت قد استخدمت حق النقد الفيتو إلى جانب روسيا في خضم الحرب، عندما كان هناك مشروع قرار لأجل فتح مضيق هرمز في مجلس الأمن الدولي، والآن هناك أيضا حديث عن احتمال أن يكون هناك مشروع قرار جديد لفرض فتح المضيق على إيران. هنا تنسيق المواقف مع الجانب الصيني مهم، فضلا عن ما ذكرنا المفاوضات الإيرانية الأمريكية عبر الوساطة الباكستانية نتائجها مهمة جدا بالنسبة للصين، وتريد طهران أن تضع الجانب الصيني في ضوء تلك التطورات، خاصة أن التصعيد الذي شاهدناه خلال 24 ساعة الماضية في مضيق هرمز من شأنه أن يؤثر على طاولة تلك المفاوضات. هناك انعدام ثقة في الأصل بين طهران وواشنطن، وهناك اتهامات واضحة من قبل طهران لواشنطن بانتهاك وقف إطلاق النار، سواء عبر بدء الحصار البحري في الشهر الماضي أو عبر محاولة فتح مضيق هرمز بالقوة العسكرية. هذا الأمر من شأنه أن ينزل انعدام الثقة إلى الحضيض بين الطرفين، لا سيما من الجانب الإيراني إذا ما كنا نتحدث عن طهران. والآن هناك ما يصفه البعض بأن غيمة التوتر في مضيق هرمز تلقي بظلالها على طاولة المفاوضات، ومن شأنه أن
0: يتحدث
1: ذلك أن يعقد الأمر، لا سيما
0: ما يخص مضيق هرمز. يتحدث عن معادلة جديدة تتشكل الآن، ما المقصود بهذا الكلام؟
1: نعم قليباف كان يتحدث بالدرجة الأولى عن قضايا اقتصادية، وبالثانية عن قضايا عسكرية وسياسية في مضيق هرمز، لأنه أشار بأن المعادلة الجديدة، وأوضح أن ما الخطة الأمريكية لأجل فتح مضيق هرمز أثرت بشكل كبير على أسعار الطاقة، وأنها تضغط على الأسواق العالمية، وأن هذا الأمر لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تتحمله لأمد طويل. وكنا قد شاهدنا كيف أن أسعار النفط يوم أمس ارتفعت بنسبة 6% بعد التوتر الذي ساد مضيق هرمز. لذلك يريد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وهو رئيس الوفد الإيراني المفاوض حاليا مع الولايات المتحدة الأمريكية، أن يذكر الأمريكيين بأن الورقة هذه لا تزال بحوزة الإيرانيين، ومن شأنها أن تزيد من الضغوط الاقتصادية على أسعار الطاقة العالمية، وبالتالي على أسعار الطاقة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وما قد ينجم عن ذلك من ضغوط على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لديه استحقاقات في الداخل الأمريكي بطبيعة الحال. إضافة إلى ذلك، المعادلة التي تحدث عنها قاليباف هي إشارة واضحة إلى أن الإدارة في مضيق هرمز لا تزال بقبضة الإيرانيين، بقبضة الحرس الثوري الإيراني، وأن محاولة الرئيس الأمريكي عبر هذه المبادرة الجديدة قد فشلت، لم تنجح في اختراق الإغلاق الإيراني للمضيق. الباب المضيق لا يزال مغلقا، سواء من ناحية خليج عمان أو من ناحية المياه الخليجية، وأن الكلمة العليا هناك للحرس الثوري الإيراني، كما يذكر تكرارا ومرارا كل من الجيش والحرس الثوري اللذان يسيطران على بوابتي المضيق الشرقية والغربية.
0: شكرا لك عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران. نستطلع أيضا المشهد من الجانب الأمريكي معك مراد، تصريحات لترامب الجديدة، وأيضا ما أعلنته القيادة المركزية عن عبور مدمرتين أمريكيتين، قربنا أكثر من الجديد.
2: مرحبا سهام. نعم، وسوف نسمع المزيد من المسؤولين الأمريكيين بعد أقل من ساعتين من الآن. هناك مؤتمر صحفي لوزير الحرب بيت هيكسيث وكذلك رئيس هيئة الأركان، وهو مكرس تحديدا للحديث عن عملية أو مشروع الحرية الهادف إلى تأمين مرور آمن للناقلات والسفن التجارية العالقة في الخليج. الولايات المتحدة، القيادة المركزية الأمريكية التي تتولى تنفيذ هذه العملية، ترى أن اليوم الأول مر بنجاح كبير، عبر النجاح بمرور سفينتين من الممر الآمن الذي أمنته الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك أزالت الألغام منه مرور سفينتين، إضافة أيضا إلى مرور مدمرتين أمريكيتين بالاتجاه المعاكس باتجاه الخليج، إضافة كذلك إلى النجاح في صد موجتين من الهجمات الإيرانية التي استهدفت عرقلة هذه العملية وهذا المشروع. الرئيس ترامب اختار المحافظة على الوضع الحالي كما قال بكلماته رغم هذه الهجمات، ورغم هذه الهجمات أيضا رفض الإجابة عما إذا كانت هذه الهجمات الإيرانية والتي استهدفت سفنا حربية أمريكية وكذلك سفنا تجارية كانت تؤمنها هذه السفن الحربية الأمريكية كي تعبر بسلام، رفض اعتبار هذه الهجمات خرقا لوقف إطلاق النار، لكنه وجه رسالة تحذير وتهديد واضحة للقوات الإيرانية حينما قال إنه سيتم محوها من على ظهر البسيطة إذا هاجمت هذه القوات السفن الأمريكية. الآن القيادة المركزية الأمريكية تتوقع خلال الساعات والأيام المقبلة مزيد من السفن تعبر هذا الممر الآمن والذي تحميه مظلة دفاعية عبر الأسطول العسكرية الأمريكية التي تم تسخيرها من أجل هذه المهمة. هناك الاتصالات خلال الساعات الماضية كما قال قائد القيادة المركزية جرت مع عشرات السفن من أجل تسهيل مرورها في هذا الممر، وهو يتوقع أن يشهد هذا الممر مرور العديد منها. في المجمل تتحدث القيادة المركزية أيضا عن أن هذه المنظومة أو المظلة الدفاعية التي تم توفيرها توفر حماية أكثر بكثير من مرافقة كل سفينة على حدة لحمايتها. قال إن هذه المظلة تشمل حزمة واسعة وطبقات متعددة من الحماية للسماح بمرور آمن للسفن التجارية من هذا الممر، تشارك فيه مئات الطائرات وكذلك المدمرات إضافة إلى المسيرات، وكذلك هناك أكثر من 15 ألف جندي. كل هذه المنظومة ستسخر لتأمين أو استمرار الملاحة عبر هذا الممر الذي يقع في الجانب العماني من مضيق هرمز. بطبيعة الحال أيضا الرئيس دونالد ترامب يواجه ضغوط كما تكشف وول ستريت جورنال من الصقور من حلفائه من أجل الرد على الهجمات الإيرانية باعتبار أنها تشكل خرقا لوقف إطلاق النار وكذلك تحديا واضحا لهذه المبادرة التي تأتي تحت مظلة إنسانية وهدفها هو إخراج مئات السفن العالقة منذ أكثر من شهرين وعلى متنها آلاف من البحارة يعانون من ظروف صعبة، وبالتالي هم يدفعونه يحاولون دفعه للقيام برد أقوى، لكنه اختار المحافظة على الوضع الحالي وعدم التصعيد والاكتفاء بالرد كوسيلة دفاع من أجل حماية القوات وحماية السفن التي تقرر استخدام هذا الممر. لكن أيضا الصحيفة تنقل عن مسؤولين من أنه قد يأذن في الأيام المقبلة بعملية عسكرية أو بضربة عسكرية. بطبيعة الحال قد يفهم هذا من أنه أيضا قد يكون في سياق الضغوط على إيران، ولا سيما أن المفاوضات جارية ويراها الرئيس دونالد ترامب أنها تسير بشكل جيد وأنها قد تحقق نتيجة جيدة للغاية، وأن المفاوض الإيراني يبدي مرونة أكبر بكثير من السابق مرجعا ذلك لهذه الضغوط. سهام،
0: شكرا لك مراد هاشم مراسل الجزيرة من واشنطن. ونتناول كل هذه المعطيات بالتحليل مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، دكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وبيتر روف كاتب العمود السياسي بمجلة نيوزويك. وأرحب أيضا بالدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. وأبدأ معك سيد زخور، يعني هذا الجمود الذي كنا نغطيه منذ أيام، هل بات في ضوء التطورات الأخيرة يتحرك نحو أكثر نحو إمكانية استئناف الحرب، أم أن المشهد الحالي جزء من الضغط المرتبط بالمفاوضات؟
3: يعني صحيح أن هذا الجمود تحرك بمبادرة من الولايات المتحدة، هذا التحرك التي تقوم به الولايات المتحدة وهو على مسارين، المسار الميداني في مضيق هرمز والمسار الدبلوماسي في محاولة لإعادة تشكيل تحالف دولي لتأمين الملاحة البحرية في المضيق، ويقوم أيضا على مستويين، المستوى الأول هو التنسيق مع مجموعة من الحلفاء، والمستوى الآخر هو مشروع قرار في الأمم المتحدة يناقش هذا الأسبوع. الذي حرك هذا الجمود هو فعلا الوضع الميداني في مضيق هرمز، ولكن هذا الوضع هو متحرك بحد ذاته، بمعنى أنه ليس ثابتا وليس واضحا إلى أي مدى ممكن أن يصل. إذا ما نجحت الولايات المتحدة في تأمين هذا المسار للملاحة البحرية، من الممكن أن ينضم حلفاء للولايات المتحدة لزيادة تأمين هذا، بمعنى أن تقوم الولايات المتحدة بتأمين المنطقة ويقوم الحلفاء بتأمين الناقلات ومسار الشحن. يعني لا زلنا في بداية هذه المهمة من الجانب الأمريكي. إذا ما نجحت، يعني اليوم لم يكن هناك أي معطيات أي معلومات عن كم سفينة أو كم ناقلة مرت، لا زالت هذه المهمة في بدايتها، ولكن من الواضح أن الجانب الإيراني استشعر الضغط يوم أمس بأن الرد التي أتى على دولة الإمارات العربية المتحدة كان لم يكن رد على ما حصل فعلا، أعتقد أنه كان تحذير لما يمكن أن يأتي في الأيام والأسابيع المقبلة، لأن الجانب الإيراني استشعر إمكانيات تطور هذا المشهد وفعلا إمكانيات فتح مسار ويمكن تأمينه.
0: إذا افترضنا يعني حسب تصريحات أن يعني لا طرف من الطرفين يريد الاستئناف الحرب، وكل طرف يفضل الوصول إلى تسوية تناسبه، كيف يمكنهما السيطرة على الإبقاء على حالة الابتعاد عن استئناف الحرب مع حدوث تطورات بهذا الشكل وهذا التصعيد؟
3: يعني باختصار من خلال التصعيد المحدود، يعني ما قام به الجانب الإيراني أمس من اعتداء على الإمارات هو نوع من التصعيد المحدود. أولا هو ليس
0: محسوب، يعني
3: أكيد يعني ليس استهداف للقوات الأمريكية بمعنى أنه هناك خرق لوقف إطلاق النار، هو استهداف في المنطقة. من الممكن أن نشهد استهدافات أخرى من خلال تفعيل الحلفاء أو الوكلاء من العراق أو من اليمن أو في مناطق أخرى، بمعنى تخفيف الضغط عن التحرك الذي يقوم به الجانب الأمريكي. الخطوة الأمريكية بحد ذاتها هي أيضا تصعيد محسوب، بمعنى أي اشتباك أو أي إشكال على مستوى البحر هو بالنسبة للولايات المتحدة هو دفاعي وليس هجومي، ولا يعرض خرق وقف إطلاق النار. بالتالي أي تصعيد من الجانبين هو تصعيد إلى ما دون الذهاب إلى الحرب الشاملة التي كانت حاصلة في الأسابيع الماضية قبل وقف إطلاق النار. ولكن هذا لا يعني أننا لن نذهب إلى هذه الحرب، يعني يبقى احتمال هذه الحرب واردا بحسب التوقيتات وبحسب المصالح وكيفية إمكانية ترجمة أي تصعيد أكبر مما يحصل في السياسة والتنازلات على مستوى التسوية.
0: دكتور صدقيان، في هذه المرحلة الحساسة يختار عراقجي زيارة الصين، ما دلالات ذلك بما فيه التوقيت؟
4: بالتأكيد يعني الصين دولة صديقة إلى إيران، شأنها شأن روسيا، هي عضو في مجلس الأمن الدولي، ولدى إيران اتفاقية لمدة 25 عاما برنامج عمل مشترك بين الجانبين، وهناك الكثير من التعاون في المجالات المتعددة بين طهران والصين، وإيران لا يمكن لها وهي تشعر ذلك أن تتجاوز الصين أو روسيا في هذه المفاوضات، وتحرص على أن تضع الصين في إطار المفاوضات في كل التطورات التي تحصل بين طهران وواشنطن في إطار المفاوضات التي تجرى منذ إسلام أباد لحد الآن. وأنا أعتقد بأن هذه الزيارة بالإضافة إلى أن إيران تريد أن تضع الصين في هذا الإطار، بالتأكيد هي تريد أن تتشاور مع الصين أيضا.
0: لماذا الآن؟
4: هناك تطورات كثيرة تحدث الآن، يعني كنت قد تحدثت مع الدكتور سليم حول أن الجانبين لا يريدان الحرب، لكن أنا شخصيا يعني أعتقد جازما بأن إيران فعلا لا تريد الحرب، لكن لا أعتقد بأن الولايات المتحدة فعلا لا تريد الحرب، أم أنها تضعه على الطاولة مهما متى ما أرادت أن تمارس هذا العدوان على إيران، لأننا لدينا تجارب.
0: طيب
4: العام الماضي كانت تجربة مفاوضات، ووصلت المفاوضات إلى نتائج إيجابية، لكن بعد ذلك كانت هناك حرب، وحرب رئيس ترامب أعطى الضوء الأخضر إلى نتنياهو. الآن في فبراير أيضا كانت هناك مفاوضات وكانت هناك نتائج جيدة كما نقلها الوسيط العماني وزير الخارجية.

0: خارجية بدر البوسعيدي، لكن بعد ذلك كان هناك حرب. الآن قضية الحرب عند الولايات المتحدة، نحن لا ندري هل أن الولايات المتحدة فعلا تريد السلام وتوصل الاتفاق أم لا.
1: السيد روف، يعني هذه المزاوجة في خطاب ترامب بين احتمال العودة إلى الحرب، يعني مسؤولون أو نقل عن مسؤولين عسكريين وغربيين أنه من المرجح أن يأذن برد عسكري ضد إيران في غضون أيام، وأيضا الحديث عن استمرار المساعي للوصول إلى تسوية، ما الذي يفضله دونالد ترامب في هذه المرحلة؟
2: أعتقد أن الخيار المفضل للرئيس ترامب هو أن ينتظر لكي يقوم بتقييم الموقف بشكل يومي وفي كل ساعة، لكي يركز جهوده على إنجاح مشروع الحرية وتشجيع الدول الأخرى على الانضمام لهذا المشروع، من أجل أن يحاولوا نقل السفن التي تنتظر في مضيق هرمز وتريد أن تخرج من مضيق هرمز. البحارون والطواقم تعاني، هم نفذ منهم الماء والغذاء ولديهم، وهنالك دول أيضا تحتاج إلى تلك الشحنات، ليس فقط النفط لكن شحنات مختلفة يحتاجون تلك الشحنات لدعم الوضع الاقتصادي في بلادهم. وأنا أعتقد أن الرئيس لديه فرصة الآن للتفكير بجدية أكبر حول القضية المتعلقة بإسرائيل ولبنان، وما هي مسؤولية الولايات المتحدة لمساعدة لبنان في إلحاق الهزيمة بحزب الله. ربما أيضا قد يأتي بإجراءات تتخذها الولايات المتحدة لمساعدة الحكومة اللبنانية من أجل إلحاق الهزيمة بمنظمة قبل أن تبدأ ربما بحرب أهلية في لبنان. لكن فيما يتعلق بما يحصل مع إيران، هو أن يريد أن ينتظر.
1: إذن ينتظر إلى متى؟ يعني متى ستأتي النقطة التي يتخذ فيها القرار حول هل ما اتخذ من إجراءات حتى الآن كاف أو يجب التوجه إلى أساليب أخرى؟
2: أعتقد هو فقط من يعلم ذلك. لا أعتقد أن هنالك مدة نهائية طبيعية، هنالك شيء هو يعرفه في رأسه وعلى أساسه يقرر.
1: نواصل في نفس النقطة دكتور زخور، ونحن نحاول أن نفهم موقع ترامب الآن وكيف يفكر. كما ذكر مراد مراسلنا، هناك ضغوط عليه من الصقور للرد بشكل قوي على إيران، أيضا ضغوط من المتضررين من هذا الوضع ومن إمكانية استئناف الحرب. ما أقوى التيارين إذا أردنا أن نقول، يعني ما التيار الذي يمارس ضغوطا أكبر في هذه المرحلة على الرئيس الأمريكي؟
3: لا أعتقد أنها هي الضغوط التي يجب أن نركز عليها، بل النتائج. بمعنى الرئيس ترامب يريد نتائج في التنازلات في صنع التسوية. حتى الآن الفجوة ما زالت كبيرة. الجانب الأمريكي يعتبر أن التنازلات التي قدمها الجانب الإيراني ليست كافية مقابل بعض التنازلات التي قدمها الجانب الأمريكي. الآن المشهد هو بالتالي: حصار أمريكي على الموانئ الإيرانية يضغط على الاقتصاد الإيراني، يضغط على الجانب الإيراني. في المقابل إذا تمكن الجانب الأمريكي من فتح مسار في مضيق هرمز وتم تأمين هذا المسار، يسحب ورقة مضيق هرمز من الجانب الإيراني، يعني يصبح الوضع ضاغطا أكثر على طهران. لذلك أستبعد أن يكون هناك تصعيد كبير من الجانب الأمريكي في هذه المرحلة. هناك محاولة لتثبيت هذا الواقع أو قبل تثبيته لخلقه، لأنه لم يتكرس بعد موضوع فتح المسار. تكريس فتح المسار، تأمينه مع إبقاء على الحصار، هذا الوضع سيضغط على جانب، ومن الممكن أن يؤدي إلى تنازلات يريدها الجانب الأمريكي من الجانب الإيراني من دون الذهاب.
1: بما أنك تربط الأمر بالنتائج، النتائج تحتاج وقت، والوقت صحيح ليس هنا رحيما بالكل، بما في ذلك الاقتصادات العالمية التي صحيح تعاني من استمرار هذا الوضع. ونحن ما زلنا في معادلة من يتعب أولا. إيران أيضا تراهن على الوقت.
3: لذلك هذه المبادرة الأمريكية في هذه المحاولة من أجل تأمين مسار في مضيق هرمز. في حال تم هذا الموضوع، أولا يثبت أن الجانب الإيراني لم يتمكن من إغلاق المضيق أو التحكم بالمضيق كما كان يريد. ثانيا يصبح لن تعود الملاحة البحرية في هذا المسار 100%، ولكن على الأقل يكون هناك إمكانية لمرور السفن، ولكن لن تكون بالسهولة التي نتخيلها، لذلك هي فعلا تحتاج إلى وقت، لأن الموضوع ليس فقط أن يعلن الجانب الأمريكي أننا أمننا المضيق ويمكن المرور على هذا، يحتاج وقت من أجل بناء الثقة مع شركات الشحن ومع شركات التأمين من أجل فعلا أن يكون مكرس، وهذا يحتاج صحيح يحتاج وقت، ولكن الكلفة هذا الوقت إذا كانت

0: سيد قليبا، يعني إذا الآن الأولوية بالنسبة للرئيس الأمريكي هو مشروع الحرية هذا الذي أطلق، كيف يمكن لإيران أو ما خياراتها في التعامل مع هذه الخطة الأمريكية الجديدة بما لا يضرها ولكن في نفس الوقت لا يجعلها تدخل أو هي تبدأ أو تستأنف المواجهة العسكرية؟
1: هناك الكثير من المشاريع على المستوى الداخلي بأي دولة أو على المستوى الإقليمي أو على المستوى العالمي، كثير من المشاريع تخلق ميتة، وبالتالي الآن مشروع الحرية إذا لم يتم التشاور به مع المعنيين بمضيق هرمز وبالمرور من العبور من مضيق هرمز، خصوصا إيران وسلطنة عمان، إذا لم يتم التشاور معه لو يبقى ليس أسبوع أو أسبوعين، لو يبقى سنوات لا يمكن تحقيقه إلا بالتشاور مع هاتين الدولتين التي تمتلكان مياه إقليمية في هذه المنطقة. وبالتالي يعني أعتقد الآن هناك خبر لم يتم تأكيده بأن إيران احتجزت سفينتين أمريكيتين جنوب مضيق هرمز، الآن تم الإعلان عنه. وبالتالي مثل هذه الحوادث لا يمكن لها أن تنجح مثل مشروع الحرية الذي أعلنه الرئيس ترامب. أنا أعتقد بأن مشروع الحرية يحتاج لتنفيذه بنجاح أن يتم التفاهم مع دولتين مهمتين في المضيق يشرفان على المضيق. أما أن أنا أريد مشروع الحرية وبالقوة أقول بأن هذه الباخرة يجب أن تعبر وهذه الباخرة لا تعبر، أنا لا أعتقد بأن لا الإيراني يقبل ذلك ولا العماني أيضا. إذا العماني لديه رأي آخر، بس بمعرفتي بالجانب الإيراني لا يقبل أبدا. أنه يعني يوم أمس صباحا كانت هناك مدمرة تريد أن تعبر والإيرانيين منعوها من العبور والدخول في مضيق هرمز. يعني مثل هذه الأعمال ربما تتطور أكثر، وتطور هذه مثل هذه الأعمال يعني تسبب توتر وتأزيم، هذا ينعكس على المفاوضات الأصلية وعلى تحقيق الأهداف الأصلية. أنا يبدو لي بأن تقديم التنازلات الذي تحدث عنه الدكتور سليم، التنازلات يتم تقديم التنازلات عندما تكون المفاوضات على أساس قاعدة رابح رابح. طيب. إيران لا تريد ولا تستطيع ولا تقبل أن تقدم تنازلات في على أساس قاعدة رابح خاسر.
0: فقط تعقيب سريع منك سيد زخور حتى أنتقل لسيد روف.
2: التنسيق مع إيران أو سلطنة عمان، أمس كان هناك تصريح من هيئة الملاحة البريطانية تقول أن الولايات المتحدة أمنت مسار من جانب المياه الإقليمية العمانية، وأن السفن التي تريد أن تعبر هذا المسار أن تنسق مع السلطات العمانية. هذا يدل على أنه ربما هناك تنسيق مع السلطات العمانية في تكريس أو تحديد هذا المسار.
1: لكن إيران وسعت المساحة، مساعة الحظر وسعتها، وبالتالي عمان جيد هذا مهم، لكن من الجانب الآخر إيران موجودة. لماذا يتم تجاوز إيران وهي مياه إقليمية وهذه المنطقة إيران موجودة فيها؟
0: سيد روف، ما حدث مع السفينة الكورية الجنوبية إلى أي حد في اعتقادك يمكن أن يعقد هذا المشروع الذي أطلقه ترامب، مشروع الحرية، وربما يزرع مخاوف لدى أي جهة تفكر في المشاركة فيه؟
3: أعتقد بشكل عام ليس فقط بالنسبة للسفينة من كوريا الجنوبية، لكن نظر إلى زيادة العدائية الإيرانية بالرد على العمل على مشروع الحرية قد تبطئ بعض الأمور، لكن أعتقد في نفس الوقت أنها قد تسرع أمورا أخرى، أمور إيران عادة لا تريد أن تراها تحصل. أين نحن الآن؟ السفن عليها أن تخرج من وتمر عبر مضيق هرمز، على البحارة والطواقم أن ينقلوا شحناتهم إلى الأسواق. عندما يتم تحقيق هذا الأمر فسيكون هنالك حركة بطيئة وقليلة من المضيق تحتاج إلى تأمين، وأيضا الشحنات من بين ميناء وميناء آخر بدون مرورهم في مضيق هرمز. بإمكان هذا الأمر أن يحصل للنفط، حتى الإمارات العربية المتحدة لديها إمكانيات لشحن عبر إلى جنوب المضيق، وأيضا السعوديين كذلك لا يحتاجون إلى المضيق، وأيضا الأمريكيون

0: لديهم منشآت، وفي الوقت الذي يتم فيه تلبية الطلب العالمي للنفط سيتم تلبيته من قبل الدول التي لا تحتاج إلى شحن نفطها وطاقتها عبر مضيق هرمز، وهذا يعني أن إيران ستخرج خاسرة، ستخسر مئات ملايين الدولارات بشكل يومي، مئات ملايين الدولارات بشكل يومي التي يحتاجونها من أجل إعادة بناء بناهم التحتية والجيش وأيضا مخزوناتهم. أيضا
1: بالحديث عن إمكانية يعني عرقلة إيران لهذا المشروع، ترامب تحدث مرة أخرى عن أنه سيلجأ إلى إبادة إيران لو قامت السفن أو لو قامت القوات الإيرانية باستهداف السفن التي تطبق هذا المشروع. هل في اعتقادك يتناسب هذا الخطاب بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى؟ هل يتناسب مع خطاب ترامب عن أنه جاء لينقذ الشعب الإيراني، عن أنه سيجلب الحرية والديمقراطية وأنه رئيس سلام؟ هل هذا معقول مقبول؟
2: Yes, I think it's absolutely consistent.
0: نعم، أعتقد أنه متسق تماما.
2: He's got a strong record.
0: هو لديه سجل قوي في دعمه للسلام، وقد قام بإنهاء صراعات عديدة.
1: إبادة بلد يتسق مع السلام؟
2: He does engage in some hyperbolic statements.
0: هو لديه تصريحات نارية في بعض الأحيان. أعرف أن لديه في قلبه ولديه المصلحة، يريد المصلحة الأفضل للشعب الإيراني، لكن أعتقد أن هذه التصريحات موجهة نحو النظام، وهو حكم طغيان، ولربما قاموا بتعريفه حيث من قبل جيفرسون وأشخاص آخرين، يحكم عن طريق القوة، يحكم بالإعدام ويقمع الحريات، لا يسمح بالانتخابات الحرة. وعندما يتحدث عن محي الحضارة، أعتقد أنه يتحدث عن النظام، لكن هذه هي المسؤولية هي مسؤولية تقع على الشعب الإيراني في نهاية المطاف. يبدو وكأن الحكومة قادرة عندما تمتنع عن تقديم الخدمات للناس، لربما من المحتمل وزيد احتمالية أن يكون هنالك إضرابات عامة أو ربما انتفاضة شعبية.
1: للأسف انتهى وقت هذه المقابلة. السيد بيتر روف، كاتب العمود السياسي بمجلة نيوزويك، شكرا لك. أشكر ضيفا أيضا الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، والشكر موصول لضيفنا الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. مع اعتذار صغير، يبدو أني خطبتك باسم آخر سهوا خلال أحد الأسئلة. شكرا لكم جميعا، ونواصل هذه التغطية مع ما تعيشه طهران على وقع احتمالات تجدد الحرب في كل لحظة، في ظل صعوبة التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، ورغم عودة بعض مناحي الحياة إلى طبيعتها منذ وقف إطلاق النار، فإن أثر الحرب والحصار لا يخفى. مراسلنا محمد البقالي ينقل في هذا التقرير بعضا من مشاهداته في العاصمة الإيرانية.
3: عالقة بين زمنين تمضي الحياة في طهران، بين حرب انتهت وأخرى قد تعود في كل لحظة. تحافظ المدينة على إيقاعها كما لو أن أهلها قد تعلموا العيش تحت التهديد. حتى عندما تبدو الأمور عادية، يعرف كثيرون أن حركة واحدة قد تغير الرقعة كلها، وأن اللعبة لم تنتهي بعد. لكنها المدينة ليست بلا ذاكرة، شواهد الحرب ترى في كل مكان، في وجوه الضحايا وفي أثر الخراب، وفي وعيد بأن غدا المضيق لن يكون أبدا كما الأمس. ذاك غد لم تتضح ملامحه بعد، لكنه لا يرى منفصلا عن أثر الحرب والحصار. أكثر الموظفين في هذه الشركة المتخصصة في تنظيم الأصفار غابوا اليوم، ليس اختيارا، طلب منهم البقاء في بيوتهم، فقد تعطل كل شيء تقريبا مع توقف معظم الرحلات الجوية.
4: تراجع حجم عملنا وهو ما اضطرنا إلى تعليق عمل 90% من موظفينا، وأصبحت الشركة تعمل بنسبة لا تتجاوز 7% من طاقتها المعتادة. وإذا استمرت الأوضاع على هذا النحو فمن المؤسف أن كثيرا من شركات الطيران والأسفار ستتجه نحو الإفلاس بسبب إغلاق السفارات وانعدام الأعمال وضعف خدمات الإنترنت وغياب الرحلات الخارجية.
3: في الأسواق يظهر الأثر الأسرع للحروب. قد لا تكون الضربة قاصمة لكنها موجعة، فالحرب لا تترك أثرها في مواقع القصف فحسب، بل أيضا في الأسعار وفيما يشتريه الناس.
5: خلال الحرب تراجعت المبيعات، ورغم ذلك أنا بقيت هنا، لم أغادر المحل. الناس يشترون كل حسب وضعه، ليسوا على حال واحد.
3: الضرر لا يصيب الجميع بالطريقة نفسها، وأكثر المتضررين هم من ارتبط عملهم بشبكة الانترنت. صدفة التقينا جاروسي وقد كان حريصا على أن يبثنا شكواه بسبب قطع الانترنت الدولي في إيران.
6: زوجتي تعمل في بيع الذهب وكانت تستعمل إنستغرام في الترويج والبيع. الآن هي عاطلة عن العمل بسبب الإنترنت الدولي المقطوع.
3: هكذا تلتقي القضايا الكبرى بتفاصيل المعيش اليومي، والناس يقيسون كل ذلك بلغة أبسط: كم خسروا وكم ارتفعت الكلفة.
7: لنجري مقارنة بسيطة، قبل الحرب كان يمكن شراء 30 بيضة ب 500,000 تومان، السعر ارتفع الآن إلى 650,000، أي بزيادة قدرها 30%. هذه الزيادة تنطبق أيضا على عدد من المواد الأساسية الأخرى مثل الجبن والأسماك المجففة.
3: يزداد المشهد تعقيدا كلما طال الحصار البحري، فالعملة ليست في أفضل حالاتها بعد أن سجلت تراجعات منذ بداية الحرب. لكن رغم تأثر الأوضاع الاقتصادية يقول كثيرون ليس هذا وقت الشكوى. ميثم ناشط معروف طالما وجه سهام نقده إلى الحكومة زمن السلم. هذه بعض من منشوراته ما زالت محفوظة. الآن وقد قامت الحرب اختلف الأمر.
8: أنا شخص ينتقد الحكومة كثيرا، ولكن الحرب شكلت منعطفة. الآن الأولوية هي للدفاع عن الوطن، يجب أن تكون مواقف الجميع ضد الحرب، فهذا بلدنا.
3: قد يكون هذا جزءا من المشهد. في أجزائه الأخرى مجتمع متنوع بهواجس مختلفة وخيارات متباينة لا يمكن حشره في بوتقة واحدة. هي طهران أكثر تعقيدا من إيقاع منفرد. محمد البقالي، الجزيرة، طهران.
1: ننتقل الآن إلى رصد المشهد في لبنان. وفي تفاصيله، شن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات عدة جنوبية لبنان، وهذه مشاهد لغارة نفذها الجيش الإسرائيلي على بلدة المنصور جنوبية لبنان. إذن هذه صور وردتنا قبل قليل، نشاهد فيها تصاعدا لآثار الدخان بشكل كثيف بعد غارة جديدة نفذها الجيش الإسرائيلي على بلدة المنصور في جنوب لبنان، في إطار مواصلته للغارات على بلدات عدة في جنوب لبنان.

من جهته أعلن حزب الله استهداف تجمع لآليات وجنود إسرائيليين في بلدة البياضة ودبابة ميركافا في بلدة القوزح وجرافتين من طراز D9 في بلدتي رشاف ودير سريان وآلية نميرة إسرائيلية بمسيرة في خلة راج ببلدة دير سريان جنوبية لبنان. ومعنا من صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، كما أرحب من رام الله بمدير مكتبنا وليد العمري. أهلا بكما. أبدأ معك إيهاب، وجديد المشهد ميدانيا، ما الذي ترصدونه مع استمرار هذه الغارات الإسرائيلية وأيضا جديد

0: تعيد العمليات التي يشنها حزب الله؟
1: نعم، الغارة الإسرائيلية التي بثينا بعض لقطاتها منذ لحظات هي على بلدة المنصوري في القطاع الغربي من جنوب لبنان، وتقع قبالة بلدة البياضة. هذه الغارة جاءت بعد أقل من ساعة على استهداف حزب الله لدبابة إسرائيلية في هذه البلدة أو بلدة البياضة التي تحتلها إسرائيل، والتي تقع على تلة مشرفة على مناطق واسعة من جنوب لبنان. قام مقاتلو الحزب برصد هذه الدبابة وإطلاق صاروخ موجه باتجاهها، وجاء هذا الاستهداف بعد قصف مركز من المدفعية والدبابات الإسرائيلية على بلدة المنصوري منذ ساعات الصباح. أيضا الاشتباكات استمرت على ضفتي النهر، نهر الليطاني في منطقة النبطية ومرج عيون، وتحديدا هي التي تقع في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. حزب الله أعلن أنه استهدف جرافة إسرائيلية من نوع D9، وقام كذلك باستهداف آلية أخرى جاءت لسحبها في بلدة دير سريان التي تقع قبالة زوتر الشرقية وزوتر الغربية، وأيضا كامل القرى التي تقع على الضفة المقابلة للنهر شمال الليطاني، وهي التي قام الجيش الإسرائيلي بقصفها بالمدفعية وكذلك بالغارات الجوية التي استهدفت زوتر الشرقية وكذلك النبطية الفوقى وأيضا جبشيت التي تقع على بعد نحو 5 كيلومترات من هذه المنطقة المستهدفة. وكذلك شنت المقاتلات الإسرائيلية غارة على بلدة الصريفة بالإضافة إلى بلدات أخرى قريبة منها تقع على تخوم خط المواجهة مثل تبنين وكذلك كفرة في منطقة بنت جبيل، وهذه القرى والبلدات تقع على تماس مع مناطق تحتلها إسرائيل والتي كانت عرضة كذلك لهجمات من جانب حزب الله الذي شن بالمسيرات الانقضاضية غارات على آليات وتجمعات للجنود في منطقة إرشاف وكذلك في منطقة قريبة منها. وهذه المواقع أعلن حزب الله تباعا عن استهدافها وقال إنه حقق إصابات. يأتي ذلك في ظل استمرار لتحليق الطائرات الحربية في أجواء جنوب لبنان، حتى قبل دقائق قليلة كانت تسمع في مناطق عديدة من جنوب لبنان.
0: شكرا لك إيهاب العقدي على كل هذه الإيضاحات. وليد العمري، أيضا ما الجديد فيما يخص البيانات الإسرائيلية واستمرار هذه المشاورات الأمنية حول ما يجري في لبنان؟
2: الجيش الإسرائيلي كعادته يتحفظ على كل ما يتعرض له قواته داخل المحتل من الجنوب اللبناني من اشتباكات مع مقاتلي حزب الله، وعادة إذا كان هناك اشتباكات وإصابات يعترف فيها بعد ساعات. لذلك حتى الساعة لم يصدر أي بيانات باستثناء الإنذار الذي وجهه لسكان قريتين في منطقة النبطية وطلبهم بالرحيل في ساعات الصباح، وأعقب ذلك غارات وقصف. لكن اللافت أنه يواصل عمليات التدمير بكثافة في كافة أرجاء الجنوب اللبناني، تتركز بشكل خاص على مدينة بنت جبيل. وحسب الأرقام الإسرائيلية فإنه هدم حتى الآن أكثر من 900 منزل ومبنى في هذه المدينة، بالإضافة لمنشآت ادعى بأنها جزء من البنى التحتية التابعة لحزب الله وقواته، متوغلة في قلب الجنوب اللبناني في عملية احتلال متواصلة وأيضا سيطرة نارية على باقي المناطق الممتدة حتى منطقة الليطاني. هذا الموضوع كان مركزيا في المشاورات التي يجريها نتنياهو والذي يقول بأنها متواصلة، والتي كانت قد بدأت الليلة قبل السابقة باجتماع مقلص لعدد محدود من الوزراء والأعضاء في المجلس الوزاري الأمني المصغر والذي يضم قادة الأجهزة والجيش، والذي بحث قضية لبنان إلى جانب قضية إيران وأيضا غزة. لكن التركيز خلال اليومين الأخيرين مشاورات متواصلة حتى هذا اليوم تذرع بها نتنياهو من أجل إرجاء شهادته أمام المحكمة وتقصير مدتها إلى ما بعد 4 بالتوقيت المحلي، وفسر ذلك على أنه لدواع أمنية بسبب التطورات الحاصلة واحتمالات انفجار الموقف. والمعروف بأن الإدارة الأمريكية كانت قد طلبت من نتنياهو أن لا يقوم بأي عمليات عسكرية من شأنها أن تقوض وقف إطلاق النار في جنوب لبنان.
0: شكرا لك وليد عمري مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من رام الله. والآن ننوه إلى هذه المشاهد التي نشرها حزب الله لاستهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في بلدة القنطرة جنوبية لبنان بمحلقة قضاضية.

0: والآن إلى قراءة اقتصادية مفصلة لتداعيات الوضع في مضيق هرمز، نتابعها في هذه النافذة مع ازدهار شعشع. لك ازدهار.
1: شكرا سهام، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية الخاصة لتطورات الوضع في مضيق هرمز مع إطلاق الولايات المتحدة مشروع الحرية لإخراج السفن العالقة. كما نتابع في هذه التغطية أسعار النفط. معنا في الأستوديو الأستاذ بشار الحلبي محلل أسواق الطاقة، ولكن قبل بدء النقاش نتابع مع عبد القادر عرادة التطورات على خريطة المضيق.
2: نعم ازدهار، وسأبدأ بما أعلنته إيران وكالة مهر تحديدا عن استهداف لسفن أو حريق شب في تحديدا في ميناء داير في المنطقة الجنوبية، وطاول هذا الحريق عددا من السفن التجارية. لا ندري المبررات والأسباب، ولكن هذا من أبرز الأحداث. لكن اللافت هو هذه التصريحات المتلاحقة للقيادة المركزية الأمريكية، تقول بأن الحصار البحري على إيران مستمر، ولكن في نفس الوقت تقول بأن عملية الحرية على مستوى مضيق هرمز مستمرة. وحينما نتحدث عن استمرارها نشير إلى أننا تابعنا محاولة عدد من السفن عبور مضيق هرمز، ولعل اللافت هو ما سننطلق به، وتحديدا هذه السفينة، سفينة أليانس فيرفاكس. ووفق ما نقلته بيانات ملاحية وتحديدا ما يتعلق بهذه السفينة، هذه سفينة سيارات وتحمل سيارات وليست ناقلة للنفط، كانت انطلقت في وقت سابق حتى قبل الحرب على مستوى، كما نلاحظ هذا هو مسارها، انطلقت من موانئ في الخليج، ولكن رصدت قبل تقريبا أسبوعين على مستوى موانئ الإمارات. ولكن كان هناك إعلان لرويترز، تقول رويترز وذلك نقلا عن شركة ميرسك، بأن هذه السفينة استطاعت أن تعبر المضيق وذلك بمرافقة أمريكية، وليست هي السفينة الوحيدة، هناك حديث أيضا عن سفينة أخرى. نشير أيضا إلى ما نقل أيضا عن وزير الخارجية الكوري الجنوبي، بوليتيكو تنقل عنه بأن السفينة الكورية التي أيضا تم استهدافها، لا ندري في أي مكان تحديدا، ولكن على مستوى المضيق قرب المضيق، أيضا يعلن بأن من كانوا على مستوى هذه السفينة 24 تقريبا بحارا آمنين، وتم أيضا إخماد حريق شب على مستوى هذه السفينة الكورية الجنوبية. بالمجمل حينما نتحدث عن هذه الخريطة نتحدث أيضا عن خريطة أوسع. حينما نتحدث عن خريطة أوسع نشير إلى وضع المضيق في هذه اللحظات، وحينما نشير إلى وضع المضيق نشير إلى ما نقلته بلومبرغ، وبالذهاب إلى المضيق نشير إلى أنها نقلت على أنه من مساء يوم الاثنين إلى الآن تقريبا تم رصد تجمع لنحو 60 سفينة قبالة دبي، وقالت بأن معدل تقريبا تم رصد نحو 363 سفينة بمعدل يفوق المعدل الذي تم رصده خلال السبعة أيام الأخيرة، أي نحو 294 سفينة. وكما نتابع هناك تجمع واضح للسفن وناقلات النفط على مستوى بعيدا عن مضيق هرمز، وتحديدا بعيد عن المسارات، في حين أن القيادة المركزية الأمريكية وتحديدا ما تعلق بتصريحاتها وقائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر كان قد تحدث عن نحو 87 دولة تنتمي لها مختلف السفن الموجودة حاليا على مستوى المضيق. وأشارت القيادة المركزية في تصريح جديد بأنه يتوقع أن يكون هناك عبور جديد للسفن على مستوى المضيق. إذن حديث عن عبور محدود جدا، لا ندري اليوم هل سيكون هناك محاولات جديدة لعبور هذا المضيق، ولكن تصريحات القيادة المركزية تؤكد ذلك، في حين نجد تصريحات إيرانية بالمقابل ازدهار تقول بأنه لا عبور إلا باتفاق مع الجانب الإيراني.
1: سنرصد أيضا تداعيات كل ذلك على أسعار النفط لهذا اليوم. شكرا لك عبد القادر. الآن إذن نتابع أسعار النفط بالإضافة إلى تفاعلها مع التطورات الجارية في المضيق. كما نشاهد خام برنت يشهد تقلبا منذ بدء التداول، وهو حاليا منخفض بأكثر من 1%، ويتم تداوله عند 112 دولارا للبرميل، مع ترقب المستثمرين للتطورات في المضيق وما يمكن أن تسفر عنه حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإخراج السفن. من جديد نرحب بالأستاذ بشار الحلبي محلل أسواق النفط والطاقة، أهلا بك. أتوقف عندما قاله رئيس شيفرون، يقول إن النقص الحقيقي في إمدادات النفط سيبدأ بالظهور الآن. ماذا نفهم من هذا التصريح؟
3: ازدهار، يعني نحن في الأسابيع الماضية كنا نتكلم عن مسارين أساسيين لأسواق النفط، مسار الذي يتأثر بالأحداث الآنية والسياسية والتطورات، ومسار آخر هو هيكلي عمليا عن انقطاع الإمدادات من دول الخليج والدول التي تستخدم مضيق هرمز كالمنفذ الأساسي لصادراتها للاقتصادات العالمية وللمستهلكين. ما يقوله الرئيس التنفيذي اليوم عمليا هو يتحدث عن الصدمة الهيكلية، أي انقطاع الإمدادات إلى الأسواق العالمية. هذه الدفست أو النقصان في الأسواق الذي تجاوز قيمته أو معدلاته 700 مليون برميل من الأسواق فقد هذه بسبب إقفال مضيق هرمز، ولذلك اليوم الأسعار أولا نراها ما زالت يعني فوق معدل $100 من جهة، ولكن من جهة أخرى بدأ دق ناقوس الخطر من الجميع، إن كان الوكالات الدولية، المؤسسات التي تعنى بالاقتصاد الدولي، وحتى اليوم المدراء التنفيذيين لشركات الطاقة العالمية.
1: لكن من اللافت أيضا أنه لم يتحدث عن البدائل. أتوقف من جديد عند تصريحاته وهي لافتة بطبيعة الحال، عندما يشير إلى أن الإمدادات التي توفرت من خلال أساطيل الظل والمخزونات الاستراتيجية سرعان ما امتصتها الأسواق، ولا إشارة حتى الآن عن بدائل.
3: لا يوجد بدائل، وهناك مؤشر خرج اليوم من تقرير لبنك جولدمان ساكس العالمي قال فيه أن المعدلات بالعموم يعني حول العالم، معدلات الاحتياطات النفطية قد انخفضت لأول مرة لما دون معدلات التي انخفضت لها منذ 8 سنوات. هذا مؤشر سلبي عمليا للأسواق، وهذا أيضا يعكس الكلام الذي تكلمنا عنه أن الأسواق اليوم تعيش حالة ديفيسيت، أي أن هناك الانقطاع اليوم قلب الموازين داخل الأسواق لنقصان في الإمدادات، والطلب اليوم لا يمكن ملاقاته من الكميات المعروضة في الأسواق. طبعا رفع الولايات المتحدة الأمريكية من صادراتها بما يقارب 1 مليون برميل باليوم، يعني روسيا استفادت بشكل كبير من رفع وتخفيف العقوبات الأمريكية على النفط الروسي، ولكن لدى الدول تحديدا الصناعية التي يعني تعتمد بشكل أساسي على النفط لديها فقط اليوم مخزوناتها للاستفادة منها، ولكن هذه كلها ليست بدائل عن انقطاع الإمدادات.
1: حتى بشار مع تقديم عروض قد تبدو للبعض أنها مغرية كما فعل العراق بحسب بلومبرغ، يقدم عروض تخفيض في أسعار النفط للراغبين في عبور مضيق هرمز، ما رأيك في هذا العرض؟
3: زيارة، هذه سخرية القدر، يعني عمليا كل مرة كان هناك أزمة في مجال الطاقة في العالم استفادت الدول المنتجة والمصدرة للنفط تحديدا من ارتفاع الأسعار، ولكن اليوم المعادلة قلبت على رأسها. لماذا؟ لأن هذه الدول تحديدا دول الخليج لا تستطيع إيصال، لا يوجد هناك أزمة في الإنتاج، ولكن لا تستطيع إيصال هذه البراميل وهذه الكميات إلى المستثمرين والمستهلكين. لذلك العراق اليوم الشهر الماضي كانت يعني تسعيرات النفط الخام العراقي وصلت إلى ما فوق $120، ولكن للمفارقة أن اليوم

0: التحدي الأساس ليس شراء هذه الكميات بل الوصول لهذه الكميات. والنقطة هنا يجب التنويه عنها أن العراق لا يمتلك أسطوله الخاص من ناقلات النفط لتصدير هذه الناقلات، بل يعتمد على المستهلكين الذين هم عليهم اليوم أخذ هذه المخاطرة، دخول مضيق هرمز، يعني أخذ شراء النفط العراقي والخروج منه بعدها.
1: التداعيات تظهر وتظهر سريعا. دعنا نتابع سويا ما يظهر الآن على الشاشة من خبر عاجل. الرابطة إذن الأمريكية للسيارات تؤكد ارتفاع سعر البنزين بأكثر من 50% منذ بدء العملية العسكرية في إيران.
0: نعم، كانت المعدلات ارتفعت بقرابة 46%، واليوم يعني دخلنا حاجز 50%. طبعا هذا حاجز أساسي ومهم. الأسعار، أسعار الغازولين أو البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية هي مؤشر أساسي لقياس ربما ردة فعل المواطن الأمريكي العادي الذي سيتجه إلى صناديق الاقتراع في نهاية هذا العام. يعلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذلك، يعتقد أنه ما زال أمامه الكثير من الوقت ليقلب هذه المعادلة إذا ما توصل إلى اتفاق مع إيران. إيران أيضا تعلم هذه المواضيع كلها وربما تستخدم عامل الوقت ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونرى يعني هذا التعثر في المسار الدبلوماسي. ولكن النقطة الأولى والأساس هذا الارتفاع، رغم أن الولايات المتحدة هي أكبر المنتج اليوم للنفط في العالم، ولكن لا تستطيع أمريكا أن تحصن نفسها من ارتفاع الأسعار على يعني في الأسواق الطاقة العالمية، وهو ما ينعكس على أسعار البنزين داخل أمريكا.
1: طبعا الجميع يتابع الآن البيانات المتعلقة بالحركة والشحن وما إلى ذلك. كيبلر وهي من أهم من يرصد هذه البيانات لتتبع الشحنات أظهرت أن مستوردات آسيا من النفط انخفضت لأدنى مستوياتها منذ 10 سنوات. التحديات تزداد إذن في هذه المرحلة.
0: بطبيعة الحال هناك 3 أو 4 دول أساسية في آسيا تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط من خلال مضيق هرمز، الصين على رأسها، اليابان، كوريا الجنوبية والهند، وهذه كلها تعاني اليوم لأن البدائل ليست كافية لتعويض الخسائر والفجوة الموجودة في الأسواق. هم اتجهوا لشراء النفط الروسي، النفط الأمريكي، ولكن وأيضا استخدموا أو يستخدمون الاحتياطات الاستراتيجية أو التجارية لديهم، ولكن كل هذه الكميات ليست كافية سد هذه الفجوة ولملاقاة احتياجات هذه الدول الصناعية بامتياز.
1: شكرا جزيلا لك بشار الحلبي، محلل أسواق النفط والطاقة. نهاية هذه الفقرة إذن. نعود الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية بتطوراتها المتلاحقة.
2: شكرا لك ازدهار، وأهلا بكم مشاهدين من جديد إلى هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة لآخر تطورات والأخبار المتلاحقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عملية بحرية لإخراج السفن من مضيق هرمز. وفي آخر التطورات قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز، وإن استمرار الوضع الراهن غير قابل للتحمل بالنسبة للولايات المتحدة. وأضاف قاليباف أن أمريكا وحلفائها عرضوا أمن الشحن ونقل الطاقة للخطر بانتهاك وقف إطلاق النار والحصار. وكانت سي بي إس نيوز نقلت عن مسؤولين دفاعيين قولهم إن مدمرتين أمريكيتين عبرتا مضيق هرمز ودخلتا الخليج بعد اجتيازهما حاجزا إيرانيا. ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وغربيين قولهم إن من المرجح أن يأذن الرئيس ترامب برد عسكري على إيران في غضون أيام. كما نقلت وول ستريت جورنال عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها إن الرئيس ترامب يبقي جميع الخيارات مفتوحة بينما يسعى للتوصل إلى تسوية مع إيران. في الأثناء أفادت الخارجية الإيرانية بأن وزير الخارجية عباس عراقجي يتوجه اليوم إلى الصين في زيارة يبحث خلالها مع نظيره الصيني التطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية. بموازاة ذلك دعا رئيس الوزراء الباكستاني للالتزام بوقف إطلاق النار لإتاحة المجال الدبلوماسي اللازم للحوار بين واشنطن وطهران. وفي التطورات بجنوب لبنان وصل الجيش الإسرائيلي وشن غارات على بلدات عدة. من جهته أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدف فيها آليات وجنودا إسرائيليين في البياضة والقوزح ورشاف ودير سريان جنوبية لبنان. وأرحب بمراسلينا معنا من طهران عمر هواش ومن واشنطن مراد هاشم. أهلا بكم. أبدأ معك عمر، وجديد المواقف في إيران وأيضا أهمية هذه الزيارة التي يجريها عراقجي إلى الصين.
3: نعم، الجديد ما ذكرته قبل قليل وكالة أنباء فارس حول سفينتين أمريكيتين. قالت يوم أمس القيادة المركزية الأمريكية إنهما عبرتا من مياه الخليج ونحو مضيق هرمز ثم دخلتا مياه خليج عمان. قالت وكالة أنباء فارس إن هاتين السفينتين هما لا تزالان عالقتين في القسم الجنوبي من مضيق هرمز قرب السواحل العمانية. نعرف أن السواحل العمانية أو المنطقة مضيق هرمز الجنوبية قرب عمان هي منطقة منخفضة العمق البحري وهي سواحل صخرية. لذلك ذكرت وكالة أنباء فارس إن السفينتين قد جنحتا في تلك المنطقة نظرا لأن المنطقة صخرية وأنها قليلة العمق، وهذا بطبيعة الحال يتناقض مع الرواية الأمريكية التي كما ذكرت قالت إن السفينتين الأمريكيتين قد خرجتا من مياه الخليج وعبرتا مضيق هرمز. يمكن القول سهام إن إيران لا تزال تنفي كل الروايات الأمريكية بشأن ما حدث يوم أمس انطلاقا من دخول مدمرتين أمريكيتين مضيق هرمز. هنا قال الجيش الإيراني إنه وجه لهما التحذيرات قبل أن تصلا إلى المضيق وأنهما ترجعتا بعد ذلك نتيجة إطلاق صواريخ ومسيرات أصابت بالقرب من السفينة. كذلك الإيرانيون لا يزالون يؤكدون أن العملية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فشلت وأن أمريكا لم تتمكن من فتح المضيق وأنه لا يزال يقع تحت السيطرة الأمريكية. ونعيد نذكر بأن السفينتين الأمريكيتين اللتين أعلن عنهما يوم أمس أنهما عبرتا المضيق الآن وفق ما ذكرت وكالة أنباء فارس عالقتين في السواحل الجنوبية للمضيق قرب السواحل عمان نظرا لأن السواحل تلك صخرية وقليلة العمق. ونعلم أن السفن وخاصة ناقلات النفط العملاقة بحاجة إلى عمق مياه كبير يصل نحو 40 متر، وهذا العمق هو متواجد بطبيعة الحال في السواحل الإيرانية أي شمال مضيق هرمز. لذلك أي محاولة لعبور السفن من السواحل الجنوبية قرب السواحل العمانية سوف يفشل نتيجة انخفاض العمق من تلك الناحية. زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التي أعلنت عنها الخارجية الإيرانية قبل نحو ساعة ونصف قالت إنها تأتي في إطار استمرار المشاورات السياسية الإيرانية مع دول المنطقة والعالم، وأنها تأتي استكمالا للجولة السابقة التي أجراها وزير الخارجية الإيراني قبل نحو 10 أيام في كل من إسلام أباد وعمان وروسيا، وأن عراقجي سوف يتناول مع نظيره الصيني في بيجين آخر القضايا المتعلقة بالإقليم والعالم فضلا عن العلاقات الثنائية. في الحقيقة سهام توقيت هذه الزيارة مهم للغاية نظرا لما يلاحظ من تطورات عسكرية وتصعيد عسكري في مضيق هرمز.
2: نعم.
3: المضيق مهم جدا بالنسبة للصين لأنها تستورد من خلاله النفط الإيراني، وبالتالي نتحدث عن أهمية اقتصادية عالية بالنسبة للصينيين. وتأتي هذه الزيارة أيضا تزامنا مع دراسة إيران للمقترح الأمريكي الأخير.
2: طيب.
3: ويبدو أن الإيرانيين يريدون أن يضعوا الصينيين في صورة آخر التطورات
2: وأيضا
3: بشأن المفاوضات.
2: عمر، مع استمرار هذا الحصار الأمريكي البحري لإيران، كيف يبدو التقييم الإيراني للوضع اقتصاديا؟
3: نعم، الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية لا يزال مستمر بطبيعة الحال. الإيرانيون لا ينكرون تأثير هذا الحصار، لكن هنا في طهران يقول الخبراء إن هذا التأثير لا يمكن أن يظهر إلى العلن بشكل واضح وجلي خلال بضعة أسابيع، إنما يحتاج إلى عدة شهور، وبالتالي نحن هنا في طهران حتى اللحظة لم نلمس تأثير واضح وكبير لهذا الحصار، لكننا

0: لاحظنا ارتفاع في الأسعار السلع الأساسية وليس شحها أو فقدانها من الأسواق، كل شيء هنا تقريبا متوفر لكنه بأسعار مرتفعة، وهذا الأمر مرده إلى عدة أمور. أولا أن إيران غير قادرة على تصدير النفط بسبب الحصار البحري، التصدير مستمر لكنه ليس كما كان قبل الحصار، وبالتالي العملة الصعبة تدخل إيران بشكل أقل من السابق، وهذا من شأنه أن أثر على أسعار العملة الوطنية، انخفضت خلال الأيام الماضية مقابل ارتفاع الدولار، هذا بطبيعة الحال أثر على أسعار السلع في الأسواق، وبالتالي من شأنها أن يؤدي إلى تقليص القدرة الشرائية للمواطن. الحكومة الإيرانية تتحدث دائما عن بدائل، عن أنها قادرة على تعويض الاستيراد والتصديرات عبر الموانئ من خلال المنافذ البرية التي تمتلكها مع عدة دول على رأسها تركيا، العراق، أفغانستان، وأذربيجان وباكستان.
1: نعم، عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران، شكرا لك. مراد، أيضا على الجانب الآخر ترامب يهدد من جديد بإبادة إيران إذا جرى استهداف السفن الأمريكية، بينما يؤكد أيضا على استمرار المساعي للتوصل إلى تسوية. قربنا أكثر من هذا الموقف لترامب وأيضا من بيانات القيادة المركزية عن التطورات في مضيق هرمز.
2: نعم سهام، الرئيس ترامب وجه تهديدا واضحا شديد اللهجة للقوات الإيرانية من أنه من أنها سوف تمحى من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية، وهذا ردا على الهجمات التي شنت في شكل موجتين على مدمرتين أمريكيتين وكذلك على سفينتين تجاريتين كانتا تعبران المضيق عبر الممر الذي أمنته الولايات المتحدة الأمريكية ضمن عملية مشروع الحرية. هذه العملية من الواضح أنها سوف تتواصل. القيادة المركزية الأمريكية تعتبر أن اليوم الأول لهذه العملية مر بنجاح بالنظر إلى مرور السفينتين التجاريتين اللتين ترفعان العلم الأمريكي وكذلك مرور المدمرتين، إضافة إلى نجاح الأصول العسكرية الأمريكية في التصدي لموجتين من الهجمات الإيرانية حاولت تعطيل هذا المسعى. سنسمع المزيد اليوم من وزير الحرب وكذلك رئيس هيئة الأركان.
1: عفواً مراد، صحفي. فقط دعني أشير إلى هذا الخبر العاجل على الشاشة عن القيادة المركزية الأمريكية، تقول حاملة الطائرات جورج بوش عبرت بحر العرب بينما تفرض قواتنا حصاراً بحرياً على إيران. لا أعلم هل لديك أي معلومات إضافية حول هذا الخبر مراد؟
2: هي وصلت هذه الحاملة، حاملة الطائرات جورج بوش إلى المنطقة سابقا، والآن الحديث عن عبورها لبحر العرب، لكن لا يتضح هل باتجاه خليج عمان، لا يتضح بطبيعة الحال، ولكن هذه حاملة الطائرات تنضم إلى حاملة طائرات أخرى موجودة أيضا في ذات المكان أبراهام لينكولن، وعلى متن الحاملتين قرابة 10,000 من الجنود إضافة إلى عشرات الطائرات، وكلا الحاملتين تساهمان حاليا في المجهود المتعلق بحصار الموانئ الإيرانية، الحصار البحري، وكذلك ما يتعلق بهذه العملية، عملية مشروع الحرية التي تكرس لها القيادة المركزية الكثير من الأصول العسكرية، تحدثت عن أكثر من 100 طائرة ومدمرات، بعض هذه المدمرات من التي ترافق هاتين الحاملتين، إضافة إلى 15,000 جندي ومسيرات.
1: وفقط نشاهد في الصورة حاملة الطائرات المذكورة في الخبر جورج بوش من القيادة المركزية الأمريكية، وهي في عرض البحر، بينما إذن تشير القيادة المركزية الأمريكية إلى أنها عبرت بحر العرب بينما تفرض القوات الأمريكية حصارا بحريا على إيران. ليك مراد.
2: نعم، هي إشارة أيضا، رسالة واضحة تؤكد فيها القيادة

0: الأمريكية المركزية المضي قدما في هاتين العمليتين الحصار وكذلك دعم مشروع الحرية. هذه العملية تحديدا الإدارة تراهن فيها على استمرار فتح المضيق عبر ولو جزئيا عبر تأمين هذا الممر وكذلك حمايته عبر مظلة دفاعية كما قال قائد القيادة المركزية تشمل حزمة واسعة من الإجراءات وكذلك الطبقات من أجل ضمان مرور آمن لهذه السفن. وهناك اتصالات جرت خلال الساعات الماضية مع عشرات السفن كما يقول قائد القيادة المركزية من أجل تسهيل مرورها في هذا الممر، وهناك توقع بأن تمر العديد منها خلال
1: وهنا
0: الساعات والأيام
1: مراد بما
0: القادمة.
1: أن القيادة المركزية الأمريكية تحرص أحيانا على توثيق عملياتها وما تعلنه من خلال صور وفيديوهات، هل هناك أي توثيق لما قالت إنه نجاح لمدمرتين أمريكيتين في عبور مضيق هرمز؟ لأن وكالة فارس للأنباء تفند هذه الرواية وتقول إن المدمرتين عالقتان في الجنوب، في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز قرب السواحل العمانية، وأنهما عمليا جانحتان هناك.
0: القيادة المركزية سهام كما أشرت هي نشطة في الإعلانات والبيانات والمنشورات بما في ذلك تلك التي تنفي ما تقوله إيران ووسائل الإعلام الإيرانية، ويتوقع أن يحدث هذا مرة أخرى فيما يتعلق بالمدمرتين، لأن القيادة المركزية أعلنت بالفعل أن المدمرتين يو اس اس ميسون وكذلك المدمرة يو اس اس تريكستون عبرتا بالفعل هذا الممر المؤمن برفقة مروحيات باتشي وسي هوك وكذلك طائرات أخرى بطبيعة الحال باتجاه الخليج. وهذا الإعلان جاء بشكل متكرر وبصيغة رسمية، ومن ثم قد لا تكون هناك صور حتى الآن متوفرة، لكن هذا لا يعني أنها قد لا تنشر لاحقا كما جرت العادة من قبل القيادة المركزية الأمريكية سهام.
1: شكرا لك مراد هاشم، مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. ومعنا من إبل الساقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس، كما ينضم إلينا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، ومن بيروت مراسل الجزيرة تامر صمادي. أهلا بكم جميعا، وأبدأ معك جوني من هذا الخبر العاجل الذي نشاهده على الشاشة، غارة إسرائيلية ثانية على بلدة زوطر الشرقية جنوبية لبنان. قربنا أكثر من المشهد مع توالي هذه الغارات الإسرائيلية.
2: سهام، بين استمرار الغارات الإسرائيلية وأيضا استمرار عمليات حزب الله، يمكن القول أن الواقع الميداني هنا في الجنوب اللبناني يبقى مشتعلا على نحو كبير، وهناك مجموعة من الملاحظات التي لا بد من أن نتوقف عندها من أجل أن نفهم المشهد بشكل كامل. بشأن الغارات الإسرائيلية، آخرها كما ذكرتم على بلدة زوطر الشرقية الواقعة في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني في منطقة النبطية، وخلال الأيام الماضية كان هناك تركيز كبير من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية على استهداف هذه المنطقة، والغارات خلال الساعات الماضية توزعت على عدد كبير من البلدات هنا في الجنوب اللبناني لناحية القطاع الغربي على بلدة المنصوري وأيضا بلدة مجد الزون، وهما قريبتان من بلدة البياضة. بلدة البياضة تسيطر عليها القوات الإسرائيلية وتستهدف فيها أيضا القوات الإسرائيلية من جانب حزب الله، والغارات الأخرى تركزت كما ذكرنا باتجاه منطقة النباطية، وهذه المناطق أيضا تقابل بلدات تسيطر عليها القوات الإسرائيلية. وهذه الغارات اليوم جاءت بعد إنذار صباحي من جانب الجيش الإسرائيلي لبلدتين هما صريفة وجبشيت، وباتت مسألة هذه الإنذارات الإسرائيلية كمسألة يوميا ينشر الجيش الإسرائيلي هذا النوع من الإنذارات. بالنسبة لعمليات حزب الله هي أيضا كانت متتالية خلال الساعات القليلة الماضية، واللافت في هذه العمليات هي أيضا اليوم إكثار حزب الله من استخدام المحلقات والمسيرات الانقضاضية في استهداف جنود إسرائيليين، في استهداف جرافات من طراز D9، وأيضا في استهداف دبابات ميركافا. والملاحظة الأخرى أيضا وهي ملاحظة مهمة أن جزء كبير من هذه العمليات، نحو 3 عمليات تقريبا، تركزت في محيط بلدة دير سريان الواقعة هنا في القطاع الشرقي، وتحديدا منطقة خلت الراج. وهذه المنطقة كان قال حزب الله يوم أمس أنه خاض اشتباكات من مسافة 0 مع الجنود الإسرائيليين فيها. كانت قوة إسرائيلية وفق البيان الذي صدر من جانب حزب الله تتقدم من دير سريان باتجاه زوتر الشرقية عندما حصلت هذه الاشتباكات. وبحسب أيضا البيان الذي صدر عن حزب الله يوم أمس، سقط جرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي وحصلت استهدافات مركزة من جانب أفراد وعناصر حزب الله. سياسيا أيضا يمكن القول هنا أن هناك ترقبا كبيرا على الساحة اللبنانية، خصوصا في ظل ما أعلنه الرئيس اللبناني جوزيف عون يوم أمس بشأن المفاوضات المباشرة. تحدث الرئيس اللبناني عن عقد لقاء تمهيدي ثالث للمفاوضات المباشرة خلال المرحلة المقبلة في واشنطن على مستوى السفراء، وستشارك فيه السفيرة اللبنانية لدى الولايات المتحدة. وقال أن هذه اللقاءات تأتي في إطار التمهيد للمفاوضات المباشرة، وأن هذه المفاوضات المباشرة خيار لا عودة عنه، لأن السبيل الوحيد لوقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية ولتحقيق المطالب اللبنانية، علما أن حزب الله ما يزال عند موقفه الرافض للمفاوضات المباشرة، ويدعو حزب الله للاستفادة من أي اتفاق أمريكي إيراني، كما قال الأمين العام للحزب يوم أمس في بيان صدر عنه.
1: شكرا لك جوني. ونستطلع أيضا جديد المشهد مع وليد. وليد، ما جديد البيانات من الجيش الإسرائيلي ومخرجات هذه المشاورات الأمنية التي يجريها نتنياهو؟
3: أولا، شمال إسرائيل هادئ منذ نحو 20 ساعة، لم يشهد أي عمليات قصف أو تسلل لمسيرات ولا دوي لصافرات، لكن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته الحربية وإن كانت بوتيرة مخففة أو منخفضة نسبيا بالمقارنة مع كل الأيام الماضية، وفي ظل حالة عدم اليقين الإسرائيلية إزاء ما يتطور في على الجبهة مع إيران. فإن هناك من يرى أن هذا الهدوء قد يكون هدوء يسبق العاصفة، وقد يكون الهدوء الذي يسبق الاتفاق أيضا، والذي سينعكس على الجبهة مع لبنان. إحصائيات الجيش الإسرائيلي تحدثت أنه خلال ومنذ وقف إطلاق النار كان قد تمكن الجيش الإسرائيلي من قتل نحو 200 من عناصر حزب الله، واستهدف أكثر من 500 موقع تابع لحزب الله حسب تعبيره، وأن قواته تواصل عمليات الهدم، كما أنها تواصل عمليات توجيه إنذارات وإخلاءات في عدة قرى متزايدة يوميا في جنوب لبنان. المشاورات التي يجريها نتنياهو والتي تواصلت اليوم أيضا، ويمكن القول اليوم الثالث على التوالي بعد اجتماع الليلة قبل الماضية الذي امتد لثماني ساعات لعدد محدود جدا من القادة ومن الوزراء الكبار الأعضاء في الطاقم الوزاري الأمني السياسي المصغر، هذه المشاورات تبحث ملف لبنان بالإضافة إلى ملفي إيران وغزة. لكن اللافت هو أن نتنياهو ملتزم حتى الساعة وفق التقديرات الإسرائيلية بما طلبه منه الرئيس ترامب، وهو أن لا يعمل على تقويض وقف إطلاق النار في جنوب لبنان. في المقابل، هذه المشاورات هي السبب وراء إعطاء الأمر للجيش بأن يكون في حالة استنفار كاملة وتأهب عالية الدرجة تحسبا لأي طارئ، لأن بعض القراءات الإسرائيلية تقول بأن الساعات المقبلة قد تكون حاسمة، وأنها تفصل عن تطور الموقف وانفجاره تجاه إيران. وبعض المصادر تقول أن الجيش الإسرائيلي فقط ينتظر الضوء الأخضر من الإدارة الأمريكية كي يبدأ هجماته إلى جانب الجيش الأمريكي إذا انهار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. المصلحة الإسرائيلية كما رددها المسؤولون الإسرائيليون هو بضرورة استئناف الهجمات لتستهدف كافة المنشآت الاقتصادية ومنشآت الطاقة إلى جانب الحصار المفروض على إيران من أجل تقويض النظام في نهاية المطاف، وهو ما ترى إسرائيل أنه سينعكس على الجبهة مع لبنان ويتيح لها مواصلة الحرب هناك. وإن كان الرئيس الأمريكي قد طلب من نتنياهو أن لا يربط ما يتطور إليه جبهة إيران مع ما عليه الحال في جبهة لبنان،
1: نعم.
3: لأن لا مصلحة للإدارة الأمريكية حسب الوارد من المعلومات بأن ينهار وقف إطلاق النار وتنقطع عملية المفاوضات التي بدأت بين الجانبين برعايتها.
1: وليد العماري مدير مكتب الجزيرة من رام الله، شكرا لك. ونشير إلى هذا الخبر العاجل على الشاشة عن الرئيس اللبناني، يقول آن الأوان لعودة الجيش ليستلم مهامه كاملة وأن يكون الوحيد المسؤول عن الأمن في الجنوب. تامر، طبعا هذا الوضع المشتعل يلقي بظلاله على الناس، خصوصا النازحين الذين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم. قربنا أيضا من هذا الجانب، ما الذي ترصده؟
4: بالفعل ملف نزوح سهام هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة المتواصلة من الحرب. أقف الآن في واحدة من مدارس الإيواء، هذه المدرسة التي تضم أكثر من 1000 نازح من الذين هجروا من الضاحية الجنوبية، ضاحية بيروت الجنوبية، والعديد من القرى والبلدات في الجنوب اللبناني. الصفوف امتلأت عن بكرة أبيها، الطاقة الاستيعابية أغلقت بالكامل، وهو ما دفع القائمين على هذه المدرسة إلى افتتاح هذه الخيام التي سوف أقربها لكم بكاميرا الزميل علي ماجد. كما تشاهدون تقزمت الحياة في هذه الخيام وتقزمت أحلام النازحين هنا الذين فقط يبحثون عن مأوى، لا سيما أننا نتحدث عن طقس ماطر اليوم ويوم أمس أيضا، وهو ما فاقم من المعاناة. هذه الخيمة الصغيرة كما تشاهدونها تؤوي 6 أشخاص، زميل علي يقربها لكم، أو 7 أشخاص عفوا، وهي خيمة صغيرة يعني بالكاد تتسع لشخصين في الوضع الطبيعي، وهو ما يعكس حجم المعاناة وحجم هذه الأزمة. هذه الخيمة كما تشاهدون فيها 4 من الأشخاص، عائلة مكونة من 4 أشخاص، لكن وهنا الكارثة، هذه الخيمة على سبيل المثال فيها 13 شخصا، عائلة مكونة من 13 شخصا. ماذا يعني ذلك؟ يعني بأن الجميع بات يبحث عن مأوى، والمأوى غير متوفر، لأن كما قلت مراكز الإيواء التي تقدر ب 600 وأكثر بقليل باتت ممتلئة بالنازحين، ولذلك هذه الخيام باتت تحتضن الأشخاص فوق بعضهم البعض، عائلات فوق بعضها البعض. كل ما يأملون به هي أو هو انتهاء هذه الحرب، العودة إلى قراهم، إلى قراهم وإلى بلداتهم. وكما قلت الوضع أكثر مأساوية خارج هذه المدارس. لماذا؟ لأن الأمطار تتساقط بكثافة، وهو ما أدى إلى تبعثر كثير من الخيام في الساحات العامة في الطرقات. هنا أيضا مشهد مصغر عما يجري في الشارع. هذه الخيام على يسار الشاشة أو على يسار الكاميرا هي جزء مصغر من الخيام المتواجدة في الساحات في الطرقات العامة، والتي تضررت كثيرا بفعل الأمطار وتسربت إليها الكثير من الأمطار. الكل هنا في حالة انتظار دائم، انتظار لكل شيء، انتظار الماء، انتظار الطعام، انتظار الدواء سهام، وانتظار المساعدة، وانتظار أي خبر قد يغير هذا المشهد المأساوي والبائس والصعب. الأرقام تعطي صورة واضحة لكنها لا تنقل ثقل اللحظة. هذه الأرقام التي تتحدث عنها السلطات اللبنانية تشير إلى أننا أمام أكثر من 625 مركز إيواء. هذه المراكز تضم 124 ألف نازح، أي ما يزيد عن 32 ألف عائلة. لا نتحدث عن أرقام مجردة، بل عن مدينة وقرى وبلدات وأحياء نزحت بالكامل من بيوتها. في المقابل تتواصل الأفعال أو الأعمال العدائية الإسرائيلية التي تجاوزت 11 عمل عدائي وفقا لآخر الأرقام الحكومية. عدد الشهداء بات يقترب من 2700، عدد الجرحى زاد عن 8200 جريح. هذه الأرقام لا تعني فقط خسائر، تعني فراغا في البيوت ومقاعد فارغة على مواقع الطعام أو موائد الطعام وقصص انقطاع.

0: في ظل صعوبة التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، ورغم عودة بعض مناحي الحياة إلى طبيعتها منذ وقف إطلاق النار، فإن أثر الحرب والحصار لا يخفى. مراسلنا محمد البقالي ينقل في التقرير التالي بعضا من مشاهداته في العاصمة الإيرانية.
1: عالقة بين زمنين تمضي الحياة في طهران، بين حرب انتهت وأخرى قد تعود في كل لحظة. تحافظ المدينة على إيقاعها كما لو أن أهلها قد تعلموا العيش تحت التهديد. حتى عندما تبدو الأمور عادية، يعرف كثيرون أن حركة واحدة قد تغير الرقعة كلها، وأن اللعبة لم تنتهي بعد. لكنها المدينة ليست بلا ذاكرة. شواهد الحرب ترى في كل مكان، في وجوه الضحايا وفي أثر الخراب، وفي وعيد بأن غدا المضيق لن يكون أبدا كما الأمس. ذاك غد لم تتضح ملامحه بعد، لكنه لا يرى منفصلا عن أثر الحرب والحصار. أكثر الموظفين في هذه الشركة المتخصصة في تنظيم الأصفار غابوا اليوم، ليس اختيارا. طلب منهم البقاء في بيوتهم، فقد تعطل كل شيء تقريبا مع توقف معظم الرحلات الجوية.
2: تراجع حجم عملنا، وهو ما اضطرنا إلى تعليق عمل 90% من موظفينا، وأصبحت الشركة تعمل بنسبة لا تتجاوز 7% من طاقتها المعتادة. وإذا استمرت الأوضاع على هذا النحو، فمن المؤسف أن كثيرا من شركات الطيران والأسفار ستتجه نحو الإفلاس بسبب إغلاق السفارات وانعدام الأعمال وضعف خدمات الإنترنت وغياب الرحلات الخارجية.
1: في الأسواق يظهر الأثر الأسرع للحروب. قد لا تكون الضربة قاصمة، لكنها موجعة. فالحرب لا تترك أثرها في مواقع القصف فحسب، بل أيضا في الأسعار وفيما يشتريه الناس.
3: خلال الحرب تراجعت المبيعات، ورغم ذلك أنا بقيت هنا، لم أغادر المحل. الناس يشترون كل حسب وضعه، ليسوا على حال واحد.
1: الضرر لا يصيب الجميع بالطريقة نفسها، وأكثر المتضررين هم من ارتبط عملهم بشبكة الانترنت. صدفة التقينا جاروسي، وقد كان حريصا على أن يبثنا شكواه بسبب قطع الانترنت الدولي في إيران.
4: زوجتي تعمل في بيع الذهب، وكانت تستعمل إنستغرام في الترويج والبيع. الآن هي عاطلة عن العمل بسبب الإنترنت الدولي المقطوع.
1: هكذا تلتقي القضايا الكبرى بتفاصيل المعيش اليومي، والناس يقيسون كل ذلك بلغة أبسط: كم خسروا وكم ارتفعت الكلفة.
5: لنجري مقارنة بسيطة، قبل الحرب كان يمكن شراء 30 بيضة ب 500,000 تومان، السعر ارتفع الآن إلى 650,000، أي بزيادة قدرها 30%. هذه الزيادة تنطبق أيضا على عدد من المواد الأساسية الأخرى مثل الجبن والأسماك المجففة.
1: يزداد المشهد تعقيدا كلما طال الحصار البحري، فالعملة ليست في أفضل حالاتها بعد أن سجلت تراجعات منذ بداية الحرب. لكن رغم تأثر الأوضاع الاقتصادية، يقول كثيرون ليس هذا وقت الشكوى. ميثم ناشط معروف، طالما وجه سهام نقده إلى الحكومة زمن السلم. هذه بعض من منشوراته ما زالت محفوظة. الآن وقد قامت الحرب اختلف الأمر.
6: أنا شخص ينتقد الحكومة كثيرا، ولكن الحرب شكلت منعطفة. الآن الأولوية هي للدفاع عن الوطن. يجب أن تكون مواقف الجميع ضد الحرب، فهذا بلدنا.
1: قد يكون هذا جزءا من المشهد. في أجزائه الأخرى مجتمع متنوع بهواجس مختلفة وخيارات متباينة لا يمكن حشره في بوتقة واحدة. هي طهران أكثر تعقيدا من إيقاع منفرد. محمد البقالي، الجزيرة، طهران.
0: ونتناول المشهد

0: تحليل مع ضيوفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية والسيد بيتر روف كاتب العمود السياسي بمجلة نيوزويك، ومعنا أيضا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، والدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد روف، الجانب الأمريكي يتحدث عن نجاح مهمة مشروع الحرية في أول أيامها بناء على مؤشرين: عبور سفينتين تجاريتين تحملان العلم الأمريكي وعبور مدمرتين أمريكيتين للمضيق. اليوم الجانب الإيراني يفند هذه الرواية المتعلقة بالمدمرتين ويقول إنهما جانحتان في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز قرب سواحل عمان. إذن كيف يمكن فعلا التأكد من سير هذه العملية وتقييمها بشكل حقيقي؟ القيادة المركزية لن توثق حتى الآن بالصور روايتها.
1: طاب يومكم وشكرا لكم على استضافتي. أنا متأكد من أننا سنرى صورا قريبا، صورا للسفن التي عبرت، وسنعلم ما هو الحال في الواقع، وإذا سيكون لدينا فكرة واضحة بشأن ما إذا كانت السفن قد تمكنت من عبور المضيق. ولكنني أعتقد أنهم فعلوا ذلك، وفي بعض الأوقات أنا أجده من الصعب أن أتقبل مزاعم إيران بشأن أمور تحصل في المضيق وفي الحرب، وإنني أعتقد أن هذا هو تصريح خاطئ من جانبهم مرة أخرى ليزعموا أنهم في الواقع أقوى وأنجح في هذا النضال مقارنة بما هو عليه الحال.
0: دكتور الزويري، في ظل روايتين متناقضتين تماما وهذا يتكرر يعني في هذه الحرب منذ بدايتها، نحن من يبحث عن الحقيقة، ما الذي نصدقه؟
2: سهام، هذه الحرب ربما في العقدين الماضيين هي أكثر الحروب تراجعا في نسبة التوثيق. بمعنى آخر، لا يمتلك المشاهد ولا حتى وسائل الإعلام ذات المصداقية الفرصة لأن تحصل على تصوير إما فيديوهات أو حتى مصادر موثوقة، وهذا له دلالة واضحة. الطرفان المنخرطان في الحرب لا يريد أن يظهر من الحرب إلا ما يرى أنه في مصلحتهما، وأيضا هذا يبدو أنه أيضا مجاله ضيق جدا. ما نراه اليوم حول ما حصل خلال 24 ساعة واضح تماما أن الأمريكيين حاولوا أن يحدثوا اختراقا فيما يتعلق بمضيق هرمز، بعبارة أخرى فتح مسار جديد، وهذا المسار معناه مساحة تتجاوز من 3 كيلومتر إلى حوالي 12 كيلومتر حتى تعبر قطعهم البحرية. هذا يحتاج قدر من التنسيق مع العمانيين، ويحتاج أيضا إلى حد ما تجاوز أي خطر من الإمارات من الإيرانيين، إما فيما يتعلق بالألغام أو يتعلق بمحاولات القصف أو الطائرات المسيرة. لا يبدو أن الأمريكيين عندهم هذه المعلومات حتى يقدموها بشكل واضح. وجود السفن غير واضح أنها خرجت من المضيق، هذا ما من معلومات مؤكدة. الأمر الثاني، ما من معلومات مؤكدة أيضا أن هناك القطع العسكرية خرجت، لأنه الأمريكيون كانوا يتحدثوا سهام عن أن مساحات من المضيق ملغمة، فكيف استطاعوا أن يحلوا هذه المشكلة؟ إذا افترضنا أن لديهم كاسحات ألغام في الأسابيع الماضية، أيضا هذا نحن لا نعرف مدى صدقه من عدم ذلك. لذلك أنا باعتقادي نحن كل الروايات نتعامل معها بشك وريبة كبيرة جدا حتى يتبين لنا مصادر أو تصوير من مصادر موثقة وموثوقة عما جرى في المضيق. المسألة الأخرى أيضا، خلينا أذكر الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحصار الذي فرضته على الموانئ أيضا سهام، ذكرت الكثير من المعلومات، لكن أيضا تبين لنا أنه أكثر من 35 ناقلة إيرانية هربت من هذا الحصار وخرجت. إذن أيضا نحن أمام معلومات فيها قدر كبير من عدم الصدقية.
0: دكتور صدقيان، الجانب الإيراني قاليباف تحديدا يتحدث عن معادلة جديدة في مضيق هرمز، ما الذي يمكن أن نفهمه من هذا التصريح؟
3: بالتأكيد يعني حتى المقترحات التي تقدمت بها إيران سواء بالنقاط العشرة أو بعد ذلك النقاط 14 أو الرد الإيراني، كل المشهد التفاوضي كانت إيران تؤكد على أن يجب أن يوضع بروتوكول جديد للمرور الآمن من مضيق هرمز، وبالتالي هي لم تقل لحد الآن بأن المضيق أغلق من قبل الجانب الإيراني، وإنما تقول بأنها مراقبة ذكية تستطيع كل السفن أن تمر ما عدا سفن المرتبطة بدول العدوان وهي السفن الأمريكية والسفن الإسرائيلية، وتستطيع بالتنسيق مع الجانب الإيراني أن تعبر المضيق وليست هذه مشكلة. لكن اسمحي لي أن أؤكد على نقطة. حسب معلوماتي بأن حتى هذا المرور السفينتين عبر المياه الإقليمية العمانية، الولايات المتحدة لم تنسق مطلقا مع سلطنة عمان على مرور السفن من مياه الإقليمية. هي تريد أن تفرض الأمر الواقع على سلطنة عمان، وتريد أن تفرض الأمر الواقع على إيران، وبالتالي هي لم لا تريد بالمطلق أن تناقش أو تبحث مع الدولتين المهمتين اللتين تشرف على مضيق هرمز.
0: طيب.
3: لكن الجانب الأمريكي يريد أن الهيمنة وفرض الأمر الواقع على الطرفي مضيق هرمز وهي سلطنة عمان وإيران.
0: وقاليباف أيضا في نفس التصريح تحدث عن أن استمرار الوضع الراهن غير قابل للتحمل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. أليست إيران من يعاني الآن فعليا من هذا الوضع، من حصار موانئها ومن إمكانية استئناف الحرب لو قامت بما يعرقل هذه الخطة الجديدة للأمريكيين؟
3: أنا لا أريد أن أقلل من أهمية الحصار البحري الذي تفرضه القوات الأمريكية والعقوبات بشكل عام على إيران، لكن في نهاية المطاف الآن تحدث الدكتور محجوب بأن 30 باخرة إيرانية استطاعت أن تتجاوز الحظر البحري الذي تفرضه القوات الأمريكية، وبالتالي إيران الآن 47 عاما من العقوبات بأشكالها المختلفة البرية والجوية والبحرية، لكن إيران تستطيع أن تتجاوز أو تلتف على هذا الحظر أو تلتف على العقوبات. لكن المشكلة هي عند الجانب الأمريكي، ماذا يريد أن يجيب على الوضع الداخلي الأمريكي؟ هناك المجتمع الدولي يفرض على الولايات المتحدة الكثير من الضغوط ويدعو الولايات المتحدة أن تساهم في فتح المضيق، لأن 20% من الطاقة للعالم وللدول المستهلكة للنفط من هذه المنطقة، وهناك الكثير من التداعيات الغير مرضية للدول الإقليمية.
0: لكن الآن هناك تحرك من الولايات المتحدة لإخراج ورقة مضيق هرمز من الأيدي الإيرانية وأن لا تعود بنفس القوة.
3: هذه حسب المقاسات الأمريكية، حسب مقاسات الرئيس ترامب. من المفترض هذه مشروع الحرية، أنا أعتقد بأنه ولد ميتا لأنه يعتمد على الهيمنة الأمريكية ولا يعتمد على التفاهمات مع طرفي المضيق وهم سلطنة عمان وإيران والدول الإقليمية الموجودة في المتشاطئة على المياه الخليجية. الولايات المتحدة حتى عندما شنت الحرب مع نتنياهو في 28 من فبراير حتى أنها لم تستشر أصدقائها في المنطقة، وبالتالي هناك مشكلة كبيرة عند الولايات المتحدة تريد أن تفرض أمر واقع، تفرض ما تريد في إطار الهيمنة التي تريد أن تفرضها على المجتمع الدولي.
0: دكتور المطيري، كيف تراقب دول الخليج ما يجري بين هذه الإجراءات الجديدة والتلويح باستئناف الحرب؟
4: أولا أنا أعتقد دول الخليج هي جزء من بقية دول العالم. نعم. بنفس النظر الذي ينظر كل دول العالم، لم توافق إيران دولة واحدة، وكذلك ربما لم توافق الولايات المتحدة الأمريكية دولا عديدة بهذه الحرب بالتأكيد. لكن ما هي الإجراءات الجديدة التي يفترض أن نعرفها بوضوح التي تمارسها إيران؟ إيران كل يوم تأتينا برواية، مرة إغلاق، مرة عرقلة، مرة ترتيبات، مرة فرض سيادة، مرة لن يعود، لا ثبات على رواية واحدة. فإذا لماذا نحن كإعلاميين نصدق أن 34 ناقلة إيرانية قد كسرت الحصار ولا نصدق بأن ناقلتين فقط استطاعتا أن يعبر مضيق هرمز؟ هذا الاختلاف الواضح في الروايتين وهذا المنطق المعكوس، أن لا مدمرة أمريكية تستطيع أن تعبر هرمز بينما 34 ناقلة إيرانية تستطيع أن تكسر الحصار، وربما هذا صحيح، لكن بالجانب الآخر أيضا ربما صحيح هي الرواية. هي المسألة كلها كسر إيرادات وإعادة صياغة لخطاب النصر، والكل يبدو لي مأزوم ومستعجل في هذه الرواية في النصر. كلما اقتربنا خطوة نحو حلحلة وكلما اقتربنا نحو توقيع اتفاق وإن كان إطاريا تظهر مشكلة ما أو تصعيدا ما ظنا من الأطراف الفاعلة بأنها ستكسب موقفا تفاوضيا أفضل.

0: بالتالي الكل يلوح باستخدام الحرب أو اللجوء إلى الميدان مرة أخرى، والكل يستعرض عضلاته في هذه المنطقة دون إرادة حقيقية لهذا التماس المباشر ودون رغبة حقيقية أيضا بالمواجهة العسكرية مرة أخرى. إذن لماذا هذا التصعيد والارتحال؟ هو احتكاك محسوب، لكن المخاوف لدول الخليج وغيرها من أن لا يكون هذا الاحتكاك محسوبا. طيب، وبالتالي تندلع مرة أخرى.
1: هل مشروع الحرية هذا هو المخرج؟ هل تراه مخرجا واقعيا لهذه الأزمة في مضيق هرمز؟
0: شوفي، أنا لا أعتقد أن هذا المشروع وإن ذكر تحت عنوان إنساني يخلو من مقاصد أو من يعني أهداف عسكرية. أنا أعتقد بأنه محاولة لتغيير وضع الاتفاق لا حرب من قبل الولايات المتحدة، وإن أراد الرئيس الأمريكي أن يسوقه بهذا الغلاف الإنساني وأنه أكثر من 80 دولة. إذن إيران إذا لم تغلق المضيق، لماذا لا تسمح لهذه السفن التابعة لأكثر من 80 دولة وبالتأكيد ليست كلها أعداء لإيران بالمرور إذا كانت العملية بهذه البساطة وهذه السهولة؟ أنا أعتقد أن الأمر أكثر من ذلك وأعقد كثيرا، بأنه لو كان الأمر كما ذكر الدكتور صدقيان أو حتى الخطاب الإيراني بأنه والله إيران لم تمنع أحدا سوى الأعداء، إذا لماذا لا تسهل مرور هذه الناقلات بكل بساطة؟ وأغلبهم ربما تربطهم صداقات وتعاون اقتصادي مع إيران. أنا أعتقد بأنه هذه العملية لها استخدام مزدوج، هو التدخل بشكل إنساني لكن يريد أن يصبر ويصبر حسن النوايا من الجهة الإيرانية ويصبر أيضا قدرات إيران على الرد. إذا استطاعت إيران أن تعرقل هذه العملية هناك حسابات أخرى، إذا استطاعت الولايات المتحدة أن تسلك المضيق حتى ولو باتجاه واحد أيضا هناك حسابات أخرى.
1: دكتور زويري، حتى نبقى في نفس النقطة، نعم، مع كل ما يجري الآن يعني ماذا تبقى من ورقة مضيق هرمز بالنسبة لإيران كورقة قوة ونفوذ استخدمتها في هذه الحرب؟ وأنت يعني ممن كانوا يصفون هذه الورقة بأن بمثابة السلاح النووي في يد إيران.
2: هي قنبلة نووية بالتأكيد، ولا تحتاج الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيها. الحقيقة ما فعلته إيران في المضيق أنها طرحت ورقة أنا اسميتها، كانت ورقة اختبارية لكنها تبين لها الآن أن هذا مشروعا يمكن أن يهز العالم كله. في أحدث الأرقام حول الخسائر الاقتصادية بسبب المضيق تصل الأرقام إلى حوالي نصف تريليون دولار. هذا الرقم يشمل الطاقة، سلاسل الإمداد، التأثير على مدى 5 إلى 10 سنوات قادمة، تأثر في أحد أهم الأخطار سهام القادمة على قطاع التكنولوجيا في العالم كله بسبب المواد الأولية بشكل أساسي. نحن نتحدث عن زلزال وقنبلة نووية بكل معنى الكلمة. الآن إيران عمليا اختبرت الورقة ويبدو أنها بالنسبة لها نجحت في إحداث حالة من الردع عند الأمريكيين، لكن الأمريكيين لا يريدوا أن يقبلوا ذلك، يريدوا أن يحدثوا اختراقا بطريقتهم في المضيق. لكن المسألة المهمة سهام أن استخدام المضيق قد يتحول إلى نمط في المستقبل عند أي صراع آخر بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي في إيران، قد يصبح نمطا في الاستعمال، وهذا في حد ذاته خطر كبير، لأنه إذا مارست كل دولة، إذا فعلت إندونيسيا في ملقا وإسبانيا في باب المندب، هناك أكثر من 60 مضيق في العالم، إذا كل دولة مارست هذا الكلام نحن سنكون أمام أزمات دولية في العالم كله، وهذه يجب أن يكون لها قوانين ناظمة حتى لا تتفرد الدول باستخدامها وتحدث هذه الأزمات.
1: سيد روف، ماذا يعكس في الخطاب المتخذ الآن من دونالد ترامب هذه المزاوجة بين التهديد باستئناف الحرب، حديث حتى عن أيام ربما يأذن خلالها الرئيس بضربات عسكرية، والحديث عن أنه ما زال يسعى للتسوية وللصفقة مع الإيرانيين؟
3: أعتقد أنه لا يزال يريد صفقة لأنها أقل تكلفة وأكثر أمانا بشكل عام، ولكن على عكس أسلافه بما في ذلك باراك أوباما والاتفاق النووي السابق، مضمون الصفقة بالنسبة له هو بنفس مقدار الأهمية كالصفقة بحد ذاتها. أغلبية السياسيين يريدون أن يتباهوا بأنهم توصلوا إلى اتفاق لكي يصفق لهم الجميع، وأي أخطاء في تلك الصفقات لن تبرز إلا لاحقاً عندما أعود أنا مثلاً إلى دياري وتصبح هذه مشكلة شخص آخر. ولكن دونالد ترامب هو عكس ذلك، هو يريد صفقة حقيقية وتحقق الأهداف، ولكن إيران لا تريد ذلك الآن.
1: ما تريده الولايات المتحدة بالنسبة للإيرانيين هو استسلام ليس اتفاق. من يريد اتفاقا يعطي تنازلات، يقدم عرضا ليجعل الطرف الآخر أيضا يصفق له عندما يوقع الاتفاق. وإيران لم تستسلم، لم تهزم بالكامل، ما زالت لديها أوراق، ما زالت تقول هذه حرب وجود، لن نستسلم ونحن مستعدون للحرب.
3: أعتقد أن هذه ربما تصريحات متعلقة بالتحرير وما إلى ذلك ربما من جانبكم، ولكن الرئيس ترامب لا يريد استسلام، يريد من إيران أن تتخلى عن طموحاتها النووية لأنها خطيرة للولايات المتحدة. ولقد تم الحديث عن عدم استشارة العمانيين بالنسبة لعبور المضيق، ولكن هل استشارت إيران العمانيين عندما وضعت الألغام على جانبهم من المضيق؟ أنا لا أعتقد أنهم فعلوا ذلك، ولا أعتقد أن العمانيين مسرورين إزاء ذلك. مشروع الحرية يهدف الآن إلى إخراج السفن العالقة من المضيق، وبعد ذلك ما سنراه هو أن الدول ستذهب إلى مكان آخر لشراء الغاز الطبيعي والنفط و بعض المنتجات الأخرى، وبإمكان الإمارات أن تشحن إلى الساحل جنوب المضيق لكي لا تضطر لنقل الناقلات عبر المضيق. والسعوديين أيضا لديهم إجراءات برية، والقطريين أيضا، ولكن ما سيفعله دونالد ترامب أعتقد هو أنه سيخلي مضيق هرمز من السفن التجارية لكي لا يبقى سوى إيران بحاجة لاستخدام المضيق، ومن ثم لن تتمكن إيران من استخدام المضيق. وأعتقد أن ذلك سيزيد من الضغوطات على اقتصاد إيران، وهذا الأمر من شأنه أن يزيد من الأزمة الداخلية. وكلما تعين على النظام أن يركز على الأزمات الداخلية، كلما لن يتبقى له الوقت والمال الكافي للعبث مع الولايات المتحدة أو دول الخليج. وهذا انتصار بالنسبة للرئيس ترامب حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق.
1: توضيح الاستسلام ليس تصريح، بل هو وصف الإيرانيين للشروط الأمريكية لهم. عموما أنتقل لك السيد صدقيان، نقطة أيضا مهمة تأتي في هذا التوقيت هو زيارة عراقجي للصين. ماذا وراء اختيار هذا الوقت في هذه المرحلة الحساسة، وما الذي تعول عليه طهران من الصينيين الآن؟
4: دعيني إذا سمحت لي أن أشير، أصلا وجود القوات الأمريكية بهذه الحشود الكبيرة وحامل الطائرات ومدرعات وفرقاطات وما إلى ذلك في شمال المحيط الهندي وبحر العرب، ماذا تفعل؟ لماذا جاءت إلى هنا؟ لماذا تريد أن تؤزم الأمور في هذه المنطقة؟ بالتالي هناك أسئلة استراتيجية يجب أن يعني نشير لها أيضا. الولايات المتحدة تقول بأنها لأسباب معينة، لماذا جاءت إلى هنا؟ ولماذا هذا التأزيم؟ ولماذا حاولت أن تضغط على إيران من أجل وضع مثل هذا البروتوكول الجديد؟ أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة لا زالت تريد فرض هيمنة وتريد فرض قواعد جديدة لمنطقة الرئيس ترامب قال عنها بأنه لا يمتلك فيها أي مصلحة، وإنما الأوروبيون وكذا يستفادون من هذه من هذا الممر المائي مضيق هرمز ومن
1: نعم.
4: هذه المنطقة
1: بشكل عام.
4: نعم، على زيارة عراقجي إلى الصين. الصين دولة صديقة إلى إيران، تمتلك مع إيران باتفاقية عمل مشترك، اتفاقية عمل مشترك لمدة 25 عاما بقيمة 450 مليار دولار، وبالتالي كانت هي واقفة إلى جانب إيران، وحتى في التصويت لدى مجلس الأمن الدولي على مضيق هرمز أيضا هي لم تكن موافقة على هذا القرار. وبالتالي من الطبيعي جدا أن يذهب عراقجي ليضع بكين في إطار التصور، التمهيدات، الحوارات، المشاورات. طيب، التي تمت
1: هل في إسلام آباد أو غيرها. هل إيران بصراحة راضية على الدور الصيني في هذه المواجهة حتى الآن؟ يعني هل يتماشى مع أهمية التحالف الاستراتيجي بين البلدين؟
4: أنا أعتقد بأن إيران لا تريد أن تفقد أي صديق، وبالتالي هي تريد أن تضع أصدقائها في إطار هذا، في إطار كل هذه المباحثات، وربما يكون هناك تكون هناك حرب، لا زالت يعني خيار الحرب لا زال مطروح على الطاولة.
1: دكتور المطيري، في هذا المشهد أين هي الوساطة في اعتقادك؟ ليس فقط الوساطة الباكستانية، ولكن الآن دول المنطقة المعنية بعدم استئناف الحرب أيضا، ما الدور الذي تلعبه لتغليب المسار التفاوضي ومسار الحوار؟
0: نعم سيام، كثير مما صدر من الدول الخليجية المطالبة بالتهدئة.

0: عودة إلى المسار السياسي، وأنت تعرفي يمكن ربما دول الخليج التي بذلت جهودا مضنية قبل هذه الحرب، ومن يعني هناك يقول أن الولايات المتحدة لم تستشر حلفائها في المنطقة في هذه الحرب. أنا أعتقد بأنه التصريحات واللقاءات التي كانت قائمة ومعلنة مع الولايات المتحدة كلها كانت تقوم بهذا الدور، كانت تقول للولايات المتحدة بأن حربا مثل هذه الحرب لن تقف على أعتاب إيران، وأن المخاوف من توسعها وآثارها الاقتصادية والعسكرية والنفسية ستكون لسنوات. وبالفعل يعني إن لم يكن هناك حكمة في اتخاذ هذه الحرب، أو وقعت الولايات المتحدة طبعا نتيجة تصورات ربما كانت حسابات خاطئة دقيقة، يعني حصلت الحرب. أنا أعتقد الآن الوساطة هي متباطئة جدا، ويمكن ربما باكستان هناك بعض التصريحات التي تصدر منها بأنها تطالب بضبط النفس والتريث وعدم الاستعجال. هناك أيضا أصوات صدرت من باكستان طالبت الرئيس ترامب بعدم التعجل مرة أخرى بتوجيه ضربة إلى إيران. وكانت هناك أيضا أخبار إيجابية على لسان الرئيس ترامب في تغريدته عندما قال يعني تم إبلاغي بأن هناك أمورا إيجابية ربما سيكون لها أثر إيجابي لكل العالم. لكن إذا كانت الوساطة متباطئة فهذا لا يعني أنها غير موجودة، ومحاولاتها ربما في القنوات الخلفية مستمرة، وحتى الاتصالات على فكرة بين الولايات المتحدة وإيران لم تنقطع، لم ينفي أحدا من أن يقول بأن هذه الاتصالات قد تم قطعها أو انقطعت، هي متواصلة وفي قنوات كثيرة ومتعددة. وأعتقد دول الخليج أيضا دخلت بهذا الدور إلى حد بعيد مع ضبط النفس برغم من مرارة الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج.
1: وبالتالي دكتور زويري، يعني في خلاصة لو حاولنا أن نفهم من خلال هذه التصريحات والتطورات المتسارعة، هل نقترب فعليا من استئناف الحرب أكثر؟ أم أن المشهد يبقى ضمن إطار الحرب النفسية والضغوط المرتبطة بمسار التفاوض؟
2: أنا لا أعتقد بأنه الحرب ستعود بشكل الذي كانت عليه على الإطلاق. إذا كان هناك من عودة إلى عمل عسكري فإن هذا عمل عسكريا سيكون المراد منه حسم الحرب وإنهائها. بعبارة أوضح، إذا كان هناك حرب ستكون البادئة الولايات المتحدة وتريد أن تركز على أهداف بعينها وتقول أن المعركة انتهت. بغير ذلك لا أتخيل، لا الطرف الأمريكي يريد أن ينخرط في حرب طويلة الأمد، ولا الإيرانيين يريدون ذلك. وبالتالي نحن أمام محاولة ضبط نفس واضحة مع تصعيد كلامي واضح بين الطرفين، خاصة الطرف الأمريكي. وكلما باعتقادي كلما تصاعد الخطاب الأمريكي كلما يعني ظهرت فرصة أن هناك مسارا آخر تريد أن تختار واشنطن. خلينا نذكر عندما قالوا سيبيد الحضارة في الإيرانية ذهبنا إلى وقف إطلاق النار بعد فترة وكررها مرة أخرى. وبالتالي نحن أمام تصعيد كلامي باعتقادي في أقصى احتمال سيء هو أن تعاد عملية ضرب للأهداف النووية مرة أخرى ليقال أن البرنامج النووي انتهى، تأخر 40 عاما، وبالتالي الحرب حققت أهدافها، وبهذا يرضى الرئيس الأمريكي ويرضي إسرائيل معه.
1: باختصار سيد دروف، ما السيناريو الأكثر ترجيحا بالنسبة لك؟ هل تستأنف الحرب ضربات عسكرية أمريكية، أم نصل بالفعل إلى اتفاق رغم كل هذه الفجوة؟
3: أعتقد أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو الاتفاق، إلا إذا اختارت إيران كما تهدد بفعله أن تزيد من أعمالها العدائية لمعارضة مشروع الحرية. إذا بدأوا بإطلاق النيران على سفن تجارية عشوائية من دول أخرى لمنعها من مغادرة مضيق هرمز، أعتقد أنهم سيحولون المزيد من الدول ضدهم وسيقدمون عذر ليس فقط للولايات المتحدة ولكن لدول أخرى لتنضم إلى الحرب.
1: انتهى الوقت المخصص لهذه المقابلة، شكرا لك سيد دروف، والشكر موصول لبقية ضيوفنا. في خطوة جديدة ضمن سياسة الضغط الاقتصادي المتصاعد على طهران، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية قبل أيام حزمة جديدة من العقوبات استهدفت ما وصفتها بشبكات الظل المصرفية الإيرانية، والتي تتهمها واشنطن بالعمل على تحريك مليارات الدولارات من العملات الأجنبية خارج النظام المالي التقليدي. قراءة في هذه الشبكة المالية في التقرير التالي.
4: عزفا على نغمة الغضب الملحمي، ذاك الاسم الذي أطلق على الحرب الحالية، ها هي وزارة الخزانة الأمريكية تطلق اسم عملية الغضب الاقتصادي على حزمة عقوبات جديدة تستهدف 3 شركات صرافة إيرانية وشبكة من الشخصيات والشركات الواجهة المرتبطة بها، وذلك بهدف تعطيل ما تصفه واشنطن بشرائع

0: إين التمويل التي تدعم المجهود العسكري الإيراني.
1: القائمة تشمل شركة أوبال للصرافة المرتبطة برجل الأعمال الإيراني بدرام بيروزان،
0: وشركة رادين للصرافة المرتبطة بناصر قاسم إيراد، ثم شركة أرز إيران للصرافة والمرتبطة برجل الأعمال الإيراني إحسان تحيوري. وبحسب بيان الخزانة الأمريكية، فإن شركات الصرافة الإيرانية لا تعمل كوسطاء ماليين عاديين، بل بمثابة جسر بين إيران والنظام المالي العالمي، حيث تؤدي دوراً محورياً في منظومة أوسع تعرف باسم بنوك الظل، إذ تسهل سنوياً معاملات بمليارات الدولارات، كثير منها مرتبط بعائدات بيع النفط والبتروكيماويات خارج القنوات المصرفية الرسمية. وتقول واشنطن إن أهمية هذه الشبكات زادت مع اعتماد إيران على تسوية جزء كبير من مبيعاتها النفطية باليوان الصيني، ثم استخدام شركات الصرافة لتحويل هذه العائدات إلى عملات أكثر قابلية للاستخدام من جانب الجيش الإيراني وشركاته وحلفائه. وتشير الخزانة الأمريكية إلى أن بعض القائمين على هذه الشبكات استخدموا جنسيات أجنبية لإخفاء الصلات الإيرانية عند تأسيس شركات في الخارج وفتح حسابات مصرفية تسمح بالوصول إلى النظام المالي الدولي. في هذا السياق، كشف تحقيق لوكالة رويترز أن نوبيتكس، أكبر منصة عملات مشفرة في إيران، أسسها شقيقان من عائلة خراز الإيرانية النافذة، منذ 8 سنوات تحولت إلى قناة مالية موازية لربط طهران بالاقتصاد العالمي. ووفق التحقيق، فقد استخدمت المنصة جهات خاضعة للعقوبات بينها البنك المركزي والحرس الثوري لتحويل ملايين الدولارات، لكن الشركة المالكة لنوبيتكس نفت أي صلات حكومية مباشرة. وهكذا، وبالنسبة لإيران، فإن المعركة الاقتصادية لم تعد فقط حول ناقلات النفط أو أسواق الطاقة، بل حول شبكة معقدة من الصرافين والشركات والحسابات العابرة للحدود، وهي شبكة ترى واشنطن أن ضربها قد يكون أداة أكثر فاعلية في إضعاف قدرة طهران على تمويل تسليحها ونفوذها الإقليمي، بعدما عجزت واشنطن بوسائلها التي استخدمتها حتى الآن في تحقيق الأهداف التي أعلنتها منذ بداية الحرب.
2: مستمرون معكم في هذه التغطية من قناة الجزيرة لآخر التطورات والأخبار المتلاحقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عملية بحرية لإخراج السفن من مضيق هرمز. وفي آخر التطورات، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز، وأن استمرار الوضع الراهن غير قابل للتحمل بالنسبة للولايات المتحدة. من جهتها، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن حاملة الطائرات جورج دبليو بوش عبرت بحر العرب بينما تفرض القوات حصارا بحريا على إيران. ونقلت وول ستريت جورنال عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبقي جميع الخيارات مفتوحة بينما يسعى للتوصل إلى تسوية مع إيران. في الأثناء، أفادت الخارجية الإيرانية بأن وزير الخارجية عباس عراقشي سيتوجه إلى الصين في زيارة يبحث فيها غدا مع نظيره الصيني التطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية. بموازاة ذلك، دعا رئيس الوزراء الباكستاني للالتزام بوقف إطلاق النار لإتاحة المجال الدبلوماسي اللازم للحوار بين واشنطن وطهران. وفي التطورات بجنوب لبنان، واصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على بلدات عدة، بينما أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدف فيها آليات وجنودا إسرائيليين في البياضة والقوزح وارشاف ودير سريان جنوبي لبنان. سياسيا، قال الرئيس اللبناني إنه آن الأوان ليستلم الجيش مهامه كاملة، وإنه يجب على الجميع الالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية، وإلا فإن الخسارة ستشمل الجميع. لمتابعة التطورات تنضم إلينا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما. أبدأ معك وجد، إذن كيف يتعامل البيت الأبيض مع حالة التصعيد مع إيران؟ وكيف يتم مقاربة إن الخيارات العسكرية وتلك الدولة؟

0: الدبلوماسية التي تبتعد تقريبا عن الأولى؟
1: يعني البيت الأبيض بحسب ما قال الرئيس دونالد ترامب إنه سوف يمحو إيران عن وجه الأرض كما قال لفوكس نيوز إذا أطلقت النيران على السفن الأمريكية، وهذا يأتي بعد أن تمكنت مدمرات أمريكية من اقتياد سفينتين تجاريتين وعبرتا مضيق هرمز حسب ما أكد مسؤولون أمريكيون، عبرتا المضيق بمساعدة المدمرتين تحت وابل من المسيرات والصواريخ الإيرانية، وبذلك تكون الولايات المتحدة قد تمكنت من كسر سيطرة إيران على المضيق حسب ما يقول طبعا مسؤولون أمريكيون. الآن هناك إحاطة لوزير الحرب حقيقة، ويمكن أن يقدم صورة أكثر وضوحا حول الوضع عند المضيق.
0: إذن وجد ننتقل لمتابعة هذا المؤتمر الصحفي الذي يعقد في البنتاغون.
2: كلمة واحدة، حماية السفن البريئة من العدوان الإيراني. القوات الأمريكية لن تضطر إلى دخول المياه الإقليمية الإيرانية ولا حتى الأجواء الإيرانية، هذا الأمر ليس ضروري. نحن لا نسعى إلى القتال، ولكن لا يمكن أن نسمح لإيران بأن تمنع هذه البضائع من المرور عبر هذا الممر الدولي. إيران هي جهة المعتدية وهذا الأمر واضح، فإنها تتعرض للسفن البحرية
3: والسفن التجارية من العبور. إيران هي المعتدي بوضوح، تعتدي على السفن المدنية وتهدد البحارة من كل الدول بشكل عشوائي، وتستخدم هذا الممر كسلاح لمصلحتها الخاصة، أو على الأقل تحاول. على مدى طويل تضايق إيران السفن وتطلق النيران على هذه السفن وتحاول فرض نظام رسوم. خطة إيران هي أن تبتز هذه السفن، هذا غير مقبول وينتهي بمشروع الحرية. سفينتان تجاريتان أمريكيتان ترافقهما مدمرتان عبرتا المضيق لتبين أن الممر يمكن سلوكه. نعرف أن الإيرانيين محرجون من ذلك، يقولون أنهم يسيطرون على المضيق ولكنهم لا يفعلون ذلك، ولكن السفن الأمريكية التجارية والعسكرية تحملت المخاطر وعبرت، والآن السفن حول العالم تصطف للعبور. القيادة المركزية والدول الشريكة تتواصل مع مئات السفن وشركات الشحن والتأمين. كل هذه السفن من حول العالم تريد أن تعبر وتخرج من الفخ الإيراني إذا كانت عالقة فيه، كهدية مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية للعالم. فرضنا السيطرة الأمريكية على المضيق بالطائرات والمروحيات والمدمرات التي تراقب على مدار الساعة العبور الآمن للسفن السلمية المدنية باستثناء الإيرانية، ولذلك فإن الحصار الذي فرضناه باق، وقد حاولت 6 سفن الخروج من المضيق وهي إيرانية، وقد تم تحويل مسارها وإعادتها. هذا أكثر من مجرد استراتيجية، إنه مهمة إنسانية. من خلال ذلك نحن نحمي حياة البحارة من عشرات الدول ونضمن سلامة الممرات المرتبطة بالطاقة. مجددا أمريكا تستخدم قوتها من أجل مساعدة الآخرين. إيران تحاول إخضاع العالم. لما تبقى من القوات الإيرانية إذا هاجمتم القوات الأمريكية أو السفن التجارية؟ سوف تواجهون قوة أمريكية مدمرة، وكان الرئيس واضحا حيال ذلك. نفضل أن تكون هذه العملية سلمية، ولكننا جاهزين للدفاع عن شعبنا عن السفن من دون أي تردد. لإيران اسمحوا للسفن البريئة بالعبور. هذه المياه الدولية ملك لكل الدول وليس لإيران كي تفرض الرسوم أو السيطرة عليها. لشركائنا وحلفائنا ولباقي دول العالم، هذه مهمة مؤقتة بالنسبة إلينا، وكما قلت من قبل يحتاج العالم إلى هذا الممر المائي أكثر مما نحتاج إليه نحن. نعيد الاستقرار بحيث تستأنف التجارة والملاحة البحرية، ولكننا بحاجة إلى أن يتدخل العالم في الوقت المناسب، وقريبا سنعيد المسؤولية لكم. للأمريكيين الرائعين الذين ينفذون هذه المهمة الآن، شكرا. شجاعتكم، جهوزيتكم، مهنيتكم التي لا مثيل لها، ودقتكم سمحت للعالم أن يتنفس صعداء اليوم. أنتم أعظم قوة مقاتلة في العالم ولا مثيل لكم. مشروع الحرية قيد التنفيذ، التجارة ستتدفق، وأمريكا مجددا تقود بقوة وضوح من أجل مصلحة العالم. عزيمتنا لا تهتز. بارك الله قواتنا وبارك الله البحرية الأمريكية. شكرا معالي الوزير، صباح الخير لكم. يوم الأحد بتوجيه من الرئيس أطلقت القيادة المركزية مشروع الحرية بهدف تسهيل الممر الآمن للسفن الدولية التجارية عبر مضيق هرمز. على مدى الأسابيع السبع الماضية هددت إيران وهاجمت السفن التجارية في المضيق من أجل قطع العبور التجاري والحق ضرر بالاقتصاد العالمي من خلال إغلاق أحد أهم معابر التجارية في العالم، وهو ممر لخمس استهلاك النفط العالمي. إيران تستخدم سلاسل إمداد كسلاح، وقد انتهكت بذلك قانون البحار. والنظام الإيراني بقيادة الحرس الثوري الإيراني يحاول أخذ الاقتصاد العالمي رهينة. أعطيكم تحديثا عن الأنشطة في الأيام الأخيرة، يمكنكم أن تنظروا الخارطة إلى الخارطة. كما قال وزير الحرب، لقد تم إطلاق مشروع الحرية من أجل استئناف العبور. وهنا يمكن أن نرى ما حاول الإيرانيون أن يعتمدوه من إجراءات. النقاط الخضراء والنقاط الزرقاء تبين تجمع السفن التجارية وناقلات النفط. الولايات المتحدة الأمريكية فرضت تواجدها على المضيق من أجل السماح بتدفق التجاري، مع العلم أن الحصار ما زال موجودا في الجانب الشرقي. هناك عدد من الهجمات التي استهدفت السفن التجارية من إيران وصولا إلى البحر العرب والجانب من عمان. لقد أطلقت إيران أو استهدفت 9 مرات السفن، وهاجمت القوات الأمريكية أكثر من 10 مرات، وكل ذلك الأدنى من الحد الذي تم تحديده من أجل إعادة استئناف القتال. يمكنكم أن تروا كما ذكرت الحصار الأمريكي. هذه الهجمات العشوائية لإيران تستمر. حاليا هناك 22,500 بحار عالقون على أكثر من 1,500 سفينة تجارية عالقة في بحر العرب وغير قادرة على المرور، بالإضافة إلى السفن. واصلت إيران الهجوم المتعمد على الدول المجاورة. بالأمس هاجمت إيران على عمان مرة والإمارات المتحدة العربية 3 مرات، بما في ذلك هجوم على محطة النفط في الفجيرة، كما أنها أطلقت صواريخ كروز ومسيرات باتجاه السفن الأمريكية التي تدافع عن السفن التجارية، وطائرات MH-60 وMH-64 تمكنت من ردع هذه التهديدات. واليوم الوضع أهدأ. دعوني أوصف هذه العملية الدفاعية قليلا. مثل ما قال وزير الدفاع، مشروع الحرية مصمم من أجل حماية السفن التجارية والمساعدة على التدفق التجاري عبر المضيق، ومن أجل الحفاظ على حرية الملاحة. عملت القيادة المركزية على تعزيز المجال الأمني في الجانب الجنوبي من المضيق الذي تحميه الآن القوات البرية والبحرية والجوية الأمريكية من أجل ردع أي هجوم إيراني على السفن التجارية. أشارككم بعض التفاصيل حول العمليات الأمريكية، ولكن من أجل سرية العمليات لن أغوص في تفاصيل كثيرة. المدمرات وغيرها من السفن تمكنت من رصد التهديدات الإيرانية، وذلك يشمل المسيرات الانتحارية والزوارق السريعة. في الجو أكثر من 100 طائرة مقاتلة وغيرها من المسيرات من دون طيار والطائرات تعمل في الجو على مدار الساعة طيلة اليوم من أجل المراقبة الدفاعية لضمان هذه المنطقة الآمنة. وما ذكرته هذه القوة تضم أكثر من 1500 جندي أمريكي، وقد تمكنت من فرض السيطرة

الجوية والبحرية من أجل حماية في وجه التهديدات الإيرانية. السفن البحرية التي تمر في التجارية التي تمر في المنطقة سوف تشعر بقوة الأمريكية المحيطة بهم في البحر في الجو وعبر الراديو. ومثلما ذكرنا من قبل اليوم سفينتان تجاريتان تحملان العمل الأمريكي تمكنتا من العبور ونتوقع مزيدا من العبور. في الخليج تواصل القيادة المركزية العمل على تحديد التهديدات والحد منها إلى جانب مشروع الحرية. القيادة المركزية والقوات المشتركة جاهزة لاستئناف العمليات القتالية ضد إيران في حال طلب منا ذلك. ما من عدو يجب أن يفترض أن هدوءنا الآن هو نقص في العزيمة. كما قال الرئيس والوزير الآن الوقت لمن عنده اهتمام ومصلحة في المضيق لأن يتصرف. قبل أن أعيد الكلمة للوزير أود أن أشدد على قوتنا المشتركة. واليوم أود أن أتحدث عن القوات القتالية في القيادة المركزية. هذه الإدارات ولا سيما الثانية والثمانين جاهزة للانتشار في غضون ساعات. هؤلاء قادرون على الاطلاع بأي مهمة في أي بيئة. يتدربون وهم جاهزون للعمل وللسيطرة على الأراضي اللازمة في حال لازم الأمر مثلما فعل من سبقوهم في صقلية وفي الحرب العالمية الثانية من أجل السماح للقوات بالدخول إلى المنطقة مثلما عملوا في غرناطة وبنما. يمكنهم الاطلاع بعدد من المهام مواجهة الإرهاب والتمرد وفرض السيطرة والنفوذ كما فعلوا مرارا على مدى تاريخ هذه الفرقة المميزة. يمكن لفرقة المظليين أن تفعل كل هذه الأمور لأنهم مدربين مزودين بالمعدات اللازمة وقيادتهم جيدة وأيضا بفضل الروح القتالية لفرقة المظليين. كل منهم تطوع لهذا الدور تطوع للتدريب وللخدمة. ولكن هذه الفرقة اليوم أكثر من مجرد التشكيل نستخدمه. فمثلا اليوم فقط هم موجودون من أجل التنسيق والمواءمة بين العمليات البحرية والبرية والجوية والسبرانية باستخدام كل المجالات للسيطرة والتحكم. يستخدمون شبكات الجيد التالي ويستخدمون الذكاء الاصطناعي وهم يعملون على كل ذلك بالتوازي بدعم مشروع الحرية. ونحن نتحدث الآن التركيز الثابت على الابتكار الفني يسمح للقادة في الميدان بأن يفهموا ويروا ما هي الفرص المتاحة مع المخاطر المرتبطة بها من أجل اتخاذ القرارات الحكيمة. بعزيمة وشجاعة هم يذهبون إلى أقصى حدود يوميا وكلما نادتهم الدولة هم يلبون النداء. نحن ممتنون لهم على خدمتهم وقيادتهم. قبل أن أختم أود أن أذكر بعض الذين سقطوا اليوم. نتذكر ويليام ريفردز وبريانا مافت وكينيدي ساندرز من شركة من الاحتياط الأمريكية كانوا قد قتلوا في 28 من يناير 2024 عندما استهدفتهم قوة وكيلة تدعمها إيران. نتذكرهم دائما نتذكر أسماءهم ونتذكر عائلاتهم. الوزير وأنا ممتنون لكل الجنود والقوات المنتشرة التي تعمل لخدمة الوطن. وبذلك أعطيك الكلمة مجددا. سنجيب عن بعض الأسئلة. حضرة الوزير، هل تعتبرون أن ما تبقى من الأسطول الصغير تهديد ينبغي التعامل معه؟ وثانيا ما رسالتك للمنتقدين الذين يقولون الولايات المتحدة الأمريكية ليس عندها أي استراتيجية؟ أي تهديد يجب أن يؤخذ على محمل الجد مثلما أخذنا على محمل الجد هذه الزوارق الستة وتعاملنا معها؟
علينا أن نتعامل مع كل تهديد حتى ولو كان سفينة صغيرة تملكها إيران قدرتها على الاقتراب من مدمرة محدودة، ولكننا سنأخذها على محمل الجد ونتعامل معها بسرعة، لن نسمح للتهديد بأن يزداد. حتى اليوم صباحا الاستراتيجية هادفة وواضحة مثلما ترون في مشروع الحرية، نحن لن نسمح بأن يتم إلهاؤنا. هذا المشروع طبيعته مؤقتة والعالم عبر عن رغبته بالمشاركة فيه مثلما هي الحال دائما. القيادة الأمريكية ضرورية وكان الرئيس جاهزا لانطلاق بهذا المشروع، إرسال السفن التجارية والمدمرات من أجل ضمان هذه الحماية وتشجيع العالم على التحرك. فكما قلت هذا الممر أهم بالنسبة إلى العالم منا، وينبغي أن يكون عندهم القدرة على الدفاع عليه، وأعتقد أن هذا نتيجة العملية الهادفة. صباح الخير، أود أن أسألك إن كان تم تعرف على أي من الزوارق أو تم إغراقها. والسؤال الثاني، إن كان هناك اختلاف بين الحرس الثوري الإيراني وإيران، هل هناك إمكانية لإقناع النظام في إيران على ملاحقة الحرس الثوري الإيراني الذي يشن الهجوم من دون انتهاك وقف إطلاق النار؟ ينبغي الدفاع في وجه أي هجوم الآن. لا أعرف ما تم التعرف عليه في هذه الزوارق، كانت محملة ببعض البندقيات وبعض الصواريخ، صواريخ كروز صغيرة التي تم إسقاطها، وأعتقد أن هناك تهديدات نتعامل معها بسرعة، نتواصل بشكل علني وبهدوء مع الإيرانيين من أجل السماح بإطلاق هذه العمليات من أجل العالم. هناك بعض الأنشطة التي يتخذها الحرس الثوري الإيراني أحيانا يختلف عما قد يرغب به المفاوضون الإيرانيون، ولكن هذا دوره. نحن ما نسعى إليه هو خلق الظروف المناسبة للاتفاق، هذا ما تحدثت عنه، وهذا يحصل في الوقت الفعلي. إيران عندها القدرة على الوصول إلى الاتفاق. ما نبينه في مشروع الحرية هو أنهم لا يسيطرون على المضيق. نعرف أن إيران محرجة لأن الحصار مفروض، ولأننا نسمح بمرور السفن، وهم العالم أجمع يعرف من يفعل ذلك، من يعرقل العبور هي إيران، ونأمل أن يصلوا إلى الاتفاق. سؤالي الأول للجنرال كين، قلت إن الهجوم الذي تشنه إيران حتى الآن دون الحد الذي يدعو إلى استئناف العمليات، ما هو هذا الحد؟ وللوزير هيكفس، هل هناك مخاوف من الألغام في المضيق؟ وهل وضحت التقارير المرتبطة بالدلافين الانتحارية التي سمعنا عنها؟ لم أسمع بالحديث عن هذه الدلافين. حد الأدنى للاستئناف يفوق القرارات التي أتخذها، ولكن يبدو الآن أن إيران تحاول التمسك بما يمكن أن تفعله في الجهة الجنوبية. ردا على سؤالك ديفيد، بنية القيادة والسيطرة عندهم متذعذعة، وأعتقد أنهم يحاولون التمسك، ونحن ما زلنا نعتبر أن المواجهات منخفضة. يمكن أن أؤكد لك أنه ليس لديهم هذه الدلافين الانتحارية. في حال تم التعرف على الألغام والكشف عليها، بعض الوحدات عندنا ستتمكن من التعامل معها، ولكننا الآن لدينا ممر آمن يمكن للسفن التجارية أن تعبره. هل انتهى وقف إطلاق النار؟ لا، وقف إطلاق النار لم ينتهي. هذا المشروع، مشروع الحرية، منفصل عن تلك العملية، ونتوقع أن يكون هناك بعض المشاكل في البداية، وقلنا أننا سندافع وسندافع بحزم، وإيران تعرف ذلك. الرئيس سيتخذ القرار في حال كان هناك حاجة للتصعيد ووقف
وقف إطلاق النار، ولكننا ننصح إيران بأن تكون حذرة في العمليات التي تجريها. هذا الأمر مرتبط بالمضيق، بالملاحة البحرية، بالتدفق الحر للتجارة وكل ما حصل من قبل وتواجه إيران الآن. الآن وقف إطلاق النار صامد، ولكننا نراقب عن كثب. شكرا للوزير وللجنرال. في البداية أعبر عن امتناني ودهشتي لما تفعلون ولكل المشاركين في القوات المسلحة ولإنجازات عملية الغضب الملحمي التي أعتقد أننا غالبا ما لا نتحدث عنها بما فيه الكفاية، ولكن هذه الإنجازات برأيي لا تغطي على نقص جوهري وأود منكما أن تتطرق إليه. في اليوم الأول من الصراع تحدث الرئيس ترامب مباشرة مع الشعب الإيراني وقال عندما ننتهي سيكون عليكم أنتم أن تتحملوا المسؤولية. وفي اليوم السابع من الصراع قال الرئيس ترامب عبر تروث سوشيال لن يكون هناك اتفاقا مع إيران باستثناء الاستسلام التام بالخطوط العريضة. ماذا حصل لهذا الوعد للإيرانيين، ومتى قرر الرئيس أن يتراجع عن مطالبته بالاستسلام غير المشروط؟ بدأت بطريقة جيدة جدا، ولكنك انتهيت حيث نتوقع. لم يتراجع الرئيس عن أي شيء، هو يتمسك بالأوراق، وهذه العملية أو المشروع، مشروع الحرية، يعزز من الأوراق لدينا. وسيتأكد الرئيس أن الاتفاق الذي يتم التوصل إليه يضمن أولا عدم حصول إيران على السلاح النووي، وهو يركز على ذلك، وما يستغله الشعب الإيراني يعود لهم، هو واضح حيال ذلك، ربما الآن ربما لاحقا، ولكنه كان واضحا لن نحول ذلك إلى مشروع بناء دولة. هدفنا أو أهدافنا واضحة نسعى إليها منذ اليوم الأول، ونأمل أن يستغل الشعب الإيراني ذلك، لأن النظام استغله كما تعرفون. 45 ألف إيراني قتلوا، إيرانيين أبرياء قبل الصراع. هذا ما تفعله هذه الحكومة، تقتل المدنيين الأبرياء، وسيكون التحدي بالنسبة للإيرانيين، ونأمل أن يستفيدوا من ذلك. شكرا. هل شاركتنا معلومات حول سفينة جنوب كوريا التي يقال إن إيران استهدفتها؟ هل هناك تواصل مع أمريكا حولها؟ هل هناك مؤشرات بأن يلبوا نداء ترامب للانضمام إلى مشروع الحرية؟ نأمل ذلك. أن تواصلوا القيادة المركزية، ينبغي أن أقول، وقوات التنسيق البحرية تتواصل، وأعتقد أن هكذا استهداف دليل على طبيعة العمليات العشوائية التي تقوم بها إيران. نأمل أن تتحرك جنوب كوريا واليابان وأستراليا وكل الدول. نحن لا ننتظر أن يفعلوا ذلك، نخلق الظروف المناسبة، ولكن الرئيس واضح في رسالته، هذه سفينتكم، عليكم أن تشاركوا في الدفاع عنها، ونأمل أن يفعلوا ذلك. فيما يتعلق بالمعلومات الاستخباراتية التي تقول أن المهلة الزمنية أو المدة اللازمة لإيران للحصول على السلاح النووي لم تتغير، هل هذا دقيق؟ وبالحديث عن مضيق هرمز، قال الرئيس مؤخرا إن الحصار كان مفيدا، لماذا لم نبدأ العملية بالحصار؟ وكم عدد المدمرات والسفن المخصصة لمرافقة السفن التجارية؟ لا نناقش تفاصيل المعلومات الاستخباراتية، وإن كان هناك من يشاركها فعليه أن يتوقف. لا أعرف إن كانت هذه التوقعات صحيحة، أعتقد أنها توقعاتك أنت. كإنما ما فعلته عملية مطرقة منتصف الليل هي إرجاع البرنامج إلى الوراء، وبفضل هذه الحرب لمدة 12 يوما تمكن الرئيس من معرفة أن إيران ما زالت تسعى للقدرات النووية، وكانوا يحاولون وضع هذا الغطاء من الصواريخ والقدرات. فكروا باستراتيجية كوريا الشمالية، هناك قدرات تقليدية، نحن لا نريد خارج ذلك، ولكن هذا الغطاء، الرغبة والنية كانت موجودة. الرئيس ترامب كان عنده الشجاعة للقول
التداول سنضع حدا لهذه القدرات، في حين أن المنشآت النووية تخضع لمراقبة طيلة الوقت، وسنتأكد أن إيران بطريقة أو بأخرى ستتفق وتتخلى عن هذه الطموحات، عن هذه القدرات، وسنكون قادرين من التحقق من ذلك في كل خطوة. هذا ما يركز عليه الرئيس ترامب، أرجعهم إلى الوراء، تخلص من الاتفاق السيء، شن عملية منتصف الليل، ونرى ما يحصل الآن، وفي النهاية سنتأكد أن إيران لا تحصل على السلاح النووي. لا أريد أن أستبق هيئة التواصل والتنسيق البحري، الرئيس والوزير سوف يتواصلان معكما، نحن الآن نركز على الأهداف التي وضعناها أمامنا. يوم الجمعة أبلغ الرئيس الكونغرس أن العمليات بدأت في 28 من فبراير وانتهت في مهلة 60 يوم قبل الحاجة إلى موافقة الكونغرس. هل ستسعى الإدارة إلى موافقة الكونغرس؟

0: انهيار وقف إطلاق النار. رأينا هو الذي وصفته الآن، تتوقف الساعة مع وقف إطلاق النار. هذا الخيار موجود دائما، وإيران تعرف ذلك. الخيار الذي يتخذ في مشروع الحرية مهم، يحافظ الرئيس على القدرات ويغتنم الفرص من أجل استئناف العمليات في حال لزم الأمر، إن لم تلتزم إيران بجانبها من التعهدات أو لم تصل إلى الاتفاق. فإننا جاهزين، نأمل ألا نضطر إلى الذهاب بهذا الاتجاه، ولكن الأدميرال كوبر والقوات جاهزة. السؤال الأخير، في الأسابيع الأخيرة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ورئيس موساد عبر عن نيتهما بعدم وقف القتال مع إيران. قال إن أهداف إسرائيل لم تتحقق قبل سقوط الحكومة. الرئيس ترامب توصل إلى وقف إطلاق النار ويعمل على سلام دائم في المنطقة. أمريكيون كثر يأملون بالوصول إلى السلام الدائم. إن نجح الرئيس ترامب وإن قال الإسرائيليون بوضوح أنهم مستعدين لمواصلة القتال لاحقا، كيف تضمنون عدم جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحرب مجددا؟ وثانيا، إن كان نتنياهو مرتاحا لنشر هكذا تغريدة وهو يواصل قصف لبنان، أعتقد أن سؤالك مبني على فرضية خاطئة بأن الرئيس ترامب يتم جره. أنت تذهب بهذا الاتجاه. لنكون واضحين، الرئيس ترامب هو الذي قاد بالاستناد إلى مصالح أمريكا وأمريكا أولا، ونحن ممتنون للإسرائيليين الذين كانوا شركاء أقوياء، ولكن أهدافهم ربما في مكان ما تختلف عنا، ولكن هناك سائق واحد أو قبطان واحد في الغد بالملحمي وفي مطرقة منتصف الليل، وهو الرئيس ترامب. نحن ممتنون للمعلومات التي يعطونا إياها والقدرات التي يزودون بها، ولكن التنسيق يتم بقيادة الرئيس ترامب. شكرا جزيلا.
1: إذن تابعنا هذا المؤتمر الصحفي لكل من وزير الحرب الأمريكي ورئيس هيئة الأركان المشتركة في البنتاغون. وأعود مجددا لك وجد وقفي، ونبدأ إن كان بإمكاننا أن نستقي أبرز الرسائل من وزير الحرب الأمريكي الذي أجاب على مسألة مهمة، أن الاتفاق لا يزال قائما مع أو وقف إطلاق النار لا يزال قائما مع طهران، ولكن هنا ربما يندرج تحتها الكثير من الخطوط العريضة. وجد،
2: بالفعل غنوة، يعني واضح بأن الإدارة الأمريكية تعتبر مشروع الحرية، هذا ما تصف به قيام سلاح البحرية والمدمرات الأمريكية في المنطقة بحراسة السفن التجارية، تعتبره منفصلا عن العمليات العسكرية ضد إيران، وبأنها عملية تهدف فقط إلى ضمان حرية الملاحة. ووفقا لهذه العملية تمكنت مدمرتان أمريكيتان حسب ما سمعنا من وزير الحرب ورئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، تمكنتا من اقتياد سفينتين تجاريتين تحملان العلم الأمريكي عبر مضيق هرمز وعبور هذا المضيق بسلام. وأكد المسؤولان الأمريكيان بأن هذه العملية كما قلنا منفصلة عن العمليات العسكرية، وهي ليست خرقا لوقف إطلاق النار، وبأن وقف إطلاق النار ما زال ساري المفعول بين الطرفين. الأمر الآخر، أكد وزير الحرب الأمريكي بأن الولايات المتحدة ما زالت تجري مفاوضاتها مع إيران، وبأن أيضا المفاوضات السياسية هي مسار منفصل عما يقوم به سلاح البحرية وقوات الثانية والثمانين المحمولة جوا عند مضيق هرمز. أكد المسؤولان بأن القوات الأمريكية ستواصل عملها ضمن هذه المهمة لضمان حرية الملاحة، وبأن هذه المهمة، مهمة مشروع الحرية، هي مؤقتة وليست دائمة، وتهدف إلى وقف ما وصفه وزير الحرب بابتزاز إيران للسفن التجارية التي تعبر عبر المضيق بفرض رسوم عليها، وبأنه سيتم السماح ويتم عبر هذه العملية السماح لكافة السفن التجارية بالعبور. مهمة مؤقتة.

0: سوف يتم تسليمها لاحقا إلى قوات الدول المستفيدة أكثر من الولايات المتحدة من مضيق هرمز. وقد سمى وزير الحرب الأمريكي كل من كوريا الجنوبية واليابان وأوروبا أيضا، ودعاها للانضمام إلى هذا المشروع، المشروع الأمريكي، مشروع الحرية، لكي تتسلم قوات هذه الدول الإدارة للمضيق لاحقا.
1: وهنا أشير وجد إلى جزئية مهمة تطرق إليها رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، أن الوقت قد حان لمن لديه مصلحة في مضيق هرمز كي يقدم المساعدة. ما هي طبيعة المساعدة التي تحتاجها واشنطن من حلفائها في هذه المنطقة الجغرافية؟ أيضا كان لافتا في كلامه أن القوات الأمريكية على أهبة الاستعداد لاستئناف القتال ضد إيران حال صدور الأوامر بذلك. إلى ماذا يشير ذلك أيضا؟
0: نعم، استئناف القتال، هذه الجزئية تحدث بها وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث، حيث قال إن كان يتحدث عن المفاوضات مع إيران، وقال ينبغي على إيران أن تكون حذرة وأن تختار التفاوض بالتخلي عن طموحها النووي، وإلا ففي حال قرر الرئيس ترامب استئناف العمليات العسكرية الكبرى مع إيران، فإن القوات الأمريكية على أهبة الاستعداد للبدء هذه العمليات العسكرية. وحقيقة عملية مشروع الحرية هي تعد أمريكيا اختبارا لمدى قدرة إيران على السيطرة بالكامل على مضيق هرمز. وواضح من أن تمكن القوات الأمريكية من اقتياد سفينتين أمريكيتين عبر المضيق بأمان لمواصلة مسيرهما، هذا واضح بأنه كسر للسيطرة الإيرانية على المضيق. أما فيما يتعلق بمناشدة الدول المساعدة، نعم، هي تريد الولايات المتحدة من هذه الدول كما قلنا الانضمام لمشروع حرية، مشروع الحرية لضمان حرية الملاحة، بأن ترسل قوات بحرية من تلك الدول ترسلها إلى المضيق لمساعدة القوات الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. أنتقل لك عمر هواش من طهران. واضح أن الولايات المتحدة ماضية فيما يسمى بمشروع الحرية، كما ماضية بالالتزام بوقف إطلاق النار القائم أو الذي لا يزال قائما مع إيران، ولكن هناك احتمالية لخيارات عسكرية ممكنة. ولكن ماذا عن طهران؟ كيف تقارب هذه الأمور؟
2: نعم غنوة، إيران تقول إن الولايات المتحدة الأمريكية انتهكت وقف إطلاق النار بشكل أساسي مرتين، المرة الأولى عند فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية الذي لا يزال مستمر منذ 13 من الشهر الماضي، والأمر الثاني الانتهاك الثاني سجل يوم أمس عندما حاولت سفن عسكرية أمريكية دخول مضيق هرمز، وهذا الأمر أيضا اعتبر انتهاكا لوقف إطلاق النار بين الطرفين. طهران تتحدث عن أنها ملتزمة من طرفها بهذا الأمر، حتى أن عملية إطلاق النيران التي جرت من قبل الجيش الإيراني اتجاه تلك السفن العسكرية لم تكن من وجهة نظر إيران بأنها ذات بعد هجومي، كانت ذات بعد تحذيري لأجل منع السفن الأمريكية من الاقتراب، وهذا ما حصل. الإيرانيون يقولون إنهم مستعدون لكل السيناريوهات، وهناك في طهران من يقرأ هذه المحاولة الأمريكية لفتح مضيق هرمز بأنها اختبار للقدرة العسكرية الإيرانية في حال أرادت الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ ربما إنزال بري على الجزر الإيرانية أو محاولة سيطرتها على تلك الجزر. لذلك الإيرانيون هنا يقولون إنهم سدوا الطريق على الأمريكيين وأثبتوا أنهم جاهزين عسكريا من خلال ما يؤكدون عليه من بأن التحكم الإيراني، السيطرة الإيرانية لا تزال محكمة على المضيق، وأن الأمريكيين لم يتمكنوا من عبوره، وأن العملية البحرية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فشلت. إلى جانب الاستعدادات العسكرية الإيرانية، لا يزال الإيرانيون يظهرون جاهزيتهم للحل الدبلوماسي. نعرف أن هذا التصعيد الأمريكي في المضيق حسب الرواية الإيرانية تزامن مع قراءة أو دراسة الإيرانيين للمقترح الأمريكي الأخير الذي وصلهم قبل أيام عبر الوسيط الباكستاني. هذا المقترح لا يزال يدرس على طاولة مجلس الأمن القومي الإيراني وهنا في طهران، من يقول إن هذا التصعيد قد يؤثر على قرار طهران في الرد على هذا المقترح. يمكن القول هنا أيضا غنوة بأن زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى الصين هذا اليوم وإجراءه مباحثات مع دولة تعتبر هنا كشريك استراتيجي بالنسبة لطهران في البعد الاقتصادي في البعد السياسي أيضا، إنها تأتي في توقيت مهم، لذلك ينتظر نتائج هذه الزيارة وتأثيرها على مضيق هرمز وعلى عملية التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أما الآن فإلى نفذة عسكرية مع الزميلة سهام التي تقرأ في التطورات الميدانية لعملية مشروع الحرية في مضيق هرمز. إليك سهام.
3: شكرا لك غنوة وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الفقرة العسكرية التي نناقش فيها تطورات عملية مشروع الحرية بمضيق هرمز عقب يوم من إطلاقها، حيث أعلن وزير الحرب الأمريكي أن إيران لا تسيطر على المضيق في مقابل إعلان مسؤولين إيرانيين أن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز. معنا في الاستوديو العميد حسن نجوني الخبير العسكري والاستراتيجي، وعلى الشاشة التفاعلية الزميل عبد القادر عراضة. وكالعادة البداية معك عبد القادر.
4: نعم سهام، وسأنطلق من هذا المؤتمر الصحفي الأخير الذي كان لوزير الحرب الأمريكي وأيضا لرئيس هيئة الأركان المشتركة، وكان لافتا إشارة خصوص رئيس هيئة الأركان المشتركة للتحشيد إن صح القول الأمريكي على مستوى المنطقة. هو يتحدث على أن الحصار البحري متواصل خصوصا مع وجود سفن حربية، ولكن أيضا في وجود أيضا مروحيات تراقب تنفيذ هذا الحصار البحري. وكان لافتا في هذا المؤتمر الصحفي إشارته إلى الفرقة 82 وهي الفرقة المحمولة جوا، وقال بأنها على استعداد لتنفيذ مهامها على الأرض إذا ما طلب منها ذلك خلال ساعات. حديث عن هذه التطورات يأتي بينما كانت القيادة المركزية قد تحدثت على أن حاملة الطائرات جورج بوش قد عبرت بحر العرب. هذا أمر يحتاج إلى قراءة. الإعلان عن هذا عن وصول حاملة الطائرات إلى بحر العرب بعد أن كانت قد أعلن في تقريبا 23 من أبريل على أنها ضمن نطاق عمليات القيادة المركزية في منطقة المحيط الهندي، وهي حاملة، قالت القيادة المركزية بأنها تحمل تقريبا 60 طائرة، ومع العلم بأنها وزنها تقريبا 100,000 طن، وتعمل أيضا بمفاعلين نوويين. وحينما نتحدث عن هذه الحاملة حاملة الطائرات نتحدث عن تحشيد عسكري أمريكي على مستوى المنطقة. لكن بالعودة إلى المضيق، كان لافتا الحديث عن عبور مجموعة من السفن الأمريكية أو تحمل العلم الأمريكي، وهنا ربما سأنطلق من هذه الخريطة. هذه الصورة عفوا لسفينة للسيارات تحمل اسم أليانس فيرفاكس، وهذه السفينة هي التي أعلن الأمريكيون عن عبورها البارحة مضيق هرمز، وذلك بمرافقة أمريكية على مستوى المضيق. وهذا العبور ليس الوحيد، حيث كان في المؤتمر الصحفي قد أعلن أيضا عن عبور سفينتين جديدتين، لكن العبور على مستوى المضيق يأتي بينما كانت بلومبرغ قد تحدثت على أن هناك تكدس على مستوى مضيق هرمز وتحديدا قبالة سواحل دبي، وتحدثت عن نحو 60 سفينة اضطرت إلى العودة والتموقع على مستوى السواحل. وهنا تطرح تساؤلات عن قدرة هذا الحصار البحري وهذه العملية عملية الحرية على عملية التنفيذ، في وقت كان أيضا الجانب الأمريكي قد أعلن أو القيادة المركزية أعلنت عن استهداف 6 زوارق حربية، وأيضا تحدثت عن استخدام الإيرانيين لصواريخ كروز وأيضا سفن حربية في محاولة لاستهداف مدمرتين أمريكيتين. كان الجانب الأمريكي أيضا قد أعلن عن عبورهما للمضيق. هذه ربما هي أبرز التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، وربما سأختم بهذه الخريطة في ظل أيضا الحديث أيضا الإيراني عن توسيع مساحة سيطرته، وأيضا هذا الأمر يحتاج فعلا إلى قراءة عسكرية. سهام
3: شكرا لك عبد القادر. سيد جوني، قبل أن نتحدث عن التقييم الأولي لعملية مشروع الحرية نريد بداية أن نفهم طبيعتها. هل يتعلق الأمر بعملية ردع محدودة أم بتمهيد لعمل عسكري واسع؟
5: بالحقيقة هذه العملية التي أعلن عنها الرئيس ترامب وباشر بشكل يعني سريع، وباشرت البحرية الأمريكية بالعمل على تنفيذها كما تقول، هي عملية أعلنت تحت عنوان إنسان.

0: يعني إذا صح التعبير، لأنها موجهة لإخراج السفن المحايدة من مضيق من يعني من منطقة الخليج باتجاه الخروج من مضيق هرمز باتجاه بحر العرب باتجاهاتها المتعددة، وبالتالي يعتبر أن هذه الحاملات والسفن التجارية بات لها وقت طويل في هذه المنطقة ونفذت منها الإمدادات اللوجستية وبات هناك وضع إنساني. هذا ما يعني تنص عليه هذا المشروع، مشروع الحرية، وخاصة أنه يعتبر أن هذه السفن التي هي الهدف إخراجها هي سفن محايدة ودول محايدة ولا علاقة لها بالصراع. فإذا يقدم مشروع الحرية على أنه قضية إنسانية، ولكن خلف هذا الطرح المباشر طبعا هناك هدف غير مباشر وواضح جدا، وهو البدء بإعادة المرور العبور في مضيق هرمز تحت، ويعني انتزاع قسم من هذه الورقة التي يتمسك بها الحرس الثوري الإيراني.
1: هل هذا واقعي؟
0: هو يسعى لذلك طبعا. الآن مسألة نجاح أو فشل هذه العملية مرهون بالساعات اللاحقة إذا صح التعبير. حتى الآن لا نستطيع أن نعتبر أن هذه العملية قد أقلعت، حتى لم تنطلق بالمعنى الواسع للكلمة. هناك سرديات متناقضة بين الطرفين، وإن صحت هناك عبور لمدمرتين أمريكيتين دخلوا إلى الخليج ذلك. بينما الجانب الإيراني نفى ذلك. بكل الأحوال لا توجد سفن تجارية تخرج من الخليج، وإن كان على المسار الذي تحدث عنه أو تتحدث عنه العملية مشروع الحرية، وهو المسار الملاصق بالسواحل العمانية، وبالتالي لم تخرج هذه السفن، وهناك أكثر من 400 إلى 600 سفينة، يعني رقم كبير، وهي
1: كان
0: الهدف.
1: يتوقع أن يخرج عدد أكبر من السفن،
0: والمتوقع أن يخرج عدد أكبر. حتى الآن لم تبدأ بالخروج هذه السفن، لا بل أكثر من ذلك. طيب. شركات الشحن تقول أن العبور في مضيق هرمز لا يزال خطرا. طيب. على مختلف المسارات، وأنها لن تعبر إلا في حال حصول اتفاق. طيب. شركات الشحن وشركات التأمين.
1: هي عملية إنسانية كما تطلق عليها الولايات المتحدة، ولكن ما المخاطر التي تنطوي عليها؟ هل نتحدث عن مواجهة ستبقى محسوبة بالنظر لأن الطرفين يسعيان مبدئيا للحفاظ على وقف إطلاق النار؟
0: نعم، هي اقتراب إذا صح التعبير من حدود الانفجار أو الاشتباك، وإن كان ذلك لم يحصل حتى الآن، ولكن إذا ما أصر الجانب الأمريكي على تنفيذ هذه العملية، ونحن اليوم نتحدث كما ذكر عبد القادر عن وصول
1: حاملة
0: الطائرات إلى بحر العرب قادمة من محيط من رأس الرجاء الصالح وتلك المنطقة إلى بحر العرب حاملة الطائرات بوش، وبالتالي هناك تعزيز ودفع أو تعزيز للقوات الأمريكية البحرية في هذه المنطقة. طبعا هذه رسالة قوية ردعية لتعزيز الحصار وللتأكيد على جدية هذا المشروع، مشروع الحرية من الجانب الأمريكي. فإذا ما كان هناك إصرار أمريكي على تنفيذ هذه الخطوة بالقوة طبعا رغم إرادة الإيرانيين، الإيرانيون سيتمسكون بورقة مضيق هرمز، وقد أعلنوا عن أن العبور في هذا المضيق لا يزال ممنوعا إلا بالتنسيق مع الإيرانيين. وهذا هذا ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني عندما كشف عن هذه الخريطة والتي تحدث عنها طبعا الزميل عبد القادر. وبالتالي كشف يعني الحرس الثوري عن هذه الخريطة التي تؤكد على أن يؤكد الحرس الثوري على أن هذه الحدود هي ضمن السيطرة الإيرانية، بما يعني كامل مياه المضيق من الضفة إلى الضفة.
1: طيب باختصار،
0: وبالتالي
1: هنا
0: نحن أمام تصادم بين الإرادتين، يعني كلما كانوا فعلا مصممين على كل فريق على تنفيذ طيب. قراره ذاهبون إلى التصادم والاشتباك.
1: ما المقصود بالمعادلة الجديدة التي تتشكل في مضيق هرمز كما ذكر قاليباف في هذا السياق؟
0: يعني هم يتحدثون طبعا في سياق رؤية جديدة من قبلهم الإيرانيين للمضيق للعبور، تبنى على أساس أن هذا المضيق لم يعد مياها دولية كما كان قبل الحرب، انطلاقا من ظروف القتال التي حصلت والتي يعني يعتبرون أنها ستفرض تغييرا في رؤيتهم للمضيق، وبالتالي يعتبرون أن هذه المياه وهذا المضيق هو جزء من يعني من الجغرافيا الإيرانية إذا صح التعبير، ولهم الحق بالتحكم فيها، بالتحكم بالسفن التي تمر عبرها، مراقبتها، وأكثر من ذلك يعني فرض رسوم على العبور. طبعا هذه الرؤية الإيرانية ولكن هذا لا يعني أنها فعلا قابلة للتنفيذ، ولكن هي جزء من ورقة التفاوض أو أوراق التفاوض التي تطرحها إيران في كل مقترح.
1: شكرا لك عميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي على كل هذه الإيضاحات، وبهذا نصل إلى ختام هذه الفقرة. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لك سهام. إذن نكمل هذا النقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، وسيد بيتر روف كاتب العمود السياسي بمجلة نيوزويك، وسيدة نيجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد بيتر، والمنطلق هو هذا المؤتمر الصحفي الذي عقد في البنتاغون لكل من وزير الحرب الأمريكي وأيضا رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي. يبدو أن هناك فكرة أمريكية يحاولون الترويج لها، ألا وهي أن واشنطن تحاول بالقوة أن تفرض مشروع الحرية من أجل مصلحة الجميع، كل من يستفيد من المضيق، ولكن في نفس الوقت هناك التزام بوقف إطلاق النار ولا مساعي للقتال. كيف يمكن مقاربة هذين المسارين المختلفين؟
3: أنا لا أعتقد أنهم يحاولون فرض مشروع الحرية بقوة. أعتقد أنهم يحتفظون بالحق في الدفاع عن نفسهم، ولكنهم لا يقومون بذلك من خلال التفجيرات والقصف، وهذا ما فعلته في الواقع إيران بشكل غير قانوني عندما استولت على هذا الممر البحري الدولي وأخذت البحارة كرهاء. وأنا لا أعتقد أن الأمر متسق تماما. إذا أراد الرئيس أن يستأنف الحرب كان سيفعل ذلك، ولكن خلال هذه المرحلة هو يحاول أن يساعد
2: المتحدة
3: وغيرها من الدول.
2: حرفيا ما قاله وزير الحرب الأمريكي إن الولايات المتحدة تستخدم القوة لمساعدة الآخرين، كيف تفسر هذا؟
3: أنا لا أعتقد أنه من خلال قوله أنهم يستخدمون القوة، لا أعتقد أنهم يقصدون العمل العسكري، بل هم يحاولون استخدام القوة لتحريك الأمور، لكي لا ننتظر مثلا ونتشاور مع الإيرانيين بشأن تحريك السفن بحسب ما تطلبه إيران. ونحن هنا لا نخضع لإيران لمطالب إيران بأن يتم الاعتراف بها على أنها هي المسؤولة والمشرفة على مضيق هرمز.
2: طيب، كان هناك سيدة نيجار دعوة صريحة في هذا المؤتمر الصحفي الذي عقد في البنتاغون على إيران أن تتخلى عن طموحاتها النووية. كيف تقارب إيران هذا المطلب، خاصة إذا ما عدت إلى ما وصلنا من ملاحظات أخيرة لإيران على إطار الاتفاق الذي طرح، ألا وهو حرفيا نحن نوقف تخصيب اليورانيوم لمدة 15 عاما على أن يستأنف بعد ذلك بنسبة 3.6%؟
3: الإيرانيون يعتبرون أن هذه العملية الجديدة هي انتهاك لوقف إطلاق النار، وعلينا أن نتذكر كيف بدأت الأمور. الولايات المتحدة وإسرائيل أطلقتا الحرب غير القانونية الثانية على إيران. أول حرب أطلقت في العام الماضي، ومن ثم كان هنالك وقف لإطلاق النار، والآن هناك حرب أخرى. هذا هو العمل غير القانوني الأساسي، وحرب العدوان هذه التي حصلت ضد دولة ذات سيادة، هذا ما يعتقده الإيرانيون. ومن ثم رد الإيرانيون وصعدوا في هذه الحرب، ومن ثم مضيق هرمز بات ورقة تفاوض، وإيران لديها سيطرتها على المضيق، والولايات المتحدة فرضت الحصار، ومن ثم الطرفان اتفقا على وقف الاقتتال، ومن ثم التفاوض. مضيق هرمز والنقاط الأخرى جزء من المفاوضات، وتم تبادل المقترحات، ووسط كل ذلك الولايات المتحدة قررت أن تعيد بدء النزاع وانتهاك وقف إطلاق النار. ما من طريقة للعبور عبر مضيق هرمز بدون تلك المواجهات، ولقد رأينا ذلك. الإيرانيون يعتبرون أن ذلك وقف انتهاك لوقف لإطلاق النار، وإذا أعتقد أن هذا الأمر يقلص المسار الدبلوماسي، ولا أعتقد أن الحل سيأتي من ذلك حتى على مستوى البرنامج النووي. أعتقد أن الحل يجب أن يأتي على طاولة المفاوضات، وإذا استؤنفت الحرب لن يحصل ذلك. هذا ما رأيناه خلال الشهر والنصف الماضي من الحرب. لم يتغير أي شيء من ناحية السياسة المتعلقة بالبرنامج النووي، بل المشكلة تفاقمت.
2: طيب دكتور سليم، عندما يقول وزير الحرب الأمريكي نأمل أن تبرم إيران اتفاقا، ومن ثم رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية يقول حان الوقت لمن لديه مصلحة في مضيق هرمز كي يقدم المساعدة، ونحن على أهبة الاستعداد في حال تم طرح أوامر باستئناف القتال، يعني كيف نقارب ما يريده الطرف الأمريكي؟
4: يعني عندما ننظر إلى المعطيات وإلى الواقع، هناك الصراع الأكبر بين الولايات المتحدة وبين إيران، وهناك قضية مضيق هرمز. لا شك أن الولايات المتحدة تريد أن تصل إلى التسوية مع الجانب الإيراني، والجانب الإيراني يريد أن يصل إلى التسوية، ولكن الإشكالية هي بحجم التنازلات من كل طرف. الآن ما تسعى الولايات المتحدة إلى القيام به هو سحب ورقة مضيق هرمز من اليد الإيرانية، مرحلة الملفات، بمعنى أن هذه ورقة ضاغطة من الجانب الإيراني، نسعى من خلال مجموعة من الخطوات، ويبدو أنها استراتيجية أمريكية منسقة تقوم على عدة مستويات. المستوى الأول هو العمل الميداني الذي انطلق والذي تحاول أن تكريسه الولايات المتحدة من خلال تأمين مسار للملاحة. المسار الآخر هو الدبلوماسي ميداني من خلال التواصل مع مجموعة من الحلفاء من أجل حشد الدعم الدبلوماسي بالحد الأدنى، وإمكانية المشاركة بعملية تأمين المضيق على أن تقوم الولايات المتحدة بالدور الأكبر في حال بتأمين. وأيضا خطوة دبلوماسية أخرى هي من خلال مجلس الأمن، محاولة استصدار قرار من مجلس الأمن. أهمية هذا القرار في مجلس الأمن هو الموقف الروسي والموقف الصيني، خاصة وأن الآن الخبر العاجل
2: الصين.
4: صحيح. الآن الخبر العاجل كان أن مسودة القرار التي وزعتها الولايات المتحدة تحت الفصل السابع. نحن نعلم أن مشروع القرار الذي حصل على فيتو روسي وصيني المرة الماضية لم يكن تحت الفصل السابع. أن تقوم الولايات المتحدة بطرح مسودة تحت الفصل السابع، هذا يعني ربما، وهذا ما يجب أن نتأكد منه في الأيام المقبلة، إذا ما مر هذا يعني أن هناك ترتيبات معينة مع روسيا ومع الصين. عشية،
2: هل يمكن أن نوضح للمشاهد ماذا يعني أن يتم تنفيذ أمر كهذا تحت البند السابع؟
4: البند السابع يعطي صفة إلزامية تحت القانون الدولي، بمعنى سيادة الدول لا يمكن انتهاكها من قبل أي دولة أو من قبل المنظمات الدولية إلا بقرار من أمم المتحدة تحت الفصل السابع، بمعنى يمكن القيام بإجراءات قصرية تحت هذا الفصل، بغض النظر إذا كانت هذه الإجراءات من الأمم المتحدة أو هيئة دولية أو من تحالف دولي يحتمي بالشرعية الدولية التي يؤمنه هذا القرار.
2: وهنا أشير إذن مصدر دبلوماسي للجزيرة، كان أفاد أن مسودة مشروع القرار تشير بإحدى فقراته للتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. على كل حال هذه المسودة واشنطن توزعها على أعضاء مجلس الأمن، وهي طبعا متعلقة بشأن مضيق هرمز. أسألك سيد بيتر، إن كانت هذه فعلا ما تريده واشنطن كمرحلة أولية ميدانية، ولكن ما فهمناه في الأيام السابقة أن ما تريده طهران كمرحلة أولية هو رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، وكذلك بالتالي فتح مضيق هرمز، وأيضا يعني تثبيت أن لن يتعرض كل من حلفاء الولايات المتحدة وطهران لأي أمر. هنا كيف تختلف المقاربتان كمراحل أولية؟
3: أعتقد أنكم قد فسرتم بشكل جيد ما تريده إيران، و كل هذه الأمور مطروحة على الجانب الإيراني، ولكن ليس هناك أي شيء في هذا السيناريو يصب بصالح الأمريكيين. الرئيس دونالد ترامب هو مفاوض أفضل بكثير من ذلك، ولو كان الإيرانيون قد قرأوا كتاب Art of the Deal أو فن الصفقات الذي كتبه الرئيس ترامب كانوا ليعلموا ذلك. وأعتقد أن الإصرار على موقفهم ومهاجمة الإمارات، هذه الأمور تبين أنهم باتوا يائسين أو في الواقع يشعرون بحالة من الذعر إزاء الوضع الاقتصادي. وإذا كان بإمكان دونالد ترامب أن يقود السفن بنجاح لتعبر مضيق هرمز، وإذا كان بإمكانه بالفعل أن يؤسس تحالف دولي لإخراج هذه السفن من مضيق هرمز، لا يهم إذا كان المضيق مفتوح أم لا، لأن هناك أماكن أخرى للحصول منها على النفط والمنتجات، وهذا الأمر يعني أن إيران تحمل ورقة الضغط هذه بدون أي مصدر من الإيرادات، لا تتحقق أي أرباح منها. وأعتقد أنه بناء على ما قلته من قبل يمكن أن نرى ربما إضرابات تحصل في إيران أو ربما انتفاضة شعبية، وبعد ذلك سيتعين على النظام أن يلوم نفسه فقط.
2: لي الوقت يداهمنا، معنا فقط دقيقة سيدة نجار. إذن هناك تعويل أمريكي لا يزال حتى الآن على الشارع الإيراني، ولكن كيف من الممكن أن تتلقى في طهران كل هذه المشاريع الأمريكية، مشروع الحرية، تحالف لحماية مضيق هرمز وإلى ما هنالك؟
3: هذه الفكرة فشلت. الإسرائيليون كانوا قد طرحوها والبيت الأبيض صدقها في يونيو من العام الماضي. هم اعتبروا أنهم سيبدأون حملة جوية ومن ثم الشعب الإيراني سينتفض. هذا الأمر لم يحصل، والأمر طبيعي جدا، لأنه عندما تهاجمون المدنيين وتقتلون الأطفال وتهاجمون الجامعات وتدمرون البنى التحتية، هم يدمرون إيران. هذه حرب على الإيرانيين، ليست حرب فقط على الحكومة. إنه من الطبيعي أنه لم يكن هنالك رد على هذا العدوان الأجنبي في العام الماضي ولا في العام الحالي. وأود أن أشير إلى أن المجال السياسي قد أخلق في البلاد، ولقد رأينا أن الدولة باتت متشددة أكثر بموقفها، ولن يكون الأوان الآن للانتفاضة.
2: شكرا لكم ضيوفنا. إذن مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية من قناة الجزيرة لآخر التطورات والأخبار المتلاحقة. وبعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عملية بحرية لإخراج السفن من مضيق هرمز، وفي آخر التطورات قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن الولايات المتحدة فرضت سيطرتها على مضيق هرمز بالمروحيات والسفن لضمان عبور آمن للسفن. وأضاف هيكسيث أن مشروع الحرية الذي أطلقته واشنطن في مضيق هرمز مؤقت، وأن على العالم أن يتدخل. من جهته قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية إن القوات الأمريكية ستظل على أهبة الاستعداد لاستئناف القتال ضد إيران حال صدور الأوامر بذلك. في الأثناء قال إذن مصدر دبلوماسي للجزيرة أن واشنطن وزعت على أعضاء مجلس الأمن مسودة مشروع قرار تعمل عليه مع دول الخليج بشأن مضيق هرمز، تشير بإحدى فقراته للتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. في إيران قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز، وأن استمرار الوضع الراهن غير قابل للتحمل بالنسبة للولايات المتحدة. في الأثناء أفادت الخارجية الإيرانية بأن وزير الخارجية عباس عراقجي سيتوجه إلى الصين في زيارة يبحث فيها غدا مع نظيره الصيني التطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية. وفي التطورات بجنوب لبنان واصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على بلدات عدة، بينما أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدف فيها آليات وجنودا إسرائيليين في البياضة والقوزح ورشاف ودير سريان جنوبي لبنان. أما سياسيا فقال الرئيس اللبناني إنه آن الأوان ليستلم الجيش مهامه كاملة، وإنه يجب على الجميع الالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية، وإلا فإن الخسارة ستشمل الجميع. وأكد أن مسار المفاوضات هو الوحيد الباقي بعد نفاد الحلول الأخرى. لمتابعة التطورات تنضم إلينا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين لدغير. أبدأ معك وجد، إذن بدأت تتكشف أكثر وأكثر حيثيات وسياقات هذه المشاريع الأمريكية، إما تحدثنا عن مشروع الحرية لتأمين عبور آمن في مضيق هرمز، أو تحالف لفتح مضيق هرمز أو تأمين مضيق هرمز. كيف يمكن أن نفهم كل هذه المعطيات بناء على التصريحات الأخيرة؟

0: من البنتاغون.
1: نعم غنوة، هذا طبعا مشروع عفوا مشروع الحرية الذي أطلقته الإدارة الأمريكية، هذا كان من بين أحد الخيارات التي عرضت على الرئيس ترامب، الخيارات العسكرية، خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي. والرئيس ترامب اختار أن يمضي قدما بمشروع الحرية، وذلك لأنه توجد أكثر من 1500 سفينة عالقة حسب ما قال وزير الحرب الأمريكي، عالقة عند مضيق هرمز، وكذلك أكثر من 22,000 من البحارة. ورأت الإدارة الأمريكية بأن هذه العملية سوف تضمن حرية الملاحة في هذا الجزء الجنوبي من مضيق هرمز، وفق ما أوضح وزير الحرب الأمريكي ورئيس هيئة الأركان المشتركة. طبعا هذا طبعا ضمن عملية مشروع الحرية كما قلنا، وتنفذه قوات البحرية الأمريكية، سلاح البحرية، ومحمية بغطاء جوي من نحو 100 مقاتلة ومروحية بحسب ما أوضح المسؤولان الأمريكيان. وتمكنت هذه العملية أو هذا المشروع من ضمان مرور آمن لسفينتين تجاريتين أمس تحملان العلم الأمريكي، وقد رافقتهما مدمرتان أمريكيتان، وحصل اشتباك بحسب ما أوضح المسؤولان. زوارق إيرانية اقتربت من المدمرتين والسفينتين، إضافة إلى إطلاق نار بالصواريخ والمسيرات، ولقد تم إغراق الزوارق الإيرانية التي تعرضت للسفينتين التجاريتين، وتم تأمين عبورهما بأمان. هذه الاشتباكات وهذا المشروع، مشروع الحرية، هو منفصل تماما حسب ما أوضح وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث عن مسار المفاوضات، الذي أكد المفاوضات الدبلوماسية بهذا المسار ما زالت مستمرة، ونصح إيران بأن تكون حذرة وأن تستغني عن طموحها النووي وتنضم للمحادثات بهذا النهج، بأنها لا تريد أن تمتلك سلاحا نوويا. وقال إن لم يتم التوصل إلى اتفاق فالقوات الأمريكية جاهزة للقيام بعمليات عسكرية كبرى في حال قرر الرئيس ترامب القيام بذلك. وهناك أيضا مسار وقف إطلاق النار، أكد وزير الحرب الأمريكي بأنه ما زال مستمرا، وبأن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل أيضا هو ساري المفعول ولم يتم انتهاكه أو خرقه رغم هذه الاشتباكات التي حصلت بالأمس عند مضيق هرمز، لأنه يعتبر أن عملية مشروع الحرية عملية منفصلة تماما عن العمليات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران التي شاهدناها الشهر الماضي، وهي منفصلة وهدفها حسب ما قال وزير الحرب الأمريكي إنساني، وهو ضمان عبور هذه السفن التجارية وال22 20,000 من البحارة العالقين على متن هذه السفن، بحيث يكون لديهم مرور آمن. تناشد الولايات المتحدة حلفائها من كوريا الجنوبية واليابان وأوروبا الانضمام إلى هذا المشروع، وتريد حسب ما أوضح وزير الحرب الأمريكي أن تسلمه لاحقا لهذه الدول من أجل الإشراف عليه، لأن الولايات المتحدة تفعل ذلك بدافع مساعدة الحلفاء، وكما وصفها وزير الحرب الأمريكي كهدية لهؤلاء الحلفاء كونهم المستفيدون الأكبر من تمرير هذه السفن عبر المضيق وأكثر بكثير من الولايات المتحدة.
0: ورغم ذلك وجد، يبدو أن وزير الحرب الأمريكي أشار إلى أن واشنطن تريد أن تبرم اتفاقا مع إيران، أيضا ماذا يحكى في سياق المفاوضات؟
1: فيما يتعلق بالمفاوضات، طبعا أكد وزير الحرب الأمريكي كما قلنا أنها مسار منفصل والمفاوضات ما زالت مستمرة، وما نعرفه هو أن آخر ما تم تقديمه من الجانب الأمريكي الإيراني رفض أمريكيا من قبل الرئيس الأمريكي، الذي أكد بأنه رغم أن إيران تقترب من الموقف الأمريكي ومن المطالب الأمريكية، إلا أنها لم تصل إلى تلك النقطة بعد، وتحاول الولايات المتحدة حقيقة من خلال هذه العملية، وهذا ما قاله وأشار إليه وزير الحرب الأمريكي، تحاول من خلال عملية مشروع الحرية أن تكسر سيطرة إيران على المضيق، الذي تعتبره كما قال هيكسيث سلاحا وتستخدمه كسلاح في هذه المفاوضات. لذلك يحاول الجانب الأمريكي أخذ

0: هذا الامتياز من الإيرانيين لدفعهم على الذهاب لطاولة التفاوض بعد التخلي عن طموحهم النووي كما قال وزير الحرب الأمريكي، وأكد بأن الرئيس ترامب لن يرضى أبدا بإيران النووية أو إيران لديها سلاح نووي، وبأن هذا الهدف كان جوهريا منذ انطلاق العمليات العسكرية وما زال كذلك حتى اليوم، وما زالت هذه المفاوضات تراوح مكانها حقيقة غنوة، ذلك بسبب تمسك إيران بعدم تسليمها للولايات المتحدة اليورانيوم عالي التخصيب، هذا ما تريده إدارة ترامب وهي متمسكة بهذا المطلب، وكذلك فيما يتعلق بتجميد أنشطة تخصيب اليورانيوم المستقبلية. الإدارة الأمريكية ما زالت تصر على أنها لا تريد لإيران استئناف أي أنشطة لتخصيب اليورانيوم، لذلك المفاوضات جامدة وتراوح مكانها فيما عدا ما حدث بالأسبوع الماضي من تبادل مقترحات. ويتكوف أرسل الاثنين مقترح وردت عليه إيران الخميس، وخرج الرئيس ترامب ليقول بأنه ليس راضيا عن الرد الإيراني لأنه لا يضمن المطالب الجوهرية الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك مراسلة الجزيرة وجد وقف في حدثنا من البيت الأبيض. أتحول لك نور الدين لدغير، كيف تراقب طهران هذه التحركات الأمريكية والحديث عن مشاريع لفتح مضيق هرمز بالقوة ولتأمين عبور آمن للسفن لمن يريد المرور عبر مضيق هرمز، وكذلك أيضا نلحظ أن الإيرانيين يحاولون أيضا مواصلة العمل في المسار الدبلوماسي، خاصة مع زيارة مرتقبة لعباس عراقجي للصين بعد اتصالات مكوكية مع الأوروبيين في الأيام الأخيرة.
2: هنا بكل تأكيد نبدأ من الشق السياسي، ويبدو أنه شق أساسي ومهم. قد تكون الأحداث في مضيق هرمز محورية وأساسية وقد تنبئ بشيء ما ربما قد يحدث، لكن على الشق الآخر يبدو أن ما يقع في هرمز جزء من الآلية التي قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على ما يحدث في السياق الدبلوماسي. سفر وزير الخارجية عباس عراقجي إلى الصين ربما كنا قد أشرنا إليه قبل حوالي 3 أيام، كنا تحدثنا عن هذا الموضوع، عن احتمالية أن يكون هناك تحرك إيراني باتجاه الصين بعد رحلته إلى موسكو. هذا التحرك بكل تأكيد هو جزء من التحرك في الحوار ودفع الحوار ما بين طهران وواشنطن. هنا لابد من الإشارة إلى نقطة أساسية، على أن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت ملاحظاتها على المقترح الإيراني المكون من 14 نقطة، والآن الجانب الإيراني يدرس التعديلات الأمريكية، يحاول أن يصل إلى رؤية ما في تعديل ما قدمته الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أن هذا المقترح الإيراني الجديد قد يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة. هنا لابد من الإشارة على أن الحوار الدبلوماسي ما بين طهران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية هو حوار متحرك عبر الوسيط الباكستاني. هناك ما كنا نصطلح عليه ولا نزل نصطلح عليه بقضية هناك مسألة سقوف مرتفعة، وجود سقوف مرتفعة لا تعني نهاية المفاوضات، على الأقل هكذا نفهم هنا من الجانب الإيراني، وجود سقوف مرتفعة في المطالب سواء من الجانب الإيراني أو سقوف مرتفعة كمطالب في الجانب الأمريكي، الهدف منه وفي تبادل هذه الرسائل الوصول إلى مستوى متوازن ما بين ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية وما تريده طهران. ويبدو أن هذا الحراك الدبلوماسي القائم الآن سواء مع الإقليم، ولاحظنا كيف أن عباس عراقجي أجرى اتصالات هاتفية مع دول إقليمية من دولة قطر، سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، مصر، تركيا، سفر إلى موسكو مع الاتحاد الأوروبي، مع فرنسا، إيطاليا، وكذلك الآن يذهب إلى الصين. هناك رؤية إيرانية ترى بأنه لابد أن يكون هناك إجماع عالمي وإقليمي حول أي توافق يمكن أن تصل إليه طهران والولايات المتحدة الأمريكية. الإيرانيون يفكرون بشكل كبير بأن اللحظة هي لحظة توافق، رغم أن هناك حديث عن قضية وجود الخيار العسكري، لكنها لحظة توافق باعتبار أن نهاية الحرب دون أي توافق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية قد تكون له نتائج عكسية على السياسة الداخلية الإيرانية والسياسة الخارجية الإيرانية. إذن نقول بكل وضوح بأن الإيرانيين مصرون على المسار الدبلوماسي. الدبلوماسي، الأيام المقبلة سيكون هناك الرد الإيراني إلى طهران. الزيارة إلى موسكو هي جزء من إيجاد فاعلين دوليين وإقليميين لدفع العملية التفاوضية وربما حل بعض الإشكالات العالقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، سواء عن طريق الدول الإقليمية أو عن طريق الصين أو عن طريق روسيا. أما إذا رجعنا إلى المقلب الثاني وهو مقلب ما يحدث الآن بمضيق هرمز، هنا نتحدث كذلك على أن الخيار العسكري لم يغب لا عن الإيرانيين ولا عن الأمريكيين. ما يحدث الآن بمضيق هرمز، على الأقل اليوم هناك نوع من الهدوء ولم تسجل لحد الساعة، على الأقل ما نسمعه هنا من العاصمة الإيرانية طهران، لم تسجل أي حالة مناوشة ومناوشات ما بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. يبدو أن الجانب الإيراني يريد أن يؤكد على روايته في مقابل الرواية الأمريكية، يتحدث على مجموعة من المعطيات ربما تبني المشهد الإيراني لرؤيته لمضيق هرمز. لحد الساعة يتحدث الإيرانيون على أنهم لا يزالوا يسيطرون على تسيير السفن وعلى مسار السفن داخل مضيق هرمز، وأن هناك معبر ممرات حددها الحرس الثوري الإيراني تمر من المياه الإيرانية، يعتبرها الحرس ومسؤولين إيرانيين بأن هذا هو الممر الذي يجب العبور منه، وبالتالي أعين الإيرانيين على أي معبر ثاني، وجود أي معبر بمعنى آخر ربما قد تكون هناك تحركات ربما أمنية أو عسكرية للجانب الإيراني للإبقاء على المعبر الإيراني. قضية الحديث عن طبيعة العمل العسكري، هنا قد تختلف الرواية الإيرانية عن الرواية الأمريكية. قال الأمريكيون بأنهم استهدفوا زوارق سريعة إيرانية حربية، الإيرانيون نفوا هذه الرواية وقالوا بأن المستهدف هي عبارة عن زوارق تجارية توجد في تعبر من سلطنة عمان إلى المضيق الإيراني إلى المنطقة الإيرانية. لكن حينما يتم السؤال هنا كيف سيتعامل الإيراني عسكريا، يبدو أنه في تحركه على مراقبة المضيق لا تعتمد على التحرك داخل المياه، وإنما الاعتماد على الجغرافيا المساعدة ربما لتحرك القوات الإيرانية. هنا لابد من الإشارة بأن هناك القوات البرية منتشرة هناك، هناك قوات تابعة للقوات البحرية، هناك المنظومات الصواريخية سواء منها الباليستية أو صواريخ الكروز أو كذلك وجود المسيرات. إذن يمكن القول بأن الإيرانيون في المواجهة ربما قد يفضلون اللعب عن المواجهة عن بعد وليس داخل المياه. ولذلك الآن صدر قبل قليل عن طريق وكالة فارس للأنباء عن مصدر عسكري إيراني يحدد مجموعة من النقاط. النقطة الأولى، لا عبور إلا عبر الممرات الإيرانية، وأن لا عبور إلا عبر تراخيص من الحرس الثوري الإيراني، وأن أي إشكال بيئي يقع بمضيق هرمز ستكون شركة التأمين مكلفة بدفع جميع الخسائر.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين لضغير. نتابع النقاش مع ضيوفنا في الاستوديو، هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، أيضا الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيدة هيام، ماذا يعني أن يخرج وزير الحرب الأمريكي ويقول إن الولايات المتحدة فرضت سيطرتها على مضيق هرمز بالقوة أي بالمروحيات والسفن لضمان عبور آمن للسفن وعلى العالم أن يتدخل؟ كيف يفهم هذا التصريح في خضم مفاوضات لم تتوقف ولكن جامدة ربما؟
3: نعم، أعتقد أن هناك ثلاث رسائل في حديثه فيما قاله هاكسيث. أولا، كان يحاول أن يستيقن من أن مشروع الحرية كمشروع إنساني في حسب رأيه طبعا كان ناجحا بين مزدوجين. بسبب طبيعة المشروع هو يعتقد أن هذا يعطي ذريعة للمجتمع الدولي وخاصة الأوروبيين الذين لم يكونوا مرتاحين من الطريقة التي دخل بها ترامب الحرب من دون مشاورة معهم. هذه تكون طريقة جيدة لهم لأن ينضموا إلى هذا المشروع طالما أن الحرب تسببت لهم بانزعاج، وترامب نفسه ليس راضي عن الأوروبيين لأن شؤون السياسة عادة طابعها محلي في الأساس. لهذا السبب نحن بانتظار كوريا الجنوبية أن تفصح عن موقفها، لكن أجد أهمية فيما قاله هاكسيث. قال هذه مهمة أمن بحري وليست مهمة تغيير نظام، واعتقد أن هذا الكلام أو هذا التصريح كان مهما وقويا ومؤشرا حول أهمية ومدى هذه المهمة.
1: دكتور محمد، هذه المشاريع التي تطرح أمريكيا وهي ربما محاولة لفك المسارات، يعني إنهاء ورقة مضيق هرمز وفصلها عن المفاوضات القائمة بما يتعلق بالنووي الإيراني، كيف تتعامل وتتحرك بإطارها طهران في هذه المرحلة؟
4: مساء الخير لك وإلى هيام والمشاهدين. يسود الاعتقاد بأن مشروع الحرية الذي طرحه الرئيس ترامب هو ولد ميتا لسبب بسيط جدا، هو أن الرئيس ترامب أو الحكومة الأمريكية لم تنسق لا مع الجانب العماني ولا مع الجانب الإيراني من أجل مرور آمن للسفن والقطاعات الاقتصادية والتجارية من هذا المضيق. وبالتالي لحد الآن نحن نتكلم عن يومين، لكن بقيت يعني كل الذي عبرت هذه المضيق من الجانب العماني عبرت سفينتين تحمل العلم الأمريكي. لكن يعني إذا كنا
1: واشنطن تقول أن هذه مياه إقليمية وللجميع الحرية في المرور عبرها كما جرت العادة سابقا.
4: المياه الإقليمية يجب أن يأخذ إذن أو ينسق مع الجانب العماني أو الجانب الإيراني. لحد الآن مع الجانب العماني، وهذه تأكيدات عمانية من مصادري، أن لم يتم أي تنسيق مع الجانب العماني، كما أنه لم يتم التنسيق مع الجانب الإيراني. وبالتالي إذا كان الرئيس ترامب يشعر بأنه يريد فتح مضيق هرمز ميدانيا وليس إعلاميا ودعائيا ومشاكل ذلك، عليه أن يعني يناقش مع هذه الأطراف. بالمناسبة يعني الرئيس ترامب عندما شن الحرب أو هذا العدوان مع نتنياهو لم يستشر حتى أصدقائه في المنطقة، وبالتالي يبدو بأن هذه فائض القوة أو الهيمنة أو التسلط أو هذه النظرة من الأعلى إلى كل الأصدقاء والدول والمحيط الإقليمي والإقليمي، يبدو بأن هذه النظرة هي المسيطرة عند الرئيس ترامب. وبالتالي شئنا أم أبينا الأعداء نضعهم جانبا، لكن هؤلاء أصدقاء، وبالتالي يجب أن تتشاور معهم، أن تعلمهم، لأن القضية تخص هذه المنطقة. لكن لم يعمل ذلك. وحتى الآن عندما يعني أعلن عن مشروع الحرية هو لم يستشر حتى الجانب العماني بأنه يريد أن تمر القطاعات الاقتصادية والتجارية من مياه عمان الإقليمية، وإنما هو يريد أن يفرض أمر واقع، وبالتالي يقول للجانب الآخر هذا أمر واقع لا تسأل عنه.
1: سيدة هيام، الإيرانيون يقولون نسقوا معنا ونؤمن عبور آمن للسفن، إذن لماذا لا يسهل الأمر ترامب بدل الدخول في مشاريع ذكرتي أنها تعتبر بالنسبة لهم مشاريع إنسانية كمشروع الحرية لفتح المضيق أمام المتضررين من عدم العبور نحو المضيق؟ لماذا لا يتم التنسيق و يعني إيجاد ترميم لهذا البند الطارئ على جوهر الأزمة بين الطرفين؟
3: نعم، هذا سؤال وجه للغاية. إذا ما سمحت لي فقط لأعقب ما قاله الدكتور صدقيان، أنا أعتقد أنه من الصعوبة بمكان أن أصدق أن الإدارة لم تنسق مع عمان. لم نسمع أي تصريح عن حكومة عمان، وحقيقة أن هذه الشراكة في مارس 2023 هو ربما أكبر عملية تنسيق بحري وأمن بحري بيننا وبين عمان. إذن أنا لا أصدق هذا، وكذلك أن عمان لم تصدر تصريحا من جانبها بهذا المعنى. أيضا فيما يتعلق بمشروع الحرية والتنسيق مع الحرس الثوري، هناك جانبان، هناك الجانب الاستراتيجي والجانب العمليات. على المستوى العملياتي رأينا أن سلوك الحرس الثوري في المنطقة رأيناه ما فعلوه بالإمارات يوم أمس. نحن نتعامل مع دولة غير عقلانية ولا يمكن الوثوق بها، والأمر الأهم والأكثر أهمية لا يمكن أن تسمح بتأسيس سابقة تاريخية، لأن حرية الملاحة في هذا الممر وأمر وهو مهم وهو جزء من سياسة الأمن القومي للأمريكا أن أمريكا هي ضامن لحرية الملاحة في العالم، حتى الصين وتايوان مثلا إذا ما فعلت شيء هذا سيثير مشكلة باستغلال الجغرافيا بهذه الطريقة.
1: طيب دكتور محمد، يبدو أن واشنطن توزع على أعضاء مجلس

0: مجلس الأمن مسودة مشروع قرار تعمل عليه بشأن مضيق هرمز، وتشير بإحدى فقراته للتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. كل هذه التحركات كما التي أشرت إليها منذ قليل، ألا تكبل طهران بطريقة أو بأخرى، خاصة أنها متضررة، موانئها لا تزال محاصرة، هناك جمود في مسار المفاوضات، كل هذه ألا تكبل طهران؟
1: أنا لا أريد أن أقلل من أهمية الحصار البحري أو العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، وهي سلة عقوبات منذ 47 عاما لحد الآن. لكن ما الذي حدث؟ هل أن خيار العقوبات حقق أهدافه التي أرادت منها الولايات المتحدة أن تعمله داخل إيران أم لا؟ نحن نعلم بأن هذه 47 عاما إيران طورت برنامجها النووي في ظل العقوبات، برنامجها الصاروخي في ظل العقوبات، الصناعات الغذائية، صناعات الثقيلة.
0: يعني أنت تقول رغم كل هذه الإجراءات الأمريكية لن تعني شيئا بالنسبة للإيرانيين؟
1: أنا لا أقول لا تعني شيئا، هي جوعت الإيرانيين أو أرادت تجويع الإيرانيين.
0: نتائجها معروفة، لا. ولكن كيف سيتم التحرك حيالها؟
1: حتى لحد الآن منذ أن فرضت الولايات المتحدة الحصر أو الحظر على السفن الإيرانية، 32 سفينة إيرانية عبرت واستطاعت أن تمر عبر الحصار البحري الذي نفذته الولايات المتحدة والقوات الأمريكية الموجودة في بحر العرب وشمال المحيط الهندي. وبالتالي أنا أعتقد بأن يعني حتى المراقبين العسكريين يقولون، ولسنا نحن كسياسيين نقول، يقولون بأنه من المستحيل أن يكون هناك حظر بحري 100% مطبق في البحار على السفن الإيرانية. وبالتالي أنا أعتقد بأنه إذا كانت هناك رغبة عند الرئيس ترامب من التوصل إلى ما يجعل هذا الطريق آمنا للجميع وأن يرجع مثل ما كان أولا، لماذا لم ينسق مع الجانب الإيراني أو مع الجانب العماني؟
0: ولكن قليباف هذه المرة قال إن المعادلة جديدة في مضيق هرمز، ماذا كان يقصد بذلك؟
1: المعادلة الجديدة هي أن يكون هناك ممر آمن لكل السفن التي تخرج وتدخل إلى المياه الخليجية في إطار هذا الأمن والسلامة السفن، سلامة الممر. والإيرانيون يقولون نحن مستعدون لأن يكون هذا نشرف على هذا المضيق ويكون آمنا للجميع وتنتهي المشكلة. وهناك الكثير من المضائق البحرية والمائية يعني تعطى رسوم لهذه المهمة التي تقوم بها القوات الإيرانية، وهذا شيء طبيعي جدا. لماذا يريد أن يستنكر مثل هذا العمل ما دام هو يؤدي إلى وضع أفضل وخروج آمن ودخول آمن لكل القطاعات التجارية والاقتصادية؟
0: دعينا نتكلم بمنطق سيدة هيام. واضح أن الطرفين يريدان أن يحلان ورقة مضيق هرمز. يعني أنا ما لمسته أن الطرفين يريدان مرور آمن، هذا صحيح؟ إذن ما الذي يعيق من أن يتم التوصل إلى بداية تفاهم أو تفاهم تأسيسي يطور إطار الاتفاق؟
2: أنا أتفق معك بأن كلا الطرفين يريدان حل المشكلة، لكن أعتقد أنه الهدف النهائي ونهاية اللعبة كما يقال مختلفة للطرفين. الولايات المتحدة إذا ما فرضت مبدأ المرور الآمن البريء، أعني بذلك أنه لا يسمح للبلدان بأن تفرض عليك رسوما من جهة. هذا ما تريد الولايات المتحدة. الطرف الآخر يريد حل المشكلة لكن فرض رسوم. الولايات المتحدة لا يمكن أن تقبل بأن تسيطر على مضيق هرمز الحرس الثوري الإيراني. إذن أين عمان في من هذه المعادلة؟ حتى لو قلنا لا بأس، سلوك إيران في المنطقة عدواني، ورأينا ما حدث يوم أمس. كيف يمكن لنا أن نضمن أنهم لن يستخدم المضيق وعسكرته ضد الجيران وضد المنطقة؟ طبعا الحقيقة مثل هذا لا يمكن قبولها.
0: طيب دكتور محمد، يعني هناك خلافات تقنية، إذا ما ابتعدنا قليلا عن هذا الزخم الإعلامي بما يتعلق بمضيق هرمز، ولكن هل نحن على طريق الحل لهذه الورقة أم لا يزال أمامنا الكثير من التعقيدات، خاصة إذا ما قربنا المسألة مع التحركات التي يقوم بها عرقتشي، هو متوجه لشريك

0: الكرة عند الرئيس ترامب، ماذا يريد أن يفعل؟ هل هو راغب في التوصل مع إيران إلى اتفاق أو صفقة أم لا؟ وكلنا لاحظ بأن الإيرانيين قدموا لحد الآن قبل اجتماع إسلام أباد ولحد الآن 5 مقترحات، كل ذلك من أجل تحريك هذا الجمود الذي يخيم وإعطاء سيناريوهات للتوصل لاتفاق. وكل يعني هذه 5 اقتراحات
1: طبعا أن الأمريكيين ردوا على الملاحظات الإيرانية، ومن المنتظر أن المفاوض الإيراني أن يسلم عبر الوسيط الباكستاني
0: الرد. يبدو أنه الجانب الإيراني سلم الوسيط الباكستاني رده على الرد الأمريكي
1: الأخير.
0: نعم، لكن المشكلة أن الولايات المتحدة متمسكة يعني بورقة take it or leave it، يعني ما عندها يعني خيار للسيناريو أو تجلس لتحترم الطرف المقابل. هي تريد أن تهيمن، يعني هي تقول أن هذه الورقة يجب أن تقبلوا عليها، تقبلون أم لا؟ وإنما لا تريد أن تكون المفاوضات على أساس رابح رابح ومصالح مشتركة واحترام متبادل من أجل استدامة أي صفقة أو أي اتفاق. وبالتالي أي مفاوضات بكل هذا التاريخ عندما تكون المفاوضات على أساس رابح خاسر، هذا يعني هذا الاتفاق لن يدوم. أما إذا كان على أساس رابح رابح، كل الأطراف تكون مستفيدة ويكون الاتفاق مستداما ويضمن حقوق الآخرين.
1: أشير إلى هذا النبأ، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة لا يجلب سوى انعدام الأمن. سأسألك سؤال صعب بعض الشيء، هل الخيار العسكري أسهل بالنسبة للإيرانيين والأمريكيين أما الذهاب إلى اتفاق مع يعني طبيعة العقلية لكل من الطرفين؟
0: يجب أن يكون هناك مفاوض حكيم وعاقل ويرى هل إن هذا الحبل إذا كانت فيه عقدة، هذه العقدة نفك هذه العقدة باليد أم نفك هذه العقدة بالأسنان، أيهما أفضل؟ وبالتالي عندما تكون هناك مشكلة، لدينا مشكلة سياسية بين طهران وبين واشنطن، إذا كانت هناك مشكلة سياسية لماذا لا تحل عبر القنوات السياسية والدبلوماسية؟ لماذا يجب أن تحل من خلال العسكر والطرق العسكرية؟ هذه الحشود الموجودة في شمال الأطلسي، فرض حظر على السفن الإيرانية وفرض حظر على الموانئ الإيرانية، بالنتيجة ماذا يريد الرئيس ترامب؟ هل إن في التاريخ
1: دعنا نسأل السيدة هيام، أسألك نفس السؤال، أيهما أصعب بالنسبة للطرفين أو على الأقل الأمريكيين؟ الخيار العسكري بات أسهل بالنسبة لهم وكل هذه التحشيدات ومطالبة العالم للمساعدة على فتح مضيق هرمز، أم أن المسار الآخر الجلوس على طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق هو أسهل؟ أيهما أسهل بالنسبة للأمريكيين؟
2: بالطبع الدبلوماسية دائما الخيار الأفضل، لكن كما درسونا في كليات السياسة علينا أن نستخدم أدوات. الدبلوماسية بدون قوة ضاغطة هي مجرد كلام. إذن الأدوات العسكرية التي سخرها الرئيس وعلى ما يبدو هي تؤتي كلها، كما رأينا من خلال مشروع الحرية أن الحرس الثوري استسلم للحكومة الأمريكية، وعلى ما يبدو فإن الرئيس كان صبورا للغاية في محاولة لعدم استخدام الخيار العسكري. وأيضا كانت هناك أعذار أعطاها له الحرس الثوري ليستخدم القوة العسكرية لكن لم يفعل، وكانت هذه حكمة كبيرة منهم، وهو أراد أن يسمح للقيادة الإيرانية والحرس الثوري أن ونسمع أن هناك خلافات بين القيادة الإيرانية ليصلوا إلى قرار.
1: شكرا لكما السيدة هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، أيضا الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أما الآن نستوضح تفاصيل بشأن ما أفاد به مصدر دبلوماسي للجزيرة بأن واشنطن وزعت على أعضاء مجلس الأمن مسودة مشروع قرار تعمل على

0: مع دول الخليج بشأن مضيق هرمز، تشير بإحدى فقراته للتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. للمزيد تنضم إلينا من مجلس الأمن مراسلة الجزيرة بيسان أبو كويك. إذن بيسان، ماذا نعرف عن هذه الورقة؟
1: هذه الورقة التي حصلنا عليها بالفعل من مصادرنا، وكنا قد تلقينا إحاطة بالأمس أيضا من المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن قبل توزيع مسودة مشروع القرار، فصل فيها يعني الخطوط العريضة لهذا المشروع، والذي يركز بشكل أساسي في فقراته على أن طبعا تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأن بإمكان كافة السفن وحتى الطائرات التجارية وسفن الشحن من أن تمارس حقها القانوني بحرية الملاحة، وأن وعدم التعرض لأي عرقلة في المضيق. يقرر بأن على إيران فورا وقف كافة هجماتها على يعني السفن وضمان حرية الملاحة في المضيق، وأيضا عدم فرض أي رسوم من أجل تحقيق أي أرباح للسفن التي تمر في المضيق، أيضا وقف زرع أي من الألغام في مضيق هرمز. وعلى إيران أيضا وفق مشروع القرار هذا الذي حصلنا على نسخة منه، أن يعني تعرف يعني عدا عن موضوع أن تعلن أين هي الألغام التي تم زرعها في المضيق، وعدم عرقلة أي جهود لإزالة هذه الألغام، كما يدعو إيران أن على إيران أن تتعاون مع جهود تأمين ممر إنساني مع الأمم المتحدة. ويتحدث أيضا في أماكن أخرى من النص للنتائج والتداعيات الإنسانية والاقتصادية لإغلاق مضيق هرمز، وأن حرية الملاحة وضمان حرية الملاحة أمر لا يعني خلاف عليه. أيضا ما علمناه من مصادرنا هو أنه سيكون هناك جلسة للمشاورات حول مضمون هذه المسودة التي وزعت على أعضاء مجلس الأمن عفوا بالأمس، من أجل مناقشتها كما يجري عادة روتينيا حين يعني توزع نسخة ومسودة من مشروع قرار. يتم مناقشتها بين أعضاء مجلس الأمن لأخذ الملاحظات من كافة الأعضاء. طبعا هذا المشروع هو مشروع أمريكي بحريني خليجي، وهذا ما شدد عليه المندوب الأمريكي بالأمس حين تحدث بالقول أنه طبعا يصاغ ما بين الولايات المتحدة والبحرين بصفتهما أعضاء في مجلس الأمن، ولكن كافة دول الخليج أيضا هي يعني جزء من صياغة مشروع القرار هذا، وأن الولايات المتحدة تدفع لأن يتم التصويت عليه هذا الأسبوع. وكنا قد سألنا يعني كيف سيكون موقف روسيا والصين بما أنهما استخدما الفيتو في المرة السابقة، ولكن يبدو أن هناك يعني رغبة أمريكية في الدفع وأن يمر مشروع القرار هذا.
0: شكرا جزيلا لك بيسان أبو كويك، حدثتنا من مقر مجلس الأمن. نتحول الآن إلى الضاحية الجنوبية لبيروت في هذه النافذة الخاصة بوضع النازحين مع الزميلة ليلى الشيخ. إليك ليلى.
2: شكرا جزيلا غنوة. في الواقع هذه النافذة مختلفة بعض الشيء، لأن طابعها إنساني ثقافي اجتماعي أكثر مما كنا نتناوله في العادة بالنسبة للجانب السياسي والميداني. نتحدث عن منازل أحرقت، عن ذكريات طمرت تحت الركام، وجذور اقتلعت من أرض عرفت الصمود أكثر مما عرفت الهدوء. أبناء قرى الشريط الحدودي تحديدا في جنوب لبنان يحملون اليوم ثقل الحرب بأكملها على عاتقهم. لم يختاروا أن يكونوا في الواجهة، لكن الجغرافيا قررت عنهم. صور جوية وفيديوهات تتسرب من القرى المحتلة تكشف دمارا لا تصفه الأرقام. بيوت

0: بنيت على مدى عمر بالكامل هكذا تختفي في لحظات. في هذا التقرير يرصد تامر صمادي أصوات من الداخل، شهادات لأبناء القرى الحدودية الذين فقدوا منازلهم وذكرياتهم وذكرياتهم يحكون ما لا تستطيع الكاميرا وحدها أن ترويه. اليوم يسعدني أن يكون معي ضيف خاص هنا، الشاعر شوقي بزيع ابن الجنوب المحترق. أهلا بك.
1: أهلا.
0: إذا سمحت لنتابع معا هذا التقرير لتامر صمادي.
2: أكثر كلا زاهية بشعبه، نحن بقينا عم نسمع خبيط ورصاص ومشاكل ويأوصلوا عنا على الضيعة. ظهرنا بالله ما أخذنا معنا شيء، ورقة مثل هاي من البيت ما جبنا. ما جبنا، عنا أمل نرجع على بيتنا كان.
3: الله بيتك كله.
2: بيت تدمر ونحنا نزحنا يعني ما ظل عنا شيء فوق. بيوت أهلي وإخواتي وكلنا جينا على منطقة النبطية، وهي نزحنا من منطقة النبطية لها. كل يوم بتخيلها وحكيت له بتخيلها كيف كنا نقعد كيف نمشي، أو تتصور قدام الضيعة كيف هي مقابيل البيوت الجبل اطلع جيب ضعطة. انقلبت الدفة.

أنا من قرية خربة سلم، قضاء بنت جبال. كانت صباحياتنا غير، قعداتنا غير، لقائنا مع الجيران مع الأحبة كانت غير. ففات الاحتلال لينا وفاتت إسرائيل بدها تأخذ أرضنا منا ونحن ما بنقبل. لشو بيشتاق الواحد؟ بيشتاق لأرضه، بيشتاق لبيته، بيشتاق للناس اللي فوق، للحيطان. كانت صعبة، ظهرتنا كانت صعبة. في وقف إطلاق النار، في هدنة. مبارح صبح بيت تهدم على الساعة 4 الصبح، تهدم رماد مش حجارة نزلوه. بصة بالقلب. ما حدا، ما تقلي إنه ما في حدا بيزعل إنك تارك أرضك، تارك بيتك، تارك وراك شيء.

0: أنا من عينات الواقعة بقضاء بنت جبال والمحتلة حاليا. تركنا بيوتنا وديارنا وبقينا على الطريق حوالي 27 ساعة لقدرنا وصلنا لمناطق آمنة. وهلأ من تشرين من جنوب لأقصى الشمال نحن مزارعين، كل البيوت حواليها أشجار مثمرة وبنزرع حنطة وبنزرع دخان ونزرع سحاري نحن بنسميها بندورة ذرة، وهلأ هي مواسمها طبعا كلها راحت، وطبعا البيوت كلها تجرفت. يعني عيناتها ما بعتقد بعد فيها 20% بيوت صالحة، ولكن هي واقعة هلأ تحت الاحتلال مضيع على 55 اللي هن يسموهم الخط الأصفر. كتير تهجرنا من ضيعتنا، يعني كذا مرة صرنا نرجع، بس هلأ صدقني الأمل إنه بعد الشغل صعب شوي.
1: بلا شك شهادات مؤلمة. شاعرنا شوقي بزاع، أنت ابن زبقين من قضاء صور، عندما ترى قرى الجنوب تتهدم بهذا الشكل، ما الذي يخسره لبنان ثقافيا وإنسانيا بما لا تستطيع أرقام الضحايا أن تقولها؟
2: تماما، يعني التقرير قد ينبئ عن الكثير من الأشياء وبيختزلها فعلا، أنه الذي يتهدم مع كل بيت يسقط ملايين من الدموع والضحكات والزفرات والتنهيدات والذكريات الأهل، الأسرة التي تفرغ الأدب الكتابي الشعر اللغة. بيقول أحد الأصدقاء، بيقول أنه كأن انفجارا حدث وتهدم شخص بكامله. كلمة بكامله تنبئ عن كل شيء، لكن المفارقة

0: ولازم أحكيها الآن، أنه عندما تنقل قناة الجزيرة أخبار قرية زبقين، هذه القرية التي هدمت وهدم بيت منزل الأهل والعائلة، منازل أشقائي، بيتي ما يزال الآن على كتف وادي العزية اللي هي بين زبقين وشمع، فأنا أرى المنزل بالعين المجردة ودائما أنظر إليه وأقول متى يسقط هذا المنزل
1: أمامي. يعني عبر شاشات التلفزيون.
0: عبر شاشات التلفزة. تصوري هذا الشعور. أي لغة ممكن أن تطال شعورا كهذا. لذلك المسألة الحروب هي تدمر، تطحن يعني الأحشاء من الداخل، كل ما يتبقى من الروح، من الذكريات. وهذا الشيء للأسف العدو لا يعني لا.
1: بس هل هي ذلك حرب على الجغرافيا فقط أم هي أيضا على الهوية والذاكرة الخاصة والجمعية؟
0: أكيد على كل شيء. وإذا انتقلنا إلى الجنوب على سبيل المثال، الذي صنع أدب الجنوب الأساسي، لغة الجنوب، هذا الازدهار الثقافي الذي كان سائد في الجنوب من مئات السنين، هذه العوامل تشاركت فيها التاريخ من خلال المعاناة والمكابلات التي تعود في مساقطها الأولى إلى كربلاء، ليس بالمعنى المذهبي إنما بالمعنى الوجداني وبمعنى النضالي. هذا الدم الذي لا يتخفر على الإطلاق يجدد نفسه مع الزمن.
1: وهنا جبل عامل خصوصا له خصوصية
0: تمام.
1: وأيضا حاضنة ثقافية وفكرية
0: والجغرافيا الجغرافيا، هذه الهضاب المتوسطة الارتفاع المحدبة، وأيضا إضافة للتاريخ والجغرافيا، المعاناة والمكابرة والهوية القلقة. الجنوب يرمز إلى الهوية القلقة، بين عكا بين دمشق بين صيدا كان موزع دائما. استردينا هذه الهوية أو أهلنا وأسلافنا عبر الأدب واللغة بشكل أساسي، وهذا ما يستهدف الآن.
1: رافقت بقصائدك الاجتياح الإسرائيلي عام 82 و يتابعته، كيف يختلف عما يجري اليوم في الجنوب يعني من منظور الشاعر؟ نود أن نسمع.
0: هو طبعا الاجتياحات قبل 78 أيضا، ودائما كانت تهدم بيوت وقرى، يعني الجنوب مثل بيروت بيشبه العنقاء، هو دائما سلسلة من الميتات والقيامات، ولكن يعرف كيف ينهض ويجدد نفسه باستمرار حتى الذاكرة يعيد تأهيله. فعلى سبيل المثال، حتى بيتي في الجنوب، بيت العائلة، تهدم أكثر من مرة وأعيد بناؤه. ولذلك نحاول عبر الذاكرة وعبر اللغة، اللغة هي أرض بديلة، هي محاولة لاسترداد المفقودات، الحب المفقود نسترده باللغة، الأرض المفقودة، الذكريات المفقودة.
1: هل أصابكم اليأس في مرحلة من المراحل؟
0: أبداً.
1: يعني تعيدون البناء ولكن
0: أبداً.
1: طيب طبعا لك ديوان كان بعنوان، هو أول ديوان لك أستاذ شوقي، بعنوان عناوين سريعة في
0: لوطن مقتول،
1: هذا في كان 1978.
0: صحيح.
1: هل هذا العنوان يصلح لليوم أيضا؟
0: هو يصلح مع التصويب، أنه لم أكن أقصد، ولكن كان الديوان في عز الحرب الأهلية وكان الوطن جريح، هو ليس بالمعنى الدقيق، ولكن إذا اعتبرنا أن الموت ليس نهاية المطاف وأن هناك قيامة تنتظر، فكأنه الزمن يكرر نفسه والتاريخ يعيد نفسه، خاصة إلى جانب يعني محتل بهذه الشراسة، ولا يستطيع أن يتصور أنه بجانبه بلد مثل لبنان بهذا القلق وبهذا الجمال.
1: في زمن الحرب، هل دور الشاعر أن يوثق، يعزي، يحرض، أم أن يصمت؟
0: لا أكيد مش الصمت، هو يستطيع كمواطن أن يساعد شعبه، أن يكون إلى جانبه، أن على الأقل يلأم جرح، أن يساعد محتاج، يساعد نازح. وكشاعر أهم شيء أن يكون جديرا بهذا الدم المراق. إذا كان الشهيد بيقدم أقصى ما لديه هو الدم، فهو مش مسموح يقدم أدب رديء.
1: إذا لا يصمت شوقي بزيع، ولكنه يقول شعرا. بس نختم لأنه بس بقي لي ثواني قصيرة.
0: سأختم بأبيات قريبة من المناسبة: يا ذاهبين إلى الجنوب خذوا دمي حجرا لتحضنه السفوح، فلدي سنبلة هناك أريدها أن تنحني فوقي ويشرب خوفها جسد الجريح. لو أستطيع لسرت رغم حديدي هذا العمر نحو قبور موتاكم، ولكن المدى بحر وهذا السير فوق الماء ينقصه المسيح. لو أستطيع لصرت في فجر الحسينيات مئذنة وأعلنت انتسابي للتراب، فلهناك شجيرة الخروب باقية مع الأيام ما دامت تعرش بذرة وتهب ريح.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ شوقي بزاع، شكرا جزيلا. إذن أعود بكم إلى الدوحة الآن وغنوة، تفضلي غنوة.
2: شكرا لك ليلى، والآن قراءة اقتصادية مفصلة لتداعيات الوضع في مضيق هرمز والتصعيد في لبنان، نتابعها في هذه النافذة مع سهام. إليك سهام.
3: شكرا لك غنوة، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية الخاصة لتداعيات الوضع في مضيق هرمز مع إطلاق الولايات المتحدة مشروع الحرية لإخراج السفن العالقة، كما نسلط الضوء في هذه النافذة على الخسائر التي تكبدها قطاع الزراعة في لبنان جراء الحرب. معنا هنا في الاستوديو حاتم غندير رئيس القسم الاقتصادي في قناة الجزيرة، كما ينضم إلينا من بيروت الخبير الاقتصادي زياد ناصر الدين. أهلا بكما. إذن نبدأ معك حاتم كالعادة بنظرة على أسعار الطاقة، كيف تأثرت بتطورات الأخيرة في مضيق هرمز؟
4: نعم، أسعار الطاقة دائما سهام تتفاعل مع التطورات السياسية والتطورات الميدانية تحديدا في مضيق هرمز. ربما بداية يعني 24 ساعة على بداية مشروع الحرية لإخراج السفن العالقة، يعني هدأ من روع الأسواق، هدأ من خام برانت الذي تراجع إلى حدود 111 برميل للدولار، يعني منخفضا في هذه اللحظة بحدود 2.7%، لكنه كان بالأمس نتذكر سهام بأنه ارتفع بحدود 6% بعد التصعيد الذي استهدف المنطقة الصناعية والمنشآت النفطية في الفجيرة بدولة الإمارات. هذا طبعا يؤدي إلى انخفاض في أسعار أو ارتفاع في أسعار الطاقة، لأنه المسألة المتعلقة بمضيق هرمز هو الإمدادات وأمن هذه الإمدادات. فجولدمان ساكس يقول بأنه المخزونات الموجودة عالميا هي عند أدنى مستوياتها في 8 سنوات، ما يعني بأن ما تم سحبه بشكل متسارع جدا من اليابان ومن الولايات المتحدة وغيرها يعني استنفذ هذا المخزون بشكل سريع، وبالتالي نحن أمام مشكلة تتعلق بالإمدادات، خاصة مع استمرار إغلاق مضيق هرمز والمحاولات الأمريكية حاليا في إعادة فتح المضيق أيضا يعني ستبقى محدودة. اليوم ميرسك يعني واحدة من أكبر شركات الشحن في العالم تقول بأنها استطاعت أن تخرج سفينة محملة بالسيارات أو ناقلة للسيارات عبر مضيق هرمز بمرافقة البحرية الأمريكية. فطبعا كل هذا يهدئ من الأسعار حاليا، لكن في ظل غياب مؤشرات واضحة إلى أين تسير الأمور تبقى أسعار الطاقة سواء كان النفط أو الغاز في تقلبات واضحة، خصوصا منذ يعني حوالي أسبوع أو 10 أيام ليست هنالك رؤية واضحة سواء بالنسبة لمسار التفاوض الأمريكي الإيراني أو أيضا بالنسبة لفتح مضيق هرمز ولو جزئيا. هذا المضيق الذي يتعرض إلى إغلاق مزدوج، لا تستطيع السفن المحملة بالنفط والمحملة بالغاز وغيرها من المواد الأساسية الأخرى أن تخرج من هذا المضيق، ويجعل الأسواق عطشة للطاقة حاليا.
3: إذا ما انتقلنا إلى التصعيد المتواصل في لبنان أيضا، كيف تبدو خسائره على الاقتصاد وخصوصا على مجال حيوي كالزراعة؟
4: صحيح، يعني الاقتصاد اللبناني يعاني منذ سنوات يعني من أزمات هيكلية، بالإضافة إلى الحرب التي عمقت من خسائر الاقتصاد اللبناني. الحرب الأخيرة والتصعيد الأخير في لبنان حسب المعهد الدولي للتنمية يقول بأن خسائر لبنان والاقتصاد اللبناني قد ينكمش بحدود 17 أو 14%. نحن نتكلم عن خسائر كبيرة، القطاع الزراعي وحده تكبد خسائر بحدود 18%، ونحن نعرف بأنه مناطق الجنوب مهمة بالنسبة للقطاع الزراعي في لبنان. القطاع الزراعي في لبنان يساهم بحدود 5% من إجمالي الناتج المحلي للبنان، وهو يشكل حوالي 8% من القوى العاملة في لبنان. لكن الحرب والجرافات والاستهداف الصاروخي وبالفوسفور الأبيض، يعني قضى على الكثير من الهكتارات. ما بقي صالحا للزراعة حاليا هو بحدود 200,000 هكتار. بعد هذه الحرب، بعد الحرب هنالك 54,000 هكتار خرجت من دورة الإنتاج الزراعي. هذه تشكل أكثر من 22% من إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة في لبنان. أيضا المزارعون الذين كانوا يقطنون في هذه الأماكن، كثير منها أكثر من 78% إلى 80% من المزارعين توقفوا عن العمل، والكثير منهم أيضا نزح من هذه المناطق. هذا يشكل أزمة بالنسبة للبنان أيضا، ليس فقط اقتصاديا وإنما على مستوى الأمن الغذائي. يعني المنظمات الدولية تقول بأنه أكثر من 1,240,000 لبناني مهددون بالجوع، يعانون من حالة انعدام أمن غذائي بسبب استمرار هذه الحرب وتقويض القدرات الإنتاجية والقدرات الزراعية للبنان. فطبعا يعني كما ذكرنا، الجنوب رافض أساسي للإنتاج الزراعي في لبنان، ويشكل حوالي ربع الإنتاج الزراعي للبنان.
3: شكرا لك حاتم غندير، رئيس قسم الاقتصاد في قناة الجزيرة، وأجدد الترحيب بضيفنا من بيروت الخبير الاقتصادي زياد ناصر الدين. إذن تقديرات خسائر الزراعة بسبب الحرب تجاوزت 800 مليون دولار حتى نهاية 2024. إلى أي حد ترى أن هذا الرقم يعبر عن الصورة الحقيقية للقطاع، أم أن الحقيقة تبدو أسوأ؟
5: يعني أولا على المستوى القطاع الزراعي، يشكل القطاع الزراعي كان قبل الحرب ما يعادل 10% من الناتج المحلي. اليوم أصبحنا نتكلم عن 5% من الناتج المحلي. القطاع الزراعي خاصة في الجنوب هو محدد بالقطاعات التالية: التبغ، الموز، الحمضيات والزيتون. وبالتالي الخسائر اليوم إذا قدرت عام 2024 نتيجة الحروب ب 800 مليون دولار، هناك تقديرات جديدة تقول أن الخسائر اليوم فاقت 1.5 مليار دولار، وبالتالي نحن نتكلم عن رقم أعلى. الجنوبيون يعني معروفون، هم متجذرون بالأرض ويرتبطون بشكل أساسي في هذا القطاع. هناك ما يسمى في لبنان بقطاع الاقتصاد الريفي في الجنوب، يشكل منه زراعة الزيتون هو يعني شكل مهم، وإضافة إلى زراعة التبغ بشكل أساسي. ما حصل اليوم هو تدمير ممنهج للاقتصاد الريفي على الشكل التالي: ضرب الأراضي، تلف التربة، نزوح المزارعين، وضرب آلاف الهكتارات من الأراضي قدرت بأكثر من 54,000 هكتار.
3: نعم.
5: بالأرقام تقول اليوم أن هناك 72% من المزارعين، ما يشكل 6,000 مزارع يعملون في التبغ، هم خارج الخدمة. وعندما نتكلم نحن عن التبغ، نحن نتكلم عن قطاع أعطى 406 مليون دولار للدولة اللبنانية خلال شهر أيلول 2024. الخسائر اليوم المتراكمة قدرت ب 300 مليون دولار في هذا القطاع. خسائر التبغ اليوم على الإنتاج قدرت بين 90 إلى 120 مليون دولار متراكمة من عام 2024 إلى اليوم. على مستوى أيضا المزارعين 60 إلى 90 مليون دولار، على مستوى التربة 30 إلى 50 مليون دولار، على مستوى الاقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر زراعيا قدرت بين 20 إلى 40 مليون دولار.
3: إذن هناك أيضا
5: خسائر متراكمة ب 300 مليون دولار في
3: هناك
5: القطاع.
3: هناك تحدي آخر،
5: هناك
3: يعني
5: أيضا
3: هو
5: في موضوع الزيتون تم اقتلاع آلاف.
3: عفوا فقط لكي نستغل كل الوقت لدينا لكل النقاط، استخدام الفوسفور الأبيض أضر بالتربة، هذا أيضا تحدي آخر يواجه المجال، مجال الزراعة في لبنان، وأيضا الغطاء النباتي. كيف يفترض أن يترجم هذا الضرر في أي خطة تمويلية لإعادة الإعمار؟
5: يعني بطبيعة الحال القطاع الزراعي هو جزء سيكون من واقع إعادة الأعمار في لبنان، والخسائر اليوم هي خسائر كبيرة وخسائر متراكمة، وقد تكون خسائره أكبر لأن تلف التربة بالشكل الذي حصل وبضربها بالفوسفور الأبيض، وبالتالي أدى إلى تلف كبير، وقد يحتاج إلى سنوات لإعادة تأهيل هذه التربة ومن ثم العودة من جديد في القطاعات الأساسية الأربعة التي ذكرتها، إن كان في موضوع التبغ والزيتون و الموز والحمضيات. إذن الإشكالية كبيرة اليوم، خاصة أن يعني هذا الواقع القطاع الزراعي يشكل هامش مهم جدا على المستوى الاقتصاد الزراعي الريفي في جنوب لبنان، وهو يعني يثبت الجنوبيون في أرضهم. إذن نحن أمام يعني قطاع يحتاج إلى تحضير ملف كبير جدا ومهم جدا لإعادة إحيائه، وخاصة أن الحرب لم تنتهي، وبالتالي قد تصبح الخسائر بالأرقام أكبر بكثير مما هو موجود
3: اليوم. نحو مليون وربع المليون شخص في لبنان في حالة انعدام أمن غذائي. متى تتحول الهشاشة الغذائية هذه إلى أزمة إنسانية في لبنان؟
5: يعني أولا بالإحصاءات تقول أن هناك مليون لبناني يعيش تحت خط يعني في الفقر في لبنان، و250 ألف لبناني يعيشون تحت خط الفقر. إذن نحن أمام إشكالية قادمة على موضوع الأمن الغذائي في حال استمرت الحرب ولم يكن هناك البدائل المطلوبة الموجودة لوضع حلول لهذا الواقع. نحن أمام يعني مرحلة الاقتصاد اللبناني يعاني من إشكاليات كبيرة، المشكل الاجتماعي الإنساني الاقتصادي سيكون كبير جدا في حال استمرت هذه الحرب في الأشهر القادمة. لأن البدائل اليوم هي بدائل استيرادية، وبالتالي عندما نتكلم عن الاستيراد نحن نتكلم عن كلفة كبيرة تؤثر بشكل أساسي على وضع
3: زياد ناصر الدين للمصر. الخبير الاقتصادي من بيروت، شكرا جزيلا لك، وبهذا نصل إلى ختام هذه الفقرة. عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية مع جلال.
6: والتغطية مستمرة، شكرا. في هذه التغطية من قناة الجزيرة لآخر التطورات والأخبار المتلاحقة، بعد أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عملية بحرية لإخراج السفن من مضيق هرمز، وفي آخر التطورات قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكثس أن الولايات المتحدة فرضت سيطرتها على مضيق هرمز بالمروحيات والسفن لضمان عبور آمن للسفن، وأضاف أن مشروع الحرية الذي أطلقه الرئيس ترامب في مضيق هرمز مؤقت، وإن على العالم أن يتدخل. من جهته قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية دان كين أن القوات الأمريكية ستظل على أهبة الاستعداد لاستئناف القتال ضد إيران حال صدور الأوامر بذلك. في الأثناء قال مصدر دبلوماسي للجزيرة أن واشنطن وزعت على أعضاء مجلس الأمن مسودة مشروع قرار تعمل عليه مع دول الخليج بشأن مضيق هرمز، يشير في إحدى فقراته للتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وفي إيران قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز، وأن استمرار الوضع الراهن غير قابل للتحمل بالنسبة للولايات المتحدة. بدوره قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن بلاده تتفاوض في أجواء من انعدام الثقة والشك العميق تجاه الولايات المتحدة. في الأثناء أفادت الخارجية الإيرانية بأن وزير الخارجية عباس عراقجي سيتوجه إلى الصين في زيارة يبحث فيها غدا مع نظيره الصيني التطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية. وفي التطورات بجنوب لبنان، واصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على بلدات عدة، بينما أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدف فيها آليات وجنودا إسرائيليين في البياضة والقوزح ورشاف ودير سريان. سياسيا قال الرئيس اللبناني إنه آن الأوان ليتسلم الجيش مهامه كاملة، وأنه يجب على الجميع الالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية، وإلا فإن الخسارة ستشمل الجميع بحسب تعبير رئيس الجمهورية. إلى شبكة مراسلين تنضم إلينا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومن مجلس الأمن في نيويورك مراسلة الجزيرة بيسان أبو كويك. وجد، نبدأ معك مع آخر التصريحات لرئيس هيئة الأركان ووزير الحرب الأمريكي عن ما يسمونه فرض السيطرة على مضيق هرمز.
7: فرض السيطرة لأخذ سيطرة إيران، وهذا الأمر الذي تستخدمه كسلاح على مضيق هرمز، هكذا قال وزير الحرب الأمريكي، أكد بأن هذا السلاح لن يكون متاحا لإيران بعد فرض السيطرة عن طريق العملية التي أطلقت عليها الولايات المتحدة اسم مشروع الحرية، والذي يهدف إلى ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. وبموجب هذه العملية تمكنت كانت مدمرتان أمريكيتان من مساعدة سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي على العبور عبر مضيق هرمز بأمان، ولكن حصل ذلك خلال ذلك اشتباك مع زوارق إيرانية، مسيرات وصواريخ إيرانية صدتها القوات الأمريكية. هذه العملية تسير

0: على البحر، ولكن أيضا هي محمية جوا بنحو 100 من المقاتلات الأمريكية والمروحيات الأمريكية لحماية هاتين المدمرتين والسفن التجارية التي تمررها. وزير الحرب الأمريكي ناشد الدول المستفيدة أكثر من الولايات المتحدة من المضيق بأن تنضم إلى هذه العملية أو إلى مشروع الحرية، وقد سمى كوريا واليابان، كوريا الجنوبية واليابان وكذلك أوروبا، وطلب منها بالانضمام إلى هذا المشروع. حتى الآن لم تتقدم أي من هذه الدول إلى المساعدة في هذا المشروع، ولكن بحسب وزير الحرب فهو مؤقت على أن تستلم إدارته تلك الدول التي قال إنها المستفيدة الأكبر من مقارنة بالولايات المتحدة من المضيق. وزير الحرب أشار إلى أن إيران ما زالت تتفاوض مع الولايات المتحدة، وبأن المفاوضات الدبلوماسية هي مسار منفصل بحد ذاته عن أي عمليات تجري في مضيق هرمز، وكذلك الأمر بالنسبة لوقف إطلاق النار هو ما زال ساري المفعول. وهذه الاشتباكات التي حدثت بالأمس عند مضيق هرمز أثناء تمرير السفينتين الأمريكيتين لا تعني خرق إطلاق النار، وقف إطلاق النار، بل إنه ما زال ساريا لأنه متعلق بالعمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في الداخل الإيراني وليس عبر المضيق. وحقيقة قضية تسيير السفن وناقلات النفط قضية أساسية ومحورية للولايات المتحدة التي اضطرت في مارس الماضي إلى الاستعانة بالاحتياط الاستراتيجي من نفطها ب 172 مليون برميل، وذلك لتحاول أن تغطي العجز العالمي وكذلك الارتفاع الكبير لتقليل آثاره في السوق النفطية. لكن لديها الآن أدنى مستوى من الاحتياط الاستراتيجي وهو الأدنى منذ 44 عاما، لذلك لا يبدو خيارا متاحا للرئيس ترامب الذي يبدو أن إدارته ارتأت للقيام بهذه العملية بعد إحاطة قدمها له كل من الجنرال كين والأميرال دان كوبر الأسبوع الماضي هنا في البيت الأبيض عن الخيارات العسكرية وكيفية المضي قدما مع إيران. إذن هذا كان أحد الخيارات التي قدمت للرئيس، العملية عملية مشروع الحرية، وتم بالفعل لأخذ هذا الامتياز من إيران وحرمانها منه لأنها تستخدمه كما قلنا كامتياز وكسلاح بحسب وصف وزير الحرب الأمريكي ضد العالم وضد الولايات المتحدة.
1: شكرا لك وجد في البيت الأبيض. نور الدين في طهران، قبل قليل في أخبار عاجلة وزير خارجية باكستان قال متأكدون من إحراز تقدم كبير بالمفاوضات وبذلنا جهودا للتوصل لوقف إطلاق النار وبدء حوار. كيف تقارب طهران ما تسميه واشنطن الفصل ما بين المسار التفاوضي والحصار وما حصل البارحة في مضيق هرمز؟
2: جلال، كما أشرنا في وقت سابق أن ما يحدث في مضيق هرمز ربما قد يكون جزء من العملية السياسية. ماذا نقصد بذلك؟ هناك محاولة ربما من الجانب الأمريكي التخلص من مضيق هرمز كورقة ضغط داخل المفاوضات للتحاور والتفاوض بنوع من الأريحية مع الجانب الإيراني. الجانب الإيراني يعرف بشكل كبير جدا أن إحدى نقاط قوته على طاولة المفاوضات هي مضيق هرمز، لذلك هو مصر بشكل كبير على الإبقاء على هذه النقطة باعتبار أن مشروع التفاوض الإيراني الأمريكي ينقسم إلى أجزاء. هناك الجزء الأساسي المرتبط أساسا بقضية وقف الحرب، وهو ما قاله الإيرانيون حينما يتحدث الجانب الباكستاني بأن هناك تقدم بحسب ما لدينا من معلومات جلال، بأنه فعلا هناك نوع من التقدم في المفاوضات. ربما قد لا يكون هذا التقدم بمستوى تطلعات الولايات المتحدة الأمريكية أو بمستوى ما تريده إيران، لكن هناك تقدم. وأشرنا في وقت سابق على أن كلا الطرفين الإيراني والأمريكي رفع من سقف توقعاته في المطالبة في المفاوضات من سقف مطالبه في المفاوضات. هذا لا يعني أن أمريكا ستحصل على كل ما تريده وأن طهران لن تقدم ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية. الأطراف تبحث عن الوصول إلى نقطة مشتركة، وتبادل الرسائل القائم الآن وتبادل المقترحات وتعديل المقترحات هو جزء من هذا التقدم في المفاوضات ما بين طهران وواشنطن. يبدو أن مجموعة من النقاط الإشكالية لا تزال عالقة حول كيفية وقف الحرب. ما هي النقاط التي تتناقش في وقف الحرب؟ يبدو أن هناك محاولة لتقريب وجهة النظر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال.

0: الجانب الباكستاني يقوم بذلك حتى اللحظة. هناك مقترح أمريكي وتعديلات أمريكية. من المقترح ومن ربما خلال الأيام القليلة المقبلة قد نشهد الرد الإيراني يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الأجواء العامة في التفاوضات في المفاوضات يبدو أنها متفائلة، ليست متشائمة رغم ما يقوله الإيرانيون وما يقوله الأمريكيون، لكن الجو العام وتبادل الرسائل يعطي نوعا من التفاؤل وإمكانية أن يجلس الطرفان على طاولة المفاوضات. ربما قد نترقب ذلك قريبا، أن يجلس الأمريكي إلى جانب الإيراني لحل النقاط الخلافية. الحراك الدبلوماسي هنا جلال مهم جدا. سفر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي إلى الصين هو عنصر أساسي ومهم. كنا نشير في وقت سابق على أن طهران تبحث عن ضمانات إقليمية وضمانات دولية وضمانات قانونية. يبدو أن الصين تدخل ضمن الضمانات الدولية لأي مشروع اتفاق بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك لحل جزء من النقاط الخلافية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. يبدو أن الصين قد يكون لها دور أساسي في تقريب وجهة النظر الإيرانية الأمريكية فيما يحدث بالمياه الخليجية مضيق هرمز وخليج عدن، بمعنى رفع الإشكال القائم ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في مسألة مضيق هرمز. إذن العملية التفاوضية يمكن القول بأنها نوعا ما متقدمة عما كانت عليه منذ الاجتماع الأول في إسلام أباد. لم تصل إلى النتيجة المرجوة إيرانيا ولا أمريكيا، لكن هناك تفاؤل بأن يحدث خرق خلال أو اختراق خلال الأيام القليلة المقبلة. لكن بكل تأكيد هنا نتحدث عن سيناريو إيجابي الجميع يعمل عليه والجميع يريد أن يتحقق، لكن كذلك هناك السيناريو السلبي وهو سيناريو المواجهات، سيناريو مضيق هرمز. ربما الآن الجانب الإيراني والأمريكي قد يكتفيان بأن يكون التوتر القائم بينهما هو توتر على صعيد المياه أكثر من أن تتحول إلى حرب شاملة ما بين الجانبين، لأن كلا الطرفين يبدو أنهما لا يرغبان في الدخول بحرب شاملة وهما على طاولة أو يستعدان لطاولة المفاوضات. لذلك الآن الجانب الإيراني يسعى نوعا ما لفرض وتمكين هذه السيطرة على المضيق، ربما في رواية تختلف بشكل أو بآخر عن الرواية الأمريكية. جلال، إذا ما حاولنا أن نتأمل في تفاصيل ما يقوله الإيرانيون هنا، هناك مجموعة من النقاط يتحدثون عنها في مقابل الرواية الأمريكية في مسألة السيطرة على المضيق. هناك عناصر أساسية ومهمة. الممر الآمن الذي تتحدث عنه طهران، يقول الإيرانيون بأن الممر الآمن هو الممر الذي يحدده الحرس الثوري الإيراني والذي يمر بالقرب من المياه الإقليمية لإيران، بمعنى آخر أن إيران تعتبر أي ممرات أخرى خارج هذا الممر هي ممرات غير آمنة وربما قد تتعامل معها أمنيا وتتعامل معها عسكريا. هناك النقطة الثانية وهي قضية من يتحمل مسؤولية أي مشكل بيئي في المنطقة، وهذا عنصر مهم تحاول إيران أن تلعب عليه باعتبار أنه يرتبط أساسا بشركات التأمين. وهنا الحرس الثوري وجه إنذارا بشكل مباشر لشركات التأمين بأن أي خلل في المستوى البيئي بمضيق هرمز ستكون هذه الشركات مكلفة بدفع التعويضات للحرس الثوري الإيراني باعتبار أنه هو المسؤول عن تأمين البيئة هنا. وهناك النقطة الأساسية والمهمة وهي استخلاص نوع من الرسوم والسماح لهذه السفن بالمرور إلا بالتنسيق مع الحرس الثوري. إذن الحرس الثوري إيران تحاول أن ترسم معادلة في مقابل المعادلة الأمريكية. ونقطة أساسية ومهمة جلال وهي طبيعة المواجهة. ربما قد لا نشهد مواجهة داخل البحار، على الأقل هكذا يخطط الإيرانيون. الإيرانيون ربما قد لا يلجؤوا إلى المياه لمواجهة القوات الأمريكية، ربما قد يلتجئون إلى استراتيجية أخرى تعتمد على جغرافيا المنطقة في المواجهة داخل البحار أكثر من أن تتواجد القوات الإيرانية داخل المياه.
1: شكرا لك نور الدين غير في طهران. بسان أبو كويك في مجلس الأمن، ما الذي نعرفه عن مسودة مشروع القرار الأمريكي حول مضيق هرمز؟ بسان،
2: هذه المسودة التي حصلنا عليها جلال فيها لغة متعلقة بالفصل السابع، ولكنها وفق ما رأيناه مما حصلنا عليه وما كنا قد سمعنا منه أيضا من المندوب الأمريكي في أحاطة للصحفيين، هي تركز على قضايا محددة بخلاف المشروع الذي تم استخدام الفيتو بحقه قبل عدة أسابيع والذي كان يفوض يتحدث عن استخدام القوة من أجل فتح المضيق. هذا المشروع تحديدا يتناول حرية الملاحة، وأن طبعا حرية الملاحة أمر محفوظ وفق القانون الدولي، وأنه ليس من حق إيران عرقلة حرية الملاحة، وأن عليها عدم مهاجمة السفن التي تمر عبر المضيق. أي يعني عليها أن تتوقف عن شن هجماتها، تتوقف عن زرع الألغام، عليها أن تعلن عن كافة الألغام التي تم زرعها وتزيل تلك الألغام، وأن لا تعرقل أي جهود لإزالة تلك الألغام، وأن ليس من حقها أيضا أن لا يمكن لإيران أن تفرض رسوم على السفن التي تمر عبر المضيق، وأن على إيران أن تتعاون فورا مع جهود الأمم المتحدة لتأمين ممر إنساني خصوصا فيما يتعلق بالبحارة العالقين، وأن من حق الدول الدفاع عن سفنها التي تمر عبر المضيق. هناك لغة يعني في إحدى الفقرات، التصرف بموجب الفصل السابع، وذلك عادة يشير إلى أنه إذا كان هناك تهديد للأمن والسلم الدولي، ويبدأ عادة بالعقوبات وليس يعني بشكل تلقائي استخدام القوة. طبعا ما زلنا ننتظر لنرى ما هي الملاحظات التي ستأتي من بقية أعضاء مجلس الأمن. ما نعلمه من مصادرنا الدبلوماسية بأن هناك مفاوضات عبر عملية التفاوض، جلسة مغلقة ستعقد بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، وربما حينها سنتمكن ربما من استعلام ما هي علامات الاستفهام أو الملاحظات التي سيعطيها أعضاء مجلس الأمن، وتحديدا يعني هنا روسيا والصين اللتان استخدمتا الفيتو المرة الماضية رغم إزالة اللغة المتعلقة بالفصل السابع، وهذا المشروع الآن يعود لاستخدام الفصل السابع، وأيضا نص هذا المشروع لا يتطرق لجذور هذا النزاع، وهي قضية كانت تركز عليها روسيا والصين في المرات الماضية بأن الولايات المتحدة وإسرائيل هما اللتان شنتا هذه الحرب وأدتيا لما يحدث حاليا من وجهة النظر هذه. طبعا مشروع القرار هذا تمت صياغته ما يعني بشكل مشترك ما بين الولايات المتحدة والبحرين ودول الخليج، وطبعا البحرين بصفتها أيضا عضو في مجلس الأمن لهذه الدورة. الولايات المتحدة تدفع للتصويت على المشروع هذا الأسبوع، وسنرى هل سيكون هناك تعديلات ومراجعات كما حدث في المرة الماضية متعددة، يعني ربما تؤجل ما تنويه أو تريده الولايات المتحدة. ويعني ربما نقطة أخيرة، هذا المشروع كما سمعنا هو مشروع موازي لمشروع الحرية، مرتبط نوعا ما ولكنه منفصل تماما عن مشروع الحرية الذي أعلنه الرئيس ترامب.
1: شكرا لك بسان أبو كويك في مجلس الأمن. نشير إلى التطورات، الدفاع الإماراتية تقول نتعامل مع اعتداءات بالصواريخ والمسيرات من إيران، وتضيف الدفاع الإماراتية الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة نتيجة تعامل الدفاعات الجوية مع الصواريخ والمسيرات. هذا لليوم الثاني على التوالي التي تعلن فيها وزارة الدفاع الإماراتية التعرض لصواريخ ومسيرات من إيران. إذن الدفاع الإماراتية تقول نتعامل مع اعتداءات بالصواريخ والمسيرات من إيران. قبل أن نفتح نقاش في ضيوفنا هنا، نتحول لمتابعة هذه الصور الخاصة للجزيرة لغارة إسرائيلية على بلدة حروف جنوب لبنان.
3: يا لطيف يا لطيف البلدية، في حدا بالبلدية؟ البلدية الشباب هونيك، يا الله الله أكبر الله أكبر، ضربوا البلدية ضربوا البلدية. إيه إيه بتسوري ضربوا بتسوري، إحنا بنص الضيعة يا عبيس. يا لطيف يا لطيف البلدية، في حدا بالبلدية؟ البلدية الشباب هونيك، يا الله الله أكبر الله أكبر، ضربوا البلدية.
1: إذن هذه صور خاصة للجزيرة للغارة الإسرائيلية الأخيرة قبل قليل على بلدة حروف، ومن الصوت واضح بأن الذي يتحدث يقول بأنه ما ضرب هو مبنى البلدية في هذه المنطقة في جنوب لبنان. نبدأ النقاش مع ضيوفنا في الاستوديو. تنضم إلينا السيدة هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، الدكتور سليم زخور الباحث المتخصص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، والعميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، وتنضم إلينا أيضا السيدة نيجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي. مرحبا بكم جميعا. لنواكب التطورات، العميد جوني، كيف تفهم إعلان الدفاع الإماراتية تصديها لصواريخ ومسيرات لليوم الثاني على التوالي من إيران؟
4: هذا يدل على أن
1: رغم النفي الإيراني بطبيعة الحال.
4: نعم، هناك نفي إيراني، ولكن يعني هناك تسخين للوضع وإدخال لموضوع الاشتباك الناري بشكل متجدد في منطقة مضيق هرمز، بما يواكب إعلان الرئيس ترامب انطلاق مشروع الحرية. يعني هذا الاشتباك الناري الذي وليس اشتباكا، بل هذه الضربات النارية تأتي في ظل إعلان الرئيس ترامب والبدء بتطبيق آلية عمل مشروع الحرية الذي لم يقلع بعد إذا صح التعبير، ولم ينطلق إلا سوى بمرور عابرتين مدمرتين أمريكيتين وفقا لإعلان القيادة المركزية الأمريكية، وهذا الأمر أيضا نفي من قبل الإيرانيين. فإذا هناك سرديات متناقضة، ولكن الواضح والواقع أن هناك استهداف لنقاط بحرية إماراتية الواضح أنها قادمة من إيران. لا تريد إيران أن تتبنى هذا الأمر، لأنها لا تريد أن تعلن سقوط الهدنة، لأن تبني إيران هذا الأمر هو إعلان لسقوط الهدنة بشكل واضح. ربما يكون هذا السبب، يعني أعتقد، وبالتالي الأمور على حافة فعلا الانفجار، لأن القرار الأمريكي بإطلاق هذه العملية لإخراج الناقل السفن المحايدة من المضيق يتصادم مع القرار الإيراني بمنع هذه الخطوة من التنفيذ، بعدما كشف الحرس الثوري عن خريطة حدد فيها نفوذه وصلاحياته الأمنية في مضيق هرمز شاملا كل المضيق من الضفة إلى الضفة ضمن نطاق عمليات الحرس الثوري، وأعلن أن أي عبور في هذه المنطقة يجب أن يخضع للتنسيق مع إيران، وبالتالي تتصادم الرؤيتان نظريا، وإذا ما دخلتا إلى التطبيق العملي ستتواجهان عمليا بطبيعة الحال. فإذا نحن أمام مواجهة مباشرة للمرة الأولى بين البحرية الأمريكية والقدرات الإيرانية، لا أقول البحرية التقليدية، إنما الأسلحة غير التقليدية التي لدى الحرس الثوري، حول نقطة اشتباك كقرار قد تتحول إلى نقطة اشتباك أثناء التنفيذ.
1: دكتور سليم، رغم التوتر في مضيق هرمز بالساعات الماضية، لأن هناك حديث عن إيجابية في المفاوضات، وقبل قليل أيضا باكستان تحدثت عن تقدم وبأنها تبذل المزيد من الجهود لجمع الأطراف على طاولة الحوار، ما الذي يمكن أن يكون قد تحقق في هذا المسار التفاوضي؟
5: يعني بلا شك المسار التفاوضي هناك رسائل متبادلة بين الجانبين، والجانب الإيراني كان عبر أنه استلم من الجانب الأمريكي الرد على مقترحاته، ولكن لم يكن هناك أي تأكيد من الجانب الأمريكي حتى الساعات الماضية. الآن ما يحصل فعليا على الميدان هو في إطار هذه المفاوضات أيضا، بمعنى أن الجانب الأمريكي يريد أن يغير المشهد على مستوى مضيق هرمز، يريد أن يثبت مسار آمن تستطيع السفن العبور منه، وهذا في حال استطاع الجانب الأمريكي أن يكرسه واقعا في مضيق هرمز، هذا يعني سحب الورقة القوية من يد الجانب الإيراني، وهذا يؤثر حكما بشكل كبير على المفاوضات، بمعنى يصبح الزمن هو اللاعب الأقوى لصالح الجانب الأمريكي، بمعنى لن يعود هناك أي إشكالية على مستوى الاقتصاد العالمي أو الاقتصاد الأمريكي، على الرغم من الكلفة التي ممكن أن تكون من أجل تأمين هذا المسار، لأن تأمين هذا المسار هو صعب جدا وليس بالسهل، ونحن بعدنا لازلنا في بداية هذا المسار، يعني هناك يمكن القول في بداية المحاولات. وهذا الرد الإيراني الذي نراه على في الاعتداءات على دولة الإمارات هو في هذا الإطار أيضا، في يعني الرد هو ميداني، ولكن النظر هو على المفاوضات، بمعنى لا يريد الجانب الإيراني خسارة ورقة المضيق. ولا أعتقد أن الاعتداءات على دولة الإمارات هي عبثية. لماذا اختيار الإمارات؟ لأنه على الأرجح في هذه العملية قد تلعب دولة الإمارات جغرافيا، وجودها في مضيق هرمز قد تلعب دورا في هذه العملية بشكل كبير. لذلك الرد أو الاعتداء أمس واليوم على دولة الإمارات خوف من ما ممكن أن يترتب من التحرك الأمريكي وأن يصل فعلا إلى نتائج واقعية ويتم تكريسها ويأتي قرار مجلس الأمن أيضا يساهم في خلق واقع معين. ومن الممكن يعني إذا تم التصويت على القرار من دون فيتو روسي وصيني، على الرغم من الفيتو في المشروع القرار الماضي، هذا يعني أن هناك ترتيبات معينة مع الجانب الروسي والجانب الصيني. يعني المشهد نسبيا يتعقد بالنسبة للجانب الإيراني وهو لا يريد أن يصل إلى هذه اللحظة، من أجل ذلك يقوم بالتصعيد.
1: سيد نيجار، هل هكذا هو التقييم في إيران بأن ما تقوم به الآن الولايات المتحدة في مضيق هرمز عبر ما تسميه مشروع الحرية هو محاولة لسحب ورقة مضيق هرمز من الطاولة أمام المفاوض الإيراني؟
6: تماما، هذا جزء كبير من استراتيجية إيران، وهي الورقة الذهبية التي سميها البعض الورقة النووية، والتي أعطت إيران تأثيرا كبيرا بكلفة قليلة، واستطاعوا خلق مشكلات على المستوى الإقليمي من حيث الطاقة وأسعار الطاقة، والتي أدت في النهاية إلى أزمة الطاقة في العالم. هذه استراتيجيتهم، وهم تحدثوا عن ذلك من قبل ونفذوها في خاتمة المطاف. إذن ما نراه ومن منظور إيراني هذا انتهاك لوقف إطلاق النار. لا يمكن أن تكون لديك خطة لوقف إطلاق النار ثم تقوم بشكل أحادي بعمليات عسكرية، رغم أن الولايات المتحدة لا تريد أن تسميها عمليات عسكرية، لكنها كذلك وهي محاولة لحل الموقف بالقوة. وإيران ترى في هذا تصعيدا، وأنا أتوقع من الإيرانيين تصعيدا أكبر. ما نسمعه من الجنرال كين ووزير الحرب هكسيث بأن بالإمكان أن يكون هناك تصعيد قد يصل إلى مستوى العمليات البرية، هذا يضيق أفق الدبلوماسية والمسار الدبلوماسي. كان هناك أفق أوسع لكنه يضيق، لا أقول أنه تم غلقه نهائيا، لكن المشكلة حاليا هي أن الرئيس ترامب ما زال يتراوح بين رغبته في حل ومن ثم حله، وثم يذهب فريق التفاوضي يريدون من إيران أن تستسلم، وإذا ويشعرون أن الإيرانيين لا يستسلمون، إذن هو يريد استخدام المزيد من القوة، ويرى في هذه الخطوة مزيد من الضغط على إيران لتأتي إلى طاولة التفاوض وهي مستسلمة. هذا لم يحصل مع سياسة الضغوط القصوى في عهدته الأولى والثانية ولا مع الحربين هذه، ولذلك لا أتوقع أن يحدث أي شيء، وسيكون هناك المزيد من الضغط على أسواق الطاقة العالمية، وهذا لن يسهل الأمر. وفي خاتمة المطاف هذه سفن تجارية وهناك بواعث قلق أمنية لا يمكن أن تدفعها في مسارات ضيقة قد تسبب مشاكل أمنية. لا أدري إن كان هناك ضغط ومن ثم دفع بعمليات موازية لإجبار إيران للتناسل أكثر، هذا ما لن يحدث في رأيي.
1: أبقى معك سيدة نيجار، وعلى ضوء طبعا مسودة مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن يتعلق بمضيق هرمز، تبرز زيارة مرتقبة لعباس عرقجي إلى الصين، ما أهمية هذه الزيارة بتوقيتها وبالنسبة لمكانة الصين الإقليمية؟
6: إنها مهمة للغاية هذه الزيارة، لأن إيران فقدت الكثير من الأمل في آليات الدولية. أوروبا كانت جزءا من الاتفاق الذي أفضى إلى الاتفاق النووي، ولكن في النهاية الأوروبيون لم يستطيعوا الاستمرار. إذن إيران تتطلع نحو الشرق وتتجاوز الأفق الدولي وتتطلع إلى الصين وروسيا كحليفين وكمالكتان لحق النقض الفيتو. هم يحاولون إشراك المزيد من الدول ذات الوزن الثقيل في مسار الحل، وأيضا بمجرد الوعد برفع العقوبات هذا لن يكون كافيا لإيران، هم يريدون ضمانات لأن الأمر لا يتعلق بالرئيس الأمريكي فقط بل يتعلق بالكونغرس أيضا. وكذلك على الصعيد العسكري هم يريدون إنهاء رسميا للحرب وضمانات بأن الحرب ستنتهي بشكل نهائي ولن تعود مرة أخرى كما حصل في العام الماضي والعام الحالي.

0: باكستان تلعب دورا مهما كوسيط مسهل، لكن الروس والصينيين يمكن أن يضيفوا وزنا لهذه العملية.
1: سيد هيام، نحن إذن أمام ثلاثة مسارات من الولايات المتحدة الأمريكية: حصار في مضيق هرمز، مفاوضات في إسلام أباد، وأيضا حراك دبلوماسي في مجلس الأمن. كيف تقارب إدارة الرئيس دونالد ترامب نتائج ما حصل حتى الآن لمشروع الحرية في مضيق هرمز في سياق مفاوضات؟

0: أعتقد أن إذا كانت هذه ثلاث قطع في صورة أكمل هي رائعة. أنت لا تفرض حصارا من دون حوافز اقتصادية ودبلوماسية. إذا كان المقصود فرض ضغط فهذا أمر جيد. أعتقد أن الرئيس عندما أطلق عملية أو مشروع الحرية هذه أيضا شهادة بأنه يرقى إلى تحقيق أهداف استراتيجية الأمن القومي الأمريكية والتي لديها ليس لها علاقة بالرئيس شخصيا. هذه الاستراتيجيات تكتب كل 4 سنوات مرة ويكتبها أناس آخرون والرئيس عليه تنفيذها. الأمر يتعلق بالأمن في العالم وحرية الملاحة العالمية وهذه ضمن مقومات المصلحة القومية الأمريكية. فالولايات المتحدة هي الضامن للملاحة الدولية منذ الحرب العالمية الثانية وهذا ما سيقوي الثقة من جانب المجتمع الدولي بالولايات المتحدة. أيضا مشروع القانون من جانب دول مجلس التعاون والولايات المتحدة هذا هنا نقول أن القضية ليست قضية حرب وأفضل ضمان عدم حدوث حرب مرة أخرى هو أن تغير إيران سلوكها. نحن لسنا هنا بسبب الحرب. هذه الصفحة 15 في الكتاب. الصفحة الأولى هي إيران وسلوكها وزعزعة الاستقرار ومهاجمة الجيران كما تفعل مع الإمارات. إذن هناك أن نفهم أن دول مجلس التعاون منخرطة أيضا مع الصين وروسيا لأنهما حليفتان وشركاء تجاريين لدول مجلس التعاون. لذا يجب أن يكون القرار قويا بما فيه الكفاية ولديه مخالب قوية وأيضا أن يكون له يعالج بوعث القلق من جانب الصين وروسيا أيضا.
1: انطلاقا مما حصل سيدة هيام البارحة في مضيق هرمز، هل تعتقدين بأن مشروع الحرية برمته يعرض المنطقة مرة جديدة إلى خطر المواجهة؟ ونحن نتابع منذ البارحة الإمارات العربية المتحدة تقول بأنها تتعامل وتتصدى لصواريخ ومسيرات تنطلق من إيران. المشروع بحد ذاته يعني يحمل مخاطر عودة المواجهة؟
0: هناك دائما خطر وأي مخطط عسكري جيد سيقول لك ذلك. السؤال هو هل أن الفوائد تتجاوز المخاطر؟ وهذا السؤال. في واقع الحال الهجوم الجبان الذي شنته إيران يوم أمس على الإمارات يبين لك أن هذه الحرب كانت ضرورية. وأيضا كما قال المسؤولون الأمريكيون بأن إيرانيين إذا ما هاجموا السفن الأمريكية هم سيعطون ذريعة وورقة للرئيس ترامب. وأيضا لأنهم يهاجمون البنى التحتية الاقتصادية. هذه ليست هجمات أو ردود انتقامية. هذه استراتيجية خطيرة لأنها تعلم أن هذا النظام الإيراني يهاجم جيرانه ويحاول تدمير السبل لبقائهم. هذا هو ما يكمن من أهمية هذه الاستراتيجية.
1: دكتور سليم، هناك روايتان إيرانية وأمريكية فيما يتعلق بمضيق هرمز. مرت سفن لم تمر بمعزل عن هذا. هذا المسار الذي تنتهجه الآن الولايات المتحدة إلى أين يمكن أن يؤدي؟
2: يعني إذا تمكنت الولايات المتحدة وهاتين السرديتين سنتأكد. يعني أي سردية هي صحيحة؟ يعني هذه روايات، لأن الموضوع ليس في الداخل الإيراني. أن تقول الولايات المتحدة شيء وتنفي إيران ولا ندري ما الذي يحصل. مضيق هرمز هو ممر دولي والمراقبة عبر الأقمار الصناعية، هناك شركات متخصصة. يعني هذا الموضوع سيتم حسمه خلال أيام المقبلة. في حال تمكنت الولايات المتحدة فعلا من تحقيق ذلك، هذا يعني تغير كبير على مستوى الأوراق التي تملكها إيران والتخوف من الرد الفعل الإيراني. وهي بدأت في هذا رد الفعل بالهجمات على الإمارات، والخوف أن يكون هناك رد فعل أكبر إن كان على مستوى مضيق هرمز أو دول الخليج وحتى على مستوى البحر الأحمر وباب المندب. لأن من الصعب أن نتخيل أن إيران تخسر ورقة مضيق هرمز. يعني كنا منذ بدايات هذا الحرب نقول أن من الممكن استبدال الردع النووي بردع المضائق، بمعنى

0: في لحظة معينة أن تتخلى إيران عن المشروع النووي مقابل أن تأخذ السيطرة على مضيق هرمز، لأن السيطرة على مضيق هرمز يمكنها من التحكم بالاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة. الآن إيران في حال شعرت فعلا أنها ستخسر هذه، لا شك أن سيكون هناك تصعيد، ولكن ستخشى من التصعيد الكبير أو التصعيد بشكل المقابل يؤدي إلى،
1: وخاصة هناك تهديدات أمريكية. صحيح. بدقيقة العميد جوني، انطلاقا من أوراق كل طرف بمضيق هرمز، ما المتوقع في الساعات المقبلة؟
2: أنا لا أعتقد أن هناك عودة للحرب، الطرفان يتصرفان ضمن ضوابط أو قواعد اشتباك إذا صح التعبير، انطلاقا من سقف أعلى هو عدم العودة للحرب. القرار لم يتخذ بالعودة للحرب، القرار بالعودة للحرب والمبادرة بيد الأمريكيين بطبيعة الحال والرئيس ترامب، ولكن حتى الآن لا أعتقد أن هناك أمرا مقنعا للأمريكيين على مستوى الميدان بأن هناك ثمة ما يمكن إنجازه بقوة بالمزيد من القوة كما يقال، وبالتالي الأمور ستبقى ضمن إطار تسخين مؤقت بانتظار، يعني هذا التسخين الذي يواكب الأوراق التفاوضية المتبادلة، ربما الأمر يؤثر على التفاوض بشكل أو بآخر.
1: شكرا لكم ضيوفنا الكرام هنا في الاستوديو. تعيش طهران على واقع احتمالات تجدد الحرب في كل لحظة في ظل صعوبة التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، ورغم عودة بعض مناحي الحياة إلى طبيعتها منذ وقف إطلاق النار، فإن أثر الحرب والحصار لا يخفى. محمد البقالي ينقل في هذا التقرير بعضا من مشاهداته في العاصمة الإيرانية طهران.
3: عالقة بين زمنين تمضي الحياة في طهران، بين حرب انتهت وأخرى قد تعود في كل لحظة. تحافظ المدينة على إيقاعها كما لو أن أهلها قد تعلموا العيش تحت التهديد. حتى عندما تبدو الأمور عادية، يعرف كثيرون أن حركة واحدة قد تغير الرقعة كلها، وأن اللعبة لم تنتهي بعد. لكنها المدينة ليست بلا ذاكرة، شواهد الحرب ترى في كل مكان، في وجوه الضحايا وفي أثر الخراب، وفي وعيد بأن غدا المضيق لن يكون أبدا كما الأمس. ذاك غد لم تتضح ملامحه بعد، لكنه لا يرى منفصلا عن أثر الحرب والحصار. أكثر الموظفين في هذه الشركة المتخصصة في تنظيم الأصفار غابوا اليوم، ليس اختيارا، طلب منهم البقاء في بيوتهم، فقد تعطل كل شيء تقريبا مع توقف معظم الرحلات الجوية.
4: تراجع حجم عملنا، وهم اضطرنا إلى تعليق عمل 90% من موظفينا، وأصبحت الشركة تعمل بنسبة لا تتجاوز 7% من طاقتها المعتادة. وإذا استمرت الأوضاع على هذا النحو، فمن المؤسف أن كثيرا من شركات الطيران والأسفار ستتجه نحو الإفلاس بسبب إغلاق السفارات وانعدام الأعمال وضعف خدمات الإنترنت وغياب الرحلات الخارجية.
3: في الأسواق يظهر الأثر الأسرع للحروب. قد لا تكون الضربة قاسمة، لكنها موجعة، فالحرب لا تترك أثرها في مواقع القصف فحسب، بل أيضا في الأسعار وفيما يشتريه الناس.
5: خلال الحرب تراجعت المبيعات، ورغم ذلك أنا بقيت هنا، لم أغادر المحل. الناس يشترون كل حسب وضعه، ليسوا على حال واحد.
3: الضرر لا يصيب الجميع بالطريقة نفسها، وأكثر المتضررين هم من ارتبط عملهم بشبكة الانترنت. صدفة التقينا جاروسي، وقد كان حريصا على أن يبثنا شكواه بسبب قطع الانترنت الدولي في إيران.
6: زوجتي تعمل في بيع الذهب، وكانت تستعمل إنستغرام في الترويج والبيع. الآن هي عاطلة عن العمل بسبب الإنترنت الدولي المقطوع.
3: هكذا تلتقي القضايا الكبرى بتفاصيل المعيش اليومي، والناس يقيسون كل ذلك بلغة أبسط: كم خسروا وكم ارتفعت الكلفة.
7: لنجري مقارنة بسيطة، قبل الحرب كان يمكن شراء 30 بيضة ب 500,000 تومان، السعر ارتفع الآن إلى 650,000، أي بزيادة قدرها 30%. هذه الزيادة تنطبق أيضا على عدد من المواد الأساسية الأخرى مثل الجبن والأسماك المجففة.

0: يزداد المشهد تعقيدا كلما طال الحصار البحري، فالعملة ليست في أفضل حالاتها بعد أن سجلت تراجعات منذ بداية الحرب. لكن رغم تأثر الأوضاع الاقتصادية، يقول كثيرون ليس هذا وقت الشكوى. ميثم ناشط معروف، طالما وجه سهام نقده إلى الحكومة زمن السلم. هذه بعض من منشوراته ما زالت محفوظة. الآن وقد قامت الحرب اختلف الأمر.
1: أنا شخص ينتقد الحكومة كثيرا، ولكن الحرب شكلت منعطفة. الآن الأولوية هي للدفاع عن الوطن. يجب أن تكون مواقف الجميع ضد الحرب، فهذا بلدنا.
0: قد يكون هذا جزءا من المشهد. في أجزائه الأخرى مجتمع متنوع بهواجس مختلفة وخيارات متباينة لا يمكن حشره في بوتقة واحدة. هي طهران أكثر تعقيدا من إيقاع منفرد. محمد البقالي، الجزيرة، طهران.
2: الانتقال إلى التطورات في لبنان، قال حزب الله قبل قليل إنه استهدف بمسيرات انقضاضية مربض المدفعية الإسرائيلية في بلدة رب 30 جنوبي لبنان، كما أفاد مراسل الجزيرة بشن غارتين إسرائيليتين على بلدتي حروف وتبنين. إلى شبكة مراسلنا منصور في جنوب لبنان ينضم إلينا إيهاب العقدي. الآن في خبر عاجل، اليونيفيل يقول قواتنا تواصل انتشارها في مواقعها وتساعد المجتمعات بجنوب لبنان رغم المخاطر والقيود على حرية الحركة. إذن هذا بيان من اليونيفيل، القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان. إيهاب، في صور تابعنا إذن قبل قليل صور للاستهداف الغارة العنيفة في بلدة حروف، ما المعلومات المتوفرة حول آخر الهجمات الإسرائيلية، الغارات وأيضا القذائف الصاروخية جنوب لبنان؟
3: نعم، تتركز العمليات العسكرية في بقعتين رئيسيتين في القطاع الشرقي بين شمال نهر الليطاني وجنوب نهر الليطاني، حيث تتعرض القوات الإسرائيلية لهجمات من جانب حزب الله منذ ساعات الصباح الأولى، كما حصل في دير سريان حين تعرضت جرافة إسرائيلية من نوع D9 لصاروخ من جانب حزب الله، ثم حاولت آلية أخرى سحبها فجرى استهدافها مرة ثانية، وكذلك في عدشيت القصير. لكن القرى المقابلة في شمال نهر الليطاني تعرضت كذلك لقصف جوي إسرائيلي مركز على المناطق التي تقع قرب خط المواجهة وفي عمق هذه الجبهة، مثل حروف التي تعرضت لقصف عنيف أدى إلى دمار وخراب كبير في المنازل، وكذلك منطقة جبشيت وغيرها من القرى مثل زوتر الشرقي، النبطية الفوقة، ووصولا إلى المناطق الأخرى القريبة من خط المواجهة التي كانت عرضة لقصف مدفعي مركز من جانب القوات الإسرائيلية انطلاقا من رب 30، حيث مربض المدفعية الإسرائيلي الذي جرى استهدافه وأعلن عنه حزب الله من خلال الهجوم الذي شنه بالمسيرات الانقضاضية على هذا المربض المدفعي المستحدث داخل الأراضي اللبنانية التي احتلتها إسرائيل في القطاع الشرقي. أيضا باتجاه آخر، تركزت العمليات والقصف الجوي من جانب حزب الله على البياضة، التي تعرضت هذا اليوم لعدد من الهجمات من جانب حزب الله على القوات الإسرائيلية التي تحتل هذه البلدة مع البلدات الأخرى القريبة منها منذ أسابيع، واستخدم فيها حزب الله الصواريخ والمسيرات الانقضاضية وكذلك صاروخا موجها استهدف إحدى الدبابات التي كانت تتموضع داخل هذه البلدة، وقال حزب الله إنه دمرها، بالإضافة إلى اعتراض مروحية إسرائيلية كما أعلن الحزب في أحد بياناته، في مقابل استمرار الهجمات الجوية والقصف المدفعي باتجاه بلدة المنصوري القريبة من البياضة ونحو بلدة بيوت السياد التي تعرضت هذا اليوم، بيوت السياد وقبل قليل من نحو ساعة لغارتين إسرائيليتين، وكانت بلدة المنصوري المجاورة لها عرضة لاستهدافات مماثلة من جانب الطائرات الحربية الإسرائيلية، وأيضا صعودا باتجاه منطقة بنت جبيل كان هناك عمليات لحزب الله على موقعين إسرائيليين، وكذلك كان هناك قصف جوي باتجاه

0: اتجاه منطقة باتجاه المناطق مثل الكفور التي تعرضت لغارات إسرائيلية عنيفة هذا اليوم، وهي استكمال للغارات الإسرائيلية التي كانت تنفذ على المناطق الواقعة قرب خط المواجهة على طول هذه المنطقة. على المستوى السياسي، جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسكه بالمفاوضات باعتبارها مسارا وحيدا للتوصل لانسحاب إسرائيلي وإطلاق سراح الأسرى، بعد أن قال بأن كل الأمور الأخرى قد نفدت وبينها الاحتكام إلى الحرب كما قال، وأكد أن لبنان يريد بسط سلطة الجيش اللبناني على كامل منطقة جنوب لبنان.
1: والآن أيضا إيهاب، غارة إسرائيلية على بلدة جبشيت في قضاء النبطي جنوبي لبنان بحسب هذا الخبر العاجل، ونتابع طبعا في الصور أيضا الغارة من إسرائيل على بلدة حروف. إيهاب، ما جديد الاستراتيجية والسياسة الإسرائيلية في تفجير المنازل والأحياء وجرف مناطق واسعة في جنوب لبنان لا سيما في بنت جبيل؟
0: إسرائيل أكملت ما كانت قد وضعته في إطار خطتها لجعل هذه المنطقة غير قابلة للحياة في جرف المنازل، وكذلك استمرار في تفجير المنازل في مناطق عدة ليس فقط في بنت جبيل. بنت جبيل قد تكون نموذجا أخيرا لعمليات التجريف والتفجير التي قامت بها إسرائيل، لكن هذه العمليات مستمرة من جانب القوات الإسرائيلية التي قامت بهذه العمليات نفسها في قرى مختلفة مثل الخيام التي تعد بالمقارنة إلى بنت جبيل مدينة أيضا ثانية في المناطق التي تحتلها إسرائيل، بالإضافة إلى القرى الصغيرة الأخرى التي جرى جرفها بالكامل، فيما تستمر كذلك عمليات القصف الجوي على قرى خط المواجهة الممتدة من القطاع الشرقي وصولا إلى منطقة القطاع الغربي، والتي باتت أيضا قرى يصعب السكن فيها نتيجة للعنف الإسرائيلي المستخدم بالطائرات الحربية على المنازل، وكذلك باعتبارها جبهة جديدة حولتها إسرائيل إلى منطقة اشتباك ثانية بعد أن دخلت إلى المناطق التي تحتلها في منطقة جنوب الليطاني.
1: شكرا لك إيهاب العقدي من صور جنوب لبنان. نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين تنضم إلينا هنا في الاستوديو. نجوان، المشاورات الأمنية الإسرائيلية مستمرة بخصوص جبهتي لبنان وإيران، ما جديدها؟
2: بالفعل، وإسرائيل تعول كثيرا على استئناف القتال المكثف في لبنان فيما لو استؤنفت أيضا الحرب في إيران، رغم أن وسائل إعلام إسرائيلية سربت في الأيام الأخيرة الماضية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من إسرائيل عدم توسيع القتال في لبنان حتى وإن استؤنفت الحرب في إيران وفصل هاتين الجبهتين، مع أن إسرائيل تواصل عمليا غاراتها طيلة الوقت في منطقة لبنان، وربما وقف إطلاق النار الذي يقترب من الأسبوع الثالث عمليا هو مقتصر على بيروت. اليوم نشر الجيش الإسرائيلي بعض المعطيات، إذاعة الجيش تحديدا، عن هذه الفترة منذ 16 من نيسان أبريل منذ أن تم الإعلان عن وقف إطلاق النار، قال فيها إنه قتل خلال هذه الفترة من قال إنهم 200 عنصر من حزب الله، يعني في غضون أقل من 3 أسابيع جلال، وأنه استهدف 500 هدفا في مناطق مختلفة في جنوب لبنان، وفي إحدى المرات كان أيضا استهداف في منطقة الإبقاع، لكنه أضاف أيضا بأن الحزب أطلق خلال هذه الفترة 70 مسيرة مفخخة باتجاه القوات، 11 منها انفجرت وأسفرت عن إصابات وقتلى في صفوف الجيش، 5 جنود وعنصر أمن قتلوا في هذه الفترة بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار، من بينهم أيضا من قتل بعبوات ناسفة. الجيش الإسرائيلي أعلن هذا اليوم منذ فجر هذا اليوم بأن الحزب أيضا أطلق في ساعات الليل المتأخر. قذائف هاون على القوات المتمركزة، أعلن أيضا خلال النهار بالإضافة إلى المسيرات عن صواريخ، قذائف تطلق باتجاه القوات المحتلة في جنوب لبنان المحتل. وأيضا عصر هذا اليوم تحدث عن محاولة لإطلاق صاروخ أرض جو باتجاه ما وصفها بالقطعة الجوية، قد تكون طائرة قد تكون مسيرة لسلاح الجو الإسرائيلي. الجيش لم يقل بأنه اعترض هذا الصاروخ، وإنما قال بأنها كانت محاولة فاشلة لإسقاط قطعة جوية لسلاح الجو الإسرائيلي. قبل قليل أيضا وبعد ساعات من الهدوء دوت صفارات الإنذار في منطقة مزقاف عام بالجليل الأعلى، والجيش الإسرائيلي أعلن عن اعتراضه لعدد من المسيرات قبل أن تتجاوز الحدود. قال إنه اعترضها في المنطقة عمليا المقابلة لمزقاف عام في الجليل الأعلى، مسيرات كانت تستهدف قوات الجيش الاحتلال في داخل الأراضي اللبنانية. إذن لا يوجد وقف إطلاق نار في لبنان، وإسرائيل تعول على توسيع هذا القتال. ويوم أمس أعلنت هيئة البث الإسرائيلية بأنه خلال المشاورات الأمنية الأخيرة التي عقدها نتنياهو، من الواضح بأن إسرائيل معنية بالتصعيد أكثر في لبنان. جلال،
1: وآخر الغارات نجوان على بلدتي قعقعية الجسر وكفر دونين جنوب لبنان بحسب مراسل الجزيرة. شكرا لك نجوان. انضم الآن من بيروت السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. سيد طارق، على ضوء قول رئيس الجمهورية بأن مسار التفاوض هو الوحيد الباقي قبل نفاد الحلول بحسب تعبيره، كيف تصنف الدولة اللبنانية التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، قصف متواصل على مدار الساعة في ظل الحديث عن مسار تفاوضي مباشر بين الطرفين لبنان وإسرائيل؟
3: أولا تحية لك ولضيفتك سيد جلال. يبدو الإسرائيلي ينتهج رفع وتيرة التصعيد قبل موعد انعقاد اجتماع التمهيدي الثالث للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، ويبدو أنه سينعقد بين 11 و 12 الشهر الجاري في واشنطن. طبعا لبنان يعني ينظر إلى هذا التصعيد على أنه يعني تعبير عن أولا ربما رفع سقف شروط إسرائيلية في أي تفاوض مقبل، أو ربما ينم عن يعني تحويل رغبة بتحويل منطقة كل منطقة جنوب الليطاني منطقة خالية من السكان، ومنطقة يعني تكون كلها منطقة صفراء وليس خط واحد، المنطقة واحدة صفراء. يعني عملية التدبير التي تحصل تظهر أن هناك نية إسرائيلية لتدبير كل هذه المنطقة وجعلها غير صالحة للسكن، حتى إذا حصلت مفاوضات ربما تكون هذه المنطقة ورقة ضغط بيد الإسرائيلي على لبنان لانتزاع تنازلات على مستوى أي اتفاق يمكن التوصل إليه. في أي حال لبنان يعني ينتظر تبلغ الموعد الرسمي للاجتماع، ويعني كلام فخامة رئيس الجمهورية اليوم أنه لم يعد هناك أي خيار، لكن الفريق الآخر في لبنان لا يرى أنه خيار المقاومة ربما يكون أحد عناصر التي تدعم الموقف اللبناني في أي مفاوضات، أنه يعني الفريق الآخر لا يقطع الأمل من هذا الأمر بأن يكون ما يقوم به حزب الله من مقاومة، لا يقطع الأمل بأن يكون هذه ورقة في يد المفاوض اللبناني لاحقا. لكن مع يعني ما هو واضح أنه الانقسام ما زال قائم حول،
1: وعلى ضوء هذا الانقسام سيد طارق
3: طبيعة التفاوض أن يكون
1: على ضوء هذا الانقسام من نعم. من المفاوضات نعم. برزت تصريحات لسفير واشنطن لدى بيروت تبدو بأنها تدفع بالرئيس جوزيف عون للتوجه إلى واشنطن واللقاء برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كيف تقرأ هذا الدفع، هذا الإصرار من واشنطن على إجراء هذا اللقاء رغم كل ما يحصل في الجنوب ورغم الانقسام في لبنان؟
3: نعم أستاذ جلال، يعني هذا الكلام الذي أدلى به السفير الأمريكي أعتقد أنه استكمال لبيان السفارة الأمريكية الأخير الذي يدفع لبنان في اتجاه انعقاد اللقاء بين الرئيس عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برعاية الرئيس الأمريكي. لكن يبدو كلام السفير تحديدا في الأمس كمان جاء ردا على موقف تبلور في أوساط رئاسة الجمهورية أن الرئيس عون ليس في وارد اللقاء مع نتنياهو في ظروف كهذه، وأنه يفضل أن تنطلق المفاوضات لكي تصل إلى اتفاق، وعند الوصول إلى الاتفاق يمكن عندئذ البحث في لقاء من هذا النوع ينعقد أو لا ينعقد. لكن رئيس الجمهورية أدرك أنه لا يستطيع اللقاء مع نتنياهو في ظروف وتحت النار التي تحصل في الجنوب، ولا يمكن إلا أن يأخذ الرئيس إلا أن يأخذ بالاعتبار الموقف الداخلي في غالبيته لا يؤيد لقاء مع نتنياهو، ويدفع بالعكس في اتجاه القسم واسع من السياسيين وغير السياسيين، لا يحبذ المفاوضات المباشرة. وأعتقد أن يعني السفير الأمريكي سمع من الرئيس بري في الأمس يعني ما هو الحدود المسموح وغير المسموح في موضوع التفاوض مع إسرائيل، يعني المعقول وغير المعقول، وبل على العكس شدد الرئيس بري على المفاوضات غير المباشرة، ودعا حسب بعض الأوساط إلى أن يكون التفاوض من خلال لجنة الميكانيزم بأن يتم تفعيلها، وأنه كان هناك مفاوضات فيها مندوب لبناني مدني وفيها مندوب إسرائيلي مدني، يعني السفير سيمون كرم وما بعرف المسؤول الإسرائيلي الآخر، وأنه هذه اللجنة يعني صالحة، وأن يكون يعني قاعدة أي اتفاق هو تنفيذ اتفاق 27 شباط 2024. هذا الاتفاق يعني لا يلزم لبنان بالذهاب حاليا إلى تطبيع أو اتفاقية السلام، لأن لبنان في هذا الموضوع يربط نفسه بالعقال العربي إذا جاز التعبير، أنه
1: شكرا.
3: في موقف عربي يربط نفسه لبنان في موضوع التطبيع أو غير التطبيع.
1: شكرا لك السيد.
3: ما يريده لبنان هو تنفيذ الاتفاق 2024.
1: شكرا لك السيد طارق ترشيشي في بيروت. يسود شعور بين شرائح واسعة من أبناء قرى وبلدات الشريط الحدودي في جنوب لبنان بأنهم دفعوا الثمن الأكبر للحرب على إيقاع صور جوية وفيديوهات تأتي من هذه القرى وتوضح دمارا هائلا لحق بها. في التقرير التالي نتابع قصصا وشهادات لأبناء من القرى الحدودية المحتلة، إضافة إلى شعورهم تجاه خسارة أرضهم ومنازلهم.
4: أكثر كلا زاهية بشعبها، نحن بقينا عم نسمع خبيط ورصاص ومشاكل ويأوصلوا عنا على الضيعة. ظهرنا بالله ما أخذنا معنا شيء، ورقة مثل هاي من البيت ما جبنا.
5: ليش؟
4: ما جبنا، عنا أمل نرجع عبيتنا كان.
6: الله بتمكنا.
4: بيت تدمر ونحن نزحنا يعني ما ظل عنا شيء فوق. بيوت أهلي وإخواتي وكلنا جينا على منطقة النبطية، وهي نزحنا من منطقة النبطية لها. كل يوم بتخيلها وحكيت له بتخيلها كيف كنا نقعد كيف نمشي، أوقات تتصور قدام الضيعة كيف هي مقابيل البيوت الجبل أطلع جيب ضعطة. انقلبت الدفة

أنا من قرية خربة سلم، قضاء بنت جبال. كانت صباحياتنا غير، قعداتنا غير، لقائنا مع الجيران مع الأحبة كانت غير. ففات الاحتلال لينا وفاتت إسرائيل بدها تاخد أرضنا منا ونحن ما بنقبل. لشو بيشتاق الواحد؟ بيشتاق لأرضه، بيشتاق لبيته، بيشتاق للناس اللي فوق، للحيطان. كانت صعبة، ظهرتنا كانت صعبة. في وقف إطلاق النار، في هدنة. مبارح صبح بيت تهدم على الساعة 4 الصبح، تهدم رماد مش حجارة نزلوه. قصة بالقلب. ما حدا، ما تقلي إنه ما في حدا بيزعل إنك تارك أرضك، تارك بيتك، تارك وراك شيء.

0: أنا من عينات الواقعة بقضاء بنت جبال والمحتلة حالياً. تركنا بيوتنا وديارنا وبقينا على الطريق حوالي 27 ساعة لقدرنا وصلنا لمناطق آمنة، وهلأ من تشرين من جنوب لأقصى الشمال نحن مزارعين، كل البيوت حواليها أشجار مثمرة وبنزرع حنطة وبنزرع دخان وبنزرع سحاري نحن بنسميها بندورة ذرة، وهلأ هي مواسمها طبعا كلها راحت، وطبعا البيوت كلها تجرفت، يعني عيناتها ما بعتقد بعد فيها 20% بيوت صالحة، ولكن هي واقعة هلأ تحت الاحتلال مضيع 55 اللي هن يسموهن الخط الأصفر، وكتير تهجرنا من ضيعتنا يعني كذا مرة صرنا نرجع، بس هلأ صدقني الأمل إنه بعد الشغل صعب شوي.
1: إذن مستمرون معكم في هذه التغطية من قناة الجزيرة لآخر التطورات والأخبار المتلاحقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عملية بحرية لإخراج السفن من مضيق هرمز. في آخر التطورات، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن الولايات المتحدة فرضت سيطرتها على مضيق هرمز بالمروحيات والسفن لضمان عبور آمن للسفن، وأضاف أن على العالم أن يتدخل. بدوره قال البيت الأبيض إن مشروع الحرية سيعمل على سحق التهديد الإيراني وإعادة التجارة العالمية عبر مضيق هرمز. في الأثناء قال مصدر دبلوماسي للجزيرة إن واشنطن وزعت على أعضاء مجلس الأمن مسودة مشروع قرار تعمل عليه مع دول الخليج بشأن مضيق هرمز، يشير في إحدى فقراته للتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وفي إيران قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز، وأن استمرار الوضع الراهن غير قابل للتحمل بالنسبة للولايات المتحدة. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن بلاده تتفاوض في أجواء من انعدام الثقة والشك العميق تجاه الولايات المتحدة. وفي الأثناء أفادت الخارجية الإيرانية بأن وزير الخارجية عباس عراقجي سيتوجه إلى الصين، حيث يلتقي غدا الأربعاء نظيره الصيني. على صعيد متصل قال وزير الخارجية الباكستاني إن المشاورات مستمرة لإنهاء الصراع، وأن هناك أملا بالنجاح والعمل على إنهائها بدعم عواصم عدة. وفي التطورات بجنوب لبنان، وصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على بلدات عدة، بينما أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدف فيها آليات وجنودا إسرائيليين. سياسيا قال الرئيس اللبناني إنه آن الأوان ليستلم الجيش مهام كاملة. نتابع كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.
2: لقد فاز ب 168 بطولة، إذن فكروا بذلك، يا لها من مسيرة رائعة، 18 بطولة رئيسية وعدد من البطولات الأخرى، هو صاحب أكبر عدد من البطولات على المستوى الوطني، وحتى في يوم ميلاده 90 كان يمارس هذه الرياضة، ومن مسافة بعيدة جدا تمكن من تسجيل هدف، وسجل هذا الهدف بسهولة كبيرة. وبالنسبة لجارد فإن هذا لم يكن إنجازا مميزا، سجل ذلك الهدف وقرر أن يذهب لتناول الغداء. لماذا؟ لأنه معتاد على الفوز، أنه من أفضل ثلاثة لاعبين في التاريخ، ليس برأيي بل بناء على السجل الذي حققه لدينا جاك وتايجر وجارد. شكرا على وجودك معنا، وكما تعلمون لدينا بطل دورة الولايات المتحدة المفتوحة، لقد فاز بالبطولة مرتين، ولكن فوزه الأخير كان رائعا لأنه تضمن إحدى أجمل الضربات أو إحدى أروع الضربات، الفوز بدورة أمريكية. إذن فاز بدورة الولايات المتحدة المفتوحة، وهو لاعب غولف ممتاز منذ يوم مولده. إذا كنتم تؤمنون بالتفوق الجيني، أنا أؤمن بالتفوق الجيني، ولكنه طبعا فاز أيضا بدورة الولايات المتحدة للهواة قبل بضعة أعوام وفاز بها بسهولة. إنه صديق مقرب لي، برايسون ديشامبو، شكرا جزيلا لك برايسون. هو طبعا لديه اهتمام كبير باللياقة البدنية، يكفي أن تلقوا نظرة عليه لكي تدركوا مدى اهتمامه باللياقة البدنية. أعتقد أن جيناتك تلعب دورا مهما، كنت لا تبدو بالمظهر ذاته حتى لو لم تكن تتمرن طوال الوقت. إنه بارع في لعب الجولف وهو لاعب عظيم، أنت واجهته أليس كذلك؟ نعم نعم، إنه شخص مميز جدا ورياضي.

0: رياضي مميز جدا. بالإضافة إلى ذلك لدينا مدرب كرة السلة في جامعة فلورنسا تود جولدن. مرحبا تود، سعيد بوجودك معنا، ولقد قمت بعمل ممتاز إلى أبعد الحدود. أنا أشعر بالدوار حين أشاهد مبارياتكم، لا سيما اللاعبين المميزين في فريقكم. ولدينا تي جي أوشي، هو أحد أعظم لاعبي الهوكي الأمريكيين وأحد أعظم اللاعبين في العالم. بالنسبة للاعبي الهوكي، فإن برايسون كان يقول إن لاعبي الهوكي هم في الواقع من أفضل لاعبي الجولف أيضا. هذا ما قاله لي برايسون.
1: رئيس ترامب إذن قال قمنا بتدمير الجيش الإيراني بشكل كامل بحسب تعبيره. لشبكة مراسلين من البيت الأبيض تنضم إلينا وجد وقفي، وينضم إلينا أيضا عامر لافي من طهران، وأيضا من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. عبد الرحمن، أبدأ معك، ما مبعث الأمل الباكستاني بإنهاء الصراع حسب ما قال وزير الخارجية الباكستاني؟
2: للمفارقة جلال، وزير الخارجية الباكستاني كان يتحدث بإيجابية كبيرة اليوم قبل قليل في كلمته لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى إسلام أباد. تحدث وللمرة الأولى عن جانب من المفاوضات الأمريكية الإيرانية المباشرة التي استضافتها العاصمة الباكستانية إسلام أباد الشهر الماضي، كونه شخصيا وقائد الجيش شاركا في تلك المفاوضات المباشرة. تحدث عن أن هذه المفاوضات التي وصفها بالماراثونية، كونها استمرت 21 ساعة، كانت تجري بطريقة سلسة وأنها حققت الكثير من التقدم كما قال الوزير، وأنه كان يتعين بعد انتهاء جولة التفاوض التي استمرت 21 ساعة، كان يتعين على أعضاء الوفدين الأمريكي والإيراني العودة لعواصمهما للتشاور مع قادة دولهما. هذا تحديدا ما قاله الوزير، الذي أضاف وأيضا كان يتحدث بكثير من الإيجابية عن أن الجهود مستمرة، التنسيق مستمر، التشاور مستمر مع عدد كبير من دول العالم فيما يتعلق بالعملية السلمية. وقال أيضا أن إنهاء الصراع بشكل أساسي في الشرق الأوسط أمر حتمي، لكنه يحتاج لوقت كما قال. وأشاد أيضا الوزير بالمبادرة الصينية التي أطلقتها بيجين قبل نحو شهر من الآن، والتي تضمنت 5 نقاط أساسية، وقال بأن الكثير من دول العالم تتحدث عنها وتؤيدها وتدعمها. لكن حقيقة يعني كان هذه الروح التي تحدث بها الوزير يعني كانت يعني بالفعل مفارقة وكبيرة جدا لكثير من المراقبين، وربما حتى لعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي الذين تحدثنا معهم. لا سيما أن الوزير يعني لم يتطرق بشكل مطلق لأي من التحديثات أو التطورات الأخيرة الجارية حاليا في هذه الأيام، بالرغم من أنه تحدث قبل قليل لأعضاء السلك الدبلوماسي وقال لهم عن موقف باكستان بشكل عام، كيف أنها كانت أول دولة أدانت وشجبت الاعتداء الأمريكي الإسرائيلي على إيران، وأيضا أول دولة أدانت وشجبت الاعتداء الإيراني على دول الخليج، بل وأن باكستان لعبت دور في منع تلك الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج دون أن يوضح الكثير من التفاصيل. الوزير كان حريصا على التذكير أكثر من مرة في كلمته بأن باكستان، ولأنها تلعب دور وساطة، فإنه يتحتم عليها عدم الكشف عن فحوى وتفاصيل ما تم التفاوض بشأنه بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وأكد أيضا على أن حساسية المواضيع التي تم بحثها في جولة التفاوض الأولى في إسلام أباد الشهر الماضي تفرض على باكستان عدم الكشف عن تلك التفاصيل.
1: شكرا لك عبد الرحمن مطر في إسلام أباد. عامر لافي في طهران. طبعا على ضوء ما سمعناه من عبد الرحمن مطر بأمل وإيجابية باكستانية بانتظار رد إيران على المقترح الأمريكي الأخير، ما المعلومات المتاحة حول كواليس ما يجري في أروقة السياسة في إيران؟
3: نعم جلال، يعني على المستوى التصريحات الرسمية المعلنة، تصريحات لا تدعو إلى كثير من التفاؤل، لكن مصادرنا تؤكد أن الوضع ليس بذلك السوء. الإيرانيون كما تعلم أعلنوا أنهم استلموا الرد الأمريكي، والآن الدراسة تجري عليه في مجلس الأمن القومي الإيراني، يحاولون أن يكون الرد قابل للقبول كما فهمنا، هناك نوع من الإيجابية وفقا لمصادرنا، لكن تبقى الكثير من الضبابية تحيط بالمشهد، ويبقى هناك جزء كبير من التخوف الإيراني لعدم ثقتهم بالجانب الأمريكي كما يعلون دائما، وكما أعلن قبل قليل يعني قبل أقل من ساعة في لقاء تلفزيوني المتحدث باسم الخارجية، قال نجري هذه المفاوضات في أجواء من انعدام الثقة على حد وصفه وبالجانب الأمريكي، ولذلك نحن نتحرك بحذر شديد لأننا خدعنا مرتين أثناء مفاوضات، وتعلم هو يقصد حرب حزيران والحرب الحالية التي اندلعت أثناء مفاوضات مع الجانب الأمريكي، ويقول العالم كله ينظر إلى الولايات المتحدة وينتظر منها أن تقدم كما قال الحد الأدنى من النوايا الحسنة للعالم وإثبات أنها تريد المضي قدما في التيار أو في الإطار الدبلوماسية. لكن هناك نقطة مهمة أيضا وهو التي جاءت طبعا على لسان المتحدث باسم الخارجية، تركيزه على أن إيران وإيضاحه بأن إيران لا تريد الآن التباحث في الملف النووي، قال نحن الآن نركز على التباحث في آلية إنهاء الحرب، العالم كله مهتم الآن بكيف يتم إنهاء الحرب لأن المنطقة متضررة، العالم متضرر، كل دول المنطقة متضررة والاقتصاد متضرر من هذه الحرب، وبالتالي نريد إنهاء هذه الحرب ولا نرى داعيا لإضاعة الوقت الآن في قضايا معقدة. ولذلك يقول نحن استبعدنا البحث في الملف النووي الآن، لكن كما نعلم وكما يعلم الجميع الولايات المتحدة تعتبر أن هذه النقطة تحديدا أولوية، فكيف يمكن أن يصلوا إلى نقطة في منتصف الطريق مع تصميم إيران على إرجاء التفاوض في هذا الملف الشائك والمعقد والذي توليه الولايات المتحدة يعني الكثير من الاهتمام.
1: شكرا عامر. وجد وفي هناك تطور الآن، أكسيوس تنقل عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس ترامب قد يأمر باستئناف الحرب في وقت لاحق هذا الأسبوع إذا استمر الجمود الدبلوماسي. التحركات الأمريكية خاصة العسكرية تعزز هذه الفرضية؟
4: بالطبع، وهذا أيضا ما قاله اليوم قائد القوات الأمريكية المشتركة الجنرال كين خلال إحاطة صباحية، هو قال إنه متى قرر الرئيس الأمريكي استئناف العمليات العسكرية ضد إيران فالقوات الأمريكية في المنطقة هي جاهزة وعلى أهبة الاستعداد لتنفيذ أوامر الرئيس الأمريكي في حال اتخذ هذا القرار. المشكلة ليست في الاستعداد والجهوزية، حقيقة القضية بالنسبة للرئيس ترامب هي أكبر من ذلك، هو يريد لهذه المواجهة أن تنتهي مع إيران، ويريد لمضيق هرمز أن يفتح، وأيضا يريد اليورانيوم المخصب الموجود لدى طهران تحديدا عالي التخصيب، وبالتالي كلها مطالب مرتفعة السقف. ولكن وسط الجمود الحالي في المفاوضات رغم التحركات التي سادت أمس على صعيد المفاوضات، ولكن حتى الآن لا يوجد أي بارقة أمل بأن يرمش أي من الطرفين قبل الآخر وأن يستسلم. الرئيس ترامب قال الأسبوع الماضي إنه ببساطة يواصل الحصار ضد إيران لأنه يريد لها أن تصرخ وتقول نحن نستسلم، وحتى الآن لا تبدو أن إيران ماضية في هذا الاتجاه، ويبدو أن عملية مشروع الحرية التي تنفذها القوات الأمريكية عند مضيق هرمز هي أيضا بهدف تخفيف سيطرة إيران على مضيق هرمز، وأيضا تخفيف حالة الاختناق للسفن التجارية الموجودة على المضيق. اليوم قال وزير الحرب هناك 1500 سفينة تجارية عالقة عند مضيق هرمز، وبالتالي تحاول الولايات المتحدة من خلال هذه العملية أن تمرر عدد من السفن التجارية. موقع أكسيوس ذكر أيضا بأنه قبيل إطلاق مشروع الحرية والذي يهدف إلى تمرير كسر سيطرة إيران على مضيق هرمز بتمرير سفن تجارية بمساعدة من المدمرات البحرية الأمريكية الموجودة في المنطقة وأيضا القوات السلاح الجوي الأمريكي، قبيل بدء هذه العملية الاثنين الأحد أبلغ مسؤول أمريكي رفيع إيران بأن الولايات المتحدة تعتزم القيام ب مشروع حرية الملاحة في المضيق عن طريق اقتياد السفن التجارية لضمان عبور آمن لها.
1: عذرا وجد، نعود لمتابعة الرئيس دونالد ترامب. يشير
0: ربما تفهمون أكثر من أشخاص كثر، لا يمكن أن نسمح لهؤلاء المختلين بامتلاك سلاح نووي، وإلا فسيكون العالم أجمع في ورطة. كما سبق وذكرت فأن مؤشر داو سجل أرقاما قياسية، هذه الأرقام قبل 5 أو 6 أعوام لم يكن أحد يتوقعها، لم يكن أحد يتوقع أن يبلغ مؤشر داو 50، وذلك حصل في العام الأول. وبعد ذلك فإن مؤشر S&P أيضا حقق أرقاما قياسية 7000 و7500، وهذا أصعب من وصول مؤشر الداو إلى 50، ولكننا حققنا كل ذلك مع نهاية العام الأول. فكر في ذلك، قالوا إنه لا يمكننا أن نحقق ذلك في غضون 4 أعوام، ولكن حققنا هذه الإنجازات في غضون عام واحد. وبعد ذلك اتصلت بجميع الأشخاص العاملين معي وقلت لهم لقد حققنا كل الأرقام القياسية، والاقتصاد بحال ممتازة، لقد أنهيت 8 حروب، وما من أحد أنهى حربا واحدة قبلي. والشخص الذي فاز بجائزة نوبل، ماريا، إنها امرأة رائعة، قالت أنا لا أستحق هذه الجائزة، بل الرئيس ترامب هو من يستحقها، ما من رجل يستحق هذه الجائزة أكثر منه. لقد أنهى 8 حروب بما فيها الحرب بين الهند وباكستان التي كان يمكن أن تتحول إلى حرب نووية. اتصلت بجميع العاملين معي وقلت لهم أتعرفون ماذا؟ لقد حطمنا جميع الأرقام القياسية، ولكن الآن يتعين علينا أن نقوم بهذه الرحلة إلى إيران لكي نمنعها من حيازة سلاح نووي. كان بإمكانهم أن يطوروا سلاحا نوويا في غضون 2 أسبوع، ولكن أرسل قاذفات الـB2 الجميلة، وقمنا بتدمير إمكاناتهم وقدراتهم النووية بشكل كامل. وطبعا كانوا سيحتاجون لأسابيع للتنقيب واستعادة المواد النووية، ولكن لم نكن سنسمح لهم بذلك لأننا كنا نراقبهم على مدار الساعة. إذن لو لم نقم بذلك كانت إيران ستحصل على سلاح نووي، وعلى الأرجح لما كنا متواجدين هنا. منطقة الشرق الأوسط كانت ستباد، إسرائيل كانت ستباد، وكان الإيرانيون سيحولون أنظارهم إلى أوروبا أولا، ومن ثم إلى الولايات المتحدة، لأنهم أشخاص مرضى. ولن نسمح للمختلين بأن يمتلكوا سلاحا نوويا، إن قوة الأسلحة النووية هي موضوع لا يود أحد أن يتحدث عنه. هذا الأمر لن يحصل، نحن هزمناهم شر هزيمة، وهم طبعا باتوا مضطرين اليوم لاستخدام سوارق سريعة مزودة برشاشات. كان لديهم قوات بحرية تضم 159 سفينة، ولكن كل سفينة كانت لديهم باتت اليوم في قاع البحر، أليس كذلك يا بيت؟ بلى، لم تعد لديهم قوات بحرية، لقد قضينا عليها بشكل كامل، والأمر ذاته بالنسبة لسلاح الجو الإيراني. إذن نحن نبلي بلاء حسنا، ولكن الأولوية هي أن تكون لدينا هذه البلاد العظيمة. وحين نتحدث عن اللياقة البدنية، فأنا في الواقع لاحظت أمرا مهما لدى جميع الرياضيين المتواجدين هنا، ذهنيتهم أفضل بكثير من الأشخاص أصحاب اللياقة البدنية الضعيفة. فحين تتم ممارسة التمارين الرياضية بشكل جيد، وحين يركض الشخص بشكل جيد ويلعب الهوكي أو يمارس أي رياضة أخرى، لابد من امتلاك جسم سليم وعقل سليم. لا يمكن لأصحاب المهارات الرياضية والبراعة الرياضية أن لا يمتلكوا القدرات الذهنية المصاحبة لها، وأعتقد أن هؤلاء الأشخاص المتواجدين هنا يعكسون هذا الأمر بشكل ممتاز. والآن أود أن أطلب من شخص قام بعمل مذهل، هذا الشخص في الواقع لديه مجموعة من الأشخاص الذين يحبونه، لديه مجموعة من الأشخاص الذين يؤيدونه، وحين أيدني لمنصب الرئيس كان ذلك اليوم يوما مهما، لأن الجمهوريين في الواقع لم يكونوا من مؤيدي عائلة كينيدي، ولكنه اليوم من أهم الأشخاص في هذه العائلة وفي مجموعتنا. الجميع يحترمه بشكل كبير وهو يقوم بعمل ممتاز. روبرت تفضل. شكرا سيدي الرئيس. بعد انتخابي عمي في العام 1960 أو العام 1961 اطلع على بيانات فيدرالية تبين أن 5% من الأطفال الأمريكيين كانوا يعانون من السمنة الزائدة، وطبعا هذه النسبة كانت تعادل ضعفي النسبة الأوروبية، وشعر بقلق كبير لأن الأمريكيين يشهدون تراجعا في معايير اللياقة البدنية. ونشر مقالا حول هذا الموضوع، اعتبر هذا الموضوع بمثابة قضية أمن قومي تهدد أمننا القومي وتهدد اقتصادنا وقال إنه من الضروري أن يكون المواطنون الأمريكيون بمستوى عال من اللياقة البدنية والذهنية.
1: الوزير روبرت كينيدي في إدارة رئيس ترامب يتحدث الآن. الرئيس ترامب قال قبل قليل نخوض ما وصفها بالمناوشة العسكرية الصغيرة، وقال إيران لا تمتلك أي فرصة ولم تكن تمتلكها أبدا، وأضاف

0: وأعاد بأن الولايات المتحدة تبلي بلاء حسنا في الملف الإيراني، ويقول بأن أولوية الولايات المتحدة هي الأمن القومي الأمريكي. نرحب بضيوفنا هنا في الاستوديو، السيدة هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، والسيدة نيجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي. مرحبا بكم. السيدة هيام، قبل قليل أكسيوس نقلت عن مسؤولين بأن الرئيس ترامب قد يأمر باستئناف الحرب في وقت لاحق هذا الأسبوع إذا بقيت الأمور على ما هي عليها أو ما وصفه بالجمود. ما العامل الذي قد يدفع الرئيس لاستئناف الحرب الأسبوع نهاية الأسبوع؟
1: سابقا هذا العصر استمعنا إلى وزير الحرب هاكسيث، وقال أن الرئيس ترامب هو الوحيد الذي يقرر إذا كان التصعيد الذي يقوم به الحرس الثوري سيشكل انتهاكا لوقف إطلاق النار، ولم يعرف ذلك. وهذا مثير للاهتمام، لأن عادة الحكومة الأمريكية هي مجموعة من المؤسسات التي تقرر وتناقش موضوع المعايير، ليست المعايير واضحة برأيي. ولكن هاكسيث حين قال ما قاله، هذا يؤشر إلى أن الرئيس يريد إبقاء كافة الخيارات مطروحة. وبالنسبة إلى شخص يكثر من الكلام، لقد كان الرئيس حذرا في ذكر ما يفكر به، مثلا موضوع مشروع الحرية استيقظنا عليه، أيضا الحصار استيقظنا ووجدناه. هذا لا يعني أن التخطيط لم يحصل والتنسيق لم يحصل، ولكنه يلعب على عنصر المفاجأة، وكان حكيما في هذا المجال، إذ لا نريد أن نعلم الحرس الثوري الإيراني بالنسبة إلى ما الخطوة التالية. لكننا سمعنا أيضا تقارير متناقضة، حيث يقول إنه يريد استمرار المفاوضات وفي الوقت نفسه إبقاء الخيارات المفتوحة. فدبلوماسية بدون خيار عسكري لا تأثير لها ولا قوة لها. أمل أن يفهم الحرس الثوري هذه الرسالة بأن ما يفضله حتى الآن هو تفادي التصعيد، ليس لأنه عاجز عن ذلك، بل لأنه قرر عدم التصعيد.
0: رغم الحديث بالتصعيد، ولكن يبدو بأن المسار التفاوضي يسير بحسب وزير خارجية باكستان بإيجابية. مشروع الحرية، هل الهدف منه هو سحب ملف مضيق هرمز كورقة ضغط من إيران على طاولة المفاوضات؟
1: يمكن قول ذلك، ولكن دعنا نتوقف عند عنوان هذا المشروع، مشروع الحرية، وسعى للقول إنه مشروع إنساني. ضمن أو في خضم الحرب ننسى موضوع السفن التجارية، عليها أشخاص، لديهم أسر وعائلات، هم بحاجة إلى توريد الغذاء. ومشروع الحرية طبعا يسعى إلى ضمان حرية التجارة، حرية الحركة. هذا ليس شيئا ترامبيا، بل هو شيء له علاقة بالسياسة الأمريكية. إذن يفعل ذلك باعتباره رئيس العالم الحر. نقطة على السطر، هل من الإيجابي أن يحرم إيران من هذه الورقة ومن الحرس الثوري من هذه الورقة؟ طبعا لا يمكن لهذا الرئيس أن يأتي ويسمح لطرف ما باحتكار الجغرافيا وإملاء الشروط على العالم.
0: سيدة نيجار، كما أسلفنا، وزير خارجية باكستان قال بأن هناك أمل بإنهاء الصراع، هكذا سماها، وهناك جهود لإنهاء الصراع. ما هو الانطباع في طهران حول هذا المسار التفاوضي في هذه المرحلة من التصعيد التي شاهدناها في مضيق هرمز؟
1: أوافق، فباكستان تطلع بدور مهم عبر التاريخ. كان لا ننسى أن باكستان، وبالنظر إلى العلاقات الشخصية لقادتها مع رئيس ترامب، تمكنت من لعب دور الوساطة بين إدارة ترامب وطالبان في الماضي. إذن جمعها لأول اجتماع في إسلام آباد مهم جدا، أول اجتماع تاريخي بين ممثل الرئيس الأمريكي ورئيس البرلمان الإيراني، ولكن الجمود سائد. إيران تعتبر أن هذه العملية الأمريكية انتهاك لوقف إطلاق النار، فمضيق هرمز ورقة الضغط الأساسية التي تمتلكها كجزء من استراتيجية الأوسع. الهدف هو تنفيذ أو اعتماد اتفاق شامل عبر مسار المفاوضات، عبر المقترحات والردود عليها. ومن ثم تأتي الولايات المتحدة بهذه العملية العسكرية وتحاول فتح المضيق بالقوة، وهذا يعتبر تصعيدا بالنسبة إلى طهران ويخلق حالة جمود في المسار الدبلوماسي. أعتقد أن الفرصة لا تزال سانحة دبلوماسية، لكن على الطرفين أن يدركا أن الخروج من هذه الحرب كما قال قادة كثر لواشنطن هي ليست بالقوة وليست بالمزيد من القتال الذي لم يوصل أي مكان، بل من خلال اتفاق دبلوماسي، حيث أنه تعطي شيئا وتتلقى شيئا. إذا جلست إلى طاولة المفاوضات ولم يعجبك المقترح، لا يمكنك أن تحصله بالقوة. هذا ما فعله الرئيس ترامب، حيث يريد أن يملي على طهران الاستسلام. لا يزال لديه هذا التفكير أنه يمكن أن يحصل استسلام كامل من إيران، بينما إيران أظهرت عكس ذلك. هي الحلقة الأضعف، ولكنها ليست نمرة من ورق، هي قادرة على القتال والتصعيد في حرب غير متكافئة. يمكنها أن تجعلها حرب استنزاف، جرها وتمديدها. قدرتها على تحمل الألم أكثر من الدول المجاورة التي تعاني أيضا، ومن الأسرة الدولية التي تعاني من أزمة الطاقة. سمعنا صوت الأوروبيين والآسيويين، لا يمكنهم تحمل الوضع بعد ذلك. طهران تدرس كل هذه العناصر، وطبعا طهران ترى التوقيت في واشنطن بحذر. هناك أيضا انتخابات في الكونغرس، وهذا يضغط على حزب الرئيس الذي يزداد ضعفا وتتراجع شعبيته، لا سيما في أحد المجلسين. هذه الحرب ليست ذات شعبية، وأزمة الطاقة أثرت على الأسعار في الولايات المتحدة.
0: على ضوء أهمية ورقة مضيق هرمز بالنسبة للطرفين، كان لافتا في تصريحاته قبل قليل رئيس دونالد ترامب، وصف ما حدث من تصعيد في المضيق. قال بأننا نخوض مناوشات صغيرة مع إيران، هكذا وصفها. ما الرسالة برأيك من وصفه ما حدث بمناوشة صغيرة؟
1: هناك مناوشات صغيرة، ولكن يمكنها أن تتعاظم. لا يمكن أن تقنع سفينة تجارية بالمرور بمسار ضيق في فترة أزمة. يمكن لإيران أن تطلق نار في أي لحظة، ويمكن أن تجعل المكان غير آمن لشركات تأمين وشركات تجارية بحيث ترفض الدخول فيها أصلا. هذا ليس طريقة ملائمة لفتح المضيق. ليست إيران ولا أنا من قال ذلك، ولكن مستشار الأمن القومي هو الذي قال إن السبيل الوحيد لإعادة فتح المضيق وضمان حرية الملاحة وأمنها هو من خلال اتفاق. أسمها مناوشات أو أسمها مهمة إنسانية، مشروع حرية إلى ما هنالك، لا يمكن القيام بذلك بالطريقة العسكرية. هذه أرض إيرانية، هذا ملعبها، لديها أفضلية الجغرافيا تلعب لصالحها. ليس عليها أن تجمع القوات البحرية كما تفعل الولايات المتحدة، تطلق مسيرات وصواريخ تقوّد أمن المنطقة وتقطع حركة هذه السفن عبر ما يسمى مناوشات أو تصعيد. من منظورها هذا انتهاك لوقف إطلاق النار، ومن شأنه أن يحد المسار من أجل المزيد من الاتفاق ويؤدي إلى تصعيد. وأنا توقعت إيران أن تفعل واشنطن، فإيران لا تثق بالولايات المتحدة فيما يخص المسار الدبلوماسي. كذلك إيران تنظر إلى الشرق، إلى الصين وروسيا. إذا دخلت هذا المسار الدبلوماسي إضافة إلى باكستان وألقت بثقلها أيضا، هذا يفيد الجميع. وبعد ذلك يمكن تحصيل ضمانات أو ربما تفكير طويل الأمد وتعزيز ثقة طهران بالمسار، ولكن فعل ذلك بالقوة هذا خطأ، وللأسف الإدارة الأمريكية ترتكبه السنة الماضية وهذه السنة.
0: أشارت السيدة نيجار إلى دور للصين وروسيا على ضوء مسودة مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن، وزيارة مرتقبة لعباس عراقجي وزير الخارجية إلى الصين. كيف تقرأ إدارة الرئيس ترامب أدوار محتملة ضاغطة ربما للوصول إلى حلول أو تسريع مسار المفاوضات من روسيا والصين وخاصة من الصين؟
1: أعتقد أن الرئيس والإدارة يرحبان بدور بناء من الدولتين، فهاتان الدولتان لاعبان أساسيان وحليفان لإيران، ولكنهما أيضا متحالفان مع دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن الدولتين متأثرتان بموضوع النفط الإيراني. إذا نظرنا إلى ملف فنزويلا، رأينا أن الدولتين لهما اهتمام بهذا الموضوع. ومن منظور صيني صرف، الصين تريد أن ينظر إليها على أنها دولة تلعب دورا بناء في الأسرة الدولية، تسعى إلى السلام وجمع الأطراف، وقد نجحت في الماضي في هذا المجال. توسطت لتوصل اتفاق بين إيران والسعودية، وهو لا يزال مستمرا، إذن هي قادرة. ثانيا،

0: وهدفنا الدبلوماسية في نهاية المطاف وليس فن الممكن بل فن المستحيل الذي نجعله ممكنا. إذن لو أرادت الصين وروسيا أن تكونا مؤثرتين والاطلاع بدور بناء هذا مهم جدا، وسنرى ذلك ينعكس في الأمم المتحدة مع مشروع القرار الذي تعمل عليه الولايات المتحدة مع البحرين وعدد من الدول. في السابق روسيا والصين كانتا مهتمتين بآلية التنفيذ في المسودة الأولى، ولكن الآن هناك حدود مقيدة بالنسبة إلى كيفية إنفاذ ذلك. وإذا كانتا موجودتين في هذا المشروع، هذا مؤشر إيجابي إلى أن ما يمكنهما لعب دور أكثر إيجابية وبناء.
1: سيد نجار، قبل الصين زرع بسعراجي روسيا وكان له مروحة من الاتصالات لسيما في مع دول إقليمية. على ماذا تعول إيران من دور محتمل للصين وروسيا عشية مشروع قرار سيطرح في مجلس الأمن، والعين هنا على روسيا والصين في هذا التصويت؟
2: So these are two world powers.
0: نتحدث عن قوتين عظميين حليفتين لإيران، ليس كما هي الشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل تسمح لها بكل شيء لما هنالك. ورأينا في قرار مجلس الأمن السابق التصدي للقرار هو من روسيا والصين. كذلك إيران لديها شراكة استراتيجية مع روسيا في الجانب العسكري، تعتمد على روسيا كقوة عظمى بدعم استخباري وعسكري في هذه الحرب أيضا. وحتى قبل الحرب هنا كانت تحاول ترتيب أمورها بين الحربين. أيضا تعتمد أيضا على الصين في المجال الاقتصادي ولكن أيضا الدفاعي. إذن هناك اعتماد على الصين خلال سنوات العقوبات للالتفاف عليها ولبيع النفط، والصين كانت أساسية في مساعدة إيران للحفاظ على اقتصادها. وحتى خلال هذه الحرب رأينا هذه التبادلات الاقتصادية والتجارية قد استمرت مع الصين. إذن الاستراتيجي والدفاعي والعسكري والاقتصادي كلها عناصر مهمة، وأيضا حق النقد لدى الدولتين في مجلس الأمن. لكن العلاقة مع كل من الدولتين مختلفة، لكل منهما مصلحته. ربما تستفيدان من هذه الحرب لأن روسيا أيضا الموضوع مرتبط بها من خلال أوكرانيا وأزمة الطاقة العالمية. ربما أزمة الطاقة العالمية تلعب لصالحها. أوروبا في أزمة الطاقة قد يؤثر بطريقة جيدة على روسيا. أما الصين فهذه الحرب لم تكن مفيدة لها، وأوافق زميلتي حيث أن الصين طلعت بدور بناء في الماضي، لا سيما هذا الانفراج أو هذا الاتفاق بين إيران والسعودية. كثر توقع أن الولايات المتحدة سوف تحصله ولم تفعل، الصين فعلت. الصين لديها حسابات وفي الوقت نفسه سواء في المنطقة أو في العالم، وليس لديها علاقة وثيقة مثل مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
1: شكرا لكما السيدة نجار مرتضوي والسيدة هيام نعوس. في خطوة جديدة ضمن سياسة الضغط الاقتصادي المتصاعد على طهران، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية قبل أيام حزمة جديدة من العقوبات استهدفت ما وصفتها بشبكات الظل المصرفية الإيرانية، والتي تتهمها واشنطن بالعمل على تحريك مليارات الدولارات من العملات الأجنبية خارج النظام المالي التقليدي. قراءة في هذه الشبكة المالية في التقرير التالي.
3: عزفا على نغمة الغضب الملحمي ذاك الاسم الذي أطلق على الحرب الحالية، ها هي وزارة الخزانة الأمريكية تطلق اسم عملية الغضب الاقتصادي على حزمة عقوبات جديدة تستهدف ثلاث شركات صرافة إيرانية وشبكة من الشخصيات والشركات الواجهة المرتبطة بها، وذلك بهدف تعطيل ما تصفه واشنطن بشرايين التمويل التي تدعم المجهود العسكري الإيراني. القائمة تشمل شركة أوبال للصرافة المرتبطة برجل الأعمال الإيراني بدرام بيروزان، وشركة رادين للصرافة المرتبطة بناصر قاسم إيراد، ثم شركة أرز إيران للصرافة والمرتبطة برجل الأعمال الإيراني إحسان تحيوري. وبحسب بيان الخزانة الأمريكية، فإن شركات الصرافة الإيرانية لا تعمل كوسطاء ماليين عاديين، بل بمثابة جسر بين إيران والنظام المالي العالمي، حيث تؤدي دوراً محورياً في منظومة أوسع تعرف باسم بنوك الظل، إذ تسهل سنوياً معاملة

0: آلات بمليارات الدولارات، كثير منها مرتبط بعائدات بيع النفط والبتروكيماويات خارج القنوات المصرفية الرسمية. وتقول واشنطن إن أهمية هذه الشبكات زادت مع اعتماد إيران على تسوية جزء كبير من مبيعاتها النفطية باليوان الصيني، ثم استخدام شركات الصرافة لتحويل هذه العائدات إلى عملات أكثر قابلية للاستخدام من جانب الجيش الإيراني وشركاته وحلفائه. وتشير الخزانة الأمريكية إلى أن بعض القائمين على هذه الشبكات استخدموا جنسيات أجنبية لإخفاء الصلات الإيرانية عند تأسيس شركات في الخارج وفتح حسابات مصرفية تسمح بالوصول إلى النظام المالي الدولي. في هذا السياق، كشف تحقيق لوكالة رويترز أن نوبيتكس، أكبر منصة عملات مشفرة في إيران، أسسها شقيقان من عائلة خراز الإيرانية النافذة، منذ 8 سنوات تحولت إلى قناة مالية موازية لربط طهران بالاقتصاد العالمي. ووفق التحقيق، فقد استخدمت المنصة جهات خاضعة للعقوبات بينها البنك المركزي والحرس الثوري لتحويل ملايين الدولارات، لكن الشركة المالكة لنوبيتكس نفت أي صلات حكومية مباشرة. وهكذا، وبالنسبة لإيران، فإن المعركة الاقتصادية لم تعد فقط حول ناقلات النفط أو أسواق الطاقة، بل حول شبكة معقدة من الصرافين والشركات والحسابات العابرة للحدود، وهي شبكة ترى واشنطن أن ضربها قد يكون أداة أكثر فاعلية في إضعاف قدرة طهران على تمويل تسليحها ونفوذها الإقليمي، بعدما عجزت واشنطن بوسائلها التي استخدمتها حتى الآن في تحقيق الأهداف التي أعلنتها منذ بداية الحرب.
1: إلى التطورات في لبنان، حيث أفاد مراسل الجزيرة بشن مقاتلات إسرائيلية غارتين على بلدة شوكين في قضاء النبطية وبلدات دير كيفة في قضاء سور وقعقعية الجسر وكفر دولين جنوبي لبنان. وأيضا في الأخبار العاجلة قبل قليل، الجيش الإسرائيلي أعلن بأن حزب الله أطلق في وقت سابق مسيرة سقطت بالقرب من قواته في جنوب لبنان دون وقوع إصابات. والآن رئيس الأركان الإسرائيلي يقول جهوزية الجيش عالية ومستعدون للرد بقوة على أي محاولة للمساس بإسرائيل. تامر صمادي مراسل الجزيرة في بيروت، وهنا في الاستوديو تنضم إلينا نجوان سمري مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. ربما نبدأ معك نجوان عن إعلان الجيش الإسرائيلي عن اعتراض مسيرة وهذا التصريح أيضا لرئيس الأركان الإسرائيلي.
2: بالفعل، قبل قليل آخر بيان للجيش الإسرائيلي يقول إن دفاعاته الجوية أطلقت صاروخاً باتجاه مسيرة قبل أن تتجاوز، يعني تم إطلاق هذا الصاروخ باتجاه مسيرة في الأجواء اللبنانية. لم يذكر في بيانه فيما إذا تمت عملية الاعتراض أم لا. وبنفس البيان أيضاً قال إنه قبل وقت أيضاً في وقت سابق تم إطلاق مسيرة، حزب الله أطلق مسيرة على القوات العاملة في منطقة أخرى بجنوب لبنان وانفجرت بالقرب من القوات دون وقوع إصابات. بالعادة يعني نلاحظ بأن بيانات الجيش تذكر عن هذه الحوادث بأن مسيرات تنفجر بالقرب من القوات، وبعدها يقول بأنه لم تسجل إصابات، لكن عندما يتم الإعلان عن إصابة جنود يتضح بأن هناك إصابات جراء انفجار هذه المسيرات أو استهداف القوات بقذائف صاروخية وحتى جراء عبوات ناسفة أيضا في القرى التي تعمل بها قوات الاحتلال في جنوب لبنان. وهذا اليوم كانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد تطرقت إلى هذه الإصابات وقالت إنه من أصل 70 مسيرة أطلقها حزب الله منذ قرابة 3 أسابيع منذ أن تم الإعلان عن وقف إطلاق نار لم تتوقف أصلا، أطلق 70 مسيرة، 11 منها انفجرت بالفعل في قوات عسكرية أو أصابت الهدف عمليا وأسفرت عن إصابات وقتلى في صفوف الجنود. 10 أيضا الصواريخ أطلقها الحزب منذ ذلك الوقت، و5 من الجنود قتلوا، 33 أصيبوا، 3 جنود قتلوا بانفجار مسيرات، لكن أيضا جنديان قتلوا جراء انفجار عبوات ناسفة. كان هناك أيضا من هذه المسيرات ما تجاوز الحدود ووصل إلى الجانب الإسرائيلي، وكانت الدفاعات الجوية قد لاحقت عدة مسيرات أطلقت من لبنان بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار. لكن الواضح أن الاستهداف الرئيسي من قبل حزب الله هو الجنود، هو قوات جيش الاحتلال العاملة في جنوب لبنان، وهذا ربما أكثر ما يؤرق الجيش الإسرائيلي والجانب الإسرائيلي بشكل عام على مستويين. أولا بأن هناك كان ربما نوع من التوقعات أن يتعامل حزب الله مع هذه الهدنة كما تعامل مع الهدنة السابقة عندما التزم بالمطلق بعد هدنة عام 2024 بالاتفاق ولم يطلق أي صواريخ أو مسيرات على الجانب الإسرائيلي. ومن جهة أخرى قضية المسيرات التي تؤرق إلى حد كبير الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وهناك محاولات حثيثة من أجل إيجاد حل تكنولوجي لهذه المأزق الأمني كما يسميها بعض المسؤولين الإسرائيليين، كابوس أمني حتى هناك من أطلق عليها. هناك نصب للرادارات في الأيام الأخيرة في مناطق جنوب لبنان، وهناك إدخال أيضا لمسيرات اعتراضية جديدة تعمل على نوع من محاولة محاصرة مسيرات حزب الله بشباك حديدية لتحييد المواد المتفجرة. لكن حتى الآن هناك اعتراف في الجانب الإسرائيلي بأنه لم يتم بالفعل إيجاد حل وطريقة لمواجهة هذه المسيرات.
1: شكرا لك نجوان سمري هنا في الاستوديو. إذن تامر الصمادي في بيروت، الغارات قد لا تتوقف على جنوب لبنان بحسب الأخبار العاجلة، كيف ترصدون آخرها وأيضا البيانات من حزب الله عن إطلاقاته باتجاه القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وأيضا باتجاه شمال إسرائيل؟
3: بالفعل جلال، الغارات الإسرائيلية لا تتوقف، لكن في مقابل هذه الغارات تتواصل عمليات حزب الله وتتكثف أيضا. خلال الساعات الماضية يتحدث حزب الله عن 15 عملية نفذها ضد القوات الإسرائيلية المتواجدة في القرى والبلدات المحتلة من الجنوب اللبناني. عنوان هذه الضربات والعمليات أيضا للحزب كانت بلدة البياضة الواقعة في القطاع الغربي من جنوب لبنان. نتحدث عن سلسلة من العمليات التي استهدفت بلدة البياضة خلال الساعات الماضية، وما زلنا في هذا النهار وما زال الحزب يصدر البيانات، ما يعني أن المواجهة محتدمة وعلى أشدها. في البياضة يقول الحزب إنه استهدف أكثر من تجمع للقوات الإسرائيلية المتواجدة في تلك البلدة، يتحدث عن استهداف تجمعات كبيرة للقوات الإسرائيلية، يقول بأنه يحقق في هذه الضربات إصابات مباشرة في صفوف القوات الإسرائيلية. ليس ذلك فقط، هو يتحدث أيضا عن استهداف آليات في البياضة للقوات الإسرائيلية وطائرة مروحية، يقول بأنه استهدف أيضا طائرة مروحية للجنود الإسرائيليين، ويقول بأن هذا الاستهداف يجري بالمسيرات التي باتت تقض مضاجع القوات الإسرائيلية بشكل متواصل في الجنوب اللبناني، إضافة إلى القصف بالمدفعية وبالصواريخ أيضا. هنالك ضربات صاروخية قام بها الحزب خلال الساعات الماضية استنادا إلى بياناته في البياضة، وليس بالبياضة فقط وإنما في دير سريان وفي القنطرة وفي جبشيت، كل هذه القرى والبلدات التي باتت محتلة وتتواجد فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي باتت تخضع بشكل مكثف لضربات حزب الله. وكما قلت خلال الساعات الماضية نحن نتحدث عن حصيلة مرتفعة من هذه العمليات التي يتبناها الحزب. الحزب يقول بأنه لا يخرق الهدنة ولا يتجاوز عليها، وإنما يرد على الانتهاكات والاعتداءات والخروقات المتواصلة من قبل الجانب الإسرائيلي. الجانب الإسرائيلي الذي كثف من غاراته خلال الساعات الماضية على أقضية صور والنبطية وبنت جبيل، نتحدث عن عديد القرى التي طالها القصف أو طالتها الغارات بالمسيرات وبالطيران الحربي خلال الساعات الماضية، لا سيما زوطر الشرقية التي تعرضت لما يزيد عن 4 غارات خلال الساعات الماضية، وهنالك أيضا الحديث عن شقرة وتول وتولين بالإضافة إلى خربة سلم ومجدل زون. كل هذه القرى والبلدات تعرضت لغارات متواصلة من قبل الجانب الإسرائيلي. أيضا الجانب الإسرائيلي يكثف من استهدافه بالمدفعية المدفعية لعديد القرى، ويواصل تجريفه أو تجريف المربعات السكنية لا سيما في بنت جبيل وفي الخيام. هنالك يعني تجريف متواصل، تفخيخ للمربعات السكنية، تدمير لكل هذه المربعات بشكل

0: متواصل من قبل القوات الإسرائيلية. هذا ما يتعلق بالتطور الميداني. نعم. لكن في التطور الميداني لا يجب أن نشير أيضا إلى الأرقام التي تتحدث عنها وزارة الصحة. هي تتحدث عن أن عداد الشهداء كسر حاجز 2700 شهيد خلال الساعات الماضية.
1: نعم تامر.
0: وبالإضافة للجرحى الحديث عن 8300 مصاب نتيجة لهذه العمليات الإسرائيلية المتواصلة.
1: شكرا لك تامر الصمادي في بيروت. المزيد حول المشهد الميداني في لبنان في هذه الفقرة التحليلية معك غنوة.
2: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نناقش فيها المشهد الميداني جنوب لبنان، لاسيما فيما يتعلق بتطورات المنطقة العازلة والطبقات الدفاعية التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، إضافة إلى تكثيف حزب الله استخدام المسيرات في استهداف القوات الإسرائيلية. هذه المحاور نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، وعلى الخريطة التفاعلية الزميلة سلام خضر. البداية معك.
3: شكرا غنوة. وسنبدأ كما ذكرت غنوة مما تسميها إسرائيل بالخطوط الدفاعية داخل الأراضي اللبنانية. الخط الدفاع المتقدم وفق التسمية الإسرائيلية يمتد من المنطقة البحرية قرابة الشواطئ اللبنانية في أقصى جنوب لبنان امتدادا إلى منطقة الناقورة وإلى المنطقة الشرقية بشكل كامل من جنوب لبنان. عمق هذه المنطقة التي تسميها إسرائيل بالمنطقة الدفاعية يتراوح بين 5 إلى 10 كيلومترات، في بعض المناطق يصل إلى 10 كيلومترات. هذه هي خط الدفاع الأول أو المتقدم كما تسميه إسرائيل. لكن داخل هذا الخط وفي المناطق المحيطة به قسم الجيش الإسرائيلي مجموعة من الخطوط التي يسميها أيضا دفاعية. الخط الدفاعي الأول تعني به القوات الإسرائيلية هي خط البلدات والقرى اللبنانية الأولى المحاذية والملاصقة تماما للحدود الرسمية أو للحدود المعترف فيها وفق ترسيم عام 2000 بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، محاذية للشريط الحدودي. هذه القرى قام الجيش الإسرائيلي بنسف غالبيتها وسواها بالأرض. وهذه صور أقمار صناعية كانت قد نشرتها نيويورك تايمز تظهر عدد من القرى اللبنانية الحدودية وقد سويت تماما أو تكاد أن تكون قد سويت تماما بالأرض، من عيناتا إلى الناقورة والخيام وغيرها من هذه البلدات والمدن. الخيام وبنت جبيل ليستا ضمن الخط الأول أو ما تسميه إسرائيل خط الدفاع الأول، لكن كما يظهر في هذه الصور هذه البقع البيضاء في الحقيقة هي بقع الدمار، هي آثار الركام الناتج عن نسف الجيش الإسرائيلي لأحياء بكاملها وتدمير قرى بكاملها. إذن الخط الأول الذي تتحدث عنه إسرائيل هو القرى الحدودية الملاصقة تماما للشريط الحدودي. الخط الثاني هو هذا الخط الأصفر الذي تسميه أيضا خط الدفاع المتقدم. الجيش الإسرائيلي يتمركز داخل هذا الخط، ينفذ فيه عمليات وينطلق منه أيضا في بعض الحالات في محاولات للتوغل أعمق داخل المناطق الجنوبية، ونحن نتحدث منزلنا عن جنوب نهر الليطاني. الخط الثالث، خط الدفاع الثالث وفق الجيش الإسرائيلي هو خط مجرى نهر الليطاني جنوبا، وهذا الخط بعض البلدات بنسب ضئيلة جدا يشملها الخط الأصفر. هذا لا يعني بأن الجيش الإسرائيلي يتواجد في تلك المناطق شمال نهر الليطاني، ولكن هذا يعني بالضرورة بأن هذه المناطق تقع تحت السيطرة النارية الكاملة للجيش الإسرائيلي. لماذا 3 خطوط؟ يقول الجيش الإسرائيلي إنها ضرورية لحماية ما يسميها أو ضمن استراتيجية حماية المستوطنات الشمالية ولإبعاد حزب الله عن مناطق جنوب نهر الليطاني. الملاحظ اليوم هو أنه مقابل العمليات والاستهدافات التي نفذها حزب الله ضد الجيش الإسرائيلي شهدنا أيضا عمليات قصف متكررة لقرى تقع ضمن الخط الثالث، وهذا الخط لم تعلن عنه إسرائيل، ولكن القرى التي المحاذية تماما للخط الأصفر تقوم أو تتعرض لعمليات قصف إسرائيلي مركز. نختم أخيرا بإحصائيات نشرها الجيش الإسرائيلي اليوم. منذ دخول وقف إطلاق النار الحالي حيز التنفيذ تعرضت إسرائيل لأكثر من 160

0: 60 هجمة بطائرات مسيرة، 70 منها على الأقل استهدف وحدات الجيش الإسرائيلي. إذن الأخطر في هذا الموضوع هو التغيير الديموغرافي والجغرافي التي تقوم به إسرائيل مقابل هجمات لا تزال مستمرة لحزب الله. غنوة،
1: إذن ننتقل الآن لمتابعة هذه الكلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: نعم ستنخفض، وبعض ناقلات النفط هذه تحمل 200 مليون برميل والأكبر منها في العالم، أمر لم نشهده، أكبر حتى من حاملة الطائرات، وسيكون لهذا أثر كبير. هنالك 400 تقريبا سفينة هنالك، هذا بحد ذاته، وأفضل ما يجري هو بأن الناس بدأوا يتعلمون من شراء النفط من الولايات المتحدة الأمريكية. هم يقطعون المسافة وهي أكثر أمنا وسعر أفضل. إذن هم الآن أصبحت هذه عادة شراء من الولايات المتحدة الأمريكية. عندما قمت بهذا ظننت بأن السوق سينحدر، انخفض بنسبة 2.5%، 25%، لكن لم يكن كنا نسمح لهؤلاء الأشخاص بامتلاك سلاح نووي. كما أيضا ظننا بأن سعر برميل البترول سينخفض أسعار قياسية ولكن مدة قصيرة، لكن إذا ما نظرت اليوم نتحدث عن 102 دولار للبرميل، وهذا سعر بسيط ندفعه للتخلص من سلاح نووي من أشخاص مريضين نفسيا. العالم وعلى جدير بالذكر رؤساء آخرين كان ينبغي أن يقوموا بهذا. 47 عاما كانوا يتلاعبون مع هؤلاء الأشخاص الأغبياء، أشخاص أغبياء كان ينبغي أن يقوم بهذا أوباما، ولكنه غض النظر وأعطاهم الكثير من السيولة. بوينغ 757 حملت الدولارات 1.7 مليار من فيرجينيا وميرلاند ودي سي، نفدت سيالتهم، ذهبوا بكل هذا النقد ووضع على متن طائرة بوينغ 757 وتحلقت إلى إيران. لا أعرف ما الذي فعلوه بهذه الأموال، لكنهم أخذوها ومن ثم أعطاهم مليارات المليارات من الدولارات ورشاهم ليكونوا أصدقاء، وكان عليه أن يعطيهم عشرات المليارات من الدولارات. لقد غدروا بأوباما، لكننا سنقوم الأمر التقليدي. كان ينبغي أن يرفعوا العلم الاستسلام، لكنهم ربما كان ينبغي عليهم رفع علم الاستسلام، العلم الأبيض، علم الاستسلام. ويقول لي عمي أحدهم سوف يبكي قائلا راجيا، وهنالك تعبير آخر، لو علينا أن نفعل ما نفعله الآن من المؤسف أن نرى حتى إغراق هذه الزوارق. عليها 3-4 أشخاص مع رشاش على مقدمته وهم يطلقون على أحد سفننا، لكن حتى هذه الرصاصات سوف ترتد دون أن تشعر حتى من علامة الطائر بأن هنالك إطلاق نار عليها. ومن ثم خلال ثانيتين بمروحية الأباتشي بتحديد إحداثيات هذا الزورق يتم تدميره. أنا لا يعجبني هذا، أولئك هذا أمر غير ضروري غير لازم، لكن الآن لدينا أقوى جيش في العالم. لا أعرف هذا جيدا لأنني أنا من بنيته، لم أظن بأنني سأستخدمه أو على الأقل في مدة الثانية، لكننا لدينا أفضل جيش بأفضل المعدات في العالم، ولدينا 111 صاروخا أطلقت على أحد حاملة طائراتنا، 111 صاروخ متطور تم إسقاطها من قبل إحدى حاملات طائراتنا، وفي كل واحد من هذه الصواريخ الذي أسقطناه قمنا بذلك بسهولة. لما كان أحد أصدق هذا قبل 10 أعوام، في كل صاروخ تم إسقاطه حتى عن بعد، لم يدنو حتى. إذن فقط بالتحذير عن إطلاق صاروخ بكل أريحية وهدوء أعصاب جنودنا أذكياء جدا، التحقوا بمدارس ممتازة وأسقطوا هذه الصواريخ 111 صاروخا أسقطت ودون حتى أن تقترب من حاملة الطائرات. لا أحد يمتلك جيشا مثل جيشنا.
3: Than anybody behind you. Okay, do you agree? I think you're going to be a better athlete. What sport do you play?
4: I play football.
3: Oh, yeah.
5: There you go.
3: Do you think you're going to be better than him? You'll be faster. You're going to be so much faster than him. He's going to be like lightning. He was known for his speed, by the way.
6: هل تعتقد أنك ستكون أفضل منه؟ ستكون أسرع منه بكثير. هو كان معروفا بسرعته العالية. على فكرة، ما هي رياضتك المفضلة؟ أنا لا أمارس الرياضة لأن والدتي لا تسمح لي بذلك، ولكنني أحب الجمباز. هذه رياضة جيدة. ماذا عنك؟ أنا أحب الرقص وكرة الطائرة أيضا. ماذا عنك؟ شاهدوا هذا الشاب الضخم. أنا ألعب كرة القدم حاليا، والعام المقبل سوف أنتقل إلى رياضة رفع الأثقال. لن تنافس النساء في تلك الرياضة، أليس كذلك؟ هل شاهدت ذلك الرجل الذي قرر الانتقال إلى الرياضات النسائية؟ كان هناك رقم قياسي صمد ل18 عاما وتفوق على ذلك الرقم القياسي بواقع 119 رطلا. طبعا الرياضيات كنا يضفن أوزانا ضئيلة لمحاولة كسر الرقم القياسي، أما ذلك الرجل فكان فاشلا طبعا في رياضة حمل الأثقال للرجال، ولكنه انتقل إلى المعترك النسائي وحطم الرقم القياسي بواقع 119 رطلا. ولا يتعين علينا أن نقلق بشأنك. هل أنت قوي؟ نعم سيدي. هل تعتقد أنه بإمكانك التغلب علي في عراك؟ لست مضطرا للإجابة. هذا سيكون محرجا. ماذا عنك؟ الكرة الطائرة، وفي فصل الصيف سوف أبدأ بلعب كرة القدم. هل أنت قادرة على القفز العالي؟ كلا. نظرت إليه وقلت لنفسي إنها لا شك بارعة في كرة القدم. ماذا عنك؟ الهوكي والغولف. لا شك أنك تعرف هذا الشخص الواقف خلفك. نعم. هل تعتقد أنه بإمكانك أن تكون بنفس براعته يوما ما؟ هذا ليس إنجازا سهلا. هذا الفتى اليوم من بين جميع الفتيان الذين التقيت بهم كان لديه أفضل سلوك وأخلاقه كانت حميدة. إذن سألته عن حاله فقال أنا بحال جيدة يا سيدي. ماذا عنك؟ هل أنت بارع في الجولف؟ نعم. ماذا عن نسبتك؟ 15. هذا الرجل يبلغ من العمر 90 عاما. هل تعتقد أنك قادر على هزيمته؟ كلا. أنا سأراهن على فوز جارت. بالإضافة إلى ذلك فهو لا يمارس الألاعيب ولا يخاف. لا شك أن اللياقة البدنية تساعد في ذلك أيضا. نعم. هذا المكتب هو مكتب تاريخي، وأنا بإمكاني أن أقوم ب50 تمرين سواعد على هذا المكتب. هذا أمر مهم. عليك أن تطور لياقتك البدنية لكي تتمكن من الانضمام إلى الجيش ولكي تعبر عن حبك لبلادك. إذن سنخرج، سنلقي التحية على الرياضيين. لدينا رياضيون صغار في السن ولدينا رياضيون محترفون. شكرا جزيلا لكم. وبرايسن شكرا جزيلا لك، أنت أيضا شاركت في هذه المبادرة بعد أن قرر بايدن وأوباما أن هذا الاختبار لم يكن اختبارا مهما وكانوا مخطئين للغاية. شكرا جزيلا لكم.
1: Thank you, everybody.
5: إذن كان ذلك أو كان ذلك مؤتمرا صحفيا وكلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من البيت الأبيض. قال فيها ترامب بأن إيران تعلم ما الذي يجب فعله. قال بأن إيران تريد أن تبرم اتفاقا وبأن الولايات المتحدة لديها سيطرة مطلقة وبأن الحصار البحري على إيران رائع كما وصفه الرئيس الأمريكي دونالد

0: ترامب، قال بأن إيران تريد صفقة لكنها تمارس اللعيب وتحاول النجاة الآن كما قال ترامب. أشار أيضا إلى الكثير في هذه الكلمة سوف نتناوله في هذه التغطية المستمرة. مستمرون معكم إذن في هذه التغطية من قناة الجزيرة لآخر التطورات والأخبار المتلاحقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عملية بحرية لإخراج السفن من مضيق هرمز. وفي آخر التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اقتصاد إيران ينهار نتيجة العقوبات والإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة ضدها. وقال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أن مشروع الحرية مستمر وأن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز. بدوره قال البيت الأبيض أن مشروع الحرية سيعمل على سحق التهديد الإيراني وإعادة التجارة العالمية عبر مضيق هرمز. وفي إيران، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز. على صعيد متصل، قال وزير الخارجية الباكستاني أن المشاورات مستمرة لإنهاء الصراع وأن هناك أملا بالنجاح في إنهائه بدعم عواصم عدة. في التطورات في جنوب لبنان، واصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على بلدات ومناطق عدة. كما ذكر الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق في وقت سابق مسيرة سقطت قرب قواته بجنوب لبنان دون إصابات، بينما أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدف فيها آليات وجنودا إسرائيليين في مناطق عدة. سياسيا، قال الرئيس اللبناني أنه آن الأوان ليستلم الجيش مهامه كاملة وأنه يجب على الجميع الالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية. معنا الآن من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومعنا كذلك من طهران مراسل الجزيرة عامر اللافي. إذن وجد، نبدأ بما جاء على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا التجمع الأخير في البيت الأبيض وفيما يتعلق بإيران والعملية الأمريكية في مضيق هرمز.
1: يعني أشاد اليوم الرئيس ترامب إيمان بالحصار على السفن الإيرانية وقال إنه مطبق على إيران كما الفولاذ، وذلك كناية عن شدة صلابته وإحكامه وفق ما قال الرئيس الأمريكي. وكذلك أكد بأن الاقتصاد الإيراني ينهار بسبب العقوبات الأمريكية. هذه هي سياسة أقصى قدر من العقوبات ضمن عملية الغضب الاقتصادي التي تشنها الولايات المتحدة منذ عدة أسابيع حقيقة. الرئيس ترامب قال أيضا بأن الإيرانيين يمارسون الألعاب لكنهم في نهاية المطاف يريدون إبرام اتفاق، وحقيقة هذا الاتفاق حتى الآن يراوح مكانه مع تمسك الولايات المتحدة بمطالبها وما تصفها بالخطوط الحمراء كالاستلام اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، وكذلك تمسك الجانب الإيراني برفضه تسليم هذا اليورانيوم للولايات المتحدة. الرئيس ترامب أشار إلى ارتفاع أسعار النفط وقال إنه ارتفاع طفيف مقارنة بتوقعاته قبل بدء هذه الحرب، وأنه كان يتوقع أن يصعد سعر برميل النفط إلى 200 أو حتى 300 دولار، لكن اليوم المستوى الذي هي فيه أسعار برميل النفط هو ثمن زهيد مقابل ما سيحصل عليه العالم لاحقا من إيران لا تملك سلاح نووي بحسب قول الرئيس الأمريكي. وبحسب موقع لأكسيوس، كان قد تناول عملية مشروع الحرية وهو ما سماه الأمريكيون أو تسمية أطلقها الأمريكيون على عملية تسيير السفن التجارية عبر مضيق هرمز بمساعدة القوات الأمريكية. أمس وفق ما قال وزير الحرب الأمريكي، تم إدخال وعبور سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبر مضيق هرمز بمساعدة مدمرتين وبغطاء جوي من القوات الأمريكية. وأكد قائد الأركان المشتركة بأن هناك نحو 100 طائرة مقاتلة ومروحية تحرس هذه العملية أو مشروع الحرية وتوفر غطاء جويا لهذا العبور. قلل وزير الحرب وكذلك رئيس هيئة الأركان المشتركة من أهمية الاشتباكات والهجمات التي شنتها إيران على هاتين السفينتين وعلى المدمرتين.

0: بين الأمريكيتين وأيضا على ميناء الفجيرة. وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة إن هذه الهجمات لا ترقى إلى مستوى كسر أو إنهاء وقف إطلاق النار، وبأنها لا ترقى إلى مستوى أو إلى العتبة التي تستوجب على الولايات المتحدة استئناف العمليات العسكرية الكبرى. واضح بأن الولايات المتحدة تريد أن تخفف من حالة الاختناق الحاصلة عند مضيق هرمز في بحر العرب، وذلك عبر فتح مسار بحري لهذه السفن التجارية من خلال عملية مشروع الحرية. وزير الحرب الأمريكي قال أن هناك 1500 سفينة تجارية عالقة في تلك المنطقة بسبب منع إيران لهذه السفن عبور مضيق هرمز. الإدارة الأمريكية حاليا تقوم بهذا الجهد لوحدها، ولكنها أيضا ناشدت اليوم عبر البنتاغون دول العالم، وتحديدا سمى وزير الحرب كوريا الجنوبية واليابان وأوروبا بالانضمام إلى هذا الجهد، جهد مشروع الحرية لضمان حرية الملاحة عبر المضيق، على اعتبار أن هذه الدول تستخدمه أكثر مما تستخدمه الولايات المتحدة. وأشار موقع أكسيوس إلى أن الإدارة الأمريكية أبلغت إيران بمشروع الحرية وعزمها فتح مسار في مضيق هرمز لهذه السفن يوم الأحد الماضي، وذلك مؤشر على أن إدارة ترامب لا تريد تصعيدا عسكريا مع إيران، فقامت بإخطارها بهذه العملية يوم قبل بدئها. حتى قبل قليل الرئيس ترامب قال إنني لا أريد أن أقتل الناس في إيران لأنهم أناس طيبون، وهذا مؤشر على أن الرئيس ترامب حتى الآن يرفض أن تنفذ الولايات المتحدة عملية عسكرية كبرى وحربا بمفهومها التقليدي والمعروف تاريخيا. إيمان،
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي، كنت معنا من البيت الأبيض في واشنطن. من طهران مراسل جزيرة عامر لافي، لعل أبرز ما في المستجدات هذه اليوم في إيران هي تصريحات رئيس البرلمان قاليباف بأن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز. ما الذي يقصده قاليباف بهذه المعادلة؟ طبيعة وشكل هذه المعادلة وفق الرؤية الإيرانية؟
2: نعم إيمان، ما يقصده محمد باقر قاليباف هو أن السيطرة على مضيق هرمز هي للإيرانيين كما يقول، ويقول بأن الولايات المتحدة بما فعلته من خرق لوقف إطلاق النار ومحاصرة الموانئ الإيرانية هي تضر أمن الملاحة العالمية ونقل الطاقة، ويقول بأن الولايات المتحدة على الرغم من كل هذه التصريحات وكل ما تفعله إلا أن الوضع لديها لا يحتمل، أي هو يلقي الكرة في الملعب الأمريكي. لماذا؟ لأن السيطرة الكاملة كما قلنا، وهو يقصده بالمعادلة، هي أن السيطرة لإيران. إذا أردنا ربما توضيح ما يقصده، ربما يمكن أن نستعين بما نقلته وكالة فارس قبل قليل عن مستوى رفيع في الدولة الإيرانية كما قالت، وهي عبارة كانت عن تحذير للسفن، لشركات الشحن ولشركات التأمين. الوكالة تنقل عن المستوى الرفيع بالقول بأنه على جميع هذه الشركات أن تنتبه، إذا لم تلتزم بالبروتوكولات التي وضعتها إيران فإن إيران غير مسؤولة عن أمن هذه السفن. ما هي هذه البروتوكولات إيمان؟ تقول، وهو طبعا هو تصريح مكرر على لسان العديد من الساسة الإيرانيين ليوضح ما الذي يجب على كل سفينة أن تفعله لكي تمر من المضيق. الإيرانيين يقولون أولا يجب أن تكون هذه السفينة لا تتبع لأي دولة معادية لإيران. الأمر الآخر، يجب أن تأخذ إذنا من السلطات الإيرانية لكي تمر. الأمر الثالث، يجب أن تسلك الطرق التي وضعتها إيران لكي تمر عبر المضيق. إذا لم تلتزم بهذه الأمور فإن إيران كما قلنا غير ملتزمة بحمايتها وغير مسؤولة عن ماذا يمكن أن يجري لها. الأمر الآخر الذي أضافته الوكالة نقلا عن هذا المستوى الرفيع، يقول بأنه ربما إذا حاولتم العبور دون تنسيق مع السلطات الإيرانية قد تحدث حوادث، وهذه الحوادث قد ينتج عنها أضرار، وهذه الأضرار قد تتحول إلى أضرار بيئية. سنعمل على جعلكم، وهنا يخاطب شركات التأمين وشركات الشحن، سنعمل على جعلكم تدفعون تكلفة هذه الأضرار البيئية التي ستتسببون بها. إذن السفن هذه قد تتعرض للاستهداف، قد تتعرض إلى حرائق، حتى هذه الأضرار البيئية ستعمل إيران على أن تجعل هذه الشركات تدفع ثمنها. قرأت هذه التصريحات أو هذه المعلومات أو هذه الأخبار قرأت هنا على أنها هي رسالة مباشرة للولايات المتحدة. تعلمين كثير ما تمت مناقشة هذه النقطة تحديدا، إيران تسيطر على مضيق هرمز ليس فقط لأنها تسيطر عسكريا، حتى يقولون في كثير من التصريحات هنا والمراقبين وسائل الإعلام لو تمكنت الولايات المتحدة حتى من السيطرة عسكريا لن تجرؤ شركات الشحن وشركات التأمين على أن تسمح لسفنها بالعبور، لأن الجغرافيا كما يقولون لصالح إيران، وبأدوات بسيطة كمسيرات بسيطة أو أسلحة تحمل على الكتف يمكن أن تكون أن يكون أمن هذه السفن معرض للخطر، وبالتالي لن تجرؤ هذه السفن على العبور. اليوم هناك أيضا نقلت وسائل الإعلام الإيرانية بخصوص ما تحدثت عنه الولايات المتحدة أنها تمكنت من جعل سفينتين تجاريتين أمريكيتين تعبران عبر مضيق هرمز، وهي تنفي هذه المعلومات نفيا قاطعا وتقول بأن المحاولة جرت هي لجعل هاتين السفينتين تعبران من الحدود الجنوبية أو من الطرف الجنوبي للمضيق أي من الجانب العماني. وتقول الوكالة نقلا عن مسؤولين إيرانيين هاتان السفينتان عالقتان الآن على السواحل الجنوبية للمضيق، لأن هذه السواحل هي سواحل ليست عميقة مليئة بالصخور، والآن السفن عالقة لا تستطيع الحركة، وبالتالي تريد إيران أن تؤكد بأن السيطرة الكاملة هي لإيران على عبور المضيق.
1: شكرا لك عمر لافي مراسل الجزيرة كنت معنا من طهران لمناقشة كل هذه التطورات. إذن مشاهدين معنا هنا في الاستوديو نيجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، معنا أيضا هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، ودكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، ومعنا كذلك الدكتور فيصل أبو صليب أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك هيام ونبدأ بهذه التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي أشار فيها إلى هذا الحصار الذي يطبق على إيران كالفولاذ كما قال في مضيق هرمز. رغم ذلك قال بأن إيران تريد إبرام صفقة أو اتفاق رغم كل ألاعيبها. برأيك إن استطعنا وضع عنوان لهذه المرحلة التي تراوح فيها أو يعني يراوح فيها هذا الصراع الإيراني الأمريكي، ما العنوان المناسب؟
3: أعتقد أنه عنوان الدبلوماسية بالواسطة النار تحت النار، لأن الرئيس أوضح تماما أن هذا الحصار موجود ليبقى حتى يراجع الحرس الثوري سلوكه. ورأينا بعض المؤشرات الجيدة، ليست عميقة بما فيه الكفاية ولا تصل إلى طلب المنشود، لكنهم يراجعون موقفهم، هم منخرطون مع باكستان ويحاولون انخراطهم مع الصين، هذا أمر جيد. لو أن الحرس الثوري جاء إلى مائدة التفاوض بعرض جاد وبجدية في التفاوض، أعتقد أن الرئيس منفتح على ذلك. وإذا كان يريد استخدام القوة العسكرية واستخدم لكان استخدمها، لديه خيارات لكن لم يمارسها، هو يريد أن يكون خيار الدبلوماسية هو المتاح. هل هو مستعد للقوة؟ نعم هو سيفعل ذلك. أعتقد أنه بعث برسالتين إلى الحرس الثوري، إذا أمرتم أن تلعبوا اللعبة الدبلوماسية سنلعب دبلوماسية، إذا أردتم اللعبة العسكرية سنلعب اللعبة العسكرية. إذن الكرة في ملعب الحرس الثوري في رأيي.
1: هل فعلا سيد محمد الشرقاوي الكرة في ملعب الحرس الثوري في إيران مع كل ما يرسله الرئيس ترامب من رسائل أشارت إليها هيام؟
4: لا يمكن اختزال أرجحية الموقف الاستراتيجي لا لصالح الجانب الإيراني ولا لصالح الجانب الأمريكي، بمعنى نحن أمام صراع يزداد في التعقيد ولا يقترب من تبسيط المواقف، حتى يمكن أن ينتقل من مرحلة صراع إلى مرحلة البحث عن تسوية. مقولة الدبلوماسية عن طريق النار أو عن طريق القوة هذه مقولة غير صحيحة. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نضع طرفي صراع يستخدمان القوة ويعتدان بما لديهما من قوة على أساس أن طرفا ما سيخضع للطرف الآخر. أعتقد من يقول بهذه المقولة كمن يردد مقولة المؤرخ الإغريقي قديما تسايدوس أن للقوي أن يفرض ما يريد وعلى الضعيف أن يتحمل ما يستطيع. وأرى أن هذه القراءة الواقعية والواقعية السياسية لا تنطبق الآن على حرب إيران. أيضا معضلة أخرى أن حتى هذه اللحظة ونحن في اليوم 67 من كل هذا المد والجزر وتقلب التكتيكات والثنائية الحرب والمفاوضات، لازلنا لم نبرح بعد مرحلة إدارة الصراع ولم نصل بعد إلى تسوية أو على الأقل إلى مسح حقيقي لتسوية هذا الصراع.
1: ولماذا برأيك؟
4: لأن القراءتان سواء في البيت الأبيض أو في طهران تعولان كل منهما على أساس أن المعادلة الصفرية. ترامب يعتقد أن لديه القوة لأن الخيار العسكري لصالحه، ولكن هل يستطيع تطبيقه في أرض الواقع؟ هذه مسألة يعني تحسب لها الحسابات الانتخابية وحسابات إزهاق الأرواح الأمريكية وما إلى ذلك. إذن حتى هذا الخيار نظريا ممكن، واقعيا غير ممكن. في المقابل الإيرانيون يعتقدون أن الجغرافيا السياسية أن لديهم إطلالة على مضيق هرمز ولديهم قدرة على التحكم في حركة الملاحة البحرية وحركة ناقلات النفط. يعتقدون أن لديهم أيضا قوة موازية، لا نسميها بالضرورة القوة المطلقة ولكنها قوة نسبية تؤثر على هذا المد والجزر. إذن تكتيكات تتغير، وكنا في اليوم الأول نتحدث عن حرب عسكرية في الأيام الأربعة الأولى، انتقلت إلى حرب اقتصادية. الآن هي حرب تفقد هويتها الحقيقية، يصعب الآن بمعنى أنها اختزلت إيرانيا وأمريكيا وحتى خليجيا، اختزلت في أنها أزمة مضيق هرمز أكثر من القراءة الأصلية أنها الحرب العسكرية الإسرائيلية الأمريكية الإيرانية.
1: سيد فيصل، إذن الحرب لا هي عسكرية ولا اقتصادية، وإنما اختزلت أو فقدت هويتها وبوصلتها كما يقول السيد محمد الشرقاوي. ما الذي يمكن أن يحدد هذه الهوية من جديد؟
5: أنا برأيي بأن النظام الإيراني يحاول استغلال الميزة الجغرافية لإحكام إغلاق مضيق هرمز وبالتالي تحقيق الضرر الجماعي على المنطقة. لكن على الجانب الآخر الولايات المتحدة تملك ميزة عسكرية، تملك التفوق العسكري الجوي وتملك الإمدادات العسكرية والتفوق العسكري. نقطة أخرى أيضا أنا برأيي بأنها يمكن أن تحدد مسار الصراع خلال الأيام المقبلة، وهو لا شك بأنه ملف معقد، أقصد ملف مضيق هرمز، وهو المتعلق بالدور الصيني. زيارة وزير الخارجية العراقي أو عراقجي وزير الخارجية الإيراني عراقجي إلى الصين، هذه لا يمكن تغافلها. يعني هي مهمة ومهمة جدا فيما يتعلق بالدور الصيني، خصوصا أنه يتزامن مع أخبار عن نية أمريكية بالتنسيق مع دول الخليج العربية لتقديم مسودة مشروع إلى مجلس الأمن يتعلق بتدويل مضيق هرمز أو تفعيل ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا ما يتعلق بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. أنا برأيي بأن الدور الصيني خلال الأيام المقبلة يمكن أن يكون ضاغطا على النظام الإيراني، بمعنى أنه يمكن أن يضغط على النظام الإيراني بالتصويت في مجلس الأمن، بالتصويت إما بالامتناع عن التصويت بمعنى تمرير هذا القرار، لأن إغلاق مضيق هرمز بهذه الصورة لا يضر فقط الاقتصاد الأمريكي ولا اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي،
1: لكن الصين يعني حليف لإيران،
5: إنما أيضا يضر الاقتصاد الصيني هذا الإغلاق واستمرار الأزمة دون حل. لا ننسى أيضا بأن الصين تتوجس خيفة من استمرار الوجود العسكري الأمريكي في مضيق هرمز. هذه المنطقة جغرافيا قريبة من مضيق ملقا في إندونيسيا وماليزيا، وقريبة من مفتاح الدخول إلى بحر الصين الجنوبي. لذلك الصين مهتمة جدا في إنهاء هذا الملف والعودة إلى المباحثات والوصول إلى تسوية سياسية.
1: نيجار، إلى أي مدى تعول إيران على دور صيني إلى جانبها وليس مع الولايات المتحدة، أو ما يجري الآن في مجلس الأمن من يعني تمرير مشروع قرار يستخدم الفصل السابع؟
3: إيران تحاول أقصى جهدها لأن الصين هي حليف لإيران وكذلك روسيا. طبعا العلاقة ليست نفس علاقة إسرائيل بالولايات المتحدة بحيث تحظى بدعم كامل حتى إذا ما شنت حرب إبادة بالتمويل وبالتسليح وباستخدام حق النقض الفيتو، لكنها شراكة استراتيجية تركز على الاقتصاد مع الصين ومع روسيا على الجانب الدفاعي والعسكري، وإيران تتطلع إلى هذه القوى في الشرق لتساعدها في عملية إنهاء الحرب. المسار الدبلوماسي ما زال أمامه فرصة ضيقة لأن الرئيس ترامب يحاول انتزاع ورقة مضيق هرمز من معادلة الصراع، ويفعل ذلك بالقوة من جانب واحد، ويفعل ذلك بالقوة ويسميه عملية إنسانية وما إلى ذلك. لا يهم من وجهة نظر إيران، هذا خرق لوقف اطلاق النار الذي كان فوضويا والآن زاد فوضية، وإيران تعتبره خرقا. ربما هناك احتمال أن يكون هناك تصعيد عسكري إلى مستوى أعلى أيضا، وما نسمعه من رئيس ترامب ووزير دفاعه يوحي باستخدام المزيد من القوة لجعل إيران تستسلم، وإيران عليها أن تكون ذكية و تتحلى بالذكاء. من وجهة نظر إيران هم يرون أن الموقف الأمريكي ما زال على حاله، هو يريد لأمريكا أن تكون الرابح المطلق وإيران الخاسر المطلق، لكن لا أحد من الطرفين سيكون الرابح المطلق ولا الخاسر المطلق. أفضل وسيلة للخروج من هذه الأزمة كما يرى حلفاء للطرفين والقوى الأوروبية وغيرها التي قالت إن أفضل حل للخروج من الأزمة هو حل دبلوماسي على ما اتفاض على أساس الأخذ والعطاء، ولا تتوقع الاستسلام الكامل من الطرف الآخر.
1: هويام، ما الذي تريده الولايات المتحدة أو يريده ترامب الآن في ضوء يعني تضارب هذه أو تناقض هذه الروايات الآن فيما يجري في مضيق هرمز؟ وهو يعرف بأن لا تنازل ولا تراجع إيراني فيما يتعلق بهذه الورقة التي تعتبرها إيران الورقة الأقوى في يدها.
6: Which is Strait of Hormuz؟
1: نعم.
3: والتي هي مضيق هرمز. سأجيب على السؤال، لكن أريد أن أوضح أن عندما أنا قلت دبلوماسية بالنار وليس دبلوماسية بالقوة، الدبلوماسية هو ما أعنيه هو ليس ضعيف يملي على قوي يملي على الضعيف، بل قوي يملي خيارات. بالنسبة لمضيق هرمز يجب أن ننظر إلى ما يريد أن يفعله ترامب، وهو ضمن استراتيجية الولايات المتحدة مصلحتها. وإذا كان هذا الأمر هو من المصلحة القومية لأمريكا بغض النظر من هو الرئيس في البيت الأبيض أو لا، الرئيس ترامب سواء كان هو أو بايدن أو غير عليهم أن يقوم بهذه المهمة. من منظور المجتمع الدولي هل يمكن أن تتخيل وضعا أن كل بلد يطل على مضيق يقرر عسكرته ويملي على الآخرين كيف يمر ولا يمر لتحقيق أهداف اقتصادية وسياسية؟ هذا ما لن يكون. ما لدينا منذ الحرب العالمية الثانية وضع قائم على أساس حرية الملاحة والسماح بالبضائع لتتدفق بين القارات. فإذا قامت دولة ما بعسكرة المضائق وأخذ العالم رهين، هذا مستحيل.
1: عندما تتحدثين عن حرية الملاحة، ما هل معنى ذلك بأن الولايات المتحدة على استعداد أيضا لأن تفك حصارها على الموانئ الإيرانية فيما لو يعني كانت هناك حرية ملاحة في المضيق؟
3: أعتقد أن الرئيس لديه استراتيجية، وهو واضح أنه لا يوضح هذه الاستراتيجية وعليه أن يفعل ذلك بصراحة. تذكروا أن ملاحقة موانئ إيران هو أداة هو يمارسها. لا أعتقد أنه أو أن هذا الحصار أو فرض عقوبات على الموانئ اللي هو يريد في عمل ذلك. هو يحاول خلق بيئة ضغط أعلى حيث الحرس الثوري يفهم أنه جاد ومن الأفضل المجيء إلى التفاوض والدخول في مفاوضات حقيقية بدلا من اللجوء إلى الخيار العسكري، لأن لديه كلا الخيارين متاحان.
1: أستاذ محمد الشرقاوي، ما هي فرص تمرير مشروع القرار الأمريكي

0: في مجلس الأمن، وإلى أي مدى يمكن أن يساهم في تهدئة أو تصعيد الوضع مع إيران؟
1: قد تكون هناك جهود دبلوماسية حثيثة، خاصة وأننا الآن وصلنا إلى مرحلة محاولة تدويل أزمة هرمز، وأيضا إضفاء الطابع الإنساني كما قال ترامب قبل يومين، لفتة إنسانية، تحرير 20,000 من البحارة العالقين على متن 2,000 من هذه الناقلات. لا شك أن هذا البعد قد يجد بعض الصدى داخل مجلس الأمن، ولكن أيضا علينا أن نستحضر عنصرا مهما قد تجاريه بريطانيا، قد تجاريه فرنسا، بعض الدول المؤيدة، لكن ينبغي أن ندقق العدسة. الموقف الصيني والموقف الروسي قد لا يذهبان في هذا الاتجاه، لأن لهما أيضا حسابات بمعنى آخر.
0: رغم أن يعني الموقف الصيني هو متضرر أيضا،
1: ليس بنفس الحدة، لأن وإن كان هناك اعتماد الصين بنسبة 95% على صادرات النفط الخليجية، إلا أن إيران تسمح للسفن المتجهة إلى الصين وإلى الهند، إذن هناك انتقائية في الحصار الإيراني على حركة السفن، بمعنى هي كما يعني تعودنا منذ أكثر من شهرين تقول وتؤكد طهران أنها لا تسمح بمرور السفن التابعة للدول غير الصديقة. أعتقد أن الصين، إذا أرى أن على مستوى الأمم المتحدة لا يمكن أن نرفع سقف التوقعات، لكن هناك الآن تحرك أراه من خلال اهتمام الإيرانيين بالتواصل المباشر مع بكين، وهناك أيضا الزيارة المرتقبة للرئيس ترامب في 13 من هذا الشهر إلى بكين. إذن يمكن التعويل من الناحية الفعلية على الدور الصيني على أساس أن يضفي بعض المرونة على الموقف الإيراني من ناحية، وأيضا أن يكون بمثابة الوسيط
0: أو أشار إليها بالضبط. أيضا سيد
1: بالضبط
0: فيصل،
1: يعني يمكن أن يعني الأمل المتبقي حاليا ليس في نيويورك وإنما في بيجين. لكن أود أن أعود إلى نقطة أثيرت قبل قليل
0: سريعا،
1: من يدافع عن أن ترامب لديه استراتيجية؟ أعتقد هذا غير دقيق. إذا لاحظنا خطابات ترامب، وخاصة إذا تابعنا الجلسة الشهيرة لوزير الحرب، هناك تعثر وارتباك واضح لدى حكومة ترامب في تفسير الغاية النهائية، ولاحظنا أن الأهداف تغيرت من إسقاط النظام إلى هرمز إلى إلى إلى الحصار البحري. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، قضية الفرق بين دبلوماسية النار ودبلوماسية القوة قد تختلفان من الناحية السيميائية، لكن المفهوم يتفق، المفهوم موحد من حيث أن هناك تهديدات وهناك قابلية للردع من قبل الطرف الأقوى.
0: سيد فيصل أبو صليب، يعني ما الذي يمكن أن يكسر الجمود الذي وصل إليه هذا الصراع برأيك الآن في هذه المرحلة؟ وهل ما زال التعويل على طاولة إسلام أباد، أم أنه مع هذا الالتفات إلى الدور الصيني يمكن أن تكون هناك طاولات أخرى أيضا؟
2: التحرك الدولي أنا برأيي بأنه يمكن أن يكون مفتاحا. هناك أطراف كثيرة متضررة من إغلاق مضيق هرمز، لكن لا شك بأن الطرف الأكثر تضررا هو النظام الإيراني لقدرة الولايات المتحدة على فرض الحصار البحري. إذا أردنا المقارنة سريعا بين هذا الحجر البحري الذي تقوم به الولايات المتحدة على إيران اليوم بالحجر البحري الذي قامت به الولايات المتحدة ضد كوبا في عام 62، هناك مقارنة ملفتة. في عام 62 كان الدور السوفيتي بالصواريخ السوفيتية في كوبا، أما اليوم النظام الدولي لا يساعد النظام الإيراني كثيرا، لا يمكن لروسيا تقديم يد العون بالنسبة للنظام الإيراني ولا حتى بالنسبة للصين. قدرة الولايات المتحدة اليوم على إبراز، أنا أتفق مع الدكتور في موضوع إضفاء الطابع الإنساني عبر مشروع الحرية، وأيضا تحدث الرئيس ترامب أمس عن دور كوريا الجنوبية مثلا في التحرك بأن يكون هناك تدويل لهذه المسألة. هذا التحرك الدولي عن طريق مجلس الأمن، حتى على فكرة لو لم يصدر قرار من مجلس الأمن، إنما مجرد الضغط الدولي على النظام الإيراني عبر الحلفاء الاستراتيجيين في مقدمتهم الصين، يمكن أن يؤدي إلى النظام الإيراني أن يقوم بتقديم مزيد من التنازلات في المباحثات القادمة.
0: سيدة نيجار، يعني في ما هي التنازلات أو في أي إطار يمكن أن تقدم إيران في هذه المرحلة التنازلات فيما لو بالفعل ازداد عليها هذا الضغط الدولي؟
3: أعتقد أن الإيرانيين هم بالطبع لم يريدوا هذه الحرب. تذكروا أن هذه الحرب العدوانية هي حرب غير قانونية جاءت إليهم وهم يريدون أنهاءها. وفي الذهن الإيراني هذه حرب استمرار للحرب السابقة في يونيو حيث كان في مفاوضات ثم جاءت الحرب. ثم إسرائيل أقنعت الرئيس ترامب بأننا نتدخل.

0: خروج من هذه الحرب، لكن يريدون أن يضمن أنها لن تعود إليهم. هم مستعدون لخوضها لفترة طويلة كحرب استنزاف أو حتى تصعيدها، لكن لا ينتهوا إلى وقف اطلاق النار مؤقت، بل يريدون نهاية كاملة أبدية ليستفيدوا اقتصاديا وأن يكون هناك سلام، بدلا من خطوات تأتي خطوة بخطوة بالتسهيل الأمور ورفع العقوبات. إذا هناك عدة مكونات لماذا هم باتوا يتطلعون شرقا إلى الصين وروسيا لإضفاء وزن على هذه المعادلة، لأن الإيرانيين فقدوا الثقة بالنظام الدولي وبآليات العمل الدولي. ربما الصين التي كان لها نجاح في تطبيع العلاقة بين إيران والسعودية وأيضا بالتحرك نحو السلام أكثر والرخاء الاقتصادي، على خلاف الولايات المتحدة التي تعيث في المنطقة فوضى وحروب مستمرة. إذا أيضا مع روسيا بإمكان إيران أن تشعر بثقة أكثر من خلال وزنها، وإضافة إلى دور باكستان كوسيط. طبعا
1: نيجار مرتضوي كبير الباحثين في مركز السياسة الدولية، أشكرك أيضا هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، أيضا دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية عضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، وأشكرك الدكتور فيصل أبو صليب أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت. في خطوة جديدة ضمن سياسة الضغط الاقتصادي المتصاعد على طهران، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية قبل أيام حزمة جديدة من العقوبات استهدفت ما وصفتها بشبكات الظل المصرفية الإيرانية، والتي تتهمها واشنطن بالعمل على تحريك مليارات الدولارات من العملات الأجنبية خارج النظام المالي التقليدي. قراءة في هذه الشبكة المالية في تقريرنا التالي.
2: عزفا على نغمة الغضب الملحمي، ذاك الاسم الذي أطلق على الحرب الحالية، ها هي وزارة الخزانة الأمريكية تطلق اسم عملية الغضب الاقتصادي على حزمة عقوبات جديدة تستهدف 3 شركات صرافة إيرانية وشبكة من الشخصيات والشركات الواجهة المرتبطة بها، وذلك بهدف تعطيل ما تصفه واشنطن بشرايين التمويل التي تدعم المجهود العسكري الإيراني. القائمة تشمل شركة أوبال للصرافة المرتبطة برجل الأعمال الإيراني بدرام بيروزان، وشركة رادين للصرافة المرتبطة بناصر قاسم إيراد، ثم شركة أرز إيران للصرافة والمرتبطة برجل الأعمال الإيراني إحسان تحيوري. وبحسب بيان الخزانة الأمريكية، فإن شركات الصرافة الإيرانية لا تعمل كوسطاء ماليين عاديين، بل بمثابة جسر بين إيران والنظام المالي العالمي، حيث تؤدي دورا محوريا في منظومة أوسع تعرف باسم بنوك الظل، إذ تسهل سنويا معاملات بمليارات الدولارات، كثير منها مرتبط بعائدات بيع النفط والبتروكيماويات خارج القنوات المصرفية الرسمية. وتقول واشنطن إن أهمية هذه الشبكات زادت مع اعتماد إيران على تسوية جزء كبير من مبيعاتها النفطية باليوان الصيني، ثم استخدام شركات الصرافة لتحويل هذه العائدات إلى عملات أكثر قابلية للاستخدام من جانب الجيش الإيراني وشركاته وحلفائه. وتشير الخزانة الأمريكية إلى أن بعض القائمين على هذه الشبكات استخدموا جنسيات أجنبية لإخفاء الصلات الإيرانية عند تأسيس شركات في الخارج وفتح حسابات مصرفية تسمح بالوصول إلى النظام المالي الدولي. في هذا السياق، كشف تحقيق لوكالة رويترز أن نوبيتكس، أكبر منصة عملات مشفرة في إيران، أسسها شقيقان من عائلة خراز الإيرانية النافذة، منذ 8 سنوات تحولت إلى قناة مالية موازية لربط طهران بالاقتصاد العالمي. ووفق التحقيق، فقد استخدمت المنصة جهات خاضعة للعقوبات بينها البنك المركزي والحرس الثوري لتحويل ملايين الدولارات، لكن الشركة المالكة لنوبيتكس نفت أي صلات حكومية مباشرة. وهكذا، وبالنسبة لإيران، فإن المعركة الاقتصادية لم تعد فقط حول ناقلات النفط أو أسواق الطاقة، بل حول شبكة معقدة من الصرافين والشركات والحسابات العابرة للحدود، وهي شبكة ترى واشنطن أن ضربها قد يكون أداة أكثر فاعلية في إضعاف قدرة طهران على تمويل تسليحها ونفوذها الإقليمي، بعدما عجزت واشنطن بوسائلها التي استخدمتها حتى الآن في تحقيق الأهداف التي أعلنتها منذ بداية الحرب.

0: إذن مشاهدينا ما زلنا معكم في هذه التغطية لآخر التطورات إذن في المنطقة، وهناك خبر عاجل يظهر على شاشتنا حيث أفادت بحرية الحرس الثوري، قالت نجدد تحذيرنا للسفن التي تنوي عبور مضيق هرمز بأن المسار الوحيد الآمن هو الذي حددته إيران، وربما ذلك الموقف جاء بعد المشروع الأمريكي مشروع الحرية الذي فرضته الولايات المتحدة بدءا من يوم الاثنين الماضي، وهو المشروع الذي تقول الولايات المتحدة بأنه دفاعي لكن بدوافع إنسانية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال قبل قليل بأن الولايات المتحدة إذن لديها سيطرة مطلقة والحصار البحري على إيران وصفه بالرائع. قال في هذا الإطار بأن إيران تريد صفقة وتريد إبرام اتفاق لكنها تمارس الألاعيب. الآن انضمت إلينا في أو لا تزال أو لا نزال نتحدث عن أخبار الاقتصاد، حيث نتابع الآن هذه النافذة عن حرب الطاقة يقدمها لنا جلال شهد. إليك جلال.
1: إيمان، في هذه الفقرة الخاصة نركز على حرب الطاقة في المنطقة، حيث نسلط الضوء على التداعيات باستخدام مختلف المؤشرات والأرقام الميدانية والاقتصادية، كما نستعرض أحدث التطورات المتعلقة بتداعيات العملية البحرية التي أعلنها الرئيس الأمريكي لإخراج السفن من مضيق هرمز. معنا في الاستوديو الأستاذ بشار الحلبي محلل أسواق الطاقة، مرحبا بك أستاذ بشار. لكن قبل النقاش نستعرض أحدث التطورات في هذه التغطية المستمرة لحرب الطاقة. فقد حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا غورجيفا بأن الاقتصاد العالمي يواجه تداعيات أسوأ بكثير إذا امتدت الحرب حتى العام المقبل، وبلغت أسعار النفط 125 دولارا للبرميل. أمريكيا، أظهرت بيانات رابطة السيارات ارتفاع سعر جالون البنزين لأعلى مستوى في 4 أعوام، مسجلا نحو 4.5 دولارات. وفي العراق، قالت وكالة بلومبرغ إن شركة تسويق النفط الحكومية عرضت خصومات للعقود طويلة الأجل لتحميل النفط من داخل المضيق. وقالت الوكالة إن الخصومات لخام البصرة المتوسط بلغت 33 دولارا للبرميل عن سعر البيع الرسمي لشهر مايو الجاري. الآن نتابع أسعار النفط، لا سيما خام برنت، حاليا منخفض بأكثر من 3%، ويتم تداوله عند 110 دولارات للبرميل، مع ترقب المستثمرين للتطورات في المضيق وما يمكن أن تسفر عنه حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإخراج السفن. نتابع أيضا حركة الناقلات بالبيانات المباشرة في مضيق هرمز، حيث لا تزال حركة الملاحة شبه متوقفة، وتقول واشنطن إن أكثر من 1500 سفينة تجارية تحمل 22 ألف بحار عالقين في المضيق، بينما تحذر طهران من العبور دون الحصول على موافقتها. وفي أخبار عاجلة قبل قليل تابعنا هذه التحذيرات المستمرة من قبل الحرس الثوري، وبأن هناك ممرا آمنا واحدا بحسب الحرس الثوري الإيراني. معنا في الاستوديو إذن السيد بشار الحلبي محلل أسواق النفط والطاقة. سيد بشار، هل يؤثر ما يسميه الرئيس دونالد ترامب مشروع الحرية على أسعار الطاقة عالميا؟
2: جلال، طبعا. أولا، الرئيس الأمريكي أعلن عن مشروع الحرية ليلة الأحد، أي قبل فتح الأسواق ب4 ساعات، أسواق التجارة العالمية. يعني هذا طبعا كان مؤشر على عدة أصعدة. أولا، مؤشر مالي، والأسواق تلقفت ذلك على اعتبار أنه حركة مرور الناقلات من خلال مضيق هرمز، وهذا الإعلان قد يكون تم من خلال محادثات جانبية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وعلى هذا الأساس يوم الاثنين صباحا تراجعت الأسعار بنسبة 3.5%، اعتبار أن هذا هو نوع من الحلحلة السياسية بين الطرفين، إلا أن الاستهدافات التي

0: حصلت يوم أمس من جهة لناقلات يعني نفط بالعموم بالمضيق أو قطع عسكرية بحرية أمريكية أو أيضا لدولة الإمارات. هذه كلها أدت إلى تأزيم في الوضع، والأسواق ترى ذلك على أنه هناك اليوم ما زال الانسداد الدبلوماسي والأمني العسكري أيضا موجود في المضيق، ولذلك هناك حذر كبير. ولكن من جهة أخرى المعلومات تشير إلى أن هناك مجموعة من الناقلات، إن كان ناقلات نفط أو إن كان ناقلات مستوعبات، قطعت مرت من خلال المضيق بمرافقة عسكرية أمريكية، وهذا أثر طبعا إلى حد ما الأسعار، ولذلك نرى نوعا من انخفاض ولو جزئي في هذه الأسعار بالعموم. إلا أن التصريحات التي خرجت منذ قليل عن الحرس الثوري الإيراني أعتقد أنها ستعيد يعني تأزيم وتعقيد المشهد، والأسواق تتابع كل ذلك وتسعر على هذا الأساس.
1: طيب، كان لفت أن هناك تحذيرات من صندوق النقد بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي على الطلب العالمي، كيف ينعكس هذا؟
0: بطبيعة الحال هذه دوامة مرتبطة ببعضها. أولا ارتفاع الأسعار، أسعار الطاقة بالعموم يؤدي إلى تباطؤ بالنمو، نمو الاقتصادات العالمية، لأن معظم الدول هي مستوردة لهذه للنفط أو للغاز، وارتفاع الأسعار سيزيد من الفاتورة على هذه الدول، سيزيد من الضغط على هذه الاقتصادات، وبذلك سيؤدي إلى تباطؤ في الاقتصاد. وعندما يتباطأ الاقتصاد يتباطأ الطلب على النفط ومشتقات النفط والغاز، لأن الكلفة باتت مرتفعة جدا. لذلك نحن ندخل هذه الدوامة بالعموم. النقطة الأساس اليوم أننا ما زلنا في مرحلة، نقترب من مرحلة فصل الصيف، وفي فصل الصيف يرتفع الطلب بالعموم، لأننا أولا الحاجة إلى التبريد تزيد من الطلب على الطاقة بشكل كبير في مختلف دول العالم من جهة، وأيضا هناك فصل السياحة في قسم كبير من العالم، حيث يزداد الطلب بشكل كبير جدا أيضا على السفر، أي يزداد على الطلب على النفط ومشتقات النفط. لذلك نحن اليوم أمام شهرين أو ثلاثة أشهر بحيث ستستمر الطلب، سيتراجع طبعا ولكن ليس بشكل كبير. المخاوف الأساسية هو على مستويين، أولا استمرار الحرب واستمرار مضيق هرمز للأشهر القادمة، ودخولنا في النصف الثاني من هذا العام، يعني الربع الثالث والرابع، بحيث يتباطأ الطلب على النفط في هذه المرحلة من السنة، وهنا قد يتأثر الاقتصاد العالمي بشكل كبير، وندخل بتراجع كبير أيضا بالنمو وبما يعرف بالستاكفليشن أيضا.
1: قد تواجه الأسواق أيضا ما يعرف بالعجز التجاري في قطاع الطاقة نتيجة لما تفضلت به؟
0: نعم، نحن اليوم الأسواق بالعموم تعاني من نقص كبير في الإمدادات. المضيق ما زال مقفلا، نحن نتكلم عن 9 أسابيع اليوم من قيمة الإمدادات التي كانت تخرج من مضيق هرمز، يمر اليوم يعني قرابة 10% أو أقل منها. التقديرات تقول أن 700 مليون برميل تقريبا يعني ناقص اليوم من الأسواق، لم تخرج، لم تذهب إلى المستهلكين، وسد هذه الفجوة يستغرق وقتا طويلا في حال فتح المضيق اليوم وعادت دول الخليج إضافة إلى إيران لإنتاج كميات أو معدلات ما قبل الحرب. لذلك الفجوة كبيرة، وتعويض هذه الفجوة سيأخذ أكثر من ربما أشهر، ربما نتجه إلى سنة. ومربوط أيضا الموضوع بالقدرة الإنتاجية لدى بعض الدول مثلا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات برفع إنتاجها لمعدلات قياسية من أجل محاولة التعويض بالعموم.
1: العين الآن على الصين، زيارة مرتقبة لوزير الخارجية إلى الصين لدراسة هذا الوضع، وانطلاقا طبعا من تضرر الصين من إقفال مضيق هرمز، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه اقتصاديا وتجاريا في هذا الملف؟
0: الصين هي المشتري الوحيد للنفط الإيراني، ولكن هي أيضا تعتمد بنسبة 80% من وارداتها من النفط على النفط الذي ينتج بدول الخليج. لذلك هي طبعا المتأثر الأكبر من حركة إقفال المضيق، خصوصا أن اقتصادها صناعي بامتياز وهي بحاجة إلى هذه الكميات. صحيح أن لدى الصين احتياطات تجارية واستراتيجية أيضا، ولكن تفضل ألا تستعملهم طالما أن هناك إمدادات في الأسواق بالعموم. لعبت الصين دورا أساسيا ربما بدفع إيران بمرحلة قبل وصول إلى وقف إطلاق نار، قامت بفيتو بمجلس الأمن على قرار كان يطرح من أجل دفع إيران من أجل وقف إطلاق نار. واليوم ربما الصين تلعب دورا بتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وردم هذه لهوة في المسار الدبلوماسي. إيران قدمت مقترحات والولايات المتحدة تقدم مقترحات، ما زال فصل الملف النووي هو الموضوع الشائك، وربما الصين ربما أيضا روسيا يلعبان دورا في ردم هذه لهوة ودفع الطرفين إلى توصل إلى اتفاق.
1: هناك مسودة مشروع قرار أمريكي أمام مجلس الأمن، العين والأنظار على الصين وروسيا. شكرا لك السيد بشار الحلبي المحلل في الأسواق النفط والطاقة. نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: شكرا لك جلال، وننوه أولا إلى هذه الصور مشاهدينا التي بثها حزب الله وقال أنها تظهر استهداف مقاتلي بمسيرة انقضاضية لدبابة ميركافا في بلدة القوزح جنوبية لبنان اليوم في 5 أبريل 2026.

0: معنا الآن في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، ومعنا من إبل السقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني طانيوس. أبدأ معك إذن جوني، ونسأل على آخر المستجدات إن كان في المشهد الميداني أو حتى على المستوى السياسي، وهناك تصريحات لرئيس الجمهورية اليوم فيما يتعلق بدور الجيش، وكذلك إعلانات أو إعلان حزب الله عن سلسلة عمليات أو هجمات تستهدف آليات إسرائيلية. ضعنا في صورة كل ذلك.
1: يمكن القول إيمان أن سلاح الجو الإسرائيلي واصل شن غاراته المختلفة باتجاه مجموعة من البلدات هنا في الجنوب اللبناني، هذا طبعا ما يتعلق بالواقع الميداني. وآخر الغارات التي سجلت كانت باتجاه بلدتي زوتر الشرقية، بالإضافة إلى بلدة حبوش الواقعتين في قضاء النبطية، وبلدة برج قلوي أيضا، بالإضافة إلى غارات أخرى طيلة ساعات هذا اليوم والساعات القليلة الماضية باتجاه مجموعة من البلدات التي تقع في مختلف نطاقات وقطاعات الجنوب اللبناني. والملاحظ أن هناك تركيزا إسرائيليا باتجاهين، باتجاه القطاع الغربي وتحديدا باتجاه بلدة المنصوري ومجد الزون، وهما قريبتان من بلدة البياضة التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، وأيضا باتجاه منطقة النبطية التي تقابل أيضا مناطق تسيطر عليها القوات الإسرائيلية لناحية منطقة جنوب نهر الليطاني. هذا التصعيد الإسرائيلي هو تكملة للتصعيد الذي كنا شاهدناه خلال الأيام القليلة الماضية من خلال سلسلة الغارات المتتالية والعنيفة، والتي أدت خلال الأيام الماضية إلى سقوط شهداء وجرحى وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بياناتها الرسمية. وتترافق هذه الغارات الإسرائيلية مع قصف مدفعي متقطع أيضا باتجاه مجموعة من البلدات التي تقع في الجنوب اللبناني. بالنسبة لعمليات حزب الله، كان عددها مكثفا وربما هو العدد الأكبر منذ بدء هذه الهدنة. استخدم حزب الله كما أعلن في بياناته الأسلحة الصاروخية، القذائف المدفعية، وأيضا أكثر من استخدام المسيرات والمحلقات الانقضاضية، واستهدف آليات إسرائيلية كدبابات الميركافا وجرافات من نوع D9، بالإضافة إلى تجمعات ومراكز للجنود الإسرائيليين. والملاحظ هنا أيضا فيما يتعلق بعمليات حزب الله أنها تركزت باتجاه القطاع الغربي كبلدة البياضة، وأيضا في القطاع الشرقي كان التركيز على محيط بلدة دير سريان. وهناك تحدث حزب الله يوم أمس عن مواجهات مباشرة مع الجيش الإسرائيلي.
0: المقابل شكرا لك. إذن في المقابل نجوان، هناك تصريحات إسرائيلية تدعو إلى الاستعداد على كافة الجبهات، وهناك استمرار أيضا للغارات الإسرائيلية على مناطق وبلدات عدة في الجنوب اللبناني.
2: بالفعل، ويبدو بأن الغارات عنيفة جدا كما ذكر الزميل جوني. قبل قليل بلدية مدينة كريات شموني في الجليل الأعلى في القطاع الشرقي تحديدا وجهت معلومات أو تحذير لسكان هذه المدينة بشأن سماع دوي الانفجارات جراء الغارات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة المقابلة بجنوب لبنان، وقال بأن دوي هذه الانفجارات ناجم عن عمليات للجيش في هذه المنطقة. والحديث في وسائل إعلام إسرائيلية عن غارات عنيفة يشنها سلاح الجو في مناطق مختلفة في الجنوب اللبناني، هي غارات متواصلة وبيانات أيضا متكررة من الجيش الإسرائيلي عن عملياته ومقاطع فيديو عما يوصف بأنه إنجازات للجيش في جنوب لبنان. قبل قليل أصدر الناطق العسكري الإسرائيلي بيانا تحدث فيه عن تلخيص لعدد من العمليات التي قام بها في الأيام الأخيرة الماضية، وقال إن قوات الجيش إلى جانب قوات الهندسة الوحدة المعروفة بوحدة يهلوم نفذت عمليات تفجير لخمسة أنفاق في مواقع مختلفة، وأيضا تم العثور على مئات القطع الأسلحة من صواريخ مضادة للدروع، من قذائف هاون ووسائل قتالية أخرى، وكذلك تم اغتيال أو قتل من قالوا إنهم 250 عنصر عنصرا من حزب الله خلال هذه الفترة، والحديث يدور فقط عن الفترة التي تلت مرحلة الإعلان عن وقف إطلاق النار، أي بعد 16 من نيسان أبريل الماضي. هذه البيانات جاءت أيضا بعد أن كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن بأن الدفاعات الجوية أطلقت صاروخا باتجاه مسيرة في منطقة جنوب لبنان من منطقة القطاع الشرقي تحديدا، وأيضا سقوط مسيرات بالقرب من قوات الجيش العاملة في جنوب لبنان. خلال مراسيم لتولي قائد سلاح الجو الجديد في إسرائيل عمر تيشلر مهامه بعد المنتهية ولايته تومر بار، كانت الخطابات تتركز سواء كان لقائد أركان الجيش الإسرائيلي وكذلك لقائد سلاح الجو الجديد والقديم، أن الجيش مستعد لكل الجبهات لكل الاحتمالات على مستوى دفاع وعلى مستوى هجوم. ولعل أبرز النقاط التي تحدث عنها تومر بار هي أن الجيش طور قدرة خلال الحرب على إيران في هذه الحرب، وهي العمل بشكل مشترك مع الجانب الأمريكي مع السلاح الجو الأمريكي، لكن عليه أيضا أن يعمل بشكل مستقل، بمعنى أن إسرائيل تريد أن تقول إنها جاهزة أيضا لشن هجمات على إيران دون الحاجة لإعلان استئناف القتال من جانب الولايات المتحدة.
0: شكرا جزيلا لك. إذن مراسلة الجزيرة في فلسطين وجد نجوان سبري. تعيش طهران إذن على وقع احتمالات تجدد الحرب في كل لحظة في ظل صعوبة التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، ورغم عودة بعض مناحي الحياة إلى طبيعتها منذ وقف إطلاق النار، فإن أثر الحرب والحصار لا يخفى. مراسلنا محمد البقالي ينقل في هذا التقرير بعضا من مشاهداته في العاصمة الإيرانية.
3: عالقة بين زمنين تمضي الحياة في طهران، بين حرب انتهت وأخرى قد تعود في كل لحظة. تحافظ المدينة على إيقاعها كما لو أن أهلها قد تعلموا العيش تحت التهديد. حتى عندما تبدو الأمور عادية، يعرف كثيرون أن حركة واحدة قد تغير الرقعة كلها، وأن اللعبة لم تنتهي بعد. لكنها المدينة ليست بلا ذاكرة، شواهد الحرب ترى في كل مكان، في وجوه الضحايا وفي أثر الخراب، وفي وعيد بأن غدا المضيق لن يكون أبدا كما الأمس. ذاك غد لم تتضح ملامحه بعد، لكنه لا يرى منفصلا عن أثر الحرب والحصار. أكثر الموظفين في هذه الشركة المتخصصة في تنظيم الأصفار غابوا اليوم، ليس اختيارا، طلب منهم البقاء في بيوتهم، فقد تعطل كل شيء تقريبا مع توقف معظم الرحلات الجوية.
4: تراجع حجم عملنا وهو ما اضطرنا إلى تعليق عمل 90% من موظفينا، وأصبحت الشركة تعمل بنسبة لا تتجاوز 7% من طاقتها المعتادة. وإذا استمرت الأوضاع على هذا النحو، فمن المؤسف أن كثيرا من شركات الطيران والأسفار ستتجه نحو الإفلاس بسبب إغلاق السفارات وانعدام الأعمال وضعف خدمات الإنترنت وغياب الرحلات الخارجية.
3: في الأسواق يظهر الأثر الأسرع للحروب. قد لا تكون الضربة قاسمة، لكنها موجعة. فالحرب لا تترك أثرها في مواقع القصف فحسب، بل أيضا في الأسعار وفيما يشتريه الناس.
5: خلال الحرب تراجعت المبيعات، ورغم ذلك أنا بقيت هنا، لم أغادر المحل. الناس يشترون كل حسب وضعه، ليسوا على حال واحد.
3: الضرر لا يصيب الجميع بالطريقة نفسها، وأكثر المتضررين هم من ارتبط عملهم بشبكة الانترنت. صدفة التقينا جاروسي، وقد كان حريصا على أن يبثنا شكواه بسبب قطع الانترنت الدولي في إيران.
5: زوجتي تعمل في بيع الذهب وكانت تستعمل إنستغرام في الترويج والبيع. الآن هي عاطلة عن العمل بسبب الإنترنت الدولي المقطوع.
3: هكذا تلتقي القضايا الكبرى بتفاصيل المعيش اليومي، والناس يقيسون كل ذلك بلغة أبسط: كم خسروا وكم ارتفعت الكلفة.
6: لنجري مقارنة بسيطة، قبل الحرب كان يمكن شراء 30 بيضة ب 500 ألف تومان، السعر ارتفع الآن إلى 650 ألفا، أي بزيادة قدرها 30%. هذه الزيادة تنطبق أيضا على عدد من المواد الأساسية الأخرى مثل الجبن والأسماك المجففة.
3: يزداد المشهد تعقيدا كلما طال الحصار البحري، فالعملة ليست في أفضل حالاتها بعد أن سجلت تراجعات منذ بداية الحرب. لكن رغم تأثر الأوضاع الاقتصادية، يقول كثيرون ليس هذا وقت الشكوى. ميثم ناشط معروف، طالما وجه سهام نقده إلى الحكومة زمن السلم. هذه بعض من منشوراته ما زالت محفوظة. الآن وقد قامت الحرب اختلف الأمر.
7: أنا شخص ينتقد الحكومة كثيرا، ولكن الحرب شكلت منعطفة. الآن الأولوية هي للدفاع عن الوطن، يجب أن تكون مواقف الجميع ضد الحرب، فهذا بلدنا.
3: قد يكون هذا جزءا من المشهد. في أجزائه الأخرى مجتمع متنوع بهواجس مختلفة وخيارات متباينة لا يمكن حشره في بوتقة واحدة. هي طهران أكثر تعقيدا من إيقاع منفرد. محمد البقالي، الجزيرة، طهران.
0: ننوى مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة الخاصة بمضيق هرمز ووضع مضيق هرمز، حيث أفادت بحرية الحرس الثوري الإيراني بأن أي تحويل للسفن إلى مسارات أخرى في مضيق هرمز هو غير آمن وسيواجه رداً، بل يواجه رداً حازماً من قواتنا. بحرية الحرس الثوري تقول أيضاً: نجدد تحذيرنا للسفن التي تنوي عبور مضيق هرمز بأن المسار الوحيد الآمن هو الذي حددته إيران. فيما يتعلق أيضا في حرية الملاحة، هناك تصريحات وخبر عاجل على لسان وزير الخارجية الألماني يقول: مستعدون لتحمل المسؤولية في حماية الملاحة بمضيق هرمز بعد انتهاء الحرب. القيادة المركزية الأمريكية كانت أيضا قالت: نمتلك قدرات مركزة في مضيق هرمز لتوفير مظلة دفاعية لقواتنا وحماية حرية الملاحة. رأس الساعة مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية من قناة الجزيرة لآخر التطورات والأخبار المتلاحقة. بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عملية بحرية لإخراج السفن من مضيق هرمز، وفي آخر التطورات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اقتصاد إيران ينهار نتيجة العقوبات والإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة ضدها. وقال وزير الحرب الأمريكي بات هيكسيث إن مشروع الحرية مستمر وإن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز. بدوره قال البيت الأبيض إن مشروع الحرية سيعمل على سحق التهديد الإيراني وإعادة التجارة العالمية عبر مضيق هرمز. إلى ذلك جددت بحرية الحرس الثوري تحذيرها للسفن التي تنوي عبور مضيق هرمز، مضيفة أن المسار الوحيد الآمن هو الذي حددته إيران. وفي إيران قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، قال إن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز. على صعيد متصل قال وزير الخارجية الباكستاني إن المشاورات مستمرة لإنهاء الصراع وأن هناك أملا بالنجاح في إنهائه بدعم عواصم عدة. بدورها دعت القيادة العسكرية الباكستانية إلى ضبط النفس للمساعدة في تهدئة التوترات المتصاعدة. وفي التطورات في جنوب لبنان، واصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على بلدات ومناطق عدة. كما ذكر الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق في وقت سابق مسيرة سقطت قرب قواته بجنوب لبنان دون إصابات، في حين أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدف فيها آليات وجنودا إسرائيليين في مناطق عدة. سياسيا، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه آن الأوان ليتسلم الجيش مهامه كاملة، وأنه يجب على الجميع الالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية. كما رحب عون برغبة فرنسا ودول أوروبية أخرى في إبقاء قوات بالجنوب بعد انسحاب اليونيفيل. معنا الآن من تامبا في فلوريدا النقيب تيم هوكنز المتحدث باسم القيادة الأمريكية للقوات الأمريكية. أهلا بك نقيب هوكنز. لنبدأ أولا بمشروع الحرية، مشروع الولايات المتحدة في مضيق هرمز، والذي وصفته الولايات المتحدة بالدفاعي بأهداف إنسانية. الهدف من هذا المشروع هل هو إخراج السفن العالقة من هذا المضيق، أم هو فتح الملاحة البحرية في كلا الاتجاهين؟
8: بادئة لبدء، شكرا جزيلا على الاستضافة. لقد أعلنا للتو دعمنا لمشروع الحرية الذي أعلنه الرئيس يوم الأحد، وهو قد صمم من أجل إعادة حرية الملاحة والتدفق في مضيق هرمز، حرية الملاحة بما يتيح للسفن التجارية أن تعبر المضيق من أجل دعم الاقتصاد الإقليمي والعالمي.
0: لكن الهدف من هذا المشروع يعني دعم الولايات المتحدة فيما يتعلق بإخراج هذه السفن العالقة، أم يعني البقاء في المنطقة؟ هل هو مشروع مؤقت أم هو طويل الأمد في هذه الاستراتيجية الأمريكية؟
8: مشروع الحرية هو عملية دفاعية، هي دفاعية بطبيعتها، وهي محددة وكذلك مؤقتة. يمكن أن نفكر فيه من منظور ثلاث خطوات. الخطوة الأولى هو أن نرسم مساراً آمناً للسفن من أجل أن تعبر المضيق، ومن ثم نقدم مظلة دفاعية تغطي وتؤمن هذا المسار. والآن نحن نعمل مع مجال السفن من أجل إعادة الثقة ولكي نشجعها على العبور بهذا المسار الذي أتحناه والذي نستمر بحمايته.
0: كان هناك يعني موقف قبل قليل من الحرس الثوري الإيراني يقولون بأن المسار الآمن الوحيد هو الذي حددته إيران. كيف تردون أولا على هذا الموقف وهذه التصريحات من الحرس الثوري الإيراني فيما يتعلق بهذا المسار الآمن؟
8: أريد أن أوضح لو سمحتم أن هناك مسار آمن عبر مضيق هرمز قد مدته الولايات المتحدة ووضعت فوقه مظلة دفاعية لتأمينه. لقد أثبتنا

0: أنه آمن وأنه يمكن للسفن أن تعبره. وقد مرت سفينتان أمريكيتان أو تحملان العلم الأمريكي، وهناك سفن أخرى مهتمة بعبوره، ونستمر بحماية وحداتنا والسفن التجارية التي تسعى إلى العبور عبر هذا المسار.
1: كما تقول، بما أنه آمن وتحت مظلة دفاعية، ما هو تقييمكم لهذا المشروع حتى الآن؟ وقد بدأ أمس الاثنين، وتقول بأنه تم مرور سفينتين أمريكيتين.
0: حتى الآن لقد وردتنا ردود إيجابية من قبل السفن وشركات السفن وشركة التأمين التي تعاملنا معها حتى الآن. مشروع الحرية قد بدأ لتوه، وبالتالي سيستغرق بناء هذه الثقة بعض الوقت، لكننا سنستمر بالعمل مع قطاع تشغيل السفن من أجل إتاحة هذه الفرصة لكل السفن لتعبر المضيق. هناك مئات السفن في الخليج موجودة حاليا، وهي تحمل أعلام أكثر من 80 دولة، وهي تسعى للاستمرار برحلاتها بطريقة آمنة، وسنعمل معها لهذه الغاية.
1: لكن برأيك نقيب هوكنز، لماذا لم تمر بعد أي سفينة بعد هاتين السفينتين؟ تقول بأن الوقت يعني هناك المزيد من الوقت أو حاجة للمزيد من الوقت لبناء الثقة. ما الذي تعمل عليه الولايات المتحدة لبناء هذه الثقة ومرور تلك السفن من أكثر من 80 دولة، وتتحدث عن مئات السفن العالقة في الخليج؟
0: كما أسلفت، فإن هذه العملية قد بدأت لتوها. هي عملية تشمل فتح مسار آمن، وهذا ما فعلناه، تقضي أيضا بمد مظلة دفاعية كما فعلنا، والآن بدأنا التفاعل والنقاش مع مجال تشغيل السفن وكذلك البحارة الذين هم عالقون ويريدون العبور. أعطونا بعض الوقت، سنستمر بالعمل معهم وتشجيعهم على العبور، وسوف نستمر بوجودنا، سنبقى حذرين ويقظين، ونستمر بالدفاع عن سفننا وأي سفن تجارية تسعى إلى هذا العبور.
1: يعني كان هناك تصريحات للرئيس الأمريكي قبل قليل يدعو فيها دول العالم للمساعدة، طالما تحدثت عن يعني وجود سفن تنتمي إلى 80 دولة، ما هو موقف هذه الدول فيما يتعلق بهذه الدعوات الأمريكية؟
0: نحن نشجعكم أيضا على التوجه إلى هذه الدول. أنا أتحدث عن الولايات المتحدة، نحن نقدم المثال ليحتذى، ونحن نقود مشروع الحرية من أجل العالم وباسم العالم، من أجل فتح هذا المسار الآمن والسماح للسفن التجارية بالعبور. نعرف أنها تريد العبور، وسوف نستمر بالعمل معها من أجل بناء هذه الثقة وندعمها لهذه الغاية.
1: نقيب هوكنز، تحدثت عن مظلة دفاعية، وقد قامت إيران بالأمس في بعض الاشتباكات يعني فيما يتعلق باستهداف الفجيرة الإماراتية، وهناك أيضا هجمات أو اشتباكات في البحر في الخليج. كيف تتعاملون ووفق أي يعني معادلة تتعاملون مع هذه الاشتباكات أو هذه التحذيرات كما أسمتها إيران؟
0: لقد أحسنتم بوصف ما حصل. إيران هي التي كانت المعتدية في هذه الحالة، على عكس الولايات المتحدة. لقد سعينا إلى حماية والدفاع عن هذا المسار الآمن من أجل أن تمر السفن من أكثر من 80 دولة للعبور الآمن والاستمرار برحلاتها. سوف نستمر في العمل مع قطاع تشغيل السفن، وكذلك الاستمرار بوجودنا بيقظتنا وحذرنا والاستعداد للدفاع عن سفننا وكذلك السفن التجارية التي تسعى للعبور كما فعلنا في الأمس وكما رأيتم.
1: لكن يعني ما هي قواعد الاشتباك التي ستعتمدها القوات الأمريكية فيما يتعلق بهذه التهديدات الإيرانية فيما لو تواصلت في الخليج؟

0: أنا لن أتحدث عن قواعد الاشتباك وذلك لأسباب لها علاقة بالأمن التشغيلي والعملياتي، ولكن قادتنا الموجودين في المكان لديهم الصلاحيات المطلوبة لحماية وحداتهم وأيضا حماية السفن التجارية التي تسعى إلى العبور الآمن في مضيق هرمز، وقد رأينا ذلك يتجلى بوضوح في الأمس مع بالرغم من الاعتداءات التي قامت بها إيران، وقمنا بالتصدي لكل هذه الاعتداءات سواء كانت بالصواريخ أو المسيرات أو القوارب الصغيرة. سنستمر بالحذر واليقظة وسنستمر بأن نكون مستعدين من أجل التصدي لأي اعتداءات خلال مرور هذه السفن.
1: وقد تحدث الرئيس الأمريكي بالأمس عن إغراق 7 زوارق إيرانية في هذه المرحلة. نقيب هوكنز، يعني هل يمكن الحديث عن تنسيق مع أطراف إقليمية أو أطراف دولية لضمان أمن الملاحة، أم أن هذه العملية تتم بشكل أحادي من قبل الولايات المتحدة؟ تحدث عن الآن هذه المرحلة.
0: من بين مميزات الجيش الأمريكي هو أنه تجمعنا شراكات طويلة وعريقة مع دول المنطقة، إذ نعمل بطريقة مستمرة على التدريب وعلى تجهيز وعلى التنسيق مع حلفائنا الإقليميين، ويكتسب ذلك أهمية كبرى هنا لأننا نسعى إلى التعامل معهم ومساعدتهم والاستمرار بدعم الأمن الإقليمي والاستمرار في حماية والدفاع عن حق وحرية الملاحة لكافة السفن التي تريد أن تمر بطريقة مشروعة وفي هذا المسار وفي هذا الممر المائي الدولي. وهذا مهم هنا، على الجميع أن يدرك أن هذا المضيق لا يعود لدولة واحدة، هو ممر مائي دولي، ولهذا السبب تحركت الولايات المتحدة وهي تقود الدفة وهي فعلا تتحمل كل هذه المخاطر لأنها تفتح مسارا آمنا لسفن تعود إلى أكثر من 80 دولة من أجل أن تمر عبورا آمنا.
1: في ضوء ما تقول نقيب، يعني ما هي السيناريوهات التي تستعد لها القوات الأمريكية، السيناريوهات في المضيق؟
0: أنا لن أتحدث عن أي فرضيات أي توقعات لها علاقة بالعمليات، هذا ليس شيئا نقوم به لأسباب أنا أكيد من أنكم تتفهمونها. ما يمكنني قوله أننا سنبقى يقظين وحذرين ومستعدين، قواتنا موجودة، لقد قمنا بمد هذه المظلة الدفاعية لتؤمن هذا المسار الآمن الذي ضمننا حمايته وضمننا أننا قادرون على دعم السفن التجارية التي تمر وكذلك سفننا. سنستمر على التركيز على ذلك ضمن مشروع الحرية، وفي الوقت نفسه نحن أيضا ننفذ أولويات العمليات والمشاريع الأخرى في المنطقة.
1: نتفهم يعني عدم رغبتك في الحديث عن قواعد الاشتباك، لكن يعني لتنفيذ هذه العملية وهذه الأهداف الأمريكية، هل هناك تقدير زمني لما يمكن أن تقوم أو تكون عليه هذه العملية في الخليج؟
0: كما أسلفنا، الهدف منها هو أولاً أن تكون مؤقتة، نحن ننفذها بطريقة محددة ومحصورة وهي مهمة دفاعية. إذن تركيزنا هو فتح هذا المسار والسماح للسفن بالعبور الآمن. ربما في المستقبل سينضم إلينا شركاء دوليون ويشاركوننا هذه المسؤولية، ولكنني لن أتوقع أي شيء ولن أفترض أي شيء. لقد بدأ المشروع لتويه وسوف نركز على إنجاحه حاليا.
1: يعني نقيب، هناك من يقول أو ينتقد عملية الحصار للموانئ الإيرانية ويقول بأنها تزيد من مستوى ومؤشر التصعيد في المنطقة، هل هناك من رد من قبلكم؟
0: ما يمكنني قوله أن كافة الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة واتخذتها منذ وقت إطلاق النار لم تكن تصعيدية إطلاقا، إذ عملنا من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار، عملنا من أجل أن نضمن استعدادنا للدفاع عن قواتنا، وكذلك اتخذنا خطوات من أجل تنفيذ ما طلب منا تنفيذه من قبل الرئيس الأمريكي، وهذا يشمل الحصار الأمريكي على السفن التي تسعى للدخول إلى أو الخروج من الموانئ الإيرانية. هذا حصار فعال جدا، وسوف نستمر بتنفيذه بكل هذه السلطة والصلاحية التي أتينا بها.
1: عملياتيا نقيب هوكنز، كيف تقيمون وقف إطلاق النار بما أن هيكست قبل قليل قال بأنه لم ينتهي بعد؟
0: هناك عدد من كبار القادة والمسؤولين الذين علقوا على موضوع وقف إطلاق النار، وأحيلكم إلى تصريحاتهم. ما أقوله أن الجيش الأمريكي في المنطقة حاليا يركز على شيئين أساسيين، أحدهما هو الحفاظ على هذا الحصار البحري للسفن التي تحاول الدخول إلى الموانئ الإيرانية والاستمرار به، وثانيا دعم مشروع الحرية الذي يسعى إلى إعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، وننفذ ذلك باسم العالم ومن أجل العالم، وهذا مدعاة فخر لنا، وسوف نستمر بذلك طالما هناك حاجة له.
1: يعني نتفهم هاتين المهمتين، الحفاظ على الحصار ودعم مشروع الحرية، لكن لا شك بأن هناك يعني كما وصفتها قبل قليل وقد أشدت بهذه الإشارة التهديدات أو الهجمات الإيرانية. متى تعتبر القيادة المركزية للقوات الأمريكية وقف إطلاق النار قد هو مهدد أو ربما انهار؟
0: مجددا سوف أعود إلى هذه التعليقات التي سمعناها اليوم من قبل عدد من كبار المسؤولين والقادة الأمريكيين، وأتوقف عند هذا الحد.
1: طيب، يعني إلى أي مدى هناك اتصال أو قنوات اتصال مع يعني مباشرة أو غير مباشرة مع الجانب الإيراني لتفادي أي تصعيد عسكري فيما يتعلق بالوضع في المضيق، إذا ما عدنا للحديث عن الوضع في المضيق، مضيق هرمز في الخليج؟
0: أعتقد أننا نشير هنا إلى المسار الدبلوماسي والمفاوضات. هنا يمكننا أن نعود إلى وزارة الخارجية والبيت الأبيض، هما يهتمان بذلك. نحن نعمل في القيادة المركزية ونركز على القوات الأمريكية موجودة في الشرق الأوسط، حيث نستمر بالحصار بصلاحية ونطاق كامل، وكذلك دعم مشروع الحرية.
1: أشكرك من تامبا في فلوريدا النقيب تيم هوكنز المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الأمريكية. معنا الآن من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. وجد، كانت هناك وقفة للرئيس الأمريكي قبل قليل في البيت الأبيض، صرح فيها فيما يتعلق بهذا الحصار على مضيق هرمز. ضعينا في صورة آخر هذه التصريحات الأمريكية للرئيس ترامب وهذا الموقف الأمريكي.
2: نعم إيمان، سمعت قبل قليل بعض الأسئلة التي طرحتيها على تيم هوكنز المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، وسؤال حقيقة لم يجب عليه، وحتى الرئيس الأمريكي أيضا لم يجب عليه، وهو السؤال متى يعتبر أن وقف إطلاق النار قد انتهك؟ ما هي العتبة التي عندها يتم اتخاذ قرار بأن وقف إطلاق النار انهار أو لم يعد ساري المفعول؟ وحقيقة تيم هوكنز لم يجب على هذا السؤال. الرئيس ترامب عندما سئل السؤال ذاته، وهو الشغل الشاغل اليوم للصحفيين هنا خاصة بعد إحاطة البنتاغون، قال الرئيس ترامب سوف تعلمون مني لاحقا متى سوف يتم خرق وقف إطلاق النار، أي برد فعل عسكري، ثم قال إن إيران تعلم ما هو الذي ينبغي عليها عدم فعله. ولكن كل هذه الأسئلة حقيقة متعلقة بسؤال طرح على قائد القوات الأمريكية المشتركة ووزير الحرب الأمريكي خلال إحاطة اليوم، ما هي العتبة التي تقرر عندها الولايات المتحدة بأن وقف إطلاق النار انتهى أو انهار؟ لم يجب على هذا السؤال قائد هيئة الأركان المشتركة، ولكنه قال إن الاشتباكات التي حصلت أمس عند مضيق هرمز لا تتجاوز تلك تلك العتبة، أي العتبة التي تستوجب على الولايات المتحدة العودة لاستئناف العمليات العسكرية. وهذا ما يشير إليه كل هذا هو أن الولايات المتحدة لا ترغب بمزيد من التصعيد العسكري مع إيران بعمليات كبرى، ولا تريد لها لا أن تستأنف ولا أن تطيل أمدها، وترغب بالتوصل إلى اتفاق مع إيران عبر بداية المفاوضات السياسية، وثانيا الحصار وهذه العملية التي يقوم بها السلاح البحرية مغطى بغطاء جوي من قبل 100 مقاتلة أمريكية ومروحيات أمريكية، وهي مشروع الحرية الذي كما سمعنا من القائد هوكينز يساعد السفن التجارية على العبور عبور مضيق هرمز بحماية السفن الحربية الأمريكية. وحتى اللحظة نشير إلى أنه لم تتمكن سوى سفينتين أمريكيتين من عبور المضيق منذ يوم الأمس، وكما أشرنا أمس حصل هناك اشتباك، القوات الأمريكية تلقت ضربات قامت بصدها من صواريخ ومسيرات إيرانية، وكانت هناك زوارق أغرق، قال الرئيس ترامب إن الولايات المتحدة قامت بإغراقها. ومنذ تلك العملية، عملية تمرير السفينتين عبر المضيق، لم تتم أي عملية جديدة حتى الآن، أو على الأقل أعلن عنها، سواء من قبل سنتكوم القيادة المركزية الأمريكية أو من قبل البيت الأبيض. ولكن واضح بأن كما قلنا الرئيس ترامب لا يريد المعاودة للقتال، وحتما هو لا يريد أن يبدأ حربا تقليدية ضد إيران، وكان هذا واضحا في كلامه اليوم عندما قال لا نريد أن نقتل الناس والناس في إيران طيبون. وواضح بأن الرئيس ترامب يفضل خيار الضغوط الاقتصادية، الحصار، وكذلك مع تمرير السفن هناك 1500 سفينة تجارية بحسب ما قال وزير الحرب الأمريكي موجودة عند مضيق هرمز غير قادرة على العبور بسبب الجانب الإيراني، والولايات المتحدة سوف تساعدها على العبور، ولكنها تحتاج إلى مساعدة دول أخرى. وقد سمى البنتاغون اليوم تحديدا كوريا الجنوبية واليابان وكذلك أوروبا من أجل إرسال قوات إلى مضيق هرمز للمساعدة في عبور تلك السفن التجارية، مع تأكيدات من البنتاغون أن مهمة مشروع الحرية هذا هي مهمة مؤقتة، وهذا ما كرره قبل قليل النقيب تيم هوكنز في لقائه مع الجزيرة، هي عملية مؤقتة ودفاعية، وكما قال الرئيس أمس هي أيضا عملية إنسانية.
1: شكرا لك وجد وقفي، كنت معنا من البيت الأبيض في واشنطن. معنا الآن من طهران مراسل الجزيرة عامر لافي، قربنا أكثر عامر من آخر هذه المواقف التي صرح بها الحرس الثوري الإيراني فيما يتعلق بالممر الآمن في مضيق هرمز.
3: نعم إيمان، يعني واضح أن إيران لا تريد التنازل عن ورقة مضيق هرمز التي توصف هنا إيرانية بأنها ورقة رابحة. الحرس الثوري الإيراني أعلن قبل قوة تحديدا بحرية الحرس الثوري الإيراني قالت بأن الممر الوحيد الآمن للسفن الذي تريد عبور المضيق هو الممر الذي حددته إيران، وأي ممر آخر هو ليس آمنا وقد يتعرض لرد حاسم من البحرية أو بحرية الحرس الثوري الإيراني. إذن إيران تريد أن تثبت القواعد التي وضعتها منذ بداية هذه الحرب وخلال فترة وقف إطلاق النار، بأنه لا يمكن لأحد العبور عبر مضيق هرمز دون التنسيق مع السلطات الإيرانية. هي وضعت ثلاث شروط أساسية، قالت بأن السفن التي تريد العبور لابد أن تكون لا تتبع لدولة عدوة لإيران أو دولة تدعم هذه الدول التي حاربت إيران. الأمر الثاني لابد من أخذ الإذن والتنسيق مع السلطات الإيرانية. الأمر الثالث هو أن تسلك الممرات التي حددتها إيران كممرات آمنة لعبور هذه السفن، وما عدا ذلك فهو غير آمن وإيران غير مسؤولة عن أمن هذه السفن. وهذا أيضا ما كانت قد ذكرته وكالة فارس اليوم، وهو ما وصف برسالة تحذير مبطنة. وكالة فارس إيمان نقلت اليوم عن ما وصفتهم بالمصادر الإيرانية المطلعة التي أرسلت رسائل إلى شركات الشحن وشركات النقل وشركات التأمين البحري. قالت بأن وفقا للوكالة بأن هذا المصدر المطلع يحذر الشركات من مغبة العبور دون التنسيق مع السلطات الإيرانية، وأي خطر قد تتعرض له هذه السفن إيران غير مسؤولة عنه كما يقول هذا المصدر. الأمر الآخر يقولون بأنه إذا ما حاولت هذه السفن العبور عبر المضيق دون التنسيق قد تتعرض لحوادث، وقد تتعرض هي لأضرار، وتنتج عن هذه الأضرار أضرار بيئية. تقول بأن إيران ستحمل الشركات، شركات النقل وشركات التأمين، مسؤولية هذه الأضرار البيئية التي قد تنتج عن الاستهداف. إذن فهم هذا التصريح على أنه تحذير مبطن للسفن التي تريد أن تستمع إلى ما تقوله الولايات المتحدة، تريد أن تلتزم بما قالته الولايات المتحدة عن أن الطرق آمنة وأن هناك طرق مؤمنة ويمكنكم العبور عبر مضيق هرمز. إذن إيران تقول بأن هذه ليست آمنة. الأمر الآخر، التصريحات التي صدرت عن الجانب الإيراني والتي تكذب كل ما صدر عن الجانب الأمريكي، بمعنى الولايات المتحدة تحدثت عن استهداف زوارق إيرانية، هي تقول لا، لم يستهدف أي زوارق إيرانية. الأمر المهم والآخر أن الولايات المتحدة تحدثت عن عبور سفينتي شحن أمريكيتين تحملان العلم الأمريكي. السلطات الإيرانية تقول لم تتمكن هذه السفن من العبور، هي حاولت أن تعبر المضيق من السواحل الجنوبية، أي بالقرب من سواحل عمان، وهذه السواحل تقول السلطات الإيرانية التي نقلت عنها أيضا وكالة فارس عن مصدر مطلع، تقول بأن هذه السواحل المياه فيها ضحلة وكثيرة الصخور، وتقول بأن السفينتان الآن عالقتان هناك لا تستطيعان الحركة بسبب ضحالة هذه المياه والصخور المنتشرة في أرضها.
1: شكرا لك عامر اللافي مراسل الجزيرة كنت معنا من طهران لمناقشة كل هذه التطورات. الآن مشاهدينا معنا هنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، معنا كذلك في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، معنا كذلك من واشنطن دانيال شنايدرمان مدير برامج السياسات العالمية في مؤسسة بن واشنطن. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك العميد حسن جوني ونبدأ بما سمعناها الآن من المتحدث باسم سنتكم النقيب هوكنز، يقول أو يصف هذا المشروع بأنه عملية دفاعية تحت مظلة دفاعية ولأهداف إنسانية، مع ذلك يعني لم تمر سوى سفينتين أمريكيتين في هذا المشروع، كيف نفسر ذلك؟
4: نفسر ذلك في عدم توفر الثقة حتى الآن من قبل السفن التجارية والشركات، شركات الشحن وشركات التأمين وكل هذه المنظومة التي ربما أعلنت أعتقد أنها لا تعتبر المضيق آمنا إلا نتيجة حصول اتفاق. أعتقد هذا الأمر كان يعني صدر في الإعلام منذ يعني بداية النهار عندما تم حثهم على العبور بعد أن تمكنت سفينتين أمريكيتين كما قال من العبور. فإذا المسألة مسألة ثقة وليست مسألة تجربة، يعني هم لا يستطيعوا أن يغامروا في العبور تحت أو في ظل هذا الكلام.
1: وما الذي يمكن أن يعيد الثقة يعني مسألة المرور في هذا المضيق برأيك؟ يعني ما الذي يحول؟ قلت أنه الثقة، غياب الثقة، لكن ما الذي يمكن أن يعيد هذه الثقة بكل هذه السفن وهناك أكثر من 80 دولة يعني سفنها معطلة في المضيق؟
4: نعم، شركات الشحن إجمالا يقولون أن المضيق لن يصبح آمنا للعبور إلا نتيجة اتفاق بين الأطراف المتنازعة، وإلا يعني الثقة المطلوبة في العبور، نحن نتحدث عن سفن تجارية ضخمة ستمر، لو كان الأمر يتعلق بسفن حربية يتم التغطية لها من قبل المظلة الدفاعية التي تحدث عنها الناطق باسم القيادة المركزية لكان الأمر واردا، يعني في سياق أو في سياق اشتباك محتمل في أي لحظة لا يمكن أن يتحقق الأمان في العبور، خاصة في ظل التهديد الإيراني المتواصل والخريطة التي أعلن عنها الحرس الثوري عندما كشف أن كل هذه المنطقة والتي تضم كل المياه المضيق باعتبارها والمياه الدولية باعتبارها مسيطر عليها، ثم حتى حالة الإطلاق النيران التي حصلت في اليومين الماضيين أيضا يعني أعطت درجة عالية من السخونة والجدية في إطلاق النار هذا هذه المعطيات جميعها يعني تجعل الثقة معدومة كما ذكرت. وهو ذكر في حديثه أو يعني أكد على أن المسألة تحتاج إلى وقت إذا لاحظتي، وبالتالي هم يراهنون على أن يعترفون أن الثقة مفقودة وأن المسألة تحتاج إلى وقت لبناء الثقة ولتشجيع هؤلاء، وأن النقاش يدور معهم. فإذا المسألة

0: تحذيرات
1: خدمات ايضا
0: واطلاق نار واطلاق زوارق
1: واطلاق نار والزوارق وايضا استهداف الفجيره في الامارات.
0: صحيح.
1: لكن مع ذلك وزير الحرب هيكسيث قال او رفض ان يقول بان وقف اطلاق النار قد انهار، تعتبره صحيح. الولايات المتحده ما زال ساريا، كيف نفهم ذلك الموقف؟
0: يعني هذا يدل على ان الطرفين فعلا الطرفين لا يريدان العوده الى الحرب. يعني حتى إيران ورد إيران على الحصار أولا قبل أن نتحدث عن هذه العملية مشروع الحرية، الحصار البحري الخانق الذي فرضه الأمريكيون، الرد الإيراني لم يقترب من درجة العنف ولم يعطي أي يعني ذريعة للولايات المتحدة من أجل العودة إلى الحرب. وهنا أيضا الولايات المتحدة رغم كل هذه السخونة التي حصلت بالأمس وهذه الاستهدافات النارية إلى ميناء الفجيرة من قبل الإيرانيين، كل ذلك يعتبره الأمريكيون كما صدر اليوم أنه لا يرقى إلى مستوى الخرق، خرق الهدنة ووقف إطلاق النار.
1: فإذا
0: هذا يؤكد على أنهم يتجنبون الوصول والعودة إلى الحرب.
1: انضم إلينا ضيف أيضا من طهران دكتور فؤاد إزدي أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران في هذا الحوار، لكن قبل التوجه إلى الدكتور فؤاد تحدث معك دكتور محمد الشرقاوي، يعني في ضوء هذه المرحلة لا حرب ولا سلم، مرحلة المراوحة إن صح التعبير، من يدير الدفة، دفة الصراع الآن؟
2: إذا حاولنا استخلاص حصيلة ما وصلنا إليه اليوم الآن بعد عملية أو ما سمي بمشروع الحرية وأيضا الرد الإيراني، يمكن اختزاله في مسألتين: أن القيادة المركزية الأمريكية كما جاء في المقابلة السابقة لا تزال تسعى لضمان هذاك الممر الآمن، بمعنى العملية لا تكتمل. تأكد أيضا من طهران أن هذا النداء وإن كانت له توشية إنسانية، لفتة إنسانية، فسح المجال لتحرر 20,000 من البحارة من مختلف الدول، 80 دولة، كل هذا لا تقبله طهران. إذن أرى في أين نحن الآن؟ انتقلنا خلال الشهرين الماضيين من مرحلة إدارة عسكرية في الأسبوع الأول إلى مرحلة ثانية اللي هي سيطرة الإيرانيين على المضيق، بمعنى افتعال حرب اقتصادية وتضخم أسعار الطاقة، ثم انتقلنا إلى المرحلة الثالثة وهي المفاوضات، كانت الآمال معلقة على مسار إسلام أباد. أرى أننا الآن في المرحلة الرابعة وهي بين المنزلتين، بمعنى أن الرئيس ترامب لا يريد افتعال مواجهة مسلحة، هناك مرحلة ضبط النفس، وأيضا الإيرانيون يردون ولكن أيضا بنفس ضبط النفس، ليس هناك يعني نزوع أو نوع من التهور في اشتعال الموقف إيرانيا وأمريكيا. إذا أرى أن هذا الوضع بين المنزلتين لا يمكن أن يتحرك، لأننا وصلنا إلى معضلة الباب الدوار، نجد أن هناك تحرك أمريكي يريد أن يجعل من أزمة هرمز قضية دولية وعليها البعد، أضاف إليها البعد الإنساني. على مستوى الأمم المتحدة قد تذهب النقاشات في مجلس أمن في هذا الاتجاه، ولكن لا يعني يمكن أن يكون هناك إجماع على أساس أن الأزمة ستحول إلى تحالف دولي فعلي كما يود رئيس ترامب. في المقابل أرى أن الإيرانيين هم يريدون أن يثبتوا، من ناحية هم جاهزون للمفاوضات، قبل 3 أيام كانت هناك الصيغة الخامسة للمقترح، مقترح الشروط ومشروع التفاوض، لم يقبله ترامب بنفس المستوى. نعود الآن إلى هذا الباب الدوار، بمعنى طيب. هناك
1: على ذكر هذا الباب الدوار أتحول إليك دكتور فؤاد إزدي، يعني هذا الوضع بين المنزلتين كما يقول أو وصفه الدكتور محمد الشرقاوي أو معضلة معادلة الباب الدوار، إلى أي مدى ترى فيه إيران حلا، أو يعني إلى أي مدى يمكن أن تتحمل إيران هذه المعادلة وأن تستمر لفترة من الزمن، ألا تعتبرها استنزافا؟
3: مساء بسم الله الرحمن الرحيم.
4: هذا صحيح، نعم، فهذا استنزاف وهذا منهك وصعب جدا بالنسبة إلى الاقتصاد وبالنسبة إلى كافة فئات المجتمع، حيث أن التضخم ارتفع كثيرا في الأشهر

0: الأخيرة، لا سيما فيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية. المشكلة هي أن رئيس ترامب لا يوفر لإيران أي خيار سوى المقاومة. اليوم هو يتحدث عن استسلام إيران ورفعها راية الاستسلام، وهذا يعني أنه سوف يضع اليد على النفط الإيراني ويغير حدود إيران. وقد تحدث عن ذلك بكل وضوح، قال أنه سيسيطر على السفن الإيرانية. إذن لو كان لإيران أي خيار، هي لا تريد أن تعاني اقتصاديا أو في على أصعدة أخرى، ولكن هذا هو ما يريده ترامب ونتنياهو.
1: لكن كيف هي الرؤية الإيرانية من خروج من هذه الدوامة، من هذه المراوحة، لا حرب ولا سلم وسياسة الباب الدوار والاستنزاف كما تراها أيضا إيران وتعاني منها ولها تبعاتها؟
0: أفضل حل بالنسبة إلى إيران ليس بين أيدي إيران. ترامب هو الذي بدأ هذه الحرب، ترامب ونتنياهو بدأها ولم ينجحا في تغيير النظام والحكومة ولا السيطرة على النفط.
1: دكتور فؤاد، لكن إيران يعني تعاني، هي أيضا هي من أكبر المتضررين من هذه الحالة. ما هي خيارات إيران في التعامل مع هذه المرحلة؟
0: لديها خيار وحيد كما أسلفت، ألا وهو المقاومة والتصدي، وليس أمامها خيار آخر. لقد خاضت إيران جولات كثيرة من المفاوضات. الجولة الأخيرة سافر وفدها إلى إسلام أباد وفرض الحصار البحري بعد 24 ساعة من عودة الوفد. وكذلك بدأت الولايات المتحدة تطلق النار على السفن الإيرانية وسيطرت على ناقلات النفط الإيرانية. إيران لا تهتم سوى بتسوية سياسية. كان هناك تسوية سياسية مطروحة بحسب وزير الخارجية العماني قبل بدء هذه الحرب في شهر فبراير، لكن الولايات المتحدة لم تكن مهتمة بهذا الموضوع.
1: نعم.
0: واستمرت بهذه الأعمال وبفرض الحصار على الموانئ، وهذا عمل حربي.
1: طيب،
0: إذن لا يمكن لإيران أن تستمر بالمفاوضات إذا لم يكن الطرف الآخر مستعداً لتوصل إلى اتفاق. وترامب يريد تغيير النظام والحكومة والسيطرة على البلاد، وهذا مستحيل.
1: سيد دانيال، يعني ترامب يقول بأن إيران تريد الصفقة وتريد هذا الاتفاق رغم ممارسة ألاعيبها. يعني هذه الحالة الأمريكية، حالة المراوحة، لا الحرب ولا الاستنزاف، وهذه التصريحات الأمريكية، إلى أين تصب وما هي أوراق واشنطن للخروج منها؟
0: أعتقد أنهم يلعبون أوراقهم، فالقيادة المركزية تحدثت عن مرور سفن في المضيق. إذن واضح أن الولايات المتحدة تحاول حماية المضيق فعليا. أشار الرئيس إلى نواياه. إذن هم يلعبون أوراقهم، ولكن يمكنهم أن يعودوا دائما إلى الأعمال العدائية. سيد كين وهكسيث كلهم تحدثوا، وكذلك الرئيس، أن الولايات المتحدة يمكنها أن تعود إلى الأعمال العدائية. هناك تقارير إعلامية عن أن الولايات المتحدة وإسرائيل قد تستعدان أو تكونان في صدد الاستعداد لجولة ثانية. أعتقد أن الولايات المتحدة لديها أفضلية بصورة أشمل من إيران. إيران لديها الأفضلية الجغرافية، ولكن يمكن للولايات المتحدة أن تلحق أضرارا إضافية لبناها التحتية، لبناء إيران التحتية ولاقتصادها، وهذه كلها سيناريوهات وخيارات استعدت لها الولايات المتحدة.
1: سيناريوهات وخيارات أمام الولايات المتحدة. هنا يعني استحضر تصريح الرئيس الإيراني يقول بأن المشكلة هي أن أمريكا تتبع سياسة الضغط الأقصى ضدنا من جهة وتتوقع منا التفاوض من جهة أخرى. هذه السياسة الأمريكية سيد دانيال، ألا يخشى أن تدفع إيران إلى حافة الهوية وتخاطر بها الولايات المتحدة إلى عودة الصراع من جديد؟
0: هناك خطر فعلي باستئناف الأعمال العدائية، ولكننا في خضم حرب. لهذا نحن نتحدث عن إعطاء الدبلوماسية فرصة، ولكن الإدارة الأمريكية مستعدة للضغط الأقصى مع التحضير لأي خيارات أخرى، كذلك الحصار وما تقوم به. هذا يعني أن هناك ضغط كبير من أجل إجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. استمرار هذا النزاع لن يفيد أحدا. هذه المضار والتبعات العالمية بدأنا نشعر بها. يجب أن نكون واضحين بشأن استراتيجية الخروج، ولكن بالنسبة إلي الإدارة فعلا تحاول الضغط الأقصى لإجبار إيران على التفاوض.
1: ننوه إذن قبل ذلك، قبل العودة إليك العميد حسن جوني، لهذه العواجل، حيث قالت شبكة بريس تي في الإيرانية نقلا عن مصادر إن إيران أطلقت رسميا آلية جديدة لإدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مضيفة أن هذه الآلية الإيرانية الجديدة لعبور مضيق هرمز تتضمن الحصول على تصريح مسبق، وأن السفن التي يوافق على مرورها ستتلقى بريدا إلكترونيا يتضمن تعليمات عبر مضيق هرمز. العميد حسن جوني، يعني ماذا تحاول إيران أن تفرضه من خلال هذه الآلية الجديدة أو تقوله أيضا؟
2: الحقيقة يمكن أن يفهم من هذا الخبر العاجل وهذا القرار الإيراني بآلية جديدة لمضيق هرمز، يمكن أن يفهم أنه اتجاه إيجابي ربما لقطع الطريق على مشروع السلام، مشروع الحرية الأمريكي، من خلال تسهيل مرور هذه السفن التجارية على عبر المسار الإيراني، إنما بعد التنسيق مع إيران من خلال هذه، يعني كان ذكر أنه عليهم إرسال بريد إلكتروني وما شابه ذلك. يبدو أن ربما الأمر جاء في هذا السياق، ربما أيضا نحن الآن في لحظة تفاوض دون شك، هناك تبادل رسائل، وفي هذه اللحظة تواكب الجهود الدبلوماسية لحظة التوتر القائمة في المضيق، وقد يعني قد يكون هناك تفاهمات معينة بدأت تظهر ربما انطلاقا من تنسيق ضمني، خاصة أن الموضوع يتعلق بمسألة السفن التجارية للدول المحايدة لـ80 دولة. يعني مسألة الاهتمام بهذا الأمر من ناحية إنسانية قد يلاقيها الإيراني أيضا، وهي لا تشكل تراجعا في يعني إمساكه بورقة مضيق
1: يعني
2: هرمز.
1: أنت ترى فيها يعني محاولة لحلحلة الأمور وليس يعني تحديا؟
2: أميل أكثر إلى هذا، لا، لأن التحدي بالإعلان كان بالإعلانات السابقة قبيل ساعات بأننا سنستهدف، سنضرب، يعني هذا.
1: وقال الحرس الثوري أيضا بأن الممر الآمن هو
2: الممر الإيراني. هنا يتحدثون عن إيميل وبريد ويعني تسهيلات معينة، قد يكون هذا يعني أميل أكثر إلى اعتباره أمرا تسهيليا، إما لقطع الطريق على أو يعني لعدم المزايدة في موضوع إنساني، وإما نتج عن تنسيق معين. هناك جهود دبلوماسية قائمة الآن، باكستان في هذه اللحظة أيضا تسعى إلى يعني إلى إقامة نقاط التقاء في بين الموقفين، بين الورقتين، وحتى الرئيس ترامب أعلن منذ قليل أن الرد الإيراني الذي أتاني جعلني أؤجل الحرب أو فكرة الحرب، عودة إلى الحرب. يعني علينا قراءة كل هذه المستجدات في عجالة للخروج بموقف، ولكن يبقى الموقف مبدئي
1: إلى أن. هذا من المنظور العسكري أو هذه القراءة العسكرية، ماذا عن القراءة السياسية لمثل هذا الإجراء؟
3: قرار إيران تأسيس آلية رسمية لتحرير السفن العالقة يأتي في غضون 48 ساعة بعد إعلان البيت الأبيض مشروع الحرية. أضعه بتحليل الصراعات ضمن ثنائية ما نسميه بتيت فورتات، بمعنى ردود الفعل المتوازية. التنافس الآن هو أن طهران تريد أن تنزع من يد ترامب قضية الأفضلية، من يستخدم آلية معينة أسماها ترامب لفتة إنسانية. الآن الإيرانيون يريدون أن يكونوا هم من يسهلوا هذه الحركة. إذن أرى بالعكس أن هذه ليست مبادرة إيجابية ستدفع باتجاه التقارب بين طهران والبيت الأبيض، بقدر ما أرى أنها صراع آخر أو بعد آخر في الصراع، لأن من تكون له اليد العليا في إدارة ما يتحرك وما لا يتحرك في مضيق هرمز. الإيرانيون اليوم كأنهم يريدون أن يشطبوا أو يلغوا أو يعني يتجاهلوا بالمرة أن يعني أمام الدول الثمانين المتأثرة بهذا الوضع، هم يقولون يمكننا نحن كإيرانيين أن نباشر هذه العملية، لنا آلية ولنا طرق وقضية البريد الإلكتروني وهذه الأمور، على أساس أنكم لا تعولون على الاقتراح الأمريكي. إذن أرى أن المسألة لا تزال معضلة أن هناك تنافر في التكتيكات. كان هناك تكتيك يتسم بما هو إنساني قبل يومين، يأتي هذا التكتيك الموازي من إيران، وأعتقد سنبقى على هذا الإيقاع. ليس هناك مخرج فعلي، على أساس أننا ربما نحتاج لجبهة ثالثة أو لدول معينة هي التي يمكن أن تجسر الهوة الصحيقة الآن بين البيت الأبيض وطهران.
1: دعنا يعني نستطلع وإياك أيضا يعني وجهة النظر الإيرانية من الدكتور فؤاد إزدي فيما تحاول إيران إرساءه من خلال هذه الخطوة. دكتور،
0: بالنسبة إلى مضيق هرمز فهو ليس ممرا مائيا دوليا، فوزير الحرب الأمريكي قال ما هو مغلوط في هذا الصباح، هذا المضيق هو في المياه الإيرانية والعمانية الإقليمية. هناك حرب دائرة، الولايات المتحدة أطلقت النار على السفن الإيرانية في الأمس ضمن هذا المضيق، هذه منطقة حرب. وما تقوله إيران إنه إذا كانت أي سفينة تريد العبور فيه يجب أن تحصل على إذن.
1: طيب لا دكتور، أنا يعني أسألك عن الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها بريس تي في، نقلها عن مصادر بأن هناك آلية إيرانية جديدة لعبور مضيق هرمز تتضمن الحصول على تصريح مسبق، و بأنها لإدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وبأن ذلك يتطلب إرسال يعني بريد إلكتروني من تلك الدول. ما الذي تحاول إيران إرساءه في مضيق هرمز، وهل يمكن أن نعتبره ردا على المشروع الأمريكي، مشروع الحرية في تلك المنطقة؟
0: نعم هذا صحيح، هي تقول أنها هي التي تدير الدفة، هذه مياه إيرانية إقليمية 12 ميلا وال 12 ميلا الأخرى المحاذية، هذا يعني 24 ميلا، بينما المضيق هو 21 ميلا، إذن كله في مياه إقليمية إيرانية ومياه محاذية، وإيران هي التي تدير هذا الموضوع، هي التي تقول للسفن أن تحصل على إذن مسبق ويمكنها المرور بكل بساطة.
1: السيد دانيال، كيف يمكن أن تكون الرؤية الأمريكية أو القراءة الأمريكية لمثل هذه الخطوة والتعامل معها تباعا؟
0: أعتقد أن الولايات المتحدة تدرك أن إيران تحاول أن تفرض سيطرتها كما تفضل ضيفكم، ولكن موضوع أن هذه مياه إقليمية إيرانية غير صحيح بموجب القانون الدولي. إذن مضيق هرمز قد فتح قبل الحرب، وإذا أرادت إيران ذلك يمكن أن تتيح للملاحة الدولية أن تمر عبره بدون عرقلة، وهذا سيكون مثابه اجراء لبناء الثقه من اجل ايصال مباحثات السلام الى مكان جيد، ولكن ما يمارسونه هو ابتزاز. فعلا هذه المحاوله لاعاده تعريف الممر المائي الدولي غير مقبول، وهنا اتساءل كيف ستكون رده فعل عمان حين ترى الحرس الثوري يحاول اعاده تعريف المنطقه.
1: العميد حسن جوني، يبدو ان هناك قراءات مختلفه لما يعني قرأته من المنظور العسكري لهذه الخطوة، كيف يمكن أن نستشرف أبعادها برأيك؟
2: يعني أنا لم أختلف مع الآخرين حول أن إيران تحاول،
1: لكنك قلت بأنها قد تحمل يعني وجها إيجابيا.

0: طبيعياً.
1: نعم قد تحمل، هي يعني كما قالوا الآخرين الآخرون الزملاء أن إيران أيضا تريد أن تزايد أو يعني على الولايات المتحدة من خلال إتاحة الفرصة لحل هذه المشكلة الإنسانية، وبالتالي من هذا المنظور قرأناها بشكل واحد، ولكن أنا وضعتها في سياق مواكبة الجهود الدبلوماسية وفي سياق ما ورد الآن من موقع إكسيوس أن الرئيس ترامب قرر تأجيل العودة إلى الحرب بعد تلقيه ردا إيرانيا جيدا. هذا الخبر أتى منذ لحظات ونحن نتحدث الآن. فإذا لابد من ربط كل ما يجري الآن في مضيق هرمز بكل الجهود الدبلوماسية. الأمران غير منفصلان مع بعضهما. ثم أن يعني عندما قدم النقيب الذي تحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قدم مسألة عملية مشروع الحرية، وكأنها يعني قدموا أنفسهم الأمريكيون يدعمون هذه العملية إذا لاحظت، وبالتالي وكأنها عملية ولدت يعني وهم يقدمون الدعم لها، في حين أن هذه العملية هم أعلنوها وهم قرروها وقواتهم هي التي تنفذها. يعني قال أننا ندعم هذه العملية،
0: القيادة المركزية الأمريكية،
1: هذا ما قال، نعم
0: قال ندعم عملية، وربما يعني ما قصده هو يدعم مشروع الحرية أو مشروع الرئيس ترامب.
1: نعم نعم طبعا يعني، ولكن يعني كنت أقول أن هذه العملية هي هم قرروها وقرروا أن يؤمنوا هذه النافذة لإخراج هذه السفن العالقة داخل المضيق. بكل الأحوال يعني القرار الإيراني الآن في الرؤية الجديدة للمضيق أو في الآلية الجديدة للمضيق في هذه اللحظة لابد من ربطه بالقرار الأمريكي بعملية مشروع الحرية. لابد من أن الأمران مرتبطان مع بعضهما، يعني بين سبب ومسبب إذا صح التعبير. الآن علينا قراءة الأمر إما بشكل ناتج عن إيجابية وتنسيق بين الطرفين أو نتيجة جهود دبلوماسية، وإما يكون هناك فعلا قرار إيراني بوضع شروط على العبور. يعني يجب أن نفهم ماذا قرر الإيرانيون في هذه الآلية الجديدة، إذا كان فعلا هناك تسهيل لهذه السفن التجارية الموجودة داخل المضيق والتي تريد أن تخرج، أم أن هناك وضع شروط معينة وربما رسوم معينة، حينها نستطيع بوضوح أن نحكم على هذه الخطوة إذا كانت إيجابية أو سلبية.
0: دكتور محمد الشرقاوي، وقد يعني حللت هذه الخطوة بأنها من يملك اليد العليا فيما يتعلق بهذا المضيق، إلى أي مدى تضيف بعد آخر أو ربما عنصر باغت على الجهود الدبلوماسية الجارية؟
2: إذا تأملنا التوازي الحالي بين قرار إيران تشكيل هذه الآلية الجديدة لمرور السفن العالقة مقابل إعلان ترامب مشروع الحرية قبل يومين، نحن أمام جدلية تنافسية جديدة، وأعتبرها بمثابة سكين ذو حدين. بمعنى في الشق الإيجابي قد يكون هذا التنافس إيجابيا باتجاه أن إيران والولايات المتحدة كل منهما يسعى لتحرير 2000 من السفن و 20,000 من البحر، إذن على الأقل انتعاش الأمل في أن أزمة الحصار البشري أو الحصار الإنساني قد تحل وقد يبقى الحصار العسكري أمريكيا وإيرانيا. لكن أرى أن هناك دول ستستفيد، 80 دولة تريد أن تستعيد ناقلاتها ورجالها وكل هذا.
0: لكن هذه 80 دولة التي لم تتفاعل مع مشروع الحرية، هل يمكن أن تتفاعل مع هذه الإجراءات الجديدة الإيرانية؟
2: ما هذا هو ما تسعى إليه طهران في هذه المرحلة، بمعنى أن تسرق الأضواء ضمنيا من البيت الأبيض وتحوله إلى طهران، بمعنى أن جل الدول المعنية من هذه الدول 80 لن تحتاج للتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية أو مع الأسطول الأمريكي.
0: لكن قد تعتبر مغامرة يعني غير محسوبة من قبل تلك الدول إن تعاملت مع تلك الإجراءات مع هذا الطرف أو ذاك.
2: هذا ما يجعلني أتمسك بأن هيجل لم يمت، نحن أمام هذه الجدلية الهيجلية. لكن أرى أيضا في بعد، حتى أكمل الفكرة، في البعد السلبي هذا تنافس آخر على من تكون له الكلمة الحاسمة في مصير هذه السفن وهؤلاء الملاحين أو البحار العالقين. أرى هذا التنافس يزيد في تعقيد الصراع المعقد أصلا، ولا أرى أنه يخدم آمال الدبلوماسي. إذن إذا أردنا أن نعزز الأمل في المفاوضات، يمكن لهذه الدول الثمانين

0: أن تقوم بمبادرة جديدة، أنها تريد حلا بالتنسيق مع كل من الإيرانيين ومع الأمريكيين. هنا يمكن أن تكون هذه نواة لمنصة دبلوماسية، على أساس أن هناك البعد الثالث. لم نصل في شهرين وزيادة من هذه الحرب، لم نصل إلى ما يقوله الخيار الثالث. هناك فقط خيار إيراني وخيار أمريكي.
1: فقد ذكرنا بالخيار الثالث.
0: الخيار الثالث أن تأتي منصة أخرى، دول أخرى، قد تكون في أوروبا، قد تكون الصين، قد تكون دول متأثرة كأطراف غير مباشرة، ويمكن أن تجسر الهوة بين طهران والبيت الأبيض.
1: شكرا لجميع ضيوفنا في هذا النقاش، شكرا جزيلا لكم هنا في الاستوديو وعبر الأقمار الصناعية. الآن في خطوة جديدة ضمن سياسة الضغط الاقتصادي المتصاعد عبر أو على طهران، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية قبل أيام حزمة جديدة من العقوبات استهدفت ما وصفتها بشبكات الظل المصرفية الإيرانية، والتي تتهمها واشنطن بالعمل على تحريك مليارات الدولارات من العملات الأجنبية خارج النظام المالي التقليدي. قراءة في هذه الشبكة المالية في التقرير التالي.
2: عزفا على نغمة الغضب الملحمي، ذاك الاسم الذي أطلق على الحرب الحالية، ها هي وزارة الخزانة الأمريكية تطلق اسم عملية الغضب الاقتصادي على حزمة عقوبات جديدة تستهدف 3 شركات صرافة إيرانية وشبكة من الشخصيات والشركات الواجهة المرتبطة بها، وذلك بهدف تعطيل ما تصفه واشنطن بشرايين التمويل التي تدعم المجهود العسكري الإيراني. القائمة تشمل شركة أوبال للصرافة المرتبطة برجل الأعمال الإيراني بدرام بيروزان، وشركة رادين للصرافة المرتبطة بناصر قاسم إيراد، ثم شركة أرز إيران للصرافة والمرتبطة برجل الأعمال الإيراني إحسان تحيوري. وبحسب بيان الخزانة الأمريكية، فإن شركات الصرافة الإيرانية لا تعمل كوسطاء ماليين عاديين، بل بمثابة جسر بين إيران والنظام المالي العالمي، حيث تؤدي دورا محوريا في منظومة أوسع تعرف باسم بنوك الظل، إذ تسهل سنويا معاملات بمليارات الدولارات، كثير منها مرتبط بعائدات بيع النفط والبتروكيماويات خارج القنوات المصرفية الرسمية. وتقول واشنطن إن أهمية هذه الشبكات زادت مع اعتماد إيران على تسوية جزء كبير من مبيعاتها النفطية باليوان الصيني، ثم استخدام شركات الصرافة لتحويل هذه العائدات إلى عملات أكثر قابلية للاستخدام من جانب الجيش الإيراني وشركاته وحلفائه. وتشير الخزانة الأمريكية إلى أن بعض القائمين على هذه الشبكات استخدموا جنسيات أجنبية لإخفاء الصلات الإيرانية عند تأسيس شركات في الخارج وفتح حسابات مصرفية تسمح بالوصول إلى النظام المالي الدولي. في هذا السياق، كشف تحقيق لوكالة رويترز أن نوبيتكس، أكبر منصة عملات مشفرة في إيران، أسسها شقيقان من عائلة خراز الإيرانية النافذة، منذ 8 سنوات تحولت إلى قناة مالية موازية لربط طهران بالاقتصاد العالمي. ووفق التحقيق، فقد استخدمت المنصة جهات خاضعة للعقوبات، بينها البنك المركزي والحرس الثوري، لتحويل ملايين الدولارات. لكن الشركة المالكة لنوبيتكس نفت أي صلات حكومية مباشرة. وهكذا، وبالنسبة لإيران، فإن المعركة الاقتصادية لم تعد فقط حول ناقلات النفط أو أسواق الطاقة، بل حول شبكة معقدة من الصرافين والشركات والحسابات العابرة للحدود، وهي شبكة ترى واشنطن أن ضربها قد يكون أداة أكثر فاعلية في إضعاف قدرة طهران على تمويل تسليحها ونفوذها الإقليمي، بعدما عجزت واشنطن بوسائلها التي استخدمتها حتى الآن في تحقيق الأهداف التي أعلنتها منذ بداية الحرب.
1: مستمرون معكم في هذه التغطية من قناة الجزيرة لآخر التطورات والأخبار المتلاحقة بشأن التطورات في مضيق هرمز وتطورات التصعيد في لبنان. في آخر التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اقتصاد إيران ينهار، وإن طهران تريد صفقة لكنها تمارس الألاعيب، على حد تعبيره، متحدثا عن أن ارتفاع أسعار النفط ثمن زهيد للغاية مقابل عدم حصول إيران على سلاح نووي. وفي مقابلة مع الجزيرة، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكينز، قال إن القوات الأمريكية تمتلك قدرات مركزة في مضيق هرمز لتوفير مظلة دفاعية لنفسها وحماية حرية الملاحة، مضيفا أن مهام عملية مشروع الحرية دفاعية ومحددة ومؤقتة.

0: كما قال إن هناك مسارا آمنا عبر مضيق هرمز وفرته واشنطن ووضعت فوقه مظلة آمنة، وإن حصار الموانئ الإيرانية فعال ويؤتي ثماره على حد وصفه. إيرانيا جددت بحرية الحرس الثوري تحذيرها للسفن التي تنوي عبور مضيق هرمز، مضيفة أن المسار الوحيد الآمن هو الذي حددته إيران. يأتي ذلك قبيل إعلان وسائل إعلام إيرانية نقلا عن مصادر أن إيران أطلقت آلية جديدة لإدارة حركة الملاحة عبر المضيق بشكل رسمي، حيث قالت إنه سيتعين على السفن تعديل عملياتها وفق الآلية الجديدة والحصول على تصريح قبل العبور. وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف قال إن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز. وفيما يتعلق بمفاوضات إسلام أباد، قال وزير الخارجية الباكستاني إن المشاورات مستمرة لإنهاء الصراع، وإن هناك أملا بالنجاح في إنهائه بدعم عواصم عدة. وفي التطورات في جنوب لبنان، واصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على بلدات ومناطق عدة. كما ذكر الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق في وقت سابق مسيرة سقطت قرب قواته بجنوب لبنان دون إصابات، في حين أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدف فيها آليات وجنودا إسرائيليين في مناطق عدة. سياسيا، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن خيار المفاوضات الذي اعتمده يهدف إلى وقف معاناة الجنوبيين خصوصا واللبنانيين عموما. نتابع كل هذه التطورات بتفاصيلها مع مراسلينا. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، من طهران مراسلنا عامر لافي، هنا في الاستوديو نرحب بنجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، ونرحب بمراسلنا من أبل السقي في جنوب لبنان جوني تانيوس. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك وجد وقفي، طبعا بالنظر إلى كل هذه التصريحات التي صدرت اليوم من ترامب، من وزير الحرب، من قائد الأركان، والآن أيضا قائد القيادة المركزية للجزيرة، ما هي خلاصة هذه العملية، عملية مشروع الحرية وأفقها؟
1: حاليا الاستراتيجية الأمريكية مريم واضح من كل هذه التصريحات بأنها تستند إلى خنق إيران اقتصاديا ومواصلة الحصار لدفعها للتفاوض وفق الشروط الأمريكية. هناك الحصار على السفن الإيرانية، يحظر ناقلات النفط من مغادرة إيران، وبالتالي إيران بحاجة إلى إيجاد أماكن لتخزين النفط الذي تستخرجه من آبارها والذي هو غير قادرة على نقله. الحصار بحسب الرئيس الأمريكي شبهه بأنه كتلة من الفولاذ ولا يمكن للإيرانيين لا كسره ولا اختراقه، وهذا الأمر يشكل عاملا ضاغطا على إيران، والوقت هو الذي سيقرر متى سوف تستسلم إيران أم لا كما يريد لها أن تفعل الرئيس الأمريكي. هناك أيضا العقوبات الاقتصادية، تضغط الولايات المتحدة بفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية طيلة فترة هذه الحرب، والتي برأي الرئيس ترامب وكما قال اليوم تسببت بانهيار الاقتصاد الإيراني، انهيار العملة الإيرانية. هناك أيضا عملية حرية الملاحة، مشروع الحرية الذي تنفذه قوات البحرية الأمريكية محمية بغطاء جوي من سلاح الجو الأمريكي عند مضيق هرمز، والذي كما أكد توم هوكنز للجزيرة وكذلك اليوم وزير الحرب الأمريكي، هذا المشروع يرمي إلى ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. وقد تم أمس مساعدة سفينتين ترفعان العلم الأمريكي بعبور مضيق هرمز، سفينتان تجاريتان حرستهما وحمتهما مدمرتان أمريكيتان تمكنتا من عبور المضيق. الإدارة الأمريكية سواء الرئيس ترامب الذي هدد أمس بمحو إيران عن وجه الأرض إذا تعرضت للسفن الأمريكية، وكذلك اليوم وزير الحرب الأمريكي الذي قال إن قواتنا جاهزة للضغط على الزناد متى أمر الرئيس ترامب، انتقاما لأي هجوم إيراني على القوات الأمريكية عند مضيق هرمز. واضح بأن الخيار العسكري ما زال على الطاولة وربما يعتمد على مجريات الأمور عند مضيق هرمز، خاصة فيما يتعلق بمشروع الحرية الذي أطلقته الإدارة الأمريكية، والذي للمناسبة ما زالت تطالب دول أخرى كاليابان وكوريا الجنوبية وأوروبا بالانضمام إليها، لأنها تعتبره مشروعا مؤقتا تريد أن تسلم دفته لهذه الدول لكي تتفرغ القوات الأمريكية لمراقبة بقية المنطقة.
0: التصريحات كانت طبعا وجد للمتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكينز للجزيرة، وقال فيها إن مشروع الحرية أو مهام عملية مشروع الحرية دفاعية ومحددة ومؤقتة. وهنا أسأل عامر لافي من طهران عن ربما التعريف الإيراني الآن لما يجري في مضيق هرمز ضمن ما يسميه الأمريكيون مشروع الحرية، خاصة مع هذه المعادلة الجديدة في المضيق التي تحدث عنها قليباً.
2: نعم مريم، يعني الإيرانيون واضح من تصريحاتهم على المستوى السياسي والعسكري أنهم لا يريدون التنازل عن ورقة مضيق هرمز. يدرك الإيرانيون بأنها ورقة رابحة بالنسبة لهم، وإذا تخلوا عنها فلن يكون هناك شيء على طاولة المفاوضات يمكن أن يجعلهم قادرين على فرض شروطهم في هذه المفاوضات أو أي مفاوضات مستقبلية. وبالتالي هذا يظهر كما ذكرنا قبل قليل على من جميع التصريحات قبل قليل حرس الثوري الإيراني، قال بأن الممر الآمن أو الممرات الآمنة الوحيدة لمضيق هرمز هي الممرات التي أعلنت عنها السلطات الإيرانية، وأي ممرات أخرى هي غير آمنة. وبالتالي إذا حاولت سفينة أن تنحرف عن هذه المسارات التي تحددها إيران فإنها ستكون عرضة لرد حاسم، هذا وفقا للحرس الثوري الإيراني. الأمر الآخر، قبل قليل تلفزيون بريس تي في الإيراني نقل عن مصادر رفيعة على حد وصفه بالقول بأن الآلية الجديدة التي وضعتها إيران قد بدأت بالعمل بالفعل، وبأن كل السفن التي تريد العبور من المضيق سيصلها رسائل بريد إلكتروني توضح لها الشروط للعبور عبر المضيق. طبعا يعني مريم، الإيرانيون علقوا كثيرا على هذه الشروط، والتي يمكن تلخيصها في ثلاث شروط أساسية. الشرط الأول هو أن تكون هذه السفن هي لا تتبع لدولة عدوة لإيران أو دولة تدعم الدول التي حاربت إيران أي أعداء إيران. النقطة الثانية، لابد لهذه السفن أن تقوم بالتنسيق الكامل وأخذ الإذن من السلطات الإيرانية لكي تمر عبر المضيق. الشرط الثالث وفقا للسلطات الإيرانية هو أنه يجب على هذه السفن أن تمر عبر المسارات التي تحددها إيران وليس أي مسارات أخرى. السفن التي لا تلتزم تقول إيران بأنها غير مسؤولة عن أمنها، وهذا ما نقلته اليوم وكالة فارس عن مصدر رفيع المستوى كما قالت. وهذه التصريحات بالمناسبة وصفت بأنها تهديد مبطن ربما لشركات الشحن ولشركات التأمين. الوكالة نقلت عن مصدر رفيع تقول بأنه تم تحذير الشركات، شركات التأمين وشركات النقل البحري، بأنه فقط المسارات التي تحددها إيران هي الآمنة، وإيران غير مسؤولة عن سلامة هذه السفن التي لا تلتزم بذلك. وتقول أيضا نقلة الوكالة أنه إذا ما تجاوزت هذه السفن هذه الشروط فإنها قد تتعرض لحوادث، وجراء هذه الحوادث قد تحدث لها أضرار، هذه الأضرار قد تتسبب في أضرار بيئية. تقول إيران بأنها ستعمل على جعل هذه الشركات، شركات التأمين وشركات النقل، تدفع تعويضات نتيجة هذه الخسائر المادية. وبالتالي واضح من كل هذه التصريحات تريد إيران أن تفرض سيطرتها على المضيق وتقول بأنني أنا المتحكمة في المضيق، خصوصا بعد التصريحات المتتالية التي تحدثت عن فشل كل أو إنكار كل ما قالته الولايات المتحدة، سواء بخصوص استهداف الزوارق الإيرانية أو عبور السفينتين الأمريكيتين سفينتي الشحن. تقول إيران حتى الآن بأن هاتين السفينتين لم تمرا، بل هما عالقتان بقرب سواحل عمان التي وصفتها بأنها غير عميقة ومليئة بالصخور، ولم تتمكن من العبور من تلك المنطقة غير العميقة.
0: طبعا في متابعة أيضا متابعة إسرائيل لهذه التطورات المرتبطة بمشروع الحرية الأمريكي في مضيق هرمز وتعامل الإيرانيين معه، تخرج إسرائيل بتصريحات تنقلها هيئة البث الإسرائيلية عن القيادة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية للإدارة الأمريكية بطلبها عودة الهجمات في إيران. نجوان سمري، ما الذي استشعرته إسرائيل من الخطوات الأمريكية الأخيرة حتى ترسل هذا الطلب لواشنطن؟
3: إسرائيل تريد العودة إلى القتال بكل ثمن مليم، ومن الواضح بأنها، وهذا ما قالته أيضا هيئة البث الإسرائيلية دون أي خجل أو مواربة، بأن إسرائيل تريد أن تستغل هذا التصعيد الحاصل حاليا في منطقة الخليج من أجل العودة للقتال. هذا ما كانت تلمح له منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار، بأن إسرائيل تعول كثيرا على انهيار هذه الهدنة، انهيار وقف إطلاق النار والعودة للقتال. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تسرب عن أن القيادة السياسية في إسرائيل تحث الإدارة الأمريكية وتدفعها باتجاه العودة للقتال تحت ذريعة أن إسرائيل لم تحقق الأهداف التي حددت لهذه الحرب. قبل قليل هيئة البث الإسرائيلية تقول أنه خلال الأيام الأخيرة الماضية نقلت رسائل واضحة من قبل القيادة العسكرية والأمنية في إسرائيل إلى واشنطن تطالبها بالعودة للقتال، وأن إسرائيل تقول للإدارة الأمريكية أن أي مفاوضات ومسار دبلوماسي مع إيران ما هو إلا مضيعة للوقت. استغلال هذا التصعيد الحالي وفقا لما قالته هيئة البث الإسرائيلية سيحسن من نتائج الحرب. الجيش الإسرائيلي يقول عمليا للقيادة السياسية حاليا كل ما أنجزه الجيش في إيران وفقا لما يصف ذلك بطبيعة الحال من إنجازات عسكرية، في نهاية الأمر إذا لم يتم إجبار إيران على تسليم اليورانيوم عالي التخصيب وكذلك منع إيران من العودة إلى تخصيب اليورانيوم خلال أي اتفاق مع الولايات المتحدة، فهذا سيمنح علامة فشل للحرب التي خاضتها إسرائيل ضد إيران وكذلك الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة. بمعنى أن الجيش الإسرائيلي يرى حاليا بأن هذه الحرب، هذه العمليات العسكرية التي نفذت في إيران لم تحقق الهدف الأساسي فيما يتعلق باليورانيوم المخصب. تضيف القناة أيضا أو هيئة البث الإسرائيلية بأنه خلال الشهر الماضي، بمعنى أن هناك استعداد خلال الشهر الماضي بين الجيش الإسرائيلي وبين القيادة الأمريكية الوسطى، وتم وضع أهدافا جديدة لضرب بها ومهاجمتها في إيران، أبرزها أو غالبيتها هي منشآت نفط خام وكذلك منشآت طاقة، باعتبار أن ذلك سيشكل ضغطا كبيرا على النظام الإيراني وقد يقدم تنازلات في المجال النووي.
0: سأتابع معك أيضا في الموضوع اللبناني، لكن بعد أن نقرأ خبرا مرتبطا بما نشره حساب الحرس الثوري الإيراني على تطبيق تيليجرام، وهي عبارة عن صور قال إنها للحظة توجيه إنذار من القوة البحرية التابعة للحرس إلى مدمرة أو مدمرة أمريكية. إذن هذه هي صور الحرس الثوري الإيراني.
4: U.S. Navy warship transiting in the vicinity of Fujairah Port and Oman Sea. This is Sepah Navy. Last warning.
0: وكنا نتحدث مع نجوان سمري إذن عن هذه النوايا الإسرائيلية لعودة الهجمات إلى أو على إيران، وبالموازاة مع ذلك نجوان الغارات الإسرائيلية مستمرة على جنوب لبنان،
3: وهناك تعويل أيضا وتمني في الجانب الإسرائيلي بأنه في حال تم استئناف الحرب في إيران أن يكون ذلك أيضا ذريعة لتوسيع القتال والعودة إلى هجمات مكثفة في شامل أنحاء لبنان، بمعنى العودة لربط الجبهتين. رغم أنه عندما تم الإعلان عن وقف إطلاق النار في إيران كانت إسرائيل تصر على عدم ربط الجبهتين. هذا اليوم كانت هناك عدة بيانات للجيش الإسرائيلي تحدث فيها عن عملياته في داخل الأراضي اللبنانية، قال بأن حزب الله أطلق عدة مسيرات جزء منها انفجر بالقرب من القوات في المناطق المحتلة في جنوب لبنان لكن لم تسفر عن إصابات، وأنه اعترض مسيرات أيضا أطلقت في مناطق مختلفة، بالإضافة إلى قوله بأن حزب الله هذا اليوم أطلق صاروخ أرض طائرات جو لاعتراض قطعة جوية إسرائيلية، قد تكون مسيرة قد تكون طائرة حربية، لم يوضح في بيانه، لكنها كانت محاولة فاشلة وفقا للبيان، أيضا دون أن يتم التوضيح فيما إذا كان قد اعترضها أو قد تم اعتراض هذا الصاروخ أم لا. كان هناك أيضا في ساعات المساء دوي لصفارات الإنذار

0: في منطقة مزقاف عام، وبعدها قال الجيش إنه اعترض مسيرات قبل أن تتجاوز الحدود في داخل في سماء لبنان، عمليا في داخل الأراضي اللبنانية. وفي بيان آخر قال إنه تم تدمير 5 أنفاق في الفترة الأخيرة لحزب الله في المناطق الجنوبية، وأن القوات عثرت على مستودعات للأسلحة من قذائف هاون ومن وسائل قتالية أخرى، بالإضافة أيضا إلى أنه يقول بأنه منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار تم قتل أو قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 250 عنصرا من حزب الله.
1: جوناثان يوس في الميدان، أين تركز التوتر في الساعات الأخيرة؟
2: كما هو واضح مريم، النوايا التصعيدية واضحة وظاهرة من خلال سلسلة الغارات الإسرائيلية التي تكاد لا تتوقف، وآخرها باتجاه بلدات تقع في منطقة النبطية إلى شمال نهر الليطاني في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني على جبشيت وزبدين، وأيضا بلدة زوتر الشرقية. ونحن نتحدث هنا عن بلدات تقابل جنوب نهر الليطاني، وتحديدا المناطق التي تحتلها القوات الإسرائيلية في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني كبلدة القنطرة ودير سريان وأيضا بلدة الطيبة. النطاقات الأخرى من الجنوب اللبناني تعرضت لسلسلة واسعة من الغارات الإسرائيلية باتجاه الغرب، كما على بلدة مجد الزون وأيضا بلدة المنصوري، اللتان تقعان على مقربة من بلدة البياضة التي أيضا تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، دون أن ننسى طبعا القصف المدفعي المتقطع التي تتعرض له أيضا بشكل محدد منطقة النباطية بكل بلداتها. هذا النحو التصعيدي من جانب القوات الإسرائيلية قابله حزب الله أيضا بسلسلة من العمليات. العدد الأكبر من عمليات حزب الله في يوم واحد منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ هو اليوم. هناك نحو 17 عملية أعلن عنها حزب الله، آخرها باستهداف موقع بلاط الإسرائيلي المستحدث داخل الأراضي اللبنانية بالأسلحة الصاروخية. وكان قبلها حزب الله أعلن عن استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في بلدة ترشاف بمحلقة انقضاضية. وهنا في سياق عمليات حزب الله يمكن أن نتحدث عن ملاحظتين سريعتين. الأولى أن الحزب أيضا اليوم أكثر من استخدام المسيرات والمحلقات الانقضاضية، كما أن عدد من عملياته تركز في محيط بلدة دير سريان. وهناك قال حزب الله يوم أمس أنه خاض مواجهات من المسافة صفر مع القوات الإسرائيلية التي كانت تحاول التقدم من بلدة دير سريان باتجاه بلدة زوتر الشرقية. وبالتالي حزب الله يتحكم بعملياته العسكرية وفقا لتموضع القوات الإسرائيلية وأيضا للأماكن التي يجد فيها هدفا متاحا، بالإضافة إلى أن حزب الله أعلن خلال الساعات الماضية أنه أطلق صاروخ أرض جو باتجاه مروحية إسرائيلية في أجواء بلدة البياضة وحقق إصابة مؤكدة، كما جاء في هذا البيان الصادر عن حزب الله. وبالتالي كل المؤشرات تصعيدية في الميدان وتحديدا في الجنوب اللبناني، يضاف إليها طبعا التطورات السياسية التي تعكس أيضا حالا من التعقيد. ولكن الأهم هو ما قاله الرئيس اللبناني أن مسار المفاوضات مستمر من أجل خلاص اللبنانيين وتحديدا أبناء الجنوب، وأن لا خيار آخر، لأن كل الخيارات الأخرى قد جربت خلال الفترة الماضية ولم تأتي بنتائج.
1: شكرا جزيلا لك جوني تانيوس من إبل السقي في جنوب لبنان، وشكرا لعامر لافي من طهران، ولوجد وقف من واشنطن، ولنجوان سمري كانت معنا هنا في الاستوديو. للنقاش نستضيف من واشنطن ديفيد ديغوش، مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق لشؤون الأمن، ومن طهران الدكتور ساسان كريمي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران. وهنا في الاستوديو نرحب بالدكتور فيصل أبو صليب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت. أهلا بكم جميعا. دكتور ديفيد ديغوش، التصريحات التي سمعناها من ترامب ومن وزير الحرب أيضا، وهذه البيانات من القيادة المركزية حول مشروع الحرية، كيف تقيم ما جرى خلال يومين من العملية، وما الذي تمهد له لأفق مشروع الحرية؟
3: أعتقد أن الساعات الثمانية الأولى لم تكن ذات نتيجة حاسمة. أعتقد أنهم كانوا يحاولون أن يعرفوا إلى أي مدى يمكن أن يصلوا من دون استفزاز إيران للقيام برد، وأيضا لإثبات أن العمل أي عمل إيراني قد يؤدي إلى تبرير عمل مضاد. حتى الآن لم نرى أي نتيجة، لكن ربما نرى استئنافا للعمل العسكري بعد مدة لتعزيز الوضع.
1: دكتور ساسان كريمي، المعادلة الجديدة التي تتشكل في المضيق كما جاء في تصريح رئيس البرلمان محمد باقر قليباف، ما هو تعريفها من المنظور الإيراني، خاصة مع ما يرافقها من بيانات عسكرية من الحرس الثوري؟
3: مرحبا أولا وشكرا على الاستضافة. أعتقد أن إيران لا تريد انتهاك القانون الدولي في مضيق هرمز إضافة إلى الخليج الفارسي ككل، لكن في الوقت نفسه الواقع على الأرض أو على البحر إن صح التعبير مختلف عما كانت عليه الأمور قبل الحرب. إذن هذه من تداعيات الحرب غير الضرورية التي شنتها الولايات المتحدة مع إسرائيل. الطريقة التي أفهمها أنا والتي يجب أن نرى أن هذه ستكون تداعيات يجب أن يتم فهمها إلى الأبد. الترتيبات الجديدة والمعادلة الجديدة تعني أن سيكون هناك لإيران دور أكثر فعالية وأكثر تحديدا لأهدافها وإزاء الفواعل الأخرى في المنطقة، والترتيبات الأمنية يجب أن يتم تعزيزها مع الشركاء في الجزء الجنوبي من الخليج الفارسي، لكن إيران تبقى العنصر الأساس والمقرر في المنطقة، وهذا طبيعي كونها البلد الأكبر في المنطقة.
1: دكتور فيصل أبو صليب، مشروع الحرية الأمريكي، هل هو اختبار لنوايا تصعيدية أمريكية أم هو ضمن فقط إجراءات مرافقة للحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، والهدف كما يقول الرئيس ترامب إنساني بحت؟
4: نعم، أنا في البداية فقط أختلف مع الضيف من طهران بأن النظام الإيراني لم ينتهك قواعد القانون الدولي. هو نعم لا شك بأنه قام بانتهاك قواعد القانون الدولي، لأن مضيق هرمز ليس مضيق البوسفور، وإيران ليست تركيا. هناك تركيا لديها الحق في التحكم في المرور عبر اتفاقية دولية، اتفاقية مونترو. أما إيران، النظام الإيراني اليوم على ماذا يعتمد في قواعد القانون الدولي للتحكم في المرور في هذا المضيق؟ أما خطوة الإدارة الأمريكية في مشروع الحرية، أنا برأيي بأنه تحرك عملياتي ذكي من جانب الولايات المتحدة لبداية أو التمهيد لعملية تدويل مضيق هرمز عبر إشراك أكبر عدد ممكن من الدول، وهذا ما جاء على لسان الرئيس ترامب أمس فيما يتعلق بإشراك مثلا كوريا الجنوبية في هذا التحرك، إضافة إلى التحرك المرتقب في مجلس الأمن عبر إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي. إضفاء الطابع الإنساني على مشروع الحرية عبر إيجاد مسارات آمنة لمرور الناقلات والسفن عبر مضيق هرمز، أنا أعتقد بأنه لو نجحت الولايات المتحدة فيه سوف تسلب ورقة ضغط مهمة من جانب النظام الإيراني، ولذلك الإيرانيون اليوم يقومون بالتمسك بهذه الورقة. أقصد عدم نجاح ما يسمى بمشروع الحرية اليوم، عدم نجاح إيجاد مسارات آمنة في الشواطئ العمانية، وهذا لمسناه أمس من خلال استهداف الإمارات وعمان. ومن الجانب الآخر أيضا إيران اليوم لا تعلن عدم مسؤولية لعدم تحملها خرق الهدنة أو وقف إطلاق النار، وهذا الأمر يعتمد على قدرة النظام الإيراني على الإبقاء أو تقوية المركز التفاوضي في أي مباحثة.
1: الآن هناك المزيد من التحشيد العسكري الأمريكي في المنطقة، وكذلك شعور إيراني بالتهديد الأمريكي أكثر فأكثر، هل يمكن أن تلجأ إيران إلى خطوات تصعيدية أكثر في اتجاه الجوار إلى جانب ما فعلته أمس في اتجاه الإمارات العربية المتحدة.
4: نعم، هذا التخوف أنا برأيي في عملية اتخاذ القرار في السياسة الخارجية، هناك الدول التي تشعر بضغط أو التي يمارس عليها الضغط ربما تؤدي بها إلى اتخاذ قرارات ما تسمى بالراشنال ديسيجنز أو قرارات غير عقلانية، تصعيد غير عقلاني، وهذا الأمر من المتوقع بأن يحدث مع استمرار الحصار البحري على النظام الإيراني في ظل وجود مسارات آمنة لمرور الناقلات الأخرى. هذا الأمر يعتمد على التحرك الدبلوماسي أيضا، لا ننسى بأن هناك اليوم تحركات دبلوماسية مرتقبة حتى خلال الأيام القادمة من خلال الدور الصيني، خصوصا زيارة وزير الخارجية الإيراني للصين وزيارة مرتقبة أيضا للرئيس ترامب. وجدنا اليوم بأنه يقول بأنه سوف يتحدث مع الرئيس الصيني عن الموضوع الإيراني. الدور الصيني الضاغط على النظام الإيراني يمكن أن يغير من هذه المعادلة. طيب، اليوم
1: دكتور ديروش، هناك خطوات متلاحقة، مجموعة من الخطوات تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية في اتجاه إيران منذ بدأت الحرب في 28 من فبراير، يعني الحرب ثم وقف إطلاق النار ثم الحصار البحري، الغضب الاقتصادي كما يسميه، واليوم مشروع الحرية، وأيضا هذه الخطوة في مجلس الأمن من خلال مشروع قرار أمريكي حول مضيق هرمز. هل هي خطوات تكميلية يعني تكمل كل خطوة الأخرى، أم أنها بديلة، أي كل خطوة لا تنجح يتم وضع خطة أخرى أو خطوة أخرى بديلة لها في على الأرض الآن في إيران؟
3: أعتقد أنها مكملة لبعضها البعض بشكل جزئي، تطبيقها حتى الآن لم يكن على الوجه الأمثل. على سبيل المثال، عملية الغضب الاقتصادي كان يجب أن تفرض من اللحظة التي هاجمت إيران أول ناقلة مدنية، ومنذ اللحظة التي حرمت إيران أي سفينة من المرور في ممرات مضيق هرمز العمانية وغيرها. لكن الضغط الاقتصادي يعزز أي عمل عسكري بشكل عام. الخطوات جيدة، لكن من حيث تنسيقها زمنيا لم يكن بذلك التوفيق.
1: دكتور كريمي، بالنسبة لإيران، إلى أين يقذف مشروع الحرية الأمريكي المسار الدبلوماسي؟ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في الصين، وفي انتظار أيضا الرد الإيراني على الملاحظات الأمريكية على المقترح الأخير، ما الذي يمكن أن يتمخض عن كل هذا؟
3: في الحقيقة أنا متفاجئ حقيقة، لأن أنا أقول أليس جيراننا العرب قد تعبوا من الوجود الأمريكي ومساعدات أمريكا ووجودها الأمني؟ العالم كله بات يتعب ويسأم من تدخلات أمريكا في كل أنحاء العالم. إيران تتطلع إلى ترتيبات إقليمية تستثني الولايات المتحدة وتستثني أي روابط أو علاقات أمريكية مع المنطقة، لأنها أثبتت من الآن أنها ليست في صالح أمن المنطقة. وكذلك إيران تحاول استخدام القدرة الصينية في التفاوض والمقايضة على الأمور من خلال زيارة دونالد ترامب القادمة للصين، لتوازن ذلك مع النفوذ الأمريكي في المنطقة. فنحن نعلم أن استراتيجية الصين في المنطقة ليست طموحة كما هي حال الاستراتيجية الأمريكية.
1: كل ما تتحدث عنه، هل تستطيع إيران أن تقوم به لوحدها؟ يعني هي ما زالت تستهدف جيرانها، أمس فقط استهدفت الإمارات العربية المتحدة في الفجيرة تحديداً. كيف تتطلع إيران إلى وضع ترتيبات إقليمية وجيرانها مهددون من قبلها؟
3: اليوم نحن في خضم حالة حرب ووضعية حرب، وهذا ليس وضعا طبيعيا لاحترام القانون الدولي، لأن القانون الدولي تم خرقه بشكل كبير من جانب الأمريكيين والإسرائيليين وكذلك الشركاء الإقليميين لأمريكا وإسرائيل بمهاجمة إيران. هذه هي أسوأ وقت أن تهاجم بلدا آخر من دون أي هجمات استباقية وقتل 175 فتيات.
1: دعنا نسأل الدكتور ديروش فقط لأن وقتنا ينفذ. دكتور ساسان كريمي، دكتور ديفيد ديروش، الآن التركيز على مضيق هرمز، ماذا عن المسار التفاوضي؟ كيف تتفرغ له واشنطن؟
3: نعم، هذا سؤال وجيه، وأعتقد أن ما تسعى إليه واشنطن هو خطوات

0: وواشنطن تتابع ذلك، وأيضا بلدان الخليج التي شركاء لنا في الجنوب العالمي يتابعون الموقف، وعلينا أن ندرك أن رد إيران الأساسي كان ضد البلدان الخليجية التي حاولت أن تبقى خارج إطار الصراع لكنها هجمت على أي حال. أيضا هناك قمة السبعة الكبار، والصين لا تريد رؤية أو تريد أن تؤسس سابقة لدولة تغلق الممرات الملاحية الدولية كما تفعل إيران الآن.
1: أخذ منك هذه الفكرة، الصين تحديدا دكتور فيصل أبو صليب، يعني تحدث ضيفنا من طهران عن قدرة صينية للتفاوض، هل هذا وارد؟
2: هو بالنسبة للنظام الإيراني هذا وارد، يعني لدى الصين قدرة على الضغط على النظام الإيراني، لأن النظام الإيراني اليوم لا يجد له منفذا في النظام الدولي سوى عبر الحليف الصيني، أكثر حتى من الجانب الروسي، وبالتالي قدرة النظام أو قدرة الصين على ممارسة ضغوط أكبر على النظام الإيراني تعتمد على عوامل، أبرزها إدراك أو تقدير الموقف الصيني، هل استمرار هذه العمليات الموجودة اليوم في مضيق هرمز يؤثر سلبا على المصلحة الاستراتيجية للصين؟ أنا بتقديري بأنه إلى غاية اليوم هذه الأحداث التي تمر بها المنطقة ومضيق هرمز يؤثر بشكل كبير في المصلحة الاستراتيجية للصين.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور فيصل أبو صليب أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، شكرا للدكتور ساسان كريمي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران، والشكر للدكتور ديفيد ديروش مساعد وزير الدفاع الأمريكية الأسبق لشؤون الأمن من واشنطن. الآن إلى زميل جلال شهدة وفقرة سياق الحدث التي تسلط الضوء على مخاطر وفرص عملية مشروع الحرية الأمريكية في مضيق هرمز واحتمالات وسيناريوهات سيرها.
3: مرحبا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. مع تطورات عملية مشروع الحرية وانتقال مضيق هرمز من ورقة تفاوضية إلى ساحة اختبار ميدانية، هل نحن أمام عملية تخفيض للتوتر عبر فتح الممر أم أمام خطوة تصعيدية قد تعيد خلط أوراق التفاوض؟ لاعبان رئيسيان يحددان هذا المسار، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. مواقفهما تتجلى في تصريحاتهما وتحركاتهما الأخيرة. على الجانب الأمريكي، الرئيس دونالد ترامب قال إن بلاده تخوض مناوشة عسكرية صغيرة، مؤكدا أن إيران لا تملك أي فرصة ولم تكن تمتلكها أبدا. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكنز في حديث مع الجزيرة إن مهام مشروع الحرية دفاعية ومحددة ومؤقتة، مؤكدا أن العملية تشمل أي سفن تجارية تمر عبر مضيق هرمز. في المقابل ترد إيران بلغة تهديد مباشرة، إذ يوجه مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولاية رسالة إلى بحارة المدمرة الأمريكية تريبولي بأن الرئيس ترامب لم يستطع إنقاذ قواته في الحرب السابقة. إذن تصريحات وتهديدات تكشف مشهدا حساسا في مضيق هرمز خلال عملية مشروع الحرية الأمريكية. نتوجه إلى سلام خضر على الشاشة التفاعلية لمعرفة آخر التطورات الميدانية في المضيق. سلام، ما الذي يحدث في الساعات الماضية في محيط مضيق هرمز؟
4: في محيط المضيق لا تزال العمليات جارية من الجانب الأمريكي، على الأقل نسمع تصريحات وتصريحات مضادة، لكن دعنا نبدأ بما تحدث به وزير الحرب الأمريكي وأكدت عليه السنتكوم والمتحدث باسمها للجزيرة قبل قليل حول من هي القطاعات أو ما هي القطاعات التي تشارك بعملية الحصار على الموانئ الإيرانية وتأمين مضيق هرمز. هذه مجمل الحشود العسكرية الأمريكية الأكبر منذ عام 2003. لدينا 3 حاملات طائرات. بوش اليوم اجتازت بحر العرب، كانت آتية عبر رأس الرجاء الصالح من إفريقيا، ولدينا بالفعل حاملتي طائرات فورد ولينكن ومع المجموعات الضاربة، لكن هذا الحشد العسكري هو المشارك في الحصار وقبلها في الحرب التي كانت جارية بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل. هذه لا تشارك كلها في الحصار جلال، وفق ما أعلن اليوم وزير الدفاع الأمريكي بأن الجيش الأمريكي يقوم بعمليتين منفصلتين، الأولى الحفاظ على وقف إطلاق النار وهي

0: ممتدة لعملية الحرب التي كانت موجودة. الموضوع الثاني هو بكل بساطة الحصار على الموانئ الإيرانية. هذا هو الخط الذي يمنع على السفن الإيرانية اجتيازه من مياه الخليج باتجاه بحر العرب. في المقابل إيران ماذا قامت؟ أمس وسع الحرس الثوري مما سماها نقاط أو مناطق السيطرة. نشر في الحقيقة هذه الخريطة تظهر توسيع إيران للحدود البحرية أو لمناطق السيطرة داخل مضيق هرمز. إذا ما طبقناها على الخريطة الواقعية يكون الحرس الثوري قد قال بأنه من جزيرة قشم جنوبا ومن ميناء جاسك أيضا هذه هي المناطق التي يسيطر عليها. لم يكتفي بذلك، هناك مسارات معروفة إبحار كلاسيكية داخل المضيق. هذه المسارات كانت، هذا هو المسار التقليدي في وسط المياه بين المياه الإيرانية والمياه العمانية، الذي قام به الحرس الثوري بأنه حول أو بات يجبر يطلب من السفن إن أرادت ممرا آمنا أن تسلك دخولا وخروجا شمال وجنوب جزيرة لارك. وجزيرة لارك تلعب دورا لوجستيا مهما. على هذه الجزيرة أهم أدوات أو وسائل الاتصال والتواصل بين البحرية الإيرانية وبين السفن المبحرة. أما الجانب الأمريكي فقام أمس بتحديد خط يمكن للسفن التجارية والناقلات أن تمر عبره، وهو قريب جدا جلال من المياه ومن الشواطئ العمانية. يقول الجيش الأمريكي بأن السفن، وهي تتبع لأكثر من 80 دولة العالقة في المضيق التي تريد الخروج، يمكنها التنسيق مع سلطات موانئ عمان عبر قناة رقم 16 كما سماها الجيش الأمريكي، وأن تسلك هذا الطريق. ما الذي تفعله الولايات المتحدة في حال أرادت هذه السفن أن تسلك هذا المسار؟ تقوم بتأمين الحماية. الحماية ليس بالضرورة جلال
1: مرافقة.
0: ترافق ليس بالضرورة. أمس برادلي كوبر رئيس قائد السنتكوم قام بجولة بالهليكوبتر فوق هرمز، وقبل قليل السنتكوم نشرت صور لمقاتلات F-16 تحلق فوق منطقة المضيق. وكما قال بيت هكسيث وأيضا السنتكوم القيادة المركزية بأن الدور الأمريكي يقتصر أو يكون مركزا أكثر على تأمين بظلة دفاعية، بمعنى درء الأخطار إذا توجهت باتجاه السفن التجارية وغيرها، وليس بالضرورة مرافقة هذه السفن. نختم بأنه وسط كل ما يجري من تهديدات الحرس الثوري والتهديدات الأمريكية، ترامب يصف الحصار المستمر حتى الآن على الموانئ الإيرانية بأنه فولاذي.
1: شكرا لك سلام خضر. إذن فككنا مع سلام هذه المعطيات وأيضا الاحتمالات. الآن نتوجه إلى ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور عمر عاشور، أستاذ الدراسات الأمنية والعسكرية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. مرحبا بك دكتور. أيضا فككنا مع ضيفنا أوراق الضغط ونقاط القوة والضعف لدى الطرفين ضمن هذه العملية البحرية، ووجدنا أن الولايات المتحدة تمتلك تفوقا عسكريا واضحا وقدرة على توفير غطاء بحري وجوي واسع، كما تحاول تأطير مشروع الحرية كعملية إنسانية وملاحية لمساعدة السفن العالقة، ما يمنحها قدرا من الشرعية الدولية، لكنها في المقابل تواجه تحديا كبيرا في إنجاز العملية دون وقوع حوادث أمنية وفي ضمان سلامة السفن التجارية وطواقمها داخل ممر عالي المخاطر، خصوصا مع حديث تقارير عن مئات السفن العالقة واستمرار الهجمات دون عتبة العودة الكاملة للحرب. أما إيران فتمتلك ميزة الحرب غير المتكافئة وقدرة التأثير الأمني في المضيق بكلفة أقل من كلفة الانتشار الأمريكي، مستفيدة من الجغرافيا وحساسية الملاحة، لكنها تواجه خطر الظهور بمظهر من رضخ للضغط الأمريكي إذا نجح مشروع الحرية، كما تواجه خطر عزلة دولية أوسع إذا استهدفت أو أوقفت سفنا تحاول العبور ضمن عملية تقدمها واشنطن بوصفها عملية إنسانية. دكتور عمر، هل يتحول مشروع الحرية الذي يسميه هكذا الرئيس دونالد ترامب إلى ورقة ضغط على طاولة المفاوضات؟
2: ربما لو نجح، ربما يكون ورقة ضغط يعني للجانب الأمريكي أو ربما حتى للجانب الإيراني. الإيرانيون الآن عمليا لو نظرنا من أعلى معهم الجغرافيا ومعهم الوقت، الأمريكيون معهم التكنولوجيا ومعهم إلى حد ما سيطرة جوية أو تفوق جوي، ليس سيطرة، تفوق جوي. والبعض

0: المتنازع عليه. ولو نظرنا للموقف لكي تنجح هذه العملية فستتطلب استمرارية، بمعنى وجود هذه الدفاعات المتعددة الطبقات، طيران ثابت الجناح الA10 تحديدا، لأنها سيكون لها دور كبير في قمع واحد الدفاعات، وأيضا الزوارق لو ظهرت، اثنين هليكوبترات مروحيات، الآن رأينا بعض الصور للأباتشي وللMH-60. ستتطلب أيضا وجود مدمرات الدفاعات الجوية الأرلي بيرك كلاس تحديدا، وسيتطلب كاسحات ألغام تكون موجودة، وهم يستخدمون كذلك بعض المعدات الغير مأهولة، وربما يتطلب إنزال بري في وقت ما. فنحن نتكلم عن يعني عملية شديدة التعقيد، أكشن نحن نتكلم عن تقريبا أربع، يعني توجد عملية لحصار الموانئ، عملية لكسح الألغام وتطهير الممر، عملية لحماية الناقلات وحراسة الناقلات التي ستمر من هذا الممر. الشيء الوحيد الذي ربما يسهل هذا الموضوع أنه الممر ضيق قريب من عمان وإلى حد ما ضيق، لكن الإيرانيين كل ما ذكرت هو في مدى القوة النيرانية الإيرانية
1: قدرة على الاستهداف،
0: على الاستهداف من الأرض، من البر، وأيضا من البحر. وأيضا النقطة الأخرى وهي هذه العملية المعلوماتية، من له الشرعية هنا؟ الإيرانيون عملياتهم المعلوماتية تقول نحن ربما لا نسيطر بالنار، ربما تمر الF-16 من فوق، لكننا نسيطر بالرعب، بمعنى زرع الألغام قد يستمر، الاستهداف بالزوارق الصغيرة قد يستمر، فهذا كله سيطرة بالرعب. يعني شركات التأمين لا تحب مثل هذه المخاطر، لا تحب أن تدخل منطقة قتل وتسميها أنها منطقة آمنة حتى فالوجود الأمريكي هنا سيتطلب أن يكون موجود لفترة طويلة للغاية.
1: نعم دكتور، بناء على هذه المعطيات رسمنا مع ضيفنا أربعة مسارات محتملة لسير العملية. السيناريو الأول يتمثل في نجاح أمريكي في تأمين ممر آمن داخل مضيق هرمز، بما يسمح بعودة تدريجية للسفن التجارية ويقلص قدرة إيران على استخدام المضيق كورقة ضغط في المفاوضات. هذا المسار يمنح واشنطن أفضلية تفاوضية، لكنه يتطلب عمورا آمنا ومتكررا، لا مجرد عملية رمزية محدودة. السيناريو الثاني هو نجاح إيران في عرقلة المساعي الأمريكية لفتح المضيق، سواء عبر التهديد أو الاحتكاك المحسوب أو فرض كلفة أمنية عالية، ما يدفع واشنطن إلى العودة للمسار الدبلوماسي باعتباره الطريق الأقل كلفة لفتح مضيق هرمز. السيناريو الثالث يتمثل في حالة مستمرة من التوتر البحري دون الانزلاق إلى مواجهة أوسع، بحيث تنجح واشنطن في تمرير بعض السفن وتنجح إيران في إبقاء المخاطر قائمة، فيتحول المضيق إلى مساحة ضغط متبادل لا إلى حل نهائي. أما السيناريو الرابع والأخير فهو احتكاك كبير يؤدي إلى عودة الحرب والمسار العسكري وسقوط المسار الدبلوماسي إذا خرجت العملية عن حدودها المعلنة، أو أدى استهداف سفينة أو قطعة بحرية إلى رد واسع من أحد الطرفين. هذا المسار يبقى أكثر كلفة، لكنه يظل قائما في ممر شديد الحساسية مثل مضيق هرمز. دكتور، هل يكفي القول بأن مرور عدد قليل من السفن بأن هذا المشروع، مشروع الحرية، نجح؟
0: لا، هو يعطي فقط رمزية أنه الولايات المتحدة موجودة، ربما يعطي بعض الاطمئنان. تعرف هم أعطوا حتى تأمين من الولايات المتحدة لبعض هذه السفن ليشجعوها على العبور، لكن لا يوجد applicants، لا يوجد أحد أخذه، وهو مؤشر على أنه يوجد ما زالت عدم الثقة وما زالت رؤية إيران على أنها تستطيع أن تسيطر إما بالنار وإما بالرعب ما زالت قائمة عند معظم شركات التأمين. فعمليا المضيق، لذلك أنا رجحت السيناريو توتر البحر المستمر، المضيق سيبقى نصف مفتوح ونصف مخطوف، بمعنى أنه بعض أجزائه ربما تمر منها بعض السفن، ويجب أن نبقى، نحن نتكلم عن مئات السفن، يعني بعض التقديرات أكثر من 800 داخل الخليج، والمجمل كله 1500، نتكلم عن 22,000 بحار، فتوجد أيضا مشكلة إنسانية حقيقية هنا، ولكن هذا عدد كبير للغاية من السفن. لا أدري إن كان مضيق صغير بحراسة مؤقتة سيستطيع أن يحل مشكلتهم، لا أعتقد أن هذا سيحدث. النقطة الثانية وهي لكن السيناريو التوتر البحري مستمر، هذا هو أعلى السيناريوهات ترجيحا في تقديري.
1: طيب في هذه النقطة دكتور، إذا سمحت لي، في هذه النقطة، هذه المنطقة الرمادية لا نجاح كاملا لمشروع الحرية ولا وقف كامل لهذا المشروع من قبل إيران، كيف يمكن أن ينعكس على المسار التفاوض

0: قبل الانتقال الى السيناريو الثاني،
1: ينعكس على مسار التفاوض. نحن لسنا في السيلميت، لسنا في مساله يعني انه هناك جمود، هناك نوع لان هناك حراك، هناك زوارق تتحرك، هناك صواريخ تضرب، هناك انزالات تحدث على ناقلات من الجانب الامريكي، هناك اخذ واستيلاء على ناقلات من الجانب الايراني، فالعمليه ليست جامده، هناك حراك موجود. قد ينعكس على أن الأفضل أن نخفض مثل هذا التصعيد ومثل هذه المواجهات ونذهب بالتسوية ما قبل أن تحدث حادثة. أنه يمكن أن تحدث حادثة في هذه الصاروخ يضرب في ناقلة، الناقلة تشتعل، يموت بحارة تحت الحراسة الأمريكية،
0: وهذا سيناريو عودة الحرب.
1: هذا السيناريو الأخطر، وهو أن ترتم مدمرة أمريكية أو سفينة أمريكية بلغم. وهذا حدث في الثمانينات، هذا ما يعني الضربات التي حدثت لإيران. بتعرف في حرب الناقلات كان هناك 4 عمليات، عمليتان منهم كانت عمليات أمريكية انتقامية، لأن مرة ناقلة ومرة مدمرة ارتمت بلغم. فيمكن أن تحدث مثل هذه الحوادث فتشعل وندخل في جولة تدريجية من الحرب.
0: هل هناك إشارات سياسية وعسكرية دكتور من إيران بأن هذا ممكن أن يحدث، يمكن لإيران أن تقدم على هذه الخطوة؟
1: لا، هو هذا لا تقرره لا إيران ولا أمريكا، هذا يقرره الميدان. هذا يمكن أن هذه حادثة، ولكن يجب أن يكون لديها رد فعل إما من الجانب الأمريكي أو الإيراني. فهنا الميدان عمليا هو السيد، أن يحدث شيء غير محسوب وبالتالي ندخل في تصعيد أيضا، هذا سيكون محسوب لأن ردود الفعل ستكون في هذا الإطار. لكن الحشد العسكري هنا كلما حشدت بهذه الدرجة وبهذا التصعيد في منطقة جغرافية ضيقة متنازع عليها، والحرب المعلوماتية مستعرة بين الطرفين، وتوجد مواجهات على المستوى البحر وعلى المستوى الجو، فنحن ندخل هنا في احتمال كبير لحدوث حادثة غير محسوبة قد تنقلنا للسيناريو الأقل ترجيحا ولكن الأكثر خطورة.
0: شكرا لك دكتور عمر عاشور. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. الآن عودة إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لك جلال. يوما بعد يوم تتفاقم أزمة مئات السفن العالقة في مياه الخليج بسبب إغلاق مضيق هرمز، حيث تقطعت السبل بأكثر من 20,000 بحار على متن هذه السفن في انتظار إذن يسمح لهم بمواصلة الإبحار. التقرير التالي يرصد الأوضاع على إحدى ناقلات النفط العالقة في عرض البحر منذ شهرين بالقرب من مضيق هرمز.
3: مئات السفن التجارية، ناقلات نفط وغاز وسفن شحن تقطعت بها السبل عالقة في مياه الخليج منذ عدة أسابيع، جميعها في انتظار ضوء أخضر يسمح لها بمواصلة الإبحار. منذ أكثر من شهرين ينتظر القبطان رمان كابور على متن أحد ناقلات النفط إذناً بعبور مضيق هرمز. يقود رمان فريقاً من 24 شخصاً هم بعض من أكثر من 20,000 بحار عالقين على متن مئات السفن التجارية وناقلات النفط في مياه الخليج القريبة من مضيق هرمز. يبدو رمان وزملاؤه من البحارة المحظوظين، إذ تمكنت شركتهم الأم من توفير إمداد كاف من مياه الشرب والطعام. لم يكن الحظ حليفاً لآخرين. يتحدث بحارة عما يصفونه بظلمات مضيق هرمز، حيث تتناقص الإمدادات وربما تنعدم، ويتصاعد الإجهاد البدني والنفسي في ظل عزلة قصرية داخل مقصورات ضيقة لساعات طويلة. في ظلمات البحر لقي 10 بحارين مصرعهم وفقاً للأمم المتحدة بسبب النقص الحاد في الغذاء ومياه الشرب والدواء أو جراء الهجمات. كذلك تأثرت السفن بسبب انقطاع نظام تحديد المواقع العالمي GPS، ما يجبرها على استخدام الملاحة اليدوية. وقد انعكست أزمة السفن العالقة اضطراباً في الأسواق العالمية وتعطلاً في سلاسل توريد المواد الخام وارتفاعاً في تكاليف الشحن. الانتظار الطويل بلا نهاية معلومة حول مئات السفن إلى ما يشبه جزراً معزولة على متنها آلاف من المحتجزين قصراً تتجاوز معاناتهم نقص الغذاء والماء إلى خوف من الموت يطاردهم كل يوم.
2: في نقطة التوتر والتصعيد الأخرى في جنوب لبنان، متابعات لاستمرار إسرائيل في خرق وقف إطلاق النار، والمزيد من المتابعات أيضا السياسية المرتبطة بالمواقف اللبنانية من المفاوضات المرتقبة. ونستضيف هنا في الاستوديو لمناقشة هذا الموضوع الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ونستضيف السيد نقول نصيف الكاتب الصحفي. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور مهند مصطفى، ربما كنا نقرأ على الشاشة قبل قليل بأن الحكومة الإسرائيلية تصدق على تمديد حالة الطوارئ في إسرائيل حتى 19 من الشهر الجاري. إذا كان هذا مرتبطا بما يجري في لبنان، فما الذي تخطط له على مستوى ربما توسيع هذه الخروقات وتحويلها إلى عودة لما كان قبل 16 من أبريل؟
4: أولا إطالة مدة الطوارئ هي متعلقة بمسعى الحكومة الإسرائيلية للحفاظ على الجبهات في حالة حرب، إبقاء الجبهات مشتعلة عسكريا في لبنان، في غزة، في إيران. بالنسبة للبنان، الحكومة الإسرائيلية موجودة في مأزق، مأزق سياسي داخلي ومأزق اجتماعي داخلي، متمثل بعدم رضا الإسرائيليين عن المسار الدبلوماسي والضغط على الحكومة لاتخاذ مواقف عسكرية أكثر حادة اتجاه لبنان واتجاه حزب الله، وضغط أمريكي خارجي يضغط على الحكومة الإسرائيلية بالذهاب إلى المسار الدبلوماسي. هنا تقع المعضلة عند الحكومة الإسرائيلية بين الضغط الداخلي والضغط الأمريكي الخارجي، ولذلك يحاول نتنياهو أن يلعب بين هذين الضغطين من خلال هذه العمليات واستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، ولكن بالأساس استمرار عمليات الهدم المنهجي في الجنوب وتوزيع المنطقة الأمنية العازلة في جنوب لبنان. هذا نفس ما تقوم به إسرائيل تقريبا في قطاع غزة. بمعنى
2: لذلك أرسلت القيادة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية طلبا لواشنطن من أجل عودة الهجمات في إيران، لأن عودة الهجمات في إيران قد يفتح لها المجال لعودة الضربات في لبنان.
4: لأن إسرائيل تعتقد، على الرغم من إسرائيل حاولت أن تفصل سياسيا بين جبهة لبنان وجبهة إيران، ولكن هي تعلم جيدا أن الجبهتين مرتبطتان مع بعضهما البعض سياسيا وعسكريا، ولذلك العودة الحرب إلى إيران سوف يؤدي إلى عودة الحرب الإسرائيلية الواسعة في لبنان.
2: أستاذ نقول نصيف، من هذا المنطلق ماذا لو وجد لبنان نفسه مرة أخرى تحت النار وعادت الحرب بنطاقها الواسع الذي كان يشمل الضاحية والعاصمة بيروت؟
5: عمليا لبنان تحت النار في الواقع، يعني طبعا باستثناء بيروت والضاحية الجنوبية، لكن المسيرات الإسرائيلية لا تغادرها تقريبا، وبالتالي حالة الحرب هي قائمة بكل معنى الكلمة. ماذا يمكن أن يترتب على ذلك؟ أعتقد أن إذا كان المطلوب شيئا من الحكومة اللبنانية فالحكومة اللبنانية عاجزة عن القيام بأي شيء، يعني لا تستطيع لا منع إسرائيل من القيام باعتداءاتها ولا إرغام حزب الله على التوقف عن اعتداءاته، خصوصا وأن الحزب انتقل حاليا من إلى مرحلة ما يمكن تسميته مرحلة استنزاف إسرائيل، يعني ربما لا يستطيع حزب الله أن يستعيد الأراضي اللبنانية المحتلة، يعني المنطقة الصفراء، أو يمنع إسرائيل من أي محاولة تقدم، لكنه يستطيع أن يستنزف جيشها من خلال التقنيات الجديدة التي يعتمدها المسيرات والصواريخ الأرض جو أيضا، أكثر مما يعتمد على العامل البشري. طبعا العامل البشري هو عندما يحصل التحام بينه وبين الجنود الإسرائيليين، وطبعا أعطى أكثر من أمثلة حزب الله في نجاح هذه التجربة. لكن عمليا يعني لبنان يتحضر إلى الذهاب إلى المفاوضات، وهو يعرف أن إسرائيل تريد حصول هذه المفاوضات تحت النار. الامتحان الحقيقي لرئيس الجمهورية هو أن يتمكن قبل الذهاب إلى طاولة المفاوضات، ولا أتكلم عن الجولة الثالثة المقبلة وإنما عن المفاوضات الموسعة. يأمل الرئيس بأن يتمكن من إقناع الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار وبرمجة الانسحابات.
2: وإذا لم
5: على
2: يحدث
5: الأقل
2: ذلك، يعني هل يمكن أن يجد لبنان نفسه مضطرا للذهاب إلى هذا التفاوض حتى يحقق ربما مطلب وقف إطلاق النار الكامل والانسحاب الإسرائيلي أيضا إلى ما قبل هذه الحرب؟
5: أولا المفاوضات المباشرة التي يدعو إليها رئيس الجمهورية هي ليست خيارا، هي خيار ورهان، ويمكن القول أنها مجازفة أيضا، لأنه من غير المؤكد في ضوء التجارب التي عرفها لبنان سابقا أن الأمريكيين يبقون معنا في المركب نفسه قبل أن يغادروا. لذلك هو يمضي في هذا الأمر، يأمل الرئيس أن عندما نصل إلى المفاوضات السياسية أن يكون الأمريكيون قد أقنعوا الإسرائيليين على الأقل بوقف النار في الجنوب.
2: دكتور مهند مصطفى، وهل يريد الإسرائيلي هذه المفاوضات مع لبنان؟ يعني ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر اليوم بأن إسرائيل تعتقد أن المفاوضات مع إيران مضيعة للوقت، بالتالي قد ينسحب الأمر على المفاوضات مع لبنان أيضا.
4: إسرائيل لا تريد هذه المباحثات مع لبنان. فرضت عليها هذه المباحثات كما فرضت عليها مباحثات مع سوريا، كما فرض عليها اتفاق وقف اطلاق النار في غزة. نتنياهو له 4 مبادئ أساسية بعد 7 أكتوبر: لا مفاوضات، لا تسويات، لا انسحابات، والحرب مستمرة. ولذلك إسرائيل تعتقد أن هذه المباحثات هي أيضا مضيعة للوقت، لأنها لن تستجيب للمطالب الأمنية الإسرائيلية المتمثلة بنزع سلاح حزب الله. وإسرائيل تدرك أن الحكومة اللبنانية غير قادرة على تنفيذ هذا الشرط، ونتنياهو لا يستطيع الذهاب إلى اتفاق، لا يستطيع. ربما لو كان هذا الأمر قبل 7 أكتوبر لفرح نتنياهو، ولكن نتنياهو الآن لا يستطيع الذهاب إلى اتفاق سياسي مع لبنان، وحزب الله مسلح موجود في داخل لبنان. هذا الأمر يتناقض تماما مع العقيدة الأمنية الإسرائيلية ومع مصالحه الشخصية أيضا.
2: سلاح حزب الله يعود مرة أخرى أستاذ نقول نصيف، ويشكل حاجزا ربما أمام أي مفاوضات قد تجري، صحيح، وأمام أي توحد أيضا للمواقف داخل لبنان. بالتالي هل يمكن أن يظهر مخرج لهذه الأزمة؟
5: أريد أن أشير إلى معضلتين. الأولى أن رئيس الجمهورية عازم على الذهاب إلى المفاوضات أيا يكن الثمن، وبالتالي أيا تكن وطأة المعارضة في الداخل اللبناني من حزب الله أو من سواه، وبالتالي هو كما ذكرت قبل
2: إذا توقف إطلاق النار
5: مبدئيا لا، القرار هو هذا قرار رهان، قرار وخيار ورهان، وبالتالي هو سيمضي فيه أيا يكن حجم الاعتراض من الداخل بما في حزب الله. طبعا شرط أن يتوقف إطلاق النار كي يستطيع أن يجلس إلى لبنان إلى الطاولة من دون أن يكون تحت النار. لكن في المقابل هناك معضلة أخرى، هي أن أي اتفاق يصل إليه لبنان، وطبعا لا أتحدث عن اتفاق سلام، اتفاق كما يقول الرئيس اللبناني ترتيبات أمنية، يعني إما تعويم اتفاق الهدنة عام 49 أو تطويره أو تحديثه بطريقة ما، لكن بالتأكيد ليس اتفاقا اتفاق سلام. هذه الترتيبات حتى ولو توصل إليها لبنان وأصبحت وثيقة أو موثقة، لا يمكن تنفيذها ما لم يتوقف، ما لم يرضخ لها حزب الله أو يوافق على التزام، يعني على تطبيق بنودها. وبالتالي هو كونه ضد هذه المفاوضات فحدد سلفا موقفه الرافض للمفاوضات ولنتائجها.
2: دكتور مهند مصطفى، باختصار، هل ينتظر فعلا نتنياهو ضوءا أخضر من ترامب؟
4: طبعا، الذي أوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان هو ترامب. نتنياهو وافق على الأقل أن يذهب إلى مباحثات مع لبنان تحت النار، حتى هذه الأمر أوقف ترامب وقال له اذهب إلى هدنة. الآن إسرائيل تحاول أن تضعف الهدنة كما تحاول أن تضعف الاتفاق في غزة. هناك في سياسة واحدة إسرائيلية، إذا نظرنا إلى كل الجبهات هنالك في توجه واستراتيجية واحدة إسرائيلية على جميع الجبهات، ولذلك نتنياهو سوف يحاول يقنع ترامب بالذهاب واستمرار العمل العسكري في لبنان.
2: شكرا لك دكتور مهند مصطفى وأستاذ نقول نصيف. ننتقل الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع حسن جمول.
6: مرحبا بكم مشاهدين الأعزاء في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات كالعادة سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. واصل مضيق هرمز هيمنته على مشهد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، مدفوعا بتصريحات تؤكد فرض كل من الجانبين إرادته على المضيق جنبا إلى جنب، مع التحذيرات الصارمة من مغبة تجاوز ترتيباته للتعامل معه. فبينما تعلن إيران عن معادلة جديدة تتشكل في المضيق وآلية جديدة لإدارته، تقول واشنطن إنها وفرت مسارا آمنا لعبوره، وإن 3 من مدمراتها موجودة غربي المضيق لدعم مشروع الحرية. وفي وقت يواصل فيه ترامب حديثه عن لسان آخر تتحدث به إيران هو لسان الرغبة في التوصل إلى حل. تأتي الأنباء من باكستان عن استمرار المشاورات لإنهاء الصراع، بل وعن أمل بالنجاح في إنهائه بدعم عواصم عدة. وعلى عكس مسار ما تقول إسلام أباد، يتردد في تل أبيب حديث عن ضرورة استغلال التصعيد الحالي للعودة إلى الحرب، التي تقول مصادر إن إسرائيل تلح على واشنطن في العودة إليها، وأنها تواصل تزهيد الولايات المتحدة في أي حوار مع إيران. وفي ملمح يزيد من غموض ما يحدث في المنطقة، نفى الحرس الثوري أي علاقة له بالضربات التي قالت الإمارات أنها تعرضت لها أمس، رغم توعده بفعل ذلك إن تعرضت إيران لهجوم من هناك. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو. الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات. الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران. بيتر روف، كاتب العمود السياسي بمجلة نيوزويك. الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. العميد المتقاعد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. والدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. مرحبا بكم جميعا. لنبدأ النقاش بسؤال له علاقة بما تريد إيران والولايات المتحدة، كل منهما أن يفرضه على أرض الواقع. نبدأ معك دكتور إبراهيم، برأيك هذا الجمود الذي يبدو الآن في هذا الصراع، إلى أين يمكن أن يستمر، وما الذي تريد إيران أن تثبته برأيك من خلال خصوصا هذه الآلية الجديدة التي جاءت مباشرة عقب مشروع الحرية الأمريكي؟
7: يعني أول شيء خلينا نتفق على أنه الصراع هو بحالة حركة وتحول مستمر. يعني بدأ أولا في الجو، ثم انتقل إلى البر، ثم الآن انتقل إلى حالة من السيولة، السيولة المائية، وهي التي تعتبر الحدود غير واضحة فيها في هذه الحالة. اعتقادي أنه الآن تحول الموضوع، يعني جوهر الصراع اللي هو السيطرة على هرمز. وبيستوقفني اليوم تصريحات وزير الدفاع الأمريكي اللي تحدث عن أنه مشروع الحرية هو منفصل عن الغضب الملحمي، بمعنى أنه يخفض التوقعات من أو يخفض السقف من إمكانية التصعيد مع الولايات مع إيران فيما يخص السيطرة بالقوة على موضوع مضيق هرمز. حتى الآن العملية متعثرة بالنسبة إلى الولايات المتحدة في السيطرة على مضيق هرمز. وباعتقادي في نقطة مهمة يجب أن نلاحظها، أنه من خلال هذا الموضوع أو مشروع الحرية أراد ترامب اللي هو أن يتواصل مع العالم من أجل كسب شرعية للعملية، على اعتبار أن هذا مشروع الحرية، الحرية هي قيمة عالمية. واحد، اثنين اللي هو لتحرير سفن، قضية إنسانية. ثلاث اللي هو فيها مصالح الدول. لكن هذا الطلب أو النداء الأمريكي قوبل بحالة من الصمت. حتى كوريا الجنوبية اللي تضررت ماديا اللي هو في الموضوع لم تأخذ قرار بالانضمام إلى هذه العملية. فهناك تراجع كبير في
6: يعني مشروع الحرية متعثر.
7: مشروع الحرية متعثر حتى هذه اللحظة، ولكن هي لم تنتهي حتى الآن. وإيران أعطت ردا، ولكن لم يعني المدى لحد الآن يعني لا نعرف إلى أين سيتجه. ولكن تعثره اللي هو بيتمثل بأنه الاختراق رمزي ما زال وليس سيطرة على المضيق. واثنين أن، وهذا الأهم برأيي، أن جانب الشرعية بالتواصل مع العالم فشل حتى هذه اللحظة، حتى الآن.
6: سيد بيتر، حتى الآن المشروع الأمريكي فاشل أكان بالتواصل مع العالم أو حتى على ما يبدو على مستوى التنفيذ مشروع الحرية.
8: I think I'd like to answer your first question.
9: أود أن أجيب على سؤالكم الأول. قبل ذلك، ما تريده إيران هو أكثر من ذلك. هي تريد أن تصير قوة عالمية نووية. تريد أن تتنافس مع الصين والولايات المتحدة وروسيا وقريبا الهند، وتعتبر أن هذا يتيح لها أن تملي على الآخرين ما تريده على المستوى العالمي، وهذا ما لا تريده الولايات المتحدة. هذا فحوى الموضوع. فإيران ليست خصما للولايات المتحدة في طريقة عيشها، بل هي

0: عدوٌ لدود. قادتها يصرخون الموت لأمريكا هي الشيطان الأكبر، وبالتالي إيديولوجياً هذا ما يحركها، ولو تمكنوا من القيام من ذلك لا تخلصوا منا كشعب. لهذا اتخذ الرئيس هذه الخطوات من أجل تدمير مرافق التخصيب لديها ولمطالبتها بالتخلي عن خيار التحول إلى قوة نووية. نحن لسنا في حالة جمود، فإيران ولو ببطء تتداعى بينما تنتظر الولايات المتحدة وتراقب.
1: ما رأيك دكتور لقاء؟ أنه فقط الولايات المتحدة تنظر إلى إيران وهي تتداعى، يعني كل ما قامت به الولايات المتحدة.
2: هناك يعني شيء من المبالغة في الموضوع على ما أظن. المسألة ليست بهذه البساطة. هناك حرب، إيران لديها قدرات أثبتتها في القتال أقصد، وأيضا في العملية السياسية. لكن إذا ما لا رجعنا إلى موضوع هرمز، لأنه هو هنا أصل الموضوع حقيقة. لدينا الآن خلال اليومين الماضية أمس واليوم حصل ما يلي حتى نشوف السياق. أولا بدأ ما يسمى بمشروع الحرية، وبدأ بطريقة واضح منها أنه ليس جاد، يعني هو استعراضي، وليس جاد لتحرير 800 سفينة. أولا الممرات بعمان لا تتسع لكل هذا القدر، ليس جاد، لكن كان في قدر من الاستعراضية واضح، مدمرتين دخلا، ولأخرجوا فقط سفينتين أو كذا أمريكية تحمل العلم الأمريكي، وقالت شركة كورسك الدنماركية أنه خرجت.
1: مصادر إيرانية تقول لا. هددت المدمرات وإحدى المدمرات غادرت.
2: على أي حال أنا ما لي علاقة بما يقوله الطرفان، لكن كورسك اللي هي شركة بحرية دنماركية قالت أنه السفينتين خرجا من المضيق المدنية. طبعا إيران تقول على قتاف في المياه العمانية، لا نعرف عليه أي حال التفاصيل. لكن أولا هذا المشروع اللي مستمر واللي فيه قدر من الإنسانية لتحرير هؤلاء 20 أو 22 ألف بحار، وفي مؤتمر صحفي وكلام ترامب وفي تهويل. الأمر الثاني هو قرار مجلس الأمن أو المشروع. هذا المشروع هو نفس الموضوع، لما نيجي مشروع قرار يوم 5 اليوم توزع، لا نتكلم عليه روبيو.
1: طيب هذا مشروع القرار، روبيو وزير الخارجية الأمريكي بيقول أنه سيطرح هذا في مجلس الأمن، وشاركت في صياغته مشروع القرار السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين.
2: هذا المشروع
1: لتأمين الملاحة في
2: أنا شفت
1: أو الحرية،
2: شفت المسودة مالته، هو مسودة وزعت وعد تحت عرض التعديلات طبعا الفصل السابع، ويتعلق بقضايا لا يستطيع أحد أن يرفضها، كلها قوانين دولية وقرارات سابقة لمجلس الأمن. الرفض سيكون فقط على البند السابع أو السادس، يعني التعديل الأساسي الجوهري، ربما بعض الإضافات في الصياغة. طيب هذا المشروع ماذا يمكن أن يوفر إذا ما مضى في الفصل السابع؟ إذا تم تمريره يوفر أرضية قانونية للتدخل دولي من آسيا ومن أوروبا لفتح المضيق وليس للحرب، لأنه هو أصلاً ليس في الحرب، لا يتعلق باستخدام كل الوسائل، لكن المساهمة في الفتح على أمل أنه إيران تعتدي عليهم فيصير حرب، يعني من باب الدفاع عن النفس
1: بيشاركوا بالحرب.
2: بالضبط.
3: نعم. ملاحظة بسيطة بس على مسألة أنه أمريكا مش جادة في مشروع الحرية، لا يمكن لها أن لا تكون جادة، لأنه لما تعلن عن مشروع الحرية وتفشل، يعني في هناك مسألة مصداقية، مسألة مصداقية في ثمن، يعني لا الإعلان لا يكون بدون ثمن، يعني أن تعلن ثم تفشل هناك ثمن سياسي كبير تدفع الإدارة الأمريكية. لهذا أعتقد أن الإدارة الأمريكية جادة في مشروع الحرية ولكنها لم تنجح حتى الآن،
4: لم يعترف بالفشل.
3: ممكن بالأيام القادمة نشوف شيء مختلف، بس حتى الآن
2: فاشل. بس أفسر
1: باختصار، بس لأنه بدنا نأخذ
2: أولا هي مو قضية جادة أو مجاد، القضية سيناريو يتدرج يبنى عليه. هذه العملية لإظهار أن إيران أصبحت دولة مارقة، قصفت سفينة كورية جنوبية واحترقت هاي السفينة البريئة،
3: بس لم يتظاهر العالم.
2: لا أعلنوا، يعني هذه مال كوريا أعلنوا، وقصفت الإمارات رغم أنها الآن قبل قليل نفت، لكن أصبح العالم يعرف أنه هي إمارات. هذا النمط يخلق جو نفسي ضاغط على مجلس الأمن وحتى على الصين.

0: ذهاب عراقي شيء الآن هو في الصين أو في الطريق وهذه متغير آخر لأن يغرب متغير جدية الموضوع.
1: نعم هذا المتغير رح يعني موضوع الصين وأيضا روسيا سيكون جزء من النقاش. دكتور حسن أحمديان، استمعت لسيد بيتر، ماذا تريد إيران؟ تريد أن تكون مثل روسيا والصين والهند، تريد أن تملي على العالم، وأيضا فيما يتعلق بمضيق هرمز هذا تجسيد لهذه الهيمنة التي تريدها إيران على العالم من خلال المضيق.
2: اشطب اسم إيران وضع الولايات المتحدة سيكون الكلام دقيق، فرض ما تريد الولايات المتحدة على الآخرين. ولذلك هي واقعة في مشكلة مع إيران، أن إيران لا تقبل بفرض الإملاءات الأمريكية. أساسا الوضع في المضيق لم يلد من لا شيء، يعني أتى نتيجة الحرب التي فرضت على البلاد وإيران ردت عليها. هذه مسلمات. الولايات المتحدة الآن الكلام عن مشروع في مجلس الأمن، تقديري أنه مشروع فاشل، لأنه بسبب بسيط، أنه مجلس الأمن لم يكن لا في بداية الحرب ولا في نهاية الحرب ولا في أثناء الحرب له دور، ولم يستشر ولم يسأل به أحد. هذا التجيش حول القضية أنه إعطاء مشروعية. طب الولايات المتحدة أرادت فتح المضيق بالقوة، ما الذي سيزيدها قوة في فتح المضيق؟ ثم إذا ذهبنا بهذا الاتجاه على أمل فتح المضيق بالقوة، ما الذي سيحدث؟ إيران سترد، ستقف أمامه. كيف سيؤثر ذلك على الاقتصاد العالمي، على أسواق الطاقة؟ طبعا هذا أيضا
1: لكن هذا قد يجر دول أخرى إلى المشاركة في الحرب إلى جانب الولايات المتحدة.
2: أنت عندك أكبر قوة بحرية في العالم تبتعد عن هذا المضيق خوفا من الإيرانيين، يعني من قدراتهم البحرية. الولايات المتحدة أكبر قوة بحرية أبقت أصولها البحرية بعيدة عن الحدود الإيرانية. أي الدول يعني بفاصل كبير تأتي بعدها دولا مثل الصين وهي لن تشترك بهكذا عمل. دول أوروبية لا تمتلك أساسا قدرات بحرية جدية. ولذلك هو مشروع ربما للضغط، ولا أراه ممررا، لأن الصين وروسيا كما رفضتا المشروع السابق، تقديري أنهما سيعدلان هذا المشروع.
1: دقيق.
2: بس هناك نقطة أخرى، لاحظ أن الولايات المتحدة تتدرج، يعني منذ وقف إطلاق النار هي نقضته بكل الأبعاد تقريبا. في لبنان نقضته أولا، ثم نقضته بوضع حصار على إيران ولو أنه شكلي ولو أنه لم يكتمل، ثم الآن تنقضه بمحاولة تغيير الأرضية التي اتفق على أن تكون منطلقا للاتفاق.
1: نعم.
2: أي تريد إخراج الأوراق من يد إيران ثم فرض ما تريد على إيران. الإيرانيون يفهمون، لذلك عندما قامت بالعملية الإيرانيون أظهروا جهوزية للاقتتال، أطلقوا صواريخ تحذيرية. هذه النقطة هامة لأنها تأتي بالمعادلة لمستوى مختلف، إيران مستعدة للقتال، هذه هي الرسالة الإيرانية الرئيسية، وتقديري أنها التقطت. ولذلك الولايات المتحدة دخلت بجدية لكنها أجبرت على التراجع لأنها يبدو لي لم تكن مستعدة للحرب.
1: لكن يبدو أنه ضيوفنا لا يرون أن الولايات المتحدة متراجعة.
2: بس نقطة أخيرة يا حسن، لاحظ أنه الولايات المتحدة عندما دخلت ولم يفضي الأمر لما أرادت أتت تأويلات مختلفة، لكن لاحظ أعلنت أنه هذا الممر مفتوح، من استمع لها؟ هذه بدايات تداعي قوة عالمية عندما يستمعون لإيران ولا يستمعون للولايات المتحدة.
1: دكتور،
3: بداية يعني لابد من الإشارة يعني لموضوع مجلس الأمن. مجلس الأمن اتخذ قرار تحت رقم 2817 وهو قرار في بداية الحرب الذي أدانا الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، والذي أدانا إقفال مضيق هرمز، وحذر من الاستمرار ودعا إلى حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. هذا في بداية الحرب، وهذا القرار صدر بامتناع الصين وروسيا. يعني هناك سابقة بالنسبة للصين وبالنسبة لروسيا خاصة بهذه الحرب، وقرار من مجلس الأمن يتعلق بهذه الحرب.
4: بس خلال الفصل السادس.
3: الفصل السادس صحيح. والقرار المشروع القرار الذي أتى من بعده كان هناك فيتو صيني وفيتو روسي، بمعنى أن الموقف الروسي والموقف الصيني قد يكون متغير. التعويل على الموقف الصيني أو الموقف الروسي على أنه ثابت أعتقد أنه هو تعويل خاطئ. يعني هناك المرحلة المقبلة هي أو صفقة مع إيران،
1: نعم،
3: أو قد تكون صفقة على حساب إيران، خاصة في هذا المشروع القرار، بمعنى أنه قد تكون هناك ترتيبات معينة بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، خاصة أن النص القرار أو مسودة القرار هي نص كما تفضل.

0: تفضل دكتور لقاء، نص يعبر عن القانون الدولي وعن الإطار الدولي، وكما قال دكتور لقاء هذا يؤمن أرضية. لماذا؟ ماذا تحاول الولايات المتحدة أن تفعل؟ تريد، وهذا ما قالته اليوم وصرحت عنه، تريد أن تؤسس مظلة حماية على مستوى مسار معين.
1: نعم.
0: هذا القرار يؤمن الأرضية الشرعية للشرعية الدولية من أجل اشتراك دول أخرى في هذا التحالف. يعني الحديث على أنه هو كلام فارغ وأنه لن يصل إلى نتيجة وأنه فاشل، أعتقد أنه غير دقيق.
1: نعم.
0: والأيام المقبلة ستثبت إذا كان من الممكن الوصول إلى نتيجة أو لا.
1: دكتور محجوب، أليس مستغربا أن الولايات المتحدة تلجأ إلى مجلس الأمن لفتح المضيق؟ يعني حتى الأمس كان الرئيس ترامب يهدد بأنه سيفتح المضيق بالقوة، مشروع الحرية هو لفتح المضيق، الآن الذهاب نحو مجلس الأمن عن ماذا يعبر؟
2: حسن، هذا يذكرنا بالقرار 2703 الذي ذهب به الرئيس الأمريكي إلى مجلس الأمن لأخذ قرار حول غزة فيما يتعلق مجلس السلام. هذه ليست المرة الأولى تقوم بها الولايات المتحدة بالذهاب إلى مجلس الأمن لأخذ صورة شرعية لموقف ما سياسي.
1: بس لماذا؟
2: هذا الأمر، نعم، هذا أقول لك، الولايات المتحدة حسن حتى الآن قامت بثلاث محاولات لفتح المضيق منذ أن سمى إغلاق المضيق، وهذه المحاولات كلها فشلت. الآن ما يسمى بمشروع أو المشروع الحرية الذي كان محاولة حقيقية لإحداث اختراق في فتح المضيق لكنها فشلت. اليوم مشروع القرار في مجلس الأمن يراد منه ثلاث قضايا أساسية. القضية الأولى تتعلق بجعل المسألة دولية بامتياز وتناقش على أكبر هيئة معنية بالأمن والسلم الدوليين وهي مجلس الأمن.
1: نعم.
2: وبالتالي تتحدث عن هيئة تمتلك صوتا وفرض قرارات بشكل كبير. الأمر الثاني، الولايات المتحدة أيضا تريد أن تلقي نوعا من الثقل على أجزاء أخرى من العالم، منها أوروبا بشكل أساسي التي غسلت يديها من الأزمة طول الفترة السابقة واعتبرت أن أي تدخل هو نقض القانون الدولي باعتبار أن الحرب غير قانونية أصلا.
1: نعم.
2: اليوم أمريكا تعود عبر القرار بتقول للأوروبيين وبالنص الذي ذكرتموه كله يتعلق بالقانون الدولي، وكأنه يغازل الأوروبيين ما سيقوم أو ما سيجري بعد مشروع القرار سيكون ينسجم مع القانون الدولي حتى لا تقوم فرنسا أو بريطانيا بأخذ.
1: لكن هو دخل الحرب من دون
2: نعم
1: قرار.
2: نعم.
1: ومن دون قانون دولي. يعني
2: هو بالمحصل أجاك على الخطوة الثالثة.
1: نعم.
2: على فكرة التفسير الثالث أو السيناريو الثالث والذي يعتقد أن ترامب يفكر به، وهو غسل يد أمريكا من كل الفكرة، بمعنى آخر يقول هذا المضيق
1: نعم
2: لم أستطع فتحه فليتفضل العالم ويفتح المضيق، وكأنه هو لم يساهم في الأزمة. بعبارة أخرى يرمي كرة اللعب في جزء آخر من العالم ويتبرأ من المسؤولية، وهذا ليس مستبعدا إذا ما نظرنا إلى ملفات أخرى كانت منخرطة فيها أهمها الروسي الأوكراني.
1: تفضل دكتور قبل ما
3: أوكي على سؤال على سؤالك اللي هو حقيقة، لأنه سؤال كبير كثير هذا، وباعتقادي اللي سألته هذا مهم جدا لإدارة ترامب أنها تفكر فيه، مش إحنا اللي نجاوب عليه، يجب ترامب أن يجيب على هذا السؤال، على اعتبار أنه هذا يتعلق اللي هو بوضعية أمريكا اللي هي على النظام بالنظام الدولي وعلى الساحة الدولية. جميع الإدارات السابقة اللي هي كانت الأمريكية تقود النظام الدولي من خلال الشراكات مع الحلفاء ومع الدول الأخرى، إدارة ترامب أجت اللي هي بنموذج مختلف بالكامل.
1: نعم.
3: اللي هي تنفصل وتنعزل، وهو يكتشف أخطاء اللي وقع فيها ومحدودية النموذج الذي يقوده بأنه أمريكا بإمكانها تقود منفردة، وهو يثبت فشله اليوم بالعودة إلى مجلس
1: فشل
3: الأمن،
1: فشل القيادة المنفردة
3: ويرجع إلى مجلس الأمن يستجدي اللي هو الشرعية والقانون الدولي.
1: عميد الياس، بدي
4: بس تعليقين لو سمحت. بس
1: نعم تفضل.
4: بالعام 2004 طرحت إيران ورقة طويلة عريضة على الولايات المتحدة الأمريكية عندما كانت في العراق، منها البرنامج النووي ومنها المساعدة في الحرب على الإرهاب بواسطة السفير السويسري القائم بالأعمال، رفض وأنب السفير. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لديها نمط من التعامل، يعني دخلت إلى العراق عبر التحالف لمن يريد Coalition of the Willing، بعدها لجأت إلى مجلس الأمن لترتيب الوضع لخروج استراتيجية خروج. نشاهد أو نلاحظ اليوم حاليا هذا الأمر موجود اليوم.
1: يعني مجلس الأمن تريد من مجلس الأمن
4: استراتيجية خروج،
1: يؤمن لها استراتيجية
4: حسن خروج. حسن، حتى بالاتفاق النووي والخروج منه وعودة العقوبات على إيران، أراد الرئيس

0: ترامب أن يعيدها استنادا إلى مجلس قرار مجلس الأمن. فإذن أنت أمام نمط معين. هلأ لماذا تفعل هكذا أمريكا؟ they can قادرون على فعل هذا الأمر وعلى التعويض. اليوم نتحدث نحن بالتفاصيل. أنا أعتقد اليوم أن استعمال القوة وصل إلى حده الأقصى. اليوم لا يمكن لأمريكا أن تستمر ولا يمكن لإيران أن تستمر. استعملت أمريكا أقصى ما تملك ولم تحقق الأهداف، ويكفي إيران أن تصمد لتعتبر نفسها أنها فعلا منتصرة. اليوم هناك إعادة هندسة المياه الإقليمية داخل مضيق هرمز في بحر العرب وحتى داخل المضيق. هذا الأمر المبادرات الثانية تحدث عنه اليوم هيجزت وزير الحرب عندما قال نحن على threshold of war، يعني نحن عندما تم الاعتداء على الإمارات نحن على عتبة الحرب. هذا الأمر يعني أن هناك الحرب لم تقف، وكما قال لا ديناميكية، هنا ديناميكية ولكن بطريقة أخرى. اليوم نسعى إلى سياسات واستراتيجيات لتفريغ مفهوم ومضمون مضيق هرمز من اليد الإيرانية التي لديها. من هنا كان الرد الإيراني المباشر أننا هناك بروتوكول للتعامل معه، وبالتالي هذا يعطي أننا نحن نسيطر، نحن موجودون هنا.
1: لكن أود أن أسألك إن كان بالفعل مشروع الحرية فاشل أم له حظوظ بالنجاح. لكن قبل ذلك
0: في بداياته حسن، بس لا يزال في بداياته، ولكن استمرارية تضرب مصداقية الرئيس ترامب.
1: سنسأل عنه بالتفصيل أكثر.
2: I have to say,
3: علي القول إن الناس يسارعون في الحكم بالفشل. لو أن توماس أديسون اكتفى بمحاولة واحدة لاختراع المصباح وتوقف حين فشل، لما اخترع هذا المصباح. حاول مرارا وتكرارا قبل أن يعلن النجاح، وكل فشل علمه شيئا.
1: يعني رئيس ترامب يجرب الآن، في كل مرة يجرب.
4: رئيس ترامب يقاس بأديسون
5: بتوماس هذه المفارقة.
3: أنا أعتقد أن هناك عنصر مما تفضلت به، والجيش الأمريكي يتعلم من استراتيجيته من أجل التغلب على اختطاف مضيق هرمز وهذا الحصار. وفي سياق عينه في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة، لأنه الرئيس ترامب يجب أن نفكر في أنه توجه إلى الأمم المتحدة لكي يثبت للعالم بأن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن على وجه الخصوص هذه الهيئة العالمية هم خبثاء، وأنهم لا يتقدمون للدفاع عن مصالحهم، وهم يعتمدون على الولايات المتحدة القيام بذلك. هذا بموازاة انتقاده لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث الديمقراطيات في غرب أوروبا بدت لينة تحت مظلة الولايات المتحدة الأمنية.
1: كأنه الرئيس ترامب يريد أن يحرش حلفائه الذين يكذبون أو الذين لا يريدون أن يدافعوا عن مصالحهم.
2: اسمح لي.
3: لست أكيداً أنهم حلفاء أصلاً.
1: دكتور المطيري. سأعود إليك.
5: شكراً أستاذ حسن. أنا أعتقد بأنه يعني قضية التجربة والخطأ هي في البحوث وفي القضايا المختبرية. أن تجرب على الشعوب فهذا شيء خطر جداً، يعني مع الاحترام والتقدير لهذا القياس أو على الأقل ضرب المثل. أنا بالفعل ألمس بأنه هناك تجربة، يعني التجربة والخطأ قائمة بكل الأطراف. يعني إذا لاحظت بأنه هدنات منقوصة واحتكاكات محسوبة في هذه المرة، وحتى الخطاب تغير من خطاب إعلامي تصعيدي إلى رسائل، يعني طهران تتكلم مع واشنطن بطريقة مختلفة، واشنطن ترد. فدعني بس يعني أتكلم عن مشروع الحرية. هو وإن غلف إنسانيا هذا لا ينفي أن يكون من ورائه أهدافا سياسية وعسكرية بالتأكيد. وهناك كثير من التجارب والشواهد التاريخية التي بدأت بحملة إنسانية ثم تحولت إلى عمل عسكري، كوسوفو على سبيل المثال، وأنا ذكرته كثيرا. لكن أنا أعتقد بأن وضع لا حرب لا اتفاق في المنطقة هو مرهق ومقلق لكل الأطراف، ولذلك تأتي هذه الرسائل أو هذه التجارب أو اللي ذكرها السيد بيتر بأنه يجربوا. الآن أعلنوا القضية الإنسانية لإحراج الجانب الإيراني. ماذا ردت إيران؟ أنا لا أستطيع أن أحكم على هذه العملية فشلت من لا، لأن إذا أردت أن أصدق أن هناك بوارج أمريكية قد ضربت، إذن لازم أصدق من الناحية الأخرى بأن هناك أيضا ناقلات قد عبرت المضيق. فبالتالي لا الرواية الإيرانية مثبتة بالصور ولا الرواية الأمريكية حتى هذه اللحظة تم إثباتها أيضا بصور تقول بأن

0: وبالفعل تم عبور هذه الناقلات ميرسك أمس، وهي أكبر شركة حاويات تقول بأن ناقلة لها قد عبرت المضيق بسلام. الآن كلا الطرفين يقول تعالوا إلى ناحيتي. إيران اليوم بهذا المشروع، وبالرغم من أنه أكثر من مشروع قد أطلقتها إيران حول القضية، مرة إدارة جديدة لهرمز، مرة يعني تعليمات أخرى، مرة تقول هو الممر الوحيد الآمن وسيستهدف أي ممر آخر. اليوم أيضا في خطاب بأن هناك سيادة للأمة الإيرانية على أكثر من 2000 كيلومتر، بمعنى كامل المحيط. فأنا أعتقد بالتالي الخطر الحقيقي الآن ليس في صاروخ يطلق من هنا، سواء تبنت إيران أو نفت إيران. الخطر أن تطبع فكرة استهداف الدول التي لم تشارك بهذه الحرب، وأن يبدأ كأداة تفاوض وكرسائل بين الطرفين، وهذا هو الخطر الحقيقي، أن تطبع مثل هذه الأدوات وأن تستساق حتى من قبل لاعبين الكبار.
1: السؤال هي المنطقة ستطبع مع هذا الواقع ومع هذا الجمود،
0: وهذا هو الخطر.
1: هذا هو السؤال دكتور. بس في
2: نقطتين يا حسن. أولاً يعني الازدواجية واضحة في الخطاب الأمريكي. بدأوا الحرب وتقريبا من عام 2018-17 خرقوا القانون الدولي بشكل متتابع إلى أن وصلنا لهذه الحرب. الحرب السابقة، ضربتهم على إيران، كل ما تفاخروا به، اغتيال قيادات سياسية في بلد لم تحدث تاريخيا. هتلر لم يختار منافسيه السياسيين في الدول التي كان يجتاحها، يجبرهم على الاستسلام. هذه يعني طريقة جديدة. ولذلك عندما تذهب الولايات المتحدة للأمم المتحدة يقال لها طيب أين كان القانون الدولي من كل هذا الفعل السابق؟ لماذا فعلتم كل هذا دون القانون الدولي ودون إعارة الاهتمام؟ ذلك الازدواجية واضحة للعالم كله في هذا الخطاب الأمريكي. لكن بعيدا عن هذا، النقطة الثانية، أنا تقديري أنه يجب أن لا نغرق في التفاصيل. القاعدة التي تريد إيران تثبيتها هو أن لا تدخل الولايات المتحدة بمعدات ضربت إلى المنطقة. يعني كل الحديث عن كيف تدار، ما إيران ردت أيضا على المشروع ما سمته الولايات المتحدة حرية وغير ذلك بمشروع، قالت هذا الطريق
1: الآلية التي وضعتها
2: آلية جديدة نمر من هذا الطريق. القضية لإيران هو أن لا تترك الباب للولايات المتحدة لإعادة تأهيل القواعد التي ضربت. وهناك تقرير للCNN إذا شاهدتموه، كما قلت سابقا 14 قاعدة خرجت من الخدمة. التقرير يقول 16 قاعدة ضربت وأغلبها غير قابل للاستخدام الآن. هذا هو المطمح الرئيس. طيب، باقي التفاصيل هي تفاصيل بالفعل غير مهمة على الحاشية.
1: دكتور لقاء،
3: شيء يعني أرجو أنه تتفقون معي أو لا تتفقون لا أعرف. القضية ليست في المضيق. المضيق أرادت إيران ورقة، وفي تقديري تحول إلى فخ، وفخ خطير لإيران،
1: لإيران نفسها.
3: نعم، وهي تغرق فيه. وإن لم تتركه سريعا أو تعالج الوضع سريعا ستعاني الكثير. لماذا؟ اسمحوا لي، يعني هي مو قضية تشاؤم أو تفاؤل. هذا الموضوع استحدث بعد العدوان، لكن إذا لاحظ كل كلام الدكتور حسن عن عدوانية أمريكا صحيح، وازدواجية المواقف وانتهاك القانون سليم جدا. لكن في الحروب تعلمنا من حروب كثيرة خضتها أمريكا خصوصا، لا أحد يسأل من بدأ الحرب، بعدين التفاصيل هاي ما حد يسألها أصلا، خصوصا مع دول عظمى ما حد يحاسبها. هاي روسيا ما حد يحاسب. روسيا صار لها 3 سنوات تقاتل في أوكرانيا وتعتدي عليها. القضية تتعلق باستمرار، يعني إيران اختصرت الموضوع في هرمز. أمريكا قالت لها أوكي تمام ممتاز جدا، نعم في هرمز، اتركوا النووي، اتركوا أي شيء. التركيز على هرمز جعل العالم كله ينظر إلى هذا الموضوع باعتباره قضية همة إلا ما تهم الأمريكان ولا فعلا. وهذا الموضوع حول موضوع هرمز إلى قضية دولية. ولذلك في مجلس الأمن، وهذا المشروع قبل شوية بنقول لك أنه موضوع بجانب دعائي خطير ونفسي، محاولة لجعل العالم في خضم، في سياق، ما أقول كراهية، شيطنة إيران. إيران التي تحاصر من 100 ناقلة 20,000 أو 22,000 بحار مسكين، تمنع العالم وسلاسل الإمداد والأسمدة وإلى آخره. هذه شيطان كبير يجب أن نتصدى له. هذه عملية الشيطنة مو جديدة، نمطية. أنا مندهش أنه إيران حقيقة لم تلتقطها. إيران نعم تتصرف في حمية وغيرة على البلد وصمود وعندها قوة وطاقة، عندها قدرة، عندها قدرة بغض النظر عن أعمالها العدوانية، لكن عندها قدرة في مواجهة أمريكا. لكن السياسة مو فقط قوة، السياسة مناورة بالنهاية، ما هي الحرب والسياسة بوسائل أخرى. هذا الموضوع حتى الصين التعويل عليها أنا ما أشوفه مناسب. اللي راح يروح

0: الصين 450 مليار دولار، ثلثيها لصالح الصين. مع إيران بوجود النفط لأنه مو مسجل باعتباره غير شرعي أو غير قانوني 40 مليار، يعني 10% تقريبا أو أقل. يعني بياو ضحي الصين، ضحي بإيران ولا بأمريكا؟ الرسوم الجمركية خفضت إلى ثلثين أو إلى ثلث، يعني ممكن مع خفض الرسوم يصل 600 مليار.
1: طيب
0: قصدي أما روسيا فأسهل وضعها كثيرا. روسيا دخلت عن العراق بغورباتشوف بال91.
1: يعني إيران عندها نوع من قصر نظر.
0: أنا أعتقد
1: نعم
0: أنه تتصرف الآن بعقلية العسكر وليس عقلية السياسيين، خصوصا بعدما فقدت سياسيين دهات مثل أريجاني الله يرحمه.
2: بس أنا نقطة، أنا تقديري، أنا متابعتي للملف العلاقات الإيرانية الصينية، لا أرى أن إيران تعول كثيرا على الصين. يعني إيران تحارب بقدراتها، وسياسيا قانونيا قد يعني تركن بعض الشيء للصين باعتبارها صاحبة حق النقد.
0: الفيتو في مجلس الفيتو. الأمن احتمال ما تستخدم فيتو،
2: يعني قد لا تستخدمه، قد يصدر قرار. يعني التعويل عليها جانبي فيما تفعله إيران أمام الولايات المتحدة. في النهاية هي شد وجذب، يعني إيران أيضا تضغط على الولايات المتحدة.
0: القرار اسمحوا لي، واني احنا شفنا تتذكر التسعين صار التمسك وعدم التراجع في لحظة مناسبة سيؤدي إلى زيادة الحصار وزيادة مشاركة الآخرين بما فيها اللي كانوا يعتقدون أمريكا باغية وعدوانية من الأوروبيين والآسيويين.
3: أنا أريد أن أنبه لمسألة اللي هو وهو توجه الولايات المتحدة لمجلس الأمن، موضوع النقاش هذا اللي هو بضرورة عدم القراءة العميقة جدا اللي هو في موضوع هذا التوجه بأنه تحاول أن تخلص من الأزمة وتحيلها إلى مجلس الأمن، أو حتى أنه هناك محاولات اللي هي بالاتجاه الآخر أنه يحاول ويحاول آخره. هذه المسألة هي بسيطة جدا، الولايات المتحدة تعثرت في مشروع الحرية ولم تستطيع هذا، هناك دعم ممكن أن تحصل عليه من مجلس الأمن وهي توجهت إلى ذلك.
4: مشروع، مشروع
3: لا أكثر، لا أكثر ولا ذلك. هذه قراءة، هذه يا سيدة، هذه قراءة
4: 24 ساعة على مشروع الحرية
3: اليوم. تعثر نعم، وهذه هي القراءة بأنه هناك دعم دبلوماسي يمكن الحصول عليه من مجلس الأمن وتريد أن تستفيد من مجلس الأمن هذا. وضرورة أنه أن لا نبالغ كثيرا أيضا في مسألة أنه الولايات المتحدة تريد أن تحاول أن تضع اللي هو تشيطن إيران أو إنها يعني في قضية إنسانية. الإدارة الأمريكية، إدارة ترامب هذه لا تهتم بهذه القضايا. يعني ترامب بتصريحاته أول امبارح بيقول بس نخلص من إيران بدنا نرجع على كوبا. يعني هذا الرئيس أظهر نموذج اللي هو واضح وصريح، بدنا النفط الإيراني وبدنا اللي هو نحاصر كوبا وناخد، يعني لا يأبه كثيرا. وهذه مشكلة مع هذه الإدارة الأمريكية، أنها تتنصل حتى من الحدود الدنيا لا الشرعية الدولية والعلاقة مع الشركاء والعلاقة ضمن والاهتمام بالقيم الإنسانية. هو يتحدث بشكل واضح وصريح عن نوايا. أول مرة يعني الإدارة الأمريكية بال2003 لما أجت العراق أجت في مشروع أنه بدنا نعطي ديمقراطية للعراق وللمنطقة. ما حد بيجي اللي هو بيقول أنه أنا بدي النفط اللي موجود هنا. ما في إدارة أمريكية حكت هيك. هذه الإدارة هي تتحدث بشكل واضح ومباشر، بدي نفط فنزويلنا وبدنا من النفط الإيراني.
4: هذا يعني دكتور أنه لا يهتم كثيرا إلى استراتيجية خروج وإيجاد إطار
3: لا يهتم بهذا.
4: أنا بس بدي أدوي على نقطة، نص بسيط باستراتيجية الأمن القومي الأمريكي لنحدد أهداف الولايات المتحدة بهذا الصراع. ستظل لدى أمريكا دائما مصالح أساسية في ضمان ألا تقع إمدادات الطاقة في الخليج في أيدي عدو صريح، وأن يبقى مضيق هرمز مفتوحا، وأن يظل البحر الأحمر صالحا للملاحة، وألا تتحول المنطقة إلى حاضنة أو مصدر للإرهاب ضد المصالح الأمريكية والوطن الأمريكي. هذا نص باستراتيجية الأمن القومي الأمريكي. يعني ما تريده الولايات المتحدة هو أمن الطاقة، أمن المضائق، وأمن المنطقة. هذه الأهداف الكبرى ثلاثة. تحت هذه الأهداف الكبرى يكون الملف النووي الإيراني، يكون مضيق هرمز، يكون البحر الأحمر.
3: يعني هذا النقاط هذا يثبت أنها لم تذهب إلى الأمم المتحدة من أجل التخلص من المشروع.
5: هذه استراتيجية الأمن القومي، ولكن استراتيجية ناشنال ميليتري استراتيجي يذكر إيران بالاسم، يذكر إيران بالاسم. بالإضافة إلى أنه منذ أيام جورج واشنطن والبحرية الأمريكية أو الهيمنة الأمريكية تعتبر أن الملاحة البحرية هي جزء أساسي من الازدهار.

0: الأمريكي. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية تطل على محيطين، وبالتالي تعتبر أن المضائق هي أساسية لا يجب على أحد أن يتحكم بها. ولكن الجواب لدكتور إبراهيم، كوبا أمر مختلف تماما، لا يقارن أبدا لا بفنزويلا ولا يقارن أيضا في إيران. كوبا تسقط عندما تتوقف المساعدات الفنزويلية إلى كوبا. كوبا بالعام 62 كانت خطر أمن قومي ووجودي على الولايات المتحدة الأمريكية بعد الأزمة. اليوم كوبا تعاني من مشاكل كبيرة، وهي كما يقال بالعامية تفاحة استوت، ستسقط بوقت من الأوقات. موضوع مهم يعني، ليس لا يقارن أبدا.
1: هي مسألة أنه سيطر على المصادر، يعني تصريح
0: شوف ترامب. شوفي بكوبا، ليس هناك من كوبا إلا السيجار.
1: الله يسامحك. شوفيها كوبا بعيدة 40 ميل اللي عن فلوريدا،
0: متحكمة يعني بخليج المكسيك،
1: في جوهر الأمن القومي الأمريكي.
0: لا لا لا،
1: كل شوفيها
2: إذا سمحت يعني
0: اليوم هي تتحكم بخليج أمريكا كما سماه
1: جوهر الأمن القومي الأمريكي.
2: إذا سمحت دكتور إبراهيم، هو ترامب يقول بأنني سأحكم بعد ولايتي فنزويلا، هو يعني لازم نفرق بين التهكم. أمس بالأمس
3: صحيح
2: يقول
3: صحيح. هو مباشر.
2: بأن مشكلتي مع الإيرانيين بأنهم يحترمونني ويقدروا، الشعب الإيراني معروف بالاحترام والتقدير، هذه حقيقة. يقول بأنهم يحترمونني بالاتصال ثم ينفون بالعلن أنهم يتواصلوا معي، فليس كل ما يقول ترامب سواء كان يعني حقيقة أو تهكما. القضية حتى على النفط الإيراني، ما هو إذا توصلوا إلى اتفاق دائم فإيران ستفتح أبوابها للاستثمار، وأفضل هذه الاستثمارات والتطوير للحقول والغاز الطبيعي بالتأكيد سيكون مع الولايات المتحدة والغرب، يعني هذا ليس سرا يعني.
4: يعني الرئيس الأمريكي إذا نظرنا إلى تجربتين سابقتين كيف تعامل معهما، كيف تعامل مع الحرب الأوكرانية الروسية، كيف تعامل مع الإبادة الجماعية في غزة، بعد كل ما فعله من دعم لإسرائيل، ما الذي فعله؟ ذهب إلى مجلس الأمن، حاول أن يعطي مجلس السلام شرعية دولية، ويقول أن مجلس السلام لديه شرعية دولية، ولكنه لم يفعل أي شيء ولم يقم بأي شيء بعد ذلك، وفعلا رمى الجمل كله على الآخر وقال لهم حلوا أزماتكم في الحرب الروسية الأوكرانية. ما الذي فعله؟ قال الأوروبيين هذه حربكم، وقالوا له الحرب التي فرضتها على إيران ليست حربنا. بعبارة أخرى، الرئيس الأمريكي لا يعني وليس مهتما بختم الملفات بالطريقة التي يتخيلها البعض. هو بدأ هذه الحرب، حدد أهدافا وأسقفا عالية، هو يريد يتنقل بينها كما يشاء. اليوم يقول دمر الجيش دمر القواعد، ولكنه في الحقيقة لديه خصم عنيد كل يوم يفسد عليه هذه الفرحة. اليوم فعلوا ما فعلوه، والأمس فعلوا ما فعلوه فيما يتعلق مشروع الحرية. أنا باعتقادي كل مشروع القرار مجلس الأمن الذي يقوم ترامب الآن ويحاول أن يقنع فيه، الأوروبيون لن يمرروا بسهولة، وأنا أعتقد أن الفرنسيين والبريطانيين مهما حاول أن يعطيه قوارب قانونية سيذكروا أن هذه ليست حربهم، وسيقولون ذلك لأنه ببساطة هم يشعرون بأنه يطالبهم بالديرتي وارك، العمل الأعمال القذرة. وهذا أمر الحقيقة سيكون أمر. دعني نقطة أخرى أيضا فيما يتعلق بالنقاش حول ما يجري الآن بين إيران وبين الولايات المتحدة. الولايات المتحدة الآن معنية بأمر أساسي، وهو إظهار حالة التفوق في إدارة الحرب برمتها، بمعنى آخر إظهار قدرتها على ضبط المشهد العسكري، إظهار تفكيك المشهد المضيق المغلق، وإدارة التفاوض مع في الملف اللبناني إلى غير ذلك. وهذا ما يعني ما نتيجته أن تقول أنه في اللحظة التي أريدها في واشنطن أستطيع أن أضع سيناريو الحلول النهائية وأفرض هذه الحلول النهائية بالطريقة التي أشاءها. وباعتقادي هذا مسار خطير الأزمة، لأنه قد يترك الملفات معلقة جميعها دون حلول حقيقية.
5: ملاحظة سريعة. احنا بنتكلم على هذا المسار، لازم نتذكر البارحة قالت مديرة الصندوق النقد الدولي. قالت إذا سيكون الوضع خطيرا إذا استمرت الحرب إلى عام 27. ليش؟
6: لأنها رح تستمر.
5: احتمال تستمر. كيف تستمر؟ تستمر قصف؟
4: لا.
5: أو السفن تحاصر؟
4: لا.
5: في
4: جمود.
5: في لا ولا جمود.
4: حرب الاقتصادية.
5: في تصعيد. في تصعيد يا جماعة. مو بس هذه. العقوبات الاقتصادية. هذا القرار اللي ما تستهينون به يا شباب، إذا صدر في الفصل السابع فرضا، ممكن يكون بداية لعقوبات اقتصادية كما حصل مع العراق عام 91 أو 90.
3: نعم.
5: أو هذه العقوبات مش أمريكية، أي دولية. هنا المسألة أخطر بكثير من الحرب، لأنها ستدمر وتفتت البلد وتجعله مشغول بنفسه. القضية أرجو أنه بس نفهمها، القضية من أقول نعم إيران مستعدة للقتال كما يقول مرة الدكتور حسن أكثر من مرة يقول نحن مستعدون لحرب ملحمية،
3: لكن مش حرب مستعدة كربلاء. لحصار على شكل
5: لكن
3: حصار العراق.
5: المسألة ليست حرب بس قنابل،
3: نعم،
5: في آلية أخرى للالتفاف، وترى هذول شياطين ده يشتغلون. السيناريو صار واضح، يعني كأنه الرقع بدأت.
4: أنا أعتقد ما يقول الدكتور لقاء قابل للتنفيذ إذا لو كان شكل المجتمع الدولي كما هو عليه عام 2003 أو حتى عام 2010. الآن المشهد الدولي في وضع لا يمكن أن يشكل هذا الاتفاق، وأنا أقول في هذه الحلقة لا يمكن أن تتفق هذه
3: النقطة
4: الدول
3: اللي بعد
4: على صيغة أقرب.
3: النقطة اللي بعدها لها علاقة بقدرة الرئيس ترامب
4: ونشوف
3: وصورة الولايات المتحدة، لكن بدي رأيك هون دكتور.
6: أنا أيضا أردت أن أشير لهذا، أن المجتمع الدولي الآن يعني الكلام عن عزلة إيران، تقديري أن هناك عزلة أمريكية باعتبارها قوة عالمية، يعني القوة العالمية عادة ما لا تعزل في النظم القانونية، الآن هي معزولة إلى حد كبير. الدليل أن الأوروبيين ودول كثيرة تنأى بنفسها عن المشاريع الأمريكية في المنظمات الدولية، قد تستطيع في المستقبل بالفعل تجيش بعضا من هؤلاء. أنا أجزم بأنه أو أرى بأن الولايات المتحدة لن تستطيع استصدار هكذا يعني الذهاب بالاتجاه الذي ذهبت به في التسعينيات في العراق بسبب التغييرات في النظام الدولي. لكن بشكل عام الرؤية التي أشير لها أن الولايات المتحدة تريد سلاما وأمنا وحرية مضائق، هذه رؤية إيرانية أيضا. في رؤية إيران المنشورة من قبل مجلس الشورى نفس النقاط تذكر، لكن ما الذي حدث؟ الولايات المتحدة هاجمت دولا منها آخرها إيران، وأفضت إلى ما أفضت إليه في الملاحة الدولية. يعني هذا ليس فعلا إيرانيا، هو رد فعل إيراني، وهذا يفهمه العالم. لذلك الولايات المتحدة مأزومة في تمرير سرديتها على حلفائها قبل أعدائها، وتقديري أنه هذا سيستمر.
2: حسن إذا سمحت لي بس أنا بس تنويه فقط إذا سمحت لي حسن، غزو العراق لم يتم بقرار من الأمم المتحدة، وهذا ربما خطأ في تفصيلة مهمة.
3: بتحالف هو خارج الولاية
2: تمام، استندوا إلى قرار 1441 وهو قبل سنتين من غزو العراق الذي كان يذكر عقوبات وخيمة إذا لم تتجاوب العراق مع التفتيش. اسمح لي، لكن جاء بعد ذلك فرض الحصار الأول والبند السابع هو بعد احتلال دولة الكويت. أنا يهمني أذن سؤال، إذا كانت العملية الآن هي محاولة تبخير كل طرف لأوراق الطرف الآخر كما يقول مشروع الحرية الذي أطلقه والذي تم الحكم عليه بالفشل لنتفق، والمشروع الإيراني الذي قدمته وتقول إذا من يريد أن يمر ليمر عن طريقه،
3: نعم.
2: إذن لماذا لا تستجيب 80 دولة لديها ناقلات قد تم حشرها في الخليج بهذا العامل الإنساني وتستجيب إلى هذه الدعوة؟ ما الذي يمنعهم وكلهم أو أغلبهم
3: هم من دول
6: الذين هو كانوا
2: ما الذي يمنعهم من الاستجابة؟
6: طيب لما بدأوا فرنسا اتفقت مع إيران،
2: بإيران دعوة إيران،
6: ممكن أجيب على سؤالك دكتور؟
2: ايه أنا لا دكتور،
6: قبل الحصار فرنسا اتفقت مع إيران، العراق اتفق مع إيران، الصين اتفقت مع إيران، كوريا الجنوبية أتت للاتفاق مع إيران، إيطاليا اتفقت مع إيران، الدول كانت آتية للاتفاق مع إيران. الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية هددت هذه الدول بعقوبات ثانوية إن هي استخدمت ما تريده إيران من ممر، وقضيته أنه لا يريد أن تشكل هذه سابقة، وإيران تريد أن تفرض هذه السابقة.
2: إذن المشروع الإيراني، اسمح لي دكتور حسن، إذن المشروع الإيراني أو الدعوة الإيرانية أيضا فشلت قبل أن
6: تنفذ. هي رد يعني على هي المشروع الإيراني.
2: إذن نتفق بأنه أن هذه اللغة هي لغة خطابات سياسية غير مباشرة بين الطرفين، وأن الاتصالات ربما ما زالت قائمة بين الإيرانيين وكذلك الأمريكيين من جهة أخرى.
3: العميد لياس
0: في شغل كثير مهم، يعني هناك أمر مهم جدا يجب أن نعود إليه. عندما قال الرئيس ترامب مرة أن إيران لا تربح حرب لكنها لا تخسر تفاوض، هناك استراتيجية إيرانية للتفاوض، يعني إيران تأخذ ما لا تملك ما ليس لها وتبني هذه المستويات وهذه القنابل الدخانية، وعند التفاوض تعطي ما ليس لها، وهذا أمر مهم جدا. هذه ثقافة سياسية لا نتحدث عنها. نعم. اليوم عندما نتحدث عن موضوع المشروع الحرية، اليوم هناك ثلاثة مستويات يجب أن نبحث فيها. على المستوى التكتيكي هي ضربة معلم مهمة جدا، ولكن على المستوى التكتيكي، على المستوى العملاني طيب. يجب أن تبدأ السفن بالخروج، وبالتالي طيب.
3: على المستوى العملاني طلع معي على الشاشة شوفي. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقينا بلاغا عن تعرض سفينة شحن في مضيق هرمز لمغزو.
0: هذا في الاستراتيجي. اليوم إذا استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تفتح المضيق كما تريد، يبقى وسائل الضغط ووسائل رفع مستوى الخطر بيد الإيرانية. إذا لم تأخذ إيران نعم. أهدافا معينة قد تكون في ثلاثة أبعاد: واحد، النظام في الداخل; اثنين، موضوع إعادة الإعمار والمشروع النووي. اليوم كما قال الدكتور لقاء مكي، أنه دائما أنت إذا احتكرت شيئا معينا وإنما تخلق للآخر أن يخلق البدائل. اليوم خلال 5 سنوات قد تأتي دول المنطقة لخلق البدائل عن مضيق هرمز، وبالتالي تخف أهمية هذا الأمر، وسيدفع الإيراني ثمن هذا الموضوع.
5: سيادة العميد، لما تقول أن أمريكا تريد إخراج هذه السفن إلى البحر تخلصهم الناس من الأسر، وإيران يمكن أن تضربهم، هنا تجي ثنائية الرجل الخير والرجل الشرير.
0: نتحدث عن
5: الشرطي الذي يريد إنقاذ الناس، والرجل المافيا. طيب. أتكلم عن الصورة المصنوعة الآن في الذهن العالمي الذي يقتل الرهينة.
3: طيب.
5: إذا هي
1: صورة غير طيب واقعية. فتحت يا حسن.
5: عفواً. يا حسن. هذه الصورة التي الآن تسوق على الشاشة.
1: لا بس علينا أن نوضح الصورة. وضح. هؤلاء كل 20 يوم يجري تغييرهم. أساساً ليسوا محتجزين. هذه صورة أمريكية يجري ترويجها. لا يوجد بحار موجود في هذه منذ
0: دكتور حسن العزمة. ليس المهم الواقع،
2: هناك مناشدة من أهالي البحار،
1: يجب أن لا يكرر
0: برسبشن.
2: لا أهالي البحار ناشدوا دكتور.
5: بعدين في شيء آخر، يعني قبل شوية دكتور حسن تكلم عن رغبة إيران دائما بالسلام، وهذا عليه شك، مو بس شك، الآن عليه نقاط كثيرة. وأنت تعرف حضرتك أنه إيران ارتكبت أخطاء غريبة، حقيقة غريبة، في عملية الحرب اللي حصلت، القصف المستمر لدول الخليج خلال 40 يوم. في البداية قالوا كذا وضربنا القواعد، وبعدين صارت على الأهداف، والآن نعم. في تهديدات، يعني حتى التهديدات اللي هي ما لها داعي.
3: بدي أنتقل عفوا سيد بيتر، السؤال أصلا موجه لك، لأنه بدأ بكلمة وأنا وضعتها عندي لكن تأخرت بطرحها لأنه النقاش أخذ أبعاد مختلفة. تحدث الدكتور إبراهيم عن صورة الولايات المتحدة، يعني الآن هل ما زالت الولايات المتحدة محتفظة بهذه الصورة للقوة العظمى القادرة على فرض ما تريد، في حين أننا نشاهد هذا التجاذب بينها وبين دولة تعتبر يعني بأفضل الأحوال دولة إقليمية لها حجم معين، لكن لا يمكن أن تساوي الولايات المتحدة في شيء. هي الآن تتعامل معها أكان على مستوى المضيق أو ربما حتى عسكريا من الند إلى الند. كيف سيغير هذا صورة الولايات المتحدة في نظر الحلفاء والدول الكبرى كالصين مثلا التي سيزورها الرئيس ترامب بعد 10 أيام؟
7: الصين تعرف أن الولايات المتحدة هي قوة عظمى، وكذلك الأمر بالنسبة إلى روسيا. وأعتقد أن الجميع هنا في هذا النقاش يعرف ذلك، لأن كل ما يفعلونه هو مناقشة ما تفعله الولايات المتحدة ولماذا هي مخطئة في هذا ومحقة في ذلك. لا نتحدث عن خطأ إيران، بل نتحدث عن الخطأ الذي ترتكبه الولايات المتحدة لأنها القوة العظمى هنا. أنا آسف. أنا أقول وقائع. لدينا اقتصاد قيمته 30 تريليون دولار وأكبر جيش في العالم ربما. وحين تنشب أزمة مثلاً في البوسنة في التسعينيات، يهرع العالم إلى الولايات المتحدة لحلها. يتوقع من الولايات المتحدة أن تحل مشكلة غزة، مشكلة لبنان. مشكلة إسرائيل.

0: إسرائيل. وإلى حد معين تطوعنا للقيام بهذا العمل لأن هذا هي الأخلاق الأمريكية، هذا جزء من التحول الأمريكي تحت قيادة وودرو ويلسون حين أدخل الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى، وصرنا فعلا قوة عظمى عالمية من أجل إعادة صياغة العالم على صورة
1: يعني أمريكا. لم تتغير هذه الصورة. أنا سؤالي، هذه الحرب لم تغير صورة الولايات المتحدة، يعني تحديدا هذه النقطة؟
0: أولا الرئيس ترامب لا يصدق ذلك.
1: نعم.
0: هو يعتبر أن الولايات المتحدة يجب فقط أن تتدخل حين تكون مصالحها القومية مهددة، وليس لأن دولة أخرى تضرب النساء ولأنهن يرفضن ارتداء الحجاب أو أن قبيلة أفريقية.
1: إذا المسألة مسألة مصالح. نعم دكتور. نعم.
0: لو سمحت،
1: لكن باختصار أرجوك لأنه ما عاد عندنا وقت. يعني
0: نحن في موقع يتوقع منا الجميع أن نتحرك، ولكن في الوقت نفسه ننتقد ويبصقون علينا. ستارمر وماكرون يبصقان على الولايات المتحدة منذ 18 شهرا، ومعظم الأمريكيين يكرهون ذلك. نحن ندفع للأمم المتحدة ولمنظمة الصحة العالمية ولمنظمة
2: لا بيتر شوي. ترامب انسحب، اول شيء التصحيح للريكورد، ترامب انسحب من 1700 منظمة دولية
3: تاريخيا يتحدث عن،
2: وانسحب من منظمات، انسحب من منظمات كثيرة وتوقف،
0: انسحب من منظمة الصحة العالمية لانها ساعدت الصين على تغطية تسريبات المختبرات التي ادت الى الكوفيد.
2: ترامب انسحب من اليونسكو، من منظمة ثقافية تعليمية. أنا لن أجادل مع بيتر أن أمريكا دولة عظمى. نعم أمريكا دولة عظمى، وهذه حقيقة لا يجب أنه نقفز عن الحقائق، وهي ما زالت دولة عظمى. ولكن ما أريد أن تنتبه له يا بيتر أنه أمريكا، أنه في حين أنها دولة عظمى لكن أمريكا خسرت الشرعية. أمريكا اللي هي هذه الإدارة حولت أمريكا إلى دولة منبوذة على الساحة الدولية، وحيدة، حليفها الوحيد اللي هو نتنياهو في تل أبيب اللي مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية. أمريكا بتوقف في الأمم المتحدة وبتصوت بس هي وإسرائيل اللي هي لعبادة جماعية. أمريكا حلفائها الأوائل، بريطانيا اللي هي العلاقة التاريخية الاستثنائية معها من سنة الحرب العالمية الثانية 1945، بريطانيا تتخلى عن الولايات المتحدة. لا تتخلى عنها بال2003 رغم انه ما فيش بالعراق، رغم انه ما فيش
1: اقل من دقيقة
2: دولي. ولكن الإدارة حولت امريكا الى دولة منبوذة.
0: لولا الولايات المتحدة،
2: لولا دولة منبوذة على الساحة الدولية، والمسؤول هو الإدارة الأمريكية. وحتى تتضح الصورة، يجب ان تقارن اليوم اللي هو امريكا اليوم بامريكا بيل كلينتون بالتسعينيات.
0: انا لا ارى الامارات
4: لقتل الفلسطينيين، هذا ما يطلب منها. يراد منها أن لا تشن حروب هجوم دون تبرير.
0: I'm talking, please.
4: Let me talk. I didn't interrupt you. Let me talk. I'm talking. Let me speak. I have one minute. I want to use it. You spoke for 3 minutes. I didn't interrupt you.
0: يطلبون منا التدخل.
1: Respectful. باختصار يا دكتور.
4: الولايات المتحدة غير مطلوب دخولها. الآن إيران تقول لها اخرجي. الفلسطينيين يقولون لها لا تدعمي عدوي الذي يقتلني. اللبنانيين يقولون لها لا تدعمي العدو. لماذا احتليتم في أفغانستان والعراق؟ أنت لماذا تتكلم نيابة عنه؟ دعني أجيب.
5: أنا أجيب عن
4: النقطة
5: لبنان.
4: الثانية يا حسن،
5: نفس المنطق ينطبق على لبنان.
4: النقطة الثانية
5: لبنان
4: يا حسن،
5: لبنان
4: أنت تضع، إيران. طيب دعني أجيبك. أنت تضع إيران أمام هذا الفعل الأمريكي في إبادة المجتمعات ودعمها للمقاومة في سلة واحدة، هذا يبين من أنت، لا يبين الحقيقة.
5: طيب. أنا هذا
4: حسن، نقطة أخيرة.
1: دكتور، تفضل.
4: الاستهداف الإيراني يعني قطيناه كثير.

0: بس نقطة واحدة، التقارير الأمريكية منها CNN يبدي أن الاستهدافات المنتظمة لقواعد عسكرية فقط، بينما استهدفت إيران استهدافات عسكرية واستهدافات لبنيتها التحتية أيضا.
1: دكتور محجوب، الملك لا يحتاج أن يقول عن نفسه ملك
2: باختصار. نعم،
1: الملك لا يحتاج أن يقول عن نفسه ملك.
2: نعم،
1: الولايات المتحدة قوة كبرى، لكن دولة فاشلة في العراق، دولة فاشلة في أفغانستان، يعني ثم ما الذي فعلته بالفلسطينيين؟ ما الذي الولايات المتحدة منذ عام 2001 تقاتل نون ستيت أكتر، لاعب دون الدولة اسمه القاعدة، يعني أشباح بمعنى آخر. أنت ثم تبادر إلى شن الحروب ولا تنهيها وتحدث الأزمات في الوقت الذي تنتقد فيه أمريكا. لا أحد في المنطقة أيضا يغفل يغلق عينه أيضا عن بعض هزات إيران حتى نكون متوازنين. لكن بيتر يبالغ كثيرا.
2: كمان ثواني
3: حسواني.
2: نعم،
3: العقلانية الريل بوليتكس نتحدث. نعم، الولايات المتحدة الأمريكية عندما تتحرك يتغير العالم، وعلى العالم أن يتأقلم معها.
2: بس كيف يتغير؟
3: يتغير. الحرب العالمية الأولى غيرت العالم، الحرب العالمية الثانية غيرت العالم، بعد سقوط الاتحاد السوفيتي غيرت العالم، بعد الحرب العالمية إنها قوة عظمى هي تركت حلفاء.
4: يعني حسن، طالما نحن نقدر التقارير الإعلامية، إذن الجزيرة وهي مصدر إن شاء الله أن يكون محترم ومقدر وصادق، نعم، تقول بأن عدد العالقين من البحارة 22,000 في تقريركم منذ يومين، والذي طالبت المنظمة الدولية للملاحة بإخلائهم وإجلائهم ولم تنجح حتى هذه اللحظة. بس ردا على اللي يقول أنه تغيرت
5: إن شاء الله يستطيعون.
6: ملاحظتين سريعتين. الأولى،
2: بس معنا كتير وقت،
6: الولايات المتحدة قوة عظمى نعم، لكنها ارتكبت يا بيتر في هذه المنطقة وفي العالم حماقات وجرائم كبرى وما زالت، ولذلك نحن لا نثق فيها. أما إيران فهي الآن ترتكب أخطاء كبيرة مستقبلا. الشيء الثاني وهذا سريع جدا، يبدو أن أمريكا الآن بدأت تمشي خلف المؤسسات وليس خلف ترامب. يبدو الآن أن ترامب سلم المؤسسات، لأنه حركة أمريكا الآن أصبحت أكثر تنظيما،
3: يستعمل المؤسسات
6: سياسي. استعمل المؤسسات.
1: استعمال.
2: طيب، نحن انتهى وقتنا بالحقيقة. أشكركم جزيلا على هذا اللقاء وعلى كل هذه الآراء. يمكن كان في عندك ما في وقت. شكرا لكم، وشكرا مشاهدينا لمتابعة برنامج نقاش الساعة. إلى اللقاء.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم من جديد على قناة الجزيرة. الآن ننتقل إلى البيت الأبيض لنقل جانب من المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية مارك روبيو.
1: حتى موقف الرئيس، هذا كان موقف كل رئيس أمريكي شغل هذا المنصب منذ تاريخ مرور هذا القانون، هذا غير دستوري بالكامل. ربما أن نتماشى معه مع تقديم إحاطات، ولكن حتى وأنا عضو كونغرس قلت بأن هذا القانون غير دستوري 100%. البعض منكم قد تقولون ما تريدونه، لكن هذا الرئيس بموقفه ليس وحده، كان موقف كل رئيس أمريكي منذ تمرير هذا القانون، عدم دستورية قانون صلاحية الحرب، ومع ذلك نحن نمتثل ببعض جزئياته من أجل الحفاظ على علاقة جيدة مع الكونغرس، ونود من الكونغرس أن يشارك وأن يعلم. أنا ذهبت إلى الكوبة الأربعة مرات مع أعضاء البرلمان الكونغرس، نود منهم أن يشاركوا، لكن فيما يتعلق بقانون صلاحية الحرب هو غير دستوري، وكل رئيس وكل دستور كان هذا القانون. إذن شكرا جزيلا لكم، أعطيتكم 50 دقيقة، شكرا.
0: إذن هذا كان الجانب الأخير من كلام وزير الخارجية الأمريكي روبيو. معنا من مراسلنا من البيت الأبيض، سنلتقي به بعد قليل. على كل، روبيو في هذا المؤتمر الصحفي الذي نقلنا منه جزءا بسيطا، تحدث عن كثير من القضايا، من بينها بالخصوص طبعا الحرب الحالية التي شنتها بلاده مع إسرائيل على إيران، والتي هي الآن متوقفة بطبيعة الحال بموجب وقف إطلاق النار. أشار إلى أن على إيران أن تأتي إلى المفاوضات.

0: الشروط وتقبل بالشروط بالنسبة لي ما قاله روبيو أيضا أن إجراء بعض التعديلات على مشروع قرار الأمم المتحدة. هناك قرار الآن مشروع قرار في الأمم المتحدة بشأن مضيق هرمز، يرى بأن هذا القرار يجب إدخال، ربما يستوجب إدخال بعض التعديلات حتى نتجنب الفيتو كما قال. أشار إلى أن عملية الغضب الملحمي كما تسمى الحرب على إيران انتهت وحققت أهدافها. على كل هذا نحن في انتظار مراسلنا، لا أدري إن كان جاهزا مراسلنا في البيت الأبيض، طهران الآن لنرى مع طهران عمر لافي. تعددت التصريحات الأمريكية التي تتحدث عن ضرورة أن تقبل طهران بالشروط وتأتي إلى المفاوضات، وأشار حتى الرئيس الأمريكي إلى ضرورة الاستسلام. صدى أولي لكل هذا الكلام في طهران؟
1: طبعا محمد، ليس هناك تصريحات على تصريحات روبيو، لكن التصريحات الإيرانية لا تتوقف إن صح القول. آخر تصريح كان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الذي كان في مقابلة مع إحدى التلفزيونات المحلية هنا، والذي يعني تناول موضوع المفاوضات ربما بإسهاب إن صح الوصف، يعني تحدث عن الموقف الإيراني، وهو حقيقة تجديد لما أو تثبيت لما كانت قد أقرته إيران على لسان معظم مسؤوليها. يعني هو قال بأنه تحدث عن الورقة التي يعني قدمت إلى باكستان، وعن الموقف تجاه الورقة التي يتم الآن دراسة الرد للجانب الأمريكي عليها. تعلم أن إيران أرسلت ورقة للوسيط الباكستاني والولايات المتحدة ردت عليها. الآن في مجلس الأمن القومي الإيراني تتم دراسة هذه الورقة الأمريكية بانتظار أن تقوم إيران بالرد عليها. ما قاله المتحدث باسم الخارجية الإيرانية محمد هو أن إيران الآن تركز بشكل كبير على فكرة إنهاء الحرب، وقال بالحرف الواحد لا نريد أن نشغل العالم بقضايا شائكة غير مهمة وتحتاج لوقت طويل، لذلك قررنا إرجاء الملف النووي وعدم مناقشته في هذه الفترة، لأن الحرب وإيقاف الحرب هو الذي يؤرق المنطقة ويؤرق العالم. وبالتالي هنا تصريح مباشر للسلطات الإيرانية للخارجية الإيرانية يقول بأنه لا مكان لمناقشة الملف النووي في هذه المرحلة، وهذا طبعا يتعارض مع المطلب، ربما أحد المطالب الأساسية للولايات المتحدة التي تريد أن تدرج موضوع الملف النووي في الجولة الأولى أو في المرحلة الأولى من أي حل أو من أي اتفاق مع إيران. النقطة الثانية التي ركز عليها المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي عندما قال بأننا نخوض هذه المفاوضات في أجواء من انعدام الثقة والتشاؤم، لأن الولايات المتحدة استخدم كلمة توحي بأن إيران لدغت مرتين بسبب الولايات المتحدة، وقال تذكرون كيف غدروا بنا خلال مفاوضتين، ويقصد طبعا تعلم محمد أن حرب حزيران حرب الاثني عشر يوما حدثت أثناء مفاوضات، وهذه الحرب أيضا وقعت أثناء مفاوضات. فأقول لذلك نحن نتحرك بحذر شديد، نحسب كل خطوة في تعاملنا مع الولايات المتحدة. ثم ألقى الكرة في ملعب الولايات المتحدة عندما قال بأن يجب على الولايات المتحدة أن تحاول أن تثبت للعالم بأنها تقدم حسن النية ولو بأقل المستويات للعالم، لأن العالم ينتظر ما الذي يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة، وتؤكد أنها تريد السلام وتريد المضي قدما في المسار الدبلوماسي. هذا التصريح يلخص وجهة النظر الإيرانية. إيران الآن موقفها من فكرة المفاوضات هي حل الأزمة الأولى، الأزمة المهمة، وفلسفتها في هذا التحرك محمد هي على كالتالي، هي تقول بأن هناك قضايا ومشاكل وأزمات مع الولايات المتحدة كانت موجودة قبل الحرب، ثم هناك أزمات وقضايا بسبب الحرب هي تريد أن تحلها الآن. نعم. تحل قضايا المرتبطة بالحرب وتترك القضايا الشائكة إلى ما بعد.
0: نعم، شكرا لك عمر لافي. الآن عودة مرة أخرى إلى واشنطن والبيت الأبيض، ولكن هذه المرة مع مراسلنا فادي منصور ليطلعنا على أبرز ما هو جدير بالانتباه في كلام وزير الخارجية الأمريكي. فادي.

0: نعم محمد، تحدث عن مسألتين أساسيتين وزير الخارجية ماركو روبيو، عفوا. النقطة الأولى مسألة هذا الممر المائي الضيق وكيف تتعامل الولايات المتحدة مع إيران ومع إغلاقها لمضيق هرمز. هو اعتبر أن ما تقوم به الولايات المتحدة في الوقت الراهن هو عمل دفاعي وعلى أسس إنسانية من أجل السماح بإخراج هذه السفن، وأن الولايات المتحدة تتنكب حتى هذه اللحظة المسؤولية كاملة عن المجتمع الدولي، وذلك بسبب تواصل أكثر من 80 دولة لديها بحارة عالقون في تلك المنطقة في مياه الخليج، وينبغي إخراجهم لأسباب إنسانية. لكنه أيضا دعا الدول القادرة على المساهمة في هذا الجهد، وهو شدد على مسألة أساسية أنه ليس هناك تبادل لإطلاق النار حاليا بين الولايات المتحدة وإيران، إنما ما يقع هو إجراءات دفاعية تقوم بها الولايات المتحدة ردا على هجمات إيرانية ضد الشحن البحري. وفي هذا الإطار كان لافتا إعلانه أن عملية الغضب الملحمي أي الحرب اكتملت، وأننا الآن في إطار الضغط الاقتصادي سواء من خلال العقوبات أو من خلال الحصار الذي تفرضه القوات الأمريكية على الموانئ الإيرانية. وهو إذ أقر بأن إيران تمتلك قدرة عالية على تحمل الألم، لكنه اعتبر أن هذا التحمل ليس، هذه القدرة ليست لا متناهية، وأنه في مكان ما هذه الضغوط الاقتصادية سوف تؤثر على إيران، خصوصا أنه اعتبر أن الدمار الذي يلحق بالاقتصاد الإيراني هو متعدد الأجيال، أي لعشرات السنوات إلى الأمام. أما بالنسبة للمفاوضات، هو لم يرغب في الخوض في تفاصيل المفاوضات حتى لا يتهدد أي تقدم فيها، لكنه أكد مرة أخرى على الخطوط الحمراء بالنسبة لإيران. قال إن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاح نوويا، وإذ قالت أكثر من مرة وكررت القيادة الإيرانية هذا الشيء، لكن تصريحاتها تخالف تصرفاتها، بمعنى أنها كانت تواصل تطوير ترسانتها الصاروخية، خصوصا صواريخ بعيدة المدى، قامت بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات 60%، وأيضا تقوم بدفن أجهزة المركزي المتطورة في باطن الأرض. وبالتالي تصرفات إيران تمثل تناقضا مع تصريحاتها بالنسبة للسلاح النووي، وبالتالي تريد إدارة ترامب أن ترى من إيران إثباتا في هذا الأمر. وهو لخص هذه النقطة بالتالي: هناك الكثير من الدول عمليا لديها برامج نووية ولكن لا تقوم بالتخصيب، وبالتالي بالإضافة إلى تفكيك البنية النووية ينبغي تسليم اليورانيوم عالي التخصيب. عفوا محمد. وفي هذه النقطة أصر ماركو روبيو على مسألة: لن يكون هناك عودة للمفاوضات المباشرة بدون التزام إيراني وإبداء تنازلات والتزام بالسقوف الأمريكية. محمد، أعتذر عن الصوت.
1: شكرا لك فادي، صحة، شكرا. الآن إلى جوانب تحليلية، معنا من ماساتشوستس الدكتور جاري سيمور مدير مركز كروان لدراسات الشرق الأوسط، ومعنا من طهران حسين روي وران الباحث المختص بالقضايا الإقليمية. ربما نبدأ من طهران لنرى، لو بدأنا من الضيف الأمريكي، لنرى ما يمكن أن تؤدي إليه هذه التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية روبيو الذي أشار إلى انتهاء الحرب عمليا وإلى المراهنة على الضغوط الاقتصادية. هل تراه رهانا في محله؟
2: أعتقد أن إدارة ترامب تأمل بأن مشروع الحرية سوف يكسر سيطرة إيران على مضيق هرمز، وذلك سيخلق الظروف المناسبة للتوصل إلى تسوية تفاوضية بين الولايات المتحدة وإيران. لكن على أي حال، ليس واضحا لدي بأن مشروع الحرية سينجح. ربما حتى الآن عدد صغير قد لا يتجاوز سفينتين تجاريتين عبرتا المضيق منذ الإعلان عن مشروع الحرية، وليس واضحا من أن هناك شركات شحن إضافية ستخاطر بتمرير سفن عبر المضيق إزاء التهديدات الإيرانية التي ستستخدم القوة. قد برهنت إيران على ذلك فعلا. إذن علينا أن نرى في الأيام والأسابيع المقبلة هل أن مشروع

0: على الحرية سينجح حقيقة أو لا.
1: ولكن دكتور سيمر، مجرد قول روبيو بأن عملية الغضب الملحمي انتهت وبأن الرئيس ترامب لا يفضل الحرب، هل هذا اعتراف أمريكي بفشل هذه الحرب وبفشل الخيار العسكري مع إيران؟
0: بالطبع إدارة ترامب لن تعترف بأنها فشلت في عملية الغضب الملحمي أو كانت العملية فاشلة. هم سيقولون وكما قالوا فعلا بأن العملية نجحت في تقليل أو شبه إنهاء قدرات إيران العسكرية الصاروخية وفي المسيرات، وجزء من قولهم إن عملية الغضب الملحمي انتهت هو أن الإدارة لا تريد أن تواجه تحديات قانونية وفقا لقانون صلاحيات الحرب في الكونغرس الذي يتيح للرئيس 60 يوما من العمل العسكري قبل الحصول على موافقة الكونغرس. إذا ما أخفقت الدبلوماسية واستؤنفت الحرب وفشل مشروع الحرية، فإن الإدارة ستسمي العملية القادمة باسم مختلف وسيقولون إنها مرحلة جديدة ومختلفة من العمل العسكري.
1: بالنسبة للمراهنة على الضغوط الاقتصادية دكتور سيمور، روبيو يقول بأن هذه ستأتي نتائجها ولو على أجيال، وأن الاقتصاد سيضغط وسيضطر الإيراني أن يأتي للتفاوض مستسلما تقريبا، في حين الرئيس الإيراني يقول هذا خيار مستحيل. برأيك لمن ستكون الغلبة؟
0: بالطبع نحن لا نعرف من سيفوز ويحسم هذا الجدل. تقييمي الشخصي هو أن الاقتصاد الإيراني سوف يعاني ضررا بالغا كما هو الحال من الآن، لكن نعتقد أن النظام الإيراني مستعد لامتصاص ضغوط عالية ودرجات كبيرة من الألم قبل الاستسلام للمطالب الأمريكية، لأني لا أعتقد أن النظام الإيراني يهتم كثيرا لرفاهية الشعب الإيراني. إذا لو أن الضغط الاقتصادي نجح، أعتقد أن هذا سيحتاج وقتا طويلا ليفعل فعله.
1: ذهاب واشنطن أيضا إلى الأمم المتحدة ومحاولة استصدار قرار من مجلس الأمن يشير ربما إلى الفصل السابع والذي يتضمن عقوبات وإمكانية اللجوء في أقصى الحالات إلى الخيار العسكري. هل تريد واشنطن أن تحتمي بغطاء دولي هي لم تسعى إليه في البداية؟
0: نعم، سؤال وجيه للغاية. أعتقد أن معظم البلدان التي تستخدم المضيق من المصدرين والموردين يعارضون سيطرة إيران على المضيق، بما في ذلك منح فرض رسوم. لكن في نفس الوقت كثير من هذه البلدان تلوم الرئيس ترامب لأنه بدأ بهذه الحرب التي أدت إلى إغلاق المضيق. لهذا السبب أي قرار من مجلس الأمن يفوض استخدام القوة ضد إيران لأنها أغلقت المضيق سيقابل بحق نقض الفيتو من قبل الصين أو روسيا. لهذا السبب لا أعتقد أن من المحتمل أن يستطيع مجلس الأمن أن يتصرف بشكل موحد.
1: دكتور سيمور ستبقى معنا، ولكن نريد أن ننتقل إلى طهران مع حسين نوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أهلا وسهلا بك. كيف تتوقع أن يكون رد السلطات الإيرانية على هذا التوجه الجديد للولايات المتحدة، التركيز على العقوبات، الإعلان عن انتهاء العملية العسكرية والتوجه إلى مجلس الأمن الدولي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن هذا التعويل الأمريكي على

0: إيران وتحت الضغط يمكن أن تغير مواقفها هو ليس في محله لأسباب عديدة. يعني أولا أمريكا تتصور أنها من خلال هذا الحصار البحري تستطيع أن تمنع إيران من المداخيل، مداخيل النفط إلى آخره. الآن ورغم أن هذا الحصار بدأ يعني منذ عدة أسابيع إلا أنه لم يستطع أن يمنع تصدير النفط الإيراني، لا زال يعني أكثر من 60% من النفط الإيراني يصدر، ومع محاسبة فارق الأسعار يعني الآن تقريبا وصل إلى الضعف.
1: يعني عفوا يصدر رغم هذا الحصار الأمريكي تقصد؟ يعني هناك طرق للالتفاف على هذا الحصار؟
0: نعم نعم نعم، يعني إيران تلتف على هذا الحصار. السفن الأمريكية هي بالمناسبة موجودة على مسافة 500 كيلومتر عن مضيق هرمز، وليست هي موجودة في داخل المضيق كما يصور البعض. إنه من هنا إيران الآن احتفظت بمداخيلها. النظام الاقتصادي في إيران قائم على الاكتفاء الذاتي، ما يقارب 85-90% من الاقتصاد الإيراني هو قائم على الاكتفاء الذاتي. إيران تحيط بها مجموعة من الدول، وهناك تعاملات بين إيران وبين هذه الدول تصل إلى أكثر من 50 مليار دولار مع العراق، مع تركيا، مع أذربيجان، أرمينيا، تركمانستان، أفغانستان وباكستان. من هنا هذا التصور الأمريكي هو ليس في محله. يعني أمريكا أخطأت كثيرا في تقييم الواقع الإيراني.
1: ما قاله الرئيس ترامب من أن هذا الحصار البحري هو عبارة على قطعة فولاذ ليس دقيقا ولا صحيحا؟
0: أبدا أبدا ليس صحيحا. لا يعني إيران اقتصادها أولا متنوع، النفط لا يشكل من الميزانية إلا 30%، الصادرات غير النفطية هي مع دول الجوار بشكل عام. من هنا إمكانية يعني الضغط اقتصاديا على إيران بالشكل الذي يغير موقفها غير مطروح أساسا. هذا أولا. الموضوع الثاني أنه أمريكا مضغوطة أنه في يعني اقتصاديا وليست إيران. نعم إيران جزئيا، ولكن أمريكا الآن موضوع أسعار الطاقة في الداخل الأمريكي، موضوع يعني الرأي العام الذي لا يتفق مع ترامب وسياساته أكثر من ثلثي المجتمع الأمريكي، إضافة إلى الضغوط الداخلية والخارجية معا، هي كلها تضغط على الرئيس الأمريكي في هذه في في هذه المرحلة. من هنا أتصور أن التصور الأمريكي ليس في محله. نعم الحصار يؤثر بشكل نسبي، لا يستطيع معه تغيير الموقف السياسي في طهران.
1: نعم شكرا لك سيد حسن الوران الباحث المختص بالقضايا الإقليمية، وشكرا لضيفنا أيضا الأمريكي الدكتور غاري سيمور مدير مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط، شكرا لكما. يوما بعد يوم تتفاقم أزمة مئات السفن العالقة في مياه الخليج بسبب إغلاق مضيق هرمز، حيث تقطعت السبل بأكثر من 20,000 بحار على متن هذه السفن في انتظار إذن يسمح لها بمواصلة الإبحار. التقرير التالي يرصد الأوضاع على أحدى ناقلات النفط العالقة في عرض البحر منذ شهرين بالقرب من مضيق هرمز.
2: مئات السفن التجارية، ناقلات نفط وغاز وسفن شحن تقطعت بها السبل عالقة في مياه الخليج منذ عدة أسابيع، جميعها في انتظار ضوء أخضر يسمح لها بمواصلة الإبحار. منذ أكثر من شهرين ينتظر القبطان رمان كابور على متن أحد ناقلات النفط إذناً بعبور مضيق هرمز. يقود رامان فريقا من 24 شخصا، هم بعض من أكثر من 20,000 بحار عالقين على متن مئات السفن التجارية وناقلات النفط في مياه الخليج القريبة من مضيق هرمز. يبدو رامان وزملاؤه من البحارة المحظوظين، إذ تمكنت شركتهم الأم من توفير إمداد كاف من مياه الشرب والطعام. لم يكن الحظ حليفاً لآخرين. يتحدث بحارة عما يصفونه بظلمات مضيق هرمز، حيث تتناقص الإمدادات وربما تنعدم، ويتصاعد الإجهاد البدني والنفسي في ظل عزلة قصرية داخل مقصورات ضيقة لساعات طويلة. في ظلمات البحر لقي 10 بحارين مصرعهم وفقاً للأمم المتحدة بسبب النقص الحاد في الغذاء ومياه الشرب والدواء أو جراء الهجمات. كذلك تأثرت السفن بسبب انقطاع نظام تحديد المواقع العالمي GPS، ما يجبرها على استخدام الملاحة اليدوية. وقد انعكست أزمة السفن العالقة اضطراباً في الأسواق العالمية وتعطلاً في سلاسل توريد المواد الخام وارتفاعاً في تكاليف الشحن. الانتظار الطويل بلا نهاية معلومة حول مئات السفن إلى ما يشبه جزراً معزولة على متنها آلاف من المحتجزين قصراً تتجاوز معاناتهم نقص الغذاء والماء إلى خوف من الموت يطاردهم كل يوم.
1: الآن إلى هذه النافذة التحليلية مع مريم بالعالية وقراءة في تاريخ الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران والإرث التراكمي الذي يترك هذا التاريخ على مفاوضات اليوم. إليك مريم.
3: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. في العلاقة بين واشنطن وطهران لا تأتي الأزمات منفردة، بل تتراكم كطبقات من تاريخ مضطرب. كل أزمة تترك أثرا في التي تليها، وكل اتفاق يولد مثقلا بما سبقه من شكوك وانكسارات. لذلك تبدو مفاوضات اليوم وكأنها لا تجري حول أزمات اليوم، بل حول ذاكرة سياسية كاملة. من يثق بمن؟ ومن يضمن ماذا؟ وكيف يقرأ كل طرف هذا الإرث الطويل من الصدام؟ وهل يمكن لحلحلة بعض الملفات مهما كانت مهمة أن تفتح ثغرة في جدار الخصومة؟ هل يمكن إغلاق باب الملف النووي أو ملف مضيق هرمز بينما تبقى أبواب ملفات أخرى مواربة؟ ثم هل المشكلة في عناوين الخلاف وحدها أم في انعدام الثقة الذي صار بنية قائمة بذاتها؟ وأخيراً، هل نحن أمام فرصة لصياغة مسار مختلف أم أمام جولة جديدة في علاقة اعتادت أن تؤجل الانفجار أكثر مما تنهي أسبابه؟ العلاقات الإيرانية الأمريكية علاقات ظلت تتغير لعقود طويلة بين الشد أحياناً والجذب في أحيان أخرى. أبرز المحطات كانت قبل الثورة الإسلامية، ففي عام 1953 دعمت أمريكا وبريطانيا حينها انقلاباً على رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق، فعاد نظام الحكم الملكي بقيادة الشاه محمد رضا بهلوي، وأصبحت طهران ملقبة بشرطي أمريكا في المنطقة في إشارة لاستراتيجية العلاقة بينهما، حيث إنهما تعاونا لإطلاق برنامج إيران النووي في الخمسينيات. انتصرت الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، فكان المنعطف الحقيقي حين احتجز طلاب إيرانيون دبلوماسيين أمريكيين في مقر السفارة الأمريكية في طهران التي لم تفتح منذ ذلك الحين، واستمرت أزمة الرهائن لأكثر من عام طلبت فيها إيران بتسليم الشاه الذي كان في أمريكا. صنفت الولايات المتحدة إيران بعدها دولة راعية للإرهاب، وعادت العلاقات إلى الواجهة بعد فضيحة إيران كونترا التي تؤكد بيع أسلحة أمريكية لطهران مقابل الإفراج عن محتجزين أمريكيين في لبنان، وهو ما تسبب في إحراج كبير لإدارة رونالد ريغان. توترت العلاقات مجدداً في حادثة شهيرة حين أسقطت البحرية الأمريكية فوق مضيق هرمز طائرة مدنية إيرانية وعلى متنها 290 شخصاً قتلوا جميعاً. وقالت أمريكا إنه حادث عن طريق الخطأ حصل خلال فترة توتر تزامن مع ما تعرف بحرب الناقلات في المياه الخليجية في السنوات الأخيرة للحرب العراقية الإيرانية. حصلت انفراجة حين تولى الإصلاحي محمد خاتم الرئاسة ورفع شعار حوار الحضارات، والتقى وزيرا خارجية البلدين في الأمم المتحدة لأول مرة منذ انتصار الثورة، وخففت أمريكا عقوباتها. بعدها صنف الرئيس جورج بوش إيران طرفاً في محور الشر لدعمها الإرهاب، وفعل الرئيس محمود أحمدي نجاد تخصيب اليورانيوم، وبدأ بوش يلوح بإمكانية التدخل العسكري لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. بعدها بسنوات أجرى الرئيسان باراك أوباما وحسن روحاني اتصالاً هاتفياً مباشراً رغم استمرار العقوبات، وتوصلت إيران إلى اتفاق نووي مع السداسية الدولية. هو الاتفاق الذي انسحب منه دونالد ترامب في دورته الرئاسية الأولى، وأرجئت ملفات خلاف أخرى كالصواريخ البالستية ونفوذ إيران في الإقليم. في ولاية ترامب الأولى اغتالت الولايات المتحدة قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وردت إيران بقصف قاعدة عين الأسد في العراق، فوصل التصعيد بينهما إلى مستوى غير مسبوق. لكن مع خسارة ترامب ووصول جو بايدن إلى البيت الأبيض عادت المفاوضات وابتعد شبح الحرب. عاد ترامب وحافظ على المفاوضات مؤقتا، لكن بتشدد سياسي أكبر تحول مع الوقت إلى حرب عسكرية غيرت الصورة النمطية للصراع السياسي الذي اعتاده الطرفان لعقود طويلة. تاريخ من المحطات الشائكة تخلله مسار من محاولات حلحلة أزماتها. الزميلة سلام خضر تطلعنا على أبرز محطات التفاوض الأمريكي الإيراني. سلام.
4: وهي ربما معقدة بتعقيد العلاقة بين الدولتين. شكرا مريم. إذن محطة التفاوض الأولى كانت بعد احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية في طهران. كان لدى إيران مطالب وكان لدى الولايات المتحدة مطالب، كان الطرفان يتجاذبان الشروط بينهما، وعلى مدى 444 يوما لم يفلح الوسطاء في الوصول إلى حل، حتى كانت الساعات الأولى من ولاية رونالد ريغان حين أفرجت طهران عن الدبلوماسيين الأمريكيين لتكون تلك بادرة حسن نية بين الولايات المتحدة وإيران للمرة الأولى منذ وصول الثورة الإسلامية إلى سدة الحكم في إيران. واستغل الطرفان ربما الجانب الأمريكي بشكل محدد هذه الانفراجة بين الدولتين ليكون أو لتنفجر ما ستعرف بإيران كونترا، فضيحة إيران كونترا. كان الرئيس ريغان يعتقد بأنه من الممكن تسليح إيران بصواريخ أمريكية عبر الوسيط الإسرائيلي على أن يذهب التمويل إلى نيكاراغوا والمتمردين في نيكاراغوا، لكن هذه الصفقة ظهرت للعلن وباتت فضيحة ثقيلة بالنسبة لرونالد ريغان لتدخل الدولتان في صمت دبلوماسي إنجاز القول. حتى كانت عام 1998 وما يعرف بمبادرة مادلين أولبرايت التي كانت وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك، التقت بنظيرها الإيراني مرة على الأقل، وقدمت الولايات المتحدة مبادرة تجاه إيران برفع جزئي للعقوبات عليها. لكن هذا المسار لم يفضي إلى حوار حقيقي مستدام بين واشنطن وبين طهران. حتى كانت أحداث 11 سبتمبر، كان هناك اختراقا مفاجئا عبر قنوات خلفية كلا الطرفين طهران وواشنطن يريدان تقليص نفوذ طالبان والتنسيق بينهما لهزيمة طالبان. كان هناك تعاون استخباراتي وتعاون لوجستي بين الدولتين، ولكن خرج جورج بوش بخطابه الشهير عندما أعلن عن دول محور الشر وضمن إيران من دول هذا المحور، فانفرط عقد ما كان يمكن أن يؤدي إلى مسار دبلوماسي في الضوء وليس عبر القنوات الخلفية. عمان برزت في الواجهة كوسيط مقبول من قبل الطرفين طهران وواشنطن منذ عام 2009. كان هناك محادثات بدفع أمريكي، قال الرئيس الأمريكي آنذاك إنه مستعد للذهاب إلى مفاوضات دون شروط، وهذه الاجتماعات أو المفاوضات غير المباشرة بين العامي 2009 و2013 تعد الممهد الحقيقي لما سيليها من اتفاق نووي بين السداسية الدولية 5+1 وإيران وتوقيع الاتفاق النووي عام 2015.

0: اتفاق جديد، لكن الأمور لم تسر لا كما أراد بايدن ولا كما أرادت إيران، وأيضا لم تحدث مفاوضات بين الطرفين إلى عام 2025 مع الولايات الجديدة لدونالد ترامب، وهي الأكثر تذبذبا بين الدولتين. شهدت مفاوضات في عمان وفي روما وفي جنيف على أكثر من مرحلة في أكثر من شهر، وعلى مدى 2025 و2026 وما بينهما حرب الاثني عشر يوما والحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية التي دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فيها قبل نحو شهر من الآن، علاقة مضطربة ومتذبذبة بين السياسة والحرب. مريم،
1: كل ذلك سلام مشكورة نناقشه مع ضيفينا هنا في الاستوديو. نرحب بالدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومن واشنطن نرحب بألان آير الباحث الدبلوماسي في معهد الشرق الأوسط والمتحدث السابق في الخارجية الأمريكية. أهلا بكما. دكتور محمد صالح صدقيان، كيف تشخص طهران منشأ هذه العلاقة المتوترة الدائمة، دائمة التوتر مع واشنطن؟
2: العلاقة الإيرانية الأمريكية ليست وليدة يومها، وبالتالي يجب علينا أن نرجع كثيرا إلى العام 1953. في هذا العام تدخلت وكالة المخابرات الأمريكية المركزية CIA بانقلاب أطاحت بالزعيم الوطني الإيراني محمد مصدق، وبالتالي عودة الشاه إيران الذي خرج من إيران. لكن هذه الحادثة بقت معلقة في الذاكرة الإيرانية، على الرغم من أن هناك جيل وجاء جيل جديد، لكن بقت هذه نقطة فارقة. الآن كل الإيرانيين يتذكرون تلك الحقبة ويعتقدون بأنها هذه كانت علامة سوداء في تاريخ العلاقات الإيرانية الأمريكية. وبالتالي حتى عندما ذهب الطلاب السائرون على خط الإمام آنذاك بعد انتصار الثورة الإسلامية واحتلوا السفارة الإيرانية في إيران، هي كانت على خلفية 1953 عندما سقط الزعيم الإيراني محمد مصدق. وبالتالي علاقة متوترة جدا كانت، خصوصا بين الذين جاءوا إلى الحكم في العام في الثورة الإسلامية التي قادها الإمام الخميني في العام 1979، وبقيت يعني الذين ذهبوا لاحتلال السفارة الأمريكية هم طلبة جامعات، ومن ثم صاروا في الحكم.
1: إذن هي أسباب تاريخية قديمة تعود لانقلاب عام 1953، هذا بالنسبة لإيران. لكن سيد ألان آير، بالنسبة لواشنطن أين تكمن مشكلتها مع إيران؟ هل في ملفات محددة أم في السلوك الإيراني بشكل عام؟
3: أعتقد أنه منذ ثورة العام 1979 التي سمت إيران نفسها قوى رافضة، أي هذا يعني أنها لن تنسجم مع الولايات المتحدة أو تتعاون معها، بل معارضة للولايات المتحدة. طبعا هذا حقها، لكن كنتيجة لذلك أصبحت العلاقة علاقة معادلة صفرية بين ما تريده الولايات المتحدة وما تريده إيران. وعلى الرغم من الأسباب التي حصلت مؤخرا في القضايا المثيرة للجدل، ومنها طبعا قضية الملف النووي، عدا عن ذلك كانت هناك علاقات سيئة بين الولايات المتحدة وإيران منذ بداية الثورة في العام 1979.
1: دكتور صدقيان، ربما أخذ هذه العبارة العلاقة أو معادلة العلاقة الصفرية بين واشنطن وطهران. بالنسبة لإيران كانت دائما ربما تتحفظ على مسألة الثقة الغائبة وتطلب دائما ضمانات، لكن في المقابل هل منحت هي للجانب الأمريكي ربما إشارات مطمئنة خلال على مدار كل هذه السنوات منذ نشأة هذه الأزمة وعلى مسارات التفاوض؟
2: لم تعطي الولايات المتحدة الفرصة للإيرانيين خصوصا الثوريين الذين قاموا بثورة 1979 الثورة الإسلامية في إيران، لأن

0: نشوب الحرب أو الحرب التي شنها نظام العراقي السابق ضد إيران وقفت الولايات المتحدة إلى جانب النظام العراقي، وبالتالي كلنا يحمل في ذاكرته تلك الصورة التي زار فيها وزير الدفاع الأمريكي آنذاك رامزفيلد ومصافحته مع صدام حسين في أثناء الحرب العراقية الإيرانية، وبالتالي زادت نقمة الإيرانيين على الولايات المتحدة. ربما كان الزعيم الإيراني قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني ربما كان يتطلع إلى عودة العلاقات، يعني عندما أراد الطلبة الثوريون أو الحرس الثوري الإيراني بعد ذلك أراد أن يعني يستخدم بناية السفارة الأمريكية في فاران. الإمام الخميني رفض وقال هل إنكم تريدون أن تقطعوا العلاقة مع الولايات المتحدة إلى آخر الزمان؟ فإذن يجب أن تبقى هذه البناية حتى يعود الأمريكيون إذا ما تحسنت الحالة. لكن اللافت وما يدعو للأسف أن الولايات المتحدة عملت ما بوسعها منذ ريغان الذي منذ كارتر وبعد ذلك الرئيس ريغان، يعني كانت دائما هناك معادية أو عداء وتحرك أمريكي ضد الثورة الإسلامية ضد الجمهورية الإسلامية، ويعتقدون أيضا بأن الولايات المتحدة كان لها اليد الطولة في دفع صدام حسين من أجل
1: ربما ما يحدث اليوم هو أيضا من نتائج هذه السلوكات. وهنا أسأل السيد ألان، يعني مسألة الثقة تحديدا والضمانات كانت دائما ربما باب اعتراض لدى إيران. يعني في حرب يونيو الأخيرة بدأت الحرب والمسار التفاوضي مفتوح، كذلك في الحرب الأخيرة بدأت الحرب عندما كان التفاوض جاريا. أليست الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة عن غياب معطى الثقة والضمانات في أي مسار تفاوضي يفتح مع إيران؟
2: دعوني أولا أشير إلى نقطة، كل طرف بإمكانه أن يلوم الطرف الآخر، وهذا كان يحدث منذ أن بدأنا بملف المفاوضات النووية. هذا الطرف يقول أنت فعلت كذا وكذا، والآخر يرد ويقول هذا ما فعلته. هناك مثل يقول في إيران عشرة دراويش ممكن أن يقفوا على سجادة واحدة، لكن لا يستطيع ملكان أن يعيشا في مملكة واحدة. لهذا السبب كلا الطرفان يمكن أن يلقى عليهما باللائمة، وكلا الطرفان قام بأشياء سيئة، لكن لكي ننطلق إلى الأمام ينبغي أن يكون هناك تعاون. وهذه هي واحدة من المشكلات الآن، أن كلا الطرفان يحاولون استغلال الموقف وتحقيق مزية على طرف الآخر بدلاً من حل المشاكل على أساس تفاوضي.
1: حل المشاكل على أساس تفاوضي. ودكتور صدقيان، الأزمة الحالية ربما هي الأشد والأعقد لأنها ربما نتيجة تراكمات كثيرة. هل يمكن لإيران في نهاية المطاف حتى تساهم في الحل أن تقبل بتجزئة الملفات، بمعنى أن لا تضع شرطاً بأن يجري حل كل الإشكاليات المعقدة في مقابل فتح مضيق هرمز مثلا؟
0: المشكلة الحقيقية الموجودة حاليا كما أعتقد هي مسألة الثقة. الرئيس ترامب عندما انسحب من الاتفاق النووي في العام 2018 وفرض عقوبات، لا زالت إيران تعاني من تلك العقوبات. هذا الانسحاب أولد حالة من يعني حالة كبيرة من الأسى والأسف لماذا انسحب الرئيس ترامب من هذا الاتفاق الذي وقع ليس مع الجانب الأمريكي فحسب، هو وقع مع مجموعة 5+1 وهي أعضاء مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا. وبالتالي الثقة الآن انعدمت بشكل كلي، خصوصا بعد المفاوضات التي جرت العام الماضي أدت إلى يعني قبل 48 ساعة من الجولة السادسة للمفاوضات أعطى الضوء الأخضر إلى نتنياهو وشن حرب على إيران. المرة الثانية هذا العام هو رئيس ترامب مع نتنياهو
1: شنو ايضا حرب. وبالتالي انا اعتقد بان الثقه والضمانات ربما هي التي تزعج الجانب الايراني اكثر في هذه المرحله. وهنا اسال السيد ألان آيغ، ان كانت واشنطن ستقبل بموضوع تجزئه الملفات، يعني في هذه الحرب هي مصره على مساله فتح مضيق هرمز ثم نناقش باقي الجزئيات، هل يمكن ان يطرح او تطرح على واشنطن هذه المساله تجزئه الملفات وتقبل بها؟
2: لكي أكون صادقا معكم أعتقد أن هذا ليس مرجحا بأن يتوصل الطرفان إلى حل تفاوضي. كما قلنا من قبل هناك غياب ثقة كبير جدا وقليل من الرغبة في التواصل بين الطرفين بعضهما مع البعض الآخر، لذا من غير المرجح أن يستطيع الطرفان أن ينخرطا في مفاوضات جادة ومستدامة والتي هي ضرورية لحل مشكلات مثل الملف النووي وأيضا مضيق هرمز.
1: ألان آيغ الباحث الدبلوماسي في معهد الشرق الأوسط والمتحدث السابق في الخارجية الأمريكية من واشنطن، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية هنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لكما. انتهت هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
3: إذن الآن إلى مستجدات الأوضاع في جنوب لبنان والغارات الإسرائيلية المتواصلة وهجمات حزب الله. معنا هنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين. نجوان أهلا بك. موضوع المسيرات بات موضوعا مقلقا بالنسبة للإسرائيليين الآتية من جنوب لبنان.
4: بالفعل تحديدا هذا النوع الجديد الذي بدأ حزب الله يستخدمه في هذه المواجهة التي تعمل بالألياف الضوئية. وهذا اليوم نشرت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش واصل البحث عن حلول، عن طرق لمواجهة والتصدي لهذه المسيرات التي تستهدف تحديدا القوات في جنوب لبنان المحتل. هيئة البث تقول أن وفدا إسرائيليا زار واشنطن في الأيام الأخيرة الماضية وصدق قائد سلاح البر على اقتناء مئات آلاف من ذخيرة معينة يبدو بأنها ستصل إلى إسرائيل قريبا وستستخدم للتصدي لهذه المسيرات. والحديث يدور عن رصاصات أو عيارات نارية تتشظى في الجو عندما يتم إطلاقها وتوسع نطاق إمكانية إصابة هذه المسيرة حتى 30 مترا، وبالتالي ترفع من إمكانية إسقاط هذه المسيرة أو إصابة هذه المسيرة في الجو قبل أن تصيب القوة العسكرية. هذه المسيرات التي بدأ حزب الله يطلقها في الجو عجزت الدفاعات الجوية الإسرائيلية ومنظومات الرادار، بالأساس منظومات الرادار لا تستطيع رصد هذه المسيرات، وبالتالي لا تستطيع منظومات الدفاع الجوية أن تعترضها.
3: لهذا وصفها نتنياهو بأنها مشكلة رئيسية ودعا الجيش مرتين إلى ضرورة حل هذه المشكلة. ما تشير إليه موضوع الذخيرة ربما يكون أحد الحلول الآن القريبة.
4: تماما جزء، هناك من يصفها في إسرائيل بالكابوس الأمني وبالمأزق الأمني، وبدأ الجيش بوضع أيضا رادارات في جنوب لبنان، وهناك حديث عن إدخال نوع من المسيرات الاعتراضية الجديدة أيضا التي بدأت إسرائيل أو ستبدأ باستخدامها قريبا، عبارة عن مسيرة ترصد مسار هذه المسيرات بطرق مختلفة وتطلق شباك حديد، شباك عادي لمحاولة تحييد هذه المسيرة وإيقاعها في الشباك وتحييد المواد المتفجرة التي بداخلها. بالإضافة إلى ذلك أيضا من اللافت ما نشرته صحيفة معريف قبل قليل عن أن الجيش الإسرائيلي يرصد نمطا أو أسلوبا جديدا لحزب الله بالقتال عن أسلوبه في المرة السابقة. ولكن أريد أن أشير في هذا السياق، هناك طيلة الوقت محاولة في الإعلام الإسرائيلي، وهذا أسلوب تنتهجه إسرائيل عادة، لتضخيم قدرات الجانب الآخر سواء كان في غزة أو في حزب الله. هذا لا يقول بأن قدرات الجانب الآخر ليس قويا، وإنما هناك طيلة الوقت لتبرير العمليات العسكرية
3: بعض المبالغات يعني
4: تماما، ولتبرير مواصلة الحرب ولإقناع الإدارة الأمريكية بضرورة استئناف القتال المكثف والموسع في كامل أرجاء لبنان. يتم نشر كل يوم أن الإسرائيل متفاجئة من قدرات حزب الله ومن هذه المسيرات. لذلك تقول صحيفة معاريف قبل قليل أن ضباط في الكتائب المختلفة للجيش الإسرائيلي الذين يخدمون في جنوب لبنان متفاجئون من هذه القدرات لحزب الله، وأنه لا يوجد بالفعل وقف لإطلاق النار، وإنما الجنود يتعرضون لإطلاق نار مستمر، دون أي ذكر إلى أن إسرائيل أصلا لم توقف إطلاق النار. ربما إسرائيل توقعت من الحزب أن ينتهج نفس ما كان عليه عندما تم الإعلان عن هدنة نهاية عام 2024. عندها الحزب التزم بالمطلق بهذه الهدنة بوقف إطلاق النار، بينما إسرائيل لم تلتزم. والآن إسرائيل من اللحظة الأولى لإعلان وقف إطلاق النار في 16 من أبريل نيسان الماضي أيضا لم تلتزم، وتظهر بأن تتفاجأ من أن الحزب يرد على خروقاتها، وتعتبر بأن رد حزب الله هو الخروقات لوقف إطلاق النار. وبالتالي هذا ما يتم التعامل معه حاليا، وهناك إرادة إسرائيلية كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية ورسائل تم إيصالها للإدارة الأمريكية بأن إسرائيل معنية أيضا باستئناف القتال المكثف وتوسيع نطاق الحرب في لبنان.
3: شكرا لك نجوان. على كل فيما يخص جبهة لبنان، حزب الله أعلن بأنه شن عمليات على تجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وحقق إصابات. معنا من بيروت مراسلنا أدهم أبو الحسام. أدهم، مزيد من التفاصيل.
5: بالفعل محمد، يعني تطورات لافتة ميدانيا اليوم، سواء يعني لناحية ردود حزب الله على خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلية، وحتى كثافة الغارات من قبل مقاتلات الاحتلال. حزب الله وللمرة الأولى يتحدث في 18 بيان، طبعا للمرة الأولى منذ بدء وقف اطلاق النار. هذا العدد من البيان وهذا البيانات وأيضا هذه الاستهدافات، سواء لناحية السلاح الذي يستخدمه حزب الله أو لناحية طبيعة الأهداف. حزب الله تحدث خلال بياناته عن استخدامه صواريخ وأيضا مدفعية، إضافة إلى مسيرات انقضاضية استهدف فيها تجمعات لقوات الاحتلال، أيضا اعترض مروحية للاحتلال الإسرائيلي في أجواء البياضة بصاروخ أرض جو، تحدث عن استهداف جرافات دي 9 تقوم بتجريف أيضا أحياء سكنية بعد تفجيرها، تحدث أيضا عن استهداف لتجمعات ومرابض مدفعية في مواقع أصلا مستحدثة، سواء في حولة أو سواء يعني قرب دير سريان أو حتى في مناطق أخرى. كل هذه الاستهدافات يضعها حزب الله في إطار رده على خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تتكرر طيلة الأيام الماضية. تحدثنا نوعية في السلاح وأيضا طبيعة الأهداف. الأكثر يعني أكثر مناطق العمليات كانت لحزب الله هي البياضة إضافة إلى دير سريان. 7 عمليات من أصل 18 نشرها حزب الله هي كانت في البياضة، تركزت عملياته في تلك المنطقة، وأيضا دير سريان التي يحاول منها الاحتلال التقدم ربما والعبور ضفة نهر الليطاني باتجاه زوطر. هذه المدينة التي يعني نالت من الغارات ما نالت طيلة الأيام الماضية. تركيز الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية كان على زوطر، جبشيت، صريفة، إضافة إلى حاروف، كل هذه المناطق وصولا إلى القطاع الشرقي. اليوم كان هناك غارات عنيفة على المنصوري، إضافة إلى بيوت السياد، عشرات الغارات. محمد، تتحدث من خلال ساعات الصباح وحتى اللحظة أكثر من 45 غارة لسلاح الجو فيما عدا المسيرات والقصف المدفعي المتقطع، والساعات التي لا تكاد تخلو من سماع أصوات التفجيرات ولمربعات سكنية. وربما هذا ما يرسل يعني سياسة الاحتلال ممنهجة بالأرض المحروقة. سياسيا على المستوى السياسي أخيرا، اليوم الرئيس عون جدد تمسك لبنان الرسمي بمسار المفاوضات كونها هو المسار الوحيد أمام لبنان بعد يعني نفاذ كافة المسارات ومنها الحرب حسب عون. كما أنه قال بأنه آن الأوان ليستلم الجيش كامل مهامه، ويكون مهمته الأساسية ضبط الأمن في جنوب لبنان، وعلى اللبنانيين الالتفاف حول الجيش والأجهزة الأمنية، وإلا فإن الخسارة ستشمل الجميع.
3: شكرا لك أدهم أبو الحسام من بيروت. نرحب الآن بضيفينا هنا في الاستوديو، الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، والسيد نقولا نصيف الكاتب الصحفي. أهلا بكما. نبدأ بالسيد نقولا نصيف، ما تقييمك للوضع الآن على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية؟
6: طبعا على الجبهة هناك خطان متوازيان، خط سياسي وخط عسكري. الخط العسكري أن إسرائيل تمعن في الاعتداءات، تتصرف بوحشية، تعتبر أن لا وجود لوقف إطلاق النار، وبالتالي هي تقود معركة مباشرة مع حزب الله. الخط الآخر هو الخط السياسي الذي يدعو إليه رئيس جوزيف عون، وهو الذهاب إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. كلا الخطين لا رجع فيهما، يعني بالنسبة إلى الرئيس عون هو مصر على المضي في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، على الرغم من اعتراض حزب الله على سبيل المثال أو الثنائي الشيعي على هذه الخطوة، ويحدوه إلى ذلك أنه يحظى بدعم عربي ودولي في هذا الشأن، إضافة إلى فريق من اللبنانيين، فريق أساسي وواسع من اللبنانيين. فإذن هذا هو الخط. لكن المشكلة الأخرى أن هناك تلازما بين هذين الخطين. هذا التلازم هو أن لبنان ذاهب إلى مفاوضات واشنطن من أجل ترتيبات أمنية وليس من أجل اتفاق سلام. طبعا هذا ما يدور في ذهن الرئيس وفي أهداف هذه المفاوضات، الوصول إلى اتفاق، إلى ترتيبات أمنية كتعويم اتفاق الهدنة عام 49 أو تطويرها أو تعديلها. في المقابل إسرائيل سواء كانت تريد هذه المفاوضات أم لم تريدها، إسرائيل تريد إذا كان عليها أن تجلس إلى الطاولة مع لبنان أن تجلس على الطاولة تحت النار، وهي بالتالي تضغط من جهة على الحكومة اللبنانية، وفي الوقت نفسه تشن حملتها على حزب الله من أجل، بعنوان عريض طبعا لن توفق في تنفيذه، وهو تجريد حزب الله من سلاحه. إسرائيل تعرف ولبنان يعرف، الدولة اللبنانية يعرف، كلاهما يعرفان أن أي منهما ليس في وسعه تجريد حزب الله من سلاحه، يمكن إضعافه، يمكن إبعاده بالنسبة إلى إسرائيل عن الحدود، عن أو عن المنطقة سواء المحتلة أو المنطقة التي هي اليوم في طور الجرف والاعتداء عليها. لكن هذه المشكلة، لكن في نهاية المطاف هاتان المعضلتان تصبان في معضلة ثالثة، هي أن أي اتفاق لترتيبات أمنية من دون موافقة حزب الله سيكون من الصعب وضعها موضع التنفيذ.
3: سيد وسام ياسين، موضوع الترتيبات أمنية هذا ما تريده لبنان، ولكن واضح أن الإدارة الأمريكية تدفع في اتجاه اتفاق سلام، لأن آخر تصريحات روبيو اليوم على سبيل المثال يتحدث عن إمكانية إنجاز اتفاق سلام بين إسرائيل ولبنان. كيف يمكن للبنان الرسمي أن يوفق بين هذا التوجه الأمريكي الضاغط وبين ما يريده هو؟
7: أنا أعتقد أن الطريق الأسلم لهذه المسألة هو أن يتماهى لبنان الرسمي مع لبنان المقاوم، باعتبار أن لبنان الرسمي قدم سلسلة كبيرة من التنازلات ابتداء من جلسة 5 آب و7 آب و5 أيلول وإدخال مدني إلى الميكانيزم وخطاب رئيس الجمهورية والتفاوض المباشر، ولم يكن من مقابل لذلك سوى التراكم في الاعتداءات الإسرائيلية والتصلب الإسرائيلي. بناء عليه ما يتم إحرازه في الميدان،
3: لكن عفوا التماهي يعني صعب الآن في ضوء الخطاب الرسمي الذي يتحدث عن ضرورة نزع سلاح حزب الله وغيره، يعني التماهي ربما الآن فات أوانه.
7: لا يمكن الحديث عن فوات الأوان طالما أن طرفان لبنانيان يمكنهما الجلوس إلى طاولة، أو بالحد الأدنى الحديث في مساحة التقاطعات المشتركة. حينما يكون هناك بلد مثل لبنان يوجد هجمة من هذا النوع وعدو من هذا النوع وإقليم مشتعل، لا يمكن إلا أن تضغط على نفسك، يعني الحديث فعليا عن الطرفين. وحينما نقول التماهي كي لا أقول التفاوض فعليا، باعتبار أن الطرفان لديهما وجهات نظر يعتبرانها أساسية، لسيما المقاومة التي تقول أنه بالتفاوض غير المباشر أحرزنا الكثير، وبالتماهي حينما استند الجنرال ميشيل عون إلى قوة المقاومة قمنا بتحرير 865 كيلومتر مربع من المساحات البحرية، حينما استند إلى قوة المقاومة قمنا بتحرير السلسلة الشرقية، حينما استند العماد إيميل لحود إلى المقاومة وكان رئيسا للجمهورية قمنا بتحرير عام 2000، التحرير الأول في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي. هذا يمكن تكراره، يوجد ضغوط، لا أحد ينفي هذه الضغوط، ولا أحد ينفي أنه في تلك الحقبات لم يكن هناك من ضغوط. يوجد متغيرات في المنطقة، أيضا يوجد متغيرات في المنطقة. قبل ذلك كان يستفرد بلبنان وكان بعض المحيط يساعده فقط بالمعنى اللوجستي. الآن رفضت إيران فتح مضيق هرمز إلا بعد إعلان إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان. يعني الأمور تتغير في الإقليم من ناحية ضد مصلحة المقاومة، ولكن من ناحية أخرى يستجد أمور جديدة هي في مصلحة المقاومة. بناء عليه بالخلاصة أعتقد أنه فيما لو عاد فخامة رئيس الجمهورية لمراجعة هذا الموقف، قناة الرئيس دولة الرئيس بري لا زالت موجودة، وحزب الله لم يقل أنه ضد التفاوض وإنما قال أنه ضد التفاوض المباشر، وأعتقد أنه يمكن الوصول إلى حل وسط.
3: باختصار سيد نصيف، هل هذا ممكن؟
6: لا، حتى الآن الواضح أن رئيس الجمهورية اتخذ بالنسبة إليه المفاوضات المباشرة هي خيار ورهان في وقت واحد. يعني هو على الأقل كما يقول باستمرار أننا جربنا الحرب ولم نحصد منها سوى الخراب والتدمير والتهجير، فلتكن هناك سانحة إضافية التي هي المسعى الدبلوماسي، الاتصال الدبلوماسي، يعول كثيرا، مع أن من غير المنطق التعويل دائما وعلى نحو مطلق مع الأمريكيين، يعول دائما على أولا على الدعم العربي كما ذكرت، ودعم فريق أساسي من اللبنانيين رغم وجود فريق آخر أساسي معارض، وهو يعتبر أن علينا أن نستفيد من الفرصة الدبلوماسية، لأن لا يمكن بحسب الرئيس لا يمكن الوصول إلى إخراج إسرائيل من الأراضي اللبنانية من دون تفاوض مباشر. وأعود وأقول ليس اتفاق السلام بل اتفاق ترتيبات أمنية.
3: نعم، باختصار شديد قبل رأس الساعة، يمكن أن يظل الرئيس اللبناني على هذا الموقف من عدم الالتقاء بنتنياهو في الوقت الراهن؟
7: أعتقد نعم، لأن المسألة ليست فقط عند رئيس الجمهورية، هناك ضغط سعودي كبير بهذا الاتجاه، والإسرائيلي نفسه فعليا
3: ضغط لعدم الالتقاء.
7: صحيح، والإسرائيلي نفسه بما يمارسه فعليا لا يسمح بذلك، ولكن إشارة صغيرة إلى أن اللبنانيين جربوا الدبلوماسية خلال 15 شهرا، حوالي 10,000 خرق، لم تقم الدبلوماسية اللبنانية بمتابعة خرق واحد إلى النهاية، و500 شهيد لم يكن هناك من أمان في لبنان، و85% من البيوت التي دمرت في مرحلة الدبلوماسية خلال 15 شهر.
3: شكرا لك سيد وسام ياسين، شكرا لك سيد نيكولا نصيف. إذن ما زلتم معنا في هذه التغطية من قناة الجزيرة لآخر التطورات والأخبار المتلاحقة بشأن التطورات سواء في مضيق هرمز أو التصعيد في لبنان. في آخر التطورات، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إجراء بعض التعديلات على مشروع القرار الذي قدمته بلاده إلى مجلس الأمن الدولي، والذي يطالب إيران بوقف الهجمات وزرع الألغام ووقف تحصيل الرسوم في مضيق هرمز. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ذكر أن إيران تريد صفقة لكنها تمارس الألعاب وفق تعبيره، متحدثا عن أن ارتفاع أسعار النفط ثمن زهيد للغاية مقابل عدم حصول إيران على سلاح نووي. وفي مقابلة مع الجزيرة قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكنز إن القوات الأمريكية تمتلك قدرات مركزة في مضيق هرمز لتوفير مظلة دفاعية لنفسها وحماية حرية الملاحة، مضيفا أن مهام عملية مشروع الحرية دفاعية ومحددة ومؤقتة. إيرانيا جددت بحرية الحرس الثوري تحذيرها للسفن التي تنوي عبور مضيق هرمز، مضيفة أن المسار الوحيد الآمن هو الذي حددته إيران. يأتي ذلك قبيل أعلان وسائل إعلام إيرانية نقلا عن مصادر أن إيران أطلقت آلية جديدة لإدارة حركة الملاحة عبر المضيق بشكل رسمي. وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز. هذا وقد قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة شحن في مضيق هرمز لمقذوف. في تطورات جنوب لبنان، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على بلدات ومناطق عدة. من جهته أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدف فيها آليات وجنودا إسرائيليين. معنا الآن من البيت الأبيض مراسلنا فادي منصور، ومعنا أيضا من طهران محمد البقالي. نبدأ من واشنطن لنرى ما إذا كان الآن يمكن القول بأن موقفا أمريكيا جديدا تقريبا تجاه الوضع مع إيران بشكل عام؟
8: نعم محمد، المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية ماركو روبيو هنا في البيت الأبيض أدلى خلاله بعدد من التصريحات تكشف مجموعة من الأمور على ثلاث مستويات: أولا، أين وصلت الحرب الأمريكية الإيرانية؟ ثانيا، ما هو المستجد في المسار الدبلوماسي؟ وثالثا، ما هي الاستراتيجية الأمريكية في الوقت الراهن للتعامل مع إيران والوضع في مضيق هرمز؟ على مستوى الحرب، وزير الخارجية بشكل واضح قال إن عملية الغضب الملحمي في إشارة إلى هذه الحرب انتهت من خلال تحقيق أهدافها، والأهداف هنا التي تحدث عنها وزير الخارجية روبيو هي تفكيك قدرات إيران العسكرية الصاروخية البحرية وأيضا سلاح الجو وغيرها من القدرات التي قال وزير الخارجية روبيو أن إيران كانت تستخدمها درعا لحماية مشروعها النووي. هذه النقطة الأولى. فيما يتعلق بموضوع المفاوضات، هو قال أن كل من كوشنر وأيضا ويتكوف يواصلان الانخراط دبلوماسيا من أجل التوصل إلى تفاهمات، ليس إلى اتفاق نهائي، بما أن روبيو اعتبر أن هذا الاتفاق سيكون معقدا وأيضا تقنيا للغاية، ولكن تفاهمات حول القضايا التي تقبل إيران بالتفاوض بشأنها من ناحية، وثانيا التنازلات التي يمكن لإيران أن تقدمها، خصوصا أن طهران ينبغي أن تعي الواقع الجديد الذي تعيشه جراء الضغوط الاقتصادية الأمريكية الكبيرة التي تمارس عليها وفق تعبير روبيو. وبالتالي إذا حصلت هناك تفاهمات على الموضوعات التي يمكن التفاوض بشأنها وفق الرؤية الأمريكية وتنازلات إيرانية مرضية للإدارة الأمريكية، فإن هذا التفاوض المباشر سوف يستأنف. وأعرب روبيو عن أمله بأن نسمع أنباء طيبة وفق تعبيره في هذا الإطار، لكنه امتنع عن الخوض في هذه المباحثات القائمة أو الاتصالات القائمة حرصا على نجاح المفاوضات. فيما يتعلق بالاستراتيجية الأمريكية، هو قال إن عملية الغضب الاقتصادي ستتواصل، في إشارة إلى مسألة حصار الموانئ الإيرانية، وقال أن هذا الأمر يكبد إيران نحو 500 مليون دولار يوميا خسائر في عوائدها، فضلا عن تداعياتها على نحو 90% من التجارة الإيرانية، بالإضافة إلى تشديد الخزانة الأمريكية، العقوبات الاقتصادية على إيران، وتحديدا على أي طرف قد يعمل ويتعامل مع الجانب الإيراني في إطار ما يعرف بالعقوبات الثانوية، أي العقوبات التي تفرض على الأطراف والجهات التي قد تعمل مع إيران. وإذ أقر محمد وزير الخارجية روبيو بأن إيران لديها قدرة عالية على تحمل الألم الاقتصادي، لكنه اعتبر أن هذه القدرة ليست بلا حدود. في نهاية المطاف، هو واثق من أن الولايات المتحدة من خلال هذه الضغوطات سوف تحمل إيران على تقديم تنازلات. فيما يتعلق بمضيق هرمز، وصف العملية ما يسمى بمشروع الحرية لتحرير حركة الشحن في المنطقة بأنها عملية بحتة بالمطلق، وكان لافتا ما أشار إليه إلى أنه ليس هناك الآن تبادل لإطلاق النار ما بين القوات الأمريكية والقوات الإيرانية، وأن الولايات المتحدة لا تهاجم إيران، في إشارة إلى التساؤلات المتعلقة بوقف إطلاق النار خصوصا بسبب أحداث الساعات الماضية. لكنه أشار إلى أن القوات الأمريكية تقوم بحماية نفسها والرد على الهجمات الإيرانية على بحرياتها وعلى سفن التجارة في المنطقة. وبالتالي هذه هي الصورة التي رسمها روبيو، إن لناحية نهاية الحرب أو لمسار الدبلوماسي وإمكانية إحداث اختراق في هذا الإطار والشروط الأمريكية بصدده، حيث أكد مرة أخرى أن إيران يمكن أن تمتلك برنامجا مدنيا نوويا في غيرها من الدول، لكنها لا يمكن أن تخصب اليورانيوم، وهذا نموذج معتمد من قبل كثير من الدول وفق تعبيره، مع الاستمرار في الضغوط الاقتصادية والحصار على الموارد الإيرانية لإجبارها على العودة إلى طاولة مفاوضات وفق شروط ملائمة لإدارة ترامب. محمد،
3: شكرا لك فادي منصور. الآن إلى طهران معنا محمد البقالي. محمد، هل يمكن أن نتصور طبيعة الرد الإيراني على كل هذا المواقف، على كل هذه المواقف الأمريكية الجديدة؟
9: والرد الإيراني محمد في الحقيقة صار معروفا ومعلوما، ويعلن في تصريحات متكررة وبصيغ مختلفة، وكلها تقول أولا أن مضيق هرمز ما زال تحت السيطرة الإيرانية، وأن كل المحاولات الأمريكية ضمن ما سمي بمشروع الحرية لم تنجح، وأن على السفن التي تريد أن تعبر عبر مضيق هرمز أن تنسق مع السلطات الإيرانية. هذا الأمر يقوله المسؤولون الإيرانيون، يقولون حتى بعد 48 ساعة من إعلان هذا المشروع مشروع الحرية لم يتغير شيء، وأن البحرية الأمريكية لم تتمكن من تأمين هذه المسارات البحرية التي كانت تنوي أو تقول إنها جاءت لتأمينها. أكثر من ذلك، إيران أعلنت هذا اليوم عن بروتوكول جديد وعن إجراء جديد للسفن الراغبة في عبور مضيق هرمز، وحددت لها شروطا وبريدا إلكترونيا ستتلقى عبره التعليمات اللازمة للتمكن من العبور. وضمن الشروط محمد، أولا أن لا تكون هذه السفن تنتمي إلى ما يوصف إيرانيا بالدول العدوة، وطبعا المقصود الولايات المتحدة وإسرائيل، وربما تتضمن اللائحة دولا أخرى. ثانيا، أن هذه السفن يجب أن تقدم طلبها للسلطات الإيرانية، وقد حدد لذلك بريد إلكتروني محدد. وثالثا، على هذه السفن أن تستعمل المسارات التي حددها الحرس الثوري حصرا دون غيرها. والحرس الثوري أصدر بيانا قال إن أي استعمال لأي مسارات أخرى غير تلك التي حددها تعني أن هذه السفن لن تكون في مأمن، والإشارة واضحة هنا إلى تلك المسارات التي قد تقترحها البحرية الأمريكية على السفن بغية خرق هذا الحظر الذي يفرضه الحرس الثوري على مضيق هرمز. إذن نلاحظ أن الأمور تتطور، أصبحنا الآن أمام آلية واضحة جديدة أعلنتها إيران، ويبدو أنها تنوي فرضها أولا بقوة النار ثم بقوة الخوف. محمد، قد لا تكون قوة النار كافية دائما، ولكن مجرد نشر هذا الإحساس العام لدى السفن بأن أي سفينة ستعبر ستواجه بالنار، وهذا الأمر وصل لشركات التأمين، وصل لشركات الشحن، بل إنه تم إبلاغها بأن شركات الشحن والتأمين ستتحمل أي مسؤولية عن أي تسرب قد يحدث نتيجة الحوادث التي قد تقع بسبب مواجهات معينة، لأن احتمال على سبيل المثال تسرب النفط وارد، وهذا يعني تلوثا ويعني تكلفة كبيرة. فإيران تقول إن السفن والشركات الشحن ومع شركات التأمين ستتحمل كل ما قد ينتج عن هذا الأمر. إذا نلاحظ أن إيران تتصرف لحد اللحظة بمنطق أنها من يمسك بزمام الأمور، وأن مضيق هرمز تحت قبضتها، وأن كل الحديث القادم من واشنطن تتعامل معه إيران كما لو كان في حكم العدم. بل إن الحرس الثوري اليوم نشر صورا لما قال إنه إطلاق نار تحذيرات أو إطلاق نار تحذيري في مواجهة مدمرة أمريكية كانت تريد العبور، ومن ثم تراجعت. هذا هو الواقع الميداني، هو واقع في الحقيقة مثير لكثير من الأسئلة، وينذر بأن الأمور قد تتجه نحو مزيد من التصعيد. محمد،
3: شكرا لك محمد البقالي من طهران. الآن إلى وقفة تحليلية لكل هذه التطورات. معنا من واشنطن تيم كونستانتاين، نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز. معنا هنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران. أيضا اللواء محمد عبد الواحد، الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. وأيضا الدكتور إبراهيم ريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. لو بدأنا بواشنطن، سيد كونستانتاين، الآن كل التصريحات الأمريكية الأخيرة تؤكد على أن خيار الحرب انتهى، والمراهنة الآن على خيار إخضاع إيران بالعقوبات الاقتصادية والحصار. هل تراه خيارا مجديا؟
10: أظن نعم بأنه خيار مجد، لأن الضرر الذي وقع لإيران عسكريا وليس فقط لقياداتها، وفقا لإيران 200 مليار دولار قيمة الضرر الذي لحق بها، وهو ضرر جسيم جدا. والآن بعد إغراق مضيق هرمز للصادرات الإيرانية يكلفهم 250 مليار دولارا في اليوم، هذا إضافة إلى الخسائر الاقتصادية، هذا ناهيك عن تخلصهم من النفط الذي الآن يخزن في منشآتها، فبالتالي هذا يضعها في وضع صعب جدا. وما رأيناه بأن إدارة ترامب تقوم بحذر ببذل جهود لفتح مضيق هرمز وبعمليات مستقلة، وبالتالي هم سيركزون الآن على إعادة فتح الملاحة من وإلى المضيق وفي نفس الوقت خنق الاقتصاد الإيراني. وسوف نرى، فإيران قد رفضت أن تقدم أي شيء لا حول البرنامج النووي ولا الصواريخ البالستية ولا حتى وكلائه، وحتى يقوم بذلك لا أظن بأنه سيكون هناك أي تقدم محرزا في صالح إيران.
3: سيد كونستاين، أغلب ضيوفنا من طهران يؤكدون بأن هذا الحصار الأمريكي هو حصار إعلامي من باب التظاهر أكثر منه حصار واقعي، لأن إيران تواصل تصدير نفطها بشكل أو بآخر رغم ما تقوله واشنطن عن حصار مثل الفولاذ كما قال ترامب.
10: أنا متأكد بأنهم يبذلون الجهد الاستمراري في التصدير، لكن إذا ما رأينا عدد السفن وإمكاناتها للتخزين، وقد سمعت بعض الأشخاص من طهران يتحدثون بأنهم يمكنه أن ينقلوها شحنا عبر البر، هذا سيحتاج مئات المئات من الشاحنات الضخمة من وحتى تقترب من حاوية سواحية في سفينة في الطريق، إذن هي غير مجدية، البديل غير جيد. إذا لم يستطيعوا أن يحركوا سفنهم من وإلى الميناء سيخسرون ملايين الدولارات في كل يوم. قد يقولوا أمرا مختلفا، ولكنهم قالوا هذا طول الوقت. إيران قالوا بأنهم ضربوا إبراهام لينكولن ولم يبقوا بذلك، وقد خسروا بأن الولايات المتحدة الأمريكية خسرت 160 جنديا في الأيام الأقل الأولى، وهذا لم يحدث. وهم يقولون هذه الأمور الغير صحيحة في كل الأوقات، ولا أظن بأن هذا أيضا غير صحيح. يمكنهم أن يقولوا للعالم بأن الأمر لا يزعجنا ولا يخلق أي فرق، لكنه يخلق فرقا فعلا.
3: دكتور أحمد دينان،
11: أنا تقديري أن الفارق بين الموقف الأمريكي والموقف الإيراني هو في واقع الذي تحتاجه الولايات المتحدة. هي تحتاج أن تقول أنها تبقي الحصار على إيران وتضغط على إيران وأنها ستجبرها على التراجع وتستخدم أدوات عسكرية متغطية بهذا الحصار إلى المنطقة استعدادا للمرحلة المقبلة، لأنه عندما تتفاوض الولايات المتحدة تخطط أيضا لعمل عسكري، هذا اعتدناه في السنة الماضية والسنين التي سبقتها. لكن في نفس الوقت تحتاج الولايات المتحدة إلى تهدئة الأسواق، ولذلك لا توقف مرور ناقلات النفط الإيرانية. هكذا نسمع من إيران، يعني صادرات النفط الإيرانية مثلا في عام 2019 نهاية 18 و19 وصلت إلى تقريبا 300 ألف برميل يوميا، الآن ما زالت فوق المليون برميل، 1.2 مليون برميل، ونحن نتكلم يعني أرقام قبل يومين، ولذلك تطبيقه لم يفعل حتى الآن. والنقطة الثانية، ربما سبب تريث الولايات المتحدة هو أنه تطبيق هذا الحصار، قال مقر خاتم الأنبياء، سيعني بدء الحرب من جديد، ولا يبدو للولايات المتحدة حتى الآن مستعدة لخوض حرب جديدة، لأنه في النهاية الإيرانيين
3: والبوارج الأمريكية أصلاً بعيدة على مسار مرور أي سفن إيرانية.
11: بالفعل حدثت حادثتين، يعني غيروا مسار وكذلك سطوا على سفينة إيرانية، لكن هذا كل ما في الأمر، يعني أظهروا أنهم يطبقون، لكن الواقع كما نفهم من إيران أنه لم يطبق. لكن بكل الأحوال إذا طبق الحصار، تقديري أنه إيرانيين، يعني بيان خاتم الأنبياء هذا بيان ليس بيانا إعلاميا، هذا بيان يعبر عن قرار في طهران في أعلى المستويات أحيل لمقر خاتم الأنبياء الذي يقوم على الجهد الحربي الإيراني لكي ينفذ. ولذلك عندما يصدر بيان أنه إذا تقربتم من سفننا مرة أخرى سنضرب، هذا تقديري أنه يجب أن يؤخذ على محمل الجد، ويؤخذ على محمل الجد في واشنطن، ولذلك لا نجد مشاغلة للسفن كثيرا هذه الأيام.
3: نعم. اللواء عبد الواحد، هل الصورة لديك واضحة فيما يتعلق بمضيق هرمز؟ لأن الآن واضح أن الجانب الأمريكي يقدم الأمر على أنه يسيطر، والجانب الإيراني يقدم رواية أخرى مختلفة تماما.
12: الحقيقة مضيق هرمز بيشهد ذروة التوتر في تاريخه، في تصعيد متبادل ما بين الطرفين وصل إلى حافة الهوية، ولكن تصعيد مدروس وفقا لخطوط حمراء وقواعد اشتباك. فيما يتعلق بالمآلات العسكرية خلال الفترة القادمة تبدو للآخرين كأنها محدودة، لكن أنا في ظني ربما قد تتوسع، بمعنى أن السيطرة الكاملة الحالية على مضيق هرمز لإيران من حيث الجغرافيا ومن حيث الموقع ومن حيث السيطرة الفعلية العسكرية. على سبيل المثال يا أستاذ محمد، امبارح الحرس الثوري أصدر خريطة جديدة. الخريطة ديت لها معاني كثير، هي بتتسع أكبر من مضيق هرمز. مضيق هرمز 167 كيلو، لا ده وسع قوي، بقت الخريطة ضعف تقريبا مساحة مضيق هرمز وأوسع كمان. وبعدين بعد إشارات لكل السفن اللي موجودة في المنطقة بعدم الدخول في هذه المنطقة وأن هذه المنطقة منطقة عمليات. كل السفن على الخريطة، لو حضرتك بصيت على الخريطة من أمس والنهاردة هتلاقي كل السفن بعدت عن هذا الخط. وبالتالي تعالى لو بصينا على نتائج العملية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية، ما هي النتيجة؟ الحديث عن سفينتين، والحرس الثوري ينكر مرور سفينتين، والنهاردة شايفين في صمت. لكن أنا أتخيل أن خلال الفترة القادمة أو خلال الساعات القادمة يجب على الولايات المتحدة الأمريكية هي الأخرى أن تفرض أمر واقع. تفرض أمر واقع إزاي؟ يعني لو مررت سفينتين وفقا للرواية الأمريكية، اليوم اللي بعده تمرر 5 أو 7 عشان تفرض أمر واقع، بمعنى تفتح المضيق جزئيا. لكن لم نرى هذا، والصمت ده يقلقني أكتر، يخليني أشعر بأن ربما يكون مضيق هرمز هو خداع استراتيجي لشيء آخر يدار في الخفاء، ربما بيبعد الأنظار عما يحدث في بيروت. هذا جزء مهم جدا، لأن الصراع كله مرتبط ببعضه، وربما هناك استعدادات لشن عملية عسكرية بقيادة إسرائيلية أو تقودها إسرائيل وليست الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك ظواهر لهذا خلال يعني ساعات كمان، يعني هنقول أيام مش هنقول أسابيع أو ساعات القادمة. النهاردة وصول كمان حاملة الطائرات جورج بوش إلى المنطقة، فأصبح قوة نارية عالية للغاية تستطيع أن تقوم بعملية عسكرية سريعة.
3: المسألة دكتور فريحات أن الأمس واليوم كان هناك حديث عن إمكانية تجدد الحرب، لكن تصريحات روبيو اليوم في واشنطن كلها تشير إلى أن المعركة أو العمليات المحدودة كما سميت أغلقت، والآن الرهان على العقوبات الاقتصادية والحصار. هل ندخل مرحلة جديدة مختلفة الآن؟
13: لا أعتقد ذلك. أعتقد أن المرحلة الأولى أو الانطلاقة لعملية مشروع الحرية هذا اللي هو بدأت متعثرة، يعني وهناك صعوبات اللي هو في إمكانية التطبيق، حتى يعني كل ما تم تمريره اللي هو باخرتين مش لا أكثر ولا أقل،
3: وغير أكيد أيضا.
13: نعم وغير أكيد. نعم ففي تعثر واضح. هل يعني هذا نهاية الموضوع؟ يعني من المبكر القول بأن هذه النهاية، على اعتبار أن الولايات المتحدة الآن تراهن على مجلس الأمن لتحصل على قوة دبلوماسية دولية وبين قوسين شرعية دولية من أجل موضوع اللي هو موضوع مضيق هرمز. فهي تراهن من خلال إذا استطاعت أن تستصدر قرار من مجلس الأمن وبدعم أوروبي، وفي هناك يعني وجود أو عدم فيتو صيني أو روسي، من الممكن أن تكتسب زخم دبلوماسي. ولكن هل ستنجح في ذلك؟ الآن باعتقادي المسألة غير واضحة، يعني المؤشرات تشير أنها لن تنجح على اعتبار أن الفيتو الروسي والصيني جاهز.
3: يقال أن هناك تعديلات لتجنب.
13: نعم،
3: ولكن مع ذلك يظل القرار ليس سهلا على إيران أن تقبل به.
13: ليس سهلا، وخصوصا أن الولايات المتحدة تحاول أن تستصدره اللي هو تحت الفصل السابع. تحت الفصل السابع يعني في هناك أنه تشريع دولي باستخدام القوة العسكرية ضد إيران. أعتقد أنه الصين وروسيا ستواجه مشكلة
3: عقوبات
13: كبيرة.
3: عقوبات شديدة يمكن أن تصل إلى حد استعمال. يعني ليس بالضرورة. يعني
13: ليس بالضرورة، ولكن يمكن تحت الفصل السابع يفتح، ومن بإمكان الولايات المتحدة أن تعلن عن تشكيل قوة دولية ودول اللي هي تنضم إلى هذا الموضوع. ولكن نحن نعلم أن الإدارة الأمريكية هي فاشلة دبلوماسياً. هذه الإدارة، أنا أتحدث عن إدارة ترامب، اللي هي بقدرتها على الحشد الدولي والتواصل، يعني هي حرقت جسور الإدارة الأمريكية هذه مع معظم اللاعبين الدوليين، حتى أقرب حلفائها أوروبا وبريطانيا، اللي هو حرقت جسور معهم قبل هذه الحرب. يعني إذا عدنا للذاكرة قليلا، المعركة قبل بداية هذه الحرب كانت على جرينلاند، يعني مواجهة بين أوروبا وبين أمريكا. وأيضا ترامب عندما جاء للحالة تخلى عن الأوروبيين في أوكرانيا في حرب أوكرانيا ووقف كل رصاصة بده يدفعها في أوكرانيا، يجب على الأوروبيين أن يدفعوا ثمنها. فأن يكسب ثقة الأوروبيين والدولين هذه مسألة مهمة كثير صعبة وشاقة أنه يقدر يستحصلها في مجلس الأمن. ولذلك باعتقادي علينا أن نراقب ماذا سيحدث في مجلس الأمن. هناك سيكون في اختبار حقيقي إلى مدى الجسور التي حركها ترامب مع المجموعة الدولية وتحديدا الأوروبيين والحلفاء كوريا واليابان إلى آخره. ففي مشاكل كثيرة بهذا الموضوع. عندها باعتقادي الاستراتيجية الأمريكية ستتغير بالاعتماد على نتائج قرار مجلس الأمن.
3: نعم. هذا الاختبار سيد كونستانتين في مجلس الأمن الدولي، هل يمكن أن تنجح فيه واشنطن؟

0: أظن بأن الأمر يعتمد على تعريفك للنجاح، فالنقطة ستكون فيما إذا كانت روسيا قد تستخدم حركة النقد ضده أم لا، فهذا لا يعني الفشل. فطهران تتابع القول بأن القانون الدولي لا ينطبق، ويقولون بأن لدينا الحق في السيطرة على مضيق هرمز وهم لا حق لهم. كل العالم يتفق باستثناء طبعا إيران على هذا الحق، وحتى لو استخدمت روسيا حق النقد قد يكون هنالك 150 إلى 160 دولة تدعم بشكل واضح هذا القانون، وقد كان هنالك قبل شهر مشروع قرار تقريبا 110 دولة قامت برعايته تدين فيه إغلاق مضيق إيران لمضيق هرمز. وبالتالي علينا أن ننظر إلى الرسالة العالمية التي سوف تخرج من هذا المسعى في مجلس الأمن، وكم عدد الدول التي قد لستها في مجلس الأمن سوف تدعم هذا الجهد. هذا سوف يكون ما سيحدد تعريف النجاح أم لا. وبكل وضوح أغلبية العالم لا تؤمن بأن إيران لها أي حق في السيطرة على مضيق هرمز.
1: مشروع القرار هذا دكتور أحمد ديان يدعو طهران إلى ما سمي بإنشاء ممر إنساني في مضيق هرمز، إلى التعاون في هذا الأمر، والأمين العام مطالب بعد 30 يوم بأن يقدم تقرير للتقدم. هل يمكن أن تتساهل طهران في ممر إنساني لنقل السلع والبضائع والأشياء الأخرى، وربما التشدد في مسائل أخرى؟
2: طبعا هذا موجود أخ محمد. الإيرانيون منذ بدء الوضع في هرمز أعلنوا أنه على السفن أن تنسق مع إيران وتمر بالممرات المحددة. السبب في ذلك أنهم يريدون منع الولايات المتحدة وإسرائيل من استخدامه عسكريا والإتيان بما يريدون إلى داخل المضيق، ولذلك أعلنوا عن أنه الأداة الوحيدة هي أن تنسقوا مع إيران وتعلنوا الذي تنقلون وتمروا. اليوم أعلنت إيران عن ميكانيزم جديد أو طريقة جديدة لتجاوبا مع تقديري مع الأمم الأمين العام للأمم المتحدة، أنه يستطيعون مرة أخرى بهذه
1: المعادلة التي أشار إليها قليباف، معادلة جديدة في مضيق هرمز.
2: طبعا هذه الآلية موجودة، يمكن إخراج الناس والبضائع وغير ذلك، لكن أيضا بالتنسيق مع إيران. بعبارة أخرى إيران تمنع الولايات المتحدة وإسرائيل ومن يساعدهم عسكريا من استخدام المضيق عسكريا، هذا كل ما في الأمر. أما ما يثار عن أنه إيران تمنع وتقف أمامه، هذا تقديري خاطئ لا يتماشى مع الواقع، لأنه الكثير من الدول أتت لإيران في مراحل سابقة للحصار الأمريكي واتفقت مع إيران، منها دول أوروبية، دول في المنطقة، ودول عالمية منها الصين مثلا، فرنسا، إيطاليا، ودول أخرى اتفقت مع إيران لتنسق معها وتنتقل. لكن الذي حدث أن الولايات المتحدة هددت هذه الدول بعقوبات ثانوية إن هي جارة إيران في هذه الطريقة في الإدارة، ولذلك تخوفت هذه الدول. يعني لا يوجد منع إيراني لاستحداث ممر إنساني، المنع هو أمريكي. بعد أن فرضت الحصار توقفت العملية برمتها. يعني الإيرانيون يقولون بأنه ما زلنا ملتزمين بما أعلناه منذ اليوم الأول، ولذلك تقديري أنه يوجد هكذا شيء. نعم. يعني ممر إنساني.
1: نعم. دكتور فريحات، في نهاية هذه الجلسة، يمكن لطهران أن تراهن على روسيا وعلى الصين في موضوع قرار مجلس الأمن؟
3: لا أعتقد ذلك. الصين يعني تلعب على الساحة الدولية يعني باهتمام أولوية واحدة وحيدة، هي الصين. الصين لن تدخل في صراع مع الغرب من أجل إيران أو من أجل أي دولة أخرى. هي لم تصطدم محمد مع الغرب من أجل روسيا في أوكرانيا، يعني بقيت اللي هي محافظة، فما بالك وروسيا القوة العظمى. فهذه المراهنة على الصين أنا باعتقادي سقفها هي تزويد إيران لما يسمى بالأجهزة ذات الاستخدام المزدوج، بمعنى أنه يمكن استخدامها لأغراض سلمية ولأغراض عسكرية، وبذلك هي لا تكسر عقوبات أو قوانين قرارات غربية. السلوك الصيني معروف بالسياسة الخارجية، هو يهتم بالنفوذ الاقتصادي وعدم الخوض في هذه الصدمات من أجل أي طرف. روسيا مهم يعني تستفيد من استمرار الأزمة، ولذلك هي لأنه الغرب يتورط أكثر في إيران، وبهذه الحالة هو يأخذ راحته في أوكرانيا، والنفط يرتفع والاقتصاد الروسي هو يقوم على النفط، فليس باستعجال أن ينهي هذه الأزمة من ناحية روسيا.
1: شكرا لك دكتور إبراهيم فريحات، شكرا أيضا لبقية الضيوف، شكرا.

0: لك اللواء محمد عبد الواحد دكتور حسن أحمديان ولضيفنا من واشنطن تيم كونستانتاين. قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكنز في مقابلة مع الجزيرة إن القوات الأمريكية تمتلك قدرات مركزة في مضيق هرمز لتوفير مظلة دفاعية لنفسها ولحماية حرية الملاحة، مضيفا أن مهام عملية مشروع الحرية دفاعية ومحددة ومؤقتة. المقابلة كاملة نتابعها الآن.
1: معنا الآن من تامبا في فلوريدا النقيب تيم هوكنز المتحدث باسم القيادة الأمريكية للقوات الأمريكية. أهلا بك نقيب هوكنز. لنبدأ أولا بمشروع الحرية، مشروع الولايات المتحدة في مضيق هرمز، والذي وصفته الولايات المتحدة بالدفاعي بأهداف إنسانية. الهدف من هذا المشروع هل هو إخراج السفن العالقة من هذا المضيق، أم هو فتح الملاحة البحرية في كلا الاتجاهين؟
2: بادئ بدء شكرا جزيلا على الاستضافة. لقد أعلنا للتو دعمنا لمشروع الحرية الذي أعلنه الرئيس يوم الأحد، وهو قد صمم من أجل إعادة حرية الملاحة والتدفق في مضيق هرمز، حرية الملاحة بما يتيح للسفن التجارية أن تعبر المضيق من أجل دعم الاقتصاد الإقليمي والعالمي.
1: لكن الهدف من هذا المشروع يعني دعم الولايات المتحدة فيما يتعلق بإخراج هذه السفن العالقة، أم يعني البقاء في المنطقة؟ هل هو مشروع مؤقت أم هو طويل الأمد في هذه الاستراتيجية الأمريكية؟
2: مشروع الحرية هو عملية دفاعية، هي دفاعية بطبيعتها وهي محددة وكذلك مؤقتة. يمكن أن نفكر فيه من منظور ثلاث خطوات. الخطوة الأولى هو أن نرسم مسارا آمنا للسفن من أجل أن تعبر المضيق، ومن ثم نقدم مظلة دفاعية تغطي وتؤمن هذا المسار. والآن نحن نعمل مع مجال السفن من أجل إعادة الثقة ولكي نشجعها على العبور بهذا المسار الذي أتحناه والذي نستمر بحمايته.
1: كان هناك يعني موقف قبل قليل من الحرس الثوري الإيراني يقولون بأن المسار الآمن الوحيد هو الذي حددته إيران. كيف تردون أولا على هذا الموقف وهذه التصريحات من الحرس الثوري الإيراني فيما يتعلق بهذا المسار الآمن؟
2: أريد أن أوضح لو سمحتم أن هناك مسار آمن عبر مضيق هرمز قد مدته الولايات المتحدة ووضعت فوقه مظلة دفاعية لتأمينه. لقد أثبتنا أنه آمن وأنه يمكن للسفن أن تعبره، وقد مرت سفينتان أمريكيتان أو تحملان العلم الأمريكي، وهناك سفن أخرى مهتمة بعبوره، ونستمر بحماية وحداتنا والسفن التجارية التي تسعى إلى العبور عبر هذا المسار.
1: كما تقول بما أنه آمن وتحت مظلة دفاعية، ما هو تقييمكم لهذا المشروع حتى الآن وقد بدأ أمس الاثنين، وتقول بأنه تم مرور سفينتين أمريكيتين؟
2: حتى الآن لقد وردتنا ردود إيجابية من قبل السفن وشركات السفن وشركة التأمين التي تعاملنا معها حتى الآن. مشروع الحرية قد بدأ لتوه، وبالتالي سيستغرق بناء هذه الثقة بعض الوقت، لكننا سنستمر بالعمل مع قطاع تشغيل السفن من أجل إتاحة هذه الفرصة لكل السفن لتعبر المضيق. هناك مئات السفن في الخليج موجودة حاليا، وهي تحمل أعلام أكثر من 80 دولة، وهي تسعى لاستمرار برحلاتها بطريقة آمنة، وسنعمل معها لهذه الغاية.
1: لكن برأيك نقيب هوكنز، لماذا لم تمر بعد أي سفينة بعد هاتين السفينتين، تقول بأن الوقت يعني هناك المزيد من الوقت أو حاجة للمزيد من الوقت لبناء الثقة. ما الذي تعمل عليه الولايات المتحدة لبناء هذه الثقة ومرور تلك السفن من أكثر من 80 دولة، وتتحدث عن مئات السفن العالقة في الخليج؟

0: قد بدأت لتوها. هي عملية تشمل فتح مسار آمن، وهذا ما فعلناه، تقضي أيضا بمد مظلة دفاعية كما فعلنا، والآن بدأنا التفاعل والنقاش مع مجال تشغيل السفن وكذلك البحارة الذين هم عالقون ويريدون العبور. أعطونا بعض الوقت، سنستمر بالعمل معهم وتشجيعهم على العبور، وسوف نستمر بوجودنا، سنبقى حذرين ويقظين ونستمر بالدفاع عن سفننا وأي سفن تجارية تسعى إلى هذا العبور.
1: يعني كان هناك تصريحات للرئيس الأمريكي قبل قليل يدعو فيها دول العالم للمساعدة، طالما تحدثت عن يعني وجود سفن تنتمي إلى 80 دولة، ما هو موقف هذه الدول فيما يتعلق بهذه الدعوات الأمريكية؟
0: نحن نشجعكم أيضا على التوجه إلى هذه الدول. أنا أتحدث عن الولايات المتحدة، نحن نقدم المثال ليحتذى، ونحن نقود مشروع الحرية من أجل العالم وباسم العالم، من أجل فتح هذا المسار الآمن والسماح للسفن التجارية بالعبور. نعرف أنها تريد العبور، وسوف نستمر بالعمل معها من أجل بناء هذه الثقة وندعمها لهذه الغاية.
1: نقيب هوكنز، تحدثت عن مظلة دفاعية، وقد قامت إيران بالأمس في بعض الاشتباكات يعني فيما يتعلق باستهداف الفجيرة الإماراتية، وهناك أيضا هجمات أو اشتباكات في البحر في الخليج. كيف تتعاملون ووفق أي يعني معادلة تتعاملون مع هذه الاشتباكات أو هذه التحذيرات كما أسمتها إيران؟
0: لقد أحسنتم بوصف ما حصل. إيران هي التي كانت المعتدية في هذه الحالة. على عكس الولايات المتحدة، لقد سعينا إلى حماية والدفاع عن هذا المسار الآمن من أجل أن تمر السفن من أكثر من 80 دولة للعبور الآمن والاستمرار برحلاتها. سوف نستمر في العمل مع قطاع تشغيل السفن وكذلك الاستمرار بوجودنا بيقظتنا وحذرنا والاستعداد للدفاع عن سفننا وكذلك السفن التجارية التي تسعى للعبور كما فعلنا في الأمس وكما رأيتم.
1: لكن يعني ما هي قواعد الاشتباك التي ستعتمدها القوات الأمريكية فيما يتعلق بهذه التهديدات الإيرانية فيما لو تواصلت في الخليج؟
0: أنا لن أتحدث عن قواعد الاشتباك، وذلك لأسباب العلاقة بالأمن التشغيلي والعملياتي، ولكن قادتنا الموجودين في المكان لديهم الصلاحيات المطلوبة لحماية وحداتهم وأيضا حماية السفن التجارية التي تسعى إلى العبور الآمن في مضيق هرمز، وقد رأينا ذلك يتجلى بوضوح في الأمس مع بالرغم من الاعتداءات التي قامت بها إيران، وقمنا ب التصدي لكل هذه الاعتداءات سواء كانت بالصواريخ أو المسيرات أو القوارب الصغيرة. سنستمر بالحذر واليقظة وسنستمر بأن نكون مستعدين من أجل التصدي لأي اعتداءات خلال مرور هذه السفن.
1: وقد تحدث الرئيس الأمريكي بالأمس عن إغراق 7 زوارق إيرانية. في هذه المرحلة نقيب هوكنز، يعني هل يمكن الحديث عن تنسيق مع أطراف إقليمية أو أطراف دولية لضمان أمن الملاحة، أم أن هذه العملية تتم بشكل أحادي من قبل الولايات المتحدة؟ تحدث عن الآن هذه المرحلة.
0: من بين مميزات الجيش الأمريكي هو أنه تجمعنا شراكات طويلة وعريقة مع دول المنطقة، إذ نعمل بطريقة مستمرة على التدريب وعلى تجهيز وعلى التنسيق مع حلفائنا الإقليميين، ويكتسب ذلك أهمية كبرى هنا لأننا نسعى إلى التعامل معهم ومساعدتهم والاستمرار بدعم لدعم الأمن الإقليمي والاستمرار في حماية والدفاع عن حق وحرية الملاحة لكافة السفن التي تريد أن تمر بطريقة مشروعة وفي هذا المسار وفي هذا

0: ممر الماء الدولي، وهذا مهم هنا. على الجميع أن يدرك أن هذا المضيق لا يعود لدولة واحدة، هو ممر مائي دولي. ولهذا السبب تحركت الولايات المتحدة وهي تقود الدفة، وهي فعلا تتحمل كل هذه المخاطر لأنها تفتح مسارا آمنا لسفن تعود إلى أكثر من 80 دولة من أجل أن تمر عبورا آمنا.
1: في ضوء ما تقول نقيب، يعني ما هي السيناريوهات التي تستعد لها القوات الأمريكية؟ السيناريوهات في المضيق.
0: أنا لن أتحدث عن أي فرضيات، أي توقعات لها علاقة بالعمليات. هذا ليس شيئا نقوم به لأسباب أنا أكيد من أنكم تتفهمونها. ما يمكنني قوله أننا سنبقى يقظين وحذرين ومستعدين. قواتنا موجودة، لقد قمنا بمد هذه المظلة الدفاعية لتؤمن هذا المسار الآمن الذي ضمننا حمايته، وضمننا أننا قادرون على دعم السفن التجارية التي تمر وكذلك سفننا. سنستمر على التركيز على ذلك ضمن مشروع الحرية، وفي الوقت نفسه نحن أيضا ننفذ أولويات العمليات والمشاريع الأخرى في المنطقة.
1: نتفهم يعني عدم رغبتك في الحديث عن قواعد الاشتباك، لكن يعني لتنفيذ هذه العملية وهذه الأهداف الأمريكية، هل هناك تقدير زمني لما يمكن أن تقوم أو تكون عليه هذه العملية في الخليج؟
0: كما أسلفنا، الهدف منها هو أولاً أن تكون مؤقتة. نحن ننفذها بطريقة محددة ومحصورة، وهي مهمة دفاعية. إذن تركيزنا هو فتح هذا المسار والسماح للسفن بالعبور الآمن. ربما في المستقبل سينضم إلينا شركاء دوليون ويشاركوننا هذه المسؤولية، ولكنني لن أتوقع أي شيء ولن أفترض أي شيء. لقد بدأ المشروع لتوه وسوف نركز على إنجاحه حاليا.
1: يعني نقيب، هناك من يقول أو ينتقد عملية الحصار للموانئ الإيرانية ويقول بأنها تزيد من مستوى ومؤشر التصعيد في المنطقة. هل هناك من رد من قبلكم؟
0: ما يمكنني قوله هو أن كافة الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة واتخذتها منذ وقت إطلاق النار لم تكن تصعيدية إطلاقا. إذ عملنا من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار، عملنا من أجل أن نضمن استعدادنا للدفاع عن قواتنا، وكذلك اتخذنا خطوات من أجل تنفيذ ما طلب منا تنفيذه من قبل الرئيس الأمريكي، وهذا يشمل الحصار الأمريكي على السفن التي تسعى للدخول إلى أو الخروج من الموانئ الإيرانية. هذا حصار فعال جدا، وسوف نستمر بتنفيذه بكل هذه السلطة والصلاحية التي أتينا بها.
1: عملياتيا نقيب هوكنز، كيف تقيمون وقف إطلاق النار بما أن هيكست قبل قليل قال بأنه لم ينتهي بعد؟
0: هناك عدد من كبار القادة والمسؤولين الذين علقوا على موضوع وقف إطلاق النار، وأحيلكم إلى تصريحاتهم. ما أقوله هو أن الجيش الأمريكي في المنطقة حاليا يركز على شيئين أساسيين، أحدهما هو الحفاظ على هذا الحصار البحري للسفن التي تحاول الدخول إلى الموانئ الإيرانية والاستمرار به، وثانيا دعم مشروع الحرية الذي يسعى إلى إعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، وننفذ ذلك باسم العالم ومن أجل العالم، وهذا مدعاة فخر لنا، وسوف نستمر بذلك طالما هناك حاجة له.
1: يعني نتفهم هاتين المهمتين، الحفاظ على الحصار ودعم مشروع الحرية، لكن لا شك بأن هناك يعني كما وصفتها قبل قليل وقد أشدت بهذه الإشارة التهديدات أو الهجمات الإيرانية. متى تعتبر القيادة المركزية للقوات الأمريكية وقف إطلاق النار قد هو مهدد أو ربما انهار؟
0: مجددا سوف أعود إلى هذه التعليقات التي سمعناها اليوم من قبل عدد من كبار المسؤولين والقادة الأمريكيين، وأتوقف عند هذا الحد.
1: طيب، يعني إلى أي مدى هناك اتصال أو قنوات اتصال مع يعني مباشرة أو غير مباشرة مع الجانب الإيراني لتفادي أي تصعيد عسكري فيما يتعلق بالوضع في المضيق، إذا ما عدنا للحديث عن الوضع في المضيق، مضيق هرمز في الخليج؟
0: أعتقد أننا نشير هنا إلى المسار الدبلوماسي والمفاوضات. هنا يمكننا أن نعود إلى وزارة الخارجية والبيت الأبيض، هما يهتمان بذلك. نحن نعمل في القيادة المركزية ونركز على القوات الأمريكية موجودة في الشرق الأوسط، حيث نستمر بالحصار بصلاحية ونطاق كامل، وكذلك دعم مشروع الحرية.
1: أشكرك من تامبا في فلوريدا النقيب تيم هوكنز المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الأمريكية.
2: الآن بالانتقال إلى ملف التطورات في لبنان، معنا من بيروت مراسلنا أدهم أبو الحسام. أدهم، أي جديد؟
3: محمد، تتواصل الغارات لمقاتلات الاحتلال الإسرائيلي. آخر الغارات كانت منذ قليل في القطاع الأوسط في الجهة الشمالية من نهر الليطاني، زوطر، جبشيت، إضافة إلى صريفة. كل هذه المناطق وصولا إلى القطاع الغربي، كان هناك أيضا خلال الساعات الماضية غارات عنيفة على بيوت السياد، إضافة إلى المنصوري. هذه الغارات بالتأكيد أسفرت عن ضحايا ومصابين، ولكن وزارة الصحة اللبنانية حتى اللحظة لم تعلن بشكل رسمي عن أرقام أو إحصائيات جديدة. هذه الغارات تتواصل أيضا مع قصف مدفعي طال أيضا جميع البلدات والمدن على الضفة الشمالية لنهر الليطاني، حيث تتركز المواجهات أو العمليات بين مقاتلي حزب الله مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول التمركز في مواقع جديدة في المدن والبلدات التي احتلتها مؤخرا ضمن المنطقة، منطقة الخط الأصفر التي اسمها الاحتلال. محمد، أيضا غارات المسيرات ما زالت مستمرة، عمليات الهدم والتفجير لمربعات سكنية كاملة في عدد من مدن وبلدات الجنوب اللبناني ما زالت أيضا مستمرة ضمن سياسة ممنهجة يتحدث عنها لبنان الرسمي في هدم مدن وبلدات بأكملها. حزب الله من جانبه للمرة الأولى محمد منذ سريان وقف إطلاق النار وحتى يومنا هذا ينشر 18 بيان في يوم واحد، 18 عملية تركزت هذه العمليات في غالبيتها على البياضة، 7 عمليات من أصل 18 تركزت على البياضة، أهداف لدبابات ميركافا إضافة لجرافات دي 9 وأيضا مرابط مدفعية في هذه المنطقة. حزب الله استخدم اليوم قذائف مدفعية إضافة إلى رشقات صاروخية وأيضا مسيرات انقضاضية. إذن نحن نتحدث عن تكتيك وكر وفر يتبعه حزب الله، سواء من نوعية السلاح الذي يستخدمه أو حتى الأهداف. استهدف أيضا تجمعات لجنود الاحتلال في القنطرة، في محيط حولة ودير سريان، وأيضا مرابط مدفعية في مواقع مستحدثة في روب 30. كل هذه الاستهدافات يضعها حزب الله ضمن إطار رده على خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة منذ اليوم التالي لسريان وقف إطلاق النار. نحن محمد نتحدث عن 408 شهداء إضافة إلى 767 مصاب منذ 16 من أبريل الماضي، منذ سريان وقف إطلاق النار وحتى يومنا هذا. هذا الرقم يشير إلى الخروقات المتواصلة، يشير إلى كم التصاعد في الميدان سواء للغارات أو القصف المدفعي. على المستوى السياسي الوضع الميداني يرافقه أيضا تصريحات، يرافقه تباين في المواقف. الرئيس عون اليوم جدد تمسك لبنان في مسار المفاوضات، مفاوضات واشنطن الذي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وانسحابه من الأراضي المحتلة بحسب تعبير عون، إضافة إلى أنه قال آن الأوان ليستلم الجيش كامل مهامه ويكون هو الوحيد المسؤول عن الأمن في الجنوب، وطالب اللبنانيين بالالتفاف حوله وحول أيضا الأجهزة الأمنية، وإلا فإن الخسارة يعني تكون للجميع بحسب تعبير عون.
2: شكرا لك أدهم أبو الحسام. الآن معنا من نابلس الدكتور رائد العيرات الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، ومعنا من بيروت الدكتور عماد سلامة أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية. أهلا بضيفينا. لو بدأنا بسيد نعرات فيما يتعلق ب قدرة إسرائيل على تحمل هذه المسيرات التي باتت تزعج الجانب الإسرائيلي بشهادة نتنياهو أكثر من مرة؟
4: مساء الخير لك عزيزي ولضيفك ولجميع المشاهدين. عندما نتكلم عن قدرة إسرائيل على تحمل هذه المسيرات، باعتقادي بأن هذا شيء بات مزعج للجيش الإسرائيلي وللمستوطنين الإسرائيليين في شمال إسرائيل. اليوم تقارير إسرائيلية ذكرت بأنه لغاية الآن ما قام به حزب الله هو إطلاق 70 مسيرة، 11 من هذه 70 أصابت الجنود الإسرائيليين وأوقعت إصابات أو أوقعت قتلى، وهو يذكر بأن هناك عشرات الآلاف، يقال بأنه حزب الله لديه 4000 حسب التقديرات الإسرائيلية. كذلك الإسرائيليين حاولوا إيجاد وسائل تكنولوجية لمقاومة هذه المسيرات وجميعها فشلت. اليوم كان آخرها في إعلان أن هناك فشل في قدرة الجيش الإسرائيلي على التعامل مع هذه المسيرات. بعض المحللين العسكريين قال أن الجنود الإسرائيليين باتوا غير قادرين على الخروج من ثكناتهم، هم متواجدين داخل الثكنات، وهذا وضع سؤال كبير جدا حول وجود الجيش والوجود الإسرائيلي في قرى ومدن الجنوب اللبناني. طالما هو لا يستطيع أن يسيطر على المكان، فما معنى وجوده؟ هل وجوده فقط هو هدم، هو تدمير، هو قتل، وفي النهاية هو لا يستطيع أن يحافظ على وجوده أو لا يستطيع أن يحمي المهمة الأساسية التي ذهب من أجلها، وهي مهمة حماية مواطني شمال إسرائيل من قصف حزب الله. لذلك بدون أدنى شك هذه باتت تشكل إرباك كبير للإسرائيلي، ليس فقط المسيرات، يعني هناك تقارير إسرائيلية اليوم تحدثوا عنها، حتى أن هناك تغير في طبيعة القتال الذي يواجهه من طرف حزب الله، وأن هناك تغير في شكله وطبيعته وآلياته وقدرته على إيقاع الخسائر في الإسرائيليين بشكل عام.
2: على الصعيد السياسي دكتور سلامة في بيروت، إشارة اليوم لوزير الخارجية الأمريكي روبيو بأن هناك إمكانية لإنجاز اتفاق سلام بين إسرائيل ولبنان، كيف يمكن أن يفهم في لبنان؟
5: أكيد هذا جزء من سياسة الضغط الأمريكية على لبنان، أن يساق لبنان إلى معاهدة سلام مع إسرائيل من دون أن يكون هناك أي ضمانات، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تشترط أن يقوم لبنان بهكذا خطوات مقابل الدعم التي تعطيه إلى الدولة اللبنانية، ويعني الدفع بهذا الإطار. ولكن يعني بالحقيقة الضمانات التي تعطيها الولايات المتحدة الأمريكية للدولة اللبنانية في هذا المجال ضعيفة وغير واضحة، خاصة أننا يعني نشاهد بأم العين أن هذه ما يقال الآن أنه وقف إطلاق النار، تقوم إسرائيل بجرف القرى والمدن اللبنانية وتقوم بالقتل والتهجير، وهي تقول أنها ملتزمة بوقف إطلاق النار، فما بالك إذا كان السلام هو بهذا الإطار، يعني ومن دون أن يكون هناك أي ضمانات. فالحقيقة أن هذا المشروع السلام الذي تدفع به الولايات المتحدة الأمريكية هو محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل إلى تغيير طبيعة النظام اللبناني وتهميش المقاومة وتجزئتها، وحتى يعني الدفع بالطائفة الشيعية إلى فك علاقتها بإيران، وإضعاف يعني محور المقاومة التي هو إقليمي في هذه اللحظة، ما يزال إقليمي، وبالتالي التعامل مع كل بلد كما فعلوا يعني في السابق، يعني مع المقاومة الفلسطينية، يعني قسموا غزة والضفة، والآن ويقسمون سوريا، والآن يحاولون تقسيم لبنان يعني إلى أطراف.
2: نعم أيضا دكتور سلام، أيضا
5: اقتتال.
2: نعم هناك دفع أمريكي في اتجاه لقاء الرئيس اللبناني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، ولكن موقف الرئيس اللبناني واضح في هذا الموضوع. إلى أي مدى يمكن أن يصمد في هذا الاتجاه أمام الضغوط الأمريكية؟
5: يعني هو ليس لديه خيارات كثيرة في الحقيقة، يعني فهو إذا ذهب إلى يعني

0: مكافحة وزير رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في البيت الأبيض، فهو يؤسس إلى حرب أهلية داخلية، خاصة من خلال المعارضة الموجودة الكبيرة يعني لهكذا اتفاقية، خاصة أن هذه الاتفاقية ليس لديها أي ضمانات، يعني ضمانة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي، وقف الاعتداءات، ويعني الدخول في سلام حقيقي. لأنه يعني مثلا الولايات المتحدة الأمريكية اليوم لا تطرح مثلا أن يكون هذا الاتفاق السلام هو ضمن الأمم المتحدة، أو ضمن يعني البند السابع مثلا في حال خالفت إسرائيل فيما بعد وتعدت على لبنان. يعني من يضمن الدفاع عن لبنان؟ هو يؤخذ لبنان فريدا إلى هذه الطاولة لكي يملى عليه السياسة الأمريكية
1: نعم
0: والإسرائيلية في تغيير طبيعة نهجه. فبالتالي الرئيس اليوم يعني لديه حذر شديد في الدخول في هذه العملية، وهو يريد ضمانات كبيرة.
1: هو حذر في هذه العملية، ولكن نريد
0: نعم
1: أن نعرف من سيد نعيرات ما إذا كان نتنياهو يتطلع إلى قمة من هذا القبيل، خاصة وهو على أبواب انتخابات ليست بعيدة.
2: نعم، هذا هدف رئيسي لنتنياهو ولليمين الإسرائيلي، خاصة عندما نفهم كيف يفكر نتنياهو. نتنياهو يريد صورة، ليس أكثر ولا أقل. حتى أنه عزيزي عندما هم يتعاملوا مع موضوع السلام مع الحكومة اللبنانية، هم يدركوا أنه هذا لن يقود إلى سلام بمعنى السلام المرجو بين دولتين، بمعنى أنهم غير جاهزين لدفع ثمن إلى الحكومة اللبنانية مقابل هذا السلام، حتى وإن كان الانسحاب من لبنان أو على أقل تقدير حتى وقف إطلاق النار. بل دعني أقول لك، البارحة القناة 14 الإسرائيلية وهي تعبر عن وجهة نظر الحكومة الإسرائيلية واليمين الذي يحكم إسرائيل، كانوا ينتقدوا الرئيس اللبناني، حقهم أن ينتقدوا الرئيس، ولكن ما لفتني عندما قالوا أنه يتعاون مع حزب الله. تصور يعني رئيس دولة يتعاون مع حزب لديه، فهم يتعاملوا مع موضوع السلام مع الحكومة اللبنانية فقط من زاوية واحدة، وهي أخذ الصورة بالنسبة لنتنياهو ومحاولة تبيان أنه حقق كثيرا من الأشياء. هذه الأشياء تتمثل في أنه استطاع أن يوقع اتفاقا إبراهيميا جديدا مع دولة عربية ضمن شروطه، ورغم بقاء الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. هذا ما يريده نتنياهو ليذهب به إلى الانتخابات.
1: شكرا لك دكتور رائد النعيرات، الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. شكرا أيضا لضيفنا من بيروت الدكتور عماد سلامة، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية. يسود شعور بين شرائح واسعة من أبناء قرى وبلدات الشريط الحدودي في جنوب لبنان بأنهم دفعوا الثمن الأكبر للحرب، على إيقاع صور جوية وفيديوهات تأتي من هذه القرى وتوضح دمارا هائلا لحق بها. في هذا التقرير نتابع قصصا وشهادات لأبناء من هذه القرى الحدودية المحتلة والشعور تجاه خسارة أرضهم وبيوتهم.
3: أكثر كلا زاهية بشعبة، نحن بقينا عم نسمع خبيط ورصاص ومشاكل ويأوصلوا عنا على الضيعة. ظهرنا بالليل ما أخذنا معنا شيء، ورقة مثل هاي من البيت ما جبنا. ما جبناك، عنا أمل نرجع على بيتنا كان.
4: هلا بتبكل.
3: بيت تدمر ونحنا نزحنا، يعني ما ظل عنا شيء فوق. بيوت أهلي وإخواتي وكلنا جينا على منطقة النبطية، وهي نزحنا من منطقة النبطية لها. كل يوم بتخيلها وحكيت له، بتخيلها كيف كنا نقعد، كيف نمشي، أو تتصور قدام الضيعة كيف هي، مقابيل البيوت، الجبل، أطلع جيب ضعطة. انقلبت الدفة.

فات الاحتلال لينا وفاتت إسرائيل بدها تاخذ أرضنا منا ونحن ما بنقبل. لشو بيشتاق الواحد؟ بيشتاق لأرضه، بيشتاق لبيته، بيشتاق للناس اللي فوق، للحيطان. كانت صعبة، ظهرتنا كانت صعبة. في وقف إطلاق النار، في هدنة. مبارح صبح بيتي تهدم على الساعة 4 الصبح، تهدم رماد مش حجارة نزلوه. بصة بالقلب. ما حدا، ما تقلي إنه ما في حدا بيزعل إنك تارك أرضك، تارك بيتك، تارك وراك شيء.

0: أنا من عينيتا الواقعة بقضاء بنت جبال والمحتلة حاليا، تركنا بيوتنا وديارنا وبقينا على الطريق حوالي 27 ساعة لقدرنا وصلنا لمناطق آمنة، وهلأ من تشرين من جنوب لأقصى الشمال نحن مزارعين، كل البيوت حواليها أشجار مثمرة وبنزرع حنطة وبنزرع دخان ونزرع سحاري نحن بنسميها بندورة ذرة، وهلأ هي مواسمة طبعا كلها راحت، وطبعا البيوت كلها تجرفت، يعني عينيتها ما بعتقد بعد فيها 20% بيوت صالحة، ولكن هي واقعة هلأ تحت الاحتلال بالضيع 55 اللي هن يسموهم الخط الأصفر، وكتير تهجرنا من ضيعتنا يعني كذا مرة صرنا نرجع، بس هلأ صدقني الأمل إنه بعد الشغل صعب شوي.
1: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة لآخر التطورات والأخبار المتلاحقة بشأن التطورات في مضيق هرمز والتصعيد في لبنان. في آخر المستجدات، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إجراء بعض التعديلات على مشروع القرار الذي قدمته بلاده إلى مجلس الأمن الدولي، والذي يطالب إيران بوقف الهجمات وزرع الألغام ووقف تحصيل الرسوم في مضيق هرمز. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران تريد صفقة لكنها تمارس الألعاب على حد تعبيره، وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط ثمن زهيد للغاية مقابل عدم حصول إيران على سلاح نووي. وفي مقابلة مع الجزيرة قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكينز إن القوات الأمريكية تمتلك قدرات مركزة في مضيق هرمز لتوفير مظلة دفاعية لنفسها وحماية حرية الملاحة، مضيفا أن مهام عملية مشروع الحرية دفاعية ومحددة ومؤقتة. إيرانيا جددت بحرية الحرس الثوري تحذيرها للسفن التي تنوي عبور مضيق هرمز، وأضافت أن المسار الوحيد الآمن هو الذي حددته إيران. يأتي ذلك قبيل إعلان وسائل إعلام إيرانية نقلا عن مصادر أن إيران أطلقت آلية جديدة لإدارة حركة الملاحة عبر المضيق بشكل رسمي. وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن مضيق هرمز هو أخطر نقطة في العالم حاليا، وأضافت أن البحرية الأمريكية تصدت الثلاثاء لتهديدات ما يؤكد ارتفاع المخاطر على السفن. في التطورات جنوب لبنان، وصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على بلدات ومناطق عدة. جاءت أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدف فيها آليات وجنودا إسرائيليين. معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. مرحبا بكما فادي منصور، أبدأ معك في استعراض للمواقف الأمريكية وآخرها طبعا لوزير الخارجية الأمريكي والتركيز على مشروع الحرية وكذلك مشروع القرار في مجلس الأمن.
2: نعم، وزير الخارجية الأمريكي كان لديه تصريحات مهمة اليوم خلال المؤتمر الصحفي في البيت الأبيض، حيث في إعلان لافت قال إن عملية الغضب الملحمي في إشارة إلى الحرب مع إيران انتهت من خلال تحقيق أهدافها. هذه الأهداف التي تحدث عنها روبيو هي القضاء على قدرات إيران العسكرية التي كانت تستخدمها كدرع من أجل حماية برنامجها النووي وفق تعبيره. وفي هذا الإطار شدد على أن هناك مباحثات تجري من أجل التوصل إلى إطار مع الجانب الإيراني للوقوف على مدى استعداد إيران للتفاوض والموضوعات التفاوضية التي تقبل بها وأي تنازلات يمكن أن تقدمها من أجل الوصول إلى حل دبلوماسي وفق تعبيره. وهذا ما يقوم به كل من ستيف ويتكوف المبعوث الرئاسي الأمريكي وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، وذلك من أجل الوصول إلى نقطة تعتقد الولايات المتحدة عندها أنه من المجدي خوض المفاوضات المباشرة مرة ثانية مع الجانب الإيراني. ودعا روبيو إيران إلى الإقرار بالوقائع الحالية لأن هناك عمليا هزيمة عسكرية وضغوط اقتصادية متواصلة عليها من خلال استمرار عملية الغضب الاقتصادي، أي حصار موانئ إيران من ناحية، والتي قال روبيو أنها تكبد الجانب الإيراني 500 مليون دولار خسائر في العوائد يوميا، فضلا عن تداعياتها على نحو 90% من التجارة الإيرانية. وإذ أقر بأن قدرة إيران على تحمل الألم كبيرة، لكنه اعتبر أنها ليست لا متناهية، بمعنى أنه في نقطة ما سوف تقبل إيران على التفاوض لأنها لن تتحمل هذا الألم الاقتصادي، خصوصا أن الخزانة الأمريكية أيضا تتجه وتشدد العقوبات الثانوية، أي العقوبات على الجهات والدول التي تتعامل تجاريا، تستمر في التعامل مع الجانب الإيراني، وذلك من أجل خنق موارد إيران في الداخل لحملها على التفاوض. هذه من ناحية. أما فيما يتعلق بمضيق هرمز، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أن ما تقوم به القوات الأمريكية في إطار ما يسمى بمشروع الحرية لفتح مسار ضيق للشحن البحري هو عمل إنساني ولكنه دفاعي بحت، وأن الولايات المتحدة تقدم خدمة للمجتمع الدولي وفق تعبيره. هي ترغب بأن تشارك دول أخرى بقدرات، لكنه قال أنه في نهاية المطاف الولايات المتحدة الوحيدة القادرة على بسط قوتها بهذا الشكل على مستوى الطائرات والقوات وأيضا البحرية لتوفير مظلة متعددة الطبقات للشحن البحري. وقال أنه في نهاية المطاف هذا لا يمثل حلا كاملا لمضيق هرمز، ولكنه خطوة في هذا الاتجاه. وفيما يتعلق بسؤالك حول مشروع القرار الأمريكي الذي قال روبيو أنه جرى تقديمه مع كل من الشركاء الخليجيين، البحرين، السعودية، الكويت وأيضا قطر والإمارات العربية المتحدة، فهو يدفع ويطلب من إيران إعادة فتح مضيق هرمز، المساهمة في مسألة رفع الألغام وتحديد أماكنها، والتعاون في إطار هذه البادرة الإنسانية التي تقوم بها الولايات المتحدة وفق إدارة ترامب من أجل تحرير الشحن البحري في المنطقة والبحارة العالقين في مياه الخليج. وهو حث تحديدا كل من روسيا والصين على دعم هذا المشروع بخلاف المشروع السابق الذي استخدم الفيتو ضده، لأنه اعتبر أن هذا الأمر في نهاية المطاف يخدم كل من مصالح روسيا والصين ومصالح العالم الذي يعاني اقتصاديا جراء إغلاق إيران لمضيق هرمز. نقطة أخيرة فقط، روبيو اعتبر أنه ليس هناك تبادل إطلاق مع الجانب الإيراني، وأن الولايات المتحدة لا تهاجم إيران، وأن ما شاهدناه يوم أمس وخلال الساعات الماضية إنما ردود إيرانية على ردود أمريكية على هجمات إيرانية على البحرية الأمريكية والشحن البحري. بمعنى من المعاني حتى هذه اللحظة الإدارة الأمريكية تتجنب القول بأن هناك انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار القائم بين الولايات المتحدة وإيران.
1: المقابل شكرا جزيلا لك فادي منصور من بيت الأبيض. في المقابل محمد البقالي، ما هو الموقف إيرانيا في الرد على هذا الحراك الأمريكي، سواء في عملية الغضب الاقتصادي أو مشروع الحرية أو حتى في المسار المتعلق بالقرار الأممي؟
3: محمد، إذا كانت واشنطن لا تعتبر كل ما يحدث انتهاك لوقف إطلاق النار، فإن إيران تعتبره كذلك. هذا ما سمعناه منذ البداية من عدد من المسؤولين الإيرانيين الذين رأوا في هذا التحرك الأمريكي بمثابة انتهاك لوقف إطلاق النار. على كل حال، الوضع رغم ذلك لم يصل إلى درجة الانفلات على مستوى النيران التي أطلقت، حوادث معزولة، ولكن الجميع يرى بأنها مؤشر على الاحتمالات المعقدة التي يمكن أن تصير إليها الأمور. في المجمل، الآن طهران تقول إنه بعد أكثر من 48 ساعة من إطلاق هذه العملية، المضيق ما زال تحت السيطرة الإيرانية الكاملة. الولايات المتحدة تقول إنها تمكنت من إخراج سفينتين، وطهران لا تسلم لها بذلك. وبغض النظر عن دقة هذه المعلومات، فإن إخراج سفينتين خلال 48 ساعة هو بالنسبة لإيران تأكيد آخر بأن سيطرتها مبسوطة على مضيق هرمز. في المقابل، مع التأكيد على أن الحرس الثوري من جهة والقوات المسلحة من جهة ثانية، الجيش الإيراني من جهة ثانية تسيطران على مضيق هرمز، هناك إجراء جديد وآلية جديدة أطلقتها إيران فيما يبدو محاولة أيضا لسحب البساط من تحت أرجل الولايات المتحدة، من خلال آلية بغية تمكين السفن العالقة على وجه الخصوص من العبور، ولكن وفق إجراء محدد بدقة يقوم على التالي: أولا، أن تكون هذه السفن لا تنتمي إلى الدول المعادية وفقا لبيانات الحرس الثوري، والمقصود طبعا الولايات المتحدة وإسرائيل وربما دول أخرى. والمسألة الثانية هو أن تلتزم هذه السفن بطلب مباشر من طهران بالعبور ووفق الأطر التي يتم تحديدها من قبل طهران، مع الالتزام، وهذه ربما هي النقطة الأهم، بالالتزام بالممرات التي حددتها طهران، في إشارة إلى أن كل السفن التي تعتمد ممرات أخرى غير تلك التي حددها الحرس الثوري على وجه الخصوص فإنها تعرض نفسها وفقا لبيان بحرية الحرس الثوري لمخاطر ولن تكون في أمان. الحرس الثوري قال بأنه تم توجيه رسائل إلكترونية لكل السفن المعنية، بمعنى أن السفن الموجودة والعالقة، هذا هو الذي يفهم، تلقت رسائل إلكترونية تعلمها بالشروط والآليات التي يجب عليها الالتزام بها بغية الخروج عبر والعبور عبر مضيق هرمز. وبشكل عام هي تتضمن مسألتين أساسيتين: مسألة طلب إذن من إيران وفق شروط محددة يفترض أن البريد الإلكتروني يتضمنها، والالتزام بالمسار الذي حددته طهران. عدا ذلك طبعا طهران تقول على المستوى الدبلوماسي أنه الأمور لم تتوقف ولم تصل إلى الباب المسدود، ولكن المتحدث باسم وزارة الخارجية يتحدث اليوم على أن المشكلة هو أن واشنطن تتعامل بمنطق أن من يفرض شروطه ولديها شروط قصوى، تقول طهران إنها لا يمكن أن تقبلها لا فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، خاصة في شقيه، شق التخصيب الذي تطالب واشنطن بأن يكون صفر تخصيب إلى الأبد، تقول إن هذا الأمر غير ممكن، أو شق اليورانيوم المخصب بنسبة عالية والذي توجد كمية منه حوالي 440 كيلوغراما في إيران، وتطالب واشنطن بتسليمه. طبعا طهران تقول إن هذا الأمر غير ممكن، وهذا الأمر يتكرر في الحقيقة بصيغة دائمة. ولكن كان لافتا في حديث وزير أو المتحدث باسم وزارة الخارجية هذا اليوم أن وضح أن طهران ما زالت متمسكة بشرطها بمسألة فصل المسارات، أي أنها لا ترغب الآن في أي تفاوض أن تناقش مسألة النووي. قال إن هذه المسألة معقدة تتطلب وقتا، وأن العالم الآن يحتاج إلى إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، وهذا يفترض أن يكون هذا هو موضوع النقاش وليس الملف النووي الإيراني.
1: محمد البقالي من طهران، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا من واشنطن الآن مارلين هاردينغز، الدبلوماسي السابق في الخارجية الأمريكية، من طهران عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق، وفي الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد، الخبير بشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. مرحبا بكم جميعا. ونبدأ من واشنطن مع ضيفي مارلين هاردينغ، والسؤال حول الموقف الأمريكي: ما هو التركيز الآن في الولايات المتحدة بالنسبة لمضيق هرمز ومسار المفاوضات مع إيران؟ الانتقال من الغضب الملحمي إلى الغضب الاقتصادي ثم مشروع الحرية، إلى أين تتجه الولايات المتحدة في خضم عملية تفاوضية كانت متوقفة وكانت في حالة جمود؟
4: خير، وشكرا على السؤال. لو سنحت لك فرصة لمشاهدة المؤتمر الصحفي الخاص بوزير الخارجية روبيو، فقد كان مثير للاهتمام تكراره وباتساق حقيقة بأن المفاوضات هي الحل لهذه المشكلة ولهذا التحدي، وكيف أن الإصرار على أن تلبي إيران مجموعة من الاشتراطات حتى تبدأ التفاوض. وزير الخارجية قدم رسالة واضحة، ولكنه لم يجب على أسئلة محددة حول إلى أين تتجه الحرب، وأيضا كان هنالك بعض من الخموض حول بعض المسارات التفاوض، وليس فقط المفاوضات المباشرة وجها لوجه، ولكن الرسائل عبر إسلام أباد. إذن هل يمكن للوضع القائم أن يستمر وحركة الملاحة بمرافقة أصول عسكرية أمريكية في المنطقة والتي تجري الآن، وهل هذا سيتم القيام به من دون أي جهود إيرانية لمنعه وإيقافه والتصدي له بالقوة إذا ما جرى؟ إذن هذا هو المسار الذي عرضه وزير الخارجية من البيت الأبيض، وهذه هي الطريق الأمام، ومن دون حتى أي رسائل واضحة حول ما الذي سوف يكون نقطة بداية المفاوضات المباشرة.
1: هل نتحدث عباس خميار إذن عن مسار مفاوضات ولو بالنار، أم أن الخطوة الأخيرة المتعلقة الترتيبات في مضيق هرمز سواء من الولايات المتحدة أو حتى من إيران، حسب ما يعني أعلنت مؤخرا عن آلية جديدة لحركة السفن. هل هذه الآلية الجديدة، هذا التحرك الجديد في مسار هرمز، يعقد المسار التفاوضي؟
5: تحية لكم جميعا وصباح الخير وللمشاهدين أيضا. الحقيقة أنا أتصور، وكما قلت في برنامج سابق قبل يومين، جس النبض الأمريكي لعسكرة المفاوضات من بوابة المضيق قد يعني أعطى كلها، والإيرانيون والولايات المتحدة الأمريكية عرفت جيدا بأن هناك استعداد إيراني بامتياز لمواجهة أي تصعيد عسكري، ولذلك أتمنى يعني أرجو وأتمنى أن تكون قراءتي صحيحة من وراء هذه السطور التي قرأتها هنا في طهران، بأن الجانب الأمريكي ربما غير لهجته التصاعدية من مساء يوم أمس بعد هذا الجس النبض الذي أحسه في المضيق. لذلك الإيرانيون مستعدون للمواجهة، هم الحقيقة يعني أصروا ونفذوا عمليا استحكامهم في المضيق، وهذا لا يعني تسكير باب أو إغلاق باب المفاوضات، ولكن على الأرض كل ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية من خلال المؤتمرات الصحفية أو من خلال التغريدات كلها الحقيقة هم الأمريكيون يقولون بأنها أكاذيب. لذلك هناك طمأنة كاملة
1: ابقى معي. اللواء محمد عبد الواحد، يعني ما هو التقييم العسكري لما جرى من عملية عسكرية أمريكية مشروع الحرية؟ تتحدث الولايات المتحدة عن إخراج سفينتين، إيران تنفي وتضع آلية جديدة أيضا على السفن أن تتبعها ومسار يجب أن تخوضه هذه السفن. ما الذي جرى في هذه الساعات؟ ما تقييمك لمشروع الحرية، الخطوة الأمريكية؟ هل مجرد هي يعني كما قال ضيفنا من إيران جس نبض؟
6: مشروع الحرية هو مشروع سياسي عسكري لكن مغلف بشكل إنساني، بمعنى اسمه الحرية، لكن الهدف منه هو جعل إيران تفقد أهم ورقة استراتيجية يمكن أن تفاوض عليها من أجل البقاء. وبالتالي الهدف منه هو اختراق هذا المضيق وفتح المضيق حتى لو فتح جزئي، وجعل هذا أمر واقع. بالأمس كان هناك زخم كبير في المنطقة، ومضيق هرمز شهد توتر لم يشهده في تاريخه من قبل، تصعيد ما بين الطرفين في على حافة الهاوية ربما يؤدي إذا لم تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية من تحقيق أهدافها فيما يتعلق بالمضيق، ربما تكون هناك عملية عسكرية، ربما لم تبدأ هذه العملية العسكرية وإسرائيل هي اللي تبدأ العملية العسكرية، ثم تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم المساعدات الفورية. لكن الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن هي غير قادرة على فتح المضيق، الواقع يقول هذا. ربما تملك الترسانة العسكرية الكبيرة لكنها لا تملك الجغرافيا، لا تملك الموقع. والدليل على ذلك حتى ما بنيجي نبحث عن من الذي يسيطر على المضيق، هل القوات البحرية الأمريكية أم إيران؟ شهدنا امبارح من التعليمات الأمريكية للسفن أن تعبر، لم تعبر أي سفينة، وحسب الرواية الأمريكية أن هناك سفينتين فقط هم الذين عبروا، وهذا ما نفته الحرس الثوري، هذا ما نفاه الحرس الثوري. يبقى إذن حتى لو افترضنا أن سفينتين عدوا، في إطار 140 سفينة أو 150 سفينة كانوا بيعبروا من قبل، فأعتبر أن هذا الموضوع أو النتائج محدودة للغاية. طيب. أو مش عايز أقول صفرية. طيب. بعدين كنا منتظرين النهاردة أن الولايات المتحدة الأمريكية تفرض أمر واقع، فنشوف 5 سفن 7 سفن عدت عشان تفرض أمر واقع، لكن هناك تخوف لمراكب الشحن وناقلات النفط من العبور. التخوف من ماذا؟ ودي مهمة جدا عشان نعرف مين مسيطر. التخوف من تهديدات وتحذيرات الحرس الثوري، وتخوف من عدم وجود ضمانات أمريكية كافية.
1: طيب أعود لضيفي من واشنطن. السؤال وطبعا باختصار لو تكرمت، الولايات المتحدة ما تقييمها لمشروع الحرية لهذه الخطوة؟ هل نجحت فيها أم ليس بعد؟ ما زالت الخطوة في بدايتها.
4: نعم وشكرا. أظن بأن وزير الخارجية أشار له كما لو أنه إثبات للمفهوم. لقد أشاروا بأن هنالك سفينتين قد عبرتا بالأمس، وهم شرحوا بأنهم يأملون بأن سفن أخرى سوف تقبل هذا الدعوة بأن ترافق، ولكن وأن توجه خارج المضيق بمساعدة القوات البحرية الأمريكية. أظن بأن هنالك أمل أكثر من الواقع، فعدد السفن الموجود في داخل الخليج هو كبير جدا، وربما تخرج بضعة سفن لا تغير حقيقة المعادلة على الأرض لإخراج المزيد من النفط والأسمدة من الخليج، فهذا يحتاج عدد كبير من السفن. فربما أثبتوا بأن الأمر هم يمكن القيام بهذا الأمر، لكن على الواقع هم بحاجة إلى عدد من السفن لأن تخرج بشكل يومي حتى تعد هذه العملية ناجحة.
1: سيد عباس خميار من طهران، ماذا يعني لإيران أن تلجأ الولايات المتحدة في هذا التوقيت وفي خضم عمليات عسكرية فعليا تجري في المضيق أن تلجأ للأمم المتحدة بمشروع قرار؟
5: نعم، هو هذا أكبر دليل بأن عملياتها العسكرية، تهديداتها والعصا التي كانت ترفعها لواجه إيران قد باءت بالفشل بالفعل. يعني لو راجعنا التغريدات الترامبية على مدى الأسبوعين الأخيرين والوعود التي قدمتها قدمها للشعب الأمريكي بالنتائج التي سيحصل عليها من جراء حصارها لإيران، كلها باءت بالفشل. ولذلك هو الآن اتجه إلى مجلس الأمن، وأتصور هناك لن يحصل شيء لأنه ستكون هناك سيحصل على الفيتو الروسي والفيتو الصيني. زيارة الرئيس الوزير العراقي قبل ساعات إلى الصين وربما سيبحث هذا الموضوع أيضا. إضافة إلى ذلك أنا أتصور يعني ما جاء على لسان وزير الخارجية الأمريكي هو نوع من استدعاء، نوع من رجاء الدول التي كانت تسميها أمريكا بأنها متضررة بأزمة المضيق، يعني استدعائهم للتعاون والمساعدة للخروج من هذه الأزمة كذلك لن تجدي نفعا. وهذا يدل بأن هناك الأمريكيون في مأزق حقيقي. هذا الوقت والزمان هو يعني ليس لمصلحتهم، وهذا الحصار الذي فرضوه على إيران يبدو أنه كان له ردود وارتدادات كبيرة ومتعددة، وهي أكثر مما تصيب إيران أصابت واشنطن.
1: طيب اللواء محمد عبد الواحد، انتقلت الولايات المتحدة من الغضب الملحمي إلى الغضب الاقتصادي ثم مشروع الحرية في وقت قصير. طيب. لم تعول على فترة الحصار ونتائج الحصار الاقتصادي. هل نتوقع خطوة أخرى؟ هل أنا أتوقع دخول دول أخرى مثلا في ملف فتح مضيق هرمز؟
6: بالفعل ديناميكيات الصراع متغيرة بشكل سريع، والولايات المتحدة الأمريكية هي من تتحكم في إدارة الصراع. يعني هي من تبدأ الصراع ثم تتوقف وتذهب إلى مفاوضات ثم تخرج من المفاوضات، هي بتدير الصراع، وهذا يروق للولايات المتحدة الأمريكية. يعني الخلاف الكبير ما بينها وما بين إسرائيل فكرة إدارة الأزمة. الولايات المتحدة الأمريكية دي بتحقق بينها مصالح كبيرة. أنا أتخيل أن مع مرور الوقت بتظهر أزمات أخرى أثناء عملية التعامل مع الأزمة، تظهر أزمات فرعية أخرى. على سبيل المثال مثلا

0: أمس الحرس الثوري أو خاتم الأنبياء وضع خريطة جغرافية ومنع منها السفن، وقال إن هذه منطقة عسكرية يجب أي سفينة أو ناقلة تدخل هذه المنطقة يجب أن تبلغ البحرية الإيرانية أو تبلغ الحرس الثوري. وأصبح النهاردة أعلنوا عن إجراءات جديدة، هذا فرض أمر واقع، فرض أمر واقع. وهذه المساحة الجغرافية هي ضعف مساحة مضيق هرمز، وبالتالي احنا بدأنا ندخل في أزمة تانية. وبالفعل لو حضرتك بصيت على الخريطة اللي على الشاشة ودي خريطة محدثة، هتلاقي إن المراكب الحمراء اللي هي ناقلات النفط كلها رجعت لورا، تحركت من أمس. يبقى إذن هنا في فعل وفي رد فعل، في تخوف من التحذير الإيراني وليس استجابة للوعود الأمريكية. وبالتالي هنا ديناميكيات الصراع بتتغير من وقت لوقت حسب الظروف.
1: شكرا جزيلا لك وشكرا لضيوفي جميعا. الآن ننتقل إلى تطورات في لبنان، ويعني الميدانية منها والسياسية، لكن في الميدانية يتواصل القصف الإسرائيلي، وكذلك حزب الله يعلن عن مزيد من العمليات. أدهم أبو الحسام، آخر التطورات معك من بيروت، تفضل.
2: محمد، آخر غارات قبل قليل لسلاح الجو الإسرائيلي كان على بلدة صريفة، إضافة إلى عدة مدن وبلدات أخرى. أيضا صفد البطيخ تلقت يعني غارات عنيفة من قبل سلاح الجو الإسرائيلي أيضا قبل قليل، إضافة إلى تركز غارات سلاح الجو على القطاع الأوسط، المدن والبلدات على الضفة الشمالية من نهر الليطاني. نتحدث عن زوطر، جبشيت، إضافة إلى صريفة، كل هذه المدن وصولا إلى القطاع الغربي. كان هناك أيضا غارات على المنصوري، إضافة إلى بيوت السياد. هذه الغارات أسفرت أيضا عنها ضحايا ومصابين، ولكن وزارة الصحة حتى هذه اللحظة لم تعلن عن الأعداد أو إحصائيات رسمية. من جانبه حزب الله وللمرة الأولى محمد منذ سريان وقف إطلاق النار يعلن في يوم واحد عن 18 عملية قام بها مقاتلوه، استخدموا فيها أسلحة أيضا متنوعة كالقذائف المدفعية ورشخات صاروخية، وأيضا استخدامهم للمسيرات الانقضاضية. كل هذه العمليات تحدث فيها حزب الله عن استهدافه لتجمعات وآليات قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهداف دبابة ميركافا في البياضة إضافة إلى جرافات دي9، كما أنه تحدث عن اعتراض مروحية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في أجواء البياضة بصاروخ أرض جو. هذه يعني العمليات الكر والفر التي يتبعها حزب الله تأتي أو يضعها ضمن سياقات ردي على خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث عن 7 عمليات اليوم في البياضة، إضافة إلى 3 عمليات في دير سريان، هذه المنطقة التي يحاول منها جيش الاحتلال عبور النهر ربما والتقدم باتجاه زوطر. زوطر التي يعني اليوم استهدفها سلاح الجو بعشرات الغارات. على المستوى السياسي محمد، أيضا ومع هذا التصعيد الميداني، جدد الرئيس العون ولبنان الرسمي تمسكه بمسار المفاوضات، مسار واشنطن، باعتباره هو الحل الوحيد الذي يعني المتبقي أمام لبنان بحسب تعبير عون. وأيضا تحدث عون بأنه آن الأوان ليستكمل جيش لبناني أو يعني كامل مهامه، ويكون هو الوحيد المسؤول عن أمن لبنان في الجنوب. أيضا طالب اللبنانيين بالالتفاف حوله وحول الأجهزة الأمنية، وإلا فالجميع سيكون خاسر على حد تعبير عون.
1: شكرا جزيلا لك أدهم أبو الحسام من بيروت. نبقى في بيروت مع الكاتب والمحلل السياسي أمين قموريا من القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور محمد هلسة في محاولة فهم موقف الإسرائيلي مما يجري في لبنان، ما هو يعني السلوك المعتمد تحديدا من الجيش في التعامل مع أكبر موجة ربما عمليات يعلن عنها حزب الله في الآونة الأخيرة؟
3: التحية لك أستاذ محمد وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. في الواقع أننا أمام مشهد تعيد فيه إسرائيل بناء مفهوم وقف إطلاق النار، إعادة صياغة لمفهوم وقف إطلاق النار. هذه حالة جديدة لم نعهدها في كل الحروب التي تنشو في العالم، أن هنالك وقف إطلاق النار ومعالك، ومع ذلك لا نرى من وقف إطلاق النار إلا الاسم. يعني عمليا النار والتصعيد هي سيد الموقف في لبنان، ومع ذلك إسرائيل تقول بأنها منضبطة، ومع ذلك إسرائيل تقول بأنها

0: متآذية وبأن جيشها في مأزق. المأزق الوحيد الذي تعيشه إسرائيل اليوم، وإن كان في تحديات على صعيد المواجهة ميدانيا وتحديدا في قضية المسيرات، لكن المأزق السياسي العسكري الاستراتيجي الذي تعيشه إسرائيل في لبنان اليوم هي أنها لم تستطع أن تثبت معادلة وقف إطلاق النار في الحرب السابقة، بما ينسلخ على وقف إطلاق النار القائم في غزة والذي كان قائما في لبنان في الحرب السابقة. يعني السؤال، لو أن حزب الله اليوم انضبط ولم يرد على الخروقات الإسرائيلية، هل كانت إسرائيل ستقول بأنها في مأزق فيما يتعلق بما يجري؟ أعتقد بأن لم نكن لنسمع هذا الضجيج والصراخ الإسرائيلي، وإن كانت إسرائيل تتمنى أن تعود إلى مقاربة الحرب بصورتها القديمة لتخفف جزء من الضغوطات والانتقادات الداخلية التي طالت نتنياهو وحكومته بعد التعاطي إيجابا مع موقف الولايات المتحدة. لذلك إسرائيل ستستمر بالمحافظة على هذا السقف وسترفع سقف القيود الأمريكية، طالما بأنها تخدم عمليا استمرار التدمير واستمرار السيطرة العسكرية واستمرار أيضا المقدرة على التحرك عسكريا. في المسار الدبلوماسي أيضا هي تحاول أن تغير وظيفة المسار الدبلوماسي من أنه يعني من المتوقع أو من يعني الأطراف والولايات المتحدة ولبنان تتوقع منه أن يقود إلى ترتيبات وتسوية وسلام، إلى أن إسرائيل تتمنى منه أن يقود في نهاية المطاف إلى أن يكون مسارا يفرض شروط إسرائيل على طاولة المفاوضات. معنى بدل أن تكون قضية الانسحاب وقضية وقف التدمير وقضية وقف الاعتداءات شرطا للدولة اللبنانية للذهاب إلى طاولة المفاوضات، إسرائيل تريد أن تكون هذه القضايا هي قضايا تناقش على طاولة المفاوضات مع الطرف اللبناني وتفرض فيها شروطها على الطرف اللبناني فيما يتعلق بقضية نزع السلاح. إذن لدى إسرائيل مقاربتان، المقاربة العسكرية التي تستمر فيها بالتصعيد تحت وتيرة ما تسميه سقف القيود الأمريكية في المسار الدبلوماسي، تذهب إلى طاولة المفاوضات يعني رغبة تحت رغبة الولايات المتحدة، لكنها تريد من المسار مسألة أخرى مختلفة عما تريده لبنان وعما يريده الشريك الأمريكي.
1: وما هي المقاربة اللبنانية سيد أمين قموري بالنظر إلى حالة وقف إطلاق النار الغريبة هذه كما وصف الدكتور محمد هلسة؟
2: في الواقع لا يوجد وقف إطلاق النار. في الواقع هناك نوع من قواعد الاشتباك غير المعلنة. الولايات المتحدة تضع سقفا لإسرائيل في موضوع عدم تجاوز بيروت والضاحية الجنوبية. أعتقد هذه هي القاعدة الجديدة السارية اليوم. في منطقة الجنوب يستمر القتال وهو بالفعل مستمر من قبل الطرفين، الاحتلال الإسرائيلي من جهة والرد حزب الله بجزء من العمليات، لكن ما هو ثارم حتى هذه اللحظة هو بأن لا تتجاوز هذه العمليات من ناحية إسرائيل بيروت والضاحية الجنوبية والعمق اللبناني. في المقابل حزب الله لا يقصف الداخل الإسرائيلي أو الجبهة الداخلية وما إلى ذلك وصولا إلى حيفا ومناطق أخرى. أما عدا عن ذلك فالحرب كما كانت تماما قبل إعلان وقف إطلاق النار. يعني إسرائيل تقوم يوميا بغارات بقصف مستمر يتجاوز ما يسمى المنطقة الصفراء إلى الداخل عمق الجنوب اللبناني ويتجاوز جنوب النهر إلى شمال النهر. وفي المقابل حزب الله يرفع من وتيرة عملياته، يعني في يوم واحد 18 عملية حتى في أثناء القتال المباشر.
1: طيب ما الذي تقرأه في رفع منسوب العمليات من حزب الله؟ هل هي ضرورة يعني مواجهة ما تقوم به إسرائيل؟ هل هي مرتبطة بوضعه الداخلي؟ هل هي مؤثرة على ملف أو يعني مشروع المفاوضات الذي تتبناه الدولة؟
2: أبدا، ما يجري في الجنوب يعني لا يمكن لأحد أن يتصوره. يعني هناك عملية تدمير ممنهج كامل للقرى اللبنانية، هناك منع للسكان من العودة إلى منازلهم، لم تبقى منازل، لم يبقى تاريخ، لم تبقى حكاية في الجنوب. نتحدث عن 55 أو 60 قرية يعني أبيدت عن بكرة أبيها، لم يبقى منها شيء، المستشفيات، المدارس، المعابد، المراكز، الأسواق، كل شيء. فبطبيعة الحال أن يكون هناك رد، يعني وإذا لم يكن الرد من حزب الله يمكن أن يكون من أي طرف آخر. لا يمكن أن يتصور أحد هذا المشهد. وبطبيعة الحال حزب الله ما زال حتى هذه اللحظة يرفض المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي، مع جانب الاحتلال والجانب الإسرائيلي. كيف لك أن تفاوض محتل وهو لا يزال جاسما على أرضك؟ هو لا يزال يعول بشكل أو بآخر على المسار، على مسار الكبير، على المسار الإقليمي، على ما يجري في إسلام أباد، إذا ما جرى شيء على في إسلام أباد. وفي الواقع كل الحديث اليوم عن المفاوضات خاصة تتعلق بالجانب اللبناني هي مجمدة، يعني باستثناء ما تكلم عنه رئيس الجمهورية اليوم عن إصراره على العودة إلى المفاوضات المباشرة، كل شيء، لا يوجد شيء جديد. باعتقادي كل الأمور، كل العيون

تنتظر عودة القتال في الساحة الأهم، الساحة الإيرانية، ولا تريد أن تصرف جهدا حربيا عسكريا الآن في لبنان، ثم تضطر إلى أن تأخذ جزء من هذا المجهود الحربي إلى إيران، طالما بأنها تستطيع أن تفرض هذه المقاربة على الطرفين، على الحزب وعلى الدولة وعلى لبنان ككل، إذن ستستمر، وحينما تسنح الفرصة سواء عبر العودة إلى القتال أو في سياق ترتيبات مع الولايات المتحدة. وبالمناسبة الحديث عن الترتيب، إسرائيل ليست ملزمة في ساحة لبنان.

0: يعني الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان، أعتقد بأن هذا لن يكون مقبولا على نتنياهو بحال من الأحوال. وإن وضعت الأمور للمفاضلة بالنسبة لنتنياهو وللحكومة الإسرائيلية، أعتقد بأنها ستفضل الذهاب إلى معاندة الرغبة الأمريكية والدخول في مسار عسكري أوسع تفرض فيه
1: طيب
0: مواقف وإرادة ومقاربة تعوض فيها في لبنان عما يتعثر في ساحة
1: سيد
0: إيران.
1: أمين قمورية، حالة الانتظار هذه يعني في لبنان كيف تدار؟ يعني هل تستغل، هل ممكن أن تستغل للتنسيق والتفاهم على جدوى المفاوضات، طريقة المفاوضات؟ إنها يعني قد تولد مزيدا من الانشقاق والذهاب في مسارين يعني مختلفين تماما، وتؤسس لخلاف داخلي.
2: لا، حتما الخلاف الداخلي لا يزال هو الأمر الوحيد المتفق عليه، بأنه لا مفاوضات قبل وقف إطلاق النار، وقول قبل عودة السكان إلى بيوتهم، وقبل معرفة مصير الأسرى اللبنانيين لدى الجانب الإسرائيلي. هذا الأمر الوحيد هو المتفق عليه، أما عدا عن ذلك فالخلافات على كل شيء. يعني رئيس الجمهورية ومعه إلى حد ما رئيس الحكومة يؤيدان المفاوضات المباشرة، رئيس مجلس النواب وهو طرف أساسي في المعادلة السياسية لا يزال يرفض المفاوضات المباشرة، يصر على أن إذا ما كان من هناك مفاوضات يجب أن تكون غير مباشرة، وفي ظل وقف إطلاق النار أيضا. أما الطرف الثالث، الطرف المقاتل، حزب الله وهو معني أساسي، إذا لم لأنه هو الذي موجود على الأرض، هو الذي يستطيع أن يحدد كيف تدار الحرب وكيف يمكن إيقافها، لا يزال يرفض كل فكرة المفاوضات، ويصر على أن إذا كان لابد من مفاوضات يجب أن تكون في الإطار الإقليمي الشامل، وإذا ما أصر عليها في الداخل اللبناني يجب أن تكون بين لبنان وإسرائيل، يجب أن تكون ضمن الثقوف التي كانت قائمة في السابق، وهو في هذا المجال يرفض القرار 1701 بالصيغة التي كانت موجودة فيه أو بالطريقة التي طبقت فيها إسرائيل هذا الاتفاق. كلنا نذكر أنه في اتفاق 1701 أعطى إسرائيل حق حرية الحركة، وبالتالي بموجب هذا الحق يعني مارست عمليات غي وعمليات تدمير ممنهج لفترة طويلة من الزمن، خلال سنة وثلاثة أشهر لم يتوقف القصف الإسرائيلي وعمليات الاغتيال. 500 عنصر من حزب الله قضوا في أثناء فترة وقف إطلاق النار. لذلك اليوم هو يريد إذا كان لابد من وقف إطلاق النار أن يكون وقفا مثبتا لا مجال فيه لإسرائيل لأي حرب، وبالتالي هذا يتطلب إعادة النظر في الكثير من الأمور. إذن نحن
1: نعم.
2: أمام انقسامات داخلية، وبالفعل هذه الانقسامات بلغت حدا أنها وصلت إلى الشارع في بعض الأحيان، لكن حتى هذه اللحظة
1: شكرا
2: أعتقد أن الأمور لم تخرج تماما من السيطرة.
1: أمين قموريه من بيروت، شكرا جزيلا لك. ودكتور محمد هلسه، شكرا جزيلا لك أيضا من القدس. تعيش طهران على وقع احتمالات تجدد الحرب في كل لحظة، في ظل صعوبة التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. ورغم عودة بعض مناحي الحياة إلى طبيعتها منذ وقف إطلاق النار، فإن أثر الحرب والحصار لا يخفى. مراسلنا محمد البقالي ينقل في هذا التقرير بعضا من مشاهداته في العاصمة الإيرانية.
3: عالقة بين زمنين تمضي الحياة في طهران، بين حرب انتهت وأخرى قد تعود في كل لحظة. تحافظ المدينة على إيقاعها كما لو أن أهلها قد تعلموا العيش تحت التهديد. حتى عندما تبدو الأمور عادية، يعرف كثيرون أن حركة واحدة قد تغير الرقعة كلها، وأن اللعبة لم تنتهي بعد. لكنها المدينة ليست بلا ذاكرة، شواهد الحرب ترى في كل مكان، في وجوه الضحايا وفي أثر الخراب، وفي وعيد بأن غدا المضيق لن يكون أبدا كما الأمس. ذاك غد لم تتضح ملامحه بعد، لكنه لا يرى منفصلا عن أثر الحرب والحصار. أكثر الموظفين في هذه الشركة المتخصصة في تنظيم الأسفار غابوا اليوم، ليس اختيارا، طلب منهم البقاء في بيوتهم، فقد تعطل كل شيء تقريبا مع توقف معظم الرحلات الجوية.
4: الان مجموعه ما حدودا نزدیک 50 الی 60 درصد
5: تراجع

0: حجم عملنا وهو ما اضطرنا إلى تعليق عمل 90% من موظفينا، وأصبحت الشركة تعمل بنسبة لا تتجاوز 7% من طاقتها المعتادة. وإذا استمرت الأوضاع على هذا النحو، فمن المؤسف أن كثيراً من شركات الطيران والأسفار ستتجه نحو الإفلاس بسبب إغلاق السفارات وانعدام الأعمال وضعف خدمات الإنترنت وغياب الرحلات الخارجية.
1: في الأسواق يظهر الأثر الأسرع للحروب. قد لا تكون الضربة قاصمة، لكنها موجعة. فالحرب لا تترك أثرها في مواقع القصف فحسب، بل أيضا في الأسعار وفيما يشتريه الناس.
2: خلال الحرب تراجعت المبيعات، ورغم ذلك أنا بقيت هنا، لم أغادر المحل. الناس يشترون كل حسب وضعه، ليسوا على حال واحد.
1: الضرر لا يصيب الجميع بالطريقة نفسها، وأكثر المتضررين هم من ارتبط عملهم بشبكة الانترنت. صدفة التقينا جاروسي، وقد كان حريصا على أن يبثنا شكواه بسبب قطع الانترنت الدولي في إيران.
3: زوجتي تعمل في بيع الذهب، وكانت تستعمل إنستغرام في الترويج والبيع. الآن هي عاطلة عن العمل بسبب الإنترنت الدولي المقطوع.
1: هكذا تلتقي القضايا الكبرى بتفاصيل المعيش اليومي، والناس يقيسون كل ذلك بلغة أبسط: كم خسروا وكم ارتفعت الكلفة.
4: لنجري مقارنة بسيطة، قبل الحرب كان يمكن شراء 30 بيضة ب 500,000 تومان، السعر ارتفع الآن إلى 650,000، أي بزيادة قدرها 30%. هذه الزيادة تنطبق أيضا على عدد من المواد الأساسية الأخرى مثل الجبن والأسماك المجففة.
1: يزداد المشهد تعقيدا كلما طال الحصار البحري، فالعملة ليست في أفضل حالاتها بعد أن سجلت تراجعات منذ بداية الحرب. لكن رغم تأثر الأوضاع الاقتصادية، يقول كثيرون ليس هذا وقت الشكوى. ميثم ناشط معروف، طالما وجه سهام نقده إلى الحكومة زمن السلم. هذه بعض من منشوراته ما زالت محفوظة. الآن وقد قامت الحرب اختلف الأمر.
5: أنا شخص ينتقد الحكومة كثيرا، ولكن الحرب شكلت منعطفة. الآن الأولوية هي للدفاع عن الوطن، يجب أن تكون مواقف الجميع ضد الحرب، فهذا بلدنا.
1: قد يكون هذا جزءا من المشهد. في أجزائه الأخرى مجتمع متنوع بهواجس مختلفة وخيارات متباينة لا يمكن حشره في بوتقة واحدة. هي طهران أكثر تعقيدا من إيقاع منفرد. محمد البقالي، الجزيرة، طهران.
6: الآن مشاهدينا إلى الزميل جلال شهدة وفقرة سياق الحدث التي تسلط ضوء على مخاطر وفرص عملية مشروع الحرية الأمريكية في مضيق هرمز واحتمالات والسيناريوهات السيئة.
7: مرحبا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. مع تطورات عملية مشروع الحرية وانتقال مضيق هرمز من ورقة تفاوضية إلى ساحة اختبار ميدانية، هل نحن أمام عملية تخفيض للتوتر عبر فتح الممر أم أمام خطوة تصعيدية قد تعيد خلط أوراق التفاوض؟ لاعبان رئيسيان يحددان هذا المسار: الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. مواقفهما تتجلى في تصريحاتهما وتحركاتهما الأخيرة. على الجانب الأمريكي، الرئيس دونالد ترامب قال إن بلاده تخوض مناوشة عسكرية صغيرة، مؤكدا أن إيران لا تملك أي فرصة ولم تكن تمتلكها أبدا. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكنز في حديث مع الجزيرة إن مهام مشروع الحرية دفاعية ومحددة ومؤقتة، مؤكدا أن العملية تشمل أي سفن تجارية تمر عبر مضيق هرمز. في المقابل ترد إيران بلغة تهديد مباشرة، إذ يوجه مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولاية رسالة إلى بحارة المدمرة الأمريكية تريبولي بأن الرئيس ترامب لم يستطع إنقاذ قواته في الحرب السابقة. إذن تصريحات وتهديدات تكشف مشهدا حساسا في مضيق هرمز خلال عملية مشروع الحرية الأمريكية. نتوجه إلى سلام خضر على الشاشة التفاعلية لمعرفة آخر التطورات الميدانية في المضيق. سلام، ما الذي يحدث في الساعات الماضية في محيط مضيق هرمز؟
8: في محيط المضيق لا تزال العمليات جارية من الجانب الأمريكي على الأقل، نسمع تصريحات وتصريحات مضادة، لكن دعنا نبدأ بما تحدث به وزير الحرب الأمريكي وأكدت عليه السنتكوم والمتحدث باسمها للجزيرة قبل قليل حول من هي القطاعات أو ما هي القطاعات التي تشارك بعملية الحصار على الموانئ الإيرانية وتأمين مضيق هرمز. هذه مجمل الحشود العسكرية الأمريكية الأكبر منذ عام 2003. لدينا 3 حاملات طائرات. بوش اليوم اجتازت بحر العرب، كانت آتية عبر رأس الرجاء الصالح من إفريقيا، ولدينا بالفعل حاملتي طائرات فورد ولينكن ومع المجموعات الضاربة، لكن هذا الحشد العسكري هو المشارك في الحصار وقبلها في الحرب التي كانت جارية بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل. هذه لا تشارك كلها في الحصار جلال. وفق ما أعلن اليوم وزير الدفاع الأمريكي بأن الجيش الأمريكي يقوم بعمليتين منفصلتين، الأولى الحفاظ على وقف إطلاق النار وهي ممتدة لعملية الحرب التي كانت موجودة. الموضوع الثاني هو بكل بساطة الحصار على الموانئ الإيرانية. هذا هو الخط الذي يمنع على السفن الإيرانية اجتيازه من مياه الخليج باتجاه بحر العرب. في مقابل إيران ماذا قامت؟ أمس وسع الحرس الثوري مما سماها نقاط أو مناطق السيطرة. نشر في الحقيقة هذه الخريطة تظهر توسيع إيران للحدود البحرية أو لمناطق السيطرة داخل مضيق هرمز. إذا ما طبقناها على الخريطة الواقعية يكون الحرس الثوري قد قال بأنه من جزيرة قشم جنوبا ومن ميناء جاسك أيضا هذه هي المناطق التي يسيطر عليها. لم يكتفي بذلك، هناك مسارات معروفة إبحار كلاسيكية داخل المضيق. هذه المسارات كانت، هذا هو المسار التقليدي في وسط المياه بين المياه الإيرانية والمياه العمانية، الذي قام به الحرس الثوري بأنه حول أو بات يجبر يطلب من السفن إن أرادت ممرا آمنا أن تسلك دخولا وخروجا شمال وجنوب جزيرة لارك. وجزيرة لارك تلعب دورا لوجستيا مهما. على هذه الجزيرة أهم أدوات أو وسائل الاتصال والتواصل بين البحرية الإيرانية وبين السفن المبحرة. أما الجانب الأمريكي فقام أمس بتحديد خط يمكن للسفن التجارية والناقلات أن تمر عبره، وهو قريب جدا جلال من المياه ومن الشواطئ العمانية. يقول الجيش الأمريكي بأن السفن وهي تتبع لأكثر من 80 دولة العالقة في المضيق التي تريد الخروج يمكنها التنسيق مع سلطات موانئ عمان عبر قناة رقم 16 كما سماها الجيش الأمريكي، وأن تسلك هذا الطريق. ما الذي تفعله الولايات المتحدة في حال أرادت هذه السفن أن تسلك هذا المسار؟ تقوم بتأمين الحماية. الحماية ليس بالضرورة جلال
7: مرافقة.
8: أن ترافق، ليس بالضرورة. أمس برادلي كوبر رئيس قائد السنتكوم قام بجولة بالهليكوبتر فوق هرمز، وقبل قليل السنتكوم نشرت صور لمقاتلات F-16 تحلق فوق منطقة المضيق. وكما قال بيت هكسيث وأيضا السنتكوم القيادة المركزية بأن الدور الأمريكي يقتصر أو يكون مركزا أكثر على تأمين مظلة دفاعية، بمعنى درء الأخطار إذا توجهت باتجاه السفن التجارية وغيرها، وليس بالضرورة مرافقة هذه السفن. نختم بأنه وسط كل ما يجري من تهديدات الحرس الثوري والتهديدات الأمريكية، ترامب يصف الحصار المستمر حتى الآن على الموانئ الإيرانية بأنه فولاذي.
7: شكرا لك سلام خضر. إذن فككنا مع سلام هذه المعطيات وأيضا الاحتمالات. الآن نتوجه إلى ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور عمر عاشور، أستاذ الدراسات الأمنية والعسكرية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. مرحبا بك دكتور. أيضا فككنا مع ضيفنا أوراق الضغط ونقاط القوة والضعف لدى الطرفين ضمن هذه العملية البحرية، ووجدنا أن الولايات المتحدة تمتلك تفوقا عسكريا واضحا واضحا وقدرة على توفير غطاء بحري وجوي واسع، كما تحاول تأطير مشروع الحرية كعملية إنسانية وملاحية لمساعدة السفن العالقة، ما يمنحها قدرا من الشرعية الدولية، لكنها في المقابل تواجه تحديا كبيرا في إنجاز العملية دون وقوع حوادث أمنية وفي ضمان سلامة السفن التجارية وطواقمها داخل ممر عالي المخاطر، خصوصا مع حديث تقارير عن مئات السفن العالقة واستمرار الهجمات دون عتبة العودة الكاملة للحرب. أما إيران فتمتلك ميزة الحرب غير المتكافئة وقدرة التأثير الأمني في المضيق بكلفة أقل من كلفة الانتشار الأمريكي، مستفيدة من الجغرافيا وحساسية الملاحة، لكنها تواجه خطر الظهور بمظهر من رضخ للضغط الأمريكي إذا نجح مشروع الحرية، كما تواجه خطر عزلة دولية أوسع إذا استهدفت أو أوقفت سفنا تحاول العبور ضمن عملية تقدمها واشنطن بوصفها عملية إنسانية. دكتور عمر، هل يتحول مشروع الحرية الذي يسميه هكذا الرئيس دونالد ترامب إلى ورقة ضغط على طاولة المفاوضات؟
9: ربما لو نجح، ربما يكون ورقة ضغط يعني للجانب الأمريكي أو ربما حتى للجانب الإيراني. الإيرانيون الآن عمليا لو نظرنا من أعلى معهم الجغرافيا ومعهم الوقت، الأمريكيون معهم التكنولوجيا ومعهم إلى حد ما سيطرة جوية أو تفوق جوي، ليس سيطرة، تفوق جوي، والبحر المتنازع عليه. ولو نظرنا للموقف لكي تنجح هذه العملية فستتطلب استمرارية، بمعنى وجود هذه الدفاعات المتعددة الطبقات، طيران ثابت الجناح الA10 تحديدا، لأنها سيكون لها دور كبير في قمع واحد الدفاعات، وأيضا الزوارق لو ظهرت، 2 هليكوبترات مروحيات. الآن رأينا بعض الصور للأباتشي وللMH-60. سيتطلب أيضا وجود مدمرات الدفاعات الجوية الأرلي بيرك كلاس تحديدا، وسيتطلب كاسحات ألغام تكون موجودة، وهم يستخدمون كذلك بعض المعدات الغير مأهولة، وربما يتطلب إنزال بري في وقت ما. فنحن نتكلم عن يعني عملية شديدة التعقيد. أكشن نحن نتكلم عن تقريبا أربع، يعني توجد عملية لحصار الموانئ، عملية لكسح الألغام وتطهير الممر، عملية لحماية الناقلات وحراسة الناقلات التي ستمر من هذا الممر. الشيء الوحيد الذي ربما يسهل هذا الموضوع أنه الممر ضيق، قريب من عمان وإلى حد ما ضيق، لكن الإيرانيين كل ما ذكرت هو في مدى القوة النيرانية الإيرانية،
7: قدرة على الاستهداف،
9: على الاستهداف من الأرض، من البر، وأيضا من البحر. وأيضا النقطة الأخرى وهي هذه العملية المعلوماتية، من له الشرعية هنا؟ الإيرانيون عملياتهم المعلوماتية تقول نحن ربما لا نسيطر بالنار، ربما تمر الF-16 من فوق، لكننا نسيطر بالرعب، بمعنى زرع الألغام قد يستمر، الاستهداف بالزوارق الصغيرة قد يستمر، فهذا كله سيطرة بالرعب. يعني شركات التأمين لا تحب مثل هذه المخاطر، لا تحب أن تدخل منطقة قتل وتسميها أنها منطقة آمنة حتى. فالوجود الأمريكي هنا سيتطلب أن يكون موجود لفترة طويلة للغاية.
7: نعم دكتور، بناء على هذه المعطيات رسمنا مع ضيفنا 4 مسارات محتملة لسير العملية. السيناريو الأول يتمثل في نجاح أمريكي في تأمين ممر آمن داخل مضيق هرمز، بما يسمح بعودة تدريجية للسفن التجارية ويقلص قدرة إيران على استخدام المضيق كورقة ضغط في المفاوضات. هذا المسار يمنح واشنطن أفضلية تفاوضية، لكنه يتطلب عمورا آمنا ومتكررا، لا مجرد عملية رمزية محدودة. السيناريو الثاني هو نجاح إيران في عرقلة المساعي الأمريكية لفتح المضيق، سواء عبر التهديد أو الاحتكاك المحسوب أو فرض كلفة أمنية عالية، ما يدفع واشنطن إلى العودة للمسار الدبلوماسي باعتباره الطريق الأقل كلفة لفتح مضيق هرمز. السيناريو الثالث يتمثل في حالة مستمرة من التوتر البحري دون الانزلاق إلى مواجهة أوسع، بحيث تنجح واشنطن في تمرير بعض السفن وتنجح إيران في إبقاء المخاطر قائمة، فيتحول المضيق إلى مساحة ضغط متبادل لا إلى حل نهائي. أما السيناريو الرابع والأخير فهو احتكاك كبير يؤدي إلى عودة الحرب والمسار العسكري وسقوط المسار الدبلوماسي إذا خرجت العملية عن حدودها المعلنة أو أدى استهداف سفينة أو قطعة بحرية إلى رد واسع من أحد الطرفين. هذا المسار يبقى أكثر كلفة لكنه يظل قائما في ممر شديد الحساسية مثل مضيق هرمز. دكتور، هل يكفي القول بأن مرور عدد قليل من السفن بأن هذا المشروع، مشروع الحرية، نجح؟
9: لا، هو يعطي فقط رمزية أنه الولايات المتحدة موجودة، وربما يعطي بعض الاطمئنان. تعرف هم أعطوا حتى تأمين من الولايات المتحدة لبعض هذه السفن ليشجعوها على العبور، لكن لا يوجد applicants، لا يوجد أحد أخذه، وهو مؤشر على أنه يوجد ما زالت عدم الثقة وما زالت رؤية إيران على أنها تستطيع أن تسيطر إما بالنار وإما بالرعب ما زالت قائمة عند معظم شركات التأمين. فعمليا المضيق، لذلك أنا رجحت السيناريو توتر البحر المستمر. المضيق سيبقى نصف مفتوح ونصف مخطوف، بمعنى أنه بعض أجزائه ربما تمر منها بعض السفن، ويجب أن نبقى، نحن نتكلم عن مئات السفن، يعني بعض التقديرات أكثر من 800 داخل الخليج، والمجمل كله 1500، نتكلم عن 22,000 بحار. فتوجد أيضا مشكلة إنسانية حقيقية هنا، ولكن هذا عدد كبير للغاية من السفن. لا أدري إن كان مضيق صغير بحراسة مؤقتة سيستطيع أن يحل مشكلتهم، لا أعتقد أن هذا سيحدث. النقطة الثانية وهي، لكن السيناريو التوتر البحري مستمر، هذا هو أعلى السيناريوهات ترجيحا في تقديري.
7: طيب، في هذه النقطة دكتور، إذا سمحت لي، في هذه النقطة، هذه المنطقة الرمادية لا نجاح كاملا لمشروع الحرية ولا وقف كامل لهذا المشروع من قبل إيران، كيف يمكن أن ينعكس على مسار التفاوض قبل الانتقال إلى السيناريو الثاني؟
9: ينعكس على مسار التفاوض. نحن لسنا في السيلميت، لسنا في مسألة يعني أنه في هناك جمود، هناك نوع، لأنه هناك حراك، هناك زوارق تتحرك، هناك صواريخ تضرب، هناك إنزالات تحدث على ناقلات من الجانب الأمريكي، هناك أخذ واستيلاء على ناقلات من الجانب الإيراني، فالعملية ليست جامدة، هناك حراك موجود. قد ينعكس على أن الأفضل أن نخفض مثل هذا التصعيد ومثل هذه المواجهات ونذهب بالتسوية ما قبل أن تحدث حادثة. أنه يمكن أن تحدث حادثة في هذه، صاروخ يضرب في ناقلة، الناقلة تشتعل، يموت بحارة تحت الحراسة الأمريكية،
7: وهذا سيناريو عودة الحرب.
9: هذا سيناريو عودة، هذا السيناريو الأخطر، وهو أن ترتم مدمرة أمريكية أو سفينة أمريكية بلغم. وهذا حدث في الثمانينات، هذا ما يعني الضربات التي حدثت لإيران. بتعرف في حرب الناقلات كان هناك 4 عمليات، عمليتان منهم كانت عمليات أمريكية انتقامية، لأن مرة ناقلة ومرة مدمرة ارتمت بلغم. فيمكن أن تحدث مثل هذه الحوادث فتشعل وندخل في جولة جديدة من الحرب.
7: هل هناك إشارات سياسية وعسكرية دكتور من إيران بأن هذا ممكن أن يحدث، يمكن لإيران أن تقدم على هذه الخطوة؟
9: لا، هو هذا لا تقرره لا إيران ولا أمريكا، هذا يقرره الميدان. هذا يمكن أن هذه حادثة، ولكن يجب أن يكون لديها رد فعل إما من الجانب الأمريكي أو الإيراني. فهنا الميدان عمليا هو السيد، أن يحدث شيء غير محسوب، وبالتالي ندخل في تصعيد أيضا هذا سيكون محسوب، لأن ردود الفعل ستكون في هذا الإطار. لكن الحشد العسكري هنا، كلما حشدت بهذه الدرجة وبهذا التصعيد في منطقة جغرافية ضيقة متنازع عليها، والحرب المعلوماتية مستعرة بين الطرفين، وتوجد مواجهات على المستوى البحر وعلى المستوى الجو، فنحن ندخل هنا في احتمال كبير لحدوث حادثة غير محسوبة قد تنقلنا للسيناريو الأقل ترجيحا ولكن الأكثر خطورة.
7: شكرا لك دكتور عمر عاشور. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. الآن عودة إلى غرفة الأخبار.
6: إذن مشاهدينا، نحن على رأس الساعة، وهذه التغطية مستمرة من قناة الجزيرة لآخر التطورات والأخبار المتلاحقة بشأن مضيق هرمز وكذلك التصعيد في لبنان. في أحدث المستجدات، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إجراء بعض التعديلات على مشروع القرار الذي قدمته بلاده إلى مجلس الأمن الدولي، والذي يطالب إيران بوقف الهجمات وزرع الألغام ووقف تحصيل الرسوم في مضيق هرمز. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران تريد صفقة لكنها تمارس الألعاب على حد تعبيره، وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط ثمن زهيد للغاية مقابل عدم حصول إيران على سلاح نووي. وفي مقابلة مع الجزيرة، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكينز إن القوات الأمريكية تمتلك قدرات مركزة في مضيق هرمز لتوفير مظلة دفاعية لنفسها وحماية حرية الملاحة، مضيفا أن مهام عملية مشروع الحرية دفاعية ومحددة ومؤقتة. إيرانيا جددت بحرية الحرس الثوري تحذيرها للسفن التي تنوي عبور مضيق هرمز، وأضافت أن المسار الوحيد الآمن هو الذي حددته إيران. يأتي ذلك قبيل إعلان وسائل الإعلام الإيرانية نقلا عن مصادر أن إيران أطلقت آلية جديدة لإدارة حركة الملاحة عبر المضيق بشكل رسمي. وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن مضيق هرمز هو أخطر نقطة في العالم حاليا. أضافت أن البحرية الأمريكية تصدت أمس الثلاثاء لتهديدات ما يؤكد ارتفاع المخاطر على السفن. في التطورات جنوب لبنان، واصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على بلدات ومناطق عدة. جاءتي أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدف فيها آليات وجنودا إسرائيليين. إذا ننوه بالأخبار العاجلة التي ترد الآن، وهي تصريحات للرئيس الأمريكي يقول اتفقنا بصورة متبادلة على تعليق مشروع الحرية مع استمرار الحصار ساريا بكامل قوته وفعاليته. إذن الاتفاق على تعليق مشروع الحرية جاء بناء على طلب باكستان ودول أخرى. هذه تصريحات إذن جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. معك فادي منصور، أنت من البيت الأبيض تتابع معنا تعليق إذن، ونرحب بباقي الزملاء طبعا محمد البقالي وأدم أبو الحسام، لكن أبدأ معك فادي. تعليق مشروع الحرية، الرئيس ترامب الآن يعلن هذا الخبر.
10: نعم، وفي هذا الخبر العاجل الذي أورده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل دقائق في إعلان قد يشير إلى تحول ما إلى منعطف في الوضع الراهن، وقال بناء لطلب كل من باكستان ودول أخرى جرى التوافق بشكل مشترك مع إيران على أولا تجميد مشروع الحرية، أي مسألة الممر الذي تحاول الإدارة الأمريكية من خلال قواتها في المنطقة فتحه أمام الشحن البحري لعبور مضيق هرمز من مياه الخليج، تعليق هذا المشروع لفترة وجيزة، وذلك في ضوء ما اعتبره تحقيق مكاسب كبيرة خلال العملية العسكرية، ولكن تحديدا بسبب ما يقول أنه التقدم الهائل المحرز باتجاه إبرام اتفاق شامل ونهائي مع ممثلي إيران كما يقول الرئيس الأمريكي. وبالتالي هذه الخطوة لوقف مشروع الحرية تجميده لفترة وجيزة من الوقت مع الاستمرار في الحصار، وذلك للوقوف على إمكانية عقد اتفاق، وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مع الجانب الإيراني ومن ثم توقيع هذا الاتفاق. وبالتالي يبدو أن هناك تحركات عبر القناة الباكستانية شاركت فيها دول أخرى، أعادت الوضع إلى الستاتيكو الذي كان قائما قبل محاولة الولايات المتحدة إعادة فتح مضيق هرمز. هذا الوضع يقوم على استمرار على ما يبدو إيران بإجراءاتها في المضيق مقابل استمرار الولايات المتحدة في حصار الموانئ الإيرانية، ولكن هناك تقدم هائل يقول الرئيس الأمريكي في إطار المفاوضات الجارية مع ممثلي إيران، وفي ضوء هذا التقدم هو يريد أن يرى إذا كان هناك إمكانية لوضع لمسات أخيرة على اتفاق وتوقيعه. وبالتالي هذه خطوة ربما طالب الوسيط الباكستاني من الجانب الأمريكي القيام بها، يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الموافقة عليها، وذلك في ظل الأجواء التي حقيقة عكسها قبل قليل أيضا وزير الخارجية روبيو حول مسألة المحادثات والانخراط الدبلوماسي مع إيران، والذي قال لا ينبغي أن تتوصل إلى اتفاق نهائي لأن هذا أمر معقد وتقني، لكن ينبغي الوقوف على استعداد إيران على تقديم تنازلات من ناحية، وما هي الموضوعات القابلة للتفاوض معها من أجل التوصل إلى اتفاق. وقال أنه يأمل بسماع أنباء طيبة، ربما تكون وجهة نظر الإدارة الأمريكية ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمهيدا لهذه الأنباء الطيبة. نعم.
6: إذن فادي أبقى معك. قبل قليل كانت التطورات ترد من سي بي إس نيوز، وهي تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن سفينة شحن في الخليج مملوكة لشركة فرنسية تعرضت لهجوم يحتمل أنه بصاروخ. بعد ذلك جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي حول تعليق هذا المشروع ككل، ويقول بشكل متبادل. من هي الجهات التي يتحدث عنها الرئيس الأمريكي؟ وذكر باكستان وأيضا ذكر دولا عدة لكن لم يسميها.
10: هو يشير إلى أن مسألة التعليق جرت بالتوافق المتبادل مع الجانب الإيراني، بمعنى هذه خطوة يجري تنسيقها مع إيران، أي أن إيران موافقة على هذه الصيغة. أعتقد هذا ما يشير إليه الرئيس الأمريكي من خلال صياغة منشوره على منصة تروث سوشيال، لأنه يقول في هذا الموضوع أنه في ضوء التقدم المحرز الهائل مع ممثلي إيران باتجاه التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي، اتفقنا بشكل مشترك على أنه بينما يستمر الحصار، بمعنى هنا إيران إذا كانت هذا هو الطرف هي موافقة حاليا على هذا الوضع رغم محاولاتها كانت تغيير واعتبار أن هذا الحصار غير مشروع وإعلان حرب وأنه لا تفاوض طالما هذا الحصار مستمر وأن التفاوض سوف يكون على الحصار والحرب، لكن يبدو أن الرئيس الأمريكي يقول هناك توافق مع الجانب الإيراني إبقاء الحصار من ناحية الأمريكي ولكن تعليق بشكل مؤقت مسألة محاولة إعادة فتح مضيق هرمز. لا شك أن هذه المحاولة إعادة التوتر إلى المنطقة، رأينا هجمات واشتباكات أو تبادل لإطلاق النار ما بين الإيرانيين والقوات الأمريكية، حتى وإن كان الجانب الأمريكي يعتبر أن ما حصل لا يرقى إلى مستوى انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار من إيران، ولكن الرئيس دونالد ترامب يعتبر أن هذه بادرة، هذه نوع من البادرة ما بين الطرفين، ما بين طهران وواشنطن بوساطة باكستان ودول أخرى لم يسميها، من أجل الوقوف على إمكانية وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق وتوقيع الاتفاق. وبالتالي يبدو أن هناك تحركات دبلوماسية على الأقل من وجهة النظر الأمريكية في هذا الاتجاه، لكن ينبغي انتظار الرد الأمريكي لأن سبق للرئيس دونالد ترامب أكثر من مرة أن أعرب عن تفاؤل وعن تقدم دون أن نصل إلى تلك النقطة من التفاؤل.
6: ربما تقصد فادي انتظار الرد الإيراني، ويعني هذا ما سأسأل عنه محمد البقالي. فعليا محمد، هل كانت الأجواء في إيران، هل كان هنالك أي مؤشر للتقدم في المفاوضات؟ ما الذي حصل في الساعات الأخيرة ومنها ما كان مرتبط بالتوتر جراء هذا المشروع وإطلاق آلية جديدة للتعامل مع السفن إيرانية؟
11: الواضح محمد أن هذا الخبر الذي نزل فورا هو مفاجئ، مفاجئ للجميع. لم يصدر طبعا أي شيء هنا في طهران ردا على هذا الخبر، الوقت ليلا، ولكن يمكن أن أجزم بأنه على كل حال لم يكن هناك أي مؤشر خلال الساعات القليلة الماضية على الأقل بأن شيئا من هذا القبيل سيحدث، بل العكس هو الصحيح. إيران كانت واضحة، أكدت أنها ما زالت تسيطر على مضيق هرمز، والحرس بحرية الحرس الثوري على وجه الخصوص أصدرت تحذيرا واضحا بأن لكل السفن بأن المسارات المحتملة والممكن السير فيها بأمان هي التي يحددها الحرس الثوري، ولكن بناء على الآلية التي حددها التي أعلنت هذا اليوم بشكل رسمي، بحيث تم إرسال وفقا للحرس الثوري رسائل بالبريد الإلكتروني إلى كل السفن المعنية، ويبدو أن المقصود هي السفن العالقة، وتم توضيح في هذا البريد الإلكتروني الآليات التي يجب اتباعها من أجل العبور، وتضمنت شرطين أساسيين بالإضافة إلى الشرط الأساسي والأولي الذي تقول طهران إنه يجب أن تكون السفينة لا تنتمي إلى الدول المعادية. شرطان أساسيان، الشرط الأول يتمثل في طلب الموافقة من السلطات الإيرانية والحصول على الإذن بناء على الشروط التي تفرضها إيران، ربما رسوم، ربما شيء من هذا القبيل. على كل حال لم يتم تقديم التفاصيل، ولكن أن تحصل السفينة على هذا الإذن ومن ثم تعبر عبر المسارات التي تحددها، أو المسار يبدو أنه مسار وحيد يحدده الحرس الثوري وليس أي مسار آخر، في إشارة إلى المسارات التي ربما تحددها أو تقترحها الولايات المتحدة. إذن على هذا المستوى ليس هناك أي شيء من هذا القبيل في طهران. يمكن أن أقول إن الأمر فعلا يبدو مفاجئا محمد.
6: أبقى معك في هذا السياق، يبدو مفاجئا بالنظر للتصريحات، لكن ماذا عما جرى في الميدان الساعات الأخيرة؟ الحديث أيضا عن استهداف ناقلة نفط ترفع العلم الفرنسي، مسؤولين أمريكيين تحدثوا عن ذلك ربما من صاروخ وفق الآلية أيضا. ما الذي جرى على الأرض في الساعات الأخيرة من هذا المشروع الذي يبدو أنه يعني انتهى، مشروع الحرية؟
11: الذي جرى على الأرض. إيران تعاملت مع هذا المشروع منذ البداية كأنه لم يكن، على الأقل هذا ما سمعناه من تصريحات أنها ستواصل سيطرتها على المضيق وستفرض شروطها. وخلال اليومين الذي وهما عمر هذا المشروع تقريبا 48 ساعة، يبدو أن الولايات المتحدة تقول إن سفينتان تمكنتا من العبور و إيران تنفي هذا الأمر ولا تسلم به. في المقابل وقعت حوادث، الحادث الأول وقع مع مدمرتين أمريكيتين، وفقا للرواية الإيرانية فإن المدمرتين وهذا حدث الليلة الماضية حاولتا العبور، وجهتا بتحذيرات ومن ثم بإطلاق نار تحذيري، أي لم يستهدف المدمرتين مباشرة وتراجعتا. واليوم أيضا نشر الحرس الثوري صورا لإصدار تحذيرات لمدمرة أخرى أمريكية وقال إنها تراجعت. عدا ذلك لم يصدر شيء بالنسبة للسفينة التي تحمل العلم الفرنسي، ولكن لا يستبعد أن تقع حوادث مثل من هذا النوع، لأن الواضح بالنسبة للحرس الثوري أنه مصمم وعازم على التعامل بقوة النار مع كل سفينة تحاول أن تخرق الحظر الذي يفرضه، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي ستنشر حالة من الخوف، لأن هناك يمكن فرض الأمر الواقع عن طريق النار ولكن أيضا عن طريق الخوف وعن طريق الرعب. وهذا الذي يقوم به الآن الحرس الثوري من خلال إرسال رسالة واضحة أنه لن يتساهل مع كل سفينة. وهذا الأمر أرسل أيضا في الرسائل التي وصلت بالبريد الإلكتروني للسفن ولشركات الشحن والملاحة، وعلاوة على تضمنها لمسائل متعلقة بالشروط اللازمة من أجل العبور تضمنت تحذيرات واضحة بأن التعامل سيكون صارما للغاية. وهذا الأمر سمعناه أيضا من تصريحات هنا من بحرية الحرس الثوري من مسؤولين سياسيين، كلهم رددوا الخبر أو المعلومة نفسها بصياغات مختلفة، مفادها أن أي عبور خارج هذا المسار سيحمل السفينة ومالكيها والشركات التي تتعامل معها وأيضا شركات التأمين المسؤولية، ليس فقط على مستوى الأمني ولكن على ما يمكن أن يحدث من تسرب على سبيل المثال، لأن هذه المنطقة هي منطقة عبور لناقلات النفط والحوادث من هذا النوع يمكن أن تؤدي إلى تسرب النفط وبالتالي إلى كارثة بيئية، فتحميل المسؤولية حتى على هذا المستوى.
6: ابقى معي، أعود إلى فادي منصور في البيت الأبيض. فادي، لنعود خطوة إلى الوراء، خروج ماركو روبيو وزير الخارجية في هذا المؤتمر الصحفي، هو أعلن عن انتهاء عملية الغضب الملحمي فعليا، يتحدث عن رغبة الرئيس كان وقتها في المسار التفاوضي لا يدعم يعني مزيد من التوترات، ربما كان يتحدث عن نفسه وعودة الأعمال العسكرية. لكن كيف قرئ يعني خروج وزير الخارجية، لأنه لم يكن يتصدر فعليا المسار السابق؟ الحديث كان عن كوشنر، كان جاد كوشنر وستيف ويتكوف نائب الرئيس، يعني هو الذي قاد الوفد التفاوضي في الزيارة الأولى إلى باكستان. تصدر ماركو روبيو هذه المرة في هذا المؤتمر الصحفي الإعلان عن انتهاء الغضب الملحمي، ثم طبعا هذه صورة البيان الذي أنزله الرئيس دونالد ترامب على موقعه تروث سوشيال، والذي أعلن فيه تعليق مشروع الحرية وقال إنه بالاتفاق مع باكستان ودول أخرى بشكل مؤقت. هذا يعني ما نشره الرئيس الأمريكي. فادي، إذن لنرصد معك الذي قاله ماركو روبيو، وأيضا إن كان يقرأ خروج وزير الخارجية ليتصدر هذا الإعلان.
10: نعم، أولا أعتقد ترامب يشير إلى أن بالاتفاق مع الجانب الإيراني أن هذه الخطوة جاءت بطلب من باكستان ودول أخرى، لكن بالاتفاق مع الجانب الإيراني، هو يريد أن يقول هناك توافق أمريكي إيراني على تنسيق هذه الخطوة، وبالتالي هي خطوات متبادلة. الولايات المتحدة سوف تحافظ على الحصار، لم يتحدث عن مسألة إغلاق إيران لمضيق هرمز، وبالتالي يفهم أن هذا الأمر سوف يستمر، لكن الولايات المتحدة سوف توقف وتجمد مؤقتا مشروع الحرية، معنى العودة إلى الستاتيكو الذي كان قائما، حيث تدعي كل من إيران والولايات المتحدة الإمساك بورقة مضيق هرمز. لكن إشارتك مهمة للغاية لما قاله روبيو، خصوصا أنه لم يخرج ويقول لدي إعلان، وهذا الإعلان هو التالي: انتهاء عملية الغضب الملحمي، أي نهاية الحرب. هو قالها في سياق الكلام إجابة على سؤال، لكن هل كان هذا التصريح تمهيد ما من قبل الإدارة الأمريكية، إشارة تلبية لمطلب إيراني نعرف أنه أساسي في إطار هذه المفاوضات وهو إنهاء الحرب الشاملة في المنطقة وهو مطلب إيراني أساسي، وأن هذا التفاوض تحت تهديد الحرب وما لا إلى هنالك لا يؤدي إلى نتائج ولا يستحق المجهود من قبل الجانب الإيراني؟ وبالتالي هذه نقطة مهمة، هل كانت هذه الإشارة مطلوبة من الجانب الأمريكي تمهيدا للتوصل إلى هذه النقطة؟ هذه مسألة مهمة للغاية. في المقابل روبيو تحدث مرة أخرى عن مجموعة من القضايا، قال أن الانخراط الدبلوماسي مستمر بقيادة كل من كوشنر وأيضا ويتكوف من أجل الوقوف على إمكانية عمليا التوصل إلى إطار حول الموضوعات التفاوضية القابلة للتفاوض مع إيران وترغب إيران بالتفاوض عليها، ولكن أيضا في مسألة إذا كانت إيران مستعدة لتقديم تنازلات بحكم الواقع الجديد الذي ترى إدارة الرئيس دونالد ترامب أن لديها اليد الطولة بحكم الضغوط الاقتصادية التي تمارسها على الجانب الإيراني والتي ترهق كاهل النظام في إيران كما يقول روبيو. وبالتالي ختم روبيو في هذا الإطار بالقول أتمنى وآمل أن أسمع أنباء طيبة، ولكنه أعاد رسم المسار التفاوضي من وجهة نظر أمريكية. الولايات المتحدة لا تمانع بأن تمتلك إيران برنامجا نوويا سلميا ككثير من الدول الأخرى، شريطة أن لا تخصب بأنها يمكن أن تحصل على الوقود النووي من الخارج، هذه نقطة أساسية. النقطة الثانية ضرورة تسليم اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%، والأهم من كل ذلك أنه لا يكفي لإيران أن تقول وتتعهد بأنها لا تريد الحصول على سلاح نووي، ينبغي أن تتخذ إجراءات تشير فعليا إلى نيتها الصادقة في هذا الإطار. وهنا تساءل روبيو لماذا تريد إيران أن يكون لديها أجهزة طرد مركزية متطورة في أعماق الأرض؟ لماذا تريد إيران أن يكون لديها مخزون عالي من اليورانيوم؟ لماذا تريد إيران أن تطور صواريخ بعيدة المدى بالتالي يمكن أن تحمل رؤوس نووية؟ وبالتالي الإطار التفاوضي الذي ترغب فيه إدارة ترامب يدور حول هذه القضايا عمليا، أعاد التذكير بها وقال إن الرئيس دونالد ترامب يفضل المسار الدبلوماسي في نهاية المطاف، لكنه بعث برسالة إلى الإيرانيين لا تختبروا ترامب. وبالتالي من يريد أن يرى الإشارات الإيجابية في حديث روبيو هي كثيرة للغاية، ومن يريد أن يرى في تصريح الرئيس دونالد ترامب الحالي إمكانية حدوث منعطف يمكن كذلك، ولكن أيضا الحذر واجب بما أننا في مرات سابقة وصلنا إلى نقاط أعرب فيها الرئيس دونالد ترامب عن تفاؤل عال، ومن ثم لنصل إلى العودة إلى المربع الأول بدون إحداث اختراق. لكن من الواضح كان هناك جهد دبلوماسي، الرئيس الأمريكي الآن يقول هناك خطوة منسقة ما بين واشنطن وما بين طهران تتعلق بتجميد مؤقت لمشروع الحرية لعبور السفن، وهذه كانت نقطة توتر حقيقية، والعودة إلى الستاتيكو، إيران تحافظ على إغلاقها لمضيق هرمز أو الإجراءات التي تقوم بها، الولايات المتحدة تقوم بالاستمرار بالحصار بشكل مشدد، هناك إحراز لتقدم هائل مع الجانب الإيراني في المحادثات، ورئيس دونالد ترامب يقول لنرى إذا كانت هذه الخطوات في نهاية المطاف سوف تساهم بوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق وتوقيعه عبر على ما يبدو حتى هذه اللحظة القناة الباكستانية. محمد،
6: نعم ابقى معي فادي. محمد البقالي، يعني حتى هذه اللحظات هل هنالك ما يشير إيرانيا إلى أن هذه الخطوة قد جرت بالتنسيق بين الولايات المتحدة وإيران للعودة إلى ما قبل إطلاق، هي لم تطلق بالتنسيق، لكن هل أغلقت أو علقت هذه الخطوة بتواصل مع إيران بالنظر إلى أن آخر الأخبار عن المسار التفاوضي كان ليلة الأحد حينما سلمت الولايات المتحدة ردها على النقاط 14 الإيرانية، وقالت إيران إنها استلمت الرد الأمريكي وتدرسه، ثم انقطع الحديث عن هذا المسار.
11: بالضبط محمد، هو على ما سيتوافق الطرفان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر هذا القرار بشكل منفرد، وهذا القرار كان ضغطا حقيقيا واختبارا لإيران وقدرتها على الحفاظ على السيطرة على مضيق هرمز. لم يصدر بعد بيان، ولكن يمكن أن أقول من الآن إن إيران ستقدم هذا القرار أو ستقرأ فيه وستسوقه في الداخل والخارج على أنه انتصار لإرادتها في مضيق هرمز. ما معنى كل هذا؟ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ليلة ما قرر أنه سيأتي بالقوات البحرية ليساعد السفن على العبور بالقوة، بعد يومين في الليل يقرر بأنه سيعلق هذا القرار، وخلال 48 ساعة التي فصلت ما بين القرار وبين تعليقه، الحرس الثوري كان واضحا وأعلن بأن يده هي العليا على هذا المضيق، ووجه تحذيرات واضحة للسفن سواء منها التجارية أو العسكرية، وقال بأنه واجه بارجتين أمريكيتين بالنار بطريقة تحذيرية، ولكن أطلق نار بالشكل الذي كان يمكن أن يؤدي إلى ما هو أعلى، وبالشكل الذي يؤشر على أن إيران مستعدة للذهاب بعيدا. هذا هو المشهد كما سيرسم بالتأكيد، وهذا هو الذي شهدنا الآن. بعد ذلك ستأتي التعليقات وستأتي التصريحات وستأتي القراءات، ولكن على المستوى الإيراني هذا الأمر سيقرأ بأنه انتصار صغير في معركة الإرادة وفي معركة السردية أيضا. من يفرض روايته ومن يفرض سرديته؟ لأنه إلى حدود قبل نصف ساعة من الآن كان هناك نقاش وأخذ ورد، الأمريكيون يتحدثون على أنهم أغرقوا زوارق إيرانية وعلى أنهم مكنوا سفينتين من العبور وأن الأمور تتطور، وكانت الرواية الإيرانية خلافا لكل هذا ونقيض كل ذلك، لم تعبر سفينتان ولم يتم إغراق زوارق حربية صغيرة إيرانية، بل يتعلق الأمر بزورقين محملان بالبضائع مدنيين وغير ذلك من هذا الذي يندرج في الحقيقة حرب التصريحات والتصريحات المضادة التي تندرج في سياق الحرب، لأن الحرب لا تقع خارج دائرة اللغة. ولكن هذا الذي حدث الآن يعطي صدقية أكبر للرواية الإيرانية كما ستفهم هنا بالتأكيد، خاصة وأن التصريحات التي سبقت، لأنه ليست لدينا الآن تصريحات جاءت بعد حديث بعد الإعلان الأخير، ولكن التصريحات التي سبقت، سأورد على سبيل المثال تصريح الرئيس الإيراني في مكالمة هاتفية مع نظيره العراقي، قال بأن الولايات المتحدة تريد أن تمارس الضغط الأقصى علينا، وفي نفس الوقت تريد أن نتفاوض، هذا الأمر غير ممكن، لن نسلم بكل ما يطلبه الأمريكيون، ما يطلبه الأمريكيون استسلاما ولن يكون لهم. هذا تصريحات الرئيس قبل حوالي 3 ساعات من الآن. المتحدث باسم الخارجية أيضا هذا المساء ماذا قال؟ قال بأن جدد الموقف الإيراني الرافض لمناقشة الملف النووي الإيراني أصلا قبل إنهاء الحرب، بمعنى أن إيران قبيل إعلان هذا القرار الذي صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جددت موقفها الذي بسببه تتعقد الأمور، وهي أنها تقول لا مجال للتفاوض عن النووي الإيراني لأنه ستتطلب وقتا وجهدا ومعقد قبل إنهاء الحرب ورفع الحصار.
12: ابقى معي محمد البقالي وكذلك فادي، شكرا حتى اللحظة، ربما نعود إليكما في حال جدة جديد. الآن لنناقش هذه الخطوة وهذا التطور الأخير. معنا من واشنطن باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. من نابلس سليمان بشارات، الخبير الشأن الإسرائيلي. باتريك مارا، أبدأ معك السؤال عن هذا التطور، يعني لماذا أطلقت برأيك هذه العملية مشروع الحرية وعلقت بهذه السرعة؟ هل من الممكن أن يكون هنالك تقدم في المسار التفاوضي جرى في هذه الساعات فعليا؟
13: في بداية الأمر شكرا جزيلا لاستضافة هذا المساء، وأرحب بالضيوف الموجودين. عندما نتحدث عن مشروع الحرية وهو مهمة إنسانية ترمي إلى فتح المضيق، إيران أبقت هذا المضيق رهينة، وبالتالي هناك عدد من السفن من 87 دولة مما يمثل عدد من المدنيين العالقين بمضيق هرمز. الولايات المتحدة تتحرك بطريقة دفاعية، وهنا تحاول أن تدير الأمر من خلال إمكانية مرور هذه السفن للوصول إلى الأمان. عدد من السفن تمكنت من ذلك، لكن ما تقله تقوله الولايات المتحدة هو أن إيران ليس بإمكانها أن تجعل العالم رهينة من خلال الأفضلية التي تحدثها عبر المضيق، وذلك من خلال منع الملاحة من الاستمرار بعملها. المسألة الأساسية هنا هي أننا رأينا ذلك مرة تلو الأخرى، هو أن إيران في هذه الحالة وضعوا ألغاما بالمضيق زرعوها، وهذا الأمر هو غير قانوني، ودول العالم لابد ألا تعاني بسبب هذا الأمر. هناك ملايين من المدنيين الذين ماتوا في إيران. إذن الولايات المتحدة تحاول أن تحرر هذا المضيق، الحصار سيستمر وإيران ستستمر في معاناتها الاقتصادية. على مرور الأيام ومن خلال هذا الحصار الذي تجريه الولايات المتحدة من خلال تحركها الإنساني، فإن الولايات المتحدة تحصل على المزيد والمزيد من الأفضل ضلية على حساب إيران. نتحدث عن عدد من المتاعب التي تتكبدها إيران اقتصاديا.
12: ابقى معي، أنا لا أريد أن يعني أناقش في هذا السؤال كل المشكلة أو الحرب من بدايتها، كنت أركز على مشروع الحرية الذي تم تعليقه الآن، وأنا كنت أسأل، ربما أسأل السؤال بطريقة مقابلة لضيفي من طهران. كنت أسأل ما الذي جرى في يومين ليتم تعليق هذا المشروع من وجهة النظر الإيرانية مختار حداد، لأن ضيفي من الولايات المتحدة تطرق إلى القضية برمتها. في خلال هذين اليومين ما نتائج هذه العملية؟ لماذا برأيك تم تعليقها؟
14: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. يعني الضيف أولا نعلق على ما قاله،
12: اتركنا من الضيف، أنا أريد وجهة نظرك في العملية بعد إذنك في التعليق.
14: نعم يعني هو يتحدث بأنه إيران جعلت العالم رهينة، بل هي السياسات الأمريكية والسلوك الأمريكي أدى إلى هذه المشكلة والحرب العبثية من أجل يعني طموحات نتنياهو وإسرائيل الذي قام بها الرئيس الأمريكي. أما بالنسبة لما حدث من يومين، وأنا يوم أمس تحدثت وقلت يعني الإرادة الإيرانية تجعل أن الولايات المتحدة تتراجع، وإيران أثبتت أمس بأنه، وأمس أنا قلت يعني هذا كان يوم جس نبض، ويوم جس النبض يعني أمريكا أرادت أن ترى بأنه كيف الآن الإرادة الإيرانية بعد خلال فترة وقف إطلاق النار، وإذا قامت بمثل هذه العملية كيف ستكون ردود فعل إيران. واليوم يعني كان يوم الحسم أو اليوم المصيري، أو يعني يوم أمس وأول أمس يعني، ورأت يعني أن إيران وقفت بقوة بوجهها، منعت من تحرك يعني السفن الحربية الأمريكية، وكذلك هناك رأت السفن التي أرادت أن تتحرك وفق القرار الأمريكي بأنه لا يمكنها أن تجازف على أساس ما يريده الرئيس الأمريكي، وهناك أمريكا لا تستطيع أن تحقق لها الحماية، فلذلك نرى تراجع الرئيس الأمريكي وليس تنسيق. وأنا لا أتوقع بأنه هو نسق مع الجانب الإيراني، حتى الجانب الباكستاني لم يتحدث عن موضوع وساطة، يعني حتى تصريحات قائد الجيش الباكستاني جاءت خلال اجتماع مع أعضاء الجيش الباكستاني، وقال بأنه نطلب من الجانبين بضبط النفس، ولكن هناك لا أعتقد بأنه كان مثلا هناك مسعى أو مثلا تواصل كما يقول الرئيس الباكستاني بأنه الرئيس الأمريكي
12: طيب.
14: بأنه هناك تم تواصل.
12: طيب ماذا لو كان العكس؟ يعني لماذا لا يكون العكس؟ الولايات المتحدة هي تجس النبض فعلا، أو بالأحرى ترسل إشارات لإيران، هذا ما أستطيع فعله، أستطيع فتح المضيق بالقوة، وهذه تجربة مع سفينتين، وبإمكاني أن أفرض مزيلا من القوة. واستجابت إيران فعلا لهذه الخطوة وقالت فلنعد إلى ما قبل مشروع الحرية، ونعد فلنعد إلى المسار التفاوضي بالرؤية الأمريكية.
14: أعتقد ذلك يعني هذا جس النبض جاء أمس الأول يعني من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وأمس رأت نعم يعني هذه العملية لم تصل إلى نتيجة مع إيران، وحتى يعني الرواية التي يرويها الجانب الأمريكي بأنه تم مرور بعض السفن وما شابه ذلك، حتى هذا مشكك فيه يعني هناك، ولم يحقق شيئا على الأرض. وحتى رأينا اليوم الرئيس الأمريكي عندما كان يتحدث أنا استهدفت زوارق، حتى بدأ يقلل من عدد تلك الزوارق. فباعتقادي لا، هو يعني هذا التراجع جاء بعد أن رأى أن إيران لديها الإرادة بأن تقف بقوة، إيران متمسكة بهذه الورقة ولن تتراجع أمام الولايات المتحدة الأمريكية. وكان يعني هذا الإجراء جاء في ذروة يعني التفاوض بين إيران والولايات المتحدة. حتى نتذكر يعني عندما إيران أرسلت الورقة المقترحة قال أنا أرفضها، ولكن بعد يوم رأينا أنه رد على الورقة بالرغم من ادعاءاته بأنه سيرفض ولن يقبل، ولكن أرسل ورقة وأرسل تعديلاته يعني الجانب الأمريكي ورأيه بالورقة، ولم يتم رفض حتى تلك الورقة، وصلت الردود الأمريكية إلى إيران. فلذلك يعني مرة

0: فكرة الرئيس الأمريكي يثبت للعالم يعني لا يمكن ولا يستطيع أحد يعني الثقة به. وباعتقادي على هذا الأساس حتى نرى بأن دول العالم وحتى حلفاء في حلف الناتو والأوروبيين خلال هذه الفترة لن يستجيبوا للطلبات نظرا لهذا السلوك الذي يتكرر من جانب الرئيس الأمريكي. ولكن في نهاية المطاف يعني إيران أثبتت بأنها بقيت متمسكة بهذه الورقة وستبقى متمسكة ما دام أن هناك الحصار على الموانئ الإيرانية مستمر. ولكن هناك نعم التفاوض موجود ومستمر وباب
1: طيب،
0: التفاوض لم يغلق،
1: أريد أن أسأل
0: ويعني نحن
1: نعم
0: على أمام
1: إلى ضيفي من واشنطن مع باتريك مارا من جديد، والسؤال عن المسار التفاوض الحالي كيف سيكون شكله مع حديث الرئيس الأمريكي عن تقدم كبير. هو يقول بناء على طلب باكستان وكذلك بالاتفاق مع هذه الدول هنالك تقدم في المسار التفاوضي. قبله وزير الخارجية يتحدث عن نهاية عملية الغضب الملحمي وأيضا عن مسار تفاوضي جديد. ما شكل المسار التفاوضي الذي سيكون عليه؟ ما شكل التقدم الذي قد يكون حاصل في الساعات الماضية؟
2: نعم، فيما يتعلق بالأخبار العاجلة التي جاءتنا من واشنطن، حيث أن الرئيس ترامب قال إن هناك تقدم تم إحرازه في عملية التفاوض، بإمكاني أن أقول إن هذا الأمر لابد أن يتضمن الملف النووي. هذا يعتبر من القضايا العالقة التي أشار إليها الرئيس الأمريكي، وأن إيران ليس بإمكانها أن تحصل على سلاح نووي. هذا الأمر أكد عليه عدد من المسؤولين الأمريكيين بما في ذلك وزير الحرب هاكسيت ووزير الخارجية روبيو. وحتى يتمكن الرئيس من نشر هذه الرسالة فإن هذا الأمر مؤشر على أن هناك بعض العناصر المتضمنة في بنود الاتفاق، بمعنى أنه لابد أن يتم تضمين نوع من الاتفاق بشأن الملف النووي وكذلك الصواريخ الباليستية طويلة المدى التي ليس بإمكانها أن تحمل رؤوسا نووية. ولدينا كذلك عناصر أخرى مثل قضية

0: تمويل الوكلاء مثل حزب الله. كما رأينا فإن حزب الله يشكل إشكالية كبيرة بلبنان.
1: سليمان بشارات، أنت تتابع إسرائيليا، يعني كيف تفاعلت إسرائيل أصلا مع هذا المشروع، مشروع الحرية، مشروع تحرير السفن كما تقول الولايات المتحدة من المضيق، زيادة منسوب التوتر العسكري، حوادث عديدة حدثت في ساعات قليلة، نتحدث عن أقل من يومين. كيف تابعت إسرائيل ذلك، وكيف من الممكن الآن أن تنظر لتعليق هذا المشروع؟
2: تحياتي أستاذ محمد ولضيفيك وللمشاهدين. باعتقادي إدارة الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الملف بهذا التوقيت بهذه الأدوات هو ليس بالنموذج المثالي الذي تراه إسرائيل نموذجا فعالا يمكن أن يحقق الأهداف، وربما حالة التشكيك في الداخل الإسرائيلي ومن قبل المنظور الإسرائيلي تجاه إدارة الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تسيطر بشكل كبير جدا، لأن إسرائيل باتت تخشى من أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تفقد الأدوات الفعالة الحقيقية للضغط على النظام الإيراني في سبيل تحقيق الأهداف، لأن واضح جدا أن الإدارة الأمريكية قد تكون تخلت أو تراجعت عن استخدام مبدأ القوة أو العمل العسكري المباشر، وهذا يعطي وفقا للمنظور الإسرائيلي ليس فقط ثقة وشرعية بالنظام الإيراني، وإنما يعطيه أيضا واحدة من أوراق القوة التي أوجدها المتمثلة في إدارة ملف مضيق هرمز. وبالتالي هذا الملف بحد ذاته وصعوده أمام كل الأهداف التي وضعت إسرائيليا وأمريكيا، هذا يعني أن إسرائيل بدأت تخسر في مكانتها في التأثير على مجريات هذه الحرب. وهنا ربما يأتي أو تأتي القراءة الإسرائيلية أن بنيامين نتنياهو نجح في بداية هذه الحرب بإقناع الولايات المتحدة الأمريكية وبدونالد ترامب وإدارته بشكل مباشر في في في في في الانطلاق بهذه الحرب، ووضعت الأهداف لهذه الحرب، ولكن تبين فيما بعد أن دونالد ترامب لا يراهن على الرؤية الإسرائيلية، وإنما يراهن على المصالح الأمريكية ويراهن على طبيعة المجريات التي تبعت هذه الحرب وتبعت هذه الحرب فيما يتعلق بالتحديد الأزمات التي ولدتها هذه الحرب. هذا من جانب. من جانب آخر واضح جدا أن إسرائيل بهذا التوقيت يبدو أنها ستبدأ تفقد الثقة في قدرة الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة في تحقيق الأهداف التي وضعت. بمعنى آخر أن إسرائيل ربما ترى في أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تتخلى عن المواجهة العسكرية المباشرة، وهذا يذكر إسرائيل في ما جرى بعقاب حارس الازدهار الذي كان ضد أنصار الله الحوثي في البحر الأحمر، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تخلت عن المشهد بشكل مباشر من خلال الذهاب إلى اتفاق مباشر مع أنصار الله الحوثي، وتركت إسرائيل معلقة في باقي الملفات. وهنا ربما نربط ما بين الملف الإيراني وما بين الملفات الأخرى التي ما زالت مفتوحة، الملف مع الحدود الشمالية مع لبنان والملف الفلسطيني في قطاع غزة. وبالتالي إسرائيل ترى نفسها في هذا التوقيت أنها معلقة في باقي الملفات ولا تستطيع أن تتخذ الإجراءات أو الرؤى الحقيقية لإدارتها، لأن الإدارة الأمريكية بدأت تبحث وتضع ميزان المصالح الأمريكية في مقدمة هذه الإدارة. إضافة إلى ذلك نقطة ربما حساسة في المنظور الإسرائيلي، أن تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن مبدأ القوة بهذا التحديد يضعف المكانة والقدرة الإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط، ونحن نعلم أن هذه الحرب وفقا للمنظور الإسرائيلي كانت هي بمثابة يعني حرب الوجود. وبالتالي إذا ما تراجعت واقتنعت الإدارة الأمريكية من أنها استطاعت أن تحقق الأهداف في ظل بقاء وجود نظام إيراني بهذه التركيبة، وجود الملف النووي الإيراني حتى وإن كان هناك تفاهمات فيما يتعلق بالتخلي عن التخصيب وغير ذلك، ولكن مجرد بقاء البرنامج النووي الإيراني حتى وإن كان سلميا، هذا سيعني انكسارا فعليا للرغبة وللرؤية وللأهداف الاستراتيجية الإسرائيلية، وبالتالي ربما يضعف إسرائيل ومكانتها وتحدياتها تزداد في منطقة الشرق الأوسط. لهذا السبب أنا باعتقادي حتى تتضح المعالم خلال الساعات القليلة المقبلة، ربما إسرائيل ستكون في في في في في مكان يتشكك بقدرة الولايات المتحدة الأمريكية على تحقيق الأهداف التي ترغب أن تتحقق من هذه الحرب.
1: سيد مختار حداد،

0: في تصريح الرئيس الأمريكي إشارة كما يقول إن النجاح العسكري الذي تحقق في هذه العملية جرى تعليق العملية أيضا بفعل التقدم في التوصل لاتفاق. لكن إيران أيضا في الساعات الماضية أعلنت عن آلية جديدة وعن إدارة للمضيق. هل تعتقد أن يعني مثل هذه الخطوات التي أعلنت عنها بالإضافة للتطورات العسكرية التي حدثت، هذه الخطوات الإدارية كان لها تأثير في قرار الرئيس الأمريكي؟
1: لا أعتقد ذلك. يعني هذه الخطوات الإدارية إيران كانت قد أعلنت عنها، ولكن الآن يعني أعلنت عن آلية جديدة لهذه الخطوات الإدارية. يعني سابقا كذلك الدول كانت تتواصل وبعضها كانت تحصل على الإذن من إيران، ولكن الآن يعني أعلنت إيران رسميا مثلا إيميل للتواصل مع إيران ومن والتنسيق مع إيران من أجل المرور من تلك المنطقة. ويعني هذا كان واضح، يعني إيران هناك عينت آليات جديدة من أجل المرور. فقط أنا عندي نقطة حول موضوع المفاوضات تسمح لي، لأنه هناك السيد مارا أشار إلى بعض النقاط، وهذا حسب يعني ما اطلعنا عليه على 14 بند الإيراني وكذلك حتى رأي الأمريكان في هذا الموضوع، لأن هذا أمر مهم. أولا هناك لا يوجد لا موضوع الصواريخ الإيرانية لا حلفاء إيران ضمن هذه المفاوضات ولن يدرج، وحتى في الرد الأمريكي الجديد أصلا هذا الموضوع لا يوجد. في موضوع الملف النووي هناك أمريكا وإيران يعني في مرحلة ما في خلال تبادل هذه الرسائل خلال هذه الفترة يعني بشكل ما اتفقوا بأنه هذا الأمر يتم فصله عن المفاوضات التي تتم من أجل يعني نهاية الحرب. يعني الاتفاق إذا تم سيكون على مرحلتين، وخلال 60 يوم 30 يوم الأول ستكون هذه المفاوضات.
0: ما الفرق إذن بين الورقة الإيرانية الأولى والورقة الإيرانية الثانية؟
1: يعني هناك وليس الورقة، أنا أقول المفاوضات. في المفاوضات الأولى يعني هناك تم بحث الملف النووي ضمن تلك المفاوضات، وإيران أبلغت الجانب الأمريكي، وتلك المفاوضات التي حصل يعني حضر فيها رئيس مجلس الشورى الإسلامي ونائب الرئيس الأمريكي. إيران أبلغت بأنه عندما هناك نحن لم نصل إلى مرحلة نهاية الحرب نحن لن نتفاوض حول برنامج إيران النووي.
0: أنا لم أقصد ذلك يعني أنت تعلم أن إيران قدمت عرضا سميه ورقة بنودا كان يقضي بالتجزئة، يعني وأنت تقول الآن أن الورقة الأخرى أيضا من 14 بندا هي أيضا تفصل ما بين وقف الحرب والملف النووي ويعني تعيد التركيز على التجزئة. ما الفرق بينهما؟
1: لا لا لا لا، يعني التجزئة هذا موضوع لم يرفضه الجانب الأمريكي. الأمريكان فقط يعني في موضوع التجزئة قالوا نريد موعد للمفاوضات التي يجب أن نبدأها بعد نهاية يعني التوصل إلى اتفاق في موضوع نهاية الحرب. يعني هذه معلومة دقيقة أنا أقولها لكم وليس تكهنات أو تحليل، يعني حسب ما علمنا من المسؤولين المعنيين في المفاوضات. هم كانت مشكلتهم بأن هذه المفاوضات التي تخص برنامج إيران النووي يكون هناك تاريخ محدد لهذه المفاوضات، وإيران كذلك أقول لكم إيران كذلك تريد أن هذه المفاوضات أن تنتهي يعني بسرعة. يعني هناك كل هذه العملية بدءا من عملية المفاوضات من أجل نهاية الحرب إلى مفاوضات يعني التي تؤدي إلى الاتفاق حول برنامج إيران النووي، كل هذه العملية تستغرق 60 يوما يعني شهرين، وإيران وضحت هذا للجانب الأمريكي. وأصلا الآن أساسا المشاكل التي موجودة حول مثلا بعض البنود المقترحة والذي يتم عليها التركيز هي يعني لم تكن حول يعني شكرا. اليوم الذي يبدأ فيه المفاوضات حول برنامج إيران.
0: شكرا جزيلا لكم ضيوفي جميعا. قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكينز في مقابلة مع الجزيرة إن القوات الأمريكية تمتلك قدرات مركزة في مضيق هرمز لتوفير مظلة دفاعية لنفسها وحماية حرية الملاحة، مضيفا أن مهام عملية مشروع الحرية دفاعية ومحددة ومؤقتة. المقابلة كاملة نتابعها الآن.
2: معنا الآن من تامبا في فلوريدا النقيب تيم هوكينز المتحدث باسم القيادة الأمريكية للقوات الأمريكية. أهلا بك نقيب هوكينز. لنبدأ أولا بمشروع الحرية، مشروع الولايات المتحدة في مضيق هرمز.

0: والذي وصفته الولايات المتحدة بالدفاع بأهداف إنسانية. الهدف من هذا المشروع هل هو إخراج السفن العالقة من هذا المضيق أم هو فتح الملاحة البحرية في كلا الاتجاهين؟
1: بادئا ببدء شكرا جزيلا على الاستضافة. لقد أعلنا للتو دعمنا لمشروع الحرية الذي أعلنه الرئيس يوم الأحد، وهو قد صمم من أجل إعادة حرية الملاحة والتدفق في مضيق هرمز، حرية الملاحة بما يتيح للسفن التجارية أن تعبر المضيق من أجل دعم الاقتصاد الإقليمي والعالمي.
0: لكن الهدف من هذا المشروع يعني دعم الولايات المتحدة فيما يتعلق بإخراج هذه السفن العالقة أم يعني البقاء في المنطقة؟ هل هو مشروع مؤقت أم هو طويل الأمد في هذه الاستراتيجية الأمريكية؟
1: مشروع الحرية هو عملية دفاعية، هي دفاعية بطبيعتها وهي محددة وكذلك مؤقتة. يمكن أن نفكر فيه من منظور ثلاث خطوات. الخطوة الأولى هو أن نرسم مسارا آمنا للسفن من أجل أن تعبر المضيق، ومن ثم نقدم مظلة دفاعية تغطي وتؤمن هذا المسار. والآن نحن نعمل مع مجال السفن من أجل إعادة الثقة ولكي نشجعها على العبور بهذا المسار الذي أتحناه والذي نستمر بحمايته.
0: كان هناك يعني موقف قبل قليل من الحرس الثوري الإيراني يقولون بأن المسار الآمن الوحيد هو الذي حددته إيران. كيف تردون أولا على هذا الموقف وهذه التصريحات من الحرس الثوري الإيراني فيما يتعلق بهذا المسار الآمن؟
1: أريد أن أوضح لو سمحتم أن هناك مسار آمن عبر مضيق هرمز قد مدته الولايات المتحدة ووضعت فوقه مظلة دفاعية لتأمينه. لقد أثبتنا أنه آمن وأنه يمكن للسفن أن تعبره، وقد مرت سفينتان أمريكيتان أو تحملان العلم الأمريكي، وهناك سفن أخرى مهتمة بعبوره، ونستمر بحماية وحداتنا والسفن التجارية التي تسعى إلى العبور عبر هذا المسار.
0: كما تقول بما أنه آمن وتحت مظلة دفاعية، ما هو تقييمكم لهذا المشروع حتى الآن وقد بدأ أمس الاثنين وتقول بأنه تم مرور سفينتين أمريكيتين؟
1: حتى الآن لقد وردتنا ردود إيجابية من قبل السفن وشركات السفن وشركة التأمين التي تعاملنا معها حتى الآن. مشروع الحرية قد بدأ لتوه وبالتالي سيستغرق بناء هذه الثقة بعد الوقت، لكننا سنستمر بالعمل مع قطاع تشغيل السفن من أجل إتاحة هذه الفرصة لكل السفن لتعبر المضيق. هناك مئات السفن في الخليج موجودة حاليا وهي تحمل أعلام أكثر من 80 دولة، وهي تسعى للاستمرار برحلاتها بطريقة آمنة، وسنعمل معها لهذه الغاية.
0: لكن برأيك نقيب هوكنز، لماذا لم تمر بعد أي سفينة بعد هاتين السفينتين؟ تقول بأن الوقت يعني هناك المزيد من الوقت أو حاجة للمزيد من الوقت لبناء الثقة. ما الذي تعمل عليه الولايات المتحدة لبناء هذه الثقة ومرور تلك السفن من أكثر من 80 دولة وتتحدث عن مئات السفن العالقة في الخليج؟
1: كما أسلفت فإن هذه العملية قد بدأت لتوها، هي عملية تشمل فتح مسار آمن وهذا ما فعلناه، تقضي أيضا بمد مظلة دفاعية كما فعلنا، والآن بدأنا التفاعل والنقاش مع مجال تشغيل السفن وكذلك البحارة الذين هم

0: متعلقون ويريدون العبور. أعطونا بعض الوقت، سنستمر بالعمل معهم وتشجيعهم على العبور، وسوف نستمر بوجودنا، سنبقى حذرين ويقظين، ونستمر بالدفاع عن سفننا وأي سفن تجارية تسعى إلى هذا العبور.
1: يعني كان هناك تصريحات للرئيس الأمريكي قبل قليل يدعو فيها دول العالم للمساعدة، طالما تحدثت عن يعني وجود سفن تنتمي إلى 80 دولة، ما هو موقف هذه الدول فيما يتعلق بهذه الدعوات الأمريكية؟
0: نحن نشجعكم أيضا على التوجه إلى هذه الدول. أنا أتحدث عن الولايات المتحدة، نحن نقدم المثال ليحتذى، ونحن نقود مشروع الحرية من أجل العالم وباسم العالم، من أجل فتح هذا المسار الآمن والسماح للسفن التجارية بالعبور. نعرف أنها تريد العبور، وسوف نستمر بالعمل معها من أجل بناء هذه الثقة وندعمها لهذه الغاية.
1: نقيب هوكنز، تحدثت عن مظلة دفاعية، وقد قامت إيران بالأمس في بعض الاشتباكات يعني فيما يتعلق باستهداف الفجيرة الإماراتية، وهناك أيضا هجمات أو اشتباكات في البحر في الخليج. كيف تتعاملون ووفق أي يعني معادلة تتعاملون مع هذه الاشتباكات أو هذه التحذيرات كما أسمتها إيران؟
0: لقد أحسنتم بوصف ما حصل. إيران هي التي كانت المعتدية في هذه الحالة، على عكس الولايات المتحدة. لقد سعينا إلى حماية والدفاع عن هذا المسار الآمن من أجل أن تمر السفن من أكثر من 80 دولة للعبور الآمن والاستمرار برحلاتها. سوف نستمر في العمل مع قطاع تشغيل السفن، وكذلك الاستمرار بوجودنا بيقظتنا وحذرنا والاستعداد للدفاع عن سفننا وكذلك السفن التجارية التي تسعى للعبور كما فعلنا في الأمس وكما رأيتم.
1: لكن يعني ما هي قواعد الاشتباك التي ستعتمدها القوات الأمريكية فيما يتعلق بهذه التهديدات الإيرانية فيما لو تواصلت في الخليج؟
0: أنا لن أتحدث عن قواعد الاشتباك، وذلك لأسباب لها علاقة بالأمن التشغيلي والعملياتي، ولكن قادتنا الموجودين في المكان لديهم الصلاحيات المطلوبة لحماية وحداتهم وأيضا حماية السفن التجارية التي تسعى إلى العبور الآمن في مضيق هرمز، وقد رأينا ذلك يتجلى بوضوح في الأمس بالرغم من الاعتداءات التي قامت بها إيران، وقمنا ب التصدي لكل هذه الاعتداءات سواء كانت بالصواريخ أو المسيرات أو القوارب الصغيرة. سنستمر بالحذر واليقظة، وسنستمر بأن نكون مستعدين من أجل التصدي لأي اعتداءات خلال مرور هذه السفن.
1: وقد تحدث الرئيس الأمريكي بالأمس عن إغراق 7 زوارق إيرانية في هذه المرحلة. نقيب هوكنز، يعني هل يمكن الحديث عن تنسيق مع أطراف إقليمية أو أطراف دولية لضمان أمن الملاحة، أم أن هذه العملية تتم بشكل أحادي من قبل الولايات المتحدة؟ تحدث عن الآن هذه المرحلة.
0: من بين مميزات الجيش الأمريكي هو أنه تجمعنا شراكات طويلة وعريقة مع دول المنطقة، إذ نعمل بطريقة مستمرة على التدريب وعلى تجهيز وعلى التنسيق مع حلفائنا الإقليميين، ويكتسب ذلك أهمية كبرى هنا لأننا نسعى إلى التعامل معهم ومساعدتهم والاستمرار بدعم الأمن الإقليمي والاستمرار في حماية والدفاع عن حق وحرية الملاحة لكافة السفن التي تريد أن تمر بطريقة مشروعة وفي هذا المسار وفي هذا الممر المائي الدولي. وهذا مهم هنا، على الجميع أن يدرك أن هذا المضيق لا يعود لدولة واحدة، هو ممر مائي دولي، ولهذا السبب تحركت الولايات المتحدة وهي تقود الدفة، وهي فعلا تتحمل كل هذه المخاطر لأنها تفتح مساراً آمناً لسفن تعود إلى أكثر من 8

0: نينا دولة من أجل أن تمر عبورا آمنا.
1: في ضوء ما تقول نقيب، يعني ما هي السيناريوهات التي تستعد لها القوات الأمريكية، السيناريوهات في المضيق؟
0: أنا لن أتحدث عن أي فرضيات أي توقعات لها علاقة بالعمليات، هذا ليس شيئا نقوم به لأسباب أنا أكيد من أنكم تتفهمونها. ما يمكنني قوله وأننا سنبقى يقظين وحذرين ومستعدين، قواتنا موجودة، لقد قمنا بمد هذه المظلة الدفاعية لتؤمن هذا المسار الآمن الذي ضمننا حمايته، وضمننا أننا قادرون على دعم السفن التجارية التي تمر وكذلك سفننا. سنستمر على التركيز على ذلك ضمن مشروع الحرية، وفي الوقت نفسه نحن أيضا ننفذ أولويات العمليات والمشاريع الأخرى في المنطقة.
1: نتفهم يعني عدم رغبتك في الحديث عن قواعد الاشتباك، لكن يعني لتنفيذ هذه العملية وهذه الأهداف الأمريكية، هل هناك تقدير زمني لما يمكن أن تقوم أو تكون عليه هذه العملية في الخليج؟
0: كما أسلفنا، الهدف منها هو أولاً أن تكون مؤقتة. نحن ننفذها بطريقة محددة ومحصورة، وهي مهمة دفاعية. إذن تركيزنا هو فتح هذا المسار والسماح للسفن بالعبور الآمن. ربما في المستقبل سينضم إلينا شركاء دوليون ويشاركوننا هذه المسؤولية، ولكنني لن أتوقع أي شيء ولن أفترض أي شيء. لقد بدأ المشروع لتوه وسوف نركز على إنجاحه حاليا.
1: يعني نقيب، هناك من يقول أو ينتقد عملية الحصار للموانئ الإيرانية ويقول بأنها تزيد من مستوى ومؤشر التصعيد في المنطقة، هل هناك من رد من قبلكم؟
0: ما يمكنني قوله أن كافة الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة واتخذتها منذ وقت إطلاق النار لم تكن تصعيدية إطلاقا. إذ عملنا من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار، عملنا من أجل أن نضمن استعدادنا للدفاع عن قواتنا، وكذلك اتخذنا خطوات من أجل تنفيذ ما طلب منا تنفيذه من قبل الرئيس الأمريكي، وهذا يشمل الحصار الأمريكي على السفن التي تسعى للدخول إلى أو الخروج من الموانئ الإيرانية. هذا حصار فعال جدا، وسوف نستمر بتنفيذه بكل هذه السلطة والصلاحية التي أتينا بها.
1: عملياتيا نقيب هوكنز، كيف تقيمون وقف إطلاق النار بما أن هيكست قبل قليل قال بأنه لم ينتهي بعد؟
0: هناك عدد من كبار القادة والمسؤولين الذين علقوا على موضوع وقف إطلاق النار، وأحيلكم إلى تصريحاتهم. ما أقوله أن الجيش الأمريكي في المنطقة حاليا يركز على شيئين أساسيين، أحدهما هو الحفاظ على هذا الحصار البحري للسفن التي تحاول الدخول إلى الموانئ الإيرانية والاستمرار به، وثانيا دعم مشروع الحرية الذي يسعى إلى إعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، وننفذ ذلك باسم العالم ومن أجل العالم، وهذا مدعاة فخر لنا، وسوف نستمر بذلك طالما هناك حاجة له.
1: يعني نتفهم هاتين المهمتين، الحفاظ على الحصار ودعم مشروع الحرية، لكن لا شك بأن هناك يعني كما وصفتها قبل قليل وقد أشدت بهذه الإشارة التهديدات أو الهجمات الإيرانية. متى تعتبر القيادة المركزية للقوات الأمريكية وقف إطلاق النار قد هو مهدد أو ربما انهار؟
0: مجددا سوف أعود إلى هذه التعليقات التي سمعناها اليوم من قبل عدد من كبار المسؤولين والقادة الأمريكيين، وأتوقف عند هذا الحد.
1: طيب، يعني إلى أي مدى هناك اتصال أو قنوات اتصال مع يعني مباشرة أو غير مباشرة مع الجانب الإيراني لتفادي أي تصعيد عسكري فيما يتعلق بالوضع في المضيق، إذا ما عدنا للحديث عن الوضع في المضيق، مضيق هرمز في الخليج؟
0: أعتقد أننا نشير هنا إلى المسار الدبلوماسي والمفاوضات. هنا يمكننا أن نعود إلى وزارة الخارجية والبيت الأبيض، هما يهتمان بذلك. نحن نعمل في القيادة المركزية ونركز على القوات الأمريكية موجودة في الشرق الأوسط، حيث نستمر بالحصار بصلاحية ونطاق كامل، وكذلك دعم مشروع الحرية.
1: أشكرك من تامبا في فلوريدا النقيب تيم هوكنز المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الأمريكية.
2: السلام عليكم ورحمة الله. إذن مشاهدينا، من هذه المقابلة الحصرية التي كانت للجزيرة مع المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكنز، نتابع معكم تغطيتنا المستمرة من قناة الجزيرة لآخر التطورات والأخبار المتلاحقة بشأن التطورات في مضيق هرمز وتطورات التصعيد في لبنان. في آخر التطورات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق مشروع الحرية لحركة الملاحة في مضيق هرمز بناء على طلب باكستان ودول أخرى لفترة قصيرة. وأضاف ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال أنه تم تعليق أو الاتفاق على تعليق مشروع الحرية لحركة الملاحة في مضيق هرمز لبحث ما إذا كان بالإمكان إتمام اتفاق مع إيران ووضع اللمسات النهائية عليه وتوقيعه. وقال ترامب إن الاتفاق على تعليق مشروع الحرية تم بصورة متبادلة مع استمرار الحصار ساريا بكامل قوته وفاعليته. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن إجراء بعض التعديلات على مشروع القرار الذي قدمته بلاده إلى مجلس الأمن الدولي، والذي يطالب إيران بوقف الهجمات وزرع الألغام ووقف تحصيل الرسوم في مضيق هرمز. وفي مقابلة مع الجزيرة، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكنز إن القوات الأمريكية تمتلك قدرات مركزة في مضيق هرمز لتوفير مظلة دفاعية لنفسها وحماية حرية الملاحة. إيرانيا، جددت بحرية الحرس الثوري تحذيرها للسفن التي تنوي عبور مضيق هرمز، وأضافت أن المسار الوحيد الآمن هو الذي حددته إيران. جاء ذلك قبيل إعلان وسائل إعلام إيرانية نقلا عن مصادر بأن إيران أطلقت آلية جديدة لإدارة حركة الملاحة عبر المضيق بشكل رسمي. وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز. هذا وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن مضيق هرمز هو أخطر نقطة في العالم حاليا. وأضافت أن البحرية الأمريكية تصدت أمس الثلاثاء لتهديدات ما يؤكد ارتفاع المخاطر على السفن. وفي التطورات في جنوب لبنان، واصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على بلدات ومناطق عدة. من جهته، أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدف فيها آليات وجنودا إسرائيليين. إذن من هذه التفاصيل والمستجدات والتطورات ننتقل إلى مراسلنا من البيت الأبيض، مراسلنا هناك فادي منصور، وكذلك ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. أهلا بكما فادي ومحمد. البداية إذن من البيت الأبيض معك فادي، ماذا في آخر التطورات حيال كل ما يقال عن تعليق هذا مشروع الحرية وكذلك ما يقوله الرئيس ترامب حيال الصفقة؟
3: نعم، مشروع الحرية لإعادة فتح مضيق هرمز بجهد عسكري ومظلة دفاعية أمريكية أمام حركة السفن للخروج من مياه الخليج، السفن العالقة في تلك المنطقة عبر مضيق هرمز، بدأ صبيحة الاثنين بالتوقيت المحلي للشرق الأوسط. وأعلن الرئيس الأمريكي بشكل مفاجئ تجميده لفترة وجيزة بعد منتصف ليل الأربعاء بتوقيت الشرق الأوسط. وبالتالي هذا المشروع قصير الأمد الذي لم يدم طويلا، يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن الآن أنه في إطار تفاهمات قادتها باكستان ودول أخرى وبالتوافق المشترك مع إيران، جرى الاتفاق على تجميد العمل بهذا المشروع مع استمرار الحصار على الموانئ الإيرانية. ولكن ذلك يأتي في ضوء التقدم الهائل الذي يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي جرى مع ممثلي إيران من أجل التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي من أجل التعامل مع الملف النووي الإيراني وغيره من القضايا. وقال إن هذا التجميد المؤقت من أجل الوقوف على إمكانية وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مع